0: وقت ما نقعد مع حدا بنقعد معه على رؤوس الاشهاد قدام الناس، وغالبا بنصور. ما نادرا ما قعدنا مع حدا وما كان في صوره او في فيديو او في اي شيء. لا تتخيلوا انه بيوم من الايام ممكن نسامح مجرم تورط بتعب بقهر اهلنا، بتهجير اهلنا، بقتلهم باي شيء، كائنا من كان، كائنا من كان. والعداله طريقه طويل، والعداله والقانون والقضاء بيننا وبينهم بإذن الله. يا أبناء الثورة، بغض نظر عن كل شيء، هاي الإشاعات كثير سخيفة بتروح بترجع. يا أبناء الثورة، لا تجعلوا بأسكم بينكم شديد، لا تخلوا، لا تلتفتوا وتلتهوا ببعض والمجرم مبسوط. المجرم مبسوط بأنه الناس تركته وعلقوا أولاد الثورة ببعض، أولاد البلد ببعض. يا أولاد الثورة، خلي يكون هدفنا واحد وطريقنا واحد، أنه نرتقي بهذا البلد، ننهض فيه ونضل عم نطالب حتى تتحقق العدالة، العدالة الانتقالية اللي بتنصف السوريين، كل السوريين. تصبحوا على خير.
1: هذه القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأى في النفي دليلا على أن شائعة كانت مفبركة، ومن بقي متشككا. نبدأ بتعليق من أيمن الذي كتب، قال: أظن عزيمة عفور فتاشة إعلامية لا أقل ولا أكثر. تعليق أيضا قال: بعيدا عن العزيمة ومين حضر، في حدا بالبلد ما بيعرف أنه حمشة وصبي ماهر الأسد؟ المشكلة مو بالضيوف، المشكلة بصاحب العزيمة وأغلب يلي عم تتهم العالم أسبابهم خلافات شخصية. هذا ما قاله أنس. أما فاطمة كتبت وقالت: شعب لاحق ترندات وأجابات وشهرة بدون ما يتحقق من العزيمة. أما أبو صلاح فكتب: يلي ضحى بكل شيء وحارب مع الثوار على مدى 14 عاما ما بيخون مهما كانت الظروف. تعليق أخير لمحمد كتب وقال: على فكرة إذا كان في إعلاميين حقا بيكونوا من النشطاء الجدد بعد التحرير، يعني ركبوا الموجة بينباعوا بينشروا. الهدف الأساسي كان ولا زال الطعن بالثورة والثوار ومحاولة تصويرها بشكل مختلف عن ما هي عليه. في مشهد لم يألفه السوريون في ظل عقود من حكم البعث الذي حول الرؤساء إلى شخصيات بعيدة عن الشارع، محاطة بأسوار من الحراسة والبروتوكولات والمسافات المفروضة بين الحاكم والمحكوم، ظهر رئيس أحمد الشرع يتجول في شوارع دمشق برفقة وزير الخارجية سعد الشيباني في مشهد استقطب اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى مدى عقود طويلة اعتاد السوريون على رؤية الرئيس فقط عبر الشاشات أو في صور معلقة على الجدران في كل ركن وفي كل مكان، بعيدا كل البعد عن الناس ومحاطا بطوابير من الحماية المشددة والحواجز الأمنية التي تجعل فكرة اقتراب المواطن العادي منه ضربا من المستحيل، بل إن مجرد مرور موكبه في الشارع كان يعني إغلاق الطرق وإخلاء المناطق. أما اليوم فقد بدأ المشهد مختلفاً تماماً. رئيس يمشي في شوارع العاصمة بين أبنائها دون تكلف أو مسافات مفروضة في صورة أراد كثيرون أن يروها تعبيراً حقيقياً عن مرحلة جديدة يسعى فيها المسؤول إلى الاقتراب من المواطن للابتعاد عنه، ورمزاً لقطيعة مع أسلوب الحكم القديم الذي طال أمده وزال أثره. الرئيس أحمد الشرع كان برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني يتجولان في سوق الحلبوني بدمشق، تجولا بين الناس ودخلا أحد المطاعم وتحدثوا إلى بعض الأهالي. دعونا نتابع.
2: يطول عمره يمدك بالصحة وبالعافية. أبو محمد على محمد.

0: السيد الرئيس أحمد الشرع.
1: بعد هذه الجولة كان لابد من تناول الطعام. الرئيس ووزير الخارجية في أحد محال الشاورما، أكلة السوريين المفضلة. خلال الجولة نفسها مر رئيس الشرع بإحدى المكتبات في منطقة الحلبوني بدمشق أيضا، وأجرى حديثا قصيرا مع صاحب المكتبة.
2: الله يسلمك.
1: بعد الجولة وتناول الطعام والمرور بالمكتبة، توجه أيضا الرئيس الشرع إلى جامع الإيمان في العاصمة، وهناك ذكره أحد المواطنين بنتائج الامتحانات الثانوية، حيث أكد رئيس الشرع إمكانية إجراء دورة تكميلية في حال كانت النتائج سيئة.
3: سبحان الله، هي بجامع الإيمان السيد الرئيس. هي السيد الرئيس.
4: ان شاء الله تنجح. بس احنا الجامعه والمفاضلات
5: تمام،
3: بين معنا
5: بس بعد
3: تصحيح
4: ان شاء الله
6: تكبير. الله خير سياده الرئيس احمد الشرع، بارك الله فيك ودامك زخم بهذا الوضع. الله يسدد خطاك وبارك الله فيك يا سياده الوزير.
4: إن نصلي المغرب جامع الإيمان نكسب شوفتك. الله يسلمك. يلا غير مرة.
1: جولاته الرئيس الشرع في أحياء دمشق لم تمر دون تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على العكس لاقت تفاعلا واسعا، خطوة مفاجئة لأهالي المنطقة ربما، وبنفس الوقت الشعوب تميل لمثل هذا النوع من التعامل أو لهذه المواقف بالمجمل. نبدأ بتعليق أول من أريج، كتبت وقالت: خليك دوم قريب من شعبك، روحوا ارجعوا شوفوا اسمع وانظر بعينك، واتمنى أن تزور الأرياف وترى أحوال الناس بعينك أفضل من السماء. تعليق أيضا من محمد نذير، كتب: بارك الله فيك ونحن مسرورين من زولك الشارع، بس بدنا زيارات منك للمناطق المدمرة، الحجر الأسود واليرموك وجوبر ودارك. أما خولة فكتبت وقالت: بلده كل شعب بيحبه بيتجول بكل أريحية، الله يحميه ويحفظه. أصدرت جامعة دمشق بيانا أكدت فيه ضرورة الحصول على موافقة رسمية من رئاستها قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي، محذرة من أن أي نشاط ينفذ من دون تنسيق مسبق يعد مخالفة صريحة للأنظمة النافذة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية. وجاء البيان في عقاب الجدل الواسع الذي أثارته حملة هاني ذهب الملقب بالشيخ الذهبي، وهو مصري الجنسية، يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر النقاب بين الشابات والنساء السوريات داخل المؤسسات التعليمية ويجمع تبرعات لصالح هذه الحملة. ذهب نشر صورا ومقاطع مصورة قال إنها التقطت داخل جامعات دمشق وحماة وحلب اللاذقية، مظهرا نشاطا ملحوظا داخل مؤسسات أكاديمية يفترض أن تشترط تصاريح رسمية لأي فعالية تقام في حرمها. ما زاد القضية تعقيدا وأشعل النقاش

أوسع حول ظهور عناصر أمريكا في بعض المقاطع ترافق دهب خلال نشاطاته، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية الدخول إلى هذه المؤسسات الأكاديمية التي تستلزم تصاريح رسمية لأي نشاط يقام على أرضها. ومن بين من رأى في هذه الحملة انتهاكا لاستقلالية المؤسسة الجامعية وتدخلا في الفضاء الأكاديمي، ومن اعتبرها ممارسة دينية مشروعة لا غبار عليها، انقسم الرأي العام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي في نقاش لم يهدأ منذ انطلاقه. وفي رد مباشر على هذا الجدل، أصدرت جامعة دمشق بيانا شددت فيه على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط داخل الحرم الجامعي، محذرة من أن أي فعالية تنفذ من دون تنسيق مسبق تعد مخالفة صريحة للأنظمة النافذة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، مجددة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأطر الناظمة للأنشطة الجامعية حفاظا على البيئة الأكاديمية وضمانا لحسن سير العمل. دهب رد على بيان جامعة دمشق عبر منشور له على صفحته، أكد أن حملته لم تدخل أي مكان من دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، وأن إدارة الجامعة منحته الإذن اللازم مع تحديد ضوابط معينة التزم بها كاملة، من بينها عدم التصوير الجوي بالدرون داخل حدود الجامعة. وكشف دهب أن توزيع الحجاب جرى في العديد من الكليات بموافقة إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه لم يكن لينشر هذه التفاصيل لولا ما أثير من تساؤلات وتكهنات حول طبيعة نشاطه داخل الحرم الجامعي. ونشر دهب مقاطع مصورة من نشاط حملته داخل كلية الطب جامعة دمشق التي قال إنها جرت بموافقة رسمية من إدارة الجامعة. دعونا نتابع.

في محطة أخرى من نشاط الحملة، نشر ذهب مقاطع مصورة من كلية الآداب بجامعة حماة موثقا انتشار حملته خارج حدود العاصمة. دعونا نتابع.

هذه القضية أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وكانت لرواد آراء لم يترددوا أبدا في إبدائها. نبدأ بتعليق من رامي الذي كتب وقال: مع بيان الجامعة وبشدة، كل شيء ضمن حرم الجامعة لازم يكون منظم وبموافقات. أيضا تعليق لقصي كتب وقال: جامعة دمشق هلأ لا انتبهوا؟ زلمة يصر له من السنة الماضية عم يمارس نشاطه بالسكن الجامعي تبع الجامعة. أما تعليق لمحمود كتب: ما شاء الله منظر الحملة بكلية الطب فرح القلب. أما تعليق أيضا وأخير لمحمود كتب: يعني هلأ ورايح كل نشاط للشيخ الذهبي راح يكون بموافقة جامعة دمشق.

0: بعد مهلة منحتها محافظة حلب لمدة شهر لإزالة الأنوار المبهرة للسيارات، تتجه المحافظة عبر شرطة المرور لتطبيق المخالفات بلا تهاون هذه المرة، على اعتبار أن استخدام هذه الأضواء يهدد السلامة المرورية ويعيق الرؤية أمام السائقين.
1: ما القرار يا عم من شهر
2: بس خليه
1: ما بيمشي الحال والله ما بيمشي الحال خليه. قرار انتهت السيد المحافظ عطى مهله وانتهت المهله انتهت خلص انتهت المهله يلي فك فك يلي ما فك معناها ما بده يفك ونحن مجبورين نفك له لا ما بيمشي الحال يا استاذ اعطيه الكرم تكرمه الله يحفظك يا رب تعال هنا
0: طبعا مشاهدينا هذا ليس الموقف الوحيد أو الحالة الوحيدة للتعامل الحازم مع مسألة المخالفات بعض السائقين يحاولون الحصول على فرصة لتجنب المخالفة لكن محافظة حلب وشرطة مرورها ماضية بحزم لتطبيق قواعد السلامة المرورية عبر تنظيم المخالفات وهو سلوك ينسجم مع دعوات البعض التي تشدد على استعمال المخالفات المالية لتطبيق القانون فالمناشدات وحدها لا تكفي وفق ما يرى البعض
1: خليك يا عم خليك بقلب السيارة السلام عليكم الله يعطيك العافية
3: ورحمة الله وبركاته
1: عندك مخالفة أنوار مبهرة القرار صادر من شهر حاليا راح نكتفي بالمخالفة في حال التكرار راح يتم الحجز تطبيقا لقرار سيد المحافظ والتوجيه من سيد قائد الأمن الداخلي قوم اليوم الثلاثاء على التوالي بنشر دوريات مرور على الطرق الرئيسية لضبط ظاهرة الأنوار المبهرة بقوسين زر. أهم الأسباب المسببة للحوادث هي ظاهرة الأنوار المبهرة. نهيب الأخوة السائقين الالتزام والتعاون مع عناصر فرع المرور لضبط هذه المخالفة. نؤكد للأخوة السائقين أن المخالفة المرورية هي مخالفة إصلاحية وليست عقابية. الغاية منها ضبط وردع المخالفات. لسلامتهم وسلامة الأخوة والمواطنين ودمتم
0: في الوقت الذي تسعى به سوريا لتنشيط قطاعها السياحي يرى فيها كثيرون قبلة سياحية سواء من داخل أو خارج سوريا وتحديدا بعد التحرير وإسقاط النظام المخلوع ورفع راية الانفتاح على العالم يبدو أن بعض الجوانب كانت بحاجة لتنظيم وهو ما تعمل عليه وزارة السياحة فعلا حيث ألغت مؤخرا ما يسمى فتح طاولة كان زبون يدخل المطعم ومجرد جلوسه على الطاولة ستحضر أمامه علبة مناديل وقارورة مياه وأشياء أخرى لم يطلبها لكنه سيحاسب عليها

0: الرحالة السوري ياسر الدلب واجه موقفا قبل فترة في أحد المطاعم، ما دفعه لتقديم شكوى لوزارة السياحة. فكيف تجاوبت الوزارة مع هذه الدعوة؟ دعونا نتابع.
1: وزارة السياحة رجعوا لي مصرياتي.
2: قصة باختصار، رحت على مطعم، بعد ما طلبت الحساب لقيت مسجل الخبز ومسجل الكلينكس ومسجل الكاتشب والمايونيز. قلت له ليش مسجلهم علي؟ ترى انا ما طلبت هاي الاشياء، اذا ما شلتهم انا راح اشتكي. فبكل بساطه قال لي اشتكي. اتوقع ما كانوا بيعرفوا انه وزاره السياحه اطلقت خدمه لبيك.
3: شوفوا شلون، راسلتهم ردوا علي بنفس اللحظه
2: وعلى طول تم تسجيل شكوى.
3: تخيلوا يا جماعه، حاطين موظفين بيردوا عليك باي وقت.
2: بعد يومين اتصلوا علي ورحت اخذت الفلوس اللي كان مزودها علي. تخيلوا المرور تعمل نفس الخدمه، حمايه المستهلك، البلديه، والله ما عاد نشوف تجاوزات، لانه المواطن حيكون شريك مع الدوله في ضبط القوانين.
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سيارات الهجينة أو الهايبرد كارز، قوة المحركات التقليدية مع رفاهية السيارات الكهربائية. كيف صار تعلم اللغات بزمن الذكاء الاصطناعي أسهل أريح ومخصص لكل شخص حسب إمكانياته؟ جرامرلي أداة مجانية بتحسن كتابتكم باللغة الإنجليزية وبتخلي نصوصكم وإيميلاتكم كأنها مكتوبة بيد خبير. الذكاء الاصطناعي عم يتمدد لكل تفاصيل حياتنا، وحالياً شركة OpenAI المالكة للتطبيق الأغلى على قلبي ChatGPT عم تدرس تطوير مساعد صحي شخصي ليقدم لنا نصائح واستشارات طبية وصحية. رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية بالشركة قال إنه ChatGPT حالياً عم يجذب نحو 800 مليون مستخدم نشط أسبوعياً.

عدد كبير من هدول الناس عم يبحث عن استشارات طبية، ومن هون الشركة شايفة ضرورة لوجود هيك نوع من التطبيقات. وبما أنه عم نحكي عن أوبن AI، فخلوني أخبركم أنه الشركة بـ 11 تشرين الثاني نوفمبر أطلقت الموديل الجديد GPT 5.1، والنسخة الجديدة إجت مع تحسينات كبيرة بالذكاء، أسلوب المحادثة، بحيث تكون أكثر سلاسة وأقرب للأسلوب البشري، بالإضافة لتحسينات ملموسة بالذكاء، أسلوب التواصل، التزام بالتعليمات مقارنة بالإصدار السابق. هلأ الموديل GPT 5.1 في منه خيارين، Instant و Thinking، واحد للإجابات اليومية السريعة والثاني يعني Thinking للاستدلال والتاسكات اللي بدها تفكير أعمق. ولكن لأول مرة OpenAI بتسمح للنماذج السريعة بالتفكير إذا كان السؤال صعب، يعني إذا سألتوا الموديل سؤال شوي معقد رح تشوفوا الموديل Instant بيفكر شوي قبل ما يجاوبكم. بس كمان هذا الإصدار إجا مع تحديثات للتحكم بالنبرة والتخصيص وميزات أمان محدثة، وهي التخصيصات تحديدا رح نحكي عنها بالتفصيل قريبا جدا، بحيث اكشف لكم اسرار الاستخدام الامثل لتشات جي بي تي. اهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. من اهم مساهمات الذكاء الاصطناعي هي تطوير العملية التعليمية وخلق فرص جديدة للتعلم ما كانت ممكنة من قبل. وتعلم اللغات بزمن الاي اي ما عاد رحلة شاقة مليانة قواعد نحوية مملة، على العكس صار مغامرة تفاعلية مرنة بقودها معلم افتراضي لا بيتعب ولا بيمل، بيعرف مستواك ومزاجك وبيتكيف معك خطوة بخطوة. اليوم تطبيقات ومنصات تعلم اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة من خلال دروس قصيرة ومحادثات واقعية تعمل خطط مخصصة لك مبنية على أدائك الحقيقي. يعني كلمة congratulation اللي ما بتطلع معك بيصححوا لك إياها بلطف وبيعلموك كيف تنطقها. بس بظل عجقة التطبيقات والمنصات، خليني ساعدك باختيار الأنسب وفقا لحاجتك. فيك تبلش عزيزي مع دولينجو، عصفور مشاغب بدربك بأسلوب مرح ومحفز عبر مستويات مثل الألعاب، وبينما بتتقدم مرحلة بعد مرحلة بتلعب وبتكسب قلوب ونقاط، تتسلل لذاكرتك مخزون كبير من المفردات والتراكيب. أما دروبس فهي لعبة بتحول الكلمات لأيقونات ملونة وتحديات سريعة يومية بتكفي لتغني قاموسك بالكلمات واللغات الجديدة كل يوم. ومع مندلي بتاخذ دروس سريعة مسقولة بصوت واضح وتمارين نطق دقيقة عبر رحلة خفية بتتناسب مع وقتك الضيق. أما إذا قويت وحسيت حالك بلبل وقررت تختبر حالك، فقلقش بيفتح لك باب محادثة فورية مع الاي اي، ودود وما بيحرجك، بيصغي لأخطائك وبيعيد صياغتها بهدوء كأنه أستاذ صبور ما عنده هم إلا يطورك بأسلوب حوار واقعي وتفاعلي. الميزة الكبيرة اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي بالتعليم التفاعلي المخصص، يعني هي التطبيقات ما بتقدم درس موحد للجميع، على العكس هي التطبيقات بتراقب تقدمك، بتحلل أخطائك وبتعيد صياغة الشرح بالشكل اللي بيناسبك أنت وحدك. بلش معك من الأساسيات إذا كنت مبتدئ، وبتنتقل فيك للحوارات السريعة مع تقدم مستواك. بعض مزايا التطبيقات مأجورة، ممكن تحاكي مواقف معينة مثل إجراءات المطار أو مقابلات العمل اللي بتسمح لك لتعيش تجربة تعلم حقيقية. يعني هلأ عزيزي ما بقي عندك ولا عذر يمنعك من تعلم اللغات الأجنبية أو تطوير مهاراتك فيها، صار بجيبك أستاذ خاص صبور مصمم ليحاكي إمكانياتك حسب وقتك ومستوى لغتك. أما إذا مصمم منك تضل تعتمد على تطبيقات الترجمة فكمان أوكي ما في مشكلة، بس انتظرني بالأسابيع الجاية لحتى ساعدك باكتشاف الاستخدام الأمثل لهي التطبيقات. يا ترى بتعرف عزيزي أنه فيك تكتب باللغة الإنجليزية على الوورد والإيميل والبحث بالنت وحتى الواتساب بدون أخطاء؟ يعني من الرسائل الصغيرة للبحث الجامعي جمل صحيحة وواثقة مباشرة كأنه وراها مختص باللغة. كل هذا فينا نعمله بمساعدة جرامرلي، المساعد العبقري اللي بيتسلل بين الكلمات وبراقب التفاصيل الخفية اللي ممكن ما تنتبه لها. القصة مش مجرد تصحيح إملائي، جرامرلي مساعد كتابي حقيقي، بيعرف شو بدك تقول وبيعرف كيف يخليك تقولها بطلاقة وثقة، بيفهم السياق، بيقترح صياغة أوضح وبيخفف شوي من الحشو. ورغم أنه في اشتراكات مدفوعة ب $12 شهرياً، إلا أنه الحسابات المجانية بتكفيك لتصحح أخطائك الإملائية والنحوية بسرعة وتخلي نصك أدق وأوضح من أي وقت تاني. تصيب جرامرلي سهل وبسيط بكل بساطة، منروح على الموقع الرسمي ومنضغط على Get Grammarly، منكمل التنصيب وبعدها منسجل دخول على الموقع، وهيك بصير جرامرلي موجود على كمبيوترك بشكل كامل. جمال جرامرلي مش بالتصحيح فقط، الجمال انه بيخليك تتعلم من اخطائك، وبعد فتره بتلاحظ حالك صرت

تكتب بشكل أدق أصح وأسرع وأوضح، وكأنك دخلت كورس لغة بدون ما تقصد. أنا شخصياً بستعمل جرامرلي من زمان وبعتبره أداة رئيسية بمجموعة أدواتي اللي ما فيني بلاها، وعلى امتداد دكتور تيك رح شارككم كل أسراري وأدواتي التقنية. وبما أنه عم نحكي عن اللغات وتعلم لغات جديدة، فلا يمكن ما نتطرق لدولينجو، البومة الخضراء الأشهر في عالم التعلم. التطبيق اللي انولد على إيد لويس وون آن وسيبرين هاكر بعام 2011، ويلي تحول لظاهرة اجتاحت العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم حابين يتعلموا لغات جديدة، وبيقدم أكثر من 40 لغة عالمية بفلسفة واضحة: تطوير أفضل تعليم بالعالم وجعله متاح للجميع. عبقرية دولينكو تجلت بالدمج البارع للذكاء الاصطناعي مع اللعب والتعلم، يعني انت ما رح تحس حالك بحصة دراسية، وإنما بقلب لعبة بتجمع فيها نقاط بتنافس مع الأصدقاء والمتعلمين حول العالم، وإذا كنت شاطر ممكن تتصدر القوائم. حسب هالنظام كله هو تقنية بيرد برين، واللي هي عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي بيضبط صعوبة التمارين لحظة بلحظة حسب أدائك. يعني السؤال الثاني بيجيك بالمستوى الملائم تماماً لإمكانياتك هلأ، وعلى مبدأ not so easy not so hard. وبهي الطريقة دولينجو بيخليك بمنطقة التحدي الممتع والمعروفة علميا باسم منطقة النمو القريبة. بس مع طفرة الذكاء الاصطناعي اللي عم نشهدها حاليا، دولينجو اطلقت اشتراك ماكس بسعر رمزي جدا، وبالاعتماد على امكانيات الغالي تشات جي بي تي، من شان يقدموا ميزات فريدة مثل اشرح اجابتي explain my answer اللي بتساعدك على التعلم من اخطائك، وكمان ميزة رول بلاي اللي بتسمح لك تدخل بمحادثات تفاعلية بتحاكي الواقع مثل محادثات الحياة اليومية أو السفر، بالإضافة لإمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ليلي الشخصية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دولينجو. الأرقام بتعبر عن نجاح دولينجو الكبير. الربع الثاني من 2025 سجل أكثر من 128 مليون مستخدم نشط شهرياً، وأكثر من 47 مليون مستخدم يومي. وبالنسبة للإيرادات، فالشركة سجلت ب 2024 قفزة هائلة، وحققوا إيرادات وصلت تقريباً ل 750 مليون دولار، والتوقعات بتقول أنه رح يتخطوا حاجز المليار دولار ب 2025. وإذا متعجب من الأرقام وكيف ممكن تطبيق موبايل للتعلم بيعمل كل هذا، فخذ الكبيرة. تأثير دولينجو ما بيقتصر على الأفراد بس، يعني دولينجو وصل للتعليم الرسمي من خلال منصة دولينجو فور سكولز، اللي بتمنح المعلمين بالمدارس لوحة تحكم متكاملة ليتابعوا تقدم طلابهم ويدمجوا أنشطة دولينجو الشبيهة بالألعاب بمناهجهم الدراسية، الشيء اللي بيعزز إتقان اللغة بطريقة ممتعة وجذابة. ومو بس هيك، اختبار دولينجو للغة الإنجليزية DET صار مقبول عند أكثر من 6000 برنامج أكاديمي حول العالم، بما في ذلك جامعات كبيرة مثل تورنتو، بريتش كولومبيا، وأمباير كوليج لندن وغيرهم. وهلا بعد كل الحكي بتخيل عزيزي صرت جاهز ومتحمس لتباشر رحلتك بتعلم اللغات، وكل اللي عليك تعمله اولا تروح على متجر تطبيقات على موبايلك، واذا كنت مثلي من جماعه الايفون خلينا نروح على الاب ستور. بالاب ستور بالبحث بنبحث عن دولينجو وبنفتح التطبيق، وبعد اجراءات تسجيل الدخول وعملا الحساب بكل سلاسه بتباشر عمليه اللعب والتعلم تبعك. فمثلا انا عملت اول مستوى، وهلا رح نعمل ثاني مستوى مع بعض ونشوف شو رح نربح نقاط. فبإجابتنا الأولى رح يكون فني، وإجابتنا الثانية فانيور، ومن قال له تشيك، وهيك بيكون أنا اختباري صار جاهز. وسط تركيز العالم كله على السيارات الكهربائية والسعي لزيادة الاستثمار فيها، شركة تويوتا بتاخد الريسك وبتقرر تتجه نحو السيارات الهايبرد، يعني السيارات الهجينة اللي بتعتمد على البنزين بالطرق السريعة وعلى الكهرباء بالزحمة جوا المدن. ب 2022 الزميل إيلون ماسك تبع شركة السيارات الكهربائية الأشهر تسلا راهن على أن السيارات الهجينة مرحلة مؤقتة وما إلها داعي، والشركات اللي راح تستثمر بهي الصناعة راح تخسر. ولكن النتيجة ب 2024 وبفضل الزيادة الكبيرة بمبيعات السيارات الهايبرد، تويوتا بتصير أول شركة يابانية بتتجاوز أرباحها السنوية 5 تريليون ين، يعني شيء 32 مليار دولار وكم 100 مليون فراطة ما بينحكى فيهم، اللهم لا حسد. بس شو مبدأ عمل هاي السيارات؟ السيارات الهجينة بتجمع بين المحركات التقليدية والمحركات الكهربائية الصامتة، بالإضافة لوحدة تحكم ذكية بتراقب السرعة وحالة البطارية ومتطلبات الطريق، وبتختار أفضل توليفة للحظة القيادة. يعني وقت بتنطلق من إشارات المرور المحرك الكهربائي بيشتغل لأنه السرعات منخفضة، وقت تزداد السرعة أو تحتاج السيارة لقوة أكبر المحرك التقليدي بيشتغل.
ولكن الابتكار بيكمن وقت بيتحول المحرك الكهربائي لمولد

بيشحن البطارية بكل مرة بتضغط فيه على الفرامل. المحرك الكهربائي بيستعيد الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع كحرارة وبيحولها لكهرباء بخزنها بالبطارية. هاي العملية معروفة بالريجنريتيف بريكينج، وهي واحدة من أهم ميزات سيارات الهجينة. يعني وانت على الطريق في إمكانية تشحن بطارية سيارتك بنسبة بتتراوح بين 15% و30%، واصبر علي شوي رح نحكي بالتفصيل عن هاي التقنية. بتشير الأرقام لأنه القيمة السوقية لصناعة السيارات الكهجينة عام 2025 بتتجاوز 300 مليار دولار. هاي الأموال بتتنافس عليها كبرى الشركات السيارات العالمية. فمن وقت ما أطلقت تويوتا سيارتها الأيقونية بيريوس بعام 1997 فتحت الباب لسباق محموم بين عمالقة السيارات، وبسرعة انضمت هوندا للسباق بسيارتها إنسايت، ولحقتها فورد اللي خلت نظام الهجين حتى بالبيك أب. وطبعاً علامات الفاخرة مثل لكسس، بي ام دبليو، مرسيدس ما رح يبقوا برا اللعبة، وانضموا لجوقة المتنافسين على عرش الكفاءة والابتكار. هذا التنافس ما اجى من فراغ، بل هو استجابة لسوق عالمي متعطش للحلول الذكية والمستدامة. ثانياً، حجم السوق بيعكس تحول جذري بوعي المستهلك الحديث اللي ما بقى يبحث عن مجرد وسيلة نقل عادية، لا، صار بده شريك ذكي بطرقاته يساعده بالتحول لمستقبل أكثر نظافة. وهون بتصير السيارات الهجينة الخيار الأنسب، لأنها بتوازن بين الرغبة بتوفير استهلاك الوقود وتقليل البصمة الكربونية من دون أي تضحية بالقوة أو الأناقة اللي بتوقعها المستهلك من سيارته. ومع كل الموديل الجديد عم نشوف تطابق بالكماليات والرفاهية بين السيارات الهجينة والكهربائية، مثل أنظمة القيادة الذاتية، السنسورات، الخرائط التنبؤية اللي بتضبط استراتيجيات الطاقة على تضاريس الطرق، وتحديثات برمجية بتخلي السيارة تتعلم من عاداتك اليومية. سيارات الهجينة باستهلاكها لوقود أقل بتخفف من حجم الانبعاثات وبتساعد على تحسين جودة الهواء، والمحركات الصامتة بتقلل كمان من التلوث السمعي وبتخلق بيئة أكثر هدوء وراحة. ولكن هاي الصناعة بتواجه تحديات حقيقية مثل التكاليف الأولية والصيانة المتقدمة لتحسين إعادة تدوير البطاريات. كمان ضمان أنماط قيادة بتبرز الكفاءة اللي بتعد من أكبر التحديات. بس التطورات التقنية المتسارعة اللي بنشهدها توعد على المدى الطويل بتكاليف أقل وقدرات شحن أعلى أو أكبر. وهلأ تعال معي عزيزي لأشرح لك شو هي تقنية Regenerative Braking. أهم شيء بيميز سيارات الهايبريد هي قدرتها على شحن بطارياتها ذاتياً عبر تقنية Regenerative Braking أو الكبح المتجدد، اللي بيحول طاقة السيارة الحركية لكهرباء بتغذي البطارية. الفكرة عبقرية بس ما هي بسيطة. وقت ترفع رجلك عن دواسة الوقود وتخفف سرعة محرك السيارة رح يشتغل بالعكس، يعني بدل ما يكون مستهلك للطاقة بيتحول لمولد كهربائي بينتج طاقة بفضل حركة السيارة. يعني هون عم نستفيد من عزم السيارة، بمعنى لما بدك تخفف أو توقف فأول شيء بتعمله إنك ترفع رجلك عن دواسة البنزين، وهذا الشيء رح يعطي إشارة للمحرك يوقف تقديم طاقة، وبالعكس بيرجع ياخد طاقة من دوران المحاور، لأنه السيارة ما بتوقف فورا لما نرفع رجلنا مثل ما هو معروف. يعني بيصير مثل دينامو البسكليت، بيولد كهرباء بتتخزن بالبطارية بفضل دوران العجلات. الدواليب اللي عم تتباطأ بسلاسة بتحرك عمود المحرك بالعكس، والطاقة الحركية بتتحول لتيار كهربائي بتنتقل لإعادة شحن البطارية. ولهيك القيادة بالمدن تحديدا بتزيد مدى البطارية بفعالية أكثر بسبب التوقفات المتكررة. انطلقت رحلة التفكير بهي التقنية كتير بكير، من أواخر القرن 19 بتطبيقات سكك الحديدية بالثلاثينيات وبالستينيات. أمريكان موتورز جربوا هيك شيء بسياراتهم، ولكن بأواخر التسعينيات قدمت تويوتا الابتكار هذا لأول مرة عبر سيارتها بيريوس. للأمانة أكثر شيء مثير للإعجاب بتقنية Regenerative Braking هو قدرتها على استعادة 60 أو 70% من الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع خلال الفرملة. هالشي بيترجم لزيادة بمدى البطارية بنسبة بتوصل ل 30%، بالظروف المثالية ممكن توصل هي الزيادة ل 50%. وبعيدا عن شحن البطارية، الكبح المتجدد بيقدم مجموعة كبيرة من الفوائد، أهمها تخفيف الاعتماد على الفرامل الاحتكاكية التقليدية، وبالتالي تآكل أقل بكتير لوسادات وأقراص الفرامل، يعني تكاليف صيانة أقل. بالإضافة لأنه هاي مكونات التكنولوجيا بتساهم بشكل كبير بالاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الوقود، الشيء اللي بينعكس بحجم أقل من الانبعاثات الكربونية. ولأنه مو كل السيناريوهات مثالية، سيارات الهايبريد فيها نظام فرملة ممزوجة بلند بريكينج، اللي بيدمج بين الفرملة الاحتكاكية التقليدية والتجديدية وقت تكون بطارية السيارة مليانة أو وقت تنخفض السرعة بشكل مفاجئ. مستقبل Regenerative Braking بيوعدنا بقصص

جنبها، خصوصا مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التنبؤ بحركة المرور والتضاريس بشكل آني، وبناء عليه قوت الكبح التجديدي بحيث تسترجع الطاقة بدون ما تزعج راحة الركاب. ضيف على هالشيء تطور صناعة البطاريات والمكثفات، وبالتالي قدرة أكبر على استرجاع واستيعاب الطاقة. بما أننا عم نحكي عن المستقبل، فلازم تعرف عزيزي أنه Regenerative Braking مش حكر على السيارات بس، لا، وصلت للقطارات الكهربائية والبايسيكلز الممزودة بمحركات كهربائية. بعض شبكات القطارات بأوروبا مثل مترو لندن ومترو باريس بيستعملوا هاي التقنية مو نشان قطاراتهم، لا، ليغذوا الشبكة الكهربائية للمدينة نفسها بالطاقة. بالنهاية عزيزي، Regenerative Braking أكثر من مجرد تقنية، هي فلسفة جديدة بعالم الحركة، فلسفة قائمة على مبدأ أنه كل طاقة مهدورة هي فرصة ضايعة مننا كان فينا نستثمرها. التكنولوجيا الذكية عم تسمح لنا نحول لحظات توقف للحظات انطلاق لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة. صحيح أنه تويوتا هن أصحاب الريادة بصناعة سيارات الهايبريد، بس هاد ما بيعني أنه المنافسين نايمين. ومثل ما تويوتا عندها بيريوس، درة التاج بالسيارات الهجينة واللي بجسدها الحاد بتعطيك إحساس كأنها بتنساب مع الهواء، فملوك الفخامة مرسيدس عندهم بنز سي 300 اي، اللي هالة الفخامة محيطة فيها من كل زاوية ومن كل تفصيل. تعالوا معي لنتعرف عليهم عن قرب ونشوف مزاياهم. إذا بدأنا بالمحرك، فتويوتا بيريوس مسلحة بترسانة من الابتكارات البيئية. محركها 2 لتر مقترن بمحركين كهربائيين بيقدموا مع بعض 220 حصان بمدى كهربائي صافي بيوصل لقرابة 70 كيلومتر. وقت تخلص البطارية، السيارة بتشم البنزين شم ما بتستهلكه أكثر من 21 كيلومتر باللتر الواحد. منظومة الشحن ببيريوس عظيمة، إذا عندك شاحن سيارة كهربائية منزلي فبأربع ساعات بتفل البطارية، وإذا ما عندك فعادي أي فيش كهرباء من تبع البيت بيصير، بس بدها تاخد وقت شوي أطول. بس خد الكبيرة، بيريوس بتجي مع نظام ثوري للشحن الشمسي، يعني إذا السيارة بالبارك أو تحت الشمس عم تمشي فرح تستفيد بكم كيلومتر إضافية على قدرة البطارية. بالمقابل مرسيدس سي 300 اي بتعزف لحن مختلف تماماً وبتقدم لنا الرقي بالمحرك والبطارية. محركها بقوة 313 حصان بخليها تتسارع من الصفر للمية بست ثواني بس. أما بطاريتها فبتقدم مدى كهربائي صافي بيوصل ل 110 كيلومتر، وبتدعم الشحن السريع اللي بيمكنك من شحن البطارية من 10 ل 80 ب 20 دقيقة بس. تحفة هندسية ألمانية. من الداخل بيريوس بتميل للحداثة النظيفة والقيمة الذكية. تويوتا سيفتي سنس أساسي مع سقف زجاجي ثابت وشاشة 13 بوصة لمنظومة الأوديو مالتي ميديا، الصوت GBL وفي معها مفتاح رقمي ديجيتال كي. فينا نسميها هي الأشياء رفاهية عملية تعطيك إحساس أشبه باستوديو ذكي مريح وفعال ومصمم ليومياتك. أما مرسيدس فهي عبارة عن صالون بوتيك متنقل، كأنك عزيزي بمقصورة من الدرجة الأولى الفاخرة بالطائرات. نظام الام بوكس بشاشتين مزدوجات، وحدة للسائق ووحدة طولية مع مساعد صوتي ذكي هي مرسيدس، وبصمات وملفات شخصية وإضاءة محيطية وخيارات صوتية غاية في الرقي. كل تفصيل فيها منتقى بعناية جدا، بصراحة بدي منها. وإذا بدنا نحكي عن الكماليات والرفاهية، فالسيارتين بيتباعدوا بالنهج الفلسفي للفخامة المستدامة. تويوتا بيريوس بتبنى تقنية الجيوفينسيك الذكية اللي بتحسن من استخدام البطارية بشكل أوتوماتيكي وفقاً لمسارك، بتتعلم من أسلوبك بالقيادة وبتنوع بين استخدام البطارية والمحرك بكفاءة لتحافظ على شحن كافي. أضيف عليها نظام مبتكر لاسترداد الطاقة وإعادة شحن البطارية وقت بيكون المحرك شغال. بالمقابل جلد نابا الفاخر بسيارات المرسيدس مغوي جدا، مستوى الرفاهية داخل سيارات المرسيدس بخلي تنقلك من مكان لمكان تجربة ترف حقيقية. بحفاظ تويوتا على موثوقيتها الأسطورية، خلت ملايين من ملاك البيريوس مبشرين بتقنية الهايبرد. الجماعة وين ما راحوا بيحكوا عن سياراتهم كفاءتها، وهالشي بيعزز بشكل مستمر بالتحسينات اللي بتقدمها تويوتا على الكفاءة والأداء. بس رغم هيك عزيزي، مرسيدس هي مرسيدس. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها واستفدتوا منها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز الأدوات الذكية ونسخرها.

خدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من حلقاتنا فيكم ترجعوا بهذا الكود لبلايليست دكتور تيك. أما إذا في شي موضوع حابين نحكي عنه فمن خلال الكود الظاهر قدامكم فيكم تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول التصنيع في تنظيم الدولة، وتقول إنه متورط بتفجيرات ضد الجيش والأمن الداخلي. أهالي قرى في ريف السويداء يطالبون بالعودة إلى منازلهم، ويمهلون ما يسمى مجلس إدارة السويداء والحرس الوطني 5 أيام لبدء خطوات عملية. وزارة التربية تسمح لطلاب مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة، وتعلن دمج نحو 830,000 معلم ضمن المنظومة التعليمية. ترامب يلوح بمرسوم على المرور عبر مضيق هرمز في حال عدم الاتفاق مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات.

ألقت وحدة وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروفة بلقب عبد تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. ووفقا لوزارة الداخلية، فأن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشرة في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي.

نظم عدد من أهالي قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة سويداء وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها عقب أحداث تموز العام الماضي. وعبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها بالمتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى بمجلس إدارة سويداء وما يسمى الحرس الثورية مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. من جهته دعا محافظ سويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سوريا بحسب وكالة رويترز. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مجهولين، في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217، بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعة

0: مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع. ووفقا للمصدر، فإن المعطيات المتوافرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمصة وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بإجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية إجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال أحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز ضعف هذا العام. وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن ومليونين وخمسمائة ألف طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح، وذلك لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم الخبز. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما إن خطط توزيع طرق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير لا سيما عبر الأراضي السورية. هذا وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري، وذلك بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبهجي إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل شبكة سوريا للنفط الثقيل التي تمتد من حقول أرميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس ليتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي المضخات، المصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان اللي القطرية UCC كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران من العام الجاري. وقال الدفاع المدني إن من بين الحرائق نحو 1100 حريقة اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية، كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. وإلى حسكة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائق اندلعت في أراضي زراعية ومنازل مهجورة بقريتي أم عشبة في ريف المحافظة الشرقي.
2: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ الكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجارات التين، وهناك بضعة منازل المهجورة في قرية أبو عشبة كانت داهمت النيران وتم الأخماد وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما، الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس العين إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك ودهمتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة رقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، وذلك تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

0: نشرت الإدارة العامة للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرد وزع بحسب المراكز المعتمدة. وأوضحت الشؤون المدنية أن المراكز ستتوزع في عدة محافظات، منها مديرية الشؤون المدنية بدمشق ودائرة الأحوال المدنية الرابعة في حلب ومديرية الشؤون المدنية في الرقة، في حين تنقسم في الحسكة إلى مركز القامشلي والمالكية في مركز المدينة ومركز الجوادية، حيث استقبلت الطلبات القديمة أو استقبلت الطلبات القديمة ومركز الحسكة والدرباسية الكائن في المجلس المحلي في مدينة الحسكة. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكيها في مدينة دمشق. وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين للتأكد من هويات مالكيها. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تمويليا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. وأشارت المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، إضافة إلى حيازة مواد منتهية الصلاحية. في الغوطة الشرقية تعود قضية الأراضي المستهلكة أو المستملكة منذ عقود إلى الواجهة، مع مطالبات الأهالي باستعادة حقوقهم وتصحيح أوضاع أو الأوضاع القانونية التي طال انتظارها.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من ثلاثة عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر، ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
4: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك صلى من سنة 90 تقريباً لهلأ، معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثه بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شي 100. هلا انا الواحد من الورثه عندي شباب بدي زوجهم، عندنا الارض 30 دولم ارض صوار، اقسم بالله شقه ما لي قادر اجيب لاولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فتره النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامه، حيث جرى استغلال بعضها لاغراض ومصالح خاصه عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
5: طبعا حاليا لحد هاي اللحظة ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة انه هاي الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لانه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عبارة عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم، وبيؤدي أنه هن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها. كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
0: افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة، من بينها الطاولات والرفوف، على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: يعني صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطاله وهالقصص، وحتى كمان كتير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفت على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض مسوب المياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز عمل التأهيل بأقرب وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين.
3: تم الإعاجة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الأخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية الردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يواجه أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
2: يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق صيانة في منشأة التيم على إصلاح الخلل. مراسل تلفزيون سوريا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب هذا الخلل.
4: عطل المحاولة هو بتاب تشانجر منظم التوتر الخاص بالمحاولة، صار بيه عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت. حاليا انه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
5: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعا حاليا في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم من جندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الأولى والثانية ووضع بالخدمة وتغذية محافظة دير الزور عن طريق محط مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزية من محافظة دمشق من أجل صيانة المحاولة 125 ميجا.
2: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية. المؤتمر الذي نظمته منظمة ميد جلوبال بشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء يناقش على مدى يومين واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
6: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
7: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي إلى تقديم خدمات طبية مستدامة. نحن قدمنا الخطة الاستراتيجية وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينة صحة حمص، وحكينا عن عدالة الوصول وتحسين الخدمات المقدمة.
8: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
9: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
2: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوا بموجبها، وذلك خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38,000 معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
10: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيداً عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
11: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
10: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38,000 معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
11: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
10: وفي موازاة ذلك توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2,350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاما بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
2: أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيلو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع الشركة السورية للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة، وذلك بهدف رصد تراكيز المواد المشعة الطبيعية داخل الفاصل وتحديد أماكن تراكمها، مشيرة إلى أن المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو. وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي يستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع فإن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدأ الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب اعتبارا من 4 من شهر تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين بما ينعكس إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريرا قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سورية عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024 وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحروب.
12: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجيا تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
2: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024. وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة إن 23,150 لاجئا سوريا قد عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى 13 من حزيران الجاري، مشيرا إلى أن عمليات العودة ما تزال مستمرة بوتيرة ثابتة. وأوضح طه أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82 ألف طفل.

0: إلى الأخبار الدولية، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذ انتهت مهلة وقف إطلاق النار دون اتفاق مع إيران. وأوضح ترامب أن واشنطن قد تفرض رسوما لمصلحتها إذا لم يبرم الاتفاق بعد انتهاء المهلة. ونفى ترامب أن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز خلال مهلة 60 يوما. وقال ترامب إن الرسوم المحتملة ستكون مقابل ما وصفها بالخدمات المقدمة لحماية دول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. أفادت شبكة CNN بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس توجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني وصول وفد بلاده المفاوض إلى مدينة زيوروخا السويسرية. إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء باكستان بأن المحادثات الفنية التي تعقد اليوم الأحد في سويسرا تأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مستجدات التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وقالت الرئاسة الإيرانية أن اللقاء تناول آخر التطورات المرتبطة بالتفاهم بين طهران وواشنطن ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان. وفي السياق، نفى وزير الدفاع البلجيكي مناقشة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل. وأشار الوزير البلجيكي إلى وجود تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا سيعمل على وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، مؤكدا أن العملية ستنفذ خلال الفترة المقبلة في إطار ما وصفه بالدفاع عن حرية الملاحة ودعم دول الخليج. وينضم إلي تمام الجاسم، صحفي مختص بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ تمام. إذن اجتماع مرتقب ونقاشات مرتقبة وجولة مفاوضات مرتقبة بين أمريكا وإيران في سويسرا، ما توقعاتك التي ستخرج عنها هذه الجلسة الجديدة من المناقشات؟
1: حياتي حسام لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة دعنا نقول أن المفاوضات اجتازت أول اختبار اليوم ما حصل في جنوب لبنان وحتى في مضيق هرمز عندما أعلن الحرس الثوري أنه سيغلق المضيق جراء ما يحصل من استهداف إسرائيلي لحزب الله في جنوب لبنان، ولكن عاد الجانبين ليذهبا إلى المفاوضات. هذا يعني أن العقبة التي وضعت ربما من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو قد تكون حتى من حزب الله تم تجاوزها، بمعنى أن الطرفين يريدان فعلا التوصل إلى اتفاق، يريدان أن ينجزان هذه الاتفاقيات بناء على مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها. فيما يتعلق بالجواب على سؤالك، أعتقد أنه لن نرى يعني في الوقت القريب نتائج مباشرة لهذه المفاوضات. الإيرانيين دائما يدخلون بنفس طويل جدا في المفاوضات، وهذا حصل في اتفاق 2015 أيام الرئيس السابق باراك أوباما عندما توصلوا إلى مذكرة أو الاتفاق النووي، واستغرق ذلك منهم حوالي سنة ونص من المفاوضات حتى توصلوا إلى هذا الاتفاق. أعتقد أنه اليوم في هذه المرحلة قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك. لأن إيران متضررة جدا، تريد أن تحصل أكبر مكاسب ممكنة. هناك تعقيدات أخرى في المشهد، لدينا حزب الله وإسرائيل في المشهد جنوب لبنان يعقد أحيانا المشهد، فأعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا من الزمن حتى يتم التوصل إلى تفاهمات. لكن مبدئيا كل شيء جمد على كافة الجبهات، بمعنى أنه جرى وقف إطلاق النار، تجميد القصف بين الطرفين، تجميد حتى جبهة لبنان أعتقد بناء على القرار الذي اتخذه بنيامين نتنياهو ورئيس أركانه اليوم بوقف وتجميد العمليات العسكرية في لبنان. لكن سيبقى الجنود في الأرض، سيبقى أيضا الجنود الأمريكيين موجودين قبالة الخليج، يعني تجميد الموقف ريثما يتم البث خلال 60 يوم، الفترة الممنوحة للتوصل إلى توافقات مبدئية. الأهم أيضا أنه جرى فتح الملاحة الدولية عبر مضيق قرمز، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي بأن فعلا يحدث استقرار في أسواق الطاقة العالمية. وهذا
0: أنت تقصد إغلاق مضيق هرمز؟
1: حسب البيانات نعم، الحرس الثوري قال أنه أغلقه اليوم، لكن إلى الآن بيانات الجيش الأمريكي تشير، وحتى بيانات وتقارير تأتي من المنطقة تشير إلى أن الملاحة، حركة الملاحة ما زالت عادية في المضيق، أو يعني تدريجيا تأخذ مجراها الطبيعي، هكذا ما أشار إليه البيان سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية، أن الملاحة ما تزال جارية في المضيق، وأن القوات الأمريكية تحاول حماية الملاحة في المضيق ولن تتهاون بالسماح لأي طرف بالتأثير على حرية الملاحة. هذا ما أشار إليه بيان سنتكوم، وأعتقد أنه يجري تنفيذه على الأرض. لذلك أعتقد أنه تهديد الحرس الثوري سيبقى في إطار التراشق الكلامي بين الطرفين قبل هذه المفاوضات للضغط على الملف أو ملف لبنان، أو التوصل إلى تهدئة مع حزب بين حزب الله وإسرائيل، وقد نجح ذلك. أعتقد أن بنيامين نتنياهو أو ترامب ضغط على بنيامين نتنياهو لوقف النار، واتخذ بنيامين نتنياهو وجيشه هذا القرار.
0: اليوم أو منذ قليل هناك تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنه من الممكن أن يفرض ضرائب أو رسوم على مضيق هرمز نتيجة للتكاليف التي وضعتها أمريكا في الوقت الحالي والسابق، وستضع هذه التكاليف في المستقبل. ما تحليلك لهذا التصريح على لسان ترامب؟
1: يعني هذا أو كلام غريب من الرئيس ترامب، هذا يعني كأنه يحاول استفزاز أو ابتزاز المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. هو قال تحديدا نحن نحمي منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نفرض هذه الرسوم لأننا حميناها سابقا وسنحميها الآن وسنحميها في المستقبل، فعليهم أن يدفعوا بما معناه. وأعتقد أن هذا مرفوض من كافة الدول. الولايات المتحدة الأمريكية أولا تحمي مصالحها في المنطقة، تحمي مصالح حليفتها إسرائيل وتدافع عنها بشراسة، والكثير من حتى المحللين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يتهمون ترامب بأنه خاض هذه الحرب بالنيابة عن إسرائيل. فليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض رسوم، خاصة أن المضيق لا يمت لها بأي صلة جغرافية على أقل تقدير، وهي بالأساس كانت حجتها على الإيرانيين بأن لا يفرضوا رسوم وأن يسمحوا بحرية الملاحة لأنها ملاحة دولية، ولأن هذا المضيق مضيق دولي وشريان أساسي للاقتصاد العالمي فلا يحق للإيرانيين. فكيف يحق للأمريكيين ولا يحق للإيرانيين؟ أعتقد أن هذه مغالطة، وأنا يعني في إطار الحديث الإعلامي، ترامب هو دائما رجل الشو أو رجل الإعلام، يحاول أن يظهر نفسه بهذه

0: هذا الإطار، ولا أعتقد أنه يستطيع تنفيذ مثل هكذا قرار. لا ننسى أيضا أن الانتخابات قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات التجديد النصفي، والضغوط عليه تزداد. حرية تصرفه قد تتقلص كثيرا فيما يتعلق بمثل هكذا ملفات دولية، وحتى فيما يتعلق بعلاقته بحلف الناتو. كل هذه الأمور ستزيد الضغط عليه، وبالتالي لن يستطيع التحرك كما يريد أو كما يطلق من تصريحات.
1: أستاذ تمام، بعد هذه المناقشات وما سيحدث الآن في سويسرا من مفاوضات، إلى أين تتوقع أن تذهب الاحتمالات؟ هل ستتنازل إيران وترضخ لجميع الشروط أم لا، وستستأنف الحرب؟
0: أعتقد أن كلا الطرفين لا يريدان استمرار الحرب. إيران تألمت كثيرا من الحرب، تألمت كثيرا من الحصار الذي وقع عليها، وفي نفس الوقت الأمريكي أيضا دفع ثمن غالي اقتصاديا، دفع ثمن أيضا تكلفة الحرب، ودفع أيضا يعني ضغوط دولية وزعزعت كما يقولون الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الحرب. لذلك أعتقد أن كلا الطرفين اكتفيا بهذه الضربات، اكتفيا بما حصل، يريدان فعلا التوصل إلى توافقات. الأهم بالنسبة للرئيس ترامب هو الملف النووي، وأعتقد أن إيران ستقدم تنازلات كبيرة في هذا الملف حسب مطالب الأمريكي. في المقابل إيران تريد تحصيل أكبر قدر ممكن من الفائدة من هذا الملف، أو جراء التنازل عن هذا الملف. تريد المعونات الاقتصادية، تريد إعادة الإعمار، تريد الإفراج عن الأموال المحتجزة، وحتى تطالب بهذه الرسوم على المضيق. ولكن لا أعتقد أن الرئيس ترامب وحتى المجتمع الدولي سيسمح بذلك بالذات، أو تحديدا فيما يتعلق برسومها على المضيق. بالتالي ستحصل على منافع، ستحصل على استثمارات ستأتي إلى إيران. إيران بحاجة إلى فعلا النهوض بالاقتصاد من جديد، إعادة إعمار، ولا يمتلك أحد القدرة على المساهمة أكثر من الغرب وأكثر من الدول الغربية. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية، الشركات الأمريكية بالذات الشركات البترولية يعني تنتظر هذه الفرصة لكي يتم فعلا إرساء توافقات. الشرط الأساسي لمثل هكذا استثمارات هو الاستقرار السياسي وتوقف إيران عن ممارسة هذا الدور بالشرق الأوسط. نعم. والمزعزع للاستقرار. أعتقد أنه أيضا سيمارس عليها ضغوط فيما يتعلق بأذرعها، فيما يتعلق بصواريخ البالستية وبرنامجها الصاروخي، لأنه مرتبط بطبيعة الحال بالبرنامج النووي. يعني الصواريخ البالستية لو حملت رؤوس نووية ستتسبب بإشكالية، فلذلك أعتقد أن البرنامجين مرتبطين، والتهديدات التي تشكلها إيران من خلال هذين نعم. البرنامجين سيخضعان لضغوط.
1: شكرا لك
0: يعني
1: على هذه التفاصيل الأستاذ تمام الجاسم، صحفي مختص في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من واشنطن.

حقق منتخب هولندا فوزاً عريضاً على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. ودخل منتخب هولندا المباراة بقوة حيث حسم الشوط الأول بثنائية مبكرة منحته أفضلية واضحة على السويد. ومع بداية الشوط الثاني وصل الضغط الهجومي ورفع النتيجة إلى أربعة أهداف قبل أن يسجل المنتخب السويدي هدفه الوحيد. وفي الدقائق الأخيرة عاد الهولنديون ليؤكدوا التفوق بهدف خامس أنهى اللقاء.

أحرز منتخب ألمانيا فوزاً ثميناً بهدفين لهدف على سحر العاجة في الجولة الثانية من منافسات الجولة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم. تقدمت سحر العاج في الشوط الأول بهدف من كرة مرتدة قبل أن تقلب ألمانيا النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجلهما اللاعب البديل دينيز أوندوف. وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة قبل ختام الدور الأول بمواجهة الإكوادور. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

قائد نعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

في هذه الحلقة من المنتدى مشاهدينا لا نتوقف عند تفاصيل الحدث اليومي بقدر ما نحاول قراءة المسار الأوسع الذي تسلكه سوريا اليوم. ما طبيعة المرحلة التي يعيشها السوريون وما هي التحديات التي تواجه عملية بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات؟ وهل تكفي التحولات السياسية الجارية لفتح أفق جديد أم أن الطريق ما زال مليئاً بالعقبات والمخاطر؟ لنتحدث عن كل هذا مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيف

0: الأكاديمي والمفكر السوري الدكتور برهان غليون. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك.
0: المرة الأولى التي أستضيفك في دمشق يعني، وهذه فرصة سعيدة صحيح. جدا
1: شكرا على الاستضافة وشكرا للجمهور اللي حيتابعنا.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة مبدئيا. دكتور، لدينا الكثير من الأسئلة والكثير من المحاور اليوم. دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية. هناك في من يكتبون في المراحل الانتقالية من يقول إنه ما زالت سوريا في طور ما بعد النزاع، لم تبدأ حتى بمرحلة الانتقال السياسي. أين نقف اليوم وما الذي أنجز حتى الساعة؟
1: بدي أقول إنه بالبداية إنه وقت نحكي عن مرحلة انتقالية نحن بنحكي عن مرحلة يعني قلقة. وانتقالية بمعنى مرحلة أزمة، يعني عناصر الصراع ما زال موجودة، ما انتهت، وبنفس الوقت في عناصر البحث عن حل كمان وعن تسوية المشاكل اللي أثارت النزاع كمان موجودة. فيعني هي مرحلة فعلا ما فيها حلول جاهزة، هذا لازم نقول، وبشكل عام ما في صورة أو نموذج جاهز وممكن تطبيقه على كل المجتمعات فيما يتعلق بالمراحل الانتقالية. كل مجتمع، كل سلطة، كل نخبة بتحاول تتفاعل مع عوامل الانقسام وعوامل الخروج من الأزمة حسب مواهبها وحسب يعني إمكانياتها. فبتمنى أنه نحن يكون عندنا الذكاء والجرأة أنه نستفيد من العناصر اللي بتدفع أنه نتقدم نحو الأمام ونتجاوز بعض الخلافات. اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموما في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال، للمرحلة الدستورية الدائمة اللي
0: استقرار
1: بيصير في استقرار، وبينتقل السلطة حتى لو بقوا الأشخاص نفسهم، بينتقل السلطة لسلطة جديدة دستورية قائمة على يعني تستمد شرعيتها من انتخابات ومن الجمهور. نحن ما زلنا عم نحاول نخرج من بعض المشكلات الأساسية، أولا البناء الأمن والهدوء والسلام وفتح الحوار بين الأطراف، وخليني أقول يعني البحث عن عناصر سلم أهلي نهائي، يعني نخلص من خطر العودة إلى الوراء ونخلص من الاحتقانات اللي بتبدأ بهالفترة. فنحن يعني بالبداية، لساتنا بالبداية، أنا ما بعتقد أنه أنجزنا كثير من مهام المرحلة الانتقالية، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا فيما يتعلق بالشرعية.
0: يعني لم ننجز عنصرا كاملا من عناصر هذه المرحلة، لكن دكتور ألا تعتقد أنه هناك خطوات ربما تكون قد اتخذت كافية في هذا السياق؟ يعني كيف يمكن أن نقيم ما جرى حتى الآن؟ يعني هل ما زالت السلطة والمجتمع السوري على حد سواء بعيدين كثيرا عن ما يجب أن يكون خلال مرحلة كهذه، أم أنه نحن نقترب وإن كنا لسنا ربما بالسرعة الكافية؟
1: أنجزنا أمور كثيرة. أنجزنا أول شيء إسقاط حكم جائر ومرعب.
0: هذا بالتأكيد
1: يعني هاي كلها خطوات. نحن دخلنا بالمراحل متعددة. أنجزنا نسبيا إعادة توحيد البلاد، وهذا شيء مهم كتير. أنجزنا أنه فتحنا علاقات حقيقة إيجابية وجيدة وغنية مع الأطراف الإقليمية، مع الدول الإقليمية ومع الدول العالمية. هاي أمور مهمة كتير. خلقنا صورة جديدة لسوريا في العالم، أنه سوريا اللي خارجي حقيقة من أزمتها واللي عم تعد حالة لأنه تكون بلد منفتح وبلد حر وبلد سيد ومستقل. أنجزنا آخر شيء بدي أقول عنصر ما كتير الناس بيركزوا عليه، أحيينا الأمل عند السوريين، يعني عند الشعب السوري بالمستقبل، وبأنه في ضرورة لأنهم يدخلوا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وفي العمل الاقتصادي والعمل، يعني في إنتاج، في إعادة إنتاج مجتمع مستقر قادر على أن يدير نفسه بنفسه. هاي كل عناصر مهمة ما في شك اللي صارت، لكن في أمور لسه ما زالت لم تتحقق كثير. نفس الشيء يعني العدالة الانتقالية مثلا، كيف بدنا نصفي حسابات العصر الماضي بدون ما أنه نظلم ناس جدد، ولا تبقى التضحيات بدون

0: مكافأة يعني بدون جبر الضرر. فما زالت أنا برأيي الأمور المتعلقة بالعدالة الانتقالية
1: يعني بعض عناصر المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد، يعني لعلنا نستطيع أنه يعني نأخذها ونتحدث عنها واحدة واحدة. فيما تفضلت بذكره تحدثت عن موضوع المجال السياسي، يعني أنت أقمت فترات طويلة دكتور ربما في دمشق، ما هو تقييمك للحياة السياسية؟ هل يوجد اليوم سياسي في سوريا؟ هل يمكن أن يتم انتقال دون أن تساعد السلطة أيضا في فسح المجال للمجتمع من أجل العمل السياسي؟ هل يمكن لنا أن نتقدم دون ذلك؟
0: في مسؤوليتين بالحقيقة، مسؤولية بتقع على السلطات الجديدة ومسؤولية بتقع على المجتمع نفسه، يعني على الدخب الاجتماعي خليني أقول، لأنه المجتمع كلمة عامة. في أمور أساسية هي إعادة السلم الأهلي، يعني في حل المشكلات النابعة من خليني أقول 14 سنة من حرب مدمرة ودموية. على مستوى أول شيء العدالة الانتقالية، بمعنى يعني كشف الحقيقة ماذا حصل بالضبط، جبر الضرر للضحايا، معاقبة، ما بس المعاقبة الجنائية، يعني خليني أقول إجراء حوار جدي بين أطراف المجتمع كله، بين مختلف الفئات الاجتماعية حول ما حصل. لازم الناس تفهم ليش صار الصراع، ليش صار النزاع، وشو العناصر اللي أدت إله، وكيف بنخرج منها. يعني كيف أنا بدي أعيد الثقة للمجتمع إذا ما يعني أنجزت المهمة الأساسية، وهي تحليل وتفكيك النظام اللي أدى إلى الوضع اللي نحن عايشين فيه، واللي أدى إلى الحرب والصراع والكذا. فأنا برأيي في لسه مشاكل بالحوار، يعني الحوار هلأ بل يعني بهالأوقات بدأ حوار وما له علاقة بالسلطة، حوار مجتمع الناس، الفرق كثيرة من الناس، كثير مثقفين ومجتمع مدني عم يحاولوا يخلقوا حوار بين بين الأطراف السورية مشان يعيدوا النظر عند السوريين بما جرى، ويحاولوا يفهمون ليش وصلنا للي وصلنا له. أنا برأيي السلطة ما قدمت هيك شيء، عملت حوار كتير سريع وكتير يعني مبتسر، ما أدى لشيء. لكن الحوار هاي لساته مهمة، نقاش فيما حصل من أجل أخذ الدروس، ومن أجل أنه الناس تفهم الأسباب الحقيقية للنزاع، وتخرج من فكرة النزاع وتتغلب على الجروح اللي صابتها. هذا الحوار ضروري. العدالة والإنصاف ضروريين كتير. العدالة مو بس العدالة الجنائية، يعني أنه أنا حاسب اللي أجرم. العدالة اللي بسموها الانتقالية، يعني هي أنه الناس تشعر أنه القضية أكبر من أنه فرد ارتكب جريمة. ارتكب جريمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مشان هيك بيحكوا كتير عن إظهار الحقيقة وكذا، مشان يفهموا الناس أنه القضية مو فردية، ومش لأنه الفرد كان سيء ولا آخره. القضية هي في نظام كامل خلق قائم على الجريمة خليني أقول، وهو اللي خلق الجريمة، مشان نفكك هالنظام وما نرجع نعيد بناء نظام مشابه له. يعني شو اللي دمر وصل للحرب وقضى على السلم الأهلي في الماضي؟ هو إنه في سلطة احتكرت، يعني احتكرت كل شيء، احتكرت السلطات كلها، وحاولت أنه تستمر بالقمع والعنف والإرهاب والخوف. ومشان تقضي على مقاومة الناس
1: مارست كل أنواع العنف،
0: دخلت في حرب. يعني بررت لحالها أنه تقوم بحرب، وصلت إلى حرب إبادي، صارت حرب إبادي. فهذا ما أنا حدث صغير ولا حدث سهل. هذا هون أكبر عقد يعيش الشعب السوري من وقت نشوء الدولة السورية، أنه دخل بحرب.
1: وستشكل يعني معرفته عن السياسة، وستشكل ذاكرته يعني حتى عقوده ربما يعني قرون
0: تماما.
1: يعني دكتور

0: دكتور، ما تفضلت به من حوارات الآن تجري في الوسط العام السوري، قلت أنه يعني هي تخرج خارج إطار السلطة، يعني تجري خارج نطاق السلطة كجزء من الحياة السياسية السورية. هنا ما هي مسؤولية السلطة بما يخص العدالة الانتقالية؟ يعني هناك محاكمات تجري الآن بشكل أو بآخر، لا نعرف إن كان هناك منهجية معينة تتبع في موضوع القبض على المسؤولين عن الانتهاكات أو حتى محاكمتهم. أريد أيضا تقييما لهذا المسار، وأين ينتهي دور المجتمع هنا ويبدأ دور السلطة، وما هي مهمتها أيضا في توفير الأرضية حتى هذه الجهود الفردية التي تفضلت بها التي تجري هنا وهناك أن تكون على مستوى وطني؟
1: ملاحظت أنا أن السلطة بالحقيقة استسهلت قضية العدالة الانتقالية وقلصتها لمجرد محاكمة مجموعة من المجرمين، ما أنه مجرمين يعني، ما أخذت ما أعطتها الأهمية اللازمة على مستوى الحوار، على مستوى مثل ما قلت تفكيك عناصر النظام السابق إلى آخره، وبيان وإظهار كيف الجرائم اللي ارتكبت لأنه كان في نهج للحكم معين. وهذا ضروري مشان الناس تفهم أنه ما ترجع نعيد نفس القصة. هلأ بنفس الشيء بعتقد أنه في خطأ ارتكب كتير كبير كمان، بأنه بعض الشخصيات اللي كانت معروفة يعني بالإجرام أو بالمشاركة في الجريمة السابقة تم عمليا ما العفو عنها علنا، لكن عودة التعامل معه بزريعة أنه نحن بدنا نعمل سلم أهلي. بالحقيقة هذا تفجير للسلم الأهلي. المفروض أنه الناس اللي أجرموا حتى لو صار في
0: نتحدث هنا عن التسويات
1: حتى لو صار في تسويات ممكن يصير في تسويات، لكن مش مع إعفاء الناس من المساءلة عن الجرائم اللي ارتكبت، وحتى لو أخذوا منهم أموال ولا قاسمون على سرواتهم ممكن على الأقل يكون في عزل مدني وسياسي أو خروج من الحياة السياسية إلى آخره، بس ما ممكن الشعب يقبل اللي عانى وضحى يقبل أنه في ناس ساهموا ومعروف أنهم ساهموا بالجرائم اللي ارتكبت صار في غض نظر عنهم أو في تعامل إعادة التعامل معهم بطريقة عادية. يعني هذا بيعني أنه نحن بدل ما نعزز سلطة القانون عم نحاول نرجع لقصة أنه القانون ما هو الأساس في إعادة ترتيب الحياة.
0: طب لماذا دكتور، يعني لماذا بتقديرك انتهجت السلطة هذا النهج؟ يعني نتحدث هنا عن موضوع التسويات سواء بحق يعني بعض القادة الأمنيين أو حتى رجال الأعمال، يعني كما تفضلت، يعني أليس من البديهي والمنطقي أكثر أنه تتجه السلطة إلى ما يدفع سوريا نحو الاستقرار أكثر، إلى ما يرضي الناس وإلى ما يرضي الضحايا والمتضررين؟ لماذا بتقديرك حدث هذا النوع من أنواع التسويات المضر بالعدالة الانتقالية؟
1: أنا بعتقد أنه عند السلطة، أصحاب السلطة، رجال السلطة الحالية الشعور بأنه الطريقة الأفضل لتجاوز نزاعات الماضي والأحقاد الماضي أنه نغض النظر عنها ونطلق حياة جديدة بدون ما نضل مركزين على الماضي. هاي وجهة نظر، لكن أنا برأيي وكان وراها الوجهة النظر أنه نحن لو أطلقنا وربما كان في دعم من الخارج لهالشيء او تأييد لهالمنهج، لو احسننا انه نطلق حياة اقتصادية سريعة ونجذب استثمارات كبيرة يمكن الناس بيعوضوا عن خلينا نقول جبر
0: دوران عجلة الاقتصاد يمكن ان يجعل الناس
1: والناس بتصير تشتغل وتربح والى اخره، فبتتناسى أو بتغض النظر عن ما حصل أو بتمتص جزء مما حصل. اللي صار هو وكان هذا ممكن، يعني هذا ما في شيء يعني خطأ 100%، كان ممكن لو فعلا حصل أنه مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، وما بيرجعوا بيفكروا بالماضي، بيحسنوا يتجاوزوا، ما حدا بيتجاوز الإجرائم اللي تمت، بس بيحسنوا يقبلوا بعدالة جزئية مثل اللي

0: عم تعمل السلطة اليوم عدالي يعني جنائية
1: لكن هل تنتهي حالة الصراع
0: لكن هذا ما صار.
1: يعني هل تنتهي حالة الصراع بهذا الشكل من أشكال العدالة الجزئية كما أسميتها؟ يعني سيبقى هناك صراع تحت الرماد يمكن أن يتمظهر مع الوقت بشكل أو بآخر بصور مختلفة بحوادث فردية بحالات انتقام بهجمات مسلحة أحيانا ربما بين مكونات سورية.
0: كان ممكن لو عم أقول حصل اللي كان متوقع من السلطة، يعني أنا السلطة بقصد راهنت على قصة اندفاع اقتصادي، يعني رفع مستوى الحياة الاقتصادية بسرعة بتخلي الناس تنسى الماضي، إنما هذا ما حصل. هلأ المشكلة هون عم يزيد الاحتقان، لأنه فعلا هالرهان تبع السلطة ما مشي. إذن رجعنا لأنه بالعكس اللي حصل هو زيادة تراجع، يعني أحيانا شروط الحياة صارت أصعب بالنسبة لقسم كبير من الناس، وما تحققت التوقعات اللي كانوا اللي السلطة نمتها عند الناس. فلذلك أنا برأيي أنه هذا اللي خلى الناس يرجعوا يشوفوا أنه ما في عدالة، يعني ما في إنصاف، لا هني أخذوا شيء جديد على المستوى الاقتصادي وبنفس الوقت على مستوى القضاء وعلى مستوى
1: ما يتعلق بحقوقهم
0: كمان.
1: وكان ربما حتى سقف التوقعات كان مرتفعا جدا عند سقوط النظام
0: جدا.
1: طيب دكتور، يبدو أنه موضوع العدالة الانتقالية بدأ ينتقل للشارع، يعني هناك حالة غليان تظهر أحياناً بشكل بعض المظاهرات التي تحمل مطالب معيشية كما حدث في دمشق أكثر من مرة وحتى حدث في دير الزور سابقاً. الآن المظاهرات الأخيرة في دير الزور يعني بدأت تحمل شعارات مختلفة لها علاقة بموضوع الشبيحة، وهذا ربما يعني نتيجة مباشرة لما تفضلت به من تعويم بعض الشخصيات. لدينا أيضاً إضرابات عمالية. إلى أي مدى تعتقد أنه ما زالت حالة الشارع تحت السيطرة؟ وكيف تقيم أيضاً تعامل السلطة مع هذه الاحتجاجات مهما كانت مطالبها، يعني سواء فيما يتعلق بالمعيشة وسواء فيما يطالب بالعدالة الانتقالية كما حدث اليوم؟
0: أنا برأيي أنه الأمور تحت السيطرة وحتبقى تحت السيطرة، ما في تهديد حقيقي للوضع الراهن. ولحسن الحظ مش المطلوب انه كل سنتين يصير في انقلاب كبير في البلاد، نحن عم المفروض نسعى للاستقرار. انما نفس النهج اللي دعا انه ما يكون في عدالة انتقالية، يعني هيئة عدالة تحسن عندها الاختصاص، تحسن تحل الامور بين الفئات الشعب اللي ضحوا واللي اجرموا، هذا كله ما صار. الحوار نفس النهج اللي ما خلى يصير في عدالة انتقالية مزبوطة هو النهج اللي عم يؤدي اليوم للاحتقانات الشعبية. ليش؟ لأنه ركزت الحكومة كمان على جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات الكبيرة اللي بتحتاج يعني لأموال كبيرة، وتركت أهملت كليا الاقتصاد المحلي، يعني أهملت المبادرات المحلية ولا اهتمت بالحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. يعني الرهان فقط على سياسي نيوليبرالي، فتح الأسواق، جذب الرساميل، محاولة أنه يعني دفع الكبار المستثمرين لأنه يقوموا بالمهام اللي مطلوبة لكن ما قاموا فيها لحد الآن. يمكن نست السلطة أنه كمان الحياة الاقتصادية لازم تمشي، مثل الناس لازم يشتغلوا، لازم تلاقي فرص عمل، لازم الدولة تحمي الفقراء، لازم الضحايا تبع الحرب سواء كانوا لاجئين ولا فقراء 90% تحت حد الفقر، ما في ولا مشروع بياخذ بالاعتبار اخذ بالاعتبار الحالي المزري لمجموعه كبيره من فئات الشعب. يعني هذا هو انا قلت في حل اقتصادوي، يعني الرهان على الرساميل وعلى الاسواق المفتوحه وعلى دعم الخارج بدون إعادة تأهيل للقوى الاجتماعية والشعبية مشان تطلق اقتصاد، تطلق حركة اقتصادية قائمة على أكتاف الناس أنفسهم. وهذا بده ما

0: ما بدها جهود كبيرة. يعني أنا برأيي كان مفروض، أنا لو كنت يعني استشر، كان لازم بموازاة البحث عن تدفقات مالية خارجية رسمية خارجية، لازم كانت تهتم مثلا وزارة للتنمية والتعاون والشباب، تدفع المجتمعات المحلية انه بمواردهم الخاصة وبدعم صغير من الموارد ينشئوا شركات، ينشئوا مشاريع تشغل الناس، سواء كان في الزراعة، في الأرض، في التنظيف، في
1: يعني كان يجب البحث عن الحلول الداخلية بموازاة يعني التفكير كما تفضلت يعني بتدفق الأموال وبالمستثمر الخارجي. لكن دكتور، هل تعتقد أنه فشل هذا الرهان، يعني الرهان على الاستثمار سواء الخليجي سواء الأمريكي في سوريا، هل تعتقد أنه فشل ولا هو متعثر لسبب أو لآخر؟
0: ما بعتقد أنه فشل، بعتقد أنه يعني في ظروف كتير لسه قانونية وسياسية ما أنا عم تشجعه أنه يجي وتأخر. يعني التوقيت مهم كتير، لو إجا قلت أنا قبل بعد 6 أشهر من التغيير كان غير ظروف البلد كلها، لكن تأخر وممكن يتأخر أكتر. طيب خلال هالفترة نحن منوقف منكتف إيدينا شعب كامل 20 مليون إنسان بالقرى وبالأحياء، وفي بيت شغلي كان ممكن يعملوها بموارد محدودة كتير، تنظيف الشوارع، بإعادة ترميم بعض البيوت، خلق أشغال صغيرة، تمويل بقروض صغيرة، تمويل نشاطات للناس الحرفيين ولا بالزراعة ولا غيرها.
1: طيب يعني دكتور، ما تفضلت به إذن المستثمر الخارجي يحتاج إلى شكل من أشكال الحوكمة والمؤسسات والشفافية ربما لم نمتلكها حتى الآن، وربما يطول هذا المسار، يعني مسار بناء المؤسسات، ويمكن أن نجد لذلك مبررات بسبب الانهيار الكبير يعني في النظام وفي البيروقراطية السورية بعد سقوط النظام. المستوى الآخر الذي تتفضل به وهو المستوى المحلي يعني
0: ما انشغل عليه إطلاقا.
1: إيه يعني لماذا؟ يعني ما هو النقص؟ ما الذي كان يحتاجه هذا المسار ولم تقم به السلطة في هذا السياق؟
0: برأيي السبب هو التمركز حول تقوقع حول فكرة أنه هيك في بعض الدول نشأت فجأة، يعني فكرة التطور السريع، سنغافورة، رواندا إلى آخره، أنه بعد حرب أهلية كمان هن حسنوا بجذب رساميل كبيرة واستثمارات كبيرة وبفتح الأسواق بدون ضرائب وبدون جمارك وبدون شو، نجحوا أنه يتقدموا بسرعة. أنا برأيي هذا الوهم اللي بيكمن وراء السياسات الضعيفة، أنا برأيي اللي عم تمارسها السلطة واللي نسيتها أنه الهدف الأساسي من العمل الاقتصادي، من الخطط الاقتصادية، هو تشغيل الشباب، تشغيل اليد العاملة وإعادة إحياء المشاريع اللي الصغيرة اللي هي بتشكل نسيج الاقتصاد في كل مجتمع، وتشغيل المجالس المحلية والبلديات يقوموا هن بنشاطهم الخاص، اعتماد جزء على موارد محدودة، جزء على المتطوعين. يعني الشعب هو يدخل في عملية إعادة البناء، مو ننتظر أنه الرأسماليين الكبار يعيدوننا البناء. ما بنرفضهم، بالعكس نحن بدنا اياهم، بس مش كل نقعد منتظرين لحتى يجوا الرساميل الكبرى وتعملنا سدود كبيرة ومطارات. أصلا هاي بيعملوها المطارات ولا شو بسموهن هدول المطورين العقاريين يبنوا أبراج جديدة. أما هاي هي الأولويات اليوم، أنه يدخل أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين العمل في العمل، نأمن لهم مشاريع صغيرة يشتغلوا فيها، ونسلم المدن والأحياء والمجتمعات المحلية كمان يعني مسؤولية أنه هي تدير المناطق وتأمن حاجات السكان بشكل أفضل من أنه يكون كله مربوط بالعاصمة.
1: يعني نتحدث عن شكل من أشكال اللامركزية أو تغيير واجب حتى على قانون الإدارة المحلية أو يعني الشكل الإداري اليوم في سوريا، لأنه هذا مرجع دكتور دائما إلى موضوع أنه مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب عندما سينعقد ستتحدد أشكال الإدارة، وإذا كان هناك تغيير في قانون الإدارة المحلية يمكن أن يصبح ناجزا بعد ذلك. ما أود سؤاله في هذا السياق أنه ما تتفضل به كله يحتاج إلى مشروع واضح، هل تمتلك السلطة اليوم مشروع

0: مشروعا اقتصاديا اجتماعيا واضحا تسير باتجاهه، ولا نحن نسير بشكل من اشكال براغماتيه او ردود
1: هي الافعال؟ النقطه الرئيسيه اللي الحقيقيه انه ما في مشروع واضح المشروع لازم يكون له ابعاد اجتماعيه سياسيه فكريه اقتصاديه. ما واضح انه في عند السلطه مشروع اجتماعي عم تحاول انه تقنع الناس فيه. عنده مشروع اقتصادي مفكرة أنه هو يحل محل كل المشاريع الأخرى، هو اللي بيخلق السلام الأهلي، هو اللي بيخلق الحريات، هو اللي بيخلق فرص العمل إلى آخره. أنا برأيي هاي نقطة الضعف الرئيسية في سياسة الدولة للسلطة الجديدة من أول ما إجت لليوم، غياب أي رؤية لمشروع اجتماعي واضح ونقله للشعب ونقله للناس للرأي العام. خلي الناس يعرفوا هني شو هو المشروع وين دورهم بتحقيق المشروع. ما في مواطن اليوم بيعرف انه شو دوره بالانتقال من مجتمع كان محطم بسبب النزاع الدائم الطويل لمجتمع بده يكون موحد وبده يكون متضامن وبده يتعاون مع بعضه مشان يعيد بناء بلده. ما في ابدا يعني رؤية بتدفع الناس لأنه يفكروا بهالشيء، لذلك استمر النزاع. لذلك نحن اليوم أكثر فأكثر عم يتعمق أنه الاحتقان، أنه كأنه ما نحل شيء من الأزمة الاجتماعية، ما نحل شيء، كله في الانتظار.
0: طيب دكتور، هل يمكن إدارة انتقال سياسي أو إنجاز انتقال سياسي بدون أن يكون هناك اتفاق مسبق على الأقل بين الجميع على شكل الدولة الذي نسير نحوه؟ وكيف يمكن أن نصل إلى هذا الاتفاق المسبق؟ يعني طالما يعني كما تفضلت الحوار كأداة يعني تستخدمها السلطة في بداية الانتقال السياسي تجاوزناه وربما لن نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى. إذن كيف يمكن أن نصل إلى أرضية مشتركة ونعبر بعدها، يعني نعبر الانتقال السياسي باتجاه سوريا التي نريد؟
1: هو مهام المرحلة الانتقالية عادة، مشان هيك قلت هي مرحلة أزمة في عناصر مختلفة، مهامها الأساسية هي تحضير الشروط المادية والسياسية والقانونية لما بعد، للمرحلة الدائمة اللي بتعني إيجاد برلمان منتخب من قبل الشعب ودستور بيقوم فيه البرلمان. شو الشروط؟ يعني الشروط أنه الناس يطمئنوا على نفسهم، حق بالحياة، يطمئنوا يصير عندهم حد أدنى من المستوى المعيشي، يعيشوا يحافظوا على حياتهم، يمارسوا، يكون في حريات إعلامية وحريات فكرية ونقاشات ومجال سياسي مفتوح يمكن الناس يناقشوا فيه مشروع المستقبل. اللي بده يناقش المشروع هو مش السلطة واحدة، الناس بدهم يتفاهموا على مشروع المستقبل، على المشروع الاجتماعي اللي حكينا فيه اللي بيأهلهم بكرة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أن يدخلوا في انتخابات عامة، ومن هالانتخابات يخرج ممثلين لهم عرفانين أو واعين أو قادرين على أنهم يتوصلوا للشيء، لتوافقات اجتماعية حول مختلف المسائل بما فيها مسائل الدينية ومكان وتوزيع وفصل السلطات وتوزيع السلطات وتداول السلطات إلى آخره. هاي ما هلأ بنعملها، هاي بنعملها بعد المرحلة، وقت ما نخلص المرحلة الانتقالية وبنبدأ الانتخابات العامة وفي سلطة تمثيلية. المشكلة انه خلال هالمرحلة الانتقالية السلطة ما مبين انه عم تعد الشروط الضرورية القانونية والسياسية والنفسية مشان الناس تحضر نفسها، مشان يتكون رأي عام جديد، مشان الناس تتعرف على المشكلات المطروحة، مشان يصير في نقاشات بين بعضها للتوصل إلى توافقات حول نقاط الخلاف وحل الخلافات بالطرق السياسية. كل هذا كان لازم يكون مهمة مرحلة الانتقال. مهمة مرحلة الانتقال مش إيجاد برلمان ولا تأسيس حياة سياسية طبيعية، لأنه هاي ما ممكن بدون حل مشاكل الانتقال تأسيس حياة طبيعية. هلأ المهم أنه الناس تحضر نفسها لانتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية، تكون هالانتخابات مجزية وقادرة أنه تنتج سلطة جديدة منتخبة وذات شرعية دائمة. فأنا برأيي اللي حصل هو خلط مهام

0: المرحلة الانتقالية بمهام المرحلة النهائية. بدأنا نحن عم نشتغل كأنه ما في مرحلة انتقالية، كأنه ما كان في أزمة. اعتبرنا أنه الأزمة هذيك
1: طويت
0: مع صفحة الحرب طويت، ومن الآن نحن في مرحلة، حتى لو قيل أنه مرحلة انتقالية وإعلان دستوري، لكن بالممارسة نحن عم نمارس كل شيء بيدل على أنه عم نعيد بناء الدولة من الآن، وليس تمهيد الظروف يعني، ولا خلق الظروف اللي بتسمح للشعب انه يختار ممثلينه. في خلط، وفي خليني اقول يعني قطع الطريق على انه يكون في سلطه منتخبه في المستقبل بشروط الديمقراطيه الحقيقيه. هذا اللي عم يلخبط، اللي عم يخربط الامور، وعم يضوع ابره السلطه وابره الشعب نفسه. لانه اليوم كيف بدنا ننتخب، كيف الشعب بعد المرحلة الانتقالية بده ينتخب نواب إذا ما عرف شو هي المشاريع، شو هي السياسات المطروحة، شو البرامج، وين الأحزاب اللي بدها تتكون لحتى تحسن تتناقش بين بعضها حول الحلول الممكنة للمسائل الاجتماعية. هاي الفترة اللي لازم يتسع فيها الحوار، يتوسع فيها الحوار بين أطراف، وتنشأ فيها الأحزاب السياسية والنقابية إلى آخره، والجمعيات تناقش مستقبل البلد. هل شيء ماني شايف إنه هالشيء موجود؟ شايف إنه في محاولة بالعكس، حتى لا يعني خليني أقول
1: يعني مسؤولية مين؟
0: أخذ المبادرة.
1: مسؤولية مين دكتور؟ إيه يعني أيضا على السوريين أن يقوموا بهذه المبادرة. يعني فيما كتبته في مقالاتك الأخيرة أنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التدافع نحو التغيير. صحيح. هل يأخذ أيضا السوريون المبادرة؟ لأنه اليوم السلطة تقول أنه هي تهيئ جو الحرية الذي
0: في جو حرية.
1: يجب أن يكون وحقيقة في جو حرية
0: في جو.
1: يعني
0: في
1: نحن إيه نصور هذا الحديث اليوم في دمشق، لا أحد يتعرض لنا. أين الخلل في العمل السياسي للسوريين؟ لأنه قبل سقوط النظام يعني كان هناك حراك سياسي، كان هناك مجتمع مدني يعمل، وكان هناك نخب سورية. فما الذي حدث بعد
0: يعني
1: سقوط
0: في النظام؟ مبالغة بتقولي قبل سقوط النظام كان في مجتمع مدني يعمل. هلأ كان في مجتمع مدني ويعمل، وفي نقابات وفي أحزاب بس لا تعمل. يعني اللي يعمل منها
1: يعني
0: هي
1: محدودة بالحيز الجغرافي الذي كانت حصرت فيه المعارضة، لكنها كانت موجودة. يعني كنا نتوقع تنامي في هذه الحركة وليس تراجعا فيها.
0: تمام. أنا بعتقد أنه اللي حصل أنه ما بدنا المرحلة الماضية. اليوم مزبوط في حريات، يعني صحيح أنه في حد أدنى من الحريات، لكن في كمان يعني شو بدي أقول، أدخل في ذهن الناس أنه الحياة السياسية ما بتبدأ إلا وقت اللي بيكون في قانون للأحزاب. والحال أنه لا، المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش أنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الدولة أعطت، السلطة أعطت إشارة سيئة بأنه عينت رؤساء النقابات. المجتمعات، الجمعيات ومجتمعات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني عم تنشط، هي الوحيدة اللي يمكن عم تنشط شوي. بس الأحزاب كمان الناس متوقعين أنه يعني ما دام ما في ترخيص وما في قانون معناتها ما بحسنوا يشتغلوا، مع أنه عم تتكون أحزاب وعم تتكون تيارات. أنا برأيي أنه تأسيس مثلا الأمان العام للشؤون السياسية كمان خوف الناس من أنه يكون في نوع من الحزب القائد للدولة والمجتمع اللي هو وصي على النشاطات السياسية للأحزاب والنقابات.
1: حلت الآن، وزير الخارجية قام بحل الأمانة. يعني المفروض أنه إذا كان هناك يعني حجة أو تدخل من قبل الأمانة، وحدث ذلك في الفترة الماضية بالنشاطات المدنية والسياسية، المفروض أنه هذا الموضوع حل. يعني الفضاء أصبح أكثر حرية.
0: أكيد.
1: وهذا ما نتوقع،
0: نتأمل أنه هالشيء. لكن أنا باعتقادي أنه من في مسؤولية على السلطة. ما في تشجيع إطلاقا، يعني ما في تشجيع للنقاش وللحوار، وحتى الاجتماعات بدها موافقة أحيانا وكذا. لكن في مسؤولية كبيرة على المجتمع المدني أكيد. على الناس يعني اللي لازم

0: او السياسيين او الشباب المثقفين انه يحاولوا انه يتوصل انه يبداوا ممارسه سياسيه جديه. هلا عم تصير اجتماعات، هلا هذا ما معناته مفقود هالشيء، انما عم يتطور ببطء وعم تصير اجتماعات كثير بالمدن السوريه وكذا، وانا بعتقد انه في نشاط سياسي حي، يعني المجتمع عم يستعيد حيويته، المجتمع السياسي السوري عم يتكون. وهذا هو اللي الامل مشان ما نرجع لورا، يعني اذا ما تكون هالاحزاب والنقابات. طيب والجمعيات
1: دكتور، يعني كل هذا لورا. النشاط الذي نتحدث عنه هل تعتقد انه مرحب فيه من قبل السلطه؟ يعني حتى بعض التظاهرات كان هناك اتجاه واضح بالتخوف منها او مهاجمتها او شيطنتها، لأن هناك يعني طبقة واسعة من السوريين تخشى اليوم على المرحلة الانتقالية، تخشى ترى أنه نحن حصلنا على مكتسب بسقوط النظام، وأنه أي حركة معارضة أو نقد أو حراك سياسي في البلد من الممكن بشكل أو بآخر أن يهدد هذه الفترة الانتقالية أو الحكم الجديد. هل تعتقد أنه في أي احتمال بسوريا بالفعل لحالة نقوص تشبه ما حدث في مصر على سبيل المثال، أم أنه نحن هنا نتحدث عن حالة انتقال مختلفة تماما ونحن لنا ظرفنا السوري وليس هناك مخاوف من عودة النظام كما يجري الحديث أحيانا؟
0: أنا بعتقد أنه ما في نقوص، يعني ما المرحلة الماضية انتهت، يعني ما في عودة إلى الوراء هذا بالتأكيد، إنما المشكلة هي أنه منضل عم نتخبط بالمشاكل اللي ورثناها عن المرحلة الماضية ولا منطلع منها بسرعة ومنشق طريقنا للأمام. يعني إذا ضلينا مغلقين نسبيا أو ما حسنا نطور حياة سياسية سليمة حنضل نتخبط في الصراعات الطائفية. اليوم تفسير ما حصل عم يضل مغلق على أو يعني مطبوع بفكرة أنه نحن متعددين وهويات مختلفة وطوائف. الحقيقة هي المشكلة ما إلى علاقة بالطائفية أبداً، إلى علاقة بإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على أسس قانونية جديدة وعلى أسس سياسية جديدة. إذا شجعنا الحياة السياسية، إذا فتحنا المجال السياسي، إذا شجعنا الشباب أنهم يخلقوا أحزاب ويخلقوا جمعيات مدنية وجمعيات شركات وجمعيات تعاونيات إلى آخره يشغلوا حالهم، بعتقد أنه منحل الآثار منصفي يعني متعلقات المرحلة السابقة اللي هي اليوم أنا برأيي عم تعطلنا كتير وعم تعطل تفكير السوريين، اللي هي صراع الهويات. صراع الهويات أنه كل الناس اليوم بدها تحافظ على هويتها، لأنه ما أنا شايفي أنه في هوية سورية حتطلع وتضم الكل وتجمع الكل وتساعد الكل على أن يكونوا متساويين وأحرار. يعني واجب الحكم، أي حكم، واجب القوى المدنية أصحاب السلطة، النخب المدنية أصحاب السلطة الثقافية ولا الاقتصادية، إنهم يمهدوا الشروط لأنه البلد يطلع من مستنقعات الفترة الماضية، من حزازات الفترة الماضية، من الأحقاد، من الصراعات الطائفية، ويتجه نحو بناء حياة وطنية سليمة، يعني حياة قانونية سليمة. هذا ما عم يصير. حتى يعني أنا ما شايف ما زالت حتى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ضعيفة جدا ومستقطبة بين ناس، بين معادين أو راديكاليين هدفوا نقض السلطة القائمة ولا ناس هدف انه لا الوقوف ضد الاخرين ودعم السلطة القائمة باي ثمن. يعني ما في نقاش جدي حول القضايا الحقيقية المطروحة، شلون بدنا نبني مجتمع سياسي، شلون بدنا نبني اقتصاد، شلون بدنا نضمن حقوق المواطنين، شلون بدنا نعيد اعمار
1: هذا الحوار دكتور
0: مجتمع. هذا اللي انا خايف انه نضل عم نغرق بصراعات الهوية وبنقاشات حول نحن مين وهن مين وسوريا تروح مننا لهالسبب. يعني
1: لا سمح الله. دكتور، هل تعتقد انه هذا النقاش كله الذي يصب بشكل او باخر حتى فيما يعني نسميه مصالحه مجتمعيه يجب ان تكون في سوريا، هل تعتقد انه اليوم السوريون وحدهم هم اصحاب القرار فيه؟ وهنا نجلب دوما مثال السويدة على سبيل المثال، يعني هذا

0: مثال يدلل حتى اليوم انه ما زلنا يعني بعيدين جدا ربما عن مسار حقيقي للمصالحة الوطنية. لدينا يعني حالة كحالة السويدة هي بدون افق وفيها شكل من اشكال الاستثمار السياسي من طرفين، وبشكل او باخر يعني المدنيون يعيشون ازمات واخرها ربما حتى ازمة الامتحانات في السويد على سبيل المثال. فما زلنا نمتلك زمام موضوع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
1: يعني أنت أشرت على نقطة مهمة كتير، أنه في تدخل، نحن ما لنا كسوريين بقصد ما لنا عايشين بالفراغ وما لنا عايشين بعيد عن سياق تاريخي واجتماعي وجيوسياسي، وأنه في تأثيرات وضغوط دولية كبيرة علينا بما فيها الإسرائيل من جهة وتدخلاتها وسعي إلى تقويض مسار السلام والوحدة الوطنية السورية، هذا ما في شك وهذا ضمن مصالحهم. وكمان في لسه صراعات النفوذ، وين بدها تصف سوريا في النهاية، سوريا جديدة في أي اتجاه ومع أي كتلة ومع أي دولة قريبة منها، هذا كله مطروحة على السوريين وهي كلها بحاجة للنقاش. بتصور أنا إذا ما حسنا نحن نطرح الموضوعات بصدق وبشفافية ويصير في تعاون بين السلطة القائمة وبين القوى الاجتماعية والسياسية، يعني صعب إنه نطلع من هالقصة. ما يعني يمكن كمان ما قمنا بالجهد الكافي مشان نحل هالمسائل اللي نتيجة أخطاء، سواء أخطاء السلطة أو أخطاء ناس بالمجتمع المدني. يعني ما زال هناك أمور كتير عم ملتهيين نحن أكتر، يمكن بمين بده يحكم، مش بشلون بدنا نعيد الحكم للمجتمع نفسه، شلون بدنا ندخل المجتمع بالنقاش السياسي وبالتقرير مصيره. كمثقفين وكسلطة كل واحد عم يحاول أنه يعزز مواقعه قبل ما مواقعه تجاه الآخر، وليس كيف بدنا نتعاون. أنا هيك بشوف أنه في حاجة أنه السوريين سواء كانوا في السلطة ولا في ما بسميها معارضة ولا في المجتمع المدني نقابات وحزاب والآخرين، شلون بدهم يتعاونوا مشان يحلوا المشاكل اللي ما ممكن حدا لوحده يحل، التدخلات الأجنبية، الفقر، البؤس، يعني إرث الماضي. عم يكون في صعوبة بالتفاهم حتى لحد الآن.
0: من أين تبدأ نقطة الوفاق برأيك؟ يعني يجب أن يكون هناك نقطة بدء، كيف يمكن أن نجد هذه النقطة؟
1: أنا بعتقد أنه في ضرورة أنه السلطة تأخذ المبادرة بأنه على الأقل تعلن أو بكلمة تطمن الشعب على المستقبل. لازم الناس يعرفوا وين هن رايحين، يعني في حاجة للشفافية في الاقتصاد، في السياسي، وخاصة في مستقبل البلاد، أنه نحن رايحين نحو انتخابات بيطلع عنا يصدر عنا سلطة جديدة، هي سلطة بتعبر عن إرادة الناس، يعني مش عن لأنه في خوف كتير من أنه يعني السلطة تحتكر من قبل فئة أو من قبل جماعة معينة. لازم يطلع
0: أن تحدد يعني المرحلة الانتقالية بفترة معينة بشكل جدي، ولازم هو أعلن أنه هي 5 سنوات
1: إيه بس يعني وكمان بعيد. ولازم كمان يكون في خطاب يعني للناس يطمنن على أنه حتكون في مساواة وحيكون في مواطني واحدة وانه وضد الطائفية. يعني لازم السلطة هي تعلن تأخذ المبادرة ما بقول انا تجريم اكيد لازم يكون التجريم اي خطاب طائفي واي اثارة للنعرات الطائفية، بس لازم يكون تأكيد على انه الدولة ستعمل كل شيء ضد يعني الصراعات الطائفية ولا استخدام الطائفية في الحياة السياسية. ولازم يكون في مثل ما قلت مشاريع اقتصادية تشغل الناس.

0: إذا ما إذا فشلنا في إنه نحل المسألة المعيشية اللي هي عم تزداد تفاقماً بسبب كمان ما مسيطرين على الاقتصاد وما في تنمية، برأيي إنه الناس حتلجأ هيزداد التوتر داخل المجتمع، وإذا ما في أطر سياسية يعبر عنها حيعبر عنها ضمن أطر، نرجع لأطر طائفية وأطر عصبيات وعنف وإلى آخره. ففي يعني اليوم في تحدي إنه ما نترك الوقت انه تتجاوزنا المشاكل، انه نبدا بحل هالمشاكل، سواء ما تعلق منها بالصراعات الطائفيه اللي هي اكيد وموجوده ولازم نعترف فيها اول شيء ونلاقي حلول لها، يعني تطلع السلطه بقرارات تبين انه نحن وين كيف بدنا نحل المساله الطائفيه. ولازم يكون في كمان التحدي الثاني الحياه الاجتماعيه. اليوم الاحتقان معظمه جاي من مساله انه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس ما
1: تحت خط الفقر،
0: تحت خط الفقر. هاي التحديات الأساسية اللي بتواجهنا اليوم، سواء سلطة ولا معارضة ولا مجتمع مدني. وهذا اللي لازم أنا برأيي يهتموا فيه. يعني الاقتصاد ما قصت أنا بدي ابني فنادق وملاعب جولف والى اخره، الاقتصاد شلون بدي طعم الناس بايدهم، شلون بدي اخلق فرص عمل للناس والشباب يشتغلوا ويفكروا بالمستقبل، ما يفكروا انه فلان اخذ كان بالسلطه وفلان كان بالسلطه وانا بدي اصير محله ولا هو بده يصير محلي. يعني نسحب شو بدي اقول فتيل النزاع اللي بياخد اشكال طائفيه ولا اشكال
1: بتحسين حياته،
0: بفتح افاق صعب انه نحسنها بكره، بس بدنا نفتح للناس سبل يعرفوا انه اذا اشتغلنا هيك امورنا حتنحل. شو بدي اعطي انا للفقير اليوم اللي ميت من جوع وبدي اقول له انه انتظر لحتى يجوا الدول الخليج تستثمر 50 مليار دولار بسد ولا بمطار؟ بدي اقول له بدي افتح انا اعمل مؤسسة وزارة تروح تمر على المدن وعلى الاحياء وتحاول تخلق مشاريع صغيرة وتمول بموارد صغيرة بتمولها وتشجع العمل التطوعي وتشجع الناس على انه هن ياخذوا مصيرهم بايدهم الى اخره، والا حنغرق بالمشاكل بدون ما قبل ما تجي الاموال المليارات.
1: طيب لعنا. دكتور يعني الوقت يمر سريعا، أود أن أختم معك بسؤال متعلق بالشرعية، في يعني كيف يمكن اختبار الشرعية في مرحلة كالتي تمر بها سوريا؟ من أين تكتسب الشرعية؟ هل يكفي سقوط النظام وتحرير البلد، ولا يجب أن تبقى السلطة متنبهة أن هذه بداية المسار وليس نهايته؟
0: الشرعية هي يعني أن السلطة ما بتستند فقط للقوة، بتستند كمان للشرعية، بمعنى الناس بيطيعوها لأنهم بيعتقدوا أنه هي مش تنفذ، عم تشتغل من أجلهم، من أجل خدمة مصالحهم. والناس عطوا للسلطة الجديدة شرعية كبيرة كتير بالبداية طبعا، وما زال عندها شرعية كبيرة لأن مارست، لأن حررتهم أو طالعتهم من النظام القديم وخلقت فرص جديدة لأنه يتقدموا نحو المستقبل. لكن هاي الشرعية اللي بسموها بين قوسين ثورية ولا استثنائية، لأنه هي نتيجة إنجاز عظيم حصل، هاي الشرعية ما أنا شيء رأس مال ثابت ونهائي، ما أنا ذهب. هاي الشرعية هي ممكن كل خطأ، كل عجز عن تحقيق المهام اللي المطروحة عليها بنقص منها بقوضها شوي، يعني فهي رأس مال قابل لأنه يتراكم أكثر، مثل ما أنه قابل لأنه يتناقص. إذا فشلنا في حل المشاكل اللي كنا عم نحكي فيها، سواء السلام الأهلي والعدالة والإنصاف، سواء مستوى الحياة، شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، سواء إلغاء الطائفية والخلق مناخ سياسي حر بيتبادلوا فيه الأحزاب والتيارات النقاش بدون اتهامات خارجة عن القانون ولا عن الجو السياسي، إذا ما نجحنا بهالشيء ما في شك أنه هالشرعية اللي أخذها النظام الجديد من عمل كتير مهم بالنسبة للشعب السوري كان، وكانت الشرعية كتير

0: تكبيري ممكن تتناقص تتناقص تتناقص وبعدين حتى يعني يصير في مشكلة ردود أفعال معاكسة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور على الوقت الذي منحتنا إياه اليوم في تلفزيون سوريا. ممنونة لوجودك معنا اليوم الأكاديمي والمفكر السوري الدكتور برهان غليون، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. سجلت هذه الحلقة في دمشق في 14 من حزيران. إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مشاهدينا الى هذه الساعه الاخباريه من تلفزيون سوريا، ونبدا بالعنوان. اهالي قرنفيري في السويداء يمهلون ما يسمى الحرس الوطني 5 أيام لتسهيل عودتهم، ومحافظ السويداء يقول ان المحافظه جاهزه لاستقبالهم وتقديم الدعم لهم. القبض على مسؤول التصنيع في تنظيم الدولة بالمنطقة الشرقية، ووزارة الداخلية تقول إنه متورط بتفجيرات ضد الجيش والأمن الداخلي. مؤسسة الحبوب تتيح لمزارعي الحسكة تسليم القمح في حمصة وريف دمشق، وتقديرات بتجاوز الإنتاج ضعف العام الماضي. ترامب يلوح برسوم على المرور عبر مضيق هرمز في حال عدم الاتفاق مع إيران، ونائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة.

نظم عدد من أهالي قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها أقوى أحداث تموز العام الماضي. وعبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها بالمتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى بمجلس إدارة السويداء وما يسمى الحرس الوطنية مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. من جهته، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. ألقت وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبد تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. ووفقا لوزارة الداخلية، فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشرة في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرقي سوريا بحسب وكالة رويترز. وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب مدينة منبج. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مجهولين، في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق من ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217، بالإضافة إلى عملها السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع. ووفقا للمصدر، فإن المعطيات المتوافرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين غربية درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المنازل. هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تتخللها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة.

0: معتمدة على أن تضاف قيمة النقر إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. هذا وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية إجور النقر تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. بدوره قال المسؤول في وزارة الزراعة أحمد جلال أحمد، قال إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام، وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن ومليونين وخمسمائة ألف طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. هذا وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصائيات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح، وذلك لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع النفط قولهما أن خطط تلويح أو تلويح طريق تصدير الخام والوقود بما في ذلك التصدير عبر سوريا ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب على إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوزيع منافذ التصدير وتنويعها لا سيما عبر الأراضي السورية. وأضاف أن وزارة النفط عبر شركة تسويق النفط تواصل النقاشات والتعاون مع الجانب السوري بهدف توسيع عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار. هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول أحمد قبهجي، قال إنه تم تطوير البنية التحتية للشركة لتتمكن من استيعاب الطلب، مشيرا إلى إتمام 60% من مشروع إعادة تأهيل شبكة سوريا للنفط الثقيل التي تمتد من حقول رميلان إلى حمص وبانياس وطرطوس، يتم استبدالها بدل نقل الشاحنات.
1: عن البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا، مكان التفريغ، الفاسيليتي، المضخات، مصبات التفريغ قليلة جدا، فقمنا بتوسعة كاملة للساحات. استعنا بخبرات الشباب المهندسين والفنيين الموجودين عنا والشركة كمان القطرية يو سي سي كمان اللي قدموا مساعدات جيدة جدا، ووصلنا لمرحلة جيدة من تجهيز الساحات والطرق والدخول والخروج للمعابر. كمان الشبكة السورية هو خط نفط الثقيل بيمتد من حقول الرميلان إلى حمص إلى بانياس وطرطوس، خط قديم جدا عليه تعديات كثيرة، مدمر بقسم كبير منه من قصف الطيران. نحن حاليا في طور إعادة تأهيله، نفذنا أكثر من 60% من صيانته. هذا مرحلة مؤقتة عشان نستبدل النقل التركات بالخط القديم.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لأكثر من 5,200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران من العام الجاري. وقال الدفاع المدني قال إن من بين الحرائق نحو 1,100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية. كما لفت إلى أن حاصلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8,800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات.

0: وإلى الحسكة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حرائقا اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في ريف الحسكة الشمالي.
1: جاءنا البلاغ كالتالي من القرية اللي هي اسمها عشبة، أن هناك الحرائق تداهمنا من الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية. فلبت النداء مركز مدينة رأس العين لإدارة الطوارئ الكوارث، وكنا خلال نص ساعة موجودين في الأراضي الزراعية. هناك الخسائر كانت كالتالي: بعض عشرات من أشجار الزيتون وأشجار التين، وهناك بضعة منازل مهجورة في قرية عشبة كانت داهمتها النيران وتم الأخماد، وكانت الخسائر جزئية. بالنسبة للأراضي المحروقة، كانت أغلب الأراضي هي محصودة تماما. الأراضي كانت تقريبا حوالي 7000 دولم، منها اللي كان لسع في السبل تقريبا حوالي 200 دولم كان محروق، والما تبقى كله عبارة عن فراز. وتم أخماد الحريق من قبل مركز مدينة رأس العين إدارة الطوارئ والكوارث والأهالي عن قرية أم عشبة المباركية. منازل كانت مهجورة سابقا متروكة من قبل الأهالي، وكانت هناك الأشواك ودهامتها النار، وكانت الخسائر الجزئية بسيطة لا تذكر.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لحالتي غرق في نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمان طفل فقد قبل يومين أثناء السباحة قرب الجسر القديم، كما تمكنت من العثور على جثمان شاب غرق أثناء السباحة في منطقة الغانم العلي، وتم نقل الجثمانين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، وذلك تجنبا لوقوع حوادث الغرق. نشرت الإدارة العام للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلة الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرد موزعة بحسب المراكز المعتمدة. وأوضحت الشؤون المدنية أن المراكز ستوزع في عدة محافظات، منها مديرية الشؤون المدنية بدمشق ودائرة الأحوال المدنية الرابعة في حلب ومديرية الشؤون المدنية في الرقة، في حين تنقسم في الحسكة إلى مركز القامشل والمالكية في مركز المدينة ومركز الجوادية حيث استقبلت الطلبات القديمة، ومركز الحسكة والدرباسية الكائن في المجلس المحلي في مدينة الحسكة. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكيها في مدينة دمشق. وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين، وذلك للتأكد من هويات مالكها. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم أكثر من 350 ضبطا تموينيا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة. وأوضحت المديرية أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملا، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق. وأشارت المديرية إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين التلاعب بالأسعار عبر البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير، إضافة إلى حيازة مواد منتهية الصلاحية. في الغوطة الشرقية تعود قضية الأراضي المستملكة منذ عقود إلى الواجهة، مع مطالبات الأهالي باستعادة حقوقهم وتصحيح أوضاع قانونية طال انتظارها.
2: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوت

0: صوتهم إلى صناع القرار أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
1: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
2: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر، ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
3: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك صلى من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثة بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالأول اليوم صرنا شي 100. هلأ أنا الواحد من الورثة عندي شباب بدي زوجهم، عنا الأرض 30 دولم أرض صوار، أقسم بالله شقة ما لي أقدر أجيب لأولادي.
0: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فترة النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامة، حيث جرى استغلال بعضها لأغراض ومصالح خاصة عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
4: طبعا حاليا لحد هاي اللحظة ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة انه هاي الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لانه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عبارة عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
0: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
5: افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف، على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة من عوائدها في المعيشة.

0: يعني صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطاله وهالقصص، وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور، في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأقرب وقت ممكن وإعادة فتح الجسرية أمام حركة المواطنين.

0: تعمل إعاجة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الإخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية ردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يوازي أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
1: يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق صيانة في منشأتي التيم على إصلاح الخلل. مراسل تلفزيون سوريا وصل إلى هناك للتعرف على أسباب هذا الخلل.
2: عطل المحاولة هو بتاب تشانجر منظم التوتر الخاص بالمحاولة، صار بيه عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت. حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
3: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعاً حالياً في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الاولى والثانيه ووضعها بالخدمه وتغذيه محافظه دير الزور عن طريق محط مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزيه من محافظه دمشق من اجل صيانه المحوله 125 ميجا.
1: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا بمشاركه واسعه من الكوادر الطبيه والاكاديميه. المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء، يناقش على مدى يومين واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
4: حالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
5: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي إلى تقديم خدمات طبية مستدامة. نحن قدمنا الخطة الاستراتيجية وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينة صحة حمص وحكينا عن عدالة الوصول وتحسين الخدمات المقدمة.
6: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
7: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
1: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوا بموجبها خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38,000 معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
8: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة

0: جديدة. فبعيدا عن العسكرة، يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد، بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
1: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
0: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية، بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
1: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
0: وفي موازاة ذلك، توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي، مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية، بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاماً بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب، فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية، إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
2: أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيد قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع شركة سوريا للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة، وذلك لرصد تركيز المواد المشعة الطبيعية داخل الفاصل وتحديد أماكن تراكمها، مشيرة إلى أن المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو. وبحسب وكالة سانا، سيشارك في المعرض الذي سيستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع، فإن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث هو عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب اعتبارا من 4 من شهر تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من 1 من تموز المقبل تشغيل رحلتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة

0: اليوم العالمي للاجئين تقريرا قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024 وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
1: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهرا الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم. وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل لحصول العائدين على الوثائق المدنية.
0: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024. وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه قال في تصريحات لقناة المملكة إن 23,150 لاجئا سوريا قد غادروا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الأول إلى 13 من حزيران الجاري، مشيرا إلى أن عمليات العودة ما تزال مستمرة بوتيرة ثابتة. هذا وأوضح طه أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82,000 طفل.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذا انتهت مهلة وقف إطلاق النار دون اتفاق مع إيران. أوضح ترامب أن واشنطن قد تفرض رسوما لمصلحتها إذا لم يبرم الاتفاق بعد انتهاء المهلة، ونفى ترامب أن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز خلال مهلة 60

0: يوما. وقال ترامب إن الرسوم المحتملة ستكون مقابلة موصفها بالخدمات المقدمة لحماية الدول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. أفادت شبكة CNN بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس توجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله إن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. وفي وقت سابق أو في هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني وصول وفد بلاده المفاوض إلى مدينة زيوريخ السويسرية. إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء باكستان بأن المحادثات الفنية التي تعقد اليوم الأحد في سويسرا تأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. فيما أعلنت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الأركان المشير عصام منير غادر إلى سويسرا وذلك للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي السياق نفى وزير الدفاع البلجيكي مناقشة وزراء دفاع حلف شمال أطلسي الناتو ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل. وأشار الوزير البلجيكي إلى وجود تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا سيعمل على وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، مؤكدا أن العملية ستنفذ خلال الفترة المقبلة في إطار ما وصفه بالدفاع عن حرية الملاحة ودعم دول الخليج. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري إعلانه إغلاق مضيق هرمز في خطوة أولى محذرا من إجراءات إضافية في حال استمرار العدوان. وأوضح مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن قرار إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي جاء ردا على الانتهاكات الأمريكية والاستراتيجية لمذكرة التفاهم المشتركة، متهما واشنطن بالإخلال بالثقة وانتهاك التزاماتها بالبند الأول من المذكرة. كما أشار البيان الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا كرد مباشر على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذرا السفن من الاقتراب منه وألا ستكون في خطر بحسب قوله. وينضم إلي طه عودة أغلو باحث في العلاقات الدولية معي من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ طه، ما تعليقك بداية على تصريحات دونالد ترامب حول فرض رسوم على مضيق هرمز؟
1: تحيت لك في البداية أستاذ حسام والسادة المشاهدين. يعني من دون شك ممكن أن نقرأ هذه التصريحات التي تسبق المحادثات التي سوف تعقد في سويسرا اليوم، وأيضا بعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، بأنها هي رسالة سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون هي اقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد من خلال هذه التصريحات، وأقصد ترامب، هو رفع سقف التفاوض. ودائما الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في أي مفاوضات تجريها في أي مكان دائما هي تلوح بأوراق قوة، وأعتقد هي أيضا ممكن أن نقول هي رسالة أخرى للحلفاء، وخاصة نتحدث هنا عن الدول الخليجية وفيما يتعلق بموضوع الطاقة وأسواق الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ما زالت تسيطر على الأمور حتى لا تضع هذه الدول يعني في وضع هناك مقلق للغاية في ظل التطورات التي تبعناها خلال الساعات والأيام الأخيرة ما بين الطرفين.
0: نعم أستاذ طه، بالنسبة لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، هناك من يقول بأن هذه المفاوضات هي ورقة يلعب بها ترامب لكسب وقت لتحقيق شيء ما، وكذلك الأمر يقولون عن الطرف الإيراني سيعملون على التفاوض والمماطلة لكسب الوقت لتحقيق هدف ما. أنت مع أي

0: من هذه التحليلات أم لديك تحليل آخر؟
1: يعني انا اتصور اعتقد كان هناك حقيقه ادراك من كلا الطرفين، كان على ايران من جهه وحتى الامريكا. الامريكي هو يحاول قدر الامكان في الوقت الراهن هو وقف هذه الحرب لاسباب داخليه وحتى اسباب متعلقه بصوره المتحده الامريكيه خارجيا، وكما اشرت لك قبل قليل فيما يتعلق بموضوع الحلفاء. ايران هي الاخرى تحاول قدر الامكان اعاده استقلال الاقتصاد الايراني وحتى في الداخل الايراني. بمعنى ما أريد أن أشير إليه بأن هذه الحرب أو أن هذه أو عفوا هذه الاتفاقية وهذا لن تكون هي نهاية لهذه الحرب. يعني إذا تبعت يعني حتى البنود التي وقعت ما بين الطرفين، هناك حتى هذه اللحظة توجد هناك ثغرة وهناك حالة من الغموض في تفسير، بمعنى بأن كل يعني دولة أو كل طرف هو يرى بأن هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم هي تخدم مصلحته بالدرجه الاولى. حتى هذه اللحظه ما زالت هناك ثغره متعلقه بموضوع لبنان، عندما يتم الحديث عن هناك السياده الاقليميه وايضا موضوع الملف اللبناني، هو لا يتحدث بشكل واضح عن ضروره وقف الاحتلال الاسرائيلي لهجماته بلبنان. هي وضعت حقيقه ممكن نقول بعض البنود الفضفاضه، وخاصه تمنح كل طرف للتحدث في داخل بلاده بانه هو المنتصر. لذا انا تصوري اعتقد يعني هذا الاتفاق هي ممكن ان نقول هي استراحه في الوقت الراهن لكل طرف. الولايات المتحده الامريكيه مقبله بعد اشهر قليله على استحقاقات انتخابيه في نوفمبر المقبل. ايران هي الاخرى مثقله اقتصاديا ومتعبه بشكل كبير وتحاول قدر الامكان تحقيق انجازات على الارض.
0: نعم، هل ستكون هناك مواجهه عسكريه كما يتوقع البعض؟ وهناك من يقول بأن إغلاق مضيق هرمز سينعكس سلبا على إيران. هذه الورقة التي بدأت تستخدم والتي وصفها البعض بأنها أقوى من السلاح النووي، ما رأيك أستاذة؟
1: يعني واضح تماما. نعم، يعني حاليا مضيق هرمز، ورقة هرمز هي تحولت هي الأخرى كورقة استراتيجية بالإضافة إلى العقدة الأساسية والملف الأساسي. أتحدث لك عن الملف النووي الإيراني، أشرت لك قبل قليل بأن هذه الأمور على الرغم من التفاهمات والاتفاقات وخاصة التأخير والالتفاف إن كان من قبل إيران وحتى من قبل يعني إسرائيل فيما يتعلق بموضوع لبنان، هو يشير بأن ما زالت هذه الأمور أو هذه الهدنة ما زالت هشة. ولكن هناك حقيقة بعض الأمور اللافتة للغاية، وإذا تابعنا في الأيام الأولى تتذكر في الأيام الأولى كان الولايات المتحدة الأمريكية تقول وتريد تغيير النظام في إيران، لكن لاحظنا في الساعات الأخيرة الماضية بأن هناك تصريحات ضد إسرائيل بشكل واضح من قبل ترامب وحتى من قبل نائب الرئيس الأمريكي. حقيقة هناك حالة من يعني لافتة للغاية ومثيرة حقيقة في نفس الوقت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنها هي حليفة وقوية وداعمة بقوة للاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الأمور ما أردت الإشارة إليه بأن هناك تضع بعض الأمور الغامضة والمقلقة للفترة القادمة.
0: نعم أستاذ طه، بالنسبة هذه المحادثات الآن التي ستجري في سويسرا وهذه الجولة ومهلة 60 يوم وأيضا لقاء جماعة بين إيران وباكستان في إسلام أباد مسؤولين، والحديث عن تفاصيل وعن تطور في العلاقات، ولكن نعود إلى تصريح ترامب حول مضيق هرمز وهو بأنه سيفرض رسوم. وكذلك في المقابل كان هناك اجتماع لحلف الناتو وقالوا بأن فرنسا وبريطانيا هم من سيعملون على

0: الأمور اللوجستية والعسكرية بإزالة الألغام وحماية دول الخليج. كيف تفسر هذا التصريح من هذه الزاوية أستاذ طه؟
1: يعني في الوقت الراهن يهم دول الخليج وخاصة فيما يتعلق التي تضررت بشكل كبير وهي موضوع هرمز وأمن الطاقة. ترامب هو وجه رسالة لهذه الدول وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تمسك بأمن الطاقة العالمية بهذه الوقت. هي رسالة كما أشرت لك سياسية قبل أن تكون اقتصادية. أيضا هي رسالة ضغط سياسية على طهران التي هي تهدد من حين لآخر بإغلاق مضيق هرمز. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تدخل هذه المفاوضات بمنطلق القوة وليس منطلق الضعف كما هناك يشير الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية رضخت لإيران وأن إيران منتصرة. هناك كما أشرت لك التصريحات الأمريكية متغيرة كل دقيقة بشكل كبير، ولكن دائما نلاحظ أن ترامب هو يحاول أن يكون هو المتصدر إن كان في التصريحات وحتى في بأن هي التي تدير زمام هذه الأمور. وأيضا فيما يتعلق بموضوع يعني الدول الأوروبية، هي أيضا رسالة لهذه الدول التي تتذكر هي تضررت بشكل كبير خلال حرب روسيا أوكرانيا من موضوع الطاقة والغاز. يريد أن يشرك الجميع بأن هذه المشكلة هي مشكلة تهم كل هذه الدول إن كانت دول الخليجية وحتى الدول الأوروبية، وخاصة في حال تم التأثير والضغط على هذه الورقة، أقصد ورقة الطاقة، موضوع هرمز سوف يكون تداعياتها سلبية على الجميع.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ طه عودة أغلو، باحث في العلاقات الدولية، كنت معي من اسطنبول.

حسم تعادل بلا أهداف مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساو في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم. وكشفت الإحصاءات عن هيمنة إكوادورية واضحة باستحواذ بلغ 75% و29 تسديدة، فيما تألق حارس كوراساو بتصديه لخمس عشرة كرة، يحافظ بذلك على التعادل السلبي رغم التقدم والتفوق في الملعب من قبل الإكوادور. حقق منتخب هولندا فوزا عريضا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. ودخل منتخب هولندا المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول بثنائية مبكرة ومنحته أفضلية واضحة على السويد. ومع بداية الشوط الثاني وصل ضغطه الهجومي ورفع النتيجة إلى أربعة أهداف قبل أن يسجل المنتخب السويدي هدفه الوحيد. وفي الدقائق الأخيرة عاد الهولنديون ليؤكدوا تفوقهم بهدف خامس أنهى اللقاء. أحرز منتخب ألمانيا فوزا ثمينا بهدفين لهدف على ساحل العاج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم. وتقدمت ساحل العاج في الشوط الأول بهدف من كرة مرتدة قبل أن تقلب ألمانيا النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجلهما اللاعب البديل دينيز أوندافا. وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة قبل ختام الدور الأول بمواجهة الإكوادور.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني.

أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في

شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، فقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بتسليط الضوء على الحد الفاصل بين حرية النشاط الدعوي ومحظوراتها في ضوء منع جامعة دمشق تنظيم فعاليات وأنشطة داخل الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك بعد تداول مقطع مصور للفعالية دعوية داخل الحرم. في محورنا الثاني نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة في ضوء قرار وزارة التربية السماح للطلاب فيها بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة وفق منهاج الإدارة الذاتية للسنة الحالية والقادمة، وتعيين 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. في محورنا على رأس الساعة الثانية نبحث تصريحات وزارة الزراعة حول توقعاتها بتجاوز إنتاج القمح الضعف في البلاد هذه السنة، ونتساءل عن سبب استمرار الحاجة إلى استيراده وتداعيات تضاعف الإنتاج على المواطن. أما في محورنا الأخير نبحث في اليوم العالمي للاجئين التحديات التي تواجه عودتهم من الخارج وعودة النازحين داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية. أهلا بكم.

0: أكدت جامعة دمشق ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي. وأوضحت الجامعة أن تنفيذ أي نشاط من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويعرض الجهة المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وجددت الجامعة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات بما يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وضمان حسن سير العمل داخل الحرم الجامعي. يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لفعالية دعوية تحت مسمى حملة الشيخ الذهبي للباس الشرعي، نفذتها مجموعة من النساء داخل حرم كلية الطب البشري بجامعة دمشق، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الأكاديمية والمنصات الرقمية. يذكر أن اسم الداعية المصري الشيخ الذهبي بدأ بالانتشار بشكل ملحوظ مع انطلاق حملاته الدعوية في سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، مستفيدا من هامش الحرية الفكرية والدينية التي تشهدها البلاد. نفتح هذا الملف مع السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد حسام، وأيضا السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أبدأ معك سيد حسام، أين يبدأ الحد الفاصل فعلا في حرية التعبير والحرية الدعوية الدينية وبين العمل المؤسساتي وخاصة في الحرم الجامعي؟
1: يعني بتوقع أنه الحد الفاصل بهاي المسألة وبكل المسائل اللي بتشبهها هو القانون، اللي يعني ما مفروض يتحيز ل يعني دعوة سياسية أو إيديولوجية دون غيرها، ويكون متاح للجميع ضمن أنظمة واضحة ومعروفة حرية طرح أفكارهم. هذا الشيء الحقيقة يعني الذهبي يعني بيستخدمه، بيقول انه يعني الثوره السوريه كان بدها حريه، وهدول البنات بدهم يتنقبوا بحريتهم وما حدا يفرض عليهم شيء، فليش انتم تستنكرون علينا بالفعل؟ الحقيقه انه لو كان متاح هذا الشيء للجميع بنفس الدرجه، لو كان الكل عم بيقدر ياخذ الموافقات نفسها او بيحظى بحمايه من الامن العام، مثل ما يعني مرارا مقاطع فيديوهات الحمله تبع الذهبي ظهر فيها الأمن العام وبيحمي الصبايا المشاركات، لو كان هذا متاح للجميع يعني كانت الأمور عادلة.
0: طب في فكر الجماعات الإسلامية هل هذا الأمر الدعوي بهذه الطريقة مشروع، وكيف يتم التعامل معه وفق عقيدتهم؟
1: يعني هي مسائل إجرائية، يعني ما لها حدود يعني ضابطة بالضرورة، يعني هذا واحد من الأساليب المألوفة والمشروعة والطبيعية عندهم، ما في هاي وسائل يعني.
0: نعم سيد هما مرحبا بك. الموضوع الدعوي هو حق مشروع والأمر متاح خاصة في دول تبحث عن الحريات الفكرية والدينية للجميع، لكن ما حدث اليوم وما حدث سابقا في ذات السياق من نفس الجهة والمعروفة بالشيخ الذهبي وما سمع عنه بالفترة الماضية، إلى أي مدى هذا الأمر عندما يحدث في الحرم الجامعي هو ليس تحت بند حرية التعبير أو بالأحرى الحرية الدعوية الدينية؟
2: طبعا الدعوة الإسلامية لها مناطق زمانية ومكانية، لا يمكن أن نكون خط عشواء أينما شاء الإنسان أن يقوم بتوجيه الدعوة الإسلامية. الجامعة هي فضاء أكاديمي يأتي إليها طلبة العلم لينهلوا من العلم والتعلم ويتخرجوا، ليست هي مجال للدعوة الإسلامية إطلاقا. وبالمقابل البيان الذي صدر عن جامعة دمشق بحظر أي نشاط لا يتعلق بالجانب الدعوي الإسلامي فقط، بل يتعلق بأي نشاط آخر فني أو موسيقي. إذا تركنا الأمور على غاربها قد يأتي هناك من ينادي بالعلمانية داخل الجامعة، ويصبح لدينا تيارات عقائدية، وتخرج الجامعة عن وظيفتها الأساسية في التعليم ونشر العلم. الموضوع يتعلق بالنظام العام والآداب العامة. جميع القوانين في دول العالم تفرض قيود تنظيمية على هذه العمليات، ولا يترك الحبل على
0: الغارب. طب إذا كان من يقوم بهذه الدعوة لا يثير أي مشكلة، لا يقوم بأي إساءة للآداب العامة، يقوم بها في إطار دعوته، هل هذا أيضا من الممكن أن يحدث؟
2: هذا من منظورك الشخصي، من منظور شخص آخر من معتقد أو ديانة أخرى قد يرى فيه استفزازا لوجوده داخل الجامعة.
0: نعم،
2: الدولة هي دولة مدنية وليست دولة موجهة لتيار معين، الدولة هي سوريا للجميع. بمعنى إذا أراد الشخص أن يقوم بالدعوة عليه أن يقوم بالتصريح بالمكان، ويجب على الدولة ويجب أن تعرف الدولة من يقف وراء هذه الدعوة ومن يمولها وما هو الغاية منها وما هو المكان المناسب لها. قد تكون الدعوة مشروعة ومطابقة للأصول الاجتماعية 100%، ولكن تحتاج إلى حماية أمنية. الموضوع عملية تنظيمية بحتة. الجميل في الدين الإسلامي أنه لا يتعلق بشخص معين، لا الشيخ الذهبي ولا الشيخ الفضي ولا غيره. بإمكان الإنسان أن يعبد ربه مباشرة دون أي وسيط، وبالتالي وجود أشخاص وسطاء يوجهون أفراد معينين داخل الحرم
0: يعني
2: الجامعي.
0: لكن اسمح لي يعني سيد مرفوض. هما موضوع الدعوي والتبشيري موجود في كل العالم، الخلاف هنا أن يكون داخل الحرم الجامعي وبهذا الشكل، لكن الموضوع الدعوي أو التبشيري هو موجود وأنت تعلم ذلك. طيب سيد حسام، إذا عدنا إليك في عقلية الجماعات الإسلامية وطريقة تفكيرهم، لماذا هذه الحملات في هذه الفترة هي من خلال النساء تحديدا وموجهة تحت بند معين، اللباس الشرعي؟ هل هذا نهج ضمن جماعات محددة لديها عقيدة محددة؟
1: لا يعني ما في شيء خاص بجماعات، بس هو يعني هاني ذهب المعروف حاليا بالشيخ الذهبي، يعني هو بقضايا المرأة شوي يعني مهتم فيها أكثر من غيرها، ويرى أنه يعني نشر النقاب هو يعني مساهمة في عودة المجتمع السوري إلى حالته الأصلية اللي هو يعني بشوفها أنه مسلمة وسنية. أنا بس رايد أقول شغلة، أنه نحن لازم نترجم ما معنى أنه هاني ذهب مصري. هاني ذهب الشيخ الذهبي درس في جامعة القاهرة بالتسعين عندما كان نشاط الجماعات الإسلامية في أوجه، وكان التشديد الأمني عليها في أوجه. وكان في قوانين ناظمة للأمور هاي، وكان في احتكاكات حول القوانين حول التراخيص وحول، فهو عنده خبرة في هذه المسائل. الحقيقة نحن لا نتمتع بها بسوريا، يعني نحن نفكر أحيانا بطريقة كتير بيور، يعني مثلا أنه ممنوع حدا يتحرك بالجامعة، وهذا صرح أكاديمي بمعنى أنه هي مدرسة. الحقيقة لا، مو مدرسة. الجامعات كمان بيصير فيها دعوات سياسية ودينية.
0: نعم.
1: المهم أنه تكون ضمن القوانين العامة وضمن الأنظمة الجامعية، ويعني يكون في تساوي بمنح التراخيص للجميع.
0: طيب السيد همام، هل تتفق مع السيد حسام بهذه النقطة أنه حتى وهذه حقيقة الصروح الأكاديمية سواء الجامعة أو غير الجامعات ينشر فيها العمل السياسي، ينشر فيها العمل الدعوي والديني، المهم أن يكون هناك تصاريح للجميع، إلى أي مدى هذه النقطة تصح في حالتنا هذه؟
2: الجامعة أساسية أساساً هي فضاء أكاديمي يأتيها الشخص للتعلم، ولا يأتيها لنشر الدعوة الإسلامية أو
0: طب هل تمنع مثلاً مستقبلاً طلاب الجامعة من العمل السياسي أو الانتساب إلى الأحزاب أيضاً تحت بند أن هذا المكان أكاديمي ولا يمكن العمل السياسي منه؟
2: أن يكون تحت حزب سياسي مرخص شيء، وأن يأتي مجموعة من الأشخاص لا نعرف تمويلهم ولا أهدافهم ولا من يقيم وراءهم ويقوم بنشر الدعوة على هواهم، هذا موضوع آخر. الموضوع موضوع تنظيمي بحت. الجامعة لم تلغي هذه العملية، بس فقط صرحت بأنه يلزم أن يأخذ تصريح، يأخذ تصريح حتى تستلزم العملية الحماية الأمنية، معرفة الغاية من هذا النشاط، هل هو مشروع، هل يأتلف هو والغاية الأكاديمية التي أنشئت الجامعة من أجلها. لا نستطيع
0: يعني هل تم وضع معايير لهذا عملية. هل تم وضع معايير لطلب أي
2: طبعاً
0: فعالية؟
2: المعايير
0: ما هي
2: موجودة. المعايير
0: موجودة من زمن النظام، من زمن النظام المخلوع،
2: النظام العام والآداب العامة، القواعد الاجتماعية التي تأسس عليها المجتمع السوري والتي رسخت في ضمير الجماعة، هذه هي المعايير. ليس بإمكاني أن أقوم بأي فاعلية تناهض المفاهيم التي بني عليها المجتمع السوري. لا يوجد لدينا أنشطة دعوية كما بدأ لدى بعض الجهلة مؤخرا في سوريا بأن
0: لو
2: تقوم
0: تسمح
2: سيارات
0: لي
2: دعوية تنتشر.
0: لو تسمح سيد همام،
2: لا
0: نسيء لأي جهة لو سمحت. هذه يعني
2: يا سيدتي الكريمة، أنا إنسان مسلم ولدي ابنتين.
0: تمام، لكن اسمح لي دون أن نسيء لأي أحد، لأن الأمر سيحسب علينا. أنا نسيء لجهة معينة.
2: لا نسيء لأحد، ولكن
0: التبشيريين يجولون في الدول الغربية ويقومون بأعمالهم. تمام، يعني لنتحدث قانونيا لو سمحت.
2: تحت أعين السلطة وتصريحها، لا يقومون بذلك جزافا.
0: تماما.
2: الشعب السوري بدأ يخلط بين حرية الرأي والتعبير وبين الأنظمة والقوانين. الدولة سقطت كنظام أمني وعسكري ولم تسقط كمؤسسات، وبالتالي الخلط بينهما بأن أصبح الحبل على الغارب بإمكاني أن أقوم بما أشاء في الوقت الذي أشاء، هذا مفهوم خاطئ لدى العامة. يجب الخضوع دائما للأنظمة والقوانين التي تحكم هذه العملية.
0: طيب سيد حسام، الخضوع للأنظمة والقوانين، هل الجماعات الإسلامية التي تقوم بنشاط دعوي أو لا تقوم بنشاط دعوي وتستند إلى بيئة حاضنة كبيرة، من الممكن أن تقف في وجه، يعني أن تذهب باتجاه الأنظمة العامة والقوانين وتقول بأننا من حقنا أن نقوم بهذا النشاط الدعوي طالما أننا لا نؤذي أحد ولا نقوم بضرر يعني أي شخص أو الإساءة للآداب العامة؟
1: بالضبط، أنا هذا اللي كنت عم بحكيه من شوي عن الخبرة التي يمتلكها هاني دهب ونحن ما بنمتلكها. هلا اولا بالنسبه للبيان اللي طلع من جامعه دمشق، هو علق عليه بمنصاته الاعلاميه اليوم وقال انه الناس اللي فكروا انه هذا يخص شغلنا، نحن بنقول لهم انه نحن قبل ما نشتغل دائما ناخذ تراخيص. وبالنسبه للحمله اللي صارت بكليه الطب جامعه دمشق، نحن كنا اخذين تراخيص وملتزمين فيها، زائد انه نحن يعني لا ندخل الى الجامعه او الى اي مكان، إنما نحن نتلقى طلب من 50 بنت صبية امرأة من هذا المكان تدعونا فيه إلى القدوم وتوزيع الحجابات، وبناء على 50 على الأقل، وبناء على ذلك بنجي ولا نفرض على أحد. لذلك يعني هو في عنده حذر من المساس على الأقل شكلياً بحدود القوانين والدولة، وبنفس الوقت بيستخدم علاقاته الشخصية.
0: طب هذا الأمر متعلق بالشيخ الذهبي كما يعرف تحديدا، لكن هل ربما ينتشر هذا الأمر ويتجاوز الشيخ الذهبي إلى جماعات أخرى وفئات أخرى على اختلافاتها، ونتحدث فقط عن الموضوع الدعوة الإسلامية، إلى أمور أخرى مختلفة عن هذا الأمر؟ كما ذكرنا منذ قليل التبشيريين موجودين أصلا، ليس في سوريا، في كل مكان في الغرب، في الولايات المتحدة
1: يعني
0: كما تعلم مثلا بكثرة.
1: يعني ما أتوقع أنه في حماس بسوريا حاليا لا يعني أي جهة إيديولوجية أو دينية للتبشير سوى الجهة السنية. يعني ما بتخيل المسيحيين هلا رايدين او شهود يهوى ممكن يتنصتوا
0: نعم.
1: يعني ممكن تتطور الامور باتجاه هذا نفسه، اتجاه السني، بس على الاغلب يعني السلطه الحاليه راح تحجم، اتوقع مستوى يعني القريب
0: تحجيم ام اداره ام اداره الامر شوطان. تحجيم ام اداره أحوان. الامر تحجيم أم إدارة الأمر وضبطه وفق أسس ونظم معينة؟
1: سوا سوا سوا سوا سوا نعم. إدارة الأمر بهدف تحجيمه وبشكل أنه يعني ما يثير يعني حساسيات عالية كما حصل بالأسبوعين الشهر الأخير. يعني أثارت حملة الذهبي وغيرها بنفس الوقت نحكي عن من أجل أمي، يعني أثاروا حساسيات.

0: طائفية وثقافية بالمجتمع، فإنه يعني بنفس الوقت التحجيم عبر الإدارة.
1: طيب سيد همام، إذا سألنا أيضا التحجيم عبر الإدارة، إلى أي مدى القوانين والنظم السورية تضبط هذه الأمور وليس داخل الحرم الجامعي؟ نتحدث الآن بشكل عام بتنظيم هذه الأعمال في سوريا بشكل لا يتعارض مع الحريات.
2: من حق رئاسة الجامعة أو أي هيئة إدارية أن تصدر جميع التعليمات التي بموجبها تستطيع المحافظة على استقرار الأمن وسير العملية التي أنشئت المؤسسة التعليمية من أجلها. بمعنى هناك في قانون العقوبات، ولم تسقط القوانين على فكرة،
1: نعم يعمل بها إلى الآن،
2: على القوانين
1: قانون. نعم يعمل بها
2: إلى الآن. على قانون العقوبات هناك مادة تعاقب بالحبس التقديري وبالغرامة على مخالفة التعليمات الإدارية. التعليمات الإدارية لرئاسة الجامعة صريحة بأن لا يقوم أي شخص بأي فعالية سواء دعوية أو للعلمانية أو موسيقية أو للرسم أو أي شيء كان. الهدف منه حماية المؤسسة التعليمية التي أنشئت، الغاية من أجلها هي بث العلم،
1: نعم،
2: وليست بث الدعوة الإسلامية. الجميل بالدين الإسلامي لا يوجد وسيط، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يدخل الإنسان مباشرة، العلاقة بينه وبين ربه، لا بحاجة لا لشيخ ذهبي ولا لغيره.
1: نعم،
2: سوريا مليئة بالكفاءات الدينية والشرعية ولم تسقط مع سقوط النظام. بمعنى لا حاجة لي أن أستورد أفكار دينية وشرعية من الخارج، من مصر أو من أي دولة أخرى، وأقوم بتطبيق هذه النماذج.
1: هل لديك تخوف فعلا أن تصبح هذه ظاهرة في سوريا، بأن يتم
2: هناك
1: يعني
2: هذه الظاهرة تخالف النظام العام والأداب العامة،
1: ظاهرة المشايخ من خارج سوريا تحديدا، وفي الإطار ليس الدعوة، في أي إطار في
2: سوريا أو من داخل سوريا؟ لا يجوز أنا أن أجر الشعب كالقطيع وراء أيديولوجية شيخ معين. العلاقة بين الإنسان ورب العالمين مباشرة.
1: نعم.
2: إنشاء تكتلات أو جماعات إسلامية وتابعية عقلية وعقائدية لهذا الشخص، لشيخ معين، وما يقوله هذا مخالف للدين الإسلامي أساسا. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوه. الرسول هو القدوة وليس الشيخ فلاني.
1: نعم.
2: أو
1: طيب.
2: الشيخ الآخر.
1: طيب سيد حسام، أين هي وزارة الأوقاف من هذا الأمر؟ ما هي صلاحيتها؟ ما هي سلطتها تجاه هكذا أمور في سوريا؟ وأين هم أيضا المشايخ السوريين الموجودين، أو رجال الدين كي لا نسميهم مشايخ، رجال الدين تحديدا، علماء الدين الموجودين في سوريا من هذه الأمور؟ ما هو دورهم؟
0: هلأ بالحملة هي صار لها سنة تقريبا تشتغل، بس ما كانت كتير ملحوظة. كانت تأخذ تراخيص مثل ما حكيت أنا، أنه هاني ذهب بيستغل علاقاته على مستويات متوسطة بالحكومة. كانت تأخذ تراخيص من مديريات الأوقاف عندما تعمل في الجوامع هنا وهناك، وتأخذ تراخيص من إدارات الجامعات عندما تعمل في الجامعات. هي ما أول مرة أبدا، بالعكس هو يستهدف الجامعات أكثر من الجوامع، وكثير اشتغل بجامعة تشرين وغيرها. فيعني على المستوى المتوسط كانت ماشية الأمور. لم يكن كبار العلماء الدين أو المشايخ يعني متنبهين إلى هذه الحملة. أتوقع هلأ يعني ممكن مثلا يصير حديث حولها، أو يعني
1: هل من الممكن
0: أن
1: يكون غير الحديث أن يكون هناك إجراءات من قبل وزارة الأوقاف المعني الأول أو المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا ورجال الدين في سوريا لضبط هذا الأمر، تنظيم هذا الأمر؟
0: أنا أتوقع قلت لك يعني أتوقع
2: فعلا.
0: يعني السلطة باعتبار أنه يعني لا تريد أن تثير حساسيات، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي، فأظن أنها ستوعز
1: نعم
0: إلى هذول الرجال المتوسطين اللي بيعطوا الحملة تراخيص أن يتوقفوا عن ذلك أو يحجموه ويخففوه يعني.
1: طيب سيد همام، هل تتفق أيضا بنفس النقطة مع السيد حسام بأنه موضوع، أو أين هي فعلا وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للإفتاء، رجال الدين في سوريا، ما هو دورهم بهذا الأمر؟
2: رجال الدين موجودين، صلاة الجمعة تقام بأوقاتها، الفعاليات الدينية تقوم داخل المساجد،

0: ما هو المبرر لأن ننقل الفعاليات الدينية من المساجد إلى حرم الجامعات؟ لا مبرر لذلك إلا نشر الفوضى. لكل مؤسسة هدف. لا يجوز أن أخلط بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الشرعية والمؤسسة الدينية والمؤسسة المالية. هناك استقلال لكل دائرة عن الأخرى. بمعنى آخر، لا يمكنني أن أذهب إلى وزارة الاقتصاد أو البنك المركزي وأقوم بنشر الدعوة الإسلامية هناك. هذا ليس المكان، وليس من المقبول أن أقوم بإحضار سيارة تذيع القرآن الكريم على باب كنيسة. هذا استفزاز لمشاعر الأخوة المسيحيين في سوريا. السلطة تقوم بالضوابط القانونية بإعطاء التصاريح ومعرفة سبب الحملة وغايتها. لا يجوز أن أترك كل شخص ينشر الدعوة على هواه بالمفهوم الذي يراه هو، قد يكون مفهوم محرف. المساجد قائمة وروادها قائمين والصلوات تقام فيها، فما هو المبرر لنقل هذه الفعاليات إلى الجامعة؟ لا مبرر لذلك إطلاقا.
1: لكن بنفس الخصوص، يعني دور الجهات الدينية الرسمية، هل من الممكن أن يساهم بأن ينظم هذه الأمور ولا يمنع أحد من أن يمارس حريته الدينية والدعوية؟
0: يا سيدتي، لا لا لا نمنع أحد من ممارسة حريته الدينية. هناك دروس وحلقات علم تقام في المساجد بشكل دوري. المسجد للدعوة وللإيمان وللإسلام وللإقناع بالحجاب وللإقناع بالخمار. هذا ليس مكان الجامعة وليس مكان الطريق العام. لكل نحن في دولة مدنية ودولة مؤسسات. لماذا يتم نشر الدعوة أينما كان وبدون ضوابط؟ طيب. هذا أمر خاطئ جدا، وهذا يسيء لمفهوم الدولة أساسا، ويسيء للدين الإسلامي في سوريا. أن يقوم سيارات جوالة تقوم بنشر القرآن الكريم، لا يتم دعوة الأشخاص. الإسلام أساسا هو دين عمل ودين معاملة، وليس دين قرآن وسنة وحديث. بعد أن والحجاب يأتي تقوم به الفتاة بعد أن تقتنع بمفاهيم الدين الإسلامي وليس قبل ذلك. العملية التي يقوم بها بنشر الدعوة داخل الحرم الجامعي تشكل نوع من الاستفزاز لمشاعر الطوائف الأخرى، وأنا أراها في غير محلها.
1: لماذا تشكل استفزاز؟ لماذا اشرح لنا من وجهة نظرك لماذا تشكل استفزاز؟
0: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. بمعنى إذا كان الشخص مقتنع 100% بالدين المسيحي، فهل يجب علي أن أستفزه وأنشر الدين الإسلامي لزوجته أو ابنته وهي تدخل الجامعة غصبا عنه؟ هذا استفزاز لمشاعره.
1: في الحملات التبشيرية في الغرب، أنت تعلم أنه يتم زيارة البيوت. أنت النقطة التي تركز عليها أنه موضوع الجامعة، ترك الجامعة كمكان أكاديمي.
0: تماما. أيوة. طيب. كل مؤسسة لها مكانها الخاص. وزارة الاقتصاد للاقتصاد، الجامعة لنشر العلم، المساجد لنشر الدعوة. لا يجب أن نخلط كل مؤسسة بأخرى، هذه فوضى.
1: طيب سيد حسام، أيضا إذا سألنا في إطار ما البيان الذي أصدرته جامعة دمشق والرد الذي جاء على معرفات ما يعني ما يسمى أو ما يعرف بالشيخ الذهبي، إلى أي مدى هناك تخوف من أن يكون هناك تفاعل؟ وكالعادة يذهب السوريون إلى صراعات وخلافات وترندات جديدة، أم أن الأمر قد احتوي وانتهى هنا ولن يسبب أي أزمة لاحقة؟
2: لا أنا أتوقع لسه ما انتهى هنا.
1: كيف سيتفاعل من وجهة نظرك؟
2: لسه لنشوف يعني باليومين ثلاثة القادمات نشوف فعلا انه كان هل كان هذا البيان من جامعة دمشق يهدف الى تحجيم نشاطات الذهبي في داخله ولا لا. هو فعلا عم بيقول انه هذا ما دخلنا فيه، انا اخذ تراخيص. واذا كان راح يستمر يعني باخذ التراخيص من الجامعات على نفس الوتيره، فاكيد هذا الشيء راح يعمل ترند. يعني اصلا هو بلش يعمل ترند بالايام الاخيره.
1: المشكله ليست في الترند بقدر ما يتحول الموضوع الى خلافات في الشارع او تتعمق بشكل مختلف.
2: بدون شك يعني، وخاصه انه هو يعني عمل حساسيه معينه لما بعض البنات العلويات وفي بنت اسماعيليه يعني كمان تاثروا برفقاتهم بجامعه تشرين ولبسوا هذا الحجاب وحكوا انه اعلنا الاسلام وهيك، فاكيد يعني تطورت الامور الى مسائل حساسه.
1: طيب يعني انت تتحدث عن ما حدث بموضوع بيت الاخوات تحديدا الذي يحكى انه او ما يسمى بيت الاخوات الذي ينسب للشيخ الذهبي وهو الذي

0: أول هذا الأمر. طيب هل من الممكن أن نعرف أن هذا الأمر إلى أي مدى من الممكن أيضا أن يؤثر على سوريا في المرحلة القادمة، وبنفس الوقت دون أن يحد من حرية أحد بأن يلتزم دينيا أو لا يلتزم دينيا؟ لأنه حتى الالتزام الديني هو حق مشروع لكل شخص يريده، والدعوة حق أيضا لأي شخص يريد أن يدعو إليها. كيف نستطيع أن نفصل بينهم؟
1: هلا يعني بموضوع بيت الاخوات الحياه ما عندنا دليل انه في شغله اسمها بيت الاخوات.
0: نعم الى الان يعني هي احاديث ليس هناك اثباتات ولا حتى
1: يعني هي قناعه عن طرف معين من السوريين، قناعه راسخه جدا، لانه اهل بتول قالوا انه في بيت اخوات، ولانه يعني هن مقتنعين بهذا الكلام وهذا الخط. فيعني بس ما في اي دليل انه في بيت اخوات. ثانيا اذا كان موجود في شغله بيت اخوات، فهل هي ذات صله بحمله الذهبي او ذات صله بالحمله الاخرى اللي شغاله بلاديه اللي هي من اجل امه او شيء من هذا النوع اسمه؟
0: نعم.
1: للشيخ ابو خالد لسه ما واضح. بس على كل حال انا اشتغلت على حمله الذهبي.
0: نعم.
1: ما لها صله باسكان فتيات.
0: طيب في سؤال اخير، ماذا يجب ان تقوم الدوله في صدد كل هذه الأمور من إجراءات تكون فعلا هي حيادية تجاه كل الأطراف؟ لأن حيادية الدولة تجاه كل الأطراف وتجاه كل الأديان هو الذي يثبت أن الدولة للجميع، حتى لو كانت الغالبية والأكثرية في سوريا هي من لون معين من دين معين. حيادية الدولة كيف يمكن أن تتعامل مع هذه الأمور؟
1: يعني تكون أولا دولة نزيهة في طلب الحيادية، يعني ما تتغاضى عن طلاب لأنهم سنة وبيطلعوا بيهددوا رفقاتهم الدروز، وبيصير موضوع الطلاب من السويداء موضوع خطر في كل أنحاء سوريا، وبيروحوا بيطلعوا بالباصات مثل ما شفنا من كم شهر عند أهاليهم. يعني هذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
0: يعني ألا تعتقد أن هناك أحيانا مبالغات طبعا وهي مرفوضة حتى لو كانت حالة واحدة، لكن تعتقد أن هناك مبالغات ونحن في دولة خارجة من صراع كبير؟ طبعا غير مقبولة لو كانت حالة واحدة.
1: لا ما بعتقد أنه في مبالغات. نحن شفناهن يعني أصلا. الصدام الذي حصل في السويداء من أجل يعني التسجيل المزعوم الذي قيل انه يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين طلع مزور وكذا، بدا في المدن الجامعيه.
0: نعم.
1: بدا في المدن الجامعيه قبل ان يبدا في اي مكان اخر. الطلاب الدروز تعرضوا لهجوم لسه ما بيعرفوا شو صاير. بعدين انه اثناء تعرضهم للهجوم من قبل زملاء انه قالوا لهم لانه انتم خنازير لانه انتم بتسبوا الرسول. يا اخي انت سبينا الرسول؟ في تسجيل لسه ما شافوه. فالمهم بغض النظر يعني ما نركز فقط انه دروز واقليات وهيك
0: تماما، لانه يوجد من كل الاطراف حالات من التطرف، يعني كي لا نشير بالاتهام الا فئه معينه. انت تعلم
1: طيب زين. نحن ما نحكي عن جامعه.
0: نعم تماما، هذه المهمه. موضوع
1: طيب تحييد الجامعه امتى صار
0: المؤسسات الاكاديميه
1: بالجامعه امتى صار حالات تطرف ضد العرب السني بالسنة ونص الأخيرة؟ ما صار.
0: في السنة ونصف الأخيرة، لكن أنت تتحدث عن إرث ثقيل تركه نظام طائفي قمعي.
1: بدون شك.
0: نعم. هذه هي المشكلة. يا سيد حسام. نعم. فمن يتصرف الآن وحتى لو كان تصرفه خاطئا وهي مسؤولة الدولة حماية الجميع، لكن تصرف بناء على ردود الأفعال. بكل الأحوال شكرا جزيلا
1: لكم. بدون شك بس ردود الأفعال ما لها حدود، ما لها ضوابط.
0: نعم. تماما، وهذه مسؤولية الدولة.
1: بالسكن الجامعي بشيل سلاح وسلاح يعني بسموه الابيض يعني.
0: نعم، سلاح الابيض،
1: سواطير او سكاكين ويهددوا رفقات وكذا ما بعرف ايش. ما معقول هذا.
0: بكل الاحوال هذا لذلك نتحدث عن العداله الانتقاليه التي تنهي هذه الامور بقدر الامكان، العداله الاجتماعيه والسلم الاهلي. بكل الاحوال يعني هو ارث ثقيل يحمل الكثير فيه من الآلام على كل الأصعدة. شكرا جزيلا لكما. السيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية كنت معنا من غازي عنتاب، والسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم نبحث مسار دمج مؤسسات التعليم في المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهه.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أكدت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب في المحافظات الشرقية الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية سابقا للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المنهاج الذي درسوا بموجبه خلال هذا العام والعام القادم فقط، مشيرة إلى أنها دمجت أيضا ما يقارب 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
1: قطار دمج قسد ومؤسساتها يصل إلى محطة جديدة، فبعيدا عن العسكرة يتصدر ملف التعليم المشهد في المحافظات الشرقية، حيث أعلنت وزارة التربية تنفيذ خطة الدمج التربوي مستندة إلى اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد بهدف ترسيخ مرجعية تعليمية واحدة في البلاد.
2: ونحن إن شاء الله هلأ بالصيف نحن عنا موضوع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس ليكون انطلاقة العام الدراسي يكون قوي إن شاء الله.
1: وتبرز أولى ملامح هذه الخطة في ملف الكوادر التدريسية، حيث أعلنت الوزارة إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية بعد أن كانوا يعملون سابقا في مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضم الأعداد، بل تحمل في جوهرها محاولة لإعادة توحيد الخبرات التعليمية ضمن إطار رسمي واحد، بما يعزز استقرار العملية التربوية ويضمن اتساقها.
2: التصحيح هي جزء هام للعملية الامتحانية.
1: وفي موازاة ذلك توسعت رقعة المدارس التي تعتمد المنهاج الحكومي مع افتتاح نحو 2350 مدرسة في المحافظات الشرقية بدأت جميعها التدريس وفق المناهج الوطنية الموحدة منذ الفصل الدراسي الثاني، حيث ينظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة عملية نحو توحيد المرجعية المعرفية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر انسجاما بين مختلف المناطق. أما على صعيد الطلاب فقد أتاحت الوزارة مساراً انتقالياً يراعي أوضاع من تابعوا تعليمهم وفق منهاج الإدارة الذاتية إذا سمحت لهم بالتقديم على امتحانات الشهادة العامة وفق المناهج التي درسوها، وذلك خلال العام الحالي والعام القادم فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال سلس يحفظ الحقوق التعليمية ويخفف آثار التبدل المفاجئ في المنهاج. بهذه الخطوة إذن تحاول وزارة التربية رسم ملامح مرحلة انتقالية تجمع بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقراره في مشهد يعكس إعادة بناء قطاع التعليم على أسس موحدة.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد حسين أحمد الخبير التربوي في مجال التعليم النشط من الحسكة. مرحبا بك. وسيد عبد الحي الملحم

0: الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور من دير الزور، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عبد الحي. دمج الطلاب بالمنظومة التعليمية بمعنى أنهم يستطيعون أن يقدموا امتحاناتهم وفق المناهج هذا العام والعام المقبل، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون مفيدا للطلاب ولا يحرمهم من فرصة التقدم للامتحانات؟
1: مساء الخير، أسعد الله أوقاتك.
0: أهلا بك.
1: مشكورين على هذه الفرصة. طبعا دمج طلبتنا الأعزاء في منطقة الإدارة الذاتية والقسم منطقة الجزيرة تمشي على وتيرة جيدة. هناك دمج الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي اعتمدت وزارة التربية هذه الشهادات. ونحن اليوم مراكز الامتحان تستقبل طلبتنا الكرام لتقديم الشهادتين التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية في منطقة الجزيرة. طبعا عدد الطلاب عندنا في دير الزور كإحصائيات دقيقة 2024 طالب في منطقة الجزيرة، ودمج 8500 معلم أيضا في دير الزور، وخطوة أولية إن شاء الله لمراحل تثبيت المعلمين في محافظة دير الزور.
0: طيب سيد عبد الحي، سيد حسين، إذا سألناك أيضا بالنسبة لدمج الطلاب، ما هي التحديات التي ستواجههم خلال الأعوام القادمة بعد أن ينتهي يعني هذا العام والعام الذي بعده، باعتبار أنهم سيدرسون ويقدمون امتحانات وفق منهاج الإدارة الذاتية لاحقا، ما هي أهم التحديات التي ستواجههم خاصة متعلقة باللغة العربية، لأن المناهج في الإدارة الذاتية كانت تدرس باللغة الكردية؟
2: أهلا وسهلا أختي رباع، أشكرك على هذا اللقاء.
0: أهلاً
2: في الحقيقة
0: بك.
2: يعني نتمنى أن لا تكون هناك مشاكل في المستقبل، ولكن توحيد المجال التعليمي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وفي عملية الدمج تكون سليمة في السنوات القادمة. نتأمل أن تنزل مناهج جديدة وموحدة باتفاق، ومناهج تخدم جميع الطلاب.
0: طب كيف سيكون وضع الطلاب مع المناهج الجديدة، وخاصة كما ذكرنا تحدي اللغة؟
2: التحدي اللغة في محافظة الحسكة كانت تدرس اللغة الكردية في أغلب المدارس
0: تماما،
2: وكان هناك مدارس أخرى تدرس فيها مناهج الدولة، وضمن الإدارة الذاتية أيضا كانت هناك مناهج باللغة العربية. فاللغة الكردية كانت تدرس في المناطق الكردية ذات الخصوصية.
0: طب عندما يتم توحيد المنهاج لاحقا لكل الطلاب مع بعضهم، إذن لن يواجهوا مشكلة مع المنهاج واللغة العربية لأنه لم ينقطعوا، علما هناك من يقول كان بأن الإدارة الذاتية قطعت الكثير من الطلاب عن اللغة الأم باعتبار أن تلك المناطق فيها فئة كبيرة من العرب، ليس فقط الكرد، ومكونات أخرى مثل السوريان والآشوريين، وأنت تعلم التنوع هناك.
2: نعم، حقيقة هناك الأكراد والعرب والتركمان والشركس موجودون والسريان موجودون، هناك تنوع جميل في محافظة الحسكة، والمنهاج كان يدرس في المناطق الكردية باللغة الكردية، ولكن المناطق ذات الغالبية العربية في محافظة
0: يعني لم يكن هناك منهاج واحد بكل الإدارة الذاتية لكل المدارس؟ كان هناك اختلاف بين مدرسة وأخرى؟
2: كان هناك اختلاف بين منطقة وأخرى أو مدرسة وأخرى، ولكن ليس في المنهاج، في اللغة.
0: طيب
2: اللغة العربية كانت ذات المناطق ذات

0: غالبية العربية كانت تدرس باللغة العربية،
1: طيب
0: حتى إذا كانت هاي قرية تكون قرية صغيرة وموجودة في مناطق مثلا قامشلي أو عامودة أو الدرباسية، فهذه المدرسة كانت تدرس بخصوصيتها باللغة العربية.
1: طيب ما هي الإجراءات التي تستطيع أن أو يجب أن تقوم بها الدولة ووزارة التعليم تحديدا في المرحلة القادمة كي تهيئ الطلاب تدريجيا للانتقال إلى مناهج موحدة على المستوى الوطني؟
0: هو لاحظنا في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرين خاصة تحرك جيد جدا من وزارة التربية ومن أيضا الإدارة الذاتية نحو الاستجابة، وأي صعوبة يواجهونها يذللونها بطريقة يعني نقدر نقول جيدة في هذا المجال.
1: طيب
0: توحيد النظام التعليمي، توحيد النظام التعليمي ضرورة، ضرورة وطنية هي.
1: طب توحيد النظام التعليمي يشمل ليس فقط الطلاب، يشمل حتى المدرسين، إلى أي مدى أيضا الكوادر التعليمية بحاجة إلى تدريبات، بحاجة إلى تأهيل كي تكون ضمن المنظومة التعليمية على المستوى الوطني أيضا؟
0: حقيقة الكوادر التعليمية يلزمهم دورات تدريبية أو مثل ما نقول باللغة العامية رفع مستوى تعليمي وممنهج لهذا المنهاج، لكي يستطيع الطالب لما يدخل على الصف، هذا الطالب هو ابني وابن الثاني وابن الثالث، يدخل إلى الصف يرى معلما ذو خبرة،
1: نعم
0: لا يرى معلما خبرته قليلة.
1: طيب
0: نتمنى أن
1: تفضل أكمل.
0: نعم نتمنى أن المعلمين من وزارة التربية فتح باب دورات تأهيلية في التعليم
1: طيب
0: للمعلمين في هذا الصيف، نستغل هذا الصيف ولو لعشرين يوما مثلا،
1: طيب
0: رفع مستوى التعليم لدينا للمعلمين.
1: طيب اسمح لي أن أنتقل إلى السيد عبد الحي باعتباره عاد معنا، مرحبا بك من جديد سيد عبد الحي. كنا نتحدث عن تأهيل الكوادر التعليمية، إلى أي مدى يجب أن يكون هناك برامج تأهيلية ورفع مستوى في الأداء التعليمي من قبل وزارة التربية لكل الذين اندمجوا ضمن المنظومة التعليمية وعددهم بالكبير 38 ألف مدرس، وإلى أي مدى هذا سيؤثر أيضا على الكوادر التعليمية؟ هناك معلمين فصلوا في عهد النظام ولم يعادوا إلى عملهم إلى الآن.
2: حقيقة هذه النقطة مهمة جدا. الحكومة السورية دخلت منطقة الجزيرة في 18 من الشهر يناير الشهر الأول، وعملت بصعوبة والإمكانيات المتواضعة لإعادة المسار الحقيقي للتربية والتعليم، وخصوصا على الركيزة الأولية ألا وهي المعلم. كما تعلمون بأن المعلم في فترة الإدارة الذاتية منذ عام 2017 حتى عام 2024 لم يتم أي تطوير للمعلم، الذي ربما النسبة الأكبر منهم هم من يحمل الشهادة الثانوية فقط ولم يطور نفسه. الكوادر اللي ذكرت فيها 38 ألف معلم، غالبيتهم 70% تحتاج لدورات تأهيل تربوي، والحكومة
1: طب كم عدد حملت الشهادة الجامعية من 38 ألف معلم ومعلمة الذين دخلوا في منظومة وزارة التربية؟ هل لديكم إحصائيات؟ لأن هذه مشكلة حقيقية أيضا، الدورات التدريبية والتأهيلية
2: صراحة
1: ودون التحصيل العلمي، كيف ستوازنون في هذا الموضوع؟
2: نحن أستاذنا العزيزة، النقطة الحاد والكوادر هي ستكون في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهي تحتاج لاختصاصات وشهادات جامعية حقيقية. فترة الحرب انطردت وتلاشت لدينا تحصيلات الطلاب وتكمل دراستهم الجامعية، مما أدى إلى شرخ كبير في منظومة التعليم.

0: منطقة الجزيرة في المنطقة الشرقية وربما في سوريا في حد سواء. نحن ليس لدينا بالإحصاء الدقيق، لكن الطالات الجامعية قليلة جدا والمعاهد.
1: طب ألا يشكل ذلك يا سيد عبد الحي عبئا جديدا على المؤسسة التعليمية المتهالكة أصلا في سوريا، ويشكل عبئا جديدا على الأجور والرواتب، ويشكل عبئا على الطلاب الذين هم بحاجة إلى معلمين بمستوى يقدمون لهم جودة في المناهج أو جودة تعليمية، جودة تدريسية؟
0: تماما، الجودة التعليمية ربما تكون من المعلم الناجح ذا صاحب الكفاءة العالية والقدرة والخبرة.
1: نعم.
0: وخصوصا وزارة التربية أعطت بزيادة حقيقية الأجور بسلم الأولويات حسب الصفة الوظيفية، لكن نحن نتحدث عن نقص حاد في الإجازات الجامعية، وهذا النقص لا يرمم في ليلة وضحاها. هذا النقص ربما يحتاج لفترة زمنية، لكن نحن نستطيع تعويض هذا النقص بدورات تأهيل تربوي.
1: هل تعوض دورات التأهيل التربوي عن الشهادات الأكاديمية مثلا في مجال الرياضيات، وخاصة للذين سيدرسون الطلاب في المرحلة الثانوية مثلا، أو في اللغة العربية، أو في الاختصاصات يعني الكيمياء الفيزياء؟ كيف سيتم تعويض هذا الأمر بالدورات التأهيلية والتربوية التدريبية؟ إضافة لذلك، هناك معلمين منشقين عن النظام المخلوع أو فصلوا من عملهم بسبب موقفهم مع الثورة، لم يعادوا إلى موقعهم في وزارة التربية والتعليم إلى الآن بصفتهم كمعلمين. كيف أيضا تعتبرون أن هناك عدل بهذا الأمر؟
0: المواد الأساسية التي ذكرتها هي مواد أساسية وحقيقية لطالب خصوصا المرحلة الثانوية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية واللغة العربية. تأهيل هؤلاء لدينا معلمين في سنوات متقدمة ثالثة ورابعة جامعات لم يتخرجوا بعد، فهؤلاء تأهيلهم بالدرجة الأولى راح يكون بالدورات التأهيل، يصبحوا على كفاءة عالية بالتأهيل التربوي وطراق التدريس وعلى المناهج الحديثة. فنحن صراحة المواد هذه هي الركن الأساسي لدينا وفي المرحلة القادمة، المرحلة الأولى الابتدائية، المرحلة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، والمرحلة الثانية من الصف الخامس حتى التاسع. ربما الكوادر تأهيلها راح يكون في جانب.
1: طب متى ستبدأ هذه الدورات التأهيلية للمعلمين؟
0: الدورات التأهيلية تعمل الوزارة على تأهيل كوادر في الصيف إن شاء الله بعد الامتحانات. عملت على تأهيل 1000 معلم في منطقة الشامية، وهي الجهة المحادية الطرف الثاني لنهر الفرات، والجزيرة إن شاء الله سوف تأخذ أيضا حصة بدورات التأهيل التربوي على الجداول التي ترفعها المجمعات التربوية لذوي الحاجة الماسة لدورات التأهيل التربوي، لأن يعني الأعداد لا نستطيع الإحاطة بها بدورات تأهيل عاجلة من الوزارة.
1: طب هل سيكون هناك مثلا فحوص أو يعني فحص صبر للمعلمين الذين اندمجوا وعددهم كبير 38,000 لمعرفة المستويات؟ يعني كيف ستتم هذه الإجراءات لعملية التأهيل؟
0: نقطة مهمة هذه. ربما إذا نحن قمنا بتجهيز دورات تأهيل تربوي وأعطينا المعلم فرصة للاستزادة من هذه الدورات ولا يوجد هناك فحص نهائي، ربما لا تؤتي أكلها هذه الدورات، إنما ستكون فحوصات وعقوبات للشخص الذي لم يطور نفسه، لم يحصل على درجات عالية.
1: يعني متابعة ومراقبة لهذا الأمر.
0: التربوية سوف تعمل عليه التربية للفائدة المستحقة
1: في نقطة أخيرة.

0: معك سيد عبد الحي، هناك من يقول، سأعود لنفس النقطة، بأنه عملية الاندماج هي جيدة، وخاصة الاتفاق مع قسد والاندماج مؤسسات سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية والتعليمية واحدة منها، هي أمر جيد. لكن 38 ألف معلم، هناك من يقول أنه عبء على المنظومة التعليمية، وأين هم الذين فصلوا أو انشقوا عن النظام المخلوع، ولماذا لم يتم إعادتهم في حين أن الاندماج مع قسد تم؟ ويعني موضوع الأجور، هذه هي النقطة الجوهرية، موضوع أنهم سيستمرون بالحصول على الرواتب، بينما الذين كانوا مع الثورة وانشقوا أو فصلوا محرومين من العودة إلى عملهم.
1: كلام النقطة مهمة وجوهرية بالفعل، هي مسألة الدمج للدوائر المدنية، وأهم الدوائر المدنية هي التربية. التربية قطاع كبير، والتربية عانت من يعني تسرب الطلبة رغم الظروف المعيشية الصعبة. الآن مسألة الدمج هي مسألة مهمة جدا، حتى
0: مسألة الدمج. وماذا عن المفصولين من في عهد النظام المخلوع؟
1: المفصولين الكثير منهم عاد إلى وظائفه، نعم، وسجل عقود، لكن هناك من المفصولين بسبب الحراك الثوري هم خارج البلاد في دول أوروبية أو تركيا أو غيرها، ربما يعتبروا بأن الوضع المعيشي لا يزال غير جيد، وينتظرون تحسين الأجور والرواتب حتى يعودوا إلى أوطانهم.
0: هل سيتقاضى المعلمون 38 ألف الذين جاءوا من قسد ضمن الاندماج نفس الرواتب التي يتقاضاها المعلمين في باقي المناطق؟ ونحن نعرف تماما أن هناك اختلاف في سلم الأجور بين منطقة وأخرى، الآن لم يتم توحيد الأجور في سوريا للعاملين في القطاع الحكومي، يعني سيتقاضون نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها زمن الإدارة الذاتية؟
1: الأجور تماما، الأجور بعد الزيادة الأخيرة راح تكون منصفة للجميع، كل على مؤهله العلمي وكل على صحته الوظيفية. المعلمون في الدمج حاليا هم خارج الملاك حتى يتم تسويتهم بمفهوم رئاسي، ولأن الأعداد هائلة في 38 ألف وربما في مناطق.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم، الخبير التربوي في مديرية تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور. وشكرا للسيد حسين أحمد، الخبير التربوي في مجال التعليم النشط، كنت معنا من الحسكة. في محورنا القادم وعلى رأس الساعة نناقش دلالات توقع وزارة الزراعة بتجاوز إنتاج القمح للضعف هذه السنة.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: وزارة الزراعة أحمد جلال الأحمد إن إنتاج القمح في البلاد يتوقع أن يتجاوز الضعف هذا العام، وأضاف الأحمد أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 2,300,000 طن و2,500,000 طن مقارنة بنحو 900,000 طن العام الماضي. وأرجع المسؤول هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إنعاش الموسم الزراعي، إضافة إلى إدراج إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضمن الإحصاءات بعد عودتها إلى سلطة الدولة. كما لفت المسؤول إلى أن سوريا ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم مادة الخبز. من جانب آخر، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة المجال أمام مزارعي محافظة الحسكة لتسليم إنتاجهم من القمح إلى مراكز الاستلام في حمص وريف دمشق. وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بأجور نقل المحصول بين المحافظات وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، على أن تضاف قيمة النقل إلى فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع. وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من تغطية أجور النقل تتطلب أن يكون المزارع مسجلا مسبقا وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية المعتمدة. ونناقش هذا الموضوع مع السيدة طلال السعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحبا بك. والسيد سامر يسوف، المهندس الزراعي من إدلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، إذا سألنا الآن مع هذا الكم الكبير، أكثر من الضعف أو ضعف الكمية من القمح، إلى أي مدى فعلا سوريا أصبحت آمنة غذائيا بالنسبة للقمح وهو المادة الأساسية وهو محصول استراتيجي؟
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. تحياتي أنسي ربا، الله يبارك فيكم جميعا. لقد من الله علينا سبحانه وتعالى بهذا العام بالخيرات والخير الوفير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسن إنتاج القمح بالأراضي السورية، علما أن توجه مزارعي سوريا بشكل كامل توجه لزراعة القمح في هذا العام بشكل قبل حدوث الامطار، يعني بحالي قبل ما نتنبأ بحدوث الامطار كان توجه الناس لزراعه القمح، وهذا الامر يعني اتى من حيث انه نحن لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي، او لازم يكون عندنا نحن كميه قمح موجوده بمستودعاتنا، موجوده بمطاحننا لتكفي المستلزمات العيش للشعب السوري. المنطقة اللي بتشكل هي الكم الأكبر أو السلة الغذائية لسوريا أو الخزان القمح الأوفر لسوريا هي الجزيرة العربية. الحمد لله كانت المواسم الخير عامة بكل أرجاء سوريا، عدا ببعض المناطق تعرضت لفيضانات أو تعرضت لطوفان المياه أدى إلى خروج الحقول عن الخدمة، إنما كانت يعني أجزاء بسيطة جدا، لكن الجزء الأكبر كانت كميات الأمطار الهاطلة بهذا العام وفت حتى الأراضي البعلية اللي بنسميها البعلية اللي هي بالجزيرة العربية. نعم. أو بمنطقة
0: طب هل نستطيع الآن أن نقول أن سوريا أصبحت قريبة من أمنها الغذائي المتعلق بهذا المحصول الاستراتيجي بعد هذه الزيادة وبعد موضوع الأمطار؟
1: اليوم خلال الكميات القمح اللي عم تنحصد ومن الناتج اللي عم يطلع، يعني نحن فينا، انا مثلا اليوم كنت بمنطقه ريف ادلب الجنوبي بمنطقه خان شيخون. نعم. كان في حصادات، الانتاج كان جيد جدا او ممتاز باراضي بعليه، باراضي شبه كانت الخدمه فيها فقيره، باراضي كانت نازحين اهلها عنا، كانت تحت سيطره النظام المجرم. اليوم الاهالي رجعوا لها وزرعوها وبخدمات بسيطه. طيب. الانتاج ممتاز جيد جدا.
0: طيب اذا سالنا ايضا السيد طلال، مرحبا بك، دلالات ايضا والفوائد،
2: مساءكم جميعا،
0: مساء النور، اهلا
2: بك استاذ ربا،
0: اهلا بك. دلالات وفوائد موضوع أن تدخل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية وهي خزان سوريا الغذائي، وخاصة محصول القمح ضمن المعادلة الوطنية، إلى أي مدى هذا أيضا يعزز الاندماج الاقتصادي في سوريا ويعزز

0: قيمة هذا المحصول الاستراتيجي على الصعيد الوطني؟
1: أسعد الله مساءكم. بكل تأكيد عودة شمال شرق سوريا إلى حضن الوطن الأم هو وفر بالنسبة لموضوع إنتاج القمح. هذه المنطقة تقدم لسوريا بحدود مليون ونصف طن من إنتاج القمح. هذا سوف يؤدي إلى تخفيض يعني تكلفة الاستيراد. نحن نعلم أن سوريا بحاجة سنويا إلى بحدود 4 مليون طن، يعني ما يعادل تكلفة الطن الواحد تشتريه سوريا بحدود $280 مع تكاليف نقل. يعني نحن نتحدث عن ما يقارب $1 مليار تكلفة استيراد. سوف يتم تقليص جزء كبير منها من خلال عودة شمال شرق سوريا.
0: وفق الوضع الراهن كم تحتاج سوريا أن تستورد من القمح من الخارج وفق المحاصيل لهذا العام؟
1: حاليا حسب التقديرات حسب تقديرات هذا العام أن هناك إنتاج وفير، ولكن نحن يعني اليوم هذه السنة يوجد إنتاج وفير، ولكن سوريا تتعرض لتقلبات مناخية. لابد أن يكون هناك نوع من الدراسة لكي يكون نوع من الاستدامة في الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمحصول القمح. حاليا نحن بحاجة إلى بحدود 4 مليون طن الاكتفاء يعني تغطي الإنتاج الوطني 2.5، يعني نحن بحاجة إلى 1.5 مليون طن استيراد. نحن بحاجة إلى سياسة أكثر توجه نحو الاستدامة. هناك تجارب في دول شقيقة مثل العراق استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح. اليوم العراق ينتج
0: من خلال دعم القطاع الزراعي.
1: من خلال دعم القطاع الزراعي ومن خلال إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيد.
0: طيب أعود مرة أخرى للسيد سامي. إذا سألناك أيضا هذه الزيادة في المحصول لهذا العام أكثر من الضعف عن العام الفائت، إلى أي مدى ستنعكس إيجابا على الغذاء الرئيسي للمواطن، على حياة المواطن، رغيف الخبز خاصة مع ما يحدث في الأيام الماضية من تقليل عدد أرغفة الخبز في الربطة الواحدة وارتفاع السعر إلى 4000 ليرة سورية؟ ولا ندخل بهذا الموضوع، يعني الارتفاع يعني يتناسب مع ارتفاع الأجور أو لا يتناسب، لكن كيف سينعكس على حياة المواطن بشكل عام؟
2: الدراسات اللي قدمتها الحكومة حول تسعيرة محصول القمح لاقت بالبدايات من المزارعين يعني شبه رفض أو شبه أنه بالنسبة للتكلفة قليلة، بالنسبة للمصاريف اللي عم يقدمها المزارع قليلة، لكن المزارع وقت اللي باشر يحسب التكاليف الاستيراد وتكاليف اللي عم تتكلف فيها الحكومة فوافق على أو موافق، يعني تقبل التسعيره وكانت التسعيره جيده بالنسبه للمزارع.
0: هذا بعد ان جاء جاءت الزياده يعني او المنحه الرئاسيه سيد سامي،
2: بعد ما اجت الزياده من السيد الرئيس.
0: نعم،
2: لكن قبل ما تجي الزياده كانت التسعيره قليله، كان المزارع مش مأز من هالتسعيره انه ما راح تكفي المصاريف اللي حطها. هلا بالنسبه للمصاريف اذا بدنا نحكي بين منطقه ومنطقه، يعني منطقه ممكن تكون الكلفه اقل ومنطقه ممكن تكون الكلفه اكثر، لكن الدراسه وقت بتكون على بشكل عام. ما فينا ندرس منطقه نقول من سعر القمح بمحافظه ادلب $500 مثلا، بمحافظه الحاكم $300، فالتسعيره بدها تكون عامه. تفضل ضيفك الكريم الاستاذ
0: طلال.
2: الاستاذ طلال انه بموضوع الاكتفاء الذاتي، بموضوع انه نحن بسوريا لازم يكون عندنا برنامج للاستدامه، هذا الأمر ضروري جدا، وهذا من خلال تحفيز المزارع، تحفيز المزارع، تقديم الدعم الزراعي له، تشجيعه من خلال المصارف الزراعية، القروض الزراعية، توفير الأسمدة، توفير البذور، الاستلام. اليوم نحن عم نعاني من موضوع الاستلام، التسجيل على المنصة. عم نعاني من أمر بجوز ما حدا شعر فيه لليوم، تأمين الحصادات. المزارع اليوم بيرك على راس ارضه، خايف من موضوع الحرائق.
0: نعم.
2: من موضوع الارض، لانه في كثير حرائق روحت مساحات كبيره، الفرق الدفاع المدني موجوده لكن ما عم تقدر تغطي هالمساحات الواسعه، الحصادات اللي موجوده ما قادره تغطي المساحات الواسعة. فنحن
0: طيب.
2: بنرجع لحديث موضوع رغيف الخبز. اليوم رغيف الخبز هو الغذاء الأساسي لمجتمعنا، لكل المجتمعات دول العالم رغيف الخبز أو تأمين رغيف الخبز. فنحن وقت اللي بيكون عندنا قمح من إنتاجنا من مطاحننا من مخابزنا يكفي مجتمعنا وبقدر مقبول من السعر، فنحن بنكون دولة متقدمة، بنكون دولة نحن حافظنا على أمننا الغذائي بدون الرجوع أو الرضوخ لأي تسعيرة خارجي أو للاستيراد من أي بلد
0: طيب.
2: آخر.
0: طيب سيد طلال، إذا تحدثنا أيضا بذات السياق، موضوع القمح هو محصول استراتيجي، هو أمر استراتيجي على المستوى الوطني، وكان هذا العام هناك خلافات بموضوع سعر الطن، وتم هناك يعني زيادة بمرسوم رئاسي. إذا سألنا الآن مع خروج هذه الأرقام بالكميات من القمح، كيف يجب أن يتم استثمار هذا الأمر لصالح المواطن، للقمة عيشه، ليس فقط لرغيف الخبز، في السياق الاقتصادي العام؟
1: نعم بكل تأكيد. يعني هلأ السعر اللي وضعته الحكومة حالياً هو خلق مشكلة بالنسبة للمزارعين. دعينا نقول السعر في دولة العراق الشقيق يعني يتجاوز يعني سعر الطن 600 دولار.
0: 600 دولار. نعم. دولار. نعم.
1: هذا خلق مشكلة هذا خلق مشكلة أدى إلى يعني الدفع نحو طرق التهريب يعني. وهنا نحن نواجه مشكلة يعني على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي في حال يعني تم هروب كميات كبيرة من محصول القمح. الدولة حاليا تحتكر عبر المؤسسة السورية للحبوب استلام محاصيل القمح من المزارعين. على الدولة لتحقيق الاستراتيجية المستدامة أن تدعم المزارعين. نحن نعلم أن تكاليف الإنتاج كبيرة جدا مع التداعيات التي نتجت عن أزمة مضيق هرميز وارتفاع تكاليف التشغيل، ارتفاع تكاليف، وخاصة أننا يعني الانتاج انتاج القمح في سوريا يعتمد الانتاج البعلي قد فقدناه نتيجة الشح والتغيرات المناخية. الاعتماد على الآبار يتطلب تكاليف في يعني في المحروقات، ارتفعت اسعار المحروقات ايضا، استيراد الأسمدة الأزوتية والتي يعتمد جزء كبير عليها عبر الضميق عبر مضيق هرميز أدت أيضا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. كل ذلك يعني دفع إلى عبء كبير على المزارع. في حال لم يتم التعاطي مع المزارع بشكل إيجابي سوف يبتعد عن هذا المحصول، وهنا سوف يكون الخطورة مساحات واسعة من الأراضي سوف نفتقدها، وسيكون هناك خطر على مدى
0: ومنظمة الأغذية العالمية. أصدرت تقارير أو تقرير مؤخرا يتحدث عن الأمن الغذائي في سوريا ويدق جرس الإنذار أو الإنذار مبكر كما يسمى في سوريا. إلى أي مدى موضوع القمح الآن سيقلل من هذه المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي السوري؟
1: آخر تقرير لمنظمة الأغذية العالمية الفاو بالإضافة لبرنامج الأغذية العالمي وضعوا سوريا ضمن الدول 13 يعني ضمن بؤرة الجوع. وهناك في خطورة بين يعني وضعوا خلال فترة زمنية بين حزيران إلى نهاية عام 2026. سوريا حاليا هي من الدول التي يعني تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من استيراد القمح من الدول الخارجية وتحديدا حاليا روسيا. عدم تحقيق عدم وجود سياسة مستدامة. نحن أحد أهم المشاكل التي تعاني نقص محصول القمح هي المياه وشح المياه وتكاليف. مع العلم أن مناطق شمال شرق سوريا تمر منها أنهار، منها نهر الفرات ونهر الفرات بشكل أساسي. هناك سدود، هناك مشكلة في حصة المياه. اليوم نحن نمتلك علاقات قوية مع تركيا، نحن نحتاج إلى إعادة تفعيل اتفاقية المياه الموقعة عام 1987، موضوع الفيضانات التي حصلت وأدت إلى أضرار بالنسبة للمحصول القمح في شمال شرق سوريا. نحن بحاجة إلى غرفة طوارئ مع الأتراك لإدارة، يعني يكون هناك دراسة بيانات مشتركة، وخاصة في أوقات الجفاف يكون هناك تعاون بين مع الجانب التركي للحد من مشكلة الجفاف وللوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: طيب سيد سامر، كيف يمكن استثمار القطاع الزراعي المهم في سوريا والذي كان مهملا ليس فقط في سنوات الثورة من قبل النظام المخلوع وما حدث من حرب قبل ذلك؟ في عهد النظام المخلوع كان هناك يعني إهمال للقطاع الزراعي، كيف يمكن استثمار هذا القطاع المهم في سوريا وسوريا فيها يعني الكثير من المحاصيل المهمة والاستراتيجية في الاقتصاد السوري وفي التعافي السوري وفي الأمن الغذائي السوري؟
2: أنسي، ربما تعتبر سوريا من البلدان الزراعية الأولى حيث تعتمد، أو الدخل الزراعي الأكبر هو بسوريا. يعني نحن بلد ليست بالبلد المرتب صناعيا أو تجاريا أو سياحيا، إنما بلد زراعي. الدخل الاقتصادي بالبلد 80 أو بتجاوز 80% من هو من الدخل الزراعي. إذا ما تعافى المزارع وما تعافت الزراعة فنحن أمام مشكلة اقتصادية كبيرة. التعافي بيكون وقوف الدولي إلى جانب المزارع، تأمين مستلزمات الإنتاج بالحد الأدنى، مساعدة المزارع بتأمين البذور والأسمدة وفق المصارف الزراعية. حكينا عنه صار مرارا وتكرارا بأن المزارع اليوم عم يتدين من مصادر تمويل، وعم تزيد عليه هالمصادر التمويل لحتى يطالع رزقه، لانه ما عنده امكانيه بقى يزرع، او عم يضحي بقطعه ارض من ارضه ببيعها ليغذي غيرها او يوفر مستلزمات الانتاج لغيرها. تامين المكنه الزراعيه، المكنه الزراعيه ضروري، الاله الزراعيه ضروري لمستلزمات العمل. فتوجه الحكومي اليوم بالاهتمام بمزارعنا، بنرتقي بالزراعه لدرجة متطورة ومزارعنا نشيط، أرضنا طيبة معطاءة. تفضل الأستاذ أنه بالنسبة للمنطقة الشرقية في عنا الأنهر والسدود، لكن ما في خطة لتوزيع المياه وخاصة بسنوات جفاف. هذا أيضا كمان مفروض ينتظر لأنه بمنظار أو باتفاقية مع تركيا.
0: طب بالنسبة لأنواع القمح في سوريا، وهناك أكثر من نوع يزرع، وسوريا مشهورة بحبة القمح القاسي، مع ذلك الآن ما هي البذار التي يجب أن يتم العمل على زيادة الإنتاج منها أو تطويرها من مادة القمح في السنوات القادمة؟ يعني دعم المزارع بهذا النوع من البذار باختلاف أنواع التربة والري، المناطق المروية، المناطق البعلية، وكل هذه التفاصيل سيد سامر.
2: كان عندنا سابقا من إيكاردا اللي هي أنتجت أو هجنت أصناف تتأقلم مع المناطق بشكل عام بسوريا، أنتجت في 20 صنف، والعشرين صنف هاي زرعت بكل بقاع سوريا بحيث المناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة كل منطقة ينعطاها الصنف ويشتغل عليه. وهاي المناطق فعلا أو الأصناف فعلا أثبتت وجودتها، والمفروض أنه هاي الأصناف نحافظ عليها نحن. وفعلا في رجعت إيكاردا اليوم مع مؤسسات الإكسار باستنباط هاي الأصناف وإعادة تفعيلها ونقاوتها، نرجعها لنقاوتها الحقيقية وطرحها بين ايدين المزارع. وتم من العام الماضي مؤسسه الاكسار مشكوره وزعت لعده مزارعين بعقود عقد مع المزارع بانه هي تستلم الانتاج منه بعد تنقيه الحقل من الشوائب من الاصناف الغريبه، لانه هذا من شروط نظافه الصنف. وهذا الامر نحن كثير بنفتقر له، لانه هاي الاصناف دخلت اصناف كثيره من برا البلد والما ما كانت مواتي او ما كانت منتجي مثل الاصناف المحليه اللي اشتغلنا عليها من سابق.
0: طيب سيد طلال، كيف يمكن ان يتم الاستفاده من المناطق الزراعيه باستقرارها وربط هذا الامر بالاستقرار الاقتصادي والمستدام والامن الغذائي المستدام في سوريا؟
1: بكل تأكيد عندما يتحقق الاستقرار الاقتصادي هذا يعني أول شيء الحد من الاستيراد، وبالتالي الحد من الاستنزاف في القطع الأجنبي، أيضا توفير فرص عمل. القطاع الزراعي قطاع يتطلب يد عاملة كبيرة، وخاصة يعني مثلا محصول القمح يتطلب الحصاد وهو يحتاج إلى عدد كبير من العمال. أيضا هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالزراعة كالتبريد، التغليفة، التعبئة، كلها سوف تحتاج إلى يد عاملة، وهذا سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل، تحسين مستوى معيشة المواطن مع وجود دخل له. أيضا في يعني الاستقرار الزراعي وتحقيق الميزة في إنتاج زراعي بتكلفة يعني تكلفة أقل نسبيا مع دول مجاورة إقليمية سوف يزيد من نسبة التصدير، ونحن نمتلك بعض المنتجات التصديرية ذات الميزة العالية مثل الزيوت وزيت الزيتون. سوف التصدير وفتح أبواب التصدير سوف يجلب أيضا القطع الأجنبي إلى سوريا. أيضا سوف يحقق على الصعيد الوطني الاستقرار الاجتماعي، الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، سوف يؤدي إلى تحقيق أيضا دعم الصناعات التحويلية. نحن نعلم أن القمح القاسي، القمح السوري، يدخل في صناعات يعني صناعات تحويلية هامة كالمعكرونة والبسكويت وإلى آخره، وهذه الصناعات أيضا يعني ستوفر أيضا فرص عمل.
0: طيب يعني هذه في هذه النقطة بالذات وموضوع الاستقرار الاجتماعي الذي تحدثت عنه، كيف يجب أن تعمل الدولة على سياسات محددة كي تجعل المزارع مرتبطا أكثر بأرضه وتشجعه على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية؟ يعني السيد سامر ذكر عدة نقاط، لكن أيضا من وجهة نظر أخرى ماذا تضيف؟
1: بكل تأكيد نحن نحتاج إلى أول شيء تقديم قروض للمزارعين، وخاصة المزارعين ضمن مساحات صغيرة. هؤلاء المزارعين يحتاجون إلى دعم مباشر، تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة، أيضا مساعدتهم عبر يعني برامج تدريب وتوعية نحو استخدام شبكات الري التي تؤدي إلى التوفير في المحاصيل، إرشادهم نحو المحاصيل الأكثر إنتاجية، الأقل تكلفة، الأقل استهلاك للمياه، كلها ذلك بالإضافة إلى العمل على تحقيق التنمية بشكل كامل في المناطق الريفية، وتأمين كل جميع متطلباتها من خدمات تتعلق بالكهرباء والطرق وتعبيد الطرق والمواصلات، يعني وتأمين أيضا على صعيد المحروقات والكهرباء وتوفيرها بأسعار جيدة.
0: طيب سيد سامر، بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقطاع الاقتصادي بالذات، هذا العام كان هناك وفرة بسبب عوامل عدة أهمها الأمطار في محصول القمح، ما هي المحاصيل الأخرى الاستراتيجية هذا العام التي شهدت أيضا تقدما ملحوظا نتيجة العوامل الجوية والتي ممكن أيضا الاستفادة منها وأن تنعكس بشكل أفضل على حياة المواطن ولقمة عيشه؟
2: محصول البطاطا أيضا استفاد من وفرة الأمطار. محصول الفول، كان بالسنوات السابقة يحتاج لسقايتين أو ثلاثة، السنة محتاج ولا لسقاي. الحمص، الشعير، كان ببعض المناطق الجزيري أو مناطق البادي، بادي تدمر والمناطق اللي حوله ما كان يصير نهائيا بدون أمطار. السنة أنتج الدلم يعني 300 إلى 400 كيلو، بعض المناطق 500 كيلو.
0: نعم، وهذه المحاصيل نعم تفضل سيد سامر.
2: بشكل عام المحاصيل إجمالا استفادت من وفرة الأمطار.
0: هذا ينطبق على مثلا الزيتون أو الأشجار المثمرة غير المحاصيل الزراعية، هل كان هناك أيضا وفرة هذا العام في هذه الزراعات؟
2: وفرة متى من تواجدت المياه تواجدت الحياة. يعني توفر الأمطار السنة وتوزيعه كان عامل خدمي للأشجار المثمرة بشكل عام. الزيتون الحمد لله السنة كلها توفي، لكن أتتنا أمراض بالفترة الأخيرة نتيجة الرطوبة يعني ما بتكمل مع المزارع، هيك بدنا نحكيها بالمؤشر انه ما بتكمل مع المزارع، بيستفاد من ميل بينضر من ميل. يعني كان زياده الامطار، كان في عندنا انتشار الامراض الفطريه، والامراض الفطريه
0: لكن هذا الامر له حلول من خلال تقديم العلاجات، وهذه هي ايضا هنا مسؤوليه الدوله.
2: هاي بحد ذاتها كمان مشكله، ارتفاع اسعار المواد المكافحة كمان وصلت المزارع لضعف الأداء بالمكافحة. يعني في كثير مزارعين ما كافحوا بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية، ما هو الأدوية.
0: يعني القطاع الزراعي أهم قطاع ومن أهم القطاعات في سوريا، على أمل أن

0: للحكومة له اهتماما أكبر في سياساتها المستدامة في العام القادم أو الأعوام القادمة. انتهى وقتي.
1: بالنسبة للقطاع الزراعي، القطاع الزراعي مهم جدا.
0: شكرا.
1: المفروض توجه أنظار الحكومة كلها باتجاه القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: مثل ما تفضل الأستاذ ضيفك الكريم أنه ينوضع خطط وحلول للمزارع لتشجيع المزارع.
0: شكرا جزيلا لك سيد سامر. نعم انتهى وقتي. شكرا جزيلا لك سيد سامر يسوف المهندس الزراعي، كنت معنا من إدلب. وشكرا للسيد طلال السعيد أو سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق.
2: كل الشكر لك.
0: في محورنا الأخير نناقش التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريراً قالت فيه إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وسط تحديات تواجه العائدين أبرزها غياب الخدمات والأراضي الملوثة بمخلفات الحرب.
1: مع قدوم اليوم العالمي للاجئين تعيش سوريا موجة عودة تاريخية تمثل واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح على المستوى العالمي من جراء الحرب التي فرضها النظام المخلوع وأدت إلى تهجير ملايين السوريين. وعلى الرغم من زوال نظام الأسد الذي كان يعد أبرز العوائق التي حالت دون عودة السوريين إلى بلادهم، فإن المشهد اليوم يفرض معادلة جديدة، إذ يقف السوريون أمام تحديات جسيمة على الأرض تتجلى في الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية وانهيار قطاعات حيوية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الخطر الداهم المتمثل في الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب. خارجياً تتفاقم الصعوبات التي يواجهها السوريون في دول اللجوء، وتتراوح بين الضغوط الاقتصادية وتقييد الحقوق والتحديات القانونية والاجتماعية، في حين تبذل الحكومة السورية مساعي حثيثة لمعالجة ملف اللاجئين ووضع آليات عملية للتعامل مع العائدين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ 8 من كانون الأول لعام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بين لاجئ ونازح داخلي. وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك أكثر من 9 ملايين سوري في حالة لجوء أو نزوح داخلي، وأن نحو 15,600,000 شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد المخلوع أزال أحد أبرز العوائق أمام العودة، لكنه لم يفضي إلى زوال بقية العوائق الأمنية والقانونية والاقتصادية والخدمية. منظمة أنقذ الأطفال من جانبها

0: أعلنت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عودة نحو 2 مليون طفل إلى بلداتهم الأصلية في سوريا خلال 18 شهراً الماضية في أكبر حركة عودة طوعية للاجئين على مستوى العالم، وطالبت المنظمة بجهود عاجلة من الحكومة السورية والأمم المتحدة لوضع سلامة الأطفال أولوية عبر إزالة الألغام وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتسهيل حصول العائدين على الوثائق المدنية.
1: ونناقش هذا الملف مع السيد المهندس سلطان بكاري المختص بحوكمة إعادة الإعمار من أمستردام، مرحبا بك. والسيد أمين كزكز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين من مالمو، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أمين، تحديات كبيرة وكثيرة تواجه السوريين عند العودة، هل هذا الأمر يحد من عودة البقية أم أن هناك أسباب أخرى تمنعهم غير التحديات الموجودة داخل سوريا على أكثر من صعيد؟
2: تحياتي أستاذ يوروبا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، أشكرك على هذه الاستضافة، ولكن أريد أن أنوه هنا أن الدولة السورية بدأت بالفعل سعيها الحثيث لبث خطاب الترحيب لعودة المواطنين السوريين إلى أرض الوطن بعد 14 عاما من الهجرة والنزوح. وتعتبر القضية السورية أو النزوح السوري هي قضية شائكة فعليا، وهي من أكبر القضايا في العصر الحديث، وبالتالي نحن نريد أن ننوه أيضا هنا على قضية مهمة وشائكة، هي ليست فقط موضوع العودة لأرض الوطن، ولكن هناك مشاكل أخرى من بينها موضوع البنى التحتية المهدمة الذي ورثها هذا النظام الحالي، الذي أيضا كمان هناك مدارس ومستشفيات ومراكز.
1: يعني هذه التحديات كثيرة ومعروفة، لكن غير هذه التحديات على مستوى الخدمات وعلى مستوى التعليم والصحة، هل هناك تحديات أخرى تواجه الذين يرغبون بالعودة في دول لجوئهم مثلا تمنعهم من ذلك؟ هذا ما كنت أقصده.
2: بالتأكيد.
1: مثل ماذا؟
2: بالتأكيد هناك مشاكل. أولا موضوع التكلفة الباهظة للعوائل السورية التي تريد العودة، بالنسبة لموضوع على سبيل المثال من جمهورية مصر، فالكثير من السوريين يريدون العودة والتكلفة الباهظة تعيق عودتهم إلى أرض الوطن، سواء كان من ناحية تذاكر الطيران أو من ناحية التذاكر البرية. بالإضافة لعوائق أخرى، فهي عدم وجود خط سير واحد أو موحد من قبل محدد من قبل مثلا شركة طيران سوريا لعودتهم إلى أرض الوطن بأسعار مخفضة على سبيل المثال للحصر. فهذه واحدة من العوائق التي يعاني منها المواطنين السوريين. النقطة الثانية وهي عدم وجود وثائق ثبوتية تثبت أصلا أن هناك الكثير من السوريين تزوجوا خارج أرض الوطن في أثناء فترة النزوح أو اللجوء، وعدم وجود القيد المدني الذي يعيق تسجيلهم كمواطنين سوريين، فهذه كلها مشاكل ثبوتية يريد على المواطن السوري العودة، ولكن البيروقراطية القانونية والأمور القانونية تعيقه أيضا بالإضافة للعائق المادي. النقطة الثالثة الأخيرة هو موضوع التعليم، فالكثير من السوريين مرتبط بأولادي أو بأطفاله، ولأنهم ملتزمون بشكل ما بالمدارس أو بسلك التعليم في دول اللجوء، فهم ينتظرون الآن انتهاء مرحلة التعليم سواء كان للمرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية، ثم بعد ذلك يتخذون إجراءات العودة.
1: نعم.
2: وربما سوف نكون في الأشهر القليلة القادمة سوف تكون هناك أعداد متزايدة في العودة إلى أرض الوطن.
1: طيب سيد سلطان، إذا سألناك هل فعلا الأعداد ربما تتزايد في المرحلة القادمة للذين يرغبون بالعودة من دول اللجوء، علما أنه بعد التحرير بشكل مباشر كان هناك أعداد كبيرة من العائدين إلى سوريا، ثم بدأت بالتراجع لأسباب كثيرة منها الأوضاع داخل البلاد، هل تعتقد أن وتيرة العودة وتراجعها وتقدمها ستتغير في الفترة القادمة؟
3: تحياتي أستاذ روبا، تحياتي لضيفكم الكريم، شكرا لكم. أنا بحب أضيف يعني أنه موضوع العودة هو ليست مسألة عبور حدود فقط،
1: نعم،
3: وليست مسألة

0: تسجيل أرقام ضمن المطارات، عاد فلان وعاد رقم معين، وإنما هي كيف نحافظ على استدامة هذه العودة. المسار الأساسي والتحدي الأساسي كيف نجعلها عودة مستدامة وليست زيارات. هناك نقطة أحب أن أضيفها، حتما انحسار القبضة الأمنية التي كان يمارسها النظام البائد حتما لها كتير دور في موضوع عودة اللاجئين والناس اللي كانت تتشوق بالعودة للبلد. لكن كتير من الحالات احنا خلنا نقول قديش النسبة اللي استمرت في الصمود في البلد.
1: نعم.
0: شو التحديات اللي أجتها؟ هل هي فعلا تملك خيارات العودة وما رجعت؟ هذا كتير بشوفه أنا تحدي أساسي، لأني أنا بشوف
1: كيف من الممكن أن تكون فعلا هذه العودة مستدامة بإعادة الإعمار، لكن إلى الآن كما تعلم لم يتم الإعلان عن مسار وطني لإعادة الإعمار أو مسار دولي لإعادة الإعمار، وأنت تعلم أن هذا الملف هو ملف دولي. حتى التحديات الأمنية ما زالت، يعني موضوع توحيد البلاد ضمن جغرافيا يعني أو بالأحرى سيطرة الدولة ليست كاملة بشكل كامل.
0: أنا أنطلق من حيث النقاط اللي أنت عم تشير إليها، لذلك نحن هذا بملي علينا إذا كاننا نشتغل إعادة إعمار فننطلق من المحليات، ننطلق من البلديات المحلية، وليس نحكي حلو الحالة المثالية، حلو الإنسان يحكيها وحلو التغني فيها، لكن هل نحن فعلا قادرين على أن ننفذ كل أجندة التخطيط الإقليمي لإعادة الإعمار؟ إضافة بحب أنبه أن إعادة الإعمار هي جانبين، جانب مادي وجانب لا مادي، هي ليست بناء فيزيائي وليست بناء هندسي لنقول عليه إعادة إعمار. إعادة الإعمار هي يعني العقد الاجتماعي هو من ضمن إعادة الإعمار.
1: نعم نعم،
0: الحقوق هي من ضمن إعادة الإعمار، وبالتالي
1: المنظومة القانونية كل شيء هو ضمن إعادة الإعمار، الموضوع لا يقتصر على المباني والشوارع.
0: تماما تماما تماما.
1: طيب في هذا السياق سيد أمين، إذا سألناك وفق السياق الحالي وفق التحديات الكبيرة أمام الدولة وأمام المواطن السوري الراغب بالعودة، هل من الممكن أن يعني تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الاستدامة، يعني تعزيز الاحتياجات أو بالأحرى تنمية الاحتياجات وتعزيز الاحتياجات وتطويرها داخل سوريا، بحيث أن من عاد لا يندم أو يرغب بالعودة إلى دول اللجوء مرة أخرى إذا كان متاحا أصلا أن يعود مرة أخرى؟
2: خليني أنوه على شيء مهم جدا، وهو أن رؤية المجتمع الدولي للقضية السورية، ونريد أن نقارن ما حدث للسوريين في 2012 على سبيل المثال، فقد كانت الموضوع الأزمة أو اللجوء السوري كان موضوع ملح وكان ذا أولوية لدى المجتمع الدولي، وإنما الآن ليس هو أولوية لدى المجتمع الدولي وللدول المانحة، بالإضافة إلى أن هناك أزمات اقتصادية متتابعة نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال للحصر، بالإضافة طبعا لحرب أمريكا وإيران. فكل هذه الأمور هي أزمات اقتصادية تعاني منها الدول المانحة التي كانت تدعم البرامج الإنسانية المنقذة للحياة في 2012 إلى غاية 2024، فقد كانت على رأس أولويات هذه الدول القضية السورية. أما الآن هنا هذا السؤال أريد أن أسأله للمنظمات الدولية وللجهات المانحة وللمجتمع الدولي، هل دعم اللجوء السوري في 2012 ببرامج إنسانية منقذة للحياة هو أفضل من عودتهم إلى أرض الوطن وإدماجهم بعودة؟
1: لكن ألا تقوم الدول الأوروبية بدعم العودة وتشجع على العودة، أم أنها يعني لا تقوم بإجراءات كافية تشجيعية للعودة للسوريين إلى موطنهم الأصلي؟ وأنا هنا وهنا لا أتحدث عن دعم الدولة السورية بملف إعادة الإعمار، أتحدث عن ربما إجراءات تقوم بها كي تشجع السوريين على العودة داخل دولهم الأوروبية، تشجع وليس تقوم بإجراءات تعجيزية. هناك يعني العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
2: بالضبط بالضبط تماما، لكن خليني أنا أعطيك جانبين للموضوع. تمام؟ الجانب هو المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، أو الدول التي تدعم البرامج الإنسانية. هذه الدول تريد من الدولة السورية أمور معينة ومحددة، على سبيل المثال تحديد الاحتياجات الرئيسية لعودة الأمان والاستقرار للدولة السورية. فالدولة مطالبة الآن أمام الجهات المانحة والجهات الدولية بعمل تقارير واضحة ما هو الاحتياج الرئيسي من خلال إحصاءات وأرقام محددة. لا يمكن أن أتحدث اليوم أمام المجتمع الدولي بأن سوريا مهدمة ونقطة إلى آخر ونقطة وانتهى الحديث. لا، المجتمع الدولي يريد من الدولة السورية تحديد أولويات الدولة من خلال البنى التحتية، المياه، الاتصالات. ما هي الأولوية للدولة السورية الحديثة، للدولة السورية الجديدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين وعودتهم عودة آمنة ومستقرة ومستدامة؟ فكل هذه النقاط مرتبطة ببعضها. فعلى سبيل المثال يجب على الدولة السورية الآن الانضمام مثلا على سبيل المثال إلى النظام المالي العالمي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي هناك مستثمرين على سبيل المثال مستثمرين سوريين يريدون الاستثمار في وطنهم والعودة إلى وطنهم.
1: يعني تهيئ البيئة المناسبة، تهيئ البيئة المناسبة على كل أصعدة القانونية والأمنية والخدمية. لكن إذا سألناك سيد سلطان أيضا في وضع سوريا الحالي القانوني متعلق بالمنظومة القانونية لجلب الاستثمار، أو موضوع يعني البنى التحتية، المناطق المدمرة، ما رفع إلى الآن من أنقاض، المخلفات الحربية، الموضوع الاقتصادي، كل هذا هل يحتمل عودة إضافية للاجئين؟
0: أستاذ ربا، 1.6 مليار سنوياً كان النظام البائد اعترف فيها أنه كانت مساعدات تصل إلى الشعب السوري،
1: كان يقوم بسرقتها
0: تماماً. في وقت نفسه البنك الدولي قدرها بستة مليار، هذا المسجل، فما بالك بالغير مسجل. هاي نقطة. النقطة الثانية، لا تزال سوريا حتى هذه اللحظة المجتمع السوري يفتقر إلى فرص العمل، يفتقر إلى القوة الشرائية للدخل للفرد، بالتالي موضوع إعادة الإعمار، فما بالك أنه يضيف هذا الأمر، يضيف على السوريين الموجودين حاليا بسوريا اعداد اضافيه.
1: يعني لا يحتمل الوضع في سوريا الى عوده اضافيه للاجئين، وخاصه بموجات كبيره.
0: يعني هذا الامر بيتطلب اجراءات كثير كبيره. هذا الامر بنفس الوقت بيوقف مساعدات كثير عائلات بسوريا عايشه على المساعدات من قبل اقاربها في الخارج. النقطه الاهم بس بحب اقول لك انه الاستثمار الخارجي اللي احنا عم نعول عليه، شكرا لهم الله يعطيهم العافيه، لكن بحب احكيها وبكل شفافيه، المستثمر الخارجي لن يقدم على اي خطوات ما لم يرى ابن سوريا والمواطن السوري يستثمر في بلده وينتج ويستفيد. النقطه الاهم، نحن الان بحاجه اجراءات اسعافيه، تكون هذه الاجراءات هي جزء من الخطه الاقليميه، هذا امر ممكن.
1: ما هي هذه الاجراءات الاسعافيه سيد سلطان؟
0: نعم، هناك ما يسمى هناك ما يعرف بالتخطيط تكتيكال اوربانيزم، التخطيط التكتيكي. فنحن ممكن لاستيعاب لكل منطقه حتما اجراء الاحصاءات يساعدنا على اتخاذ افضل القرارات، اللي مع الاسف الى هذه اللحظه هناك تعثر بهذا الموضوع. اذا بدنا نحكي كمان على مواضيع
1: يعني الاجراءات الاسعافيه فقط الاحصاءات، الا يمكن ان تقوم الدوله باجراءات اسعافيه ايضا؟ المجتمع الدولي يقوم باجراءات اسعافيه مثل الاستمرار بتقديم الدعم الانساني بدل قطعه عن السوريين، يعني الا تكون هذه الاجراءات محفزه لاستقرار البلد وبالتالي العوده؟
0: استاذ محفزه لكن ليست كافيه ما لم يكن ابناء البلد انفسهم.
1: نتحدث عن اجراءات اسعافيه سيد سلطان.
0: تمام، اجراءات اسعافيه غير كافيه، وانما هي ستكون تعمل احتواء. لليوم نحن في عنا ازمه نزوح نهر الفرات من كم يوم. هذا الامر، هل نحن فعلا جاهزين لمزيد من اللاجئين؟
1: نعم.
0: انا بحب احكي الموضوع، احد التحديات الاخرى اليوم الاجراءات الاسعافيه ممكن هي التحول للاقتصاد الدائري. استاذي اليوم الاقتصاد الدائري والاعتماد على الصناعات التحويليه ضمن المنطقه نفسها، وليس فقط مثال، نحكي على بعض الامثله. الاسمنت سعر الطن دوليا عن متوسط بين 65 ل 70 دولار لل 50 دولار كمان. بوصل ببعض الدول. عندنا بسوريا 120 دولار، هذا يشكل عبء إضافي على تكلفة البناء.
1: يعني هذا يتعلق أيضا بموضوع المنظومة القانونية المتعلقة بالجمارك، يعني أيضا هذا يضعف أو يخفف من إعادة الإعمار،
0: يسرع تماما. وبالتالي عودة اللاجئين وموضوع إعادة الإعمار هو حالة متكاملة.
1: طيب.
0: قانونية وإدارية في كثير يعني نقاط ممكن نحكي عليها، وهي لا تكلف إلا يعني بالنسبة حكينا على الخطوات الإسعافية، هي ما بتكلف غير قلم فقط.
1: مثل مرة أخرى مثل
0: طيب 250 دكتور جامعي إلى هذه اللحظة، بعد سنتين إلى هذه اللحظة ما عادوا يعني ما عادوا بصفة مثبتين، وإنما يقال لهم تعالوا نتعاقد معكم. هذا مثال بسيط،
1: لكن أيضا حسب ما نسمع أنهم يعني موضوع الأجور أيضا جعل عودتهم غير محبذة بالنسبة لي يعني دكاترة الجامعات الذين تحدثت
0: هناك
1: عنهم.
0: منهم في البلد، هناك منهم في البلد لا يزال سواء دكاترة جامعة سواء موظفين مهندسين. طيب. منهم لا يزال في البلد حتى هذه اللحظة. يقال له تعال للتعاقد.
1: طيب سيد أمين كيف تنظر؟
0: أنا صار لي 20 سنة.
1: نعم.
0: مثال يعني. نعم.
1: فضل. طيب سيد أمين.
0: ما بتكلف.
1: سيد أمين إذا سألناك أيضا إضافة لهذه الإجراءات الإسعافية، كيف تنظر لمستقبل اللاجئين السوريين بالنسبة لعودتهم على المدى المتوسط باعتبار المتوسط والقريب، باعتبار نتحدث تكتيكيا إلى أي مدى ستكون العودة آمنة وطوعية وكريمة كما ذكرنا، وكيف يجب أن تكون الدولة داعمة للعودة وليست يعني فقط تتحدث عن خطاب ترغيبي تقوم بإجراءات عملية.
2: يجب على الدولة،
1: ليس خطاب ترغيبي، إجراءات عملية.
2: تمام. يجب على الدولة البدء في مسارين متوازيين وبشكل متسارع. الأول إنشاء وزارة التعاون الدولي بشكل سريع التي تسهل من التواصل لحل موضوع اللاجئين، هذه رقم واحد. رقم اثنين إنشاء الهيئة الوطنية لموضوع اللجوء والنزوح، هذه الهيئة متخصصة بإذلال العقبات للأشخاص الذين لا يمتلكون الوثائق والقانونية لعودتهم للأراضي الوطن، وبالإضافة أيضا لموضوع التعليم واستمرار مسار التعليم للأشخاص اللاجئين والنازحين الذين كانوا يقطنون في دول اللجوء، فهم يعانون أيضا من تسرب التعليم أو يريدون استكمال تعليمهم في الوطن، فهذه أيضا هناك إجراءات قانونية وبيروقراطية تعيق من إعادة تموضعهم في الوطن. فهذه الهيئتين إن لم تعمل الدولة السورية على البدء مباشرة في إنشاء هاتين الهيئتين، سوف يكون هناك عقبات وخيمة على الوضع اللجوء السوري لعدة أسباب، منها أنه تم تخفيف المخصصات المالية للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة في دول الجوار السوري والتي يقطنون فيها المواطنين السوريين، وعلى سبيل المثال البرامج المتعلقة بالوضع الصحي والطبي، فالكثير من البرامج أوقفت أو في طور الوقف نتيجة قلة الدعم المالي للبرامج الصحية المنفذة في تلك البلدان مثل لبنان والأردن ومصر. بالإضافة أيضا أنه هناك نقطة مهمة يريد التنويه عليها، هو التوجيه الإعلامي على الموضوع اللاجئين بشكل سلبي خصوصا في جمهورية مصر العربية، وفي بعض الحالات كان هناك ما قبل 2026 كان هناك بعض البلديات اللبنانية تطرد اللاجئين، وعلى قناتكم رصدتم من خلال عدة تقارير مختلفة.
1: طب يعني هذه هي النقطة المهمة سيد أمين. الآن هناك دول أوروبية تصنف أن سوريا دولة آمنة، وهي إن شاء الله كذلك، لكن لا تنظر إلى التحديات الكبيرة التي تمنع اللاجئين من العودة. ما الذي يضمن حماية اللاجئين من القيام يعني بممارسات ضدهم لإجبارهم على العودة بطريقة غير مباشرة، يعني ليس بترحيلهم، لأن أوروبا فيها يعني دول أوروبية الغربية فيها قانون يمنع الترحيل، لكن بإجراءات تعجيزية تجعلهم يعودون، تطفيش كما يقولون بالعامية.
2: المشكلة الحقيقية أولا قبل هذا كله تمام.
1: وانا فقط اسمح لي ان اضيف نقطه اخرى كي لا يفهم الموضوع فقط في الدول الاوروبيه، نتحدث عن دول الطوق ايضا لان اوضاع اللاجئين هناك اصعب واصعب.
2: تمام.
1: نعم
2: تماما تماما. خليني احكي بشكل واضح وصريح، الدول الاوروبيه اليوم تريد اعاده اعمار سوريا ولكن بأيادي أبنائها من خلال مشاريع إنسانية معينة.
1: نعم.
2: تريد أن تضخ هذه الخبرات السورية المتواجدة على أراضيها في الاتحاد الأوروبي وإعادة دمجهم بشيء مقابل أو منافس أو مشابه، عفوا مشابه لما كان يحصل عليه المواطن السوري في الاتحاد الأوروبي. تحدثت بشكل مباشر مع مدير دائرة الهجرة الدولية هنا التابع لوزارة الهجرة أو لوزارة العدل السويدية.
1: نعم.
2: الرجل تحدث معي بكل صراحة وصدق، هم يريدون التعاون في موضوع العودة لفئتين فقط وليس لكل الفئات، عشان نحن نعرف أنا عم بتحدث. نعم. عن السويد وليس كل الاتحاد الأوروبي. لفئتين، الفئة الأولى هم فئة المجرمين. الفئة الثانية هم الفئات المرفوضة طلباتهم أو لطلبات اللجوء. هذه هي الفئات فقط التي يريد الاتحاد الأوروبي التخلص منها. لا يوجد هناك طرد ولا يوجد هناك أيضا.
1: لذلك تحدثنا، نحن لا نتحدث عن الترحيل، نتحدث عن إجراءات التي تكون محفزة. تعجيزية، لا ليس محفزة بقدر ما تكون منفرة تجعل الشخص يريد أن يعود.
0: لكن أستاذ هناك بعض الإجراءات المحفزة، منها أن تسمح الدول بزيارات ولو تكون محدودة بحيث يستطلع
1: مثلا هذه أحد الأمور، يعني هناك من يريدون أن يزوروا سوريا منذ التحرير ولا يستطيعون.
0: تماما. بالتالي انا بشوف انه وجود الاراده اللي عم بتفضل فيها الاستاذ امين حياتي عفوا غير كافيه. الاراده لاعاده الاعمار استاذ غير كافيه. يعني وجود اراده احنا بنريد والله اعاده الاعمار.
1: نعم. هل يجب ان يكون هناك خطوات حقيقيه ليس تماماً. فقط
0: تصريحات. هل فعلا احنا عندنا البيئه التي تشجع وتحفز الاستثمار من حيث الناحيه الامنيه، الناحيه القانونيه والناحيه الاداريه؟ هي أسئلة يعني صانع القرار نتركها.
1: نعم.
0: لازم تكون موجودة.
1: إذا يعني لذلك تحدثنا عن إصلاح المنظومة القانونية والتشجيع للاستثمار والتشجيع بالتالي لإعادة الإعمار. باختصار لو سمحت سيد أمين بأقل من دقيقة تفضل.
0: أستاذ اليوم الاقتصاد الدائري يقوم عليه كل دول قوية.
1: لو سمحتم لا نريد أن يتداخل الحديث، لا نستطيع أن نوصل إلى نتيجة. سيد أمين بأقل من دقيقة تفضل.
2: طيب بشكل كثير بسيط، يجب على الدولة السورية أن تبدأ ببرنامج اللي هو لإضافة سمعة إيجابية للدولة السورية الجديدة من خلال برنامج امتثال مالي يدعمها لدعم المنظومة المالية السورية ودخولها للمنظومة المالية العالمية. من خلال هذه البرامج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات التي تدرب الكوادر الحكومية، وعلى هذا الأساس
1: يعني هذا هو موضوع الحوكمة الذي يجب أن يعمل عليه، والحوكمة الرشيدة.
2: بالضبط.
1: لكن الحوكمة الرشيدة كما ذكر السيد سلطان يحتاج لمنظومة قانونية، يحتاج لتشريعات، يحتاج لمجلس شعب، يحتاج لسياسات متكاملة. طيب بأقل من دقيقة أيضا لنختم معك سيد سلطان، كيف تعلق على هذه النقطة؟
0: أنا أختصر أن مسألة عودة اللاجئين هي ليست عبور حدود فقط.
1: نعم.
0: هي حالة متكاملة ما بين صون الكرامة، تصاعد، أنا بس أحب أضيف تصاعد الحالة الأمنية، وعم نشوف نحن الأحزاب أو بالأحرى الجماعات المتشددة الراديكالية السوداء اللي كانت سابقا اليوم بسوريا في لها عمليات موجودة.
1: يعني لكن سوريا الآن هي جزء من الاتحاد الدولي لمحاربة تنظيم داعش وأنت تعلم ذلك، يعني هذه ضمن الإجراءات الإيجابية.
0: عفوا، لكن هناك تنامي لهذه التنظيمات التي تعيق إعادة الإعمار، تعيق الاستثمار، تعيق. نعم. لعودة اللاجئين.
1: شكرا.
0: وهي بمثابة عامل مخيف أيضا.
1: نعم، مخيف للسوري الذي يريد أن يعود وللدولة التي تريد أن تدخل في إعادة الإعمار والاستثمار. شكرا جزيلا لكما السيد سلطان بكاري المختص بحوكمة وإعادة الإعمار، كنت معنا من أمستردام. السيد أمين كزكز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين كنت معنا من مالمو. نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم من يوم فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات

الوزارات السورية. ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته.

تقدير الدواليب ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليب في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليب شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عبد دمير في درعا وتجري عمليات تفتيش لبعض المنازل في المنطقة. تواصل انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دير الزور لليوم الثاني على التوالي، وفرق الصيانة مستمرة في إصلاح الخلل بمنشأة التيم. قائد الجيش اللبناني يقول إن العلاقات بين لبنان وسوريا جيدة، ويشير إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في القضايا الأمنية وضبط الحدود. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا لبدء محادثاته مع إيران، وترامب يلوح بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز ما لم يتم التوصل لاتفاق. في التفاصيل مشاهدين، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبدين غربي درعا بنحو 10 آليات، وقيامهم كذلك بتفتيش بعض المنازل. هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تخللتها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز، حتى إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيله، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه الأنباء، هنالك توغل جديد اليوم ليس في ريف القنيطرة بل هي في قرية عبدين غربي درعا. نرصد معك تفاصيل هذه التوغلات الإسرائيلية هناك.
1: نعم أميرة، بالفعل التوغلات مستمرة سواء في محافظة القنيطرة من الريف الجنوبي أو جارتها، منطقة حوض اليرموك التابعة لمحافظة درعا. طبعا هذا التوغل كان بعشرة عربات عسكرية دخلت باتجاه قرية عابدين بريف درعا، انطلقت من قاعدة سكنة الجزيرة التي يتخذها جيش الاحتلال قاعدة عسكرية له في منطقة حوض اليرموك، توغلت باتجاه قرية عابدين وقامت بتفتيش ما يقارب عدد من المنازل، 6 منازل أو 7 منازل تم تفتيشها دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال، لكن عملية أمنية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفتيش بعض المنازل. ربما لديه هناك معلومات عن وجود سلاح أو وجود معلومات أخرى. تم الدخول إلى هذه المنازل وتفتيشها، وبعد ذلك انسحبت القوى العسكرية باتجاه قاعدة الجزيرة التي تتمركز بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أمينة، تستمر توغلات جيش الاحتلال الاسرائيلي في حوض اليرموك في محافظه القنيطره يوميا، هناك حملات دهم وتفتيش في ساعات الليل المتاخره او نصف الحوالي.

0: مقارنة بساعات النهار وتفتيش المرأة وتفتيش المدنيين، أيضا يعني إطلاق النيران باتجاه الرقاد وباتجاه منطقة حوض اليرموك ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والقريبة من خط وقف إطلاق النار. أيضا في ريف القميطرة كذلك الأمر يعني يتم إطلاق النيران باتجاه المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بالتزامن يعني مع الدوريات التي لا يعني لا تتوقف يوميا، هناك توغل واختطاف ويعني عمليات تضييق على المزارعين المدنيين وترهيب للأهالي أثناء الدخول في الليل وفي النهار.
1: طيب محمد، تزامنا مع كل هذه المعطيات حول هذه التوغلات التي شهدتها قرية عابدين في ريف درعا، هنا نتحدث هل هنالك أي تصريحات رسمية من قبل مديرية الأمن في درعا أو في قرية عابدين على وجه الخصوص، أو كذلك هل هنالك تصريحات من قبل وجهاء هذه المنطقة؟ محمد معنا في الاستماع أم لا؟ طيب يبدو أننا فقدنا التواصل مع محمد. مشاهدينا سوف نعيد الاتصال بمحمد لمتابعة كل مستجدات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوبي البلاد. نبقى في ذات السياق، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. وفي السياق ذاته، توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المواطنين وفتشت حتى هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان السوري المحتل من جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة.

0: نعود إلى الزميل محمد فهد، ينضم إلينا مجددا من القنيطرة حول هذه التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في درعا وكذلك حتى في قرى وبلدات الريف الغربي للقنيطرة. محمد، يعني تزامنا مع كل هذه التطورات، هل هنالك أي تحركات من قبل قوى الأمن منتشرة في هذه المناطق، خصوصا في قرية عبدين التي شهدت ليلة البارحة توغل ومداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل قاطني هذه القرية؟
1: نعم أميلة، بالفعل يعني هناك انتشار يعني لقوى الأمن الداخلي في هذه القرى والبلدات، سواء في منطقة حوض اليرموك أو في محافظة القنيطرة، الأماكن التي يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يوجد بعض الحواجز التي تنتشر لقوى الأمن الداخلي سواء من محافظة درعا أو القنيطرة، لكن هذه يعني القوى الأمن الداخلي هي فقط لضمان يعني محاولة بسط الأمن والأمان وحواجز منع من يعني من دخول يعني أشخاص مخربين ربما أو أشخاص باتجاه الحدود مع إسرائيل. لكن بشكل عام أيضا أمينة، يعني قوى الأمن الداخلي في محافظة القنيطرة وفي محافظة درعا يعني ما يعيق يعني عملها بشكل أفضل ويسهل عملها بشكل أفضل هو التواجد الإسرائيلي لهذه التواجد الإسرائيلي والدخول بشكل يومي ومتكرر. ربما يعني حاليا يعني الحكومة السورية لا تستطيع المواجهة، تبحث عن اتفاق أمني في المنطقة، لكن بشكل عام يعني تعيق يعني تحرك قوات الأمن الداخلي بشكل أفضل وأكبر وبسط الأمن والأمان في المنطقة. وهناك انتشار يعني بشكل كبير لحواجز يعني قوى الامن الداخلي على خاصه القرى المتاخمه اللي خطوة اطلاق النار، منعا من اي من حدوث اي يعني خرق باتجاه الحدود الاسرائيليه وخلق ذريعه للدخول جيش الاحتلال الاسرائيلي او قصف هذه المناطق او استهداف هذه المناطق. لكن بشكل عام يعني قوى الاحتلال الاسرائيلي يعني تحاول يعني خلق ذريعه، تحاول يعني التضييق على المدنيين، استفزاز الاهالي والمدنيين هنا بشكل كبير في عمليات التضييق واطلاق النيران عليهم وهذه الحواجز المؤقته، الا ان الاهالي يعني ايضا يعني متوافقون مع الحكومه في يعني بسط السيطره من قبل الحكومه السوريه على هذه المناطق وانتظار في عقد اتفاق امني من اجل يعني عيش المنطقه بامان اكثر وممارسه حياتها الطبيعيه. طيب، وهم ينتظرون يعني بفارغ الصبر هذا الاتفاق.
0: محمد، ننتقل اليك لكن في ذات السياق وفي ذات الملف المتعلقه بهذه الانتهاكات الاسرائيليه المتواصله في جنوبي البلاد، من قريه عبدين بريف درعا الى قريه

0: الأصبح بريف القنيطرة. هذه القرية ما زالت تشهد بشكل متكرر ومتواصل انتهاكات ودوريات وحملات دهم وتفتيش لمنازل المدنيين القاطنين في هذه القرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. خلال هذين الأسبوعين تقريبا تم تسجيل 3 مداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها. ما تفاصيل هذه الانتهاكات وهذه المداهمات فيها، وما الذي يريده الاحتلال من سكان هذه القرية؟
1: نعم بالفعل أمينة، يعني هناك تركيز خاصة في المنطقة الجنوبية ومنطقة حوض اليرموك، يعني منذ بداية الأسبوعين الماضيين يعني حتى اليوم تصعيد، والعمليات أكثرها تكون في الأصبح العشة الرصيد منطقة حوض اليرموك صيداء الجولان. كل هذه المناطق هي قريبة ومتاخمة لبعضها، يعني تعتبر من الريف القنيطرة الجنوبي باتجاه ريف درعا، هي جيران يعني ومتاخمة لبعضها وقريبة من خط اطلاق النار. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما لديه معلومات عن وجود سلاح، عن وجود عناصر تنتمي لحزب الله، تنتمي لداعش، يقوم بالدخول إلى هذه القرى والبلدات، يقوم بمداهمة بعض المنازل. التأكد من هذه المعلومات، بعد التأكد والتحقيق مع الأهالي والمدنيين هناك، يقوم بالانسحاب يعني من هذه المناطق دون تسجيل حالات اعتقال، او يتم تسجيل حالات اختطاف مؤقت يتم التحقيق معهم وايضا يتم الافراج عنهم. فيعني الذريعه التي يدخل بها هي هذه، هي وجود يعني اشخاص ينتمون الى حزب الله وايران وداعش او وجود سلاح. طبعا لديه يعني شبكه استخبارات يعني اسرائيليه، شبكه استخبارات لديها يعني اشخاص متعاونون معها يقومون بابلاغ عن هذه المعلومات. طبعا يتم التاكد من هذا، غالبا ما تكون يعني هي كاذبه وشائعات، يتم التاكد منها وبعد ذلك تنسحب هذه القوات الاسرائيليه. لكن يعني بشكل عام هو نوع من ايضا من الترهيب وفرض امر واقع في المنطقه، وانهم هم مسيطرين امنيا على هذه المناطق ويقومون بالدخول الى هذه القرى والبلدات ويقومون بتفتيش المدنيين والاهالي. يعني بصراحه مستائين من هذا الامر، يعني هم يوجهون دائما رسائل الى قوات الاندوف، الى الصليب الاحمر، الى المنظمات الانسانيه، الى مجلس الامن من اجل وقف هذه التوغلات والتنسيق ايضا مع قوات الاندوف في حال يعني تم وصول المعلومات عن هذه المعلومات، ان يكون هذا الدور الى الحكومه السوريه وليس الى قوات اسرائيليه او قوات الاندوف بالتعاون مع وجهاء البلدات من اجل منع يعني عمليات الترهيب التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي ويعني والتضييق على المدنيين والانتهاكات ايضا بحق المدنيين، عندما يقوم باطلاق النيران او بالدخول بالسلاح ويوجد هناك اطفال في منتصف الليل، او يعني اطلاق الكلاب البوليسيه ايضا على المدنيين هناك وتشويه يعني الاطفال والنساء. خاصة شهدنا عدة حالات يعني من هذا الأمر في محافظة القنيطرة ومحافظة درعا. فالأمر يعني يتطلب يعني تنسيق بين يعني الأهالي يطالبون تنسيق بين قوات الأندوف والجانب الإسرائيلي والحكومة السورية من أجل منع هذه الخروقات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك محمد خلال الساعات الإخبارية القادمة مستجدات هذا الملف. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك. وإلى شرقي البلاد وآخر مستجدات البنية التحتية الكهربائية فيها، حيث يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دير الزور، وذلك نتيجة لعطل فني طارئ. هذا وتعمل فرق الصيانة في منشأة التيم على إصلاح هذا الخلل. مراسلنا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب العطل الفني ورصد عمليات الصيانة كذلك.
2: عطل المحولة هو بتاب تشانجر، منظم التوتر الخاص بالمحولة، صار به عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت، حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
3: تقوم مجموعة التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعاً حالياً في لدينا خلل في المحولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الأولى والثانية ووضعها بالخدمة وتغذية محافظة دير الزور عن طريق مجموعات التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزية من محافظة دمشق من أجل صيانة المحولة 125 ميجا.
0: وللوقوف على تفاصيل هذه الواقعة وهذا الملف، هو واقع البنية التحتية الكهربائية في محافظة دير الزور وشرقي البلاد بصفة عامة، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحانت. مصعب بداية أهلا بك. إذن على وقع كل هذه الأخبار التي ترد من قبل الجهات المعنية في شرقي البلاد وتحديدا دير الزور حول استمرار عمليات إصلاح البنية التحتية الكهربائية في منشأة التيم،

0: كيف هي الأوضاع وهل ما زال الانقطاع مستمر وبشكل تام تعتيم تام في دير الزور؟
1: صباح الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. أمينة، أدى العطل الفني الذي أصاب محاولة التيم بجنب 30 كافيه إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن محافظة دير الزور لأكثر من 30 ساعة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات السكنية والحيوية، ويعني ما زاد من معاناة الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد الكبير على الكهرباء في تأمين احتياجات الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا في الشرق السوري وخاصة في دير الزور. الجهات المعنية طبعا قالوا أن العطل وقع في محولة التيم 32 كيفي، تمكنت الوحشات الفنية والمحطة من تحديد موقع الخلل بالأمس والكشف عن أسبابه بشكل سريع لتبدأ بعدها مباشرة أعمال الصيانة والإصلاح. ورشات المحولات التابعة لمديرية التنفيذ في الشركة السورية للكهرباء جاءت من دمشق وأحضرت معها القطع المطلوبة بالتعاون مع الوحدات التشغيلية في المنطقة الشرقية الموجودة في محطة التيم. بدأوا بالعمل على المنظومة الكهربائية التي يعني المطلوب تبديل القطع في هذه المحولة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. طبعا تم اللجوء أمينة إلى حل إسعافي مؤقت تمثل بإقلاع عنفات التيم الغازية لتأمين كهرباء إسعافية ضمن الإمكانيات المتاحة. تم يعني توجيه الطاقة المنتجة نحو الخطوط الخدمية الأساسية في مقدمتها مثلا محطات مياه الشرب، المرافق الحيوية، إضافة إلى تأمين ساعات محدودة من التغذية الكهربائية للمواطنين، وأيضا المستشفيات بشكل رئيسي لتخفيف من آثار الانقطاع الطويل. طبعا مصادر الكهرباء الأولية خلال هذه المرحلة تتمثل بالحفاظ على استمرار عمل المرافق الحيوية المهمة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين لا سيما محطات المياه المتاحة للمؤسسات الحكومية، ريثما يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، إصلاح المحولة الرئيسية 230 كافي وإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى مختلف أنحاء المحافظة كما كانت قبل عدة أيام. طبعا تواصل الورشات عملها بشكل متواصل حتى هذه اللحظة على مدار الساعة وسط جهود كبيرة تبذلها الكوادر الفنية الهندسية لتسريع عملية الإصلاح. تم تنظيف المكان وصيانة المحولة بشكل كامل وتنظيف وسحب القطعة التالفة وإحضار قطعة جديدة لتكون بمكان هذه القطعة. من المتوقع يعني إعادة استقرار المنظومة الكهربائية فور الانتهاء من أعمال الأعمال الفنية لهذه اللازمة والتأكد من جاهزية التجهيزات والسلامة الفنية للمحولة، ثم إعادة تشغيلها لتعود الكهرباء كما كانت قبل عدة أيام. طبعا عندنا في دير الزور الكهرباء تأتي ساعتين أو ساعتين ونصف وتنقطع لمدة 3 أو 4 ساعات إلى 5 ساعات بحسب التقنين المحدد لكل مدينة وقرية وحي في عموم محافظة دير الزور. مثلا في المدينة تأتي الكهرباء إلى بعض الأحياء ساعتين وتنقطع 5 ساعات لتذهب إلى أحياء أخرى. بالأمس أمينة نحن ذهبنا إلى حقل التيم ورأينا أن الورشات داخل هذا الحقل مقيمة حقيقة، المهندسين والعمال ومدير حتى الحقل موجود في الحقل إقامة دائمة منذ أن انقطعت الكهرباء. انقسموا إلى نصفين، قسم ورشات تعمل على بقاء العنفات التشغيلية التي تعمل على الطاقة الغازية، بقائها تعمل على مدار الساعة حتى تغذي المرافق الحيوية وبعض منازل أو منازل المواطنين ولو كان بنسبة محدودة، والقسم الآخر بدأ بأعمال الصيانة لمحاولة إعادة الكهرباء إلى عموم محافظة دير الزور. بالنسبة للكهرباء في عموم المحافظة، بعض المناطق في الجزيرة لا تأتي إليه الكهرباء بشكل كامل بسبب تلف الشبكات الكهربائية، وأيضا في عموم محافظة دير الزور بعض الأحياء تأتي إليه الكهرباء بشكل يعني متقطع، بعض أطراف الحي ممكن تأتي إليه الكهرباء وبعض الأطراف الأخرى الشبكات تالفة بشكل كامل. المحولات أيضا الكهربائية هي قد دمرت بعد انطلاق الثورة السورية بسبب القصف الذي طال عموم محافظة دير الزور. بعض المحولات جاءت من جلبتها مؤسسة الكهرباء العامة إلى دير الزور وقامت بتركيبها، إنما الكهرباء تأتي بشكل متفاوت. مثلا حي الحويق الكهرباء تصل إليه بمعدل 150 واط. بعض

0: أحياء الأخرى تصل إلى 220 فحسب القدرة التشغيلية، والتقنين يعمل بعموم محافظة دير الزور، إنما هي الكهرباء معقولة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، لكن في دمشق في حلب في المحافظة الكهرباء تأتي 24 ساعة تقريبا، إنما في دير الزور المحرك الرئيسي بحسب ما يقول أهالي دير الزور تنقطع الكهرباء 5 ساعات وتأتي ساعتين أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بواقع الكهرباء في محافظة دير الزور، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحنات، شكرا جزيلا لك مصعب. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا في الشق والملف الأمني وآخر تطوراته في البلاد، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمالي شرقي سوريا بحسب ما نقلته وكالة رويترز. هذا وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج هذا، وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مجهولين في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات. صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا بأن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع بينهم أحد ضباط سجن صيدنايا.
2: نفذت مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيدنايا سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق الضحايا لن تهمل وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
1: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبي سابري في المحافظة الشمالي. هذا وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217 بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع. ووفق ذات المصدر فإن المعطيات المتوفرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. ألقت وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبد تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. ووفقا لما ذكرته وزارة الداخلية فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه مباشر في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة للاغتيال لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. عقد في أشرفية صيحنايا بريف دمشق صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويدات.

0: نحن بنأكد هذول، نحن موجودين بأشرفية وصحنايا، وكمان رسالة مهمة تصل هذول أهلنا بني معروف الأحرار والشرفاء اللي متمسكين بهويتهم، متمسكين بوطنهم، اللي متمسكين بعروبيتهم وبقوميتهم بإنسانيتهم. وهذا نحن النسيج اللي بنعتز ونفتخر فيه بالمكون الشعب السوري. بنرجع بنأكد أهلنا اللي طلعوا من قراهم بيرجعوا على قراهم معززين مكرمين تحت حماية الدولة السورية، تحت علم الجمهورية العربية السورية. نحن اليوم الدم ما بيجر غير دم. الفتنة اليوم معروف مين اللي قام بالفتنة، شو المخطط يلي انحاك على ظهر أهلنا واللي سال منه كل هالدم، الله يرحم كل الشهداء. نرجع منأكد نحن عرب سوريين، أهلنا بني معروف، أهلنا العشائر، أهلنا المسيحيين، أهلنا كل مكون الشعب السوري نحن بنعتز ونفتخر فيه. نرجع منأكد اليوم نحن كلياتنا تحت سلطة القانون، تحت سلطة الدولة السورية، ونحن متعاونين وجاهزين باتجاه الأهالي نرجع على قراهم آمنين سالمين.
1: هلا ومرحب، حياكم الله. هلا ومرحب، يلا حيهم، حياكم الله.
2: هذا وانضم عدد من أهالي قرية أو قرى ريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها عقب أحداث تموز العام الماضي. هذا وعبر المحتجون خلال هذه الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها بالمتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى بمجلس إدارة السويداء وما يسمى الحرس الوطني مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. هذا وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية فيها، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر هناك، فضلاً عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران من العام الجاري. هذا وقال الدفاع المدني في السياق، قال إن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية، كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجاب لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. نشرت الإدارة العامة للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرت وموزعة بحسب المراكز المعتمدة. هذا وأوضحت الشؤون المدنية، أوضحت أن الخدمات ستقدم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة، إضافة إلى 5 مراكز في الحسكة هي القمشلي والمالكية والجودية والحسكة والدرباسية، على أن يتولى مركز الجوادية استقبال الطلبات القديمة. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في باكو. هذا وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية في سوريا وسبل معالجتها، إضافة إلى التحضير لمؤتمر استثماري مرتقب في دمشق خلال الأشهر المقبلة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إرسال بعثة فنية إلى دمشق خلال النصف الثاني من تموز المقبل، وذلك لبحث ملفات اقتصادية ومالية مع الجهات المعنية في سوريا. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته لهذا العام، حيث أكد وزير التعليم

0: العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية في الداخل السوري. هذا وأشار الحلبي في السياق أشار إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة جدا رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا. هذا وأوضح الحلبي أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين. أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع النسرين بمنطقة التضامن في دمشق، ما سيؤدي ذلك إلى إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت في هذه المنطقة. هذا وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن استقرار الخدمات وتحسين جاهزية الشبكة مجددا، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم الأحد. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكيها مجددا في مدينة دمشق. هذا وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين للتأكد من هوية مالكيها. في الغوطة الشرقية مشاهدينا، تعود قضية الأراضي المستملكة منذ عقود إلى الواجهة مجددا، مع مطالبات الأهالي باستعادة حقوقهم وتصحيح أوضاع قانونية طال انتظارها بالخصوص.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر، ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل ما عم تكتر ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل ما القرارات وقوانين نحن ما لنا فيها.
4: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك، صلنا من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثة بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالأول اليوم صرنا شي 100. هلأ أنا الواحد من الورثة عندي شباب بدي زوجهم، عنا الأرض 30 دولم أرض صور، أقسم بالله شقة ما لي أقدر أجيب لأولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فترة النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامة، حيث جرى استغلال بعضها لأغراض ومصالح خاصة عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
5: طبعا حاليا لحد هاي اللحظة ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة انه هاي الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لانه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عبارة عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.

0: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية، حتى المؤتمر مشاهدين الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء، يناقش على مدى يومين واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
1: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
2: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي إلى تقديم خدمات طبية مستدامة. نحن قدمنا الخطة الاستراتيجية وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينة صحة حمص وحكينا عن عدالة الوصول وتحسين الخدمات المقدمة.
3: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
4: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
0: افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا كذلك تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة والاستفادة حتى من عوائدها في معيشتهن.

0: صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالها وهالقصص. وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هي المهنة، بس ما كان عندي هي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط عم بيكتب، إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هذه المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة. وكان في تحديات وصعوبات، والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: أطلقت محافظة إدلب فعالية مركزية في مدينة كفر نوبل للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بدعم من حملة الوفاء لإدلب بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. هذا وشهدت الفعالية التي بدأت من مدرسة ذيقار بكفرنبل جولة على مرافق المدرسة بعد أعمال الترميم للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمون وأهالي المدينة، إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات الداعمة والفعاليات المحلية. كما أكد كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظي إدلب أهمية المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة

0: التعليمية للطلاب في المحافظة. بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأقرب وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين مجدداً.
1: الإعاج من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الأخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية الردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يواجه أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال طلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
0: أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيدو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. هذا وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع الشركة السورية للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة جدا لرصد تراكيز المواد المشعة الطبيعية داخل الفاصل المذكور وتحديد أماكن تراكمها كذلك، مشيرة إلى أن المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية المذكورة في المنطقة وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية بالتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026. وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي يستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعارض غياث الشماع فإن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب، وذلك اعتبارا من 4 من شهر تموز المقبل. هذا وأوضحت الهيئة في السياق، أوضحت أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس ذلك إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أعلنت أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بعزم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. هذا وأشارت القناة أشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار يقضي بإبقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها في جنوب لبنان ومن دون أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني كما ذكرت، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وفي السياق ذاته نقل موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس الأركان إيال زمير أصدر تعليمات رسمية بوقف إطلاق النار جنوب لبنان، وذلك في ختام اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني. هذا وقالت وكالة الأناضول أنها وثقت 69 هجوما شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان أمس السبت، أسفرت عن مقتل 22 شخص.

0: شخصاً وإصابة 18 آخرين على الأقل. هذا وأوضحت الوكالة أن الهجمات توزعت بين 66 غارة وقصفين مدفعيين وعملية تفجير لمبنى وبنى تحتية، مضيفة أن من بين القتلى عسكرياً في قضاء النبطية وأربعة أفراد من عائلة واحدة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش في قضاء صور، في الوقت الذي ما يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض. وأشارت الوكالة في ذات السياق أشارت إلى أن غارة إسرائيلية دمرت مبنى فرع مصر في لبنان بالكامل الواقع في الشارع الخلفي للسرايا الحكومية بمدينة النبطية. من جهة أخرى، أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن العلاقات بين لبنان وسوريا جيدة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في القضايا الأمنية وضبط الحدود. هذا وأوضح هيكل خلال اجتماع عسكري في الريزة بقضاء بعبدة أن الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الحدود تؤدي مهامها بشكل كامل، وذلك في إطار التعاون القائم مع السلطات السورية. وتأتي تصريحاته عقب أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع ما وصفه بشائعات حول تدخل سوريا في الشأن اللبناني. وللوقوف على تطورات الأوضاع في لبنان وكذلك تصريحات قائد الجيش اللبناني فيما يتعلق بالوضع مع سوريا والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذن نبدأ معك من مسار تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه من قبل الجانب الإسرائيلي ليلة البارحة، هل هو سار فعليا؟ ولبنان لم تسجل بعد هذا الإعلان أي خروقات إسرائيلية.
1: مرحبا لك والمشاهدين. نعم، ما زال وقت إطلاق النار قائم، وأقرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بمقتل 6 من جنودها بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات لحزب الله منذ الخميس الماضي، يعني خلال 4 أيام. هذا الاستنزاف المستمر يتزامن أيضا مع خطوط حمراء سياسية رسمها نائب الرئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي، الذي أكد في تصريحات لافتة استحالة تسليم السلاح، معتبرا إياه ركيزة لحماية لبنان إلى جانب الجيش والدولة، ومتوعدا بالرد على أي خرق. يعني حزب الله مصر على الإبقاء على سلاحه رغم الإصرار الإسرائيلي في الجانب المقابل على تسليم سلاح حزب الله. طبعا الأنظار تتجه اليوم إلى مباحثات سويسرا، حيث ربط نائب الرئيس الأمريكي فانس بين التهدئة في لبنان والملف النووي الإيراني ليرتقي ملف السلاح في لبنان إلى مستوى التفاوض يعني الإيراني الأمريكي، مشيرا إلى مساعي واشنطن لمنع هجوم إسرائيلي واسع مقابل وقف هجمات الحزب. طبعا من اليرزي كان الجيش اللبناني كلام قائد الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل
0: في أي سياق تقرأ هذه التصريحات؟
1: أكد فيها إيجابية العلاقات والتنسيق الأمني المستمر مع الجانب السوري لضبط الحدود الشائكة. هذا الموقف يتزامن مع كلام الرئيس أحمد الشرع الذي رفض إغراءات أمريكية للتدخل العسكري ضد حزب الله في البقاع، متمسكا بعدم التدخل. ولكن هنا تكمن عقدة جيوسياسية تطرح علامات استفهام كبرى في غرف القرار. مع من سيتعاطى الجيش اللبناني الجيش السوري؟ نعم، مع من سيتعاطى الجيش السوري ميدانيا من الجانب اللبناني، ومن سيثق على بمن سيثق على المقلب الآخر؟ المعطيات على الأرض تشير إلى أن أغلب ضباط المكاتب الأمنية اللبنانية المتمركزين في نقاطهم الحاكمة على طول السلسلة الشرقية يتواجدون في مراكزهم منذ أكثر من 10 سنوات. هؤلاء الضباط أنفسهم كانوا شهودا بل وجهات تنسيقية تسهيلية يوم كان حزب الله يستبيح الحدود ويعبر بمقاتليه وعتاده في الاتجاهين بطرق شرعية وغير شرعية. واليوم ورغم انحسار نفوذ الحزب عسكريا وسقوط نظام الأسد في دمشق، لا يزال هؤلاء الضباط في واقعهم. لهذا هذا الواقع يفرض تحديا أمنيا معقدا، فكيف يمكن بناء ثقة مؤسساتية حقيقية بين قيادة الجيش اللبنانية وقيادة الجيش السوري الجديدة إذا كانت الأدوات التنفيذية على الأرض هي ذاتها الأدوات القديمة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله؟ وبالتالي استمرار بقاء هؤلاء الضباط في مراكزهم على الحدود الشرقية أكيد يعني بقاء شبكات التهريب والخطوط الالتفافية مفتوحة، ما يجعل أي تصريح رسمي عن موضوع ضبط الحدود حبرا على ورق.
0: طيب، فيما يتعلق

بهذه المسألة، طيب لربما قد نناقش تفاصيل أوفى عن هذه التصريحات وسياق هذا الملف، إلى أين سوف يذهب وما هي سيناريوهاته كذلك خلال الساعات الإخبارية القادمة على شاشتنا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جمال. إذن مشاهدينا بالعودة إلى باقي أخبارنا وفي ملفاتنا الدولية إلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث ذكرت وكالة رويترز أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وصل إلى سويسرا اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. من جانبها أعلنت الخارجية السويسرية وصول وفد التفاوض الإيراني إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت، وذلك لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا وذكرت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا للمشاركة كذلك في محادثات تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات ثنائية مع الوفد والوفود المشاركة على هامش هذه المحادثات. هذا ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذ انتهت مهلة وقف إطلاق النار دون اتفاق مع إيران. هذا وأوضح ترامب في تصريحاته، أوضح أن واشنطن قد تفرض رسوما لمصلحتها إذ لم يبرم الاتفاق بعد انتهاء هذه المهلة المقررة، ونفى ترامب أن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز خلال مهلة 60 يوما. وفي ذات السياق قال ترامب، قال إن الرسوم المحتملة ستكون مقابل ما وصفها بالخدمات المقدمة لحماية دول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية حتى. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة.

أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي.

20 مؤلفا في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، نبدأها معكم بطاقة حلوة وفقرات متنوعة كالعادة. رح نرافقكم بهي الحلقة أنا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم وخلونا نشوف سوا أهم العناوين.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن إصابات الغضروف عند الرياضيين وكيفية علاجه.
1: وبفقرة بين اثنين رح نحكي عن العلاقات الإلكترونية بين الحقيقة والخيال.
0: أما بهاشتاك صح رح نتعرف على مهارات لإدارة حسابات السوشيال ميديا.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج ثانية، وبفقرة الميك اب رح نتعلم كيف بنخفي الهالات السوداء بطريقة احترافية، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد، اليوم بدنا نحكي عن الألقاب.
1: الألقاب
0: أبداً، بس خلينا ناخدها من زاوية إيجابية شوي، يعني ما تنمر عشان ما حدا يفهمنا
1: صحيح طبعاً. يعني شو اللقب في بين في بينه وبين التنمر شعره
0: ايه. هلا احيانا يعني على قد ما بنسمع القاب بننسى اسماء اصدقائنا الحقيقيه صحيح. يعني بصير متعودين ناديهم بالقابهم، احيانا اللقب بصير اشهر من الاسم، بيكون وراء قصه او بيكون وراء موقف او بيكون وراء اي حدث حتى خلانا نختار له هذا الاسم.
1: صحيح، يعني في القاب ايهم بتضل مرافق الشخص لسنين طويله، حتى احيانا اهله ورفقاته بصيروا كلهم ينادوا له بنفس اللقب. يعني لما يتنادى باسمه الحقيقي الناس اللي حواليه بيستغربوا انه لا هذا اسمه هيك مو هيك.
0: بس مثل ما قلنا يعني نحن بدنا ناخذ من زاويه ايجابيه، بس ما كل الالقاب محبوبه. في القاب بتضحك صاحبه وفي القاب بيتمنى لو تختفي من حياته.
1: صحيح ايهم معك حق، والاجمل لما يكون اللقب يعني نابع من موقف طريف، من صفه حلوه بالشخص.
0: طيب انت شو كانوا يلقبوك يا ترى؟
1: هلا والله انا عندي كثير القاب، يعني كل حدا بحياتي او كل مجموعه اشخاص بحياتي بيعطوني لقب بشكل حسب موقف معين، بس اكثر لقب يستخدم يعني مو يستخدم بين الناس، يستخدم من شخص معين، يعني رفيقتي الانتيم بتنادي لي اياه بتقلي روزي فوزي. ما بتقلي غير روزي فوزي، فهي مو متعودة تقلي روز، لما تقلي روز هيك فبعرف انه في موضوع جدي لازم نركز معه.
0: في قصة. هلا انا يعني عندي لقبين، لما كنت بالاعدادي كانوا يقولوا لي ابو الهول، ما بعرف ليش. رفقاتي بالمدرسة يعني هيك بالاعدادي ثانوي
1: كنت تعمل مشاكل معناها تخوفهم.
0: والله ما بعرف، يمكن لاني كنت جدي زيادة، ما بعرف صراحة، بس كثير يعني دبقني هذا اللقب. بعدين بالجامعة بلشت هيك العب رياضة وكذا، فكانوا يقولوا لي الجقل. ايه وين ما رحت وين ما اجى الجقل راح الجقل، يعني يعني مثل ما قلتي انه في احيانا القاب ايجابية واحيانا القاب سلبية.
1: صحيح. لهيك زميلتنا هدي المشاهدين نزلت على الشارع وسألت الناس شو لقبك بين رفقاتك، خلونا نشوف شو كانت الاجابات.
2: بينادوا لي ساندريلا لانه انا ما بتاخر برا البيت.
3: انا بيقولوا لي الحمش.
4: نهر بردعه على قد ما ببكي يعني، فمثل بردعه ما بيوقف
5: بين الاصدقاء دائما.

0: ما في شيء مميز، والقاب بتبين قدر على عفوية وقوية. لهيك بدك تخبرنا شو هو لقبك بين رفقاتك؟
1: والله بينادولي ساندريلا، لأنه أنا ما بتأخر برا البيت، يعني هيك عن ثمانية والله خلص خلصنا عوفت والله
2: اندماعة، لأنه كتير حساسة وبكي.
3: أنا بيقولوا لي الحمش،
4: باردة دائما هيك، إنه أنا باردة بكل شيء هيك سموني، بطول بكل شيء، يعني أي شيء بعمله بطول، إنه وقت أتجهز ألبس أو شيء هيك بطول.
5: نهر بردة عقد ما ببكي يعني، فمثل بردة ما بيوقف.
6: الدافورة يعني النيرد، ما أنا مو من النيرد بس هي هيك نحن بنقولها نيرد، يعني بدرس زيادة.
7: الرئيس هيك يعني الرئيس.
8: الحوت الجايع، لأنه أنا أكتر حدا بحب أكل بالشلة يعني.
9: سندريلا، لأنه على طول برجع على البيت أو يعني بكير كتير فبس هيك.
10: أبو جاسم أخي هيك ارتقى، لأنه أنا السمرة الوحيدة بالبيت، الباقي كلهم شقر، فهو حسني أنه أنا أبو جاسم بالبيت.
11: الحوت، لأني ضخم وهيك شغلات هيك.
12: بوب، من كم سنة يعني واحد نادالي إياه لهذا اللقب ما بعرف ليش، ومن وقتها صار كله هيك يعرف هذا اللقب، بعدين بالأخير صار بوب وخلص.
13: يعني اكتشفت بعد هذا التقرير انه نحن السوريين مبدعين باطلاق الالقاب. سمعتي لها الالقاب؟
14: شيء مجاسم، الحوت الجارح، سندريلا، يعني ما شاء الله. ولا وفي لك في منهم القاب حلو وفي منهم فعلا تنمر.
13: هلا وصلنا مشاهدينا لفقره صحتك بالدنيا. اليوم طبعا عم نعيش اجواء المونديال وعم نتابع اقوى اللاعبين بالعالم، بس بين كل مباراه والثانيه في مشهد بيتكرر دائما، انه لاعب يوقع يمسك ركبته بيطلع مصاب.
14: فعلا أهم واحدة من أهم وأخطر هي الإصابات، هي إصابات الغضاريف. إصابة ممكن تغير مسيرة اللاعب بالكامل، مو بس مباراة واحدة. يعني بدنا نعرف نحن اليوم شو هي الإصابات، كيف بتصير، وهل فعلا اللاعب ممكن يرجع مثل قبل؟
13: لحتى نجاوب على كل هاي الأسئلة معنا اليوم اختصاصي الجراحة العظمية والمفاصل الدكتور مظهر جدعان. صباح الخير دكتور.
15: يسعد صباحك. صباح النور.
14: ندي لك دكتور مظفر ولا أسطورة؟ عندنا معلومات مسربة بما أنه
13: هلا انت واخوك نفس اللقب؟
15: لا،
13: انت الاسطوره الحقيقيه.
14: الحقيقيه
13: هلا حتى لك يعني بين الدكاتره كمان بيصير في اطلاق القاب وكذا؟
15: طبعا طبعا طبعا.
14: عندك لقب ثاني غير الاسطوره ولا هو الاساسي؟
15: لا هو الاساسي.
13: طيب شو اغرب لقب هيك سمعته بمجموعتكم او ب يعني الوسط الطبي؟
15: بالوسط الطبي السفاح او الجزار.
13: يا لطيف. طيب بالعودة لموضوعنا، لما بنقول إصابة غضروف أو هذا اللاعب صار عنده إصابة غضروف، شو يعني دكتور؟
15: لا، مفصل الركبة اللي هو بتكون بشكل أساسي بين عظمين أساسيين، هنا عظم الفخذ وعظم الشظية والزنبوب اللي هنا عظمي الساق، بيناتهم في نسيج أملاس غضروفي، هو عبارة عن وسادتين أنسية ووحشية، بنسميه غضروف هلالي أنسي ووحشي. هذا الغضروف وظيفته أنه يمتص الضغط بين هالعظمين مشان يسهل حركة، يساعد بمرونة المفصل، وبالتالي يمنع الاحتكاك اللي هو بيعمل هاد ألم أو تنكس أو أذية المفصل.
14: لهي الإصابات شائعة بين اللاعبين، خصوصا لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة السلة.
15: تمام.
14: شو مدى خطورتها على اللاعب؟
15: هلا نحن تقريبا 35-40% من أذية اللاعبين أو إصاباتهم هي بمفصل ركبة، وخاصة بالغضروف، وخاصة بالرياضات اللي بتتطلب تغيير مفاجئ بالاتجاه، يعني بيكون عم يروح لجهة فجأة بيعكس اتجاهه بيروح على جهة تانية، وهي إصابات خطيرة لأنه الغضروف بيفتقر للتروية الدموية الجيدة. التروية الدموية بأي جسم هي أساس العلاج أو التئام الأنسجة أو شفاء. هذا الغضروف منطقة كبيرة منه بتفتقر لهي التروية، وبالتالي إعادة ترميمها أو شفاءها تتطلب وقت أطول ونتائج أقل من أي مكان بالجسم تاني.
13: طب دكتور، بالإضافة للسبب اللي ذكرته، شو أكثر الأسباب الشائعة وراء إصابة الغضاريف؟ هل مثلا حركة غلط مثل ما ذكرت، أو مثلا إصابة مباشرة، أو
15: هلا أغلب أذيات اللاعبين بتكون أذية غير مباشرة. شو يعني؟ يعني أنا اللاعب بيكون واقف حاطط رجله على الأرض بقوة، بصير في عنده حركة دورانية، كل جسمه بيفتل أو الفخذ بيفتل. هذا الغضروف ما بيتحمل هاي الأذية الدورانية الكبيرة، بالتالي بتمزق جزء منه.
13: هذه كنا نشوفها لهاللفة كتير عند الكابتن ماجد.
15: تمام.
13: تذكرها ما يوقف هيك ويفتل كل جسمه وقت بيضرب الضربة القاضية.
14: كل حلقة الكابتن ماجد كان عنده إصابة غضروف.
15: شغلة موجود الأذية الثانية، أنه أنا بيكون في عندي ضغط وجهد كتير على المفصل،

0: خاصة برفع الأثقال، بيكون أنا بيحمل وزن تقيل بيقرفص أكثر من حمل المفصل، هو أكثر من 90 درجة، بالتالي ما بيحمل هاي الأذية وبصير في عندي تمزق. الشغلة الثالثة اللي هو أنا بيكون في عندي مثل ما حكيت بيكون عم يجري مثلا على جهة اليمين، فجأة
1: بغير
0: اتجاهه بسرعة، كمان هذه الغضروف ما بيحمل هذا التغيير بسرعة، بصير في عندي أنا أذية. بترافق معه الأساس أنه أنا بيكون في عندي ضعف عضلات، بيكون أنا مانو بيكون عنده عضلات جيدة سواء فخذ أمامية وخلفية بتساهم بدعم المفصل، وبالتالي الأذية اللي عم نحكي عنها هي أذية الغضروف.
2: طيب شو الفرق دكتور بين إصابة الغضروف عند الرياضيين واللاعبين المحترفين وعند الناس العاديين؟ يعني مين اللي بيتأثر بهي الإصابة أكثر؟
0: الأشخاص العاديين بيكون في عندهم أذية الغضروف أذية مترقية، تآكل مترقي مع تقدم العمر، زيادة الوزن، القرفصاء، التربيع، الجلوس العربي، هي كلياتها من الأشخاص العاديين يعني، بس ولكن مع مراحل مترقية. أما الشخص الرياضي مثل ما حكيت أنا، الأذيات سواء تغيير الاتجاه، حمل كتير على المفصل، ضعف العضلات، هي بتختلف من الرياضي عن الشخص العادي. اللي بيختلف كمان الأساس أنا طريقة العلاج. أنا الرياضي إجباري لازم أنا عالج أو شخص بطريقة مبكرة، لازم عالج وخلي فترة الاستشفاء أسرع لحتى يرجع لممارسة الرياضة بشكل أسرع، بينما الشخص العادي ممكن نكتفي نحن بالعلاج اللي هو الدوائي مع بعض المسكنات ومضادات الالتهاب ويكتفي فيها، بينما أنا
1: مع رياحة يعني.
0: طبعاً أكيد.
1: طيب هلأ رح نحكي بالعلاج تفصيلياً، ولكن مثلاً خليني أعطيك مثال. صارت إصابة بالملعب، لاعب صار معه إصابة غضروف، فينو كمل المباراة مثلاً؟ بنشوفهم بحطوا برشوا هيك شيء مادة أو بلفوه أو
0: أكثر كذا. أكثر الأخطاء الشائعة أنه أنا الشخص طبعاً في بيكون في طبيب موجود بالفريق لازم يفحصه ويقيم الحالة، فحصه فحص سريري، في فحوصات معينة إحنا بتبين لي هل الغضروف متأذي أو لا. إذا كان أذيته بسيطة، في كتير من اللاعبين للأسف بحط له بخاخ مخدر أو هو مادة مسكنة وبيمارس موجود بكمل اللعبة، وهذا الشيء صار مع لاعب برازيلي اسمه رودريجو يعني معروف هو بريال مدريد وبرازيلي، كان عنده أذية بسيطة كمل موجود، حطوا له بخاخ مسكن وكمل لعبة. هاي الأذية البسيطة مثل إذا بدي تخيل أنا ورقة وشقة شوي من طرفها، إذا كملت موجود الأذية وشقت كل الورقة صار في صعب أن أنا أعالج، وهذا صحيح. اللي صار معه صراحة. فأنا إذا أذية بسيطة وشكيت أنا عندي لازم إجباري أنا أوقف، لأنه علاجه واستشفائه بيكون بسيط بيرجع خلال فترة بسيطة، بينما إذا صار تمزق تام بالمفصل صراحة كتير صعب يرجع مثل ما كان.
2: طيب في حال تم تجاهل العلاج تماما او عدم يعني ما التزم المريض بالعلاج بحذافيره او تجاهله، يعني قال خلص شغله بسيطه مع الوقت ممكن بحط مشد بسيط يعني اتصرف من عنده، من الاخر قديش في مضاعفات هون وشو الاثر تبع الاصابه بيكون على المدى الطويل؟
0: الغضروف هو وسادة مثل ما حكينا بتمتص الضغط مشان ما يصير في احتكاك، فأول شيء بصير عند المريض هو خشونة بالمفصل، يعني أنا منطقة معينة من المفصل أو الغضروف ما بيعود موجود هذا الغضروف بيناتها، بصير على حركة السني والبسط احتكاك، هذا الاحتكاك بنسميه تنكس المفصل اللي له 4 درجات. الشغلة الثانية ممكن أنا هي قطعة من الغضروف المتمسقة وما عالجتها تقعد موجود جوا المفصل على حركة بسط أو سني، بسمى شيء من التعليق او المصطلح الطبي اسمه انعقال بالمفصل، يعني بيجي بده يفتح رجله ما بتعود تفتح بتعلق، هذا بنسميه انعقال. وصل لهي المرحله، المرحله اللي بعدها بصير في عندي الم مستمر مع عرج، يعني بسبب الاذيه بتلاقي المريض بصير بيعرج على طرف اكثر من طرف، هذا العرج حتى بيخلي في عندي الانسجه السليمه بتتضرر، لاني انا عم زيد الضغط عليها، هاي الانسجه الرخوه بتتضرر بتتاذى بتفاقم الاذيه اللي عنده، وبالتالي باخذ نتيجه كثير خفيفه حتى اذا بدي اعالجه لبعدين.
1: دكتور طيب اللاعب بيرجع نفس مستواه بعد العلاج؟
0: طبعا
1: بيرجع نفس المستوى
0: اذا
1: ولا
0: انا
1: دائما بيكون في خلل بقى
0: نحن اذا انا شخصت مبكر صح ومنعته انا عن الرياضه اذا كان اذيته بسيطه.
1: قديش لازم تمنعه عن الرياضه؟
0: على حسب درجه الاذيه، اذا اذيه بسيطه او تمزق بسيط وعالجته أنا، في عندي هلأ أسس كتير حديثة بالعلاج وخاصة جراحة تنظيرية، يعني أنا هذا الغضروف إذا كان في تمزق بسيط صار في شيء اسمه خياطة للغضروف، يعني أنا ما فيني أنا بس فوت وأستأصله، صار في خياطة مثل أي جرح بالجسم، متى ما خيطت أنا الغضروف وعطيته علاجه مع حقن بلازما مع فترة استشفاء تقريبا 3 لـ6 أسابيع حسب درجة الأذية بيرجع ممارسة الرياضة ولا كان في شيء.
1: حلو.
0: إذا أذيته عم نحكي موجود بسيطة، أما إذا أذية كبيرة صار في عندي أذية بالغضروف كبيرة وانقطاع كامل، هي المنطقة من الغضروف اللي راحت صراحة صعب انها ترجع تتعوض، لانه حكيت انه انا التروية لهذا الغضروف او المفصل كتير قليلة، يعني ما بيرجع بيرمم نفسه كما يجب. هلأ في تقنيات جديدة، ولكن إلى الآن للأمانة عندنا بسوريا ما تخلت اللي هي زراعة الغضروف. يعني أنا عم ياخد غضروف موجود من الضلع، موجود بالأضلاع، في عندي غضاريف عم موجود يتاخد منه جزء عن طريق تنظير، بتشذب بتاخد على شكل الغضروف وبينزرع موجود وبتخيط بالمفصل حتى يعطيني وسادة بدل هاي الوسادة اللي راحت. وهي بترح تعمل صراحة ثورة كتير طبية لناحية علاج المرضى سواء العاديين أو الرياضيين، مشان تخفف من تنكس مفصل الركبة.
2: أكيد. طيب في حال الحالات المستعصية علاجها، يعني الحالات يلي خلص تأخر الوقت عليها كتير وما بقى نقدر نعالجها 100%، كيف ممكن يكملوا؟ كيف ممكن يتعايشوا مع هذا الموضوع؟ أو إذا في حلول معينة تكون إلى حد ما تخفف عنهم هاي الإصابة؟
0: وقت أنا بتأخر حكيت أنا في عندي 4 درجات للأذية، المرحلة الأولى والثانية بكتفي أنا من بعلاج دوائي اللي هي مرممات مع مراهم مع حقن بلازما، البلازما الغنية بالصفيحات اللي هي في عدد هائل من خلايا النمو، أي مكان أنا بحقنه فيه ترجع بترمم الغضروف بشكل جيد جدا.
1: أوكي.
0: يعني أنا عن تجربة شخصية أكثر من 90% من الحالات اللي حقنا بلازما عم تاخذ نتائج جيدة جدا بالمرحلة الأولى أو الثانية.
1: بلازما هي اللي بتتاخذ
0: من الجسم نفسه. بسحبها من الجسم، تنحط بالمخبر بمسفلة خاصة، تفصل الدم على البلازما، بتعطيني طبقة لونها صفراء، هاي الطبقة اكتشفوا تحت الدراسة فيها عدد هائل من خلايا النمو. أي مكان بحقنا فيه بترجع بترمم. يعني حتى الصبايا بيعملوا نظاره للبشره او تجميل البشره
1: بالوجه وبالشعر،
0: نفس الشيء للشعر.
1: صحيح.
0: صرنا بالمرحله الثالثه، صرنا بمرحله اقل، انا الغضروف عندي تموت ما عاد فيني ارجع رممه، بحقن له ماده زيتيه اللي هي هيالورونيك اسيد، طبقه بتحمي الغضروف يمنع الاحتكاك لفتره معينه وبعدها بتذوب. لا سمح الله وصلنا لمرحله متقدمه هي الاخيره، ما بكون عندي حل اما المسكنات او مضادات التهاب، او وصلنا لا سمح الله لمرحله تبديل المفصل.
2: تبديل المفصل،
1: تبديل المفصل كله
0: طبعا. اذا وصلنا لمرحله اخيره اللي هو ما عاد في غضروف ابدا، وطول الوقت صار هذا عظمين محتكين ببعض، صاروا عباره عن عظم واحد، طول الوقت بتسمع فيه طقطقه والم مستمر ووزمه وتورم وصعوبه بالحركه. يعني
1: حسيت الطقطقه؟ هلا في ناس كثير بتطقطق بس تقوم او بس تمشي او كذا، إلى علاقه ولا عادي؟
0: الطقطقه في عندي تفاعل كيميائي موجود بالجسم. بالحاله الطبيعيه عادي، هو انفجار فقاعات نيتروجين جوا المفصل، هي طبيعيه. ولكن انا اذا عندي الم او تحدد بالحركه انا هون بدقق بالطقطقه، اما طقطقه عاديه ما انا مشكله.
2: طقطقه الاصابع عاديه؟
0: كثرتها اكيد ما انا جيده، ولكن بالحاله الطبيعيه عادي. اذا ما في عندي الم حكيت او تحدد بحركه المفصل، هي طبيعيه ما انا مشكله.
1: ختاما خليني هيك، يعني بعيدا عن اجواء الملعب والمونديال، في شباب كثير بتلاقيهم بيحبوا يمارسوا كره القدم، احيانا بيصير عندهم اصابه، احيانا بيصير عندهم الم كذا، ما بياخذوا بالهم من الموضوع. تمام. كيف ممكن يوقوا نفسهم من الاصابات؟
0: اهم شيء انا لما بدي مارس رياضه لازم اعمل احماء وتنطيط جيد للعضلات. انا اهبى لان انا بدي اعمل انا رياضه لفتره نص ساعه على ساعه، رياضه مجهده. الشغله الثانيه اختيار الحذاء المناسب، وهذا الاهم. في كثير من الاشخاص اللي بيلعبوا موجود بلبسوا موجود ممكن سكارات عاليه، هي موجود كعب عالي، هذا بالعشب الصناعي كثير بتعمل اذيات. يعني اختيار الحذاء المناسب، كمان حفاظ على وزن جيد. انا عندي اذا كان وزن زياده موجود وعم يلعب كره قدم، هذا الوزن كلياته عم يضغط على المفصل، عم يزيد الاذيه. الشغله الرابعه اللي هي استخدام رياضات صديقه للركبه اللي هي مثل السباحه، ركوب الدراجة، المشي على طريق مستوي كتير جيد. أما المشي على طريق أو رياضة على طريق في صعود أو نزول، هذا
1: بيعمل ضغط.
0: أما طريق مستوي مثل هرولة جيدة، السباحة جيدة جدا، ركوب الدراجة، وتجنب الرياضات العنيفة مثل حمل الأثقال وأنا أنزل فيها موجود أكثر من 90 درجة، هي كتير بتأذي المفصل.
2: أكيد. بالنهاية نحن المسؤولين الوحيدين يعني عن صحة جسمنا، عن حركتنا ونشاطنا. دكتور بدي أشكرك كتير على هاي المعلومات، بتمنى لك نهار سعيد، بتمنى لكل اللي عم يتابعونا يكونوا بصحة منيحة.
0: يسعد صباحكم.
1: صباح الخير.
2: هلا مشاهدينا طالعين لفاصل صغير وبعدها راجعين لفقرة خلف الشباك مع براءة، خليكم معنا.
3: من جمال الأبيات وحقول

الأدب والذكريات. نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير على جديد، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك الخاصة بأحداث كأس العالم. معنا براءة اللي حتتقدم اليوم. صباح الخير براءة.
1: يسعد صباحك يا إيهام، ويسعد صباحك
2: روز. يسعد صباحك براءة.
1: جاهزين تسمعوا قصة اليوم؟
0: ايه يلا.
1: فيها هيك مفاجآت كتير.
0: ايه والله حسيت هيك. يلا يلا متشوقين.
1: يسعد صباحكم مشاهدينا، ورح نبدأ معكم هلأ فقرة خلف الشباك. إذا نسأل أي لاعب كرة قدم شو حلمه الكبير، أكيد رح يقلنا إنه يلعب بكأس العالم. طيب تخيل يكون عندك أخ كمان بيلعب كرة قدم، واثنيناتكم تحققوا حلمكم وتوصلوا للمونديال، بس المشكلة إنه كل واحد عم يلعب مع منتخب غير التاني. هاي القصة مو مجرد تخيل، هي قصص حقيقية صارت بكأس العالم، وخلت العائلات تنقسم بالتشجيع لتسعين دقيقة بين أخ وأخوه وبين الحلم العائلي والحلم الوطني. اليوم بخلف الشباك رح نحكي عن أشهر الأشقاء اللي جمعون كأس العالم وفرقتهم منتخبات. عندكم هيك شيء اطلاع مين ممكن يكون معنا اليوم؟
0: بصراحة يعني سمعت أسماني حافظ الأسماء بس سمعت
1: أسماء صعبة للأمانة.
0: أسماء صعبة بس سمعت هيك قصص، بس كتير الموقف صعب
1: عن جد.
0: يعني تخيلي مثلا أنت من منتخب وأخوك من منتخب
1: وحدا يدخل جول بالتاني، إنه
0: عن جد
1: هي غير مشاعر الأهل إنه بدهم يشجعوا الاثنين مع بعض.
0: مين بدهم يشجعوا؟ أيوة.
1: يلا خلينا نتعرف عليهم كم. إذا بدنا نحكي عن أشهر منافسة عائلية بالمونديال، أكيد أول اسم بيخطر على البال هو الأخوين بواتينغ. جيروم بواتينغ لعب مع ألمانيا، بينما أخوه كيفن برينس بواتينغ اختار يمثل غانا. والغريب أنه الاثنين تربوا تقريبا بنفس البيئة ولعبوا كرة القدم من عمر صغير، لكن لما وصلوا لأعلى مستوى كل واحد مشي بطريق مختلف. بمونديال 2010 التقوا لأول مرة بمنتخب ألمانيا ضد غانا، وصارت العائلة كلها بموقف محرج، مين بدها تشجع؟ طبعا المباراة انتهت بفوز ألمانيا، وبعدها كيفن قال جملته الشهيرة: أنا خسرت المباراة بس ربحت أخي. والأجمل أنه القصة ما انتهت هون، لأن رجعوا وتقابلوا كمان بمونديال 2014، وصاروا أول شقيقين بتاريخ كأس العالم بيتواجهوا مرتين بقميصين مختلفين. فتخيلوا شعور الأم وقتها، يعني أكتر شيء ممكن نفكر فيه هو الأم أنه عم تشجع الاثنين مع بعض.
0: نحن عم نحكي على الصورة اللي قبلها لهي الصورة، يعني هن لقوا لاعبين مشهورين معروفين، وحدا عم يمثل بلده اللي هي غانا، وحدا
1: عم يمثل ألمانيا. صح
0: ألمانيا. يعني بس حلو حلو الموقف، يعني حلو
1: حلو هيك موتر للاثنين، انه بس يلا بتعرف العيله، يعني اخر شيء تقول اي حدا فاز خلص في حدا من اولادنا موجود في فعاليه،
2: بس الاثنين بيلعبوا خلص بيفرحوا لبعض. انت فاز منتخب الاخ الاول او الاخ الثاني، الاثنين رح يفرحوا لبعض انا متاكده.
1: صح.
2: والاهل فرحانين بكل الاحوال.
1: يعني كيفن يعني وقت اللي فاز المنتخب الالماني قال انه صح خسرت المباراه بس ربحت اخي،
2: أكيد.
1: يعني اكيد فرح لاخوه بهذا
0: الشيء. شو راي مدير الفريق؟
1: ما
0: اوكي ربح اخوك بس بعدين برا الملعب يعني.
1: وأكيد مو دائما الحالة بتكون منافسة بين الأشقاء، أحيانا ممكن يلعبوا بنفس المنتخب، مثل الأخوين تشارلتون. بوبي تشارلتون وجاك تشارلتون كانوا ضمن المنتخب الإنجليزي اللي حقق كأس العالم بسنة 1966، يعني مو لاعب واحد من العائلة رفع كأس العالم إنما اثنين. ولحد اليوم هالقصة تعتبر من أجمل قصص المونديال، لأن العائلة كلها عاشت الإنجاز التاريخي سوا. هي بتفرح.
0: هدول ايه؟ هي هدول رائعة. بنفس الفريق اثنيناتهم.
1: يعني انه تخيلوا شخصين وفاز المنتخب، فانه فرحه واو.
0: اثنيناتهم رفعوا الكاس. حلو.
2: هن الاثنين ساهموا، ما بيتخانقوا مين فوت جوال اكثر من الثاني.
1: الاثنين حملوا الكاس، فانه
2: ايه.
1: يعني العائله قديش عن جد بتكون فخوره. وهلا بنروح للتوأم اللي حير الجماهير. التوأم الهولندي فرانك ورونالد ديبور، الاثنين لعبوا مع منتخب هولندا والاثنين كانوا نجوم كبار، وحتى الجمهور احيانا كان يحتار بين فرانك ومين فرانك ومين رونالد. والطريف انه مو بس المشجعين، حتى بعض المعلقين الرياضيين كانوا احيانا يغلطوا بينهم اثناء المباريات. شاركوا باكثر من بطوله كبيره وصاروا من اشهر الاشقاء بتاريخ الكره الهولنديه. هدول بقى توأم قصة تانية.
2: توأم فريق واحد يعني.
1: وفريق واحد لا، وكتير بيشبهوا بعض مثل ما شايفين، فحتى يعني المعلقين كانوا يخربطوا بالأسماء. صح. يعني يقولوا اسم واحد يطلع الثاني.
0: لو ما في رقم من وراء أكيد رح يخربطوا كتير.
1: صح.
2: يعني ليش معلق رياضي بخربت بيناتهم؟ قديش يعني تخيلي هن توأم نفس الشكل ويكونوا بنفس المستوى مثلا، بمستوى عالي من اللعب،
1: والاثنين يعني نجوم كبار يعتبروا. لما نحكي عن منتخب ساحل العاج مباشرة بيجي على بال الأخوين يايا توري وكولو توري، الأول نجم خط وسط دفاع عالمي والثاني قائد دفاعي كبير، شاركوا بأكثر من نسخة لكأس العالم وكانوا من أهم الأسباب اللي خلت منتخب ساحل العاج يصير منافس محترم عالميا. والجميل بقصتهم أنه المنافسة بينهم ما كانت موجودة، بالعكس كانوا دائما داعمين لبعض وكأن الفريق كله مبني على روح الأخوة. طبعا بدنا نذكر هون ساحل العاج امبارح خسر قدام المانيا، فبدنا نبارك لك كمان للبروديوسر احلام مره ثانيه بفوز المانيا.
2: مبروك احلام.
0: الناس مكيفين على ربح
1: فوز المانيا كثير،
0: على قد ما مشجعين
1: صح. ومن الأرجنتين بنوقف عند عائلة كروية مميزة جدا وهي عائلة ميليتو، أخوان دييغو وغابرييل ميليتو كانوا من أبرز نجوم الكرة الأرجنتينية بفترة الألفينات، لكن كل واحد فيهم اختار طريق مختلف داخل الملعب. دييغو ميليتو كان مهاجم هداف واشتهر بشكل كبير مع انتر ميلان الإيطالي، وخاصة بموسم 2010 لما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية التاريخية وسجل هدف نهائي دوري أبطال أوروبا. أما غابرييل ميليتو فكان مدافع قوي لعب لبرشلونة وريال سرقسطة وكان من أهم المدافعين بالأرجنتين بهذاك الوقت. والحلو بالقصة أنه واحد كانت مهمته يسجل الأهداف والتاني كانت مهمته يمنعه، يعني إذا جمعناهم بفريق واحد بنكون غطينا خط الهجوم وخط الدفاع بعيلة واحدة. صحيح أنه الأخوين ما تواجهوا ضد بعض بكأس العالم لأنه لعبوا لنفس المنتخب، لكن وجود شقيقين ضمن صفوف المنتخب بحجم الأرجنتين بحد ذاته إنجاز مو سهل أبداً، وبيحكي عن موهبة استثنائية موجودة بهالعائلة. كمان رجعنا للعائلة بنفس المنتخب، أخين صحيح. كانوا عم يلعبوا بمنتخب الأرجنتين،
2: والحلو أنه هون الأدوار مقسمة خلاص.

0: واحد عنده دافع
1: واحد عنده دفاع.
0: فأدوارنا مقسمة فخلص مرتاحين بكل الأحوال.
1: طبعا حتى مونديال 2026 فيه هي الظاهره موجوده وكل حدا عم يلعب فريق مختلف عن الثاني، يعني ما هم مجتمعين نفس الفريق واوقات بيكونوا منافسين لبعض، فبعد الظاهره موجوده لحد هلا. يعني فينا نقول هلا انه احيانا المونديال مو دائما بيكون كؤوس والقاب ومجرد مباريات، ممكن يكون قصه اخ عم يحاول يسجل بمرمى اخوه او ام قاعده بالمدرجات وما عم تعرف لمين تزقف اكثر، ويمكن هي التفاصيل الانسانيه الصغيره هي اللي بتخلي المونديال اكبر من مجرد بطوله كره قدم وتخلي قصه عالميه بتجمع العائلات قبل ما تجمع المنتخبات. يعني هي كانت قصتنا لليوم.
2: حلوه حلوه،
1: ان شاء الله تكونوا حبيتوا
2: المشاهدين. صح. يعني ميزة هيك وفيها حركة إنسانية. شكرا لك براءة.
1: شكرا لكم.
0: شكرا كتير لك براءة.
1: هلا لنا موعد بكلام ميديا كمان.
2: يلا بنطلع فاصل وبعده راجعين لروز وبين اثنين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مشاهدين، وصلنا لفقرة هاشتاك صح. اليوم صارت وسائل التواصل الاجتماعي جزء أساسي من أي مشروع أو حتى أي شخص حابب يكون له حضور رقمي.

0: السؤال، هل فعلا نحن عم ندير حساباتنا بشكل صحيح ولا الموضوع واقف بس على نشر صورة أو بوست من وقت للتاني؟ كتير ناس بتفكر إنه إدارة السوشيال ميديا شغلة بسيطة، بس بالحقيقة هي شغل متكامل، في تخطيط، في متابعة، في تحليل، ومع تطور الأدوات صار في تطبيقات بتسهل علينا هالمهمة بشكل كبير. اليوم راح نحكي بشكل عملي أكثر كيف ممكن شخص يدير محتوى ينشره بانتظام حتى لو ما كان عنده وقت، كيف ممكن يسيطر على كل الرسائل والتعليقات بدون ما يضيع شيء، وأهم شيء كيف يقرأ الأرقام ويعرف إذا شغله ماشي بالطريقة الصح أو لا. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع خبير السوشيال ميديا بشار نجم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هلا بشار، كيفك؟
1: أهلا فيك. تمام الحمد لله.
0: الموضوع سهل ولا صعب إدارة السوشيال ميديا أو إدارة حساباتنا على السوشيال ميديا؟
1: هلا هو سهل بس بحاجة مسؤولية مننا، يعني على قد ما متى بتوفر لنا أدوات سهلة وبسيطة الاستخدام بواجهات مريحة، على قد ما أنا كمان دوري يكون حدا ملتزم تجاه هي الإدارة.
0: يعني الموضوع بيقتصر بس على أنه ننزل بوستات ونشارك ستوريات ولا لا؟
1: هذا نشر اسمه، نشر. والنشر فيني اعتبره هو جزء صغير من المراحل اللي بتمرق فيهم عمليات الإدارة. إذا أنا اليوم عم بحكي عن إدارة حسابات على السوشيال ميديا، فأنا عم بحكي عن حضور علامة كاملة، علامة تجارية كاملة رقمياً على منصات التواصل الاجتماعي. فالموضوع بيبدأ بعدة مراحل، بداية بدراسة السوق، منها بأخذ هاي الأفكار اللي أنا لازم ابني محتواي عليها، بعدها ببلش بكتابة المحتوى والتصميم. هون بتجي بعدين قصة النشر يلي بيعتبرها أي حدا بيشتغل بالسوشيال ميديا هي مرحلة روتينية. حتى بعد النشر بتجي مرحلة التفاعل، التفاعل مع الجمهور من خلال الرد على التعليقات والتجاوب مع الرسائل اللي بيبعتها، ختاما بمرحلة التحليل، إني أنا أشوف النتائج اللي وصلت
0: شو
1: لها.
0: أيوة.
1: تماما، شو أنجزت، الأرقام هي اللي بتساعدني لحتى كمل. الشيء الضعيف أنا بقدر أعدل عليه، الشيء القوي بقدر أكرره بزاوية تانية. فأقول إدارة، فأنا موجود على السوشيال ميديا إما لحتى هدفي كان المبيعات أو توسيع العلامة التجارية كبناء مجتمع حول العلامة اللي أنا عندي، أو زيادة وعي بجوز أنا أكون منتج أو برودكت جديد نازل على البلد بدي أعرف الناس مين أنا.
0: طيب فينا نقول أنه في فارق أساسي بين إدارة صفحات شخصية وبين إدارة صفحات لمنتجات معينة؟
1: هلا فيني اقول في فرق بين الاستخدام الشخصي والاداره. اول شيء انا بكون عم بحكي يا عشوائيه يا استراتيجيه.
0: أوكي.
1: الاستخدام الشخصي محكوم بالوقت، بالمزاج، قديش انا فاضي اليوم، شو اجى على بالي انشر. بتلاقي بيجي عندنا حماس انه انا رح التزم اول اسبوع، اوكي عم بنشر بشكل بمعدل منتظم، ثاني اسبوع نفس الشيء، بعدين بلتهي بالدراسه بالشغل، بوقف يوم يومين، برجع بنشر يوم، برجع بوقف 3-4 ايام. أوكي. بوصل لاخر الشهر اول شيء بلاقي محتوى يمكر، يعني عن نفس مثلا اذا انا عندي 3 مواضيع بحكي عنها او 3 منتجات شو ما كان الموضوع، بلاقي حالي معلق على 1 أو 2 ومكررهم خلال الشهر ونسيان الثالث. اما بالاداره فانا بكون محضر حالي بالعمليه اللي ذكرت لك
0: فيها سابقا،
1: باستراتيجيه محدده، منظم وقتي وعم بمشي بشكل مستمر. الشغله الثانيه، الاستخدام الشخصي غالبا غالبا ما بيرجع للتحليل، يعني ما بيرجع للاحصائيات بنهايه كل شهر، ما بيشوف لك كم حدا وصل، جمهوره شو تفاعل، مين المدن المستهدفه. الاداره الاحترافيه بتلاقي معتمد على الادوات، على الارقام اكثر، يعني الارقام بتساعده لحتى يمشي.
0: حلو. طيب ذكرت قبل شوي انه في برامج، في تقنيات ممكن تساعدنا باداره الصفحات، ابرز هاي البرامج؟
1: ميتا بزنس، هي أداة مجانية أتاحتها ميتا، صاحبة فيسبوك وإنستغرام، لحتى تسهل على صانع المحتوى أو على مدير المشروع أو حتى على أي شخص بيشتغل بمجال السوشيال ميديا لحتى يدير حساباته. أول شيء بتوفر له أدوات سهلة الاستخدام، الشق الثاني بتسمح له أنه يدير أكثر من منصة من واجهة واحدة، يعني أنت اليوم فيك تدير حسابك على الإنستغرام وعلى الفيسبوك من ميتا بزنس نفسها.
0: لازم نفوت عليها من اللابتوب أو ممكن من التليفون؟
1: تمام، هي متاحة إما على الكمبيوتر، اللابتوب، حتى تطبيق على الموبايل، لحتى تكون يعني كنا قبل نفتح اللابتوب ونشتغل لحتى ندير هاي الصفحات، هلأ حاليا من الموبايل، واجهة الموبايل جدا كمان سهلة ومريحة وبتساعدك. فمثل ما قلت لك، أول شيء بتوفر علي الانتقال من تطبيق للتاني، ثاني شيء أحيانا أنا ممكن يكون مستلم أكثر من عميل، يعني عندي أكثر من حساب
0: تربطهم فيك.
1: تماما، هدول الصفحات كلها اللي أنا مدير عليها من عن طريق تطبيق متى فيني انتقل بيناتهم بكل سهولة وبيعامل لي كل حساب كأنه هذا التطبيق موجود إله لحاله.
0: طب أي شخص فينه يستخدمه ولا لازم يكون حدا روف.
1: هلأ هي معنا مثل ما قلت لك واجهتها سهلة كتير، بتشبه فيسبوك نوعا ما. بحاجة على الممارسة رح يلاقي حاله صار يعرف يشتغل عليها أكتر. واجهتها جدا واضحة، سواء كان حاطها بالعربي ولا بالإنجليزي، المصطلحات والتوسيمات الموجودة فيها رح توجهه بشكل صحيح وسهل لا يستخدم هذا التطبيق.
0: حلو. طب بشار، شو رأيك ناخد تطبيق عملي؟ في ناس كتير ما عندهم وقت ينشروا، أصحاب شركات أو كذا. طيب خلينا نشوف كيف ممكن ننشر نحن محتوى بشكل منتظم وبشكل انه حتى لو ما عندنا وقت.
1: تمام. يا ما بعرف اذا ظاهر هو
0: هلا راح يظهر ولا يهمه.
1: وكمان فيه شغله حلوه الميتا، انه نحن اليوم ما بنعتمد بس على النشر، احيانا انا بكون المساء ماني فاضي، بدي انشر الاسبوع الجاي وبعرف الاسبوع الجاي وقتي مو معي، فانا من خلال هذا التطبيق فيني احضر بيوم واحد منشورات لشهر كامل.
0: تمام. هلا ظاهره الصفحه في.
1: طيب تمام. هلا مثل ما شايفين
0: التطبيق.
1: تمام. مثل ما شايفين هو بيعطيك هي الصفحه انا مدير عليها، الكفر والبروفايل حتى اتحكم فيهم، إنشاء منشور كتير قريبة لواجهة فيسبوك. أوكي. إذا ضغطت أنا على إنشاء، هلأ رح نطبق جدول، رح أعتبر حالي أني أنا بدي نزل منشور بس ما بدي نزله هلأ بنفس الساعة. تمام. كيف ممكن خليه ينزل بعد يومين أو ثلاثة؟
0: وقت فينا أكثر من منشور.
1: تماماً.
0: نجدولون يعني.
1: تماماً. هلأ مثل ما شفنا الواجهة ما كانت صعبة أبداً، تشبه واجهة فيسبوك، عاطيني توسيمات بتساعدني دغري لمقطع ريلز، قصة، إعلان أو حتى صورة. فأنا اليوم إذا بدي جدول منشور رح أضغط على إنشاء منشور. كتابة النص، أنا مسبقاً عامل نسخ للنص.
0: أوكي.
1: خليني أنسخ دقيقة. طيب حطيت أنا النص، تحت منه صورة، موقع، فيديو بس مباشر، شعور، كاميرا أو تلقي الرسائل، رح أختار صورة، اخترت الصورة اللي أنا بدي إياها وحطيت تم.
0: يعني تضيف للكلام صورة.
1: تماما. أوكي. حطيت النص وحطيت الصورة، رح أضغط على زر التالي. هلأ الحلو فيه أنه تحت بيعطيني شيء اسمه معاينة المنشور. معاينة المنشور يعني هيك رح يظهر للناس على فيسبوك بس ينزل.
0: أوكي.
1: طيب إذا بطلع لفوق رح لاقي عندي ثلاث خيارات، نشر الآن، جدولة لوقت لاحق، أو حفظ كمسودة. رح أضغط على جدولة، بيعطيني اليوم الساعة والدقيقة. فأنا بعتبر ما بدي أنشره اليوم، بدي أنشره بـ 24 الشهر الساعة 11:30 مثلاً، أو خليني أقول 11:11.
0: تمام.
1: تم.
0: في عندك صباحاً أو مساءً.
1: تماماً.
0: هلأ فهو جدول على هذا الوقت.
1: تمام. هلأ صار المنشور جاهز عندي، ما رح ينزل هلأ دغري، رح ينزل يوم الأربعاء بـ 24 الشهر الساعة 11:11 صباحاً. هلأ تحت رح ما عاد رح يعطيني نشر، رح يعطيني جدولة، بس أضغط عليها.
0: جاري الجدول بهذا الوقت.
1: هلأ بينقلني لمكان تاني اسمه أداة التخطيط، بيحولني على شيء مثل الروزنامة فيها. أوكي. تواريخ الأيام أو المحتوى اللي أنا جدولته. تماماً. وفيني أدخل عليها من مكان تاني، في عنا ثلاث خطوط بس أضغط عليهم بيطلع لي شيء اسمه أداة التخطيط فوق على اليسار. هي مثل الروزنامة الموجودة على الموبايل، فيها الأيام وبالأيام أنا شو إما مجدول أو شو ناشر. هلأ نحن مثل مثلاً أنا عندي اليوم الساعة 12 مجدول مثلاً منشور وقصة اللي جدولناه مثلاً بـ 24 الشهر، كمان بيعطيني أنه أنا بـ 24 شهر عندي يا بهذا الساعة.
0: أوكي.
1: طب إذا جدولته أنا ما عاد فيني أتحكم فيه؟ لا أكيد، أي منشور أنت جدولته إما فيك تضغط وتنشره مباشر، وفيك تعدل النص، وفيك تعدل الصورة،
0: وفيك تعدل الوقت.
1: تماماً. وفيك تعدل الوقت من خلال الثلاث نقاط اللي ظاهرة على اليسار مثلاً. اللي
0: يعني الفكرة حتى لو ما عندك وقت مثلاً بس شوف ساعة فاضية، فأنت فيك تحط جدول كذا منشور وتحط الأوقات اللي بدك إياها.
1: صحيح.
0: بس هلأ الفكرة أنه ما بعرف، أنا من تجربة شخصية لاحظت أنه لما بتجدول منشور وبينشر تفاعل بيكون أقل من لما بتنشر فريش بنفس
1: لا.
0: الوقت.
1: أول شيء ما التفاعل ما أنا مرتبط بإني أنا جدول هذا المنشور ولا أنشره، في كتير عوامل مرتبطة بالتفاعل. أول شيء بدها تكون فكرة المحتوى اللي أنا عم بحكي عنه، الكلمات المفتاحية اللي أنا مستخدمة بالنص، جودة النص والصورة اللي معتمد عليهم. الجزء الثاني هو كيف أنا بتفاعل مع الناس. هلأ أغلبنا بس ينشر محتوى بيقول إنه أنا هلأ ما رح رد على التعليقات، بتركهم لبكرة لحتى أرجع حرك المنشور. هي مش شكلة، أنت اليوم مباشرة بس تجيك الكومنت لازم دغري تتفاعل معي. أخي ما بدي أتفاعل معه كله، فيني أتفاعل مع نص، هذا الشيء بيلعب دور. كمان بيلعب دور مثلا بزيادة التفاعل هو الوقت. يعني هو ما شيء اساسي
0: اللي
1: ما شيء اساسي لحتى اقول سبب التفاعل من خلال الوقت لا بس أوكي. انا اليوم لازم اكون افكر بمنطقيه مو معقول مثلا انشر 3 الظهر وبعرف العالم
0: بشغله
1: تمام.
0: طيب بنروح لمثال ثاني. في مثلا اصحاب شركات او كذا او منتجات معينه بيطرحوها على السوشيال ميديا الناس بترد او بتسال شو السعر او كذا ممكن ما يلاقي وقت حتى يرد على كل التعليقات او الرسائل كيف ممكن بطريقه بسيطه يفعل هذا الشيء.
1: هلا ميتا بزنس كمان بتساعدنا بشغله ثانيه ما بعرف فينا نشوفهم على الشاشه
0: فينا نشوفه انت صلب الله وتلاقي طلعه.
1: طيب اوكي في عندنا خانه على اليسار اسمها انبوكس هذا الانبوكس بما اني انا عم دير حسابات
0: تمام طلعت
1: تمام عم دير حسابات اكثر من خلينا نقول اكثر من تطبيق فهو رح يساعدني انه يجمع لي الرسائل والتعليقات بمجموعه واحده. اول شيء بيسهل علي موضوع انه ما ضيع الرساله او التعليق
0: هذا البريد الوارد من نفسه ميتا بزنس
1: تماما بيجمع لي اول شيء مو على منشور واحد بيجمع لي اياهم على كل المنشورات ودائما بيخلي الاشخاص اللي انا مو رادد عليهم بالاعلى مشان ما انسى اي تعليق ولا انسى اي رساله.
0: أوكي.
1: طيب كمان بيضيف لي شغله انا اليوم اذا حدا بعت لي مسج فيني احط له رساله ترحيبيه توصله بشكل اوتوماتيكي من التطبيق. كيف ممكن ضيفها؟ هلا نحن دخلنا على خانه الرسائل فوق في عندي 3 نقاط بضغط عليهم في عندنا خيار اسمه عمليات الأتمتة هذا بيساعدني على طريقتين أول شيء تحية الأشخاص الرد الفوري هون أنا فيني أضغط
0: تكتب شو
1: تماماً رسالة. أكتب رسالة ترحيبية هاي الرسالة أو مجرد هذا الشخص ما بعت لي مرحبا أو نقطة رح توصل رسالة مني شو بتفيدني؟ بتفيدني أنا اليوم كشركة إذا ما حد بدي أعرف عن شيء جديد أو بدي أعرف عن حالي أو بدي وجهه لمركز الاتصالات تبعي ففيني أنا أحط له رسالة ترحيب أهلا وسهلا فيك لحتى نجاوب على استفسارك تواصل معنا على هذا الرقم مثلا
0: أوكي.
1: أو فيني أعطي أطلب من طرق تواصل تانية إما بعت برسالة أو تواصل معي على رقم الأرضي ممكن هاي الرسالة أوتوماتيكيا بتصير توصل لأي حدا رح يبعت لي مسج. طيب كمان فيني اعمل شيء ثاني بمشاركه المعلومات والحصول عليها في شيء اسمه الاسئله المتكرره نحن مرات بندخل على صفحات فمنشوف قبل ما بلش الشات مع هي الصفحه رح يطلع لي 4 أو 5 خيارات
0: صحيح
1: تماما انا من هي الخانه فيني ادخل اضافه سؤال بضيف مثلا اكثر 4 أو 5 اسئله شائعه ممكن الاشخاص تسالني اياها عن صفحتي اذا انا منتج وين موجود في توصيل قديش السعر والى اخره
0: تماما
1: فمتى بتساعدني بهي القصه اني اضيف رد فوري على اول رساله رح تجيني بالاضافه لمشاركه اسئله شائعه مع العميل حتى سهل عليه التواصل معي
0: هيك اوتوماتيكي مثلا تماماً. اي حدا بيذكر كلمه سعر فبتلاقيه طلع له الجواب اللي انت كاتبه
1: بيطلع له السؤال تمام هلا اذا بدها تصير مثلا عمليه الرد من التعليقات على الرسائل فهذا شيء بحاجه بوتات حاليا موجوده اسمها بوتات الرد التلقائي هي اللي بتتابع موضوع انه بيرد على التعليقات
0: مباشره
1: ابلكيشن بيكون او موقع مشتغل عليه حدا اي تي يعني بيساعد بهي القصه في دخل الذكاء الاصطناعي عليهم كمان
0: اوكي. طيب اخر شيء لغه الارقام يلي بتحدد نجاح اي مشروع او برودكت موجود بالسوق كيف ممكن نعرف انه نحن حققنا مثلا الهدف يلي بدنا اياه.
1: هلا السوشيال ميديا طلوع ونزول يعني انا ممكن اليوم بشهر جيب منشور يضرب عندي يجيب لي وصول عالي الشهر اللي بعده يكون وصولي جيد بس اقل من اللي قبل فانا لاحظ عندي هبوط بالصفحه
0: أوكي.
1: هذا القصه ما بعتبره انا مشكله كبيره المشكله وقت اشوف دائما زيادتي قليله وصولي محدود برقم واحد مثلا بوصل ل 100,000 شخص كل شهر لاني قدران اقطعهم ولاني قدران وصل لرقم أكثر عدد الزيارات مثلا عندي على الصفحة قليل الرسائل قليلة يعني عندي محتوى كمان ما عم بيجيب لي هذا التفاعل مو ضربة حظ القصة لازم تكون لازم يكون في دراسة لهي الأرقام
0: أكيد.
1: طب كيف ممكن تشوفها كمان من ميتا نفسه
0: أوكي.
1: بضغط على 3 الخطوط أو على الإعدادات رح لاقي في 3 أعمدة مكتوب تحتها كلمة الرؤى وبالإنجليزي بتكون موجودة بإنسايت بس أضغط عليها
0: اوكي
1: رح يظهر عندي وصول الصفحات اول شيء شفنا المشاهدات لحتى اشوف انا قديش عم بوصل هلا هو عم بيقيسلي لاخر 28 يوم طبعا انا فيني
0: في عندك وصول اعلى
1: تماما وصولي كان اعلى ب 319% من الشهر اللي قبل بيعطيك مثلا رقم مشاهداتك انت خلال هذا الشهر كانت مليونين بس اضغط عليا رح فوت حتى بالتفصيل بين المشاهدين والمشاهدات الزيارات اللي كانت عندي على الصفحة وقديش إجاني متابعات هذا الشهر. هلأ هذا اللي بيخليني أشوف الشهر اللي بعده كمان أنا قديش وصلت أكتر، هل كان أقل، ليش كان أقل. أنا بصير

0: بسأل حالي ليش كنت أقل وشو اللي خلاني هذا الشهر كون أنجح. أوكي. هيك بتبلش أشتغل لغة الأرقام، إني أسأل حالي ليش وكيف أنا قدرت أوصل لهذا الرقم
1: جديد
0: تماماً. طيب إذا برجع لورا بشوف كمان التفاعل مع المحتوى، قديش أنا عم حقق تفاعل. طبعاً هو مثل ما قلت لك عم بيقيس لي آخر 28 يوم، بس أنا فوق من حد إشارة الفيسبوك اللي ظاهرة كمان طالع عندي مثل جدول، بس أضغط عليه فيني أرجع 3 شهور لقدام، 15 يوم، أنا حدد التاريخ والطريقة اللي بدي إياها، وبيعطيني أبرز عناصر المحتوى حسب المشاهدات. تحت بقدر أعرف شو هي المنشورات اللي ساعدتني. هلأ مثل أنا كان الوصول 2 مليون، أكثر منشور ساعدني هو الأول يلي جايب لي 1,300,000 مشاهدة. هون أنا بقدر شوف مثلا شو المحتوى اللي عم بيجيب عندي تفاعل لحتى زيد منه، شو المحتوى مثلا الأقل لحتى أعرف كيف صالحهم. مثلا رح أعطيك مثال على المكان اللي بيشتغل فيه. نحن اكتشفنا أنه نحن مركز تدريب، وأتصور الطلاب هنا عم يتدربوا بشكل فعلي عم بيجيب لي النتيجة أكثر من ما أني ننزل إعلان عادي. تمام. فهي الخانة هي اللي بتساعدنا على هذا الشيء.
1: طيب فيني أعرف مين هو جمهوري؟ يعني مين عم يشوفني ومن وين؟
0: ايه طبعاً.
1: هون بيصير الواحد بوجه الإعلان أو البوستات
0: فينا
1: يعني؟
0: فينا نشوف على تمام. هلأ بعدني أنا بخانة الرؤى، ما طلعت من الخيار. أوكي. بس انزل لتحت على المراسلات المحتوى
1: الجمهور.
0: رح يطلع عندي الجمهور، بضغط على عرض المزيد، هون بقدر احصل على كل التفاصيل عن جمهوري.
1: أوكي.
0: عمليات الغاء المتابعه مثلا، كل الصفحات بيجيها متابعين وبنفس الوقت رح يصير في انفولو عليا، اجمالي المتابعين قديش، قديش عم بحصل على جهات اتصال عبر الرسائل مثلا. الماسنجر كتير بيلعب دور، انا اليوم وقت اتواصل مع هاي الاشخاص فهي الخوارزميه عم تحسب لي اياها، فبالتالي رح ترفع لي الحساب.
1: أكيد.
0: تحت ببلش يقدم لي المعلومات الديموغرافيه مثلا العمر والجنس. اول شيء انا بعرف مثلا قديش عندي نساء وقديش عندي رجال على
1: شو الاعمار.
0: تمام. شو الاعمار تبعيتهم؟ انا بجوز اليوم بتكون شريحتي بعمر ال44 مثلا وال35، من ال35 لل44 اكثر، فبدي انتبه انا بمحتواي مثلا عم بستخدم مفردات شبابيه.
1: أوكي.
0: صوري كتير شبابيه، فعم روح لفئه مانا الفئه اللي انا بدي اياها. مثلا انا منتجي مو معقول مثلا يكون منتجي عطور نساء وجمهوري الرجال أكثر، فأنا اليوم لازم انتبه للمحتوى. كمان بيعطينا طلعنا منه غير العمر والجنس، بيعطيك المدن، أبرز البلدان اللي أنت عم يتابعوك من الأشخاص. مثلا سوريا أكثر شيء بيجيك، البلد اللي تحتها، البلد اللي تحتها، وبتقدر تحصل كمان على المحافظات بقلب البلد، دمشق، حلب، سوريا، سويدا، بعدين بيطلع
1: كمدن يعني. أنت
0: كمدن أبرز. أوكي. المدن تماما. ليش بيفيدني هذا الشيء؟ أكيد مو بس مشان أطلع على المحافظة مثلا نشوف أوكي أنا واصل بدمشق أكتر. طب بركي أنا فرعي بحلب وبيعي بحلب ما بستفيد من جمهور دمشق أبدا. فأنا لازم انتبه أنه عن طريق المحتوى لازم
1: أستهدف المحتوى.
0: تمام. وجه محتواي لجمهور حلب. تماما.
1: طب هاي الواجهات كلها ضروري نحن تكون نعمل إعلان ممول ولا ما شرط؟
0: لا لا لا لا أبدا، هذا كله مجاني. حتى استخدام التطبيق مجانا لجميع المستخدمين.
1: شكرا لك بشار، معلومات
0: فعلا. شكرا لك.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لنشوف احوال الطقس بعمون سوريا، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة هوا الثانية يلي بنستعرض فيها أبرز البرامج يلي عم تنعرض على التلفزيون الثانية.
1: أكيد بدنا نبدأ معكم ببرنامج أخذ ورد. بالحلقة الماضية تناولت ورد بأسلوب فكاهي التعليمات الخاصة لإنقاذ البيوت من الدمار الكروي، خاصة بالتزامن مع مباريات كأس العالم بهي الفترة. برنامج أخذ ورد أكيد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 المساء. خلونا نشوف سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
2: يعطيكم العافية صبايا. محاضرة سريعة ومصيرية لإنقاذ البيوت من الدمار الكروي بمناسبة بدء المونديال. التعامل مع الرجال هاي الفترة صعب، بعرف هذا الشيء، مشان هيك حضرت لكم هالنصائح الذهبية للتعامل مع هالكائن الهستيري أثناء ممارسة طقوسه بهي الفترة. أولاً سجلي لي عندك حبيبتي، إذا فقتي الساعة 4 الصبح ولقيتي جوزك قاعد بالصالون بلعتمة وعيونه حمر وعم يتبسم للشاشة فلا تخافي، ما عم يخونك مع وحدة بالمكسيك، هو عم يحضر المكسيك لايف حرفياً. فبلاها لهي قصص الخيانة، لأنه الرجال بيكون بوضعية زومبي كروي ومو شايف قدامه. ثانياً مشان ما تبيني غشيمة وتجهدي مشاعره، من أهم قواعد الطابة هي التسلل أوف سايد. شوفي يا قلبي، بعرف صعبة بس رح حاول بسط لك ياها. التسلل مثل لما بتفوتي على سهرة فجأة وبتلاقي رفقاتك الحياية حاطينك بالمقلاية وعم يشلوا عليكي، إذا دخلتي بالنص قبل ما يمرروا السيرة صرتي بوضعية تسلل والهدف ملغى. وضحت؟ بتمنى. ثالثاً الركلة الحرة المباشرة، هاي حبيبتي مثل لما سلفتك التس بتسمعك حكي قدام العيلة وبتكون الضربة قريبة كتير من قلبك وموجعة، يعني باختصار فرصة ليسجلوا منها هدف وبدها حيط دفاعي طبعاً.
1: وهلا منروح لبرنامج الكابتن يلي بيناقش أهم القضايا والأحداث الرياضية.
0: برنامج الكابتن ناقش في مقدم البرنامج حق الرد لعضو اتحاد كرة القدم موفق فتح الله، بالإضافة للقاء مع مدرب منتخب لبنان سابقا وأهلي حلب حاليا. الكابتن جاد الله ببرنامج الكابتن حكى عن هذا الموضوع. طبعا البرنامج بينعرض كل يوم اثنين الساعة 9 مساء. خلينا نتابع شو صار بهي الحلقة.
3: يعني انتو جمعتون، عفوا انتو جمعتون بدبي مشان تعطون الجوازات؟
4: نعم.
3: ما كانوا بيقدروا يجوا على سوريا ياخذوا الجوازات هون؟ يعني مو اقرب من دبي اللي باوروبا؟
5: انا عم بعطي نصيحه او عم بعطي رايي، بينقال لي انه مين قال لك بدنا نتطور؟ نحن هيك مبسوطين بحالنا.
3: اول شيء اللاعب لم يكذب وقت قال انه الاكل غير لائق، والدليل جبتوا بيتزا من برا. بس
5: واقعيا وبخبره كره السله نواعير قدم موسم كتير كبير ووصل على نص نهائي ويعتبر.
0: هلا بنروح معكم لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم.
1: ببرنامج بوح بالحلقة الماضية كان ضيف البرنامج المنتج فهد الرحبي يلي شرح أسباب اعتذاره عن تنفيذ مسلسل 5 نجوم. برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 مساء. خلونا نتابع سوا كيف كانت الحلقة.
6: صار في خلافات أكيد بمسيرتك المهنية مع مخرجين معينين؟
7: خلاف شخصي ما في، لا، بس أنا بحياتي معتذر عن عمل واحد صورت يمكن 3 أوردرات واعتذرت، اللي هو 5 نجوم.
6: عالي 5 نجوم؟
7: عالي 5 نجوم. أنا صورت 3 أوردرات واعتذرت، ما حبيت الشغل، ما بعرف ليش، ما في سبب، الناس كلهم موجودين كويسين. كان الأستاذ هشام شربجي الله يرحمه.
1: ولمحبي الفن الأصيل معنا برنامج المسرح يلي بيسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات الفنية والثقافية بسوريا والعالم العربي، بالإضافة للراحلين يلي تركوا بصمتهم بالوسط الفني.
0: حل النجم اللبناني ملحم زين ضيف هاي الحلقة وتحدث عن أهمية الفنان الراحل فؤاد غازي. برنامج المسرح بينعرض كل يوم خميس الساعة 9 مساء. خلونا نتابع كيف كانت أجواء الحلقة.
8: مساء الخير ملحم، وشكراً كتير لمشاركتك معنا الليلة. قديش برأيك مهم نعمل حلقة تكريمية لفنان مثل فؤاد غازي؟
9: تحية لروح المرحوم الأستاذ الكبير فؤاد غازي. أنا بعتبر شوي هيك كانت في ظلم بحقه إعلامياً، ولكن التاريخ بينصفه. كتير مهم التكريم، كتير مهم أنه نعمل حلقات لفؤاد غازي مش حلقة واحدة، لأنه فنان كبير أعطى المكتبة الفنية العربية شيء رائع، تعلمنا منه العصب بالموال وتعلمنا منه طريقة العتابة المضبوطة، والأستاذ وديع الصافي شهد فيه شهادة كتير كبيرة الله يرحمه، وإن شاء الله الجيل الجديد بيقدر أنه يتعرف على فؤاد.
0: ولا ستات البيوت وعشاء الطبخ والمطبخ السوري أكيد لكم حصة ببرامج تانية، برنامج بيت المونة.
1: صحيح، أيهم حلقة هذا الأسبوع كانت من معلولة الغالي على قلوبنا. اتعرفنا كلياتنا على

0: قصة الورد الجوري يلي معبي الشوارع. برنامج بيت المون بينعرض كل ثلاثة الساعة 9 المساء، فخلونا هلا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
1: الورد. نحن طبعا بمعلولة أكثر شيء كان طاغي علينا ألوان الزهر وأناني عصير الورد.

0: وسهلا فيكم.
1: وصار عنا حبيبتي وصار عنا فضول نعرف شو قصة الورد الجوري والأناني اللي عم نشوفهم بالطريق.
0: الورد الجوري
2: تعرف ايهم على سيرة بيت المونة، امبارح لما حضرت الريل يلي عمله زميلنا بالسوشيال ميديا ادار عمل مقابلة مع الشيف تهامة مقدمة البرنامج، بصراحة تحمست احضر البرنامج اكثر، فشو رأيك نحضر الريل سوا؟
3: نحضر ليش لا، خلينا نشوف شو سألها.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

0: قرة في علاقات تانية كانت مجرد وهم أو صورة مختلفة عن الواقع. لهيك بيبقى السؤال على طول، هل ممكن نبني علاقة ناجحة عبر الإنترنت؟ وكيف بنعرف إذا الشخص يلي قدامنا حقيقي بمشاعره ونواياه؟ لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفهم أبعاده النفسية والاجتماعية، بدي رحب بضيفة فقرة بين اثنين، استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا. أهلا وسهلا فيكي ميس.
1: يسعد
0: صباحك. هلا كثير صار منتشر مثل ما ذكرت بالمقدمة العلاقات على السوشيال ميديا، حتى الناس صارت تتجه لها أكثر بالفترة الأخيرة. برأيك شو الأسباب النفسية أو الأبعاد الاجتماعية اللي عم تصير حوالينا عم تخلينا نتجه للعلاقات عبر الإنترنت؟
1: هلا في كتير عوامل خلت العالم الرقمي مساحته أكبر بين إيدينا مثل ما بيقولوا. أول شيء ممكن الضغط العمل، ممكن التأخر بالزواج، بعض التجارب المؤلمة فبتخلي أو الهجرة والسفر فبتخلي الواحد إنه يلجأ أو يلاقي ملجأ تاني لحتى يبعد عن الضغط اللي هو عايش فيه أو الألم اللي هو عايش فيه، فبيتجه لهي العلاقات. هالعلاقات الإلكترونية فين أقول لك إنه هي مثلا ممكن إذا بدنا نعرفها مثلا نقول إنه هي نمط جديد من التفاعلات الاجتماعية. هلأ هي التفاعلات الاجتماعية ممكن تكون عن طريق شير صورة إيموجي، أي بتبلش بشي بسيط، جروب، أي شيء بسيط، وممكن ما بعرف وين بدها تنتهي. ممكن تكون شخصية بين الأهل والأقارب. يعني هلأ شفتي العلاقات اللي
0: تلفت المشاعر كثيرة
1: طبعاً صارت كلها الكترونية، يعني صار إذا ما قال لها بحبك على الواتس ما بتنبسط، إذا ما بعت لقلب
0: لايك الانستغرام صار مليان رومانسية، يعني
1: صار لازم حتى ردة الفعل الشخص بيعرف إنه إذا الثاني زعلان ولا مبسوط من طريقة رده. ممكن حتى يعني صارت عالم تاني،
0: حتى ممكن يعرف إذا في حدا تاني عم يحكي معه من من نفس الرقم من طريقة كتابته، ممكن
1: طريقة كتابته، أو إذا شاك اثنين مع بعض ممكن تطلعي هاد فاتح هاد يعني كتير كانت خاصة بالبدايات. يعني صحيح. ممكن إذا بعتي له جريدة مثلا والشخص التاني رد عليك بكلمة أو حط لك لايك هون قد ايه بدك تنزعجي.
0: صح، هذا قمة الاستفزاز يعتبر. بتعرف على سيرة الجريدة ميس، في بعض الأشخاص بيقولوا لك انه نحن بنعرف نعبر اكثر على السوشيال ميديا اكثر من الواقع. يعني نحن لما نكتب مسج بنقدر نعبر فيها عن مشاعرنا اكثر، بنكون اجرأ اوضح بمشاعرنا وحتى اقوى، بما يعني بينما على الواقع بنكون لا خجولين شوي، ما بنعرف نرد. يعني كثير اشخاص هلا عم يعانوا من هذا الموضوع. هل هو شيء صحي ولا هو اصلا شيء لازم يتلقى له حل بعدين؟
1: هلا اذا هو الكثير في فرق بالشخصيه الواقعيه والالكترونيه اكيد معنه صحي، بدنا نلاقي حل، حتى لانه تكون شخصيه على الواقع قريبه منا للشيء اللي عم نحن نقوم فيه عن طريق النت. بس يعني اذا عم نعبر بشيء معقول مثل ما عم تقولي، اذا الشخص خجول بس انه هو معبر وعم يلاقي هاي فرصه لحتى شو بدي اقول لك، ممكن يكون عم يعالج يعني بدايه لحتى انا اعالج نفسي او احاول اطلع من هذا الخجل اللي انا فيه او التردد اللي انا فيه وافتح لحالي مجال لتجارب جديده. فكتر خير الله اذا عم عبر انا عن طريق النت احسن من بلا ولا شيء. يعني
0: اكيد
1: هلا كنت عم نحكي كمان انه العلاقات انه مو بس بين الاهل والاقارب، ممكن تكون مهنيه، يعني عن طريق قد ايه العمل صاير عن بعد او كتسويق. في كثير مجالات العمل بدها شغل او علاقات عن طريق النت، بس نحن انه اليوم نركز على العلاقات العاطفيه او الحب، يعني عن طريق
0: برايك ميس عن جديد صارت الوسائل اللي عم تتحكم بمشاعرنا أو المواقف اللي عم تتحكم بمشاعرنا عبر السوشيال ميديا أكثر من المواقف اللي عم تتحكم بمشاعرنا على الواقع؟ يعني إحنا منتأثر أكثر بمواقف السوشيال ميديا صايرين عن جديد؟
1: هلأ ما
0: مواقف مثلا مثل ما قلنا مواقف الواتساب إنه أونلاين للساعة كذا وما حكاني بعت له مرد أكثر من المواقف اللي حتى بتصير على الواقع.
1: هلأ شوفي ما فيني إلك هي حسب وعي الشخص. مثلا يمكن أنا من الأشخاص ما بتفرق معي إذا فلان عمل لايك ما عمل كتب كومنت، في ناس لا، في ناس عندها مشكلة كبيرة بتعد كم شخص كتب له وكم شخص عمل له وكم شخص ارتفع، ما بتجي حسب وعي نضج الشخص.
0: طيب هلا في كتير علاقات او مشاعر ممكن تنشأ عبر السوشيال ميديا مثل ما ذكرنا عبر رسالة او فولو على انستغرام. شو المؤشرات اللي ممكن تقلنا انه هاي العلاقة ناشئة؟

صباح الخير لكل مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. بزمن صارت فيه شاشة الموبايل أقرب من كتير وجوه حوالينا، صار التعارف والحب وحتى الارتباط أحياناً بيبدأ برسالة أو طلب متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالوقت اللي نشحت فيه بعض العلاقات الإلكترونية وتحولت لقصص حقيقية ومستقبلية

0: ناجحه والمؤشرات يلي ممكن لا تبين لنا فشل العلاقه من بدايتها عبر السوشيال ميديا او عبر الانترنت.
1: هلا شوف نحكي عن شيء العكس هو بيكون انه بيبين لنا فشل العلاقه. مثلا اذا اول شيء باي علاقه بدك تشوفي النيه اذا كانت النيه صادقه او نيه صادقه للزواج او لتحويل هالعلاقه لشيء جدي بيبين معك. هي اول شغله يعني حتى مثل العلاقات اللي على ارض الواقع يعني اذا ببين معك مين بده يتسلى ومين بده يتلاعب مين بده بس يقضي وقت فكيف ممكن مثلا انه ما ننتبه انه ما يكون في تناقض بكلامه بالمعلومات اللي عم يقدمها. نحن عم نحكي عن اشخاص ما بيعرفوا بعضهم ابدا فممكن الشخص قاعد ورا الشاشه يكون مرتاح مريح على الاخر فممكن حتى يرسم لحاله له صوره شخص ثاني بيعطيكي معلومات مختلفه بيكذب بكل شيء هذا كتير موجود. فنحن هون بدنا ننتبه للتناقضات بكلامه ما في تطابق بالأقوال بالأفعال ممكن يختفي كتير يتطول بالرد
0: بس على سيرة هذا الموضوع ميس في بعض الأشخاص يعني بيقعوا بهذا الفخ بس ما بيكونوا قاصدينه يعني يختفي لوقت طويل يطول بالرد ممكن يكون الشخص على الواقع هو شخص اجتماعي شخص ودود مختلف تماما عن السوشيال ميديا يعني ممكن يكون على السوشيال ميديا هو أوريدي ما بيحب يحكي على الواتساب ما بيحب كتير يبعث رسائل بس أنه منيته أنه هو مهتم بس الفكرة مشكلته أنه عم يطول لحتى يرد بسبب انشغاله بحياته يلي بالواقع.
1: هلأ شوفي نية الشخص مثل ما قلت لك بتلعب دور إذا هو نيته صداقات عادية نيته بس يتسلى إنه عادي اختفى ولا بس في البنات شو عم يصير عم يعلقوا كل أملهم بهي العلاقة أو بهذا الشخص عرفتي كيف فلما بيكون بده نية إنه بده يتزوج فبالبداية أكيد حيكون يظهر اهتمامه حيراسل أكتر نفس الوقت إنه المبالغة الزايدة وكتر الاهتمام الزايد والكلام الحلو الزايد كمان هذا دليل على التلاعب دليل إنه شيء ما نو منيح
0: لأنه هو فاضي وقاعد وبس عم يبعث رسائل يعني ممكن يكون عم يعمل سيلكت أول أصلا وعم يبعث لكذا حدا نفس الرسائل وصارت
1: مو بس هيك ممكن يكون شخص يعني ننتبه كل في كتير إشارات خلينا نقول إنه هو ممكن يكون شخص متلاعب أصلا يعني ممكن هو بده نيته ما أنا منيحة عرفتي لأنه قد في انتشرت العلاقات شو بدي أقول لك العلاقات الغير جيدة وغير محببة على النت يعني صح. ما فينا نحكي إنه في إلى جوانب كتير سلبية وبتعرفي أنت وين العلاقات عم تروح فإذا بدنا نحكي على الحب والحب الحقيقي ننتبه نحنا لأكثر من النقطة وما نعطي كتير ونفتح له وانه فورا نصدق الشخص نكون واعيين جدا الشخص بيحاول انه يسيطر عليك عن طريق اذا كانت نيته غير صادقه بالزواج او بالتعارف الحقيقي او ما بده ياذيكي فبيحاول انه هو بده يسيطر عليك بيظهر لك اهتمام مبالغ فيه بيحاول يعزلك عن عالمك انه يفرجيك انه بيغار انه بيكون في هدف ممكن يطلب منك مصاري ممكن يستعطفك فهالقصص هاي بتدل انه هو شخص متلاعب ما هو شخص جاد يعني
0: صحيح المشكله بهي العلاقات الالكترونيه خلينا نسميها أنه الخيال هو المغذي الأول للمشاعر يعني على طول منحط براسنا توقعات معينة صورة مثالية عن العلاقة منتخيل مواقف مع الشخص وهو بعيد ممكن هي القصص كلياتها ما تكون موجودة أصلاً لو كانت العلاقة على أرض الواقع فالخيال هون بيكون سلاح ذو حدين يعني هن حسب الصورة يلي رسموها براسهم لهي العلاقة عم يتصرفوا على هذا الأساس عم يتصرفوا على أساس مين هو هذا الشخص تمام. شو حقيقته
1: تماما حتى هذا الخيال أو هاي الصورة اللي بنرسمها بتصير كمان على أرض الواقع شوفي العلاقات اللي بتصير المزيفة على أرض الواقع نفسها تماما بنسقطها على العلاقات الإلكترونية بس العلاقات الإلكترونية هون أخطر لأنه فيها مجال للكذب أكثر يعني قديه في كذب بالواقع السفي العلاقات الإلكترونية مجال للكذب أكثر وفي مجال للوهم أكثر أضعاف مضاعفة تماما الشخص بيرسم صورة ليش بيرسم صورة خيالية أول شيء بيزيد التوقعات للشخص أولا بداعي الفضول يعني ممكن أنا أشوف شخص عجبني صورته صفحته الشيء اللي بينشره البوستات اللي بينشرها فأنا أنه فكر هذا الشخص واو هذا الشخص هو اللي بيحترم المرأة هو اللي بيقدر المرأة هو اللي هو اللي راح يجيب هو اللي راح فأنا ليش أول شيء أنا أبحث عن هذا الشخص عندي احتياج

0: معين، احتياج لعاطفة، احتياج لاهتمام، احتياج لهي الصورة. أنا معجبة بهي، فبصير ابني أوهام بالبداية، بتبين خفيف، بقول يلا إنه شو حيأثر، يعني إنه عادي أنا مبسوطة عم بتسلم معه ما صار شيء، بس هو بتبلش برسالة، بتبلش بصورة صغيرة، بيكبر على ارتحت لك وارتحتي لي، ببلش الأمور تزداد، وكل ما كبرت الصورة براسنا وكل ما زادت توقعاتنا رح يخيب أملنا، فرصة إنه يخيب أملنا أكثر. فهون لازم نحن نهدي يعني نكون واعيين نحن لوين رايحين.
1: صحيح 100%. طيب خلينا نحكي هلأ على الانتقال يلي بيصير بين التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين التواصل بالواقع، يعني بيكونوا لفترة طويلة لنفترض أشهر أو حتى سنين عم يحكوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويلتقوا، فقديش ممكن يصير في تغييرات، ممكن صدمات، ممكن حتى أمور لا يكونوا مو مكتشفينها يكتشفوها على الواقع.
0: أي تماما، لأنه الكيمياء بين الأشخاص ما بتنخلق الكترونيا قد ما كان هلأ، لأنه هي كيف أنت ممكن تحبي شخص عن طريق أنه في اهتمامات ممكن مشتركة، يعني إذا أنت ما شفتي في اهتمامات مشتركة، في أشياء عجبتك، في مثل ما قلنا بالشي اللي بينشره، الشي اللي بتجاربه، الشي أنت رسمتي او شفتي من خلال الالكترونيا. طيب انت لما بتشوفي الشخص على الواقع يمكن ما يصير في كيمياء مشتركه بينك وبينه، هذا الشيء بيأثر اكيد، لانه الكيمياء ما بتنخلق الكترونيا، اكيد هي بتنخلق بين اثنين عاطفيا، يعني بين اثنين على ارض الواقع.
1: اكيد اكيد. طيب في بعض الاشخاص بيعانوا من صدمات يعني بهذا الموضوع، انه يعني كنا نحكي والوضع بيناتنا كان رواء، فجأة لما شفته لا حسيت انه مو هذا الشخص يلي بيحسوا حالهم ما بيعرفوه، يعني بيفوتوا بهي الدوام انه هن ما بيعرفوا لهذا الشخص يلي قدامهم، رغم انه هن بيكونوا عم يتواصلوا لسنين مع بعض.
0: لهيك حذري شو لازم نحن لحتى نتجنب هالقصة هاي، لما نبلش نتواصل اول شيء لازم نحاول انه نحكي على الكاميرا، يعني شوي انه والاعرف انا اذا الشخص عم يتلاعب او لا، اذا قدر يتجاوب معي انه ما في مانع اذا نحن حكينا صوت وصورة. فلما بنحكي صوت وصورة بوجود الأهل، بوجود حدا مقرب، هذا الشيء ممكن يساعدني أني أتعرف على الشخص أكثر وما أحس بوجود حاجز بيني وبينه. عرفتي كيف؟
1: طيب هلأ إذا في أشخاص يعني انلزموا بعلاقة long distance خلينا نقول، أو التواصل الإلكتروني على مدى طويل وبيحبوا بعض، ويمكن كانوا أصلاً هن مع بعض على الواقع بس شخص سافر وشخص تاني ضل بالبلد، بدهم يحافظوا على هاي العلاقة، شو النصائح اللي ممكن نقدم لهم إياها لحتى يقدروا يحافظوا على هاي العلاقة، لحتى ما يدخل الملل بيناتهم، ما يدخل الكذب أو البعد ممكن يأثر عليهم؟
0: هلأ شوفي، إذا كانوا بيعرفوا بعض قبل، يعني نحن هاي العلاقة الإلكترونية تحولت لعلاقة على أرض الواقع، بعدين اضطر يسافر مثل ما عم تقولي، البعد دائما له حدود، كمان البعد له حدود. يعني أنت مثلا زوجك سافر، تزوج تجيد وزوجك سافر، انت بتقدري تتحملي سفره سنة وسنتين، بتقدري تتحملي لفترة معينة، بس مو انه مثلا ما يجي على طول، بدنا نتفق انه كيف بدنا نتصرف، كيف نمط الزيارات، امتى بده يجي، يعني في ناس بتروح بتغط بتترك بتتزوج وبتروح خلص، فالبعد له حدود وله اتفاق، نحن امتى كيف تصير الزيارات، امتى بدي يكون عبيني انا، امتى حتى بعت لي، يعني مشان ما تبقى العلاقة معلقة مثل ما بيقولوا. صحيح. وما إلى نتائج لقدام.
1: 100%. طيب أكيد نحن كالعادة محضرين أسئلة من الجمهور لحتى نتعرف على أو نتعرف حتى على آراء الجمهور بهذا الموضوع. أول سؤال، تعلقت بشخص وضلينا نحكي سنتين وبالأخير لما التقينا بعد أسبوع يمكن قطع التواصل معي، يعني ما بقى حكى، ما بقى تواصل معي، فأنا عشت بصدمة، كيف ممكن يعني اتجاوز الموضوع أو كيف ممكن نلاقي حل هذا الموضوع؟
0: هون عم نقول سنتين، يعني فترة طويلة. صح. حكينا مع بعض ونحن ما بنعرف بعض، فأكيد حيصير في صدمة. بالبداية بدي حاول بيكون في براسي كتير أسئلة إنه أنا ليش هيك عمل. صحيح. فهي الأسئلة اللي ما لها جواب كتير بتسبب ألم. فأول حتى أتخطى الموضوع بدي أتقبل إنه في أسئلة ما لها جواب. بدي بعد انه التفكير عن انه هذا الشيء او سلوكه له علاقه بقيمتي او بمكانتي، هذا الشيء ما له علاقه، هو

0: اللي مو منيح مو انا بدي بحتاج اكيد الصدمه بدك تعيشي حزن وبدك تزعلي فتره اكيد ما راح اخلي الفتره هي تكون طويله قد ما في انه تحاول تستثمر بعلاقاتها الواقعيه وتتعلم من تجربتها يعني تستثمر بالرياضه بالنشاطات تتعلم من الدرس مو فورا انه نبني املنا على هاي العلاقه انا بنصح دائما انه ما نبني املنا سواء كانت اعتبرها انا صداقة بس مع أنه ابني أملي عليها أنه بزواج أو أنه هذا الشخص التام أو هذا الشخص
1: لا بالنهاية كمان هي عندها نظرتها لما تشوفه على الواقع والمهم ما تربط الموقف يلي صار بثقتها بنفسها يعني الموضوع ما يأثر على ثقتها بنفسها
0: طبعاً.
1: طيب هلأ بنروح للرسالة الثانية زوجي عم يراسل أكثر من امرأة على السوشيال ميديا بحجة أنه هنن أصدقاء أو مجرد صداقة هل هي خيانة تعتبر ولا تعتبر مجرد فعلا تواصل مع الناس؟
0: هلأ إذا في صداقات محترمة وإلى حدود أكيد ما فينا نقول عنها خيانة بس بنقول عنها خيانة عاطفية إذا تجاوزت الشيء المسموح أكيد في يعني ما في بس خيانة جسدية في خيانة عاطفية فهون المرأة بتعرف هي بتحس بهذا الشيء إذا هو مثلا بيرفض يناقشها عنهم إذا جابت سيرة بتكركب أما إذا كان الموضوع طبيعي ويعني ما بيقولوا موبايل بمتناول اليد وبيحدثها عنهم وصداقات محترمة أكيد هذا الشيء طبيعي وعادي ولا يعتبر خيانة
1: أكيد بس بالنهاية أكيد لازم يتجاوز حدوده معهم لازم
0: لا إذا عم
1: أقول لك أصلاً بالتعامل
0: طبعاً
1: بشكل عام
0: طبعاً
1: هلا بنروح للرسالة اللي بعدها أنا متزوجة بس تعرفت على شخص على السوشيال ميديا وبحب فضفض له بحب أحكي معه بشكل عام وبنفس الوقت عم حس بالذنب تجاه زوجي شو الحل وكيف ممكن نتخلص من هذا الشعور؟
0: هون طالما بلشت القصة بفضفضة وبعدين حسيت بالذنب معناتها نحن عم نحس انه صار في شيء غير طبيعي يعني صح. لهيك لحتى انا حسيت بالذنب لهيك انا دائما بحكي بشدد على الحوار بين الازواج انه الزوج يسمع مرته ويكون لها داعم ويكون لها صديق قبل ما يكون زوج فانا كثير حكيت انه على اهمية هالشيء واهمية الحوار بين الزوجين فانا هون بدي أعالج مشكلتي بيني وبين زوجي قبل ما أفكر أني سكر هاي العلاقة ليش؟ لأنه أنا إذا سكرت هاي العلاقة رح أرجع لعلاقة تانية وثالثة طالما أنا في عندي مشكلة
1: صحيح.
0: عرفتي؟ فأنا بحتاج أني أقعد مع زوجي أعرف أنا شو مشكلتي معه لازم يسمعني لازم يكون صديق لألي وبعدين بالنسبة لهاي العلاقة أكيد بدي أقطعها بالتدريج وحاول أنه أبداً ما ألجأ لهيك أساليب لأنه آخرتها يعني هي الخيانة صراحة هي بتبلش بفضفضة لأنه وفي كتير
1: عم في بعض الأشخاص حتى المرحلة بيعتبروها خيانة
0: يعني هي بتبلش هيك وبلش أنه أنا بدي حدا يسمعني هي المرأة بدها حدا يسمع صح ولا لا يعني هي بالبداية بدها تحكي بدها تعبر فهون الرجل أكيد ما أنه فاضي كل اليوم أنه لهالشي بس يخصص ولو وقت صغير لحتى يسمع زوجته ويشاركه اهتماماته حتى تفضفض له ما في داعي نلجأ لحدا غريب بالنهاية الزوجين هنن أصدقاء لما بيكونوا أصدقاء احلى شيء بالعلاقه الزوجيه انه نكون اصدقاء قبل ما نكون زوجين
1: اكيد اكيد ميس علي بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات
0: حبيبتي
1: نورتي صباح سوريا
0: الله يسلمك يا رب
1: تابعونا يكونوا استفادوا
0: تسلمي شكرا
1: هلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل بعده راجعين لفقره الميك اب خليكم معنا
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل منازل القصيد على تلفزيون سوريا

0: النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل يلي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة الميك اب. أكثر شيء ممكن يفضح سهرنا وتعبنا هو الهالات السوداء، يعني ممكن أحسن ميك اب وأجمل ميك اب منطقة واحدة تخرب اللوك كله. بس بيبقى أحياناً سؤال، ليش في كونسيلر ممكن يخفي الهالات ويبين طبيعي، وكونسيلر تاني ممكن يبين شوي مجمع أو يكون حتى فيه خطوط ويكون مفضوح أكثر من الهالات بحد ذاتها؟ في كتير أسئلة أكيد حول الكونسيلر، حول إخفاء الهالات السوداء بطريقة احترافية، رح تنجاوب عليها معنا خبيرة الميك اب برغد البستاني. أهلا وسهلا فيكي.
1: مرحبا، يسعد صباحك. يسعد صباحك أنت والمشاهدين جميعا.
0: بداية، الهالات السوداء هي مشكلة يعني عند غالبية الناس، غالبية الشباب والصبايا حتى. تمام. بس الصبايا يعني ممكن يقدروا يخفوها بالكونسيلر، بس مثل ما ذكرت انه في البعض لا، ممكن يقع باخطاء اثناء اخفاء الهالات.
1: تمام. هلا اليوم حنحكي ونعطيهم طريقه للصبايا كيف يقدروا يخفوا الهالات

0: بطريقتين، سواء كان في كوريكتر للتصحيح او كونسيلر بدون كوريكتر. اذا حدا يعني ما عنده مواد غير كونسيلر بدون كوريكتر بالبيت.
1: يعني الكوريكتر هو احسن من الكونسيلر، او هو مو ممكن أحسن نبلش فيه للكوريكتر؟
0: هو مو احسن. هلا مو شرط دائما نحن نعمل يعني نحط كوريكتر بعدها كونسيلر. حسب الهالات، حسب السواد. كمان في شيء كوريكتر اورنج على خوخي، في كوريكتر على برتقالي. صحيح. فكمان حسب درجة الهالة نحن نستخدم كوريكتر، او منكتر او منخفف حسب اللون تبع الهالات.
1: صحيح. طيب هلا نحن معنا الصبية هون، بدنا نجرب نعمل اخفاء للهالات السوداء اللي عندها بطريقة احترافية.
0: تمام. هلا اهم شيء الترطيب. نحن اذا ما رطبنا تحت العين، طبعا مو ترطيب قبل الميك اب 30 ثانية بس، لا، لازم نحن نرطب كروتين. مثلا قبل ما، في صبايا بيجوا لعندي بيقولوا لي انا مرطبة تحت العين امبارح، هذا ما بيكفي، لازم نحن يكون عنا روتين خاص للبشرة كترطيب كعناية. وقت نحن نجي على الصالون تكون بشرتنا جاهزة أساسا.
1: أكيد.
0: فهلا أنا رح رطب مبدئيا.
1: هو حتى قبل الترطيب قبل الميك اب ممكن بعشر دقائق؟
0: هو هيك المفروض نحن نترك البشرة تمتص المرطب أو السيروم حسب شو حنحط. وبعدها نحن رح نطبق الكوريكتر.
1: تمام.
0: تكون ايدنا كثير خفيفه على البشره مشان ما نتعب تحت العين، لانه تحت العين منطقه جلد كثير رقيقه.
1: صحيح.
0: فلذلك نحن اذا كثير كترنا طبقات او زعجنا تحت العين سواء بالبراش او بالقطنه، فحتصير في خطوط يعني بجوز تكون مو موجوده اساسا عند الصبية. صحيح.
1: طيب في حال رغد ما امتصت البشره لسه المرطب، يعني البشره لسه ما نشف المرطب من فوقها، قديش ممكن يعطي اثر على
0: ما رح يثبت الكونسيلر؟ والكوريكتر حيتحرك من مكانه. حتى لو حطينا كومباكت او لوس باودر رح يضل الموضوع عم يتحرك.
1: يعني بالبدايه نحن في مرطب خاص بالعين، مو اي مرطب.
0: هلا في مرطب طبي نجيبه من الصيدليه، هذا اذا كان في عندنا حاله شديده من الهالات او اذا عندنا خطوط او جفاف تحت العين. هذا بنجيبه من الصيدليه، بنستخدمه قبل الميك اب وقبل بفتره بشويه. مثلا اذا عندي مناسبه انا فيني استخدمه قبل باسبوع مثلا. واذا كان ما لحقت بستخدمه كمان قبل الميك اب.
1: والمرطب ممكن يساعد، يعني المرطب الطبي ممكن يساعد اصلا بتخفيف الهالات بشكل طبيعي، يعني ممكن يكون
0: ممكن
1: في
0: اسباب كمان للهالات. فيعني نحن نعالج الاسباب اولا.
1: أكيد.
0: ثانيا نعمل شيء تجميلي. بالنهايه نحن الميك اب ما فيني انا اخفي 100%. نحن بنحاول نخفف ونبرز الجمال.
1: اكيد. طيب هلا نشوف الخطوه الثانيه. غالبا النشف بيكون
0: كوريكتر، حطيت المرطب. تمام. هلا انا راح احط، هي بما انه عند الهالات شوي مايله على بنفسجي. هلا اغلب بشرات البيضاء بتكون بشراتهم الهالات عندهم مايل بنفسجي اكثر او الازرق. انا راح ابدا.
1: فالكوريكتر الاورنج هو للهالات.
0: تمام.
1: اللي مايله على بنفسجي.
0: تمام. في الاورنج هو للهالات، الاخضر هو للحبوب او حمار البشره اذا كان في حساسيه.
1: طيب الهالات اللي بتكون مايله للرمادي، احيانا بنشوف كثير هالات للرمادي او حتى للخضار.
0: هلا نحط له كوريكتر برتقالي واضح، بنتركه لحتى تمتصه البشره وينشف 100%. وبعدها بنقدر نطبق كونسيلر غامق وبعدها كونسيلر فاتح للتنوير.
1: صحيح. كيف بتختلف درجه الهالات رغد؟ يعني كيف بنعرف انه نحن هي الهاله والهالات السوداء حسب لونها بنعرف درجتها او بنعرف مدى، يعني مدى تاثيرها؟
0: هلا شوفي، في مثلا سبب. هلا اول شيء نحن عندنا السبب الاول هو عامل وراثي، بيكون كامل العين الهالات واضحه، هذا بيكون سبب وراثي ما له سبب لا مرض ولا مثلا ترقق جلد. تمام. فلما انا بعرف شكل الهاله من شو السبب، يعني مثلا هي عندها هون شوي نمش وشويه هالات بسيطه، جزء سهر تعب، ممكن يكون في اردم كمان احيانا بتبدا من هون الهالات. تمام. فلذلك نحن انا بعرف تكون الهاله من هون بيكون سببها في اردم.
1: صح، من هون يعني تقريبا من
0: تماماً.
1: عند ال
0: تعطي هيك شكل مش دائره
1: شوي.
0: اما لما تكون كامل فهي بتكون سببها وراثي، اما اذا كان الجلد رقيق فهو بيظهر الاوعيه الدمويه من تحت فتحسي انه في سواد. صحيح. ولكن هو ما في سواد.
1: في البعض عندهم حتى الجلد رقيق وعندهم هالات تقريبا بهي المنطقه.
0: بيكون الأوعية الدموية هي الواضحة، هو بيكون الجلد رقيق بس ما في هالات، بس إنه تحت الجلد واضح شو في تحت.
1: تمام. هلا نحن طبقنا الكوريكتر، حطينا أول شيء مرطب وبعدها طبقنا كوريكتر.
0: تمام. هلا أنا بتركه شوي لينشف.
1: حتى ينشف.
0: وبس أكيد. ينشف 100%. كيف بتأكد إنه نشف؟ معلش بطرف إيدي بدسه هيك ببين معي، ما بقى يطبق على الإصبع.
1: تمام.
0: هلا بعدها.
1: هلا.
0: هلا.

0: بعدها باخد كونسيلر. كونسيلر كدرجة، كيف بدنا نختار الدرجة؟ حسب قلت لك الهالات، إذا أنا عندي الهالات كتير غامقة فأنا بختار الدرجة اللي بتكون أغمق بشوي، وبعدها بحط فوقها تنوير. أما هون عنا الصبية ما أنا كتير بحاجة كونسيلر غامق، يعني أنا ما بدي كتير كتر طبقات تحت العين عشان ما تجف الطبقات. رح أبدأ هلأ كمان طريقة كيف حط الكونسيلر كتير مهمة.
1: أكيد
0: ححط هيك
1: تمام
0: لتحت
1: بالعرض.
0: تمام.
1: في اشخاص بيبلشوا من هون بيقولوا انه هون كمان في هالات،
0: بيبلشوا من هون وبيبلشوا بالعرض وبيبلشوا هيك، فشو بيصير تحت العين بيتعب. يعني هو كتير حساس لدرجه انه عن جد لازم يكون ايدنا باتجاه واحد.
1: اوكي لتحت.
0: هلا انا بعمل هيك، هو كاشاره صح الكونسيلر مكانه الصح، بعمل هيك تمام وبرجع بطلع فيه هيك.
1: تمام
0: تمام كانك عم تكتبي اشاره صح
1: باتجاه واحد. اوكي
0: تمام. كمان العين الثانيه بهي الطريقة
1: شارت صح، وتركنا فراغ تقريبا تحت.
0: هلأ هذا الفراغ أنا بالبيوتي بلندر وقت أدمج الكونسيلر راح يتعبى. في شغلة كتير مهمة هي أنه نحن نترك الكونسيلر نص دقيقة 30 ثانية لحتى ينشف يعطيني التغطية الصح.
1: في بعض الأشخاص رغد بيطبقوه كله هيك لتحت العين لعند
0: تمام
1: خط الرمش، فبيبين المنظر شوي
0: بيظهر بيفوتوا بالخطوط. إذا كان في خطوط فهي الخطوط راح تظهر أكثر. إذا كان جلد رقيق رح تتعب تحت العين، رح يرخي الجلد. كمان ما بدي أنا كتير كتر طبقات. وفي فكرة كمان، لما أنا بدي ثبت الكونسيلر بالباودر سواء كومباكت أو لوس باودر، أنا ما لازم أقرب كمان على خط الرمش. ليش؟ لأنه هون إحنا نطبق الشادو بحال صغيرة تحط آي شادو على عيونا. هلأ أنا صار لي تقريبا 30 ثانية رح أدمج. هلأ كيف بدمج؟ في ناس دغري بتمسك البيوتي بلندر، طبعا البيوتي بلندر مفروض تكون مرطبة ومغسولة منيح نظيفة بشامبو ومعصورة، يعني هلا هي مبلوله ولكن معصوره. هلا انا بمسك البيوتي بلندر وعلى الخفيف وطبطبه حصرا ابدا ما بمسح، وببدا من هون
1: من اطراف العين. تمام
0: الاطراف اطراف الكونسيلر. ما رح ابدا من النص. ليش؟ لان بدي التغطيه تكون بالنص مثبته واضحه.
1: تمام.
0: يعني رح ابدا من الاطراف،
1: يعني نحن بندمج الاطراف
0: تماما وبترك النص اخر شيء.
1: تمام
0: لحتى يضل عندي انا التغطيه واضحه من تحت. هلا بالعرض شوي شوي بدمج هون هذا المكان.
1: تمام
0: رح يكون عندي التغطية هون واضحة والكونسيلر ما تحرك، لأني أنا عم بشتغل طبطبة ما عم بشتغل مسح. بس تمسحي أنت رح يظهر الكوريكتر الأورانج فورا.
1: صح، ورح أصلا ما رح يبين شكله حلو مع المسام.
0: تماما. هلا أنت قلتي لي إنه في صبايا بحطوا من هون بتبدأ الكونسيلر، أنا معلش بالبيوتي بلندر ببقايا الكونسيلر اللي أنا طبطبت فيها
1: بنرفع شوي لفوق،
0: آخذ هيك زاوية.
1: تمام.
0: فتحي.
1: هلا بنروح على خط العين، بظن في صار في رفعة، يعني عطت حتى سحبة للعين.
0: تماما سحبة نظافة، بتحسي الميك اب صار واضح أكثر. هلا أنا عاملة ميك اب عيون قبل مشان يوضح معنا.
1: صحيح. حتى الهالات اللي ممكن يكون في تصبغات حتى حوالين الانف حوالين التم كمان نحن بنقدر
0: نستخدم
1: نفس طريقه.
0: تمام.
1: الهالات
0: كوريكتر.
1: اوكي
0: تمام. وطبعا هون ساعتها البشره من تحت بنحط لها فونديشن وكونسيلر.
1: تمام تمام
0: تمام.
1: هلا بنطبق على
0: العين الثانيه نفس
1: أكيد
0: الطريقه،
1: مع فونديشن مناسب بيمشي الحال.
0: اكيد
1: في اشخاص بيستخدموا الفونديشن قبل الكونسيلر، صحيح هذا
0: انت عم تحطي طبقات كثير تحت العين.
1: تمام.
0: فانت عم تتعبي تحت العين.
1: تمام.
0: اذا كان ما له بحاجه ما له بحاجه. أوكي. احيانا فيك تكتفي بفاونديشن على الحل، يعني بدون ما تحطي كونسيلر. اذا كان التغطيه منيحه وما عندك هالات كثير
1: احيانا فيك نكتفي اوريدي بكونسيلر اذا ما تماماً. كان
0: ميك اب يومي. تماما
1: تمام.
0: هلا البقايا راح اروح فيهم هيك على الانف شوي صغيره.
1: طبطب شوي على الانف مشان اللون.
0: تمام مشان انا يعطيني لون واحد.
1: صحيح
0: بهي الطريقه هيك.
1: هلا الخطوة اللي بعدها بعد الطبطبة.
0: هلا الخطوة اللي بعدها عنا خطوتين، فينا نثبت نحن بلوس باودر فينا بكومباكت باودر. شو الفرق؟ رح أقلك الفرق هو انه مثلا الكومباكت حتعطيني تغطية أكثر. يعني إذا نحن حسينا
1: ممكن تدوم وقت أطول تغطية الكومباكت.
0: هلا لا تدوم أكثر يعني كتثبيت، هي اللوس باودر تثبيت أقوى. طبعا. أكيد بس كتغطية نحن عنا التغطية الأكثر هي الكومباكت.
1: تمام.
0: هلا فيني انا احط شيء بسيط
1: بحطه كومباكت وفوق اللوس باودر هيك مثل
0: فينا. ايه هلا انا اذا حسيت صبيه بحاجه كومباكت تغطيه اكثر انا فيني اضيف كومباكت.
1: تمام.
0: هلا طبطبي كمان الباودر بهي الطريقه
1: وتكون قريبه درجه قريبه من درجه الكونسيلر. اهم
0: اكيد
1: شيء اشخاص بتجهوا لالوان ثانيه بيجي على زهري ممكن.
0: هلا حسب البشره، اذا كانت البشره بيضه كثير بيلبق للزهري.
1: اكيد
0: في هلا لوس باودر

0: لونها زهري، في لوز باودر خضراء كمان، هي لها استخداماتها وبتعطي شيء حلو للبشره.
1: اكيد هيك نحن بنكون وصلنا تقريبا للخطوه الاخيره.
0: هلا الخطوه الاخيره هي اللوز باودر.
1: نثبت كل شيء باللوز باودر اخر شيء.
0: تماما، هلا اللوز باودر بتعطيه تثبيت ومنظر مت بنفس الوقت، مو منظر ناشف. انا ليش حطيت كومباكت اول شيء؟ لانه اذا انا عندي خطوط تحت العين، الكومباكت بتسكر الخطوط، ما بتخلي اللوز باودر تفوت بالخطوط وتظهرها. هلا انا كمان طبطبه، اهم شيء فكره الطبطبه انه انا ما امسح، بس مسحتي خلص اعتبري انه الكونسيلر تحرك من مكانه والميك اب ماله ثابت. بهي الطريقه طبعا اللوز باودر المفروض ننفضها، ما تخليها على البشره.
1: تنفيذة خفيفة يعني؟
0: تماما،
1: بس ما
0: اصلا هو بشكل عام لازم تكون ايدنا على الميك اب كثير خفيفة،
1: صحيح، خصوصا تحت العين مثل ما ذكرت.
0: تماما، كل شيء الفاونديشن وقت نبده، الباودر كله لازم تكون ايدنا خفيفة مشان ناخذ نتيجة مثالية مثل ما متخيلين. طالعي لفوق هلا بننفض.
1: هلا يعني وصلنا لنهايه الخطوات كلياتهم، خلينا نرجع بس هيك نتذكرهم. حطينا اول شيء مرطب للعين،
0: تمام، مرطب،
1: نطرنا لحتى ينشف، بعدها حطينا كوركتر اورنج حسب درجه الهاله،
0: تمام،
1: وكمان نطرنا لحتى ينشف باصبعتنا لمسناه، بعدين كونسيلر طبطبناه بالطريقه يعني يلي شرحتيها على اشاره الصح.
0: تماما، تمام، اشاره الصح. وبعدها
1: اخر شيء كومباكت، اخر شيء لوز باودر.
0: تماما،
1: تمام، شكرا كثير لك لغد، يعني هلا واضحه النتيجة قدام المشاهدين، يعني هون ما في لخطوط، ما في تجميع، حتى ما في فرق، ما في اختلاف باللون بين لون البشرة ولون واللون يلي تحت.
0: هي الفكرة باختيارنا لدرجة الكونسيلر تكون
1: أكيد.
0: صح
1: أكيد
0: يتناسب الفونديشن، وكمان الباودر له كتير تأثير، ويفضل نستخدم اللوس باودر تكون كتير خفيفة ما على لون أو رايحة بياض. لا أكيد. خلص نختار شيء مناسب للبشرة يكون ناعم.
1: أكيد شكرا كثير لك رغد على كل هاي المعلومات، بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا
0: ان شاء الله. شكرا لك على هالاستضافه الحلوه، وشكرا للمشاهدين اللي شافونا وسمعونا.
1: نورتونا
0: حبيبتي.
1: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبعده راجعين لحتى نكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير، عن جديد وصلنا لفقرة كلام ميديا ورجعت براء على الاستوديو. صباح الخير.
1: صباح الخير مرة ثانية.
2: يسعد صباحك براء.
1: وصباحكم. نبدأ أخبارنا مشاهدينا لليوم من سوريا وتحديداً من محافظة إدلب، بعد ما لفتت الأنظار على السوشيال ميديا خلال افتتاح 50 مدرسة جديدة ضمن حملة الوفاة بإدلب. وبحسب المتداول وثق الفيديو لحظة جمعت محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مراسم افتتاح المدارس اللي عم يتم تنفيذها بعد جمع التبرعات ضمن الحملة. وانتشرت اللقطات بشكل واسع بين المتابعين يلي تفاعلوا مع الحدث واعتبروه خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب بالمنطقة. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض. طبعا خلال هاي الجولة مثل ما شفنا بالفيديو تلاقوا مع الفنان عزيز الأسمر اللي دائما معروف بأي إيفنت بأي مناسبة بيرسم شيء من هاي المناسبة. صح. فكان عم يرسم على حيطان المدارس
0: بصباح سوريا، لقاءات كتير معه، وطبعا هو مشهور برسم الجرافيتي على كتير من الجدران المهدمة.
1: صح.
0: كانت سابقا. وحلو الموضوع انه الحملات اللي كانت طبعاً لدعم إدلب لقت تفاعل
1: نتيجة 50 مدرسة، يعني عدد كتير كبير.
0: صحيح.
1: والحمد
0: صحيح.
1: لله يعني هلأ طلاب قادرين يرجعوا على المدارس بعد ما تم إعادة تأهيلها.
2: قديش حلو الروح يلي عم يعطيها بالجرافيتي، يعني
1: صح.
2: حلو الروح يلي عم يعطيها للأماكن المهدمة، فعلا لما بتشوفيها من بعيد بتبين كأنه لوحة فنية.
1: تماما.
2: فيها التناقضات المطلوبة وفعلا فيها جمالية.
1: أكيد. ونوصل لخبر طريف، لاقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا بعد ما وثق سائح أردني بداية رحلته داخل سوريا بطريقة عفوية ومهضومة. وبحسب الفيديو المتداول ظهر السائح وهو وعم يشارك متابعي أولى لحظات تنقله بسيارة تاكسي وسط أجواء مليانة عفوية وتعليقات طريفة لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين. انتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من الجمهور يلي عبروا عن إعجابهم بروح الدعابة والبساطة اللي ظهرت بالفيديو. فخلونا نحضر سوا.
3: كل السيارات بالشام، الله من شفت رجائي ما شفت خير. اركب اركب اركب اركب، فيش مقال والله غير اركب. اركب اركب اركب، والله فيش مقال غير اركب. الله يسعد مساك. والله جايين من الاردن شمت هواء، وين دي هاي؟ تفضل. لا حزام امان ولا كونديشن ولا شجخه، هذا اللي ادور علينا. ما تقل
0: يعني
1: ما فيها شيء سيئة.
0: بس للأسف هيك التكاسي عندنا، يعني أكثر من 80% 90%
1: من التكاسي
0: خالص خالصة مدتها.
1: ما بعرف إذا بتتذكروا بكلام ميديا قبل حكينا كيف حدا عامل حاطط قصص يعني مستحيل تخطر على البال، محل المسكة، محل اللي بتنزل الشباك،
0: كله تسكيج يعني. صحيح. تسكيج لحتى تمشيهم
2: الحاجة أم الاختراع مثل ما بيقولوا بهيك مواقف.
0: بس ما بعرف إذا في خطة من الحكومة لحتى يتم تغيير أو استبدال هاي السيارات، يعني هلا إذا تركت على ميزانية أصحابه أكيد ما رح يقدروا يغيروا.
1: أكيد طبعا.
0: فبنتمنى من الدولة تعمل هيك تغير لنا هاي المكاري.
1: ايه
0: يعني بتطلع وراها شحار بيعبي الدنيا.
1: صح.
0: وهدول التكاسي هيك إذا بنقلبهم على كهرباء وبيختفي التلوث من الشام.
2: وبساطة النقل الداخلي هيك تصير نظيفة من جوا، ما الناس توقف حد بعضها وتنحش هيك، حرام يعني، لأنه كتير بتصير مواقف سيئة أحيانا بضيع تلفون، أحيانا أشخاص بيتعرضوا لمضايقات يعني بقلب باصات النقل الداخلي. فأكيد لازم كمان ننوه عن هذا الموضوع
1: إن شاء الله. على أمل يا رب.

ونوصل لخبر فني من المغرب. بعد ما خطفت الفنانة السورية مياد الحناوي أنظار الجمهور خلال إطلالتها على مسرح مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط، وبحسب المتداول شهد الحفل حضور جماهيري لافت بعد ما قدمت ميادة مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور ضمن فعاليات الدورة الحالية أكيد من المهرجان، وانتشرت مقاطع من الحفل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة من المتابعين بصوتها وحضورها على المسرح، تتحول اللقطات لواحدة من أبرز المشاهد الفنية المتداولة خلال الساعات الماضية. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: اكيد بدنا نوجه تحيه للفنانه مياده الحناوي اللي دائما أكيد. محافظه على هي الشعبيه وهي الجماهيريه الكبيره وين ما راحت باي حفل باي ايفنت
1: اكيد يتعمل. ورغم يعني ما شاء الله رغم تقدمها بالعمر لساتها محافظه على نفس الروح على نفس الاجواء اللي بحفلاتها نفس الالحان وحتى تفاعل الناس لسه
0: يعني لساته ذاته.
2: وما بعرف اذا انتبهتوا كمان يعني طلع كثير فيديوهات وترافقت وجودها بالرباط مع فوز المغرب فكان في احتفال كمان مع المشجعين والناس صح. على تشجيع المغرب وحملة العلم وهيك
0: حلو كتير
1: فعلا يعني هي فعلا الشخص يلي برجعنا للزمن القديم أكيد أو الزمن الجميل.
0: وبنوصل هلا لخبر رياضي من اجواء كاس العالم. بعد ما انتشرت مقاطع فيديو لاحتفالات بفوز المنتخب الالماني على منتخب ساحل العاج بالدقائق ضمن منافسات دور المجموعات، ولكن الاحتفالات للوهله الاولى بتفكروها بالمانيا لكن هي بالحقيقه بلبنان. وبحسب المتداول شهدت شوارع بيروت اجواء احتفاليه لافته بعد ما رفع عدد كبير من المشجعين الاعلام الالمانيه وسط تفاعل كبير وهتافات فرح بالمشهد اللي خلى البعض يوصف الاجواء كأنك بنص ألمانيا ومو بلبنان. وانتشرت المقاطع بشكل واسع بالمواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من المتابعين اللي عبروا عن أعجابهم بحماس الجماهير وشغفها بمتابعة مباريات كأس العالم. لهيك خلونا نحضر هالفيديو مع بعض. وهون بتكون خلصت فقرة كلام ميدرا. رح اترككم هلا مع روز وايهم لحتى يكفوا باقي فقراتهم.
2: شكرا شكرا براء، يعني مبروك للالمان بس يعني عن جد لو كانوا من اب وام المانيا ما هيك رح تكون الفرحه. شكرا براء.
1: شكرا كثير لك براء. براء قالت انه ليكملوا باقي فقراتهم بس بتعرف انه ختامها مسك يعني
2: ختامها
1: مسك كان مع براء.
2: شكرا. خلينا نحن نودع المشاهدين مشاهدينا هون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكره بنفس التوقيت. مع السلامه.
1: سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2. المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.

قانون مدنية تنشر جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة لتجنيس الكرد وتحديد مراكز دمشق وحلب والرقة والحسكة. لليوم الثاني على التوالي استمرار انقطاع التيار الكهربائي في دير الزور، ومراسلنا يرصد عمليات الإصلاح والصيانة في محطة التين. في ثاني عملية له هذا الأسبوع، تنظيم داعش يتبنى مقترع عنصري من الجيش في هجوم له قرب مدينة منبج بيري في حلب. تمهيدا لإطلاق المحادثات، وزارة الخارجية السويسرية تعلن استكمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة، والوسطاء والخارجية الإيرانية تقول إن الاجتماع سيستمر ليوم واحد.

بالتفاصيل مشاهدينا، حيث نشرت الإدارة العامة للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلة الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرت موزعة بحسب المراكز المعتمدة. هذا وأوضحت الشؤون المدنية أوضحت أن الخدمات ستقدم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة، إضافة إلى 5 مراكز في الحسكة هي القامشلي والمالكية والجوادية والحسكة والدرباسية، على أن يتولى مركز الجوادية استقبال الطلبات القديمة.

0: معنا من دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر، بداية أهلا بك. إذن الداخلية السورية تصدر جداول الدفعة الأولى لمقابلات المشمولين بمرسوم تجنيس الكرد، نرصد معك تفاصيل هذه الإجراءات.
1: مرحبا بك أمينة وبالسادة المشاهدين. بالفعل أصدرت وزارة الداخلية القرار الذي ينص على ضرورة مراجعة الأشخاص الكرد الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية السورية في المراكز التي قامت بتحديدها في عدة مناطق، وهي 8 مراكز. أمينة، أبرز هذه المراكز هي دمشق وحلب والرقة وأيضا الحسكة، وصولا إلى 3 مراكز في القامشلي. هذه المراكز التي تم تحديد موعد المقابلة فيها بين 14 و18 من حزيران، هذه المراكز ستستقبل الكرد الذين تقدموا للحصول على طلبات الجنسية السورية التي حرموا منها أمينة بصراحة لسنوات عديدة. واليوم عادت الدولة السورية بعد تحرير سوريا بشكل كامل، وقامت الحكومة السورية بإصدار المرسوم رقم 13 والذي نص على تجنيس الكرد في سوريا بتقديم الطلبات اللازمة إلى المراكز وإلى الجهات المعنية والمختصة. مددت وزارة الداخلية أمينة بصراحة هذه المهلة لتشمل أو يستفيد من هذا القرار معظم الكرد السوريين، حتى الأشخاص الذين هم خارج سوريا من الكرد يتمكن ذويهم من تقديم الطلبات إلى المراكز، لكن مطالبات بضرورة تفعيل مراكز خارجية خارج سوريا أمينة، ذلك لتسهيل حصول الأشخاص الكرد الذين خرجوا من سوريا منذ سنوات عديدة للحصول على الجنسية السورية وعدم تكبيدهم عناء السفر إلى الداخل السوري. هذه المطالبات ربما أمينة ستلقى استجابة من الجانب السوري أو من الحكومة السورية، لكن لا وجود لوعود بهذه المراكز التي ستكون خارج سوريا، إنما أقرت الحكومة السورية ووزارة الداخلية المراكز 8 في الداخل السوري. نعم أمينة.
0: طيب، بناء على تقديرات الأرقام بدر، هنالك يعني الحسكة تتصدر أعداد

0: الطلبات، طلبات تجنيس الكرد والمقدمة كذلك هذه الملفات. كيف هي المرحلة الثانية من هذه التقديم وهي مرحلة المقابلة، مقابلة الجنسية السورية، المنح أم الرفض أو إلغاء الملف أو تقديم يعني ملاحظات أخرى؟ كيف هي هذه المرحلة وهل صرحت الجهات المعنية القائمة على هذا الملف تفاصيل أوفى عن مرحلة مقابلة تحديد مصير منح الجنسية لطالبي هذه الملفات أم لا؟
1: أمينة، بصراحة الجنسية تمر بعدة مراحل. تكون أول مرحلة هي تقديم الطلبات، المرحلة الثانية ستكون هي المقابلة للأشخاص الذين قاموا بتقديم هذه الطلبات. ربما ستكون هناك مرحلة أخرى أمينة، من المتوقع أن تكون هناك مرحلة ثالثة والتي ستتضمن أو تتضمن أيضا قبول أو رفض الأشخاص الذين تقدموا إلى هذه الجنسية، وأيضا ضمن معايير وضوابط قامت وزارة الداخلية بوضعها وسط ترحيب من قبل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بهذه الخطوة التي أشادت فيها بصراحة أمينة بأن الحكومة السورية تسير على النهج الصحيح في إعطاء حقوق الكرد في سوريا، وهي أولها الحصول على الجنسية السورية التي من حقهم بصراحة أن يكونوا حاملين لهذه الجنسية منذ سنوات، لكن النظام البائن عمل على التفرقة وطمس هوية الكرد، والآن عادت الدولة السورية الجديدة لتفعيل هذه المراكز لتجنيس السوريين الكرد وحصولهم على حقوقهم. نعم أمين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دير الزور، وذلك نتيجة لعطل فني طارئ، وتعمل فرق الصيانة في منشأة التيم على إصلاح هذا الخلل. مراسلنا وصل إلى هناك للوقوف على أسباب هذا العطل الفني ورصد عمليات الصيانة.
2: عطل المحاولة هو بتاب تشانجر، منظم التوتر الخاص بالمحاولة، صار به عطل داخلي، هو له صمام أمان لهذا المنظم، فتح صمام الأمان وفرغ الزيت، حالياً إنه راح يتم استبداله بمنظم جديد وينسحب القديم اللي صار عليه عطل ويتصلح.
3: تقوم مجموعات التيم بتغذية محافظة دير الزور في حال انقطاع الخط 230 المغذي للشبكة دير الزور. طبعا حاليا في لدينا خلل في المحاولة 125 المستقبلة للتوتر القادم لجندر 230. حاليا تم تشغيل مجموعات التيم الأولى والثانية ووضع بالخدمة وتغذية محافظة دير الزور عن طريق محط مجموعة التيم. حاليا بصدد مجيء ورشات مركزية من محافظة دمشق من أجل صيانة المحاولة 125 ميجا.
0: وللوقوف على تفاصيل واقع البنية التحتية الكهربائية في محافظة دير الزور ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن تواصل انقطاع التيار الكهربائي في دير الزور بالكامل وذلك نتيجة عطل فني شهدته محطة التيم، نرصد معك تفاصيل ما استجد في هذه الواقعة.
4: تحياتي لك يا أمينة ولمشاهدينا الكرام. تواصل حتى هذه اللحظة ورشات الصيانة في عموم محافظة دير الزور جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة بعد انقطاعه بشكل كامل مقابل يعني منذ نحو 35 ساعة نتيجة عطل فني أصاب محولة التيم الرئيسية كما عرضها في التقرير. المحولة هذه محولة 232 كيفي، والتي تعد من أحد أهم مكونات المنظومة الكهربائية المغذية لمحافظة دير الزور. منذ وقوع العطل أمينة باشرت الورشات الفنية التابعة لقطاع الكهرباء في دير الزور عمليات الكشف لتحديد سبب الخلل. تمكنت الكوادر المحلية من تشخيص العطل بدقة وتحديد الجزء المتضرر داخل المحولة الموجودة ضمن حقل التيم النفطي. على أثر ذلك تم التنسيق مع الشركة السورية للكهرباء في دمشق التي أوفدت ورشة فنية بالأمس متخصصة إلى محافظة دير الزور مزودة بقطع تبديل، هذه القطع اللازمة لإجراء أعمال الصيانة وإعادة المحولة إلى الخدمة. طبعا بدأت أعمال استبدال القطع المتضرر منذ يوم أمس بالتعاون بين ورشات مديرية الكهرباء في دير الزور.

0: الكوادر الفنية العاملة داخل حقل التين، إضافة إلى الورشة القادمة من دمشق. تعمل الفرق بشكل متواصل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة التغذية الكهربائية إلى مختلف مناطق المحافظة، تشمل طيب. الأعمال الحالية إجراء
1: نعم أمينة. مصعب، المعذرة عن المقاطعة، لكن من أجل تفاصيل أدق للمشاهد
0: فقط يعني خبر يعني أنقل لك خبر عاجل الآن طيب. بحسب مدير التيم يقول أن القطعة الآن تم تركيبها وسوف يتم تشغيل الكهرباء بعد قرابة يعني الساعة، تعود الكهرباء إلى عموم محافظة دير الزور بشكل كامل.
1: طيب هذا جيد، إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل المتعلق بهذه يعني العمليات، عمليات الصيانة، بأن الجهات المعنية في منشأة التيم تعلن بأن قطع الصيانة والغيار التي هي جزء أساسي من هذه العملية، عملية الصيانة، تم استخدامها وجلبها إلى المنشأة، وأن التيار الكهربائي سوف يعود بعد ساعة من الآن تقريبا.
0: أمينة، في ظل استمرار أعمال الإصلاح لجأت الجهات المعنية في حقل التين إلى تنفيذ حل إسعافي لتخفيف آثار الانقطاع الطويل، وهو تمثل بتشغيل عنفات التيم الغازية بهدف تأمين أدنى حد من الكهرباء للمؤسسات الرئيسية الحيوية، المستشفيات وبعض المؤسسات الموجودة داخل محافظة دير الزور. وتم يعني تجهيز هذه العنفات في أشهر سابقة، هي 3 عنفات محطات غازية 3، 2 منها داخل الخدمة و1 خارج الخدمة. اليوم يعني أو قبل يومين عندما قطعت الكهرباء تم تشغيل هذه العنفات كحل إسعافي، لكن بقدرة تشغيلية جزئية لا تستطيع إعطاء الكهرباء إلى عموم محافظة دير الزور، لكن كان الحل جيد. تأتي الكهرباء ساعة وتنقطع 5 ساعات، ما يعني يساعد المواطنين ولو قليلا على شحن ربما جوالاتهم أو يعني عمل الثلاجة أو إلى يعني أمور أخرى داخل يعني منازلهم في عموم محافظة دير الزور. أسهم تشغيل العنفات الغازية في تأمين الكهرباء أيضا للمنشآت الأساسية في مقدمتها المستشفيات التي لديها خط رئيسي من شركة الكهرباء ومن محطات تيم إلى هذه المستشفيات. تؤكد طبعا الفرق الفنية بحسب ما وصل إلينا بالخبر العاجل أن العمل سوف ينتهي بعد ساعة ويتم تشغيل الكهرباء وتعود إلى طبيعتها كما كانت قبل 3 أيام.
1: نعم مصعب، سوف نعود إليك في الساعات الإخبارية القادمة لمتابعة انتهاء هذه المدة الزمنية، وهل فعليا يعني سوف تعود الكهرباء بشكل كامل إلى كافة قرى وبلدات وأحياء دير الزور. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من هناك بخصوص هذا الملف وما استجد فيه مراسلنا مصعب الحنك، شكرا جزيلا لك. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري، وذلك خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرقي سوريا بحسب ما نقلته وكالة رويترز. هذا وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مجهولين، حتى في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

0: صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا، صرح بأن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن انتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بينهم أحد ضباط سجن صيد نايح.
1: نفذت مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية، من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط، من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيد نايح سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق

0: الضحايا لن تهمل، وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض، لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
1: وبالعودة إلى خبر تبني داعش، استهدف جنديين سوريين في منبج. معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، بداية أهلا بك. إذن داعش يتبنى هجوما أودى بحياة جنديين سوريين في منبج، أي بذلك هذه الحادثة وقعت ليلة البارحة تقريبا. نرصد معك تفاصيل هذا التبني، وما هي آخر مستجدات التصريحات الحكومية والأمنية الرسمية بخصوص هذه الحادثة ومسار التحقيقات؟
2: نعم أمينة، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل بالأمس تبنى تنظيم الدولة هذا الاستهداف لعنصرين من عناصر وزارة الدفاع السورية بالقرب من مدينة منبج شمال شرقي حلب، وهذا بعد إعلان لوزارة الدفاع عن مقتل هذين الجنديين من قبل مجهولين قبل أن يتبنى هذا البيان هذا التنظيم في معرفاته على التليجرام هذا الهجوم. خلال الفترة الأخيرة كان هناك نشاط لخلايا تنظيم الدولة، وخلال في 17 تحديدا من حزيران الحالي كان هناك هجوم آخر لاستهدف رئيس قسم القصر العدلي في بقبيلة جنوب دمشق، وتبنى أيضا عبر معرفات التنظيم هذا الهجوم الذي أدى إلى بتر ساف المسؤول، وأيضا كان سبقه بليلة هجوم آخر في الرقة على مقر الأمن الداخلي غرب الرقة، والوزارة أو دائرة الاتصال تحدثت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفيات، ولكن خلال الشهور الماضية بحسب وزارة الدفاع ودائرة الاتصال بأن هناك عمليات إلقاء قبض على عناصر من تنظيم الدولة 235 عنصرا تم إلقاء القبض عليهم خلال ثلاثة أشهر، 197 منهم سوريا والباقي من الأجانب، وأيضا على عمليات متابعة هذه الخلايا وتفكيكها متابعة و مستمرة حتى هذه اللحظات. يعني هناك استمرار بحث تحري حول هذه الخلايا وتفكيك منابعها خلال الفترة الماضية. نعم،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة أي مستجدات جديدة تضاف في سياق هذه الحادثة والواقعة. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان، شكرا جزيلا لك. هذا وأفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريفي المحافظة الشمالي. هذا وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217 بالإضافة إلى عمله السابق ضمن مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع. ووفق ذات المصدر فإن المعطيات المتوفرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. ألقت وحدات من وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات النازفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. وأكدت الوزارة تورطه المباشر كذلك في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة نازفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي.

0: وإلى آخر تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد تزامنا مع استمرار الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبدين غربي درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المنازل هناك. هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تخللتها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز حتى، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في باكو. هذا وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية في سوريا وسبل معالجتها، إضافة إلى التحضير لمؤتمر استثماري مرتقب في دمشق خلال الأشهر المقبلة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إرسال بعثة فنية إلى دمشق، وذلك خلال النصف الثاني من تموز المقبل، لبحث ملفات اقتصادية ومالية مع الجهات المعنية. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته وقراراته الحكومية، حيث أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية السورية. هذا وأشار الحلبي في ذات السياق أشار إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا. وأوضح الحلبي في السياق أوضح أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء، مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين. أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع النسرين بمنطقة التضامن في دمشق، ما سيؤدي ذلك إلى إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت. هذا وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن ذلك استقرار الخدمة وتحسين جاهزية الشبكة مجددا، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم الأحد. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكيها مجددا في مدينة دمشق. هذا وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين للتأكد من هويات مالكيها. في الغوطة الشرقية مشاهدين، تعود قضية الأراضي المستملكة منذ عقود إلى الواجهة مجددا، مع مطالبات الأهالي هناك باستعادة حقوقهم وتصحيح الأوضاع القانونية التي طال انتظارها فيما يتعلق بهذا الملف.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم 30,000 متر، ضللنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل ما عم تكتر ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل ما القرارات وقوانين نحن ما لنا فيها.
4: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك، صلنا من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا نحن شي 30.

0: 30 شخص بين ورثه بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100. لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شيء 100. هلا انا الواحد من الورثه عندي شباب بدي زوجهم، عنا الارض 30 دولم ارض صور، اقسم بالله شقه ما لي اقدر اجيب لاولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فتره النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامه، حيث جرى استغلال بعضها لاغراض ومصالح خاصه عبر نقل مساحات من الاراضي الى جهات مرتبطه بمتنفذين في ذلك الوقت.
2: طبعا حاليا لحد هاي اللحظه ما تم التعامل مع هاي الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير. طبعا نتيجه انه هاي الاستملاكات كتير كبيره والتعامل معها بصراحه كتير صعب، لانه في استملاكات قديمه وخصوصا في استملاكات لهلا ما مشاهد عليها اي شيء وما يتم التعامل معها باي شكل من الاشكال. لكن المفروض انه يكون في قرار مستعجل من الدوله بالتعامل مع هاي الاستملاكات، كونه هاي الاستملاكات هي عباره عن اراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هنن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
3: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا، وذلك بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية. المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء يناقش على مدى يومين واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي فيه.
4: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
5: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي الى تقديم خدمات طبيه مستدامه. نحن قدمنا الخطه الاستراتيجيه وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينه صحه حمص وحكينا عن عداله الوصول وتحسين الخدمات المقدمه.
6: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
7: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
3: افتتحت 14 امرأة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا تدريبا مهنيا بالمهنة، صنعنا من خلاله أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف، على أن يتم كذلك بيعها في مرحلة لاحقة، ناهيك عن الاستفادة من عوائدها في معيشتهن اليومية.

صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلأ مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطالها وهالقصص، وحتى

0: كمان كتير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط عم بيكتب إنه شفت على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: أطلقت محافظة إدلب فعالية مركزية في مدينة كفران للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بدعم من حملة الوفاء لإدلب بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. هذا وشهدت الفعالية التي بدأت في مدرسة ذي قار بكفران بل جولة على مرافق المدرسة بعد أعمال الترميم والصيانة للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمون وأهالي المدينة إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات الداعمة والفعاليات المحلية. كما أكد كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب أهمية المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة في المنطقة. بدأت أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في محافظة دير الزور، وذلك بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة دير الزور في محاولة لإنجاز أعمال التأهيل بأقرب وقت ممكن وإعادة فتح الجسر أمام حركة المواطنين مجدداً.
3: تم الإعاجة من محافظة دير الزور لمديرية الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ والكوارث وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع لإعادة تأهيل الجسر الترابي، طبعا حرصا من المحافظة على تأمين راحة وسلامة الأخوة العابرين، حيث أن استعمال العبارات الآن يشكل خطورة وعامل غير آمن. تم المباشرة بالأعمال الترابية ردميات، ثم سيتم عمل ركائز بيتونية لعمل فتحة معدنية جسر حربي في بداية الجسر من جهة المدينة. هذا العمل طبعا هو عمل إسعافي مؤقت يوازي أعمال صيانة جسر السياسية التي انطلقت، وخلال عام سيكون الجسر بكامل جاهزيته بإذن الله. طبعا الأعمال سيتم إزالة كافة الأجزاء المتضررة من الجسر وبناء أجزاء جديدة. الجسر الترابي حاليا لا غنى عنه ليؤمن انتقال الطلاب وانتقال العاملين وانتقال الأخوة المزارعين. هذا العمل لن يستغرق أكثر من أيام معدودة بإذن الله.
2: أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيدو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. هذا وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع الشركة السورية للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة لرصد تراكيز المواد المشعة الطبية داخل الفاصل المذكور وتحديد أماكن تراكمها بكثافة، مشيرة إلى أن المسحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026، وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي سيستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع، فإن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب، وذلك اعتبارا من الرابع من شهر

في تموز المقبل. هذا وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس ذلك إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أعلنت أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بعزم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. هذا وأشارت القناة في ذات السياق، أشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار يقضي بإبقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ومن دون أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. هذا وفي السياق ذاته نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس الأركان إيال زمير أصدر تعليمات رسمية عسكرية بوقف إطلاق النار جنوب لبنان، وذلك في ختام اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني. هذا وقالت وكالة الأناضول إنها وثقت 69 هجوما شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان أمس السبت، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل. هذا وأوضحت الوكالة في تقريرها، أوضحت أن الهجمات توزعت بين 66 غارة وقصفين مدفعيين وعملية تفجير لمبنى وبنى تحتية، مضيفة أن من بين القتلى عسكريا في قضاء النبطية وأربعة أفراد من عائلة واحدة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش في قضاء سور، في الوقت الذي ما يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض حتى اللحظة. هذا وأشارت الوكالة إلى أن غارة إسرائيلية دمرت مبنى فرع مصر في لبنان بالكامل الواقع في الشارع الخلفي للسرايا الحكومية بمدينة النبطية. من جهة أخرى، أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن العلاقات بين لبنان وسوريا جيدة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في القضايا الأمنية وضبط الحدود. هذا وأوضح هيكل خلال اجتماع عسكري في الليزرية بقضاء بعبدة أن الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الحدود تؤدي مهامها بشكل كامل، وذلك في إطار التعاون القائم مع السلطات السورية. وتأتي تصريحاته عقب أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع ما وصف بالشائعات حول تدخل سوريا في الشأن اللبناني.

وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران في سويسرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود كل من إيران والولايات المتحدة والوسطاء حتى، وذلك تمهيدا لانطلاق المحادثات في منتجع بورخنوست السويسري. وفي سياق متصل، قالت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون في سويسرا آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان، بالإضافة إلى وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن اجتماعا يضم وفدي إيران وأمريكا وممثلين عن قطر وباكستان سيعقد في سويسرا. وأضاف بقائي في ذات السياق، أضاف بأن الاجتماع سيستمر ليوم واحد ويتضمن عقد جلستين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني باعتبارهما الوسيطين، كما سيكون هناك اجتماع ثانيا يضم وفدي إيران وأمريكا وممثلين عن قطر وباكستان.

0: ولتحليل مستجدات وما استجد كذلك في مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران بحضور الوسطاء في سويسرا. معنا مباشرة من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. إذن اليوم أو تقريبا بناء على المصادر الدبلوماسية والتصريحات الرسمية بداية وانطلاق مسار المباحثات ما بين واشنطن وطهران في سويسرا، باعتقادك وفي سياق كل هذه التصريحات الصادرة من قبل الطرفين، تباين مواقف الأطراف اليوم هل ينذر فعليا بمسار تفاوضي معقد؟
1: بداية تحياتي لحضرتك يا أستاذة أمينة وللسادة المشاهدين. هذا اليوم ربما يبني عليه المفاوض الإيراني والمفاوض الأمريكي الكثير والكثير، بمعنى هذا اليوم التقاء لوجهات النظر والمطالب الأمريكية والمطالب الإيرانية، لأن إن تم انفراج في هذا اليوم فربما تستمر هذا الانفراج وتستمر أيضا لعدة أيام ولأسابيع، وبعد هذه المدة نشهد اتفاقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن المعطل الحقيقي للتوصل لاتفاق وتوقيع هذه المذكرة بين طهران وواشنطن بكل تأكيد هي إسرائيل والتصعيد العسكري في الجبهة اللبنانية. هذا رقم واحد. رقم اثنين يخص أيضا يعني وزير أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عروجي، يعني سوف يتم الحديث عن مستجدات المرحلة الأخيرة، سوف يتم عن الحديث أيضا عن الأموال المجمدة في قطر وهي ربما تتجاوز 6 مليارات دولار. أقصد أن أقول بأن إيران على قدر المستطاع تحاول استخدام بعض الاستراتيجيات، تارة من تصعيد للحرس الثوري الإيراني وتبادل الأدوار، وتارة أخرى من خلال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالنسبة لهذه المفاوضات، لأن إيران تبحث عن التهدئة، إيران تبحث عن يعني إمضاء هذه الاتفاق أو توقيع هذا الاتفاق.
0: دكتور محمد، إيران نعم تبحث عن التهدئة ومسار المفاوضات هي ذاهبة إليه بكل قناعة من أجل التفاوض على بنود ومكاسب أكثر، لكن هي في ذات الوقت أشارت في أكثر من تصريحات رسمية بأنها جاهزة لأي تصعيد عسكري في المنطقة من قبل واشنطن أو حتى إسرائيل. هنا نتحدث فيما يتعلق بالعقدة الأكبر كما يراها المحللون، وهي مسألة لبنان والتعنت الإسرائيلي وما مدى قدرة واشنطن على كبح جماح الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنا كذلك الأنباء تتحدث بأن الوسطاء سوف يناقشون اليوم من أبرز البنود، وهي يعني رصد الانتهاكات، آلية لرصد هذه الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. باعتقادك ومن خلال تحليل هذه السياقات، يعني هل ورقة لبنان سوف تكون مؤثرة إلى حد أعلى حتى من ورقة هرمز وفتح المضيق؟ أم سوف تتوصل الأطراف فعليا إلى آلية توافقية من أجل هذه الورقة؟
1: الذي يمتلك الإجابة أستاذتي الكريمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الإدارة الأمريكية والضغط على إسرائيل وتراجع وموافقة إسرائيل بالتزامها بالنسبة للجبهة اللبنانية، لأن إسرائيل لم تلتزم في أي وقت، خاصة هذه التصريحات أنا أراها من وجهة نظري وعلى لسان وسائل الإعلام العبرية بأنها تصريحات مزلزلة، بمعنى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صعدت إسرائيل مرة أخرى في الجبهة اللبنانية وردت إيران على إسرائيل فلن ندافع عن إسرائيل ونترك، بمعنى يعني تفسيرا لهذه التصريحات، سوف نترك إسرائيل ترد لوحدها بدون الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. ونعلم كلنا نعلم وحتى على المستوى الإقليمي والدولي بأن إسرائيل غير قادرة لوحدها.

0: أن تبدأ حربا أو تصعيدا مع إيران بدون الولايات المتحدة الأمريكية؟ فالإجابة هي في جعبة الرئيس دونالد ترامب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما زالت هذه الجبهة هي من أهم الأوراق لدى المفاوض الإيراني. بمعنى عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة الأولى، اشترط المفاوض الإيراني أن تكون لبنان مشمولة بهذا الاتفاق أو مشمولة بهذه الهدنة. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، ماذا تمتلك إسرائيل؟ إسرائيل تمتلك ورقة التصعيد العسكري، أما إيران تمتلك ورقة تخصيب اليورانيوم، ورقة جبهات حلفائها. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتمتلك ورقة العقوبات، ويتخاف وتخشى من انفجارا إقليميا، ويحريص كل الحرص أن يمضي كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قدما. وكذلك هي مقبلة، أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية والكونجرس على انتخابات مفصلية.
1: تزامنا مع كل التحليلات التي يعني أدليت بها أنت الآن، أيهما أعقد باعتقادك، ورقة مفاوضات مضيق هرمز أو ملف لبنان؟
0: كل الملفات مهمة جدا، ولكن إن تحدثنا من باب الأهمية الاستراتيجية، الأهمية الاقتصادية، العسكرية، الأمنية على كافة المستويات، فبكل تأكيد تصب ورقة مضيق هرمز على الطاولة الآن. ولكن الورقة اللبنانية هي ورقة مفصلية لا علاقة بتمسك إيران بهذه الورقة، تمسك إيران بالجبهات الثلاثة أو الجبهات الأربعة أن تكون مشمولة بهذا الاتفاق. حتى اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التزامها بالبند الأول في مذكرة التفاهم التي تضم 14 بندا، هذا مؤخرا. هذه جزئية. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم، وحتى نائب الرئيس وكأن بلسان الحال أستاذتي الكريمة، هذا المشهد في سويسرا بالنسبة لنائب الرئيس وستيف ووتكوف وصهر الرئيس كوشينر. طيب. يجلسون مع، أخيرا اسمح لي أستاذتي الكريمة، مع يعني رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيراني الذي لم يحل بالدبابة، وأيضا الأمر العسكري الآن يحل على طاولة المفاوضات وعلى طاولة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. فهذا المشهد بالنسبة لي على وجهة نظري البسيطة له أهمية كبيرة جدا، ورغبة ودوافع أمريكية بأن هذه المفاوضات.
1: طيب، هل يوم واحد هو كافي لحل كل هذه الملفات المعقدة كما يصفه هذا الشاب؟
0: لا أستاذتي الكريمة، لو حضرتك تتذكري في المداخلة الأولى منذ قليل قلت بأن ربما هذا اليوم لإدارة هشاشة، إدارة هذه الهشاشة بين أمريكا وبين إيران، لأن للأسف الشديد انهيار هذه المفاوضات أو تعليق، يعني بلاش انهيار هذه الكلمة، ربما تعليق هذه المفاوضات إن حدث تصعيدا من قبل إسرائيل في الجبهة اللبنانية، إن حدث بعض الأشياء فربما تعلق إيران هذه المفاوضات كما حدث مؤخرا. هذه الجزئية الأولى. أما بالنسبة للرئيس الأمريكي أستاذتي الكريمة، عندما نشير على نقاط مهمة ألا وهي الانتخابات، انتخابات الكونجرس، كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك بأن هذه الحرب هي لا تفيد الآن سياسة الولايات المتحدة، وهذا الصدام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين بنيامين نتنياهو وبين حركة إيباك المؤيدة لليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمؤيدة لإسرائيل والمؤيدة لبنيامين نتنياهو وبعض الحركات الأخرى في الولايات المتحدة منقسمة إلى قسمين، فريق يؤيد ما يتم من تطورات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المضي قدما في المفاوضات، وربما نشهد انفراجا واتفاقا بين واشنطن وبين طهران، وفريقا آخر يقول لابد أن يعني نؤيد إسرائيل ونستمر في تأييدها ونستمر في دعمها لدى إسرائيل. الغريب أخيرا أستاذ

0: دستي الكريمة وفي عجالة سريعة، لا علاقة بأن الولايات المتحدة إما أن تكون يعني تستخدم هذه الاستراتيجية ألا وهي التنويم المغناطيسي لمنطقة الشرق الأوسط أو على المستوى الإقليمي والدولي، بأن أمريكا يعني علاقتها ليس أفضل شيء مع إسرائيل ولم تعطي ضوء الأخضر لضرب لبنان، والوجه الآخر بأن بالفعل أمريكا لديها الرغبة والدوافع للمضي قدما في هذه المفاوضات كما
1: وصلت الفكرة. شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني. هذا ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذ انتهت مهلة وقف إطلاق النار دون اتفاق مع إيران. هذا وأوضح ترامب أن واشنطن قد تفرض رسوما لمصلحتها إذ لم يبرر أو يبرم الاتفاق بعد انتهاء المهلة المحددة والمعلنة. ونفى ترامب أن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز خلال مهلة 60 يوما، وقال في ذات السياق قال إن الرسوم المحتملة ستكون مقابل ما وصفها بالخدمات المقدمة لحماية دول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. وفي السياق نفى وزير الدفاع البلجيكي مناقشة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل. وأشار الوزير البلجيكي إلى وجود تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا سيعمل على وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، مؤكدا أن العملية ستنفذ خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار ما وصفه بالدفاع عن حرية الملاحة ودعم دول الخليج.

وفي آخر ما استشهد في أخبار الرياضة لمونديال 2026، حيث فقدت تونس آمالها بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم بعدما منيت بخسارة قاسية ثانية متوالية أمام اليابان بأربعة أهداف دون مقابل. هذا وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها اليابان أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد فقط، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدالا عنه الفرنسي هيرفي رونار. حسم التعادل بلا أهداف مواجهة منتخبي الأكوادور وكوراسو في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026. هذا وكشفت الإحصائيات عن هيمنة إكوادورية واضحة باستحواذ بلغ 75% و29 تسديدة، فيما تألق حارس كوراسو بتصديه ل15 كرة ليحافظ على التعادل السلبي. هذا وأحرز منتخب ألمانيا فوزا ثمينا بهدفين لهدف على ساحل العاج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم. تقدمت ساحل العاج في الشوط الأول بهدف من كرة مرتدة قبل أن تقلب ألمانيا النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجلهما اللاعب البديل دينيس أونداف، وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة قبل ختام الدور الأول بمواجهة الإكوادور. حقق منتخب هولندا فوزاً عريضاً على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

قدم 2026. هذا ودخل منتخب هولندا المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول بثنائية مبكرة منحته أفضلية واضحة على السويد، ومع بداية الشوط الثاني واصل ضغطه الهجومي ورفع النتيجة إلى 4 أهداف قبل أن يسجل المنتخب السويدي هدفه الوحيد وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. عاد الهولنديون ليؤكدوا تفوقهم بهدف خامس أنهى المباراة. أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم مشاهدينا، ألقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: كانت تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاقتصادية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا، مجددا إلى أخبار الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. صلح بين عشائر وعائلات درزية في أشرفية سحناية، ومحافظ السويداء يدعو أهالي الريفين الغربي

0: في التفاصيل مشاهدين، حيث عقد في أشرفية سحنايا بريف دمشق صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء.
1: هلا ومرحب، حياكم الله. هلا ومرحب. احنا اليوم في صلح عشائري على مستوى سوريا، البادرة الأولى بالصلح العشائري مع أبناء الطائفة الكريمة أبناء بني معروف. صلح عشائري ورسالة لجميع اللي يحرضون على الفتنة وعلى المناشير، احنا ضد هذا العمل. اليوم احنا تحت إطار دولة، مؤسسات حكومية. اليوم احنا كنا يد بيد أبناء سوريا من الطائفة العلوية والطائفة المسيحية والطائفة الدرزية والطائفة السنية، احنا أبناء هذا الوطن.
2: كل المكونات السورية، هذه سوريا واحدة موحدة تحت سلطة القانون. بنأكد نحن على التعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوري، وهذه رسالتنا نحن اليوم تحت سقف الدولة، تحت سقف القانون، بما يخدم المصلحة العامة لكل أهلنا السوريين.
3: من يغذي الأفكار التعصبية والطائفية هم أعداء الوطن، وهذا غريب عن مجتمعنا السوري. ونريد لكل أبناء سوريا أن يعوا أن قيم الدين الحقيقية تصب في المحبة وفي التعاضد والتسامح بين الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد.
0: هذا ونظم عدد من أهالي قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي نزحوا عنها عقب أحداث تموز العام الماضي. هذا وعبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم من مواقف ما وصفوها بالدول الضامنة، متهمين إياها المتاجرة بمعاناتهم، كما منحوا ما يسمى بمجلس إدارة السويداء وما يسمى كذلك الحرس الوطني مهلة 5 أيام لبدء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. من جهته، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. هذا وأكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية برئاسة رؤساء البلدات والفعاليات الشعبية هناك، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية.

0: معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كاجك. بدر، بداية أهلا بك مجددا. إذا نرصد معك تفاصيل هذه الجلسات التي تعقد من أجل الصلح بين أبناء العشائر والعائلات الدرزية ومسألة العودة مجددا إلى قراهم وبلداتهم ومنازلهم.
1: مرحبا بك يا أمينة وبالسادة المشاهدين. بالفعل عقد مجلس صلح في أشرفية صحنايا، ضم ممثلين عن العشائر في دير الزور وأيضا ممثلين عن الطائفة الدرزية. مثل العشائر سامي الهفل قائد جيش العشائر في سوريا، وأيضا مع تواجد لسليمان عبد الباقي قائد الأمن العام أو قائد الأمن في السويداء. هذا الاجتماع عقد بعد أن نشب خلاف بين شبان من دير الزور وأيضا شبان بالطرف الآخر من الطائفة الدرزية، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين، تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج. أمينة، عقدت هذه الجلسة بمطالبات من الأهالي من الطرفين في الحقيقة، من العشائر في دير الزور ومن أبناء الطائفة الدرزية المتواجدة.

0: موجودين في أشرفية صحنايا في ريف دمشق. هذه الجلسة نتج عنها بنود عديدة، أهم هذه البنود هو أن جميع الأطراف تحتكم تحت القانون والمؤسسات السورية ولا تخرج عن هذا الإطار. أيضا أكدت هذه الجلسة على ضرورة عدم الانجرار والانسياق وراء الإشاعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، كما أكدوا على أن وحدة الشعب السوري هي الضامن الرئيسي لعدم وقوع هذه الخلافات، وسط ترحيب كبير من قبل الأهالي في أشرفية صحنايا على إتمام هذا الاتفاق وحل هذا الخلاف الذي تطور بين ليلة وضحاها وأصبح شجار كبير بين أبناء من دير الزور وأبناء من الطائفة الدرزية، ليحل هذا الخلاف بعد عقد هذه الجلسة واتفاق الأطراف على تهدئة النفوس وأيضا عدم الانجرار وراء الإشاعات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا الخوري في أشرفية صحنايا أكد على أن الشعب السوري هو شعب واحد وذو أصل واحد، وهدفه اليوم هو بناء سوريا بشكل كامل دون تفرقة بين طائفة وأخرى، وأيضا الاحتكام للقانون والامتثال للمؤسسات السورية التي تدعم عمل الجهات والوجهاء بشكل كبير جدا، وهو ما أكد عليه بصراحة سامي الهفل وأيضا سليمان عبد الباقي. قالوا أن دور الوجهاء ودور الأعيان في حل مثل هذه الخلافات يأتي رديفا للمؤسسات السورية وللحكومة السورية التي تحاول جاهدة لإبعاد هذه الخلافات عن الشارع السوري خصوصا في هذه المرحلة. نعم أمينة،
1: شكرا لك على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك، شكرا جزيلا لك بدر. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور شرقي البلاد، هذا وكانت المحافظة قد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي استمر لمدة يومين متتاليين جراء عطل فني طارئ، حيث تمكنت فرق الصيانة في منشأة التيم من إصلاح الخلل وإعادة تشغيل الشبكة وربطها بالمحافظة.

0: قال مركز إعلام الحسكة غير الحكومي إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المجموعة المتورطة في الهجوم على حافلة مبيت تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري على طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة، والذي وقع قبل أيام. وبحسب المركز فإن العملية جاءت بعد متابعة وتحقيقات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المنفذين وملاحقتهم، وتضم المجموعة عناصر تتبع لقسد إلى جانب ضابط سابق في جيش النظام المخلوع. كما أشار المركز في ذات السياق إلى استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف خلف التخطيط والدعم للهجوم. هذا ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن. وللوقوف على مستجدات وما استجد في هذا الخبر، كذلك معنا مباشرة من دمشق الصحفي والباحث السياسي الأستاذ سامر الأحمد. أستاذ سامر، أهلا وسهلا بك. إذن على غرار كل هذه المعطيات التي ننقلها عن مركز الحسكة المدني، هو ليس حكومي هذا المركز، عن أن العملية الأخيرة التي شهدتها حافلة المبيت التابعة للجيش السوري والتي استهدفت كذلك، بأن هذه العملية وراءها عناصر من قسد وكذلك عنصر من النظام المخلوع، وهي تعتبر أول خرق لربما الاتفاق المبرمة بين الحكومة وقسد. كيف سوف تتعامل الجهات المعنية؟ هنا لدينا طرفين، الحكومة تقابلها قسد مع مثل هكذا حادثة في سياق مسار التحقيقات، هذا من جانب. من جانب ثاني، كيف سوف يعني تعمل الأطراف كافة على أن لا تؤثر هذه العملية على مسار الدمج العسكري؟
1: نعم، مساء الخير، مرحبا نينا لك ومشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني هذا الهجوم صحيح أنه مفاجئ.

0: فاجئ بتوقيته وبطبيعته، لكنه متوقع أعتقد، لأن هناك أطراف في قسد منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق 20 يناير أو 29 يناير كانوا يعارضون الاتفاق وعملية الاندماج ودمج قسد بالجيش السوري ومؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات الحكومة السورية. كنا حذرنا سابقا بأن تنظيم الشبيبة الثورية لا زال يرتبط بقيادات حزب العمال الكردستاني التي ترى في هذا الاتفاق تهديدا لوجودها في سوريا وتهديدا لمصالحها. وبالنسبة للضابط الذي يتم الحديث عنه أنه من فلول النظام، أيضا تحدثنا منذ أكثر من عام أن مناطق قسد باتت ملجأ آمن لضباط النظام، وخاصة الضباط الأمنيين الذين كانوا يتم ملاحقتهم بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بعد سقوط النظام. لذلك هذا الأمر أنا قلت أنه مفاجئ في التوقيت والمكان، لكنه متوقع.
1: طيب
0: يعني
1: أستاذ سامر، في سياق الحديث عن المتورطين في هذه الحادثة، من شارك مع عناصر قسد في هذه العملية هو ليس عنصر، بل هو في رتبة ضابط من النظام المخلوع، ضابط سابق يعني شارك معه في هذه العملية، بذلك ما زالت العلاقة متعاونة بناء على تحليلات هذه المعطيات ما بين قيادات في قسد رافضة لهذا الاتفاق وفلول النظام.
0: طبعا طبعا، لأنه الموضوع العلاقات الأمنية مع نظام الأسد منذ الثمانينات موجودة بينه وبين حزب العمال الكردستاني، ترسخت كثيرا بعد عام 2012 لما استلموا مناطق الجزيرة السورية والحسكة. وبعد سقوط النظام رأينا كيف أن قسد علنا باتت تتحدث عن مشكلة الساحل وعن استقبال غزال غزال وعن استقبال الهجري، وكانت تحاول دعم كل هذه الحركات التي تحاول التشويش الأمني على الوضع في سوريا. اليوم بعد العملية العسكرية التي الآن منذ 6 أشهر تقريبا صارت على الجزيرة السورية وما خلفته من اتفاق 29 يناير، هذه العملية هناك طرف في قسد يبدو أنه يؤمن بها وماضي بها وأخذ مناصب ومشى بعملية اندماج، لكن الطرف الآخر المرتبط بنظام الأسد المرتبط بإيران وميليشياتها، كانت هناك علاقة وثيقة مع إيران وميليشياتها أيضا، اليوم هذا يحاول التشويش. المشكلة اليوم أمينة ليست في هؤلاء تنظيم الشبيبة الثورية هو تنظيم نقدر نقول هو تنظيم لا دولاتي يمكن معالجته بعملية أمنية، عملية عسكرية إلى آخره. المشكلة اليوم أن هذا التنظيم الشبيبة الثورية يأخذ الغطاء السياسي من بعض قيادات قسد. فاليوم المطلوب من الدولة السورية أولا ومن الرعاة الدوليين ومن قيادات قسد التي اندمجت للدولة السورية موقف واضح وصريح من تنظيم الشبيبة الثورية. اليوم يعني أول أمس حصلت عمليتين ضد الجيش السوري، الأولى في منبج تبناها تنظيم داعش، والثانية في الحسكة ظهر أن الشبيبة الثورية خلفها. فهناك فعل إرهابي مارسه التنظيمين الإرهابيين، يجب رفع الغطاء عن هذين التنظيمين الإرهابيين من الجميع.
1: طيب باعتقادك أستاذ سامر، بما أنك أنت أشرت إلى أن الشبيبة الثورية تابعة لقسد، هي من قامت بهذا التعدي على قوى الجيش السوري في منطقة الحسكة، هنا نتحدث باعتقادك ومن خلال التحليلات التحركات الأخيرة لقيادات قسد التي هي لربما قد تكون على اتفاق مع الحكومة وذهبت إلى توقيع وتنفيذ بنود هذا الاتفاق، كيف سوف تتعامل وكيف سوف تكون رد الفعل لهذه القيادات مع قيادات الشبيبة الثورية؟
0: طيب طبعا الشبيبة الثورية هذا مو أول مرة، يعني حصل تعطيل الشهر الماضي لموضوع افتتاح القصر العدلي، وموضوع 7 مرات يتم تحطيم اللوحة التعريفية بالقصر العدلي. الموضوع الآن زاد عن حده، يعني حصل الآن دماء، هناك ضحايا، هناك جرحى من الجيش السوري الذي اندمجت معه قسد، هذه هي المشكلة. فاليوم المطلوب أمرين، الأمر الأول على المستوى السياسي أن يخرج مظلوم عبدي، سيبان خمو، سيماند، إلهام، وجميع هؤلاء القيادات اللي يسمون حمام أو هم قبلوا باتفاق 29 يناير ووقعوا عليه، أن يخرجوا ويدينوا هذا العمل بوصفه عملا إرهابيا نفذه تنظيم إرهابي، هذا أولا. ثانيا أن يتم تعاون دولي من قبل الولايات المتحدة والجيش السوري باعتبار أن سوريا اليوم عضو بالتحالف الدولي، والتحالف الدولي يحارب الإرهاب، واليوم هذا الفعل هو فعل إرهابي. أن يتم دعم القوى الأمنية.

0: السورية من أجل ملاحقة هؤلاء المتورطين وتقديمهم للعدالة، وإضافة لذلك تأمين الطريق. اليوم إذا الطريق تحت سيطرة قسد وتم هذا الهجوم، معناته قسد غير قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة، بالتالي عليها طلب مزيد من التعزيزات الأمنية من الحكومة السورية. اليوم إذا قسد جاد بالاندماج وبأن تكون جزء من الدولة السورية، يجب أن تقوم بهذين الفعلين: أولاً تأمين رفع الغطاء السياسي عن هذا التنظيم، وثانياً تأمين الدعم الأمني واللوجستي من أجل ملاحقة هؤلاء وتقديم قادة الشبيبة الثورية ومن يدعمهم بالمال والسلاح إلى العدالة.
1: طيب أستاذ سامر، حتى هذه اللحظات لم تكشف السلطات الأمنية السورية، وزارة الداخلية، عن الشخصيات المرتبطة بهذا الحدث هنا، ولم تعلق حتى على الموضوع، لكن مركز الإعلام الحسكة هو من يعني قال ونقل هذا الخبر وأعطى كل هذه المعطيات المتعلقة بمسألة وعملية يعني الشخصيات التي هي وقفت وراء هذه الانتهاكات. مركز الإعلام الحسكة باعتقادك أستاذ سامر، هل هو فعليا جهة حكومية أو غير حكومية؟ ومن يقف وراء هذه الصفحات الإعلامية التي تنشر يعني هذه المعلومات، وكذلك هذه الشبكات المحلية في المنطقة الشرقية، من يقف وراءها؟
0: تمام. على مركز إعلام الحسكة قائم عليه بعض الأصدقاء، يعني أنا أعرف عدد منهم، لكني لست جزءا منهم. يعني المعلومة تم الحصول عليها أمس من مصدر أمني ورسمي، ولكن الحكومة ترى أنها تتريث بانتظار بيان رسمي من قسد. هذه حجة الحكومة، وإلا نحن طالبنا الحكومة وطالبنا الوفد الرئاسي بأن يكون هناك موقف واضح، لأنه الأمر الآن لا يتعلق بقارمة قصر عدلي أو تعطيل الشارع، الآن موضوع فيه دماء، يعني مصير أبناء القوى الأمنية والجيش السوري في تلك المنطقة بات مهدد، بات في خطر، فيجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة. الحكومة رأت أنها تتريث قليلاً بانتظار بيان من قسد، وهذا مطلوب سياسياً فعلاً، يجب أن تبادر قسد للتبرؤ من هؤلاء وإيضاح ما حصل بالضبط. النقطة المركزية بالتصريح الذي حصل أمس، يعني على الأقل يعني في مجموعة من الإعلاميين حصلوا على هذا التصريح، وأنا كنت مطلع على الموضوع. يعني الأمر الآن يتعلق بأنه هذا الهجوم لم يفعله تنظيم داعش. تنظيم داعش يفعل هجمات، لكن هذا الهجوم بالذات وفق مصادر الأمنية من قام به الشبيبة الثورية بالتعاون مع ضباط من فلول النظام، ويقال تم اعتقال المجموعة، يعني حتى الآن غير مؤكد، تم اعتقال المجموعة بانتظار بيان الحكومة الرسمية. لكن أنا أوضحت فقط لماذا الصفحات الإعلامية المحلية هي من نشرت، لأنه الخبر صحيح. طيب. الخبر صحيح، وصمت قسد حتى الآن هو غريب،
1: لأنه بالحديث عن صمت قسد، مثل هكذا جماعة يعني هجمات تستهدف قوى الأمن الداخلي وأفراد الجيش كذلك في شرقي البلاد، تزامنا مع استمرار يعني تنفيذ أو تعثر تنفيذ بنود الاتفاق في كافة يعني بنوده وشقوقه كذلك تقريبا، ألا يدق فعليا ناقوس الخطر بالنسبة للحكومة السورية على التحرك والتعجيل حتى بناء على ضغوط الوسطاء الذين كانوا من بداية هذا الاتفاق وشكلوا وساطة وعملوا على هذه الوساطة ما بين قسد والحكومة في شرقي البلاد؟
0: أمينة، السنة الماضية مثل هذا الوقت، وأعتقد كنت معك على الهواء مع ضيف آخر، تحدثت أنه اتفاق 10 آذار اتفاق جيد لكن لن ينفذ من دون عمل عسكري. اليوم لن يكمل تنفيذ اتفاق 29 يناير من دون عملية أمنية أو عسكرية محدودة أو واسعة تستهدف هذا الجناح المعطل من حزب العمال الكردستاني.
1: طيب، هذا في سياق ما تفضلت به بخصوص هذه النقطة، من أجل السيطرة الأمنية الكاملة من قبل الحكومة وتنفيذ الشق الجانب الأمني والعسكري مع قسد، هل سوف تكون الحكومة أمام خيار وحيد في هذه المرحلة، وهي استمرار العمليات الأمنية والعسكرية في شرقي البلاد تزامناً مع

0: جاءت حل ربما من أجل تنفيذ البند العسكري ما بين قسد والحكومة.
1: البند العسكري أمينة تم تنفيذه، يعني تم ضم 3 ألوية بمعدل 4000 عنصر، والآن جزء من هذه.
0: لكن هنالك ما زالت مجموعات خارجة عن القانون وخارجة عن سيطرة الدولة السورية وتنشط في هذه المناطق، كما شهدنا هذه العملية التي استهدفت قوى الأمن والجهات يعني العسكرية.
1: اليوم هيكلية الدولة السورية الجديدة قائمة على ضم الجماعات المسلحة تحت مظلة الجيش السوري وتنظيمها وفق هيكلية واضحة ومحددة. لكن في قسد، وقسد ينطبق عليه نفس الأمر. الآن الحديث عن أي جماعة تحمل السلاح خارج بنود هذا الاتفاق فهي جماعة خارج عن القانون. يعني اليوم لو في فصيل بعفرين مثلا، فصال الجيش الوطني، رفض الانضمام للجيش فهو فصيل خارج عن القانون، يتم التعامل معه عسكريا بنسب السلاح. هذا واضح، كل الدول، ما في دولة تقبل أن يكون عندها قوات تشيل السلاح خارج إطار الدولة. يعني اليوم عم نشوف المشكلة بلبنان والمشكلة بالعراق كيف عم تتفاقم وصارت مشكلة دولية. اليوم وحدات حماية المرأة اليوم يتم النقاش حول انضمامهم لوزارة الداخلية. يبقى عندنا الشبيبة الثورية وهي تنظيم عسكري مرتبط بحزب العمال الكردستاني وقيادته.
0: كيف سوف تتعامل معه الدولة؟
1: تتعامل معه الدولة، ولكن هذا التنظيم هو تنظيم أيديولوجي. إذا ما خرج اليوم قيادات حزب العمال الكردستاني وقالوا اتركوا السلاح ورجعوا للبيت راح يرجع. فالمطلوب اليوم موقف من قيادة قسد وقيادة حزب العمال الكردستاني أنه ما هي أسباب استهداف الجيش السوري اللي أنتوا صرتوا جزء منه؟ هذا سؤال.
0: طيب باعتقادك هل قسد وقيادة قسد معنية بأي رد فعل؟
1: طبعا الشبيبة الثورية يشرف عليها ألدار خليل وفوزة ودكتور باهوس، اللي هذول الآن هم شركاء مظلوم عبده والسيبان وسيمنت، واضحين يعني ما مشان ما نغطي الشمس بالقربال يعني بصراحة.
0: طيب هذه المعطيات التي ذكرتها أنت الآن أستاذ سامر مؤخرا، هل لا يشير أو يشير هذا الاستهداف الذي يعني قامت به أفراد تابعين للشبيبة الثورية على انقسام داخل الكتلة القسدية في مسألة اتخاذ القرار وتنفيذ بنود اتفاق قسد والحكومة؟
1: نعم، أنا أشرت أنه في إشارات واضحة بأن هناك قيادات من قسد تريد تطبيق الاتفاق وأخذت المناصب والأمور تمام، صارت جزء من الدولة مثل المحافظ مثل سيبان سيمنت وغيرهم، لكن هناك أطراف معطلة ترى أنه تنفيذ الاتفاق وسيطرة الدولة السورية على كامل حدود جغرافية الأرض السورية سيضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية وارتباطاتها الإقليمية. ما ننسى أن حزب العمال الكردستاني لديه ارتباطات إقليمية واسعة سواء مع إيران أو غير إيران أو قصص أخرى. اليوم في قيادات ترى أن هذا الضرب بالأيديولوجيا تبعها ونظرية وحدة الشعوب وكردستان وما بعرف إيش، اليوم هذا راح. اليوم عندنا واقعية سياسية تقول أن الإرادة الأمريكية والغربية والدولية تقول أن سوريا دولة واحدة تبسط سيادتها على كافة الحدود من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. بعض أطراف قسد رضيت بذلك وسمعت للدعم الغربي، لكن بعض الأطراف لا زالت تعاند وترى أن هناك فرصة باعتبار أنهم يملكون بعض السلاح وبعض الجغرافيا ويغسلون دماغ بعض الشباب للأسف. اليوم واجب الدولة أيضا إضافة لتطبيق الاندماج هو السعي لتحقيق الاندماج الاجتماعي، لأنه مشكلة بالمجتمع اليوم ما دام في آلة أيديولوجية تغذي هذه الفكرة، فكرة الإرهاب والترهيب، يجب على الدولة التصدي لها حتى فكريا وليس فقط أمنيا وبالسلاح.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دمشق الصحفي والباحث السياسي الأستاذ سامر الأحمد، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرقي البلاد بحسب ما نقلته وكالة رويترز. هذا وقالت الوزارة وزارة الدفاع في وقت سابق قالت إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مشغولون قرب منبج. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم داعش ومسلحين مشهولين في وقت تؤكد فيها السلطات تؤكد سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات. هذا وألقت وحدات وزارة

0: الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام القبض على المدعو أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن داعش في المنطقة الشرقية. ووفقا لوزارة الداخلية، فإن الحمد يعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في هجماته بالمنطقة. هذا وأكدت الوزارة تورطه المباشر كذلك في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى زرع أخرى كانت معدة لاغتيال أحد عناصر الأمن الداخلي. صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا، صرح بأن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بينهم أحد ضباط سجن صيدنايا.
1: نفذت مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية، من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط، من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيدنايا سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق الضحايا لن تهمل، وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض، لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
0: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. هذا وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف يدعى سليم محمد سليم، وتشير سجلاته إلى ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية 217. ووفقا للمصدر، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد تورط الموقوف في ارتكاب قضايا سلب وتشليح وابتزاز مالي بحق المواطنين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبدين غربي درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المارة. هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة الذي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تتخللها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز حتى، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية منها. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في باكو. هذا وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية في سوريا وسبل معالجتها، إضافة إلى التحضير لمؤتمر استثماري مرتقب في دمشق خلال الأشهر المقبلة لدعم جهود التعافي الاقتصادي فيها. من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إرسال بعثة فنية إلى دمشق خلال النصف الثاني من تموز المقبل لبحث ملفات اقتصادية ومالية مع الجهات المعنية. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية في الداخل السوري. هذا وأشار الحلبي في السياق، أشار إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا. هذا وأوضح الحلبي، أوضح أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء، مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية.

0: للطلبة المغتربين. أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع نسرين بمنطقة التضامن في دمشق، ما سيؤدي ذلك إلى إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت. هذا وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن ذلك استقرار الخدمة وتحسين جاهزية الشبكة مجدداً، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً اعتباراً من صباح اليوم الأحد. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقاً إلى مالكيها مجدداً في مدينة دمشق. هذا وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت بنفسها على تسليم السيارات إلى أو التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغات السرقة المسجلة من قبل المواطنين للتأكد من هوية مالكيها. في الغوطة الشرقية مشاهدين، تعود قضية الأراضي المستملكة منذ عقود إلى الواجهة مجددا، مع مطالبات الأهالي هناك باستعادة حقوقهم وتصحيح أوضاع قانونية طال انتظارها بالخصوص.
1: إلى جانب أرضه المستملكة يقف الحاج أحمد، أحد مئات المتضررين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الصادرة بحق أراضيهم قبل أكثر من 3 عقود. سنوات طويلة مرت من دون استعادة الحقوق، ما دفع الأهالي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، أملا في إنصافهم وإعادة ما سلب منهم.
2: صار مخطط تنظيمي، طلع المخطط التنظيمي، طلعنا جارين علينا أرضنا 30 دلم، 30,000 متر، ضلنا منها 7,000 متر، والأرض كلها استملاك، مدارس، مركز صحي، حديقة، شوارع بتاعنا تخدم في أراضي بالصدر لناس كانوا مسؤولين.
3: صرنا نحن 30 سنة هلأ عم نعاني من هذا الموضوع، وعائلة كبيرة يعني كل مالها عم تكتر ورثة، فما بنعرف يعني تروح هيك الأرض ببلاش، كل مال قرارات وقوانين نحن مالنا فيها.
4: نحن معطلة أرضنا هلأ هيك صلى من سنة 90 تقريبا لهلأ معطلة أرضنا. نحن شي 30 شخص بين ورثه بين كذا بين كذا، صرنا اليوم 100، لما كنا 30 بالاول اليوم صرنا شي 100. هلا انا الواحد من الورثه، عندي شباب بدي زوجهم، عندنا الارض 30 دولم ارض، صور اقسم بالله شقه ما لي اقدر اجيب لاولادي.
1: شهدت عمليات الاستملاك التي نفذت خلال فتره النظام المخلوع في عدد من الحالات انحرافا عن الهدف المعلن المتمثل بالمشاريع العامه، حيث جرى استغلال بعضها لاغراض ومصالح خاصه عبر نقل مساحات من الأراضي إلى جهات مرتبطة بمتنفذين في ذلك الوقت.
5: طبعا حاليا لحد هذه اللحظة ما تم التعامل مع هذه الاستملاكات من قبل الوزارات اللي تشكلت بعد التحرير، طبعا نتيجة أنه هذه الاستملاكات كتير كبيرة والتعامل معها بصراحة كتير صعب، لأنه في استملاكات قديمة وخصوصا في استملاكات لهلأ ما مشاهد عليها أي شيء وما يتم التعامل معها بأي شكل من الأشكال. لكن المفروض أنه يكون في قرار مستعجل من الدولة بالتعامل مع هذه الاستملاكات، كونه هذه الاستملاكات هي عبارة عن أراضي تابعة لأشخاص، هدول الأشخاص ما تلقوا المنفعة المقابلة لهي الأراضي، وبالتالي هذا الحكي بيؤدي للضرر فيهم وبيؤدي أنه هنن ما عم يتقاضوا القيمة الحقيقية لهي الأرض اللي تم الاستملاك عليها.
1: تسهم إعادة الحقوق إلى أصحابها في تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، وتعيد للأفراد القدرة على التصرف بأملاكهم وعلى استثمارها، كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق المتضررة، وتسهم في إعادة تأهيل البنية الزراعية والعقارية التي تعطلت منذ سنوات الاستملاك.
0: انطلقت في حمص فعاليات مؤتمر تعافي سوريا، وذلك بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية. المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء يناقش على مدى يومين يناقش واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي فيه.
6: هدفنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن
7: قادر على الصمود.

0: احنا اليوم مؤتمر ميد جلوبال قدمنا برزنتيشن من التعافي الى تقديم خدمات طبيه مستدامه. نحن قدمنا الخطه الاستراتيجيه وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينه صحه حمص وحكينا عن عداله الوصول وتحسين الخدمات المقدمه.
1: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
2: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
3: افتتحت 14 مرة ورشة في مجال النجارة بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وبدأنا مشاهدين تدريبا مهنيا بالمهنة ذاتها صنعنا من خلالها أدوات منزلية مختلفة من بينها الطاولات والرفوف على أن يتم بيعها لاحقا في مرحلة أخرى والاستفادة من عوائدها في معيشتهن.

0: صرنا نشتغل بنظام الورديات، كل مجموعة بنات لهم أيام محددة وساعات محددة، وكل وحدة استلمت منا مهمة. في بنات استلموا الأمور التصميم، بنات استلموا الأمور المالية، في بنات استلموا أمور التسويق. هلا مثل أي مشروع يعني أكيد في صعوبات كثيرة واجهناها، بداية بالمحل واختياره ونهاية بالآلات وأعطاله وهالقصص، وحتى كمان كثير عم نعاني بموضوع الكهرباء، تأمين الكهرباء.
1: نحن مجموعة سيدات انضميت لهم عن طريق معهد شرق المتوسط. أنا من الأساس بحب هاي المهنة، بس ما كان عندي هاي الفرصة يلي توجهني لهي المهنة هاي. فبيوم من الأيام شفت إنه فيها المعهد شرق المتوسط بيكتب إنه شفته على خلال أصدقائي إنه حابب يعمل هيك دورات، فانتسبت للصبايا وصرنا مجموعة 14 صبية وشكلنا هاي المجموعة وعملنا تدريبات، عملنا ريادة أعمال عن طريق معهد شرق المتوسط، والحمد لله وصلنا لهي المرحلة إنه فتحنا الورشة، وكان في تحديات وصعوبات والحمد لله بإذن الله عم نتجاوزها.
2: أطلقت محافظة إدلب فعالية مركزية في مدينة كفر نوبل للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بدعم من حملة الوفاء لإدلب بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث راضي الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. هذا وشهدت الفعالية التي بدأت في مدرسة ذيقار بكفر نوبل بكفرنبل جولة على مرافق المدرسة بعد أعمال الترميم للإطلاع على جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمون وأهالي المدينة، إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات الداعمة والفعاليات المحلية. كما أكد كل من وزير الطوارئ رائد الصالح ومحافظ إدلب أهمية المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلاب في المحافظة. تنطلق اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026. وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي يستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية كذلك. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع، فإن المعرض يشهد هذا

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات وانعقاد المباحثات في سويسرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود كل من إيران والولايات المتحدة والوسطاء كذلك، وذلك تمهيدا لانطلاق المحادثات في منتجع بورغشتوك السويسري. من جهتها قالت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون في المحادثات آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان، بالإضافة إلى وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن اجتماعا يضم وفدي إيران وأمريكا وممثلين عن قطر وباكستان سيعقد في منتجع بورغشتوك السويسري. وأضاف بقائي في تصريحاته، أضاف بأن الاجتماع سيستمر ليوم واحد فقط ويتضمن عقد جلستين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني باعتبارهما وسيطين في هذه المحادثات، كما سيكون هناك اجتماع ثان يضم وفدي إيران وأمريكا وممثلين عن قطر وباكستان. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز إذ انتهت مهلة وقف إطلاق النار دون اتفاق مع إيران. هذا وأوضح ترامب، أوضح أن واشنطن قد تفرض رسوما لمصلحتها إذ لم يبرم الاتفاق بعد انتهاء هذه المهلة المحددة والمعلنة. هذا ونفى ترامب أن تكون هناك رسوم في منطقة أو في مضيق هرمز خلال مهلة 60 يوما المتفق عليها. وقال ترامب في ذات السياق، قال إن الرسوم المحتملة ستكون مقابل ما وصفها بالخدمات المقدمة لحماية دول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. دعا المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد زيدان حزب الله اللبناني إلى وقف دعم واحتضان فلول النظام المخلوع والكف عن التدخل في الشأن السوري. هذا وأكد زيدان في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أكد أنه لا توجد لدى دمشق رغبة في أي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تدعم بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على كامل أراضيها. وأوضح زيدان، أوضح أن مقاربة دمشق تجاه لبنان تقوم على دعم الدولة ومؤسساتها بعيدا عن الميليشيات، إلى جانب التركيز على مقاربة تنموية تعزز الاستقرار والنسيج المجتمعي في لبنان. من جهة أخرى، أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، أكد أن العلاقات بين لبنان وسوريا جديدة وجيدة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في القضايا الأمنية وضبط الحدود. هذا وأوضح هيكل خلال اجتماع عسكري في قضاء عبدة، أوضح أن الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الحدود تؤدي مهامها بشكل كامل، وذلك في إطار التعاون القائم مع السلطات السورية. وتأتي تصريحاته عقب أيام من نفي الرئيس أحمد الشرع ما وصف بالشائعات حول تدخل سوريا في الشأن اللبناني. وللوقوف على هذه التصريحات العسكرية اللبنانية معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك آخر مستجدات التصريحات التي أدى بها الجانب والقيادات العسكرية اللبنانية حيال العلاقة مع سوريا، سواء كانت في مسار ضبط الحدود ما بين البلدين أو حتى مسار التعاون الأمني في تبادل الرسائل والمعلومات الاستخباراتية الأمنية ما بين البلدين.
1: نعم، مرحبا لكم المشاهدين. يعني كان كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل من اليرزي لافتا، حيث تكلم عن عملية ضبط حدود، ولكن يعني عملية ضبط الحدود ليست بالأمر السهل وليست هي كلام يعني يبقى في الكلام، هو إجراءات تنفيذية على الأرض. قائد الجيش يعلم أن الإجراءات التنفيذية على الأرض صعبة جدا بوجود ضباط ما زالوا موجودين في مراكزهم على الحدود اللبنانية السورية منذ أكثر من 10 سنوات. هؤلاء الضباط يستلمون مراكز أمنية، يعني رؤساء مكاتب أمنية على الحدود، من القاع إلى الهرمل، مرورا برأس بعلبك، وصولا إلى المصنع، ومرورا بمنطقة أفواج الحدود البرية. هؤلاء كانوا ينسقون بالأمس القريب مع قيادات لحزب الله ومع ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر الدخول إلى سوريا، وكانت أمور هؤلاء تنسق
0: طيب أستاذ وسيم، في ذات
1: بالتوازي
0: السياق
1: مع الجيش
0: كيف
1: اللبناني.
0: تقرأ تصريحات المستشار
1: نعم.
0: الإعلامي للرئاسة السورية أحمد زيدان التي دعا فيها حزب الله بشكل مباشر إلى وقف دعمه واحتضانه فلول النظام المخلوع والكف كذلك عن التدخل في الشأن السوري؟
1: تلك الرسالة موجهة للحكومة اللبنانية، هي ليست لحزب الله. الجانب السوري يعلم أنه يخاطب بوجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بفرض وبسط سلطتها على التمرد الحاصل داخل الدولة وداخل الأجهزة اللبنانية، ومن ضمنها ما يمون عليه حزب الله داخل الأجهزة الأمنية. وبالتالي أي عملية الدولة اللبنانية تعلم، يعني أريد أن أشير إلى أمر خطير جدا، ويعني بظل كلام قائد الجيش عن إثبات حسن النية وضبط حدود وإنشاء لجان أمنية بين الجانب السوري اللبناني. سؤال إلى قائد الجيش بناء لمعلومات مؤكدة وصلت إلينا من مصادر أمنية واستخبارية مؤكدة لبنانية، لماذا يقوم الجيش اللبناني بعمل وثائق اتصال وعمل إفادات ورفع إفادات بالتقصي والاستخبار عن مواطنين لبنانيين واستدعائهم إلى التحقيق بشكل شرب فنجان قهوة لدى مراكز أمنية في البقاع على منطقة السلسلة الشرقية لسؤالهم عن لماذا يدعمون النظام السوري؟ لماذا يقوم قائد الجيش بالسماح بتلك التعاملات داخل الجيش اللبناني وهو يريد أن يثبت حسن النية إلى القيادة السورية، أو إلا إذا كان هناك بعض الضباط داخل قيادة الجيش تعمل بدون الرجوع إلى قائد الجيش، أي أو أن هناك تنسيقا واسعا بينها وبين جهاز الأمن العام أو جهاز حزب الله، جهاز الأمن لحزب الله. يعني ما زال أعتقد أن الثقة معدومة بين الجانب السوري والجانب اللبناني للقيام بأي عملية ضبط حدود للأسباب التي ذكرناها سابقا.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات الآتية في هذا السياق. كنت معنا مباشرة من بيروت، الصحفي وسيم جنبي.

وإلى آخر أخبار الرياضة المتعلقة بمباريات مونديال 2026، حيث فقدت تونس آمالها بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم بعدما منيت بخسارة قاسية ثانية متوالية أمام اليابان بأربعة أهداف دون مقابل. هذا وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها اليابان أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. هذا وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد فقط، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري اللموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفي رونار. هذا وحسم التعادل بلا أهداف مواجهة منتخبي الأكوادور وكوراساو في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026. هذا وكشفت الأحصاءات عن هيمنة إكوادورية واضحة باستحواذ بلغ 75% و29 تسديدة، فيما تألق حارس كوراساو بتصديه لخمس عشرة كرة ليحافظ على التعادل السلبي.

أحرز منتخب ألمانيا فوزاً ثميناً بهدفين لهدف على ساحل العاج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم 2026. تقدمت ساحل العاج في الشوط الأول بهدف من كرة مرتدة قبل أن تقلب ألمانيا النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجلهما اللاعب البديل دينيز أونداف. وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة قبل ختام الدور الأول بمواجهة الأكوادور. حقق منتخب هولندا فوزاً عريضاً على السويد ب5 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. هذا ودخل منتخب هولندا المباراة بقوة حيث حسم الشوط الأول بثنائية مبكرة منحته أفضلية واضحة على السويد. ومع بداية الشوط الثاني واصل ضغطه الهجومي ورفع النتيجة إلى 4 أهداف قبل أن يسجل المنتخب السويدي هدفه الوحيد وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. عاد الهولنديون ليؤكدوا تفوقهم بهدف خامس أنهى المباراة. بهذه الأخبار الرياضية المتعلقة بنتائج مباريات مونديال 2026 مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام أخبار الجولة. دمتم في أمان الله.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
4: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
6: البيانات الدقيقه.
7: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
8: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة.

0: الجزئيات الثانية.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: في هذه الحلقة من المنتدى مشاهدينا لا نتوقف عند تفاصيل الحدث اليومي بقدر ما نحاول قراءة المسار الأوسع الذي تسلكه سوريا اليوم. ما طبيعة المرحلة التي يعيشها السوريون وما هي التحديات التي تواجه عملية بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات؟ وهل تكفي التحولات السياسية الجارية لفتح أفق جديد أم أن الطريق ما زال مليئاً بالعقبات والمخاطر؟ لنتحدث عن كل هذا مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيفي الأكاديمي والمفكر السوري دكتور برهان غليون. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك.
0: المرة الأولى التي أستضيفك في دمشق يعني وهذه فرصة سعيدة صحيح. جدا
1: شكرا على الاستضافة وشكرا للجمهور اللي حيتابعنا.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة مبدئيا. دكتور لدينا كثير من الأسئلة والكثير من المحاور اليوم، دعنا نبدأ.

0: وانتقالي بمعنى مرحلة أزمي، يعني عناصر الصراع ما زال موجودة ما انتهت، وبنفس الوقت في عناصر البحث عن حل كمان وعن تسوية المشاكل اللي أثارت النزاع كمان موجودة. فيعني هي مرحلة فعلا ما فيها حلول جاهزة، هذا لازم نقول، وبشكل عام ما في صورة أو نموذج جاهز وممكن تطبيقه على كل المجتمعات فيما يتعلق بالمراحل الانتقالية. كل مجتمع، كل سلطة، كل نخبة بتحاول تتفاعل مع عوامل الانقسام وعوامل الخروج من الأزمة حسب مواهبها وحسب يعني إمكانياتها. فبتمنى أنه نحن يكون عندنا الذكاء والجرأة أنه نستفيد من العناصر اللي بتدفع أنه نتقدم نحو الأمام ونتجاوز بعض الخلافات. اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموما في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال، للمرحلة الدستورية الدائمة اللي
1: استقرار
0: بيصير في استقرار، وبينتقل السلطة حتى لو بقوا الأشخاص نفسهم، بينتقل السلطة لسلطة جديدة دستورية قائمة على يعني بتستمد شرعيتها من انتخابات ومن الجمهور. نحن ما زلنا عم نحاول نخرج من بعض المشكلات الأساسية، أولا البناء الأمن والهدوء والسلام وفتح الحوار بين الأطراف، وخليني أقول يعني البحث عن عناصر سلم أهلي نهائي، يعني نخلص من خطر العودة إلى الوراء ونخلص من الاحتقانات اللي بتبدأ بهالفترة. فنحن يعني بالبداية، لساتنا بالبداية، أنا ما بعتقد أنه أنجزنا كثير من مهام المرحلة الانتقالية، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا فيما يتعلق بالشرعية.
1: يعني لم ننجز عنصرا كاملا من عناصر هذه المرحلة، لكن دكتور ألا تعتقد أنه هناك خطوات ربما تكون قد اتخذت كافية في هذا السياق؟ يعني كيف يمكن أن نقيم ما جرى حتى الآن؟ يعني هل ما زالت السلطة والمجتمع السوري على حد سواء بعيدين كثيرا عن ما يجب أن يكون خلال مرحلة كهذه، أم أنه نحن نقترب وإن كنا لسنا ربما بالسرعة الكافية؟
0: أنجزنا أمور كثيرة. أنجزنا أول شيء إسقاط حكم جائر ومرعب،
1: هذا بالتأكيد،
0: يعني هاي كلها خطوات. نحن دخلنا بالمراحل المتعددة. أنجزنا نسبيا إعادة توحيد البلاد، وهذا شيء مهم كتير. أنجزنا أنه فتحنا علاقات حقيقة إيجابية وجيدة وغنية مع الأطراف الإقليمية، مع الدول الإقليمية ومع الدول العالمية. هاي أمور مهمة كتير. خلقنا صورة جديدة لسوريا في العالم، أنه سوريا اللي خارجي حقيقة من أزمتها واللي عم تعد حالة لأنه تكون بلد منفتح وبلد حر وبلد سيد ومستقل. أنجزنا آخر شيء بدي أقول عنصر ما كتير الناس بيركزوا عليه، أحيينا الأمل عند السوريين، يعني عند الشعب السوري بالمستقبل، وبأنه في ضرورة لأنهم يدخلوا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وفي العمل الاقتصادي والعمل، يعني في إنتاج، في إعادة إنتاج مجتمع مستقر قادر على أنه يدير نفسه بنفسه. هاي كل عناصر مهمة ما في شك اللي صارت، لكن في أمور لسه ما زالت لم تتحقق كثير. نفس الشيء يعني العدالة الانتقالية مثلا، كيف بدنا نصفي حسابات العصر الماضي بدون ما انه نظلم ناس جدد، ولا تبقى شو بدي اقول التضحيات بدون مكافأة، يعني بدون جبر الضرر. فما زالت انا برأيي الامور المتعلقة بالعدالة الانتقالية
1: يعني بعض عناصر المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد، يعني لعلنا نستطيع أنه يعني نأخذها ونتحدث عنها واحدة واحدة. فيما تفضلت بذكره تحدثت عن موضوع المجال السياسي، يعني أنت أقمت فترات طويلة دكتور ربما في دمشق، ما هو تقييمك للحياة السياسية؟ هل يوجد اليوم سياسي في سوريا؟ هل يمكن أن يتم انتقال دون أن تساعد السلطة أيضا في فسح المجال للمجتمع من أجل العمل السياسي؟ هل يمكن لنا أن نتقدم دون ذلك؟
0: في مسؤوليتين بالحقيقة

0: مسؤولية بتقع على السلطات الجديدة ومسؤولية بتقع على المجتمع نفسه، يعني على الدخب الاجتماعي خليني أقول، لأنه المجتمع كلمة عامة. في أي في أمور أساسية هي إعادة السلم الأهلي، يعني في حل المشكلات النابعة من خليني أقول 14 سنة من حرب مدمرة ودموية. على مستوى أول شيء العدالة الانتقالية، بمعنى يعني كشف الحقيقة ماذا حصل بالضبط، جبر الضرر للضحايا، معاقبة ما بس المعاقبة الجنائية، يعني خليني أقول إجراء حوار جدي بين أطراف المجتمع كله، بين مختلف الفئات الاجتماعية حول ما حصل. لازم الناس تفهم ليش صار الصراع، ليش صار النزاع، وشو العناصر اللي أدت إله، وكيف بنخرج منها. يعني كيف أنا بدي عيد الثقة للمجتمع إذا ما يعني أنجزت المهمة الأساسية، وهي تحليل وتفكيك النظام اللي أدى إلى الوضع اللي نحن عايشين فيه، واللي أدى إلى الحرب والصراع والكذا. فأنا برأيي في لسه مشاكل بالحوار، يعني الحوار هلأ يعني بهالأوقات بدأ حوار وما له علاقة بالسلطة، حوار مجتمع الناس، الفرق كثير من الناس، كثير مثقفين ومجتمع مدني عم يحاولوا يخلقوا حوار بين بين الأطراف السورية، مشان يعيدوا النظر عند السوريين بما جرى، ويحاولوا يفهمون ليش وصلنا للي وصلنا له. أنا برأيي السلطة ما أدمت هيك شيء، عملت حوار كثير سريع وكثير يعني مبتسر، ما أدى لشيء. لكن الحوار هاي لساته مهمة، النقاش فيما حصل من أجل أخذ الدروس ومن أجل أنه الناس تفهم الأسباب الحقيقية للنزاع، وتخرج من فكرة النزاع وتتغلب على الجروح اللي صابتها. هذا الحوار ضروري. العدالة والإنصاف ضروريين كتير. العدالة مو بس العدالة الجنائية، يعني أنه أنا حاسب اللي أجرم. العدالة اللي بسموها الانتقالية، يعني هي أنه الناس تشعر أنه القضية أكبر من أنه فرد ارتكب جريمة. ارتكب جريمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مشان هيك بيحكوا كتير عن إظهار الحقيقة وكذا، مشان يفهموا الناس أنه القضية مو فردية، ومش لأنه الفرد كان سيء ولا آخره. القضية هي في نظام كامل خلق قائم على الجريمة خليني أقول، وهو اللي خلق الجريمة، مشان نفكك النظام وما نرجع نعيد بناء نظام مشابه له. يعني شو اللي دمر وصل للحرب وقضى على السلم الأهلي في الماضي؟ هو إنه في سلطة احتكرت، يعني احتكرت كل شيء، احتكرت السلطات كلها، وحاولت إنه تستمر بالقمع والعنف والإرهاب والخوف. ومشان تقضي على مقاومة الناس
1: مارست كل أنواع العنف،
0: دخلت في حرب. يعني بررت لحالها أنه تقوم بحرب، وصلت إلى حرب إبادي، صارت حرب إبادي. فهذا ما أنا حدث صغير ولا حدث سهل. هذا هون أكبر عقدي يعيش الشعب السوري من وقت نشوء الدولة السورية، أنه دخل بحرب.
1: وستشكل يعني معرفته عن السياسة، وستشكل ذاكرته يعني حتى عقوده، ربما يعني قرون
0: تماما.
1: يعني دكتور، ما تفضلت به من حوارات الآن تجري في الوسط العام السوري، قلت أنه يعني هي تخرج خارج إطار السلطة، يعني تجري خارج نطاق السلطة كجزء من الحياة السياسية السورية. هنا ما هي مسؤولية السلطة بما يخص العدالة الانتقالية؟ يعني هناك محاكمات تجري الآن بشكل أو بآخر، لا نعرف إن كان هناك منهجية معينة تتبع في موضوع القبض على المسؤولين عن الانتهاكات أو حتى محاكمتهم. أريد أيضا تقييما لهذا المسار، وأين ينتهي دور المجتمع هنا ويبدأ دور السلطة، وما هي مهمتها أيضا في توفير الأرضية حتى هذه الجهود الفردية التي تفضلت بها التي تجري هنا وهناك أن تكون على مستوى وطني؟
0: ملاحظتي أنا أن السلطة

0: الحقيقة استسهلت قضية العدالة الانتقالية وقلصتها لمجرد محاكمة مجموعة من المجرمين، ما أني مجرمين يعني، ما أخذت ما أعطتها الأهمية اللازمة على مستوى الحوار، على مستوى مثل ما قلت تفكيك عناصر النظام السابق إلى آخره، وبيان وإظهار كيف الجرائم اللي ارتكبت لأنه كان في نهج للحكم معين. وهذا ضروري مشان الناس تفهم أنه ما ترجع نعيد نفس القصة. هلأ بنفس الشيء بعتقد أنه في خطأ ارتكب كتير كبير كمان، بأنه بعض الشخصيات اللي كانت معروفة يعني بالإجرام أو بالمشاركة في الجريمة السابقة تم عمليا ما العفو عنها علنا، لكن عودة التعامل معها بزريعة أنه نحن بدنا نعمل سلم أهلي. بالحقيقة هذا تفجير للسلم الأهلي. المفروض أنه الناس اللي أجرموا حتى لو صار في
1: نتحدث هنا عن التسويات،
0: التسويات حتى لو صار في تسويات ممكن يصير في تسويات، لكن مش مع إعفاء الناس من المساءلة عن الجرائم اللي ارتكبت، وحتى لو أخذوا منهم أموال ولا قاسمون على سرواتهم ممكن على الأقل يكون في عزل مدني وسياسي أو خروج من الحياة السياسية إلى آخره، بس ما ممكن الشعب يقبل اللي عانى وضحى يقبل أنه في ناس ساهموا ومعروف أنه ساهموا بالجرائم اللي ارتكبت صار في غض نظر عنهم أو في تعامل إعادة التعامل معهم بطريقة عادية. يعني هذا بيعني أنه نحن بدل ما نعزز سلطة القانون عم نحاول نرجع لقصة أنه القانون ما هو الأساس في إعادة ترتيب الحياة.
1: طب لماذا دكتور؟ يعني لماذا بتقديرك انتهجت السلطة هذا النهج؟ نحن يعني نتحدث هنا عن موضوع التسويات سواء بحق يعني بعض القادة الأمنيين أو حتى رجال الأعمال يعني كما تفضلت. يعني أليس من البديهي والمنطقي أكثر أنه تتجه السلطة إلى ما يدفع سوريا نحو الاستقرار أكثر، إلى ما يرضي الناس وإلى ما يرضي الضحايا والمتضررين؟ لماذا بتقديرك حدث هذا النوع من أنواع التسويات المضر بالعدالة الانتقالية؟
0: أنا بعتقد أنه عند السلطة، أصحاب السلطة، رجال السلطة الحالية الشعور بأنه الطريقة الأفضل لتجاوز نزاعات الماضي والأحقاد الماضي أنه نغض النظر عنها ونطلق حياة جديدة بدون ما نضل مركزين على الماضي. هاي وجهة نظر، لكن أنا برأيي وكان وراها الوجهة النظر أنه نحن لو أطلقنا وربما كان في دعم من الخارج لهالشيء او تأييد لهالمنهج، لو احسننا انه نطلق حياة اقتصادية سريعة ونجذب استثمارات كبيرة يمكن الناس بيعوضوا عن خليني اقول جبر
1: دوران عجلة الاقتصاد يمكن ان يجعل الناس
0: بتصير تشتغل وتربح والى اخره، فبتتناسى أو بتغض النظر عن ما حصل أو بتمتص جزء مما حصل. اللي صار هو وكان هذا ممكن، يعني هذا ما في شيء يعني خطأ 100%، كان ممكن لو فعلا حصل أنه مليارات الاستثمارات مثل ما صورها في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، وما بيرجعوا بيفكروا بالماضي، بيحسنوا يتجاوزوا، ما حدا بيتجاوز الجرائم اللي تمت، بس بيحسنوا يقبلوا بعدالة جزئية مثل اللي عم تعمل السلطة اليوم، عدالة يعني جنائية.
1: لكن هل تنتهي حالة الصراع
0: لكن هذا ما صار.
1: يعني هل تنتهي حالة الصراع بهذا الشكل من أشكال العدالة الجزئية كما أسميتها؟ يعني سيبقى هناك صراع تحت الرماد يمكن أن يتمظهر مع الوقت بشكل أو بآخر بصور مختلفة، بحوادث فردية، بحالات انتقام، بهجمات مسلحة أحيانا ربما بين مكونات سورية.
0: كان ممكن لو عم أقول حصل اللي كان متوقع من السلطة، يعني أنا السلطة بقصد راهنت على قصة اندفاع اقتصادي، يعني رفع مستوى الحياة الاقتصادية بسرعة بتخلي الناس تنسى الماضي، إنما هذا ما حصل. هلأ المشكلة هون عم يزيد الاحتقان، لأنه فعلا هل

0: رهان تبع السلطه ما مشي. اذا رجعنا لانه بالعكس اللي حصل هو زياده تراجع، يعني احيانا شروط الحياه صارت اصعب بالنسبه لقسم كبير من الناس، وما تحققت التوقعات اللي كانوا اللي السلطه نمتها عند الناس. فلذلك انا برايي انه هذا اللي خلى الناس يرجعوا يشوفوا انه ما في عداله، يعني ما في انصاف، لا هني اخذوا شيء جديد على المستوى الاقتصادي وبنفس الوقت على مستوى القضاء وعلى مستوى
1: ما يتعلق بحقوقهم
0: كمان.
1: وكان ربما حتى سقف التوقعات كان مرتفعا جدا عند سقوط النظام.
0: جدا.
1: طيب دكتور، يبدو أنه موضوع العدالة الانتقالية بدأ ينتقل للشارع، يعني هناك حالة غليان تظهر أحيانا بشكل بعض المظاهرات التي تحمل مطالب معيشية كما حدث في دمشق أكثر من مرة، وحتى حدث في دير الزور سابقا. الآن المظاهرات الأخيرة في دير الزور يعني بدأت تحمل شعارات مختلفة لها علاقة بموضوع الشبيحة، وهذا ربما يعني نتيجة مباشرة لما تفضلت به من تعويم بعض الشخصيات. لدينا أيضا إضرابات عمالية. إلى أي مدى تعتقد أنه ما زالت حالة الشارع تحت السيطرة؟ وكيف تقيم أيضا تعامل السلطة مع هذه الاحتجاجات مهما كانت مطالبها، يعني سواء فيما يتعلق بالمعيشة وسواء فيما يطالب بالعدالة الانتقالية كما حدث اليوم؟
0: أنا برأيي أنه الأمور تحت السيطرة وحتبقى تحت السيطرة، ما في تهديد حقيقي للوضع الراهن. ولحسن الحظ مش المطلوب أنه كل سنتين يصير في انقلاب كبير في البلاد، نحن المفروض نسعى للاستقرار. إنما نفس النهج اللي دعا أنه ما يكون في عدالة انتقالية، يعني هيئة عدالة تحسن عندها الاختصاص، تحسن تحل الأمور بين الفئات الشعب اللي ضحوا واللي أجرموا، هذا كله ما صار. الحوار نفس النهج اللي ما خلى يصير في عدالة انتقالية مزبوطة هو النهج اللي عم يؤدي اليوم للاحتقانات الشعبية. ليش؟ لأنه ركزت الحكومة كمان على جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات الكبيرة اللي بتحتاج يعني لأموال كبيرة، وتركت أهملت كلياً الاقتصاد المحلي، يعني أهملت المبادرات المحلية ولا اهتمت بالحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. يعني الرهان فقط على سياسي نيوليبرالي، فتح الأسواق، جذب الرسامين، محاولة أنه يعني دفع الكبار المستثمرين لأنه يقوموا بالمهام اللي مطلوبة لكن ما قاموا فيها لحد الآن. يمكن نست السلطة أنه كمان الحياة الاقتصادية لازم تمشي، مثل الناس لازم يشتغلوا، لازم تلاقي فرص عمل، لازم الدولة تحمي الفقراء، لازم الضحايا تبع الحرب سواء كانوا لاجئين ولا فقراء 90% تحت حد الفقر، ما في ولا مشروع بياخذ بالاعتبار اخذ بالاعتبار الحالي المزري لمجموعه كبيره من فئات الشعب. يعني هذا هو انا قلت في حل اقتصادوي، يعني الرهان على الرساميل وعلى الاسواق المفتوحه وعلى دعم الخارج بدون إعادة تأهيل للقوى الاجتماعية والشعبية مشان تطلق اقتصاد، تطلق حركة اقتصادية قائمة على أكتاف الناس أنفسهم. وهذا بده ما بده جهود كبيرة. يعني أنا برأيي كان مفروض، أنا لو كنت يعني استشير، كان لازم بموازاة البحث عن تدفقات مالية خارجية، رسامي الخارجية، لازم كانت تهتم مثلا وزارة للتنمية والتعاون والشباب، تدفع المجتمعات المحلية انه بمواردهم الخاصة وبدعم صغير من الموارد ينشئوا شركات ينشئوا مشاريع تشغل الناس، سواء كان في الزراعة، في الأرض، في التنظيف، في
1: يعني كان يجب البحث عن الحلول الداخلية بموازاة يعني التفكير كما تفضلت يعني بتدفق الأموال وبالمستثمر الخارجي. لكن دكتور، هل تعتقد أنه فشل هذا الرهان، يعني الرهان على الاستثمار سواء الخليجي سواء الأمريكي في سوريا، هل تعتقد أنه فشل ولا هو متعثر لسبب أو لآخر؟
0: ما بعتقد أنه فشل، بعتقد أنه يعني في ظروف كتير لسه قانونية وسياسية ما أنا عم تشجعه أنه يجي وتأخر. يعني التوقيت مهم كتير، لو إجا قلت أنا قبل بعد 6 أشهر من التغيير كان غير ظروف البلد كلها، لكن تأخر وممكن يتأخر أكتر. طيب خلال هالفترة نحن منوقف منكتف إيدينا شعب كامل 20 مليون إنسان بالقرى وبالأحياء، وفي بيت شغلي كان ممكن يعملوها بموارد محدودة كتير، تنظيف الشوارع، بإعادة ترميم بعض البيوت، خلق أشغال صغيرة، تمويل بقروض صغيرة، تمويل نشاطات للناس الحرفيين ولا بالزراعة ولا غيرها.
1: طيب يعني دكتور، ما تفضلت به إذن المستثمر الخارجي يحتاج إلى شكل من أشكال الحوكمة والمؤسسات والشفافية ربما لم نمتلكها حتى الآن، وربما يطول هذا المسار، يعني مسار بناء المؤسسات، ويمكن أن نجد لذلك مبررات بسبب الانهيار الكبير يعني في النظام وفي البيروقراطية السورية بعد سقوط النظام. المستوى الآخر الذي تتفضل به وهو المستوى المحلي يعني
0: ما انشغل عليه إطلاقا.
1: إيه يعني لماذا؟ يعني ما هو النقص؟ ما الذي كان يحتاجه هذا المسار ولم تقم به السلطة في هذا السياق؟
0: برأيي السبب هو تمركز حول تقوقع حول فكرة أنه هيك في بعض الدول نشأت فجأة، يعني فكرة التطور السريع، سنغافورة، رواندا إلى آخره، أنه بعد حرب أهلية كمان هن حسنوا بجذب رساميل كبيرة واستثمارات كبيرة وبفتح الأسواق بدون ضرائب وبدون جمارك وبدون شو، نجحوا أنه يتقدموا بسرعة. أنا برأيي هذا الوهم اللي بيكمن وراء السياسات الضعيفة، أنا برأيي اللي عم تمارسها السلطة واللي نسيتها أنه الهدف الأساسي من العمل الاقتصادي من الخطط الاقتصادية هو تشغيل الشباب، تشغيل اليد العاملة وإعادة إحياء المشاريع اللي الصغيرة اللي هي بتشكل نسيج الاقتصاد في كل مجتمع، وتشغيل المجالس المحلية والبلديات يقوموا هن بنشاطهم الخاص، اعتماد جزء على موارد محدودة، جزء على المتطوعين، يعني الشعب هو يدخل في عملية إعادة البناء، مو ننتظر أنه الرأسماليين الكبار يعيدوا لنا البناء، ما بنرفضهم، بالعكس نحن بدنا اياهم، بس مش كل نقعد منتظرين لحتى يجوا الرسامين الكبرى وتعملنا سدود كبيرة ومطارات، أصلا هاي بيعملوها المطارات ولا شو بسموهن هدول المطورين العقاريين يبنوا أبراج جديدة، أما هاي هي الأولويات اليوم أنه يدخل أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين العمل في العمل، نأمن لهم مشاريع صغيرة يشتغلوا فيها ونسلم المدن والأحياء والمجتمعات المحلية كمان يعني مسؤولية أنه هي تدير المناطق وتأمن حاجات السكان بشكل أفضل من أنه يكون كله مربوط بالعاصمة.
1: يعني نتحدث عن شكل من أشكال اللامركزية أو تغيير واجب حتى على قانون الإدارة المحلية أو يعني الشكل الإداري اليوم في سوريا، لأنه هذا مرجع دكتور دائما إلى موضوع أنه مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب عندما سينعقد ستتحدد أشكال الإدارة، وإذا كان هناك تغيير في قانون الإدارة المحلية يمكن أن يصبح ناجزا بعد ذلك. ما أود سؤاله في هذا السياق أنه ما تتفضل به كله يحتاج إلى مشروع واضح، هل تمتلك السلطة اليوم مشروعاً اقتصادياً اجتماعياً واضحاً تسير باتجاهه، ولا نحن نسير بشكل من أشكال براغماتية أو ردود الأفعال؟
0: هذه النقطة الرئيسية اللي الحقيقية أنه ما في مشروع واضح المشروع لازم يكون له أبعاد اجتماعية سياسية فكرية اقتصادية، ما واضح أنه في عند السلطة مشروع اجتماعي عم تحاول أنه تقنع الناس فيه، عنده مشروع اقتصادي مفكرة أنه هو يحل محل كل المشاريع الأخرى، هو اللي بيخلق السلام الأهلي، هو اللي بيخلق الحريات، هو اللي بيخلق فرص العمل إلى آخره. أنا برأيي هاي نقطة الضعف الرئيسية في

0: السياسة الدولي للسلطة الجديدة من أول ما إجت لليوم، غياب أي رؤية لمشروع اجتماعي واضح ونقله للشعب ونقله للناس للرأي العام، خلي الناس يعرفوا هن شو هو المشروع وين دورهم بتحقيق المشروع. ما في مواطن اليوم بيعرف انه شو دوره بالانتقال من مجتمع كان محطم بسبب النزاع الدائم الطويل لمجتمع بده يكون موحد وبده يكون متضامن وبده يتعاون مع بعضه مشان يعيد بناء بلده. ما في ابدا يعني رؤيه بتدفع الناس لانه يفكروا بهالشيء، لذلك استمر النزاع. لذلك نحن اليوم اكثر فاكثر عم يتعمق انه الاحتقان، انه كانه ما نحل شيء من الأزمة الاجتماعية، ما نحل شيء، كله في الانتظار.
1: طيب دكتور، هل يمكن إدارة انتقال سياسي أو إنجاز انتقال سياسي بدون أن يكون هناك اتفاق مسبق على الأقل بين الجميع على شكل الدولة الذي نسير نحوه؟ وكيف يمكن أن نصل إلى هذا الاتفاق المسبق؟ يعني طالما يعني كما تفضلت الحوار كأداة يعني تستخدمها السلطة في بداية الانتقال السياسي تجاوزناه وربما لن نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى. إذن كيف يمكن أن نصل إلى أرضية مشتركة ونعبر بعدها، يعني نعبر الانتقال السياسي باتجاه سوريا التي نريد؟
0: هو مهام المرحلة الانتقالية عادة، مشان هيك قلت هي مرحلة أزمة في عناصر مختلفة، مهامها الأساسية هي تحضير الشروط المادية والسياسية والقانونية لما بعد، للمرحلة الدائمة اللي بتعني إيجاد برلمان منتخب من قبل الشعب ودستور بيقوم فيه البرلمان. شو الشروط؟ يعني الشروط أنه الناس يطمئنوا على نفسهم، حق بالحياة، يطمئنوا يصير عنده الحد أدنى من المستوى المعيشي، يعيشوا يحافظوا على حياتهم، يمارسوا، يكون في حريات إعلامية وحريات فكرية ونقاشات ومجال سياسي مفتوح يمكن الناس يناقشوا فيه مشروع المستقبل. اللي بده يناقش المشروع هو مش السلطة واحدة، الناس بدهم يتفاهموا على مشروع المستقبل، على المشروع الاجتماعي اللي حكينا فيه، اللي بيأهلهم بكرة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أن يدخلوا في انتخابات عامة، ومن هالانتخابات يخرج ممثلين إلهم عرفانين أو واعين أو قادرين على أنهم يتوصلوا للشيء، لتوافقات اجتماعية حول مختلف المسائل بما فيها مسائل الدينية ومكان وتوزيع وفصل السلطات وتوزيع السلطات وتداول السلطات إلى آخره. هاي ما هلأ بنعملها، هاي بنعملها بعد المرحلة، وقت ما نخلص المرحلة الانتقالية ومنبدأ الانتخابات العامة وفي سلطة تمثيلية. المشكلة أنه خلال هالمرحلة الانتقالية السلطة ما عم تعد، ما مبين أنه عم تعد الشروط الضرورية القانونية والسياسية والنفسية مشان الناس تحضر نفسها، مشان يتكون رأي عام جديد، مشان الناس تتعرف على المشكلات المطروحة، مشان يصير في نقاشات بين بعضها للتوصل إلى توافقات حول نقاط الخلاف وحل الخلافات بالطرق السياسية. كل هذا كان لازم يكون مهمة مرحلة الانتقال. مهمة مرحلة الانتقال مش إيجاد برلمان ولا تأسيس حياة سياسية طبيعية، لأنه هاي ما ممكن بدون حل مشاكل الانتقال تأسيس حياة طبيعية. هلأ المهم أنه الناس تحضر نفسها لانتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية، تكون هالانتخابات مجزية وقادرة أنه تنتج سلطة جديدة منتخبة وذات شرعية دائمة. فأنا برأيي اللي حصل هو خلط مهام المرحلة الانتقالية بمهام المرحلة النهائية. بدأنا نحن عم نشتغل كأنه ما في مرحلة انتقالية، كأنه ما كان في أزمة، اعتبرنا أنه الأزمة هذيك
1: طويت
0: مع صفحة الحرب طويت، ومن الآن نحن في مرحلة، حتى لو قيل أنه مرحلة انتقالية وإعلان دستوري، لكن بالممارسة نحن عم نمارس كل شيء بيدل على أنه عم نعيد بناء الدولة من الآن، وليس تمهيد الظروف، يعني ولا خلق الظروف اللي بتسمح للشعب أنه يختار ممثلينه. في خلطه، في خليني أقول يعني قطع الطريق على أنه يكون في سلطة منتخبة في المستقبل بشروط الديمقراطية الحقيقية. هذا اللي عم يلخبط، اللي عم يخربط الأمور وعم يضوع أبرة السلطة وأبرة الشعب نفسه، لأنه اليوم كيف بدنا ننتخب، كيف الشعب بعد المرحلة الانتقالية بده ينتخب نواب إذا ما عرف شو هي المشاريع، شو هي السياسات المطروحة، شو البرامج، وين الأحزاب اللي بدها تتكون لحتى تحسن تتناقش بين بعضها حول الحلول الممكنة للمسائل الاجتماعية. هاي الفترة اللي لازم يتسع فيها الحوار، يتوسع فيها الحوار بين أطراف وتنشأ فيها الأحزاب السياسية والنقابية إلى آخره والجمعيات تناقش مستقبل البلد. هل شيء ماني شايف إنه هالشيء موجود؟ شايف إنه في محاولة بالعكس حتى لا يعني خليني أقول
1: يعني مسؤولية مين؟
0: أخذ المبادرة.
1: مسؤولية مين دكتور؟ إيه يعني أيضا على السوريين أن يقوموا بهذه المبادرة. يعني فيما كتبته في مقالاتك الأخيرة أنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التدافع نحو التغيير. صحيح. هل يأخذ أيضا السوريون المبادرة؟ لأنه اليوم السلطة تقول أنه هي تهيئ جو الحرية الذي
0: في جو حرية.
1: يجب أن يكون وحقيقة في جو حرية في جو. يعني في نحن إيه نصور هذا الحديث اليوم في دمشق، لا أحد يتعرض لنا. أين الخلل في العمل السياسي للسوريين؟ لأنه قبل سقوط النظام يعني كان هناك حراك سياسي، كان هناك مجتمع مدني يعمل، وكان هناك نخب سورية. فما الذي حدث بعد
0: سقوط النظام؟ يعني في مبالغة بتقولي قبل سقوط النظام كان في مجتمع مدني يعمل. هلأ كان في مجتمع مدني ويعمل وفي نقابات وفي أحزاب بس لا تعمل، يعني اللي يعمل منها
1: يعني
0: هي
1: محدودة بالحيز الجغرافي الذي كانت حصرت فيه المعارضة، لكنها كانت موجودة. يعني كنا نتوقع تنامي في هذه الحركة وليس تراجعا فيها.
0: تمام. أنا بعتقد أنه اللي حصل أنه ما بدنا المرحلة الماضية. اليوم مزبوط في حريات، يعني صحيح أنه في حد أدنى من الحريات، لكن في كمان يعني شو بدي أقول، أدخل في ذهن الناس أنه الحياة السياسية ما بتبدأ إلا وقت اللي بيكون في قانون للأحزاب. والحال أنه لا، المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش أنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الدولة أعطت السلطة، أعطت إشارة سيئة بأنه عينت رؤساء النقابات. المجتمعات الجمعيات ومجتمعات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني عم تنشط، هي الوحيدة اللي يمكن عم تنشط شوي. بس الأحزاب كمان الناس متوقعين أنه يعني ما دام ما في ترخيص وما في قانون معناتها ما بحسنوا يشتغلوا، مع أنه عم تتكون أحزاب وعم تتكون تيارات. أنا برأيي أنه تأسيس مثلا الأمان العام للشؤون السياسية كمان خوف الناس من أنه يكون في نوع من الحزب القائد للدولة والمجتمع اللي هو وصي على النشاطات السياسية للأحزاب والنقابات.
1: حلت الآن، وزير الخارجية قام بحل الأمانة. يعني المفروض أنه إذا كان هناك يعني حجر أو تدخل من قبل الأمانة، وحدث ذلك في الفترة الماضية بالنشاطات المدنية والسياسية، المفروض أنه هذا الموضوع حل. يعني الفضاء أصبح أكثر حرية. أكيد. وهذا ما نتوقع،
0: نتأمل أنه هالشيء. لكن أنا باعتقادي أنه من في مسؤولية على السلطة. ما في تشجيع إطلاقا، يعني ما في تشجيع للنقاش وللحوار، وحتى الاجتماعات بدها موافقة أحيانا وكذا. لكن في مسؤولية كبيرة على المجتمع المدني أكيد. على الناس يعني اللي لازم، أو السياسيين أو الشباب المثقفين، أنهم يحاولوا أنه يبدأوا ممارسة سياسية جدية. هلأ عم تصير اجتماعات، هلأ هذا ما معناته مفقود هالشي، إنما عم يتطور ببطء وعم تصير اجتماعات كتير بالمدن السورية وكذا. وأنا بعتقد أنه في نشاط سياسي حي، يعني المجتمع عم يستعيد حيويته، المجتمع السياسي السوري عم يتكون. وهذا هو اللي الأمل مشان ما نرجع لورا. يعني إذا ما تكون هالأحزاب والنقابات.
1: طيب
0: والجمعيات
1: دكتور، يعني كل هذا النشاط الذي نتحدث عنه، هل تعتقد أنه مرحب فيه؟ من قبل السلطة؟ يعني حتى بعض التظاهرات كان هناك اتجاه واضح بالتخوف منها أو مهاجمتها أو شيطنتها، لأن هناك يعني طبقة واسعة من السوريين تخشى اليوم على المرحلة الانتقالية، تخشى ترى أنه نحن حصلنا على مكتسب بسقوط النظام، وأنه أي حركة معارضة أو نقد أو حراك سياسي في البلد من الممكن بشكل أو بآخر أن يهدد هذه الفترة الانتقالية والحكم الجديد. هل تعتقد أنه في أي احتمال بسوريا بالفعل لحالة نكوص تشبه ما حدث في مصر على سبيل المثال، أم أنه نحن هنا نتحدث عن حالة انتقال مختلفة تماما ونحن لنا ظرفنا السوري وليس هناك مخاوف من عودة النظام كما يجري الحديث أحيانا؟
0: أنا بعتقد أنه ما في نكوص، يعني ما المرحلة الماضية انتهت، يعني ما في عودة إلى الوراء هذا بالتأكيد. إنما المشكلة هي أنه منضل عم نتخبط بالمشاكل اللي ورثناها عن المرحلة الماضية ولا منطلع منها بسرعة ومنشق طريقنا للأمام. يعني إذا ضلينا مغلقين نسبيا أو ما حسنا نطور حياة سياسية سليمة حنضل نتخبط في الصراعات الطائفية. اليوم تفسير ما حصل عم يضل مغلق على أو يعني مطبوع بفكرة أنه نحن متعددين وهويات مختلفة وطوائف الحقيقة هي المشكلة ما إلى علاقة بالطائفية أبدا، إلى علاقة بإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على أسس قانونية جديدة وعلى أسس سياسية جديدة. إذا شجعنا الحياة السياسية، إذا فتحنا المجال السياسي، إذا شجعنا الشباب أنهم يخلقوا أحزاب ويخلقوا جمعيات مدنية وجمعيات شركات وجمعيات تعاونيات إلى آخره يشغلوا حالهم، بعتقد أنه منحل الآثار منصفي يعني متعلقات المرحلة السابقة اللي هي اليوم أنا برأيي عم تعطلنا كتير وعم تعطل تفكير السوريين، اللي هي صراع الهويات. صراع الهويات أنه كل الناس اليوم بدها تحافظ على هويتها لأنه ما أنا شايفي أنه في هوية سورية حتطلع وتضم الكل وتجمع الكل وتساعد الكل على أن يكونوا متساوين وأحرار. يعني واجب الحكم، أي حكم، واجب القوى المدنية أصحاب السلطة، النخب المدنية أصحاب السلطة الثقافية ولا الاقتصادية، إنهم يبهدوا الشروط لأنه البلد يطلع من مستنقعات الفترة الماضية، من حزازات الفترة الماضية، من الأحقاد، من الصراعات الطائفية، ويتجه نحو بناء حياة وطنية سليمة، يعني حياة قانونية سليمة. هذا ما عم يصير. حتى يعني أنا ما شايف ما زالت حتى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ضعيفة جدا ومستقطبة بين ناس بين معادين أو راديكاليين هدف نقد السلطة القائمة ولا ناس هدف أنه لا الوقوف ضد الآخرين ودعم السلطة القائمة بأي ثمن. يعني ما في نقاش جدي حول القضايا الحقيقية المطروحة. شلون بدنا نبني مجتمع سياسي؟ شلون بدنا نبني اقتصاد؟ شلون بدنا نضمن حقوق المواطنين؟ شلون بدنا نعيد إعمار
1: هذا الحوار دكتور
0: مجتمع؟ هذا اللي أنا خايف إنه نضل عم نغرق بصراعات الهوية وبنقاشات حول نحن مين وهن مين وسوريا تروح مننا لهالسبب. يعني
1: لا سمح الله. دكتور، هل تعتقد إنه هذا النقاش كله الذي يصب بشكل أو بآخر حتى فيما يعني نسميه مصالحة مجتمعية يجب أن تكون في سوريا، هل تعتقد إنه اليوم السوريون وحدهم هم أصحاب القرار فيه؟ وهنا نجلب دوما مثال السويدة على سبيل المثال، يعني هذا المثال يدلل حتى اليوم أنه ما زلنا يعني بعيدين جدا ربما عن مسار حقيقي للمصالحة الوطنية. لدينا يعني حالة كحالة السويدة هي بدون أفق وفيها شكل من أشكال الاستثمار السياسي من طرفين، وبشكل أو بآخر يعني المدنيون يعيشون أزمات وآخرها ربما حتى أزمة الامتحانات في السويد على سبيل المثال. فما زلنا نمتلك زمام موضوع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها؟
0: يعني أنت أشرت على نقطة مهمة كتير، أنه في تدخل. نحن ما لنا كسوريين بقصد، ما لنا عايشين بالفراغ وما لنا عايشين بعيد عن سياق تاريخي واجتماعي وجيوسياسي، وانه في تاثيرات وضغوط دوليه كبيره علينا بما فيها الاسرائيل من جهه وتدخلاتها وسعي الى تقويض مسار السلام والوحده الوطنيه السوريه، هذا ما في شك وهذا ضمن مصالحهم. وكمان في لسه صراعات النفوذ، وين بدها تصف سوريا في النهايه، سوريا جديده في اي اتجاه ومع اي كتله ومع اي دوله قريبه منها، هذا كله مطروح على السوريين، وهي كلها بحاجه للنقاش بتصور انا. اذا ما حسنا نحن نطرح الموضوعات بصدق وبشفافيه، ويصير في تعاون بين السلطه القائمه وبين القوى الاجتماعيه والسياسيه، يعني صعب انه نطلع من هالقصه. ما يعني يمكن كمان ما قمنا بالجهد الكافي مشان نحل هالمسائل اللي نتيجه اخطاء، سواء اخطاء السلطه او اخطاء ناس بالمجتمع المدني. يعني ما زال هناك امور كثير عم ملتهيين نحن اكثر يمكن بمين بده يحكم، مش بشلون بدنا نعيد الحكم للمجتمع نفسه، شلون بدنا ندخل المجتمع بالنقاش السياسي وبالتقرير مصيره. كمثقفين وكسلطه، كل واحد عم يحاول انه يعزز مواقعه قبل ما مواقعه تجاه الاخر، وليس كيف بدنا نتعاون. انا هيك بشوف انه في حاجه انه السوريين سواء كانوا في السلطة ولا في ما بسميها معارضة ولا في المجتمع المدني نقابات وحزاب والآخرين، شلون بدهم يتعاونوا مشان يحلوا المشاكل اللي ما ممكن حدا لوحده يحلها، التدخلات الأجنبية، الفقر، البؤس، يعني إرث الماضي. عم يكون في صعوبة بالتفاهم لحد الآن.
1: من أين تبدأ نقطة الوفاق برأيك؟ يعني يجب أن يكون هناك نقطة بدء، كيف يمكن أن نجد هذه النقطة؟
0: أنا بعتقد أنه في ضرورة أنه السلطة تأخذ المبادرة بأنه على الأقل تعلن أو بكلمة تطمن الشعب على المستقبل. لازم الناس يعرفوا وين هن رايحين، يعني في حاجة للشفافية في الاقتصاد، في السياسي، وخاصة في مستقبل البلاد، انه نحن رايحين نحو انتخابات بيطلع عنا يصدر عنا سلطة جديدة، هي سلطة بتعبر عن إرادة الناس، يعني مش عن لأنه في خوف كتير من انه يعني السلطة تحتكر من قبل فئة أو من قبل جماعة معينة. لازم يطلع
1: أن تحدد يعني المرحلة الانتقالية بفترة معينة بشكل جدي، ولازم هو أعلن أنه هي 5 سنوات،
0: إيه بس يعني وكمان بعيد. ولازم كمان يكون في خطاب يعني للناس يطمنن على أنه حتكون في مساواة وحيكون في مواطنة واحدة وأنه وضد الطائفية. يعني لازم السلطة هي تعلن، تأخذ المبادرة ما بقول أنا تجريم أكيد لازم يكون التجريم أي خطاب طائفي وأي إثارة للنعرات الطائفية، بس لازم يكون تأكيد على أنه الدولة ستعمل كل شيء ضد يعني الصراعات الطائفية ولا استخدام الطائفية في الحياة السياسية. ولازم يكون في مثل ما قلت مشاريع اقتصادية تشغل الناس. إذا فشلنا في أنه نحل المسألة المعيشية اللي هي عم تزداد تفاقما بسبب كمان ما مسيطرين على الاقتصاد وما في تنمية، برأيي أنه الناس حتلجأ حيزداد التوتر داخل المجتمع، وإذا ما في أطر سياسية يعبر عنها حيعبر عنها ضمن أطر، نرجع لأطر طائفية وأطر عصبيات وعنف وإلى آخره. ففي يعني اليوم في تحدي أنه ما نترك الوقت، انه تتجاوزنا المشاكل، انه نبدا بحل هالمشاكل سواء ما تعلق منها بالصراعات الطائفيه اللي هي اكيده وموجوده ولازم نعترف فيها اول شيء ونلاقي حلول الى

0: يعني تطلع السلطة بقرارات تبين انه نحن وين كيف بدنا نحل المسألة الطائفية. ولازم يكون في كمان التحدي الثاني، الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة انه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس ما
1: تحت خط الفقر،
0: تحت خط الفقر. هاي التحديات الأساسية اللي بتواجهنا اليوم، سواء سلطة ولا معارضة ولا مجتمع مدني. وهذا اللي لازم أنا برأيي يهتموا فيه. يعني الاقتصاد ما قصة أنا بدي ابني فنادق والاعب جولف والى اخره. الاقتصاد شلون بدي طعم الناس بايدهم، شلون بدي اخلق فرص عمل للناس والشباب يشتغلوا ويفكروا بالمستقبل، ما يفكروا انه فلان اخذ كان بالسلطه وفلان كان بالسلطه وانا بدي اصير محله ولا هو بده يصير محلي. يعني نسحب شو بدي اقول فتيل النزاع اللي بياخد اشكال طائفيه ولا اشكال
1: بتحسين حياتهم،
0: بفتح افاق. صعب انه نحسنها بكره، بس بدنا نفتح للناس سبل يعرفوا انه اذا اشتغلنا هيك امورنا حتنحل. شو بدي اعطي انا للفقير اليوم اللي ميت من جوع وبدي اقول له انه انتظر لحتى يجوا الدول الخليج تستثمر 50 مليار دولار بسد ولا بمطار؟ بدي اقول له بدي افتح انا اعمل مؤسسة وزارة تروح تمر على المدن وعلى الاحياء وتحاول تخلق مشاريع صغيرة وتمول بموارد صغيرة بتمولها وتشجع العمل التطوعي وتشجع الناس على انه هن ياخذوا مصيرهم بايدهم الى اخره. والا حنغرق بالمشاكل بدون ما قبل ما تجي الاموال المليارات.
1: طيب لعنا. دكتور، يعني الوقت يمر سريعا، أود أن أختم معك بسؤال متعلق بالشرعية. في يعني كيف يمكن اختبار الشرعية في مرحلة التي تمر بها سوريا؟ من أين تكتسب الشرعية؟ هل يكفي سقوط النظام وتحرير البلد، ولا يجب أنه تبقى السلطة متنبهة أنه هذه بداية المسار وليس نهايته؟
0: الشرعية هي يعني أنه السلطة ما بتستند فقط للقوة، بتستند كمان للشرعية، بمعنى الناس بيطيعوها لأنهم بيعتقدوا أنه هي عم مش تنفذ، عم تشتغل من أجلهم، من أجل خدمة مصالحهم. والناس عطوا للسلطة الجديدة شرعية كبيرة كتير بالبداية طبعا، وما زال عندها شرعية كبيرة لأن مارست، لأن حررتهم أو طالعته من النظام القديم وخلقت فرص جديدة لأنه يتقدموا نحو المستقبل. لكن هاي الشرعية اللي بسموها بين قوسين ثورية ولا استثنائية، لأنه هي نتيجة إنجاز عظيم حصل. هاي الشرعية ما أنا شيء رأس مال ثابت ونهائي، ما أنا ذهب. هاي الشرعية هي ممكن كل خطأ، كل عجز عن تحقيق المهام اللي المطروحة عليها بنقص منها بقوضها شوي. يعني فهي رأس مال قابل لأنه يتراكم أكثر، مثل ما أنه قابل لأنه يتناقص. إذا فشلنا في حل المشاكل اللي كنا عم نحكي فيها، سواء السلام الأهلي والعدالة والإنصاف، سواء مستوى الحياة، شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، سواء إلغاء الطائفية والخلق مناخ سياسي حر بيتبادلوا فيه الأحزاب والتيارات النقاش بدون اتهامات خارجة عن القانون ولا عن الجو السياسي. إذا ما نجحنا بهالشيء، ما في شك أنه هالشرعية اللي أخذها النظام الجديد من عمل كتير مهم بالنسبة للشعب السوري كان، وكانت الشرعية كتير كبيرة، ممكن تتناقص تتناقص تتناقص، وبعدين حتى يعني يصير في مشكلة ردود أفعال معاكسة.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتور على الوقت الذي منحتنا إياه اليوم في تلفزيون سوريا. ممنونة لوجودك معنا اليوم، الأكاديمي والمفكر السوري الدكتور برهان غليون، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. سجلت هذه الحلقة في دمشق في 14 من حزيران. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب

0: فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. مباريات مهمة للسعودية مع إسبانيا ومصر مع نيوزيلندا ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم. وضمن الجولة الثانية أيضا صدام قوي بين بلجيكا وإيران، وأوروغواي تواجه الرأس الأخضر. رسميا تونس أول المنتخبات العربية المودعة للمونديال بعد خسارة قاسية من اليابان. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم، وذلك للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا التي ستقام في 4 PM يوم الغد؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تونس مع اليابان والتي انتهت بفوز الساموراي برباعية نظيفة، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. الفائز هو حمزة خالد حداد من محافظة اللاذقية. إذن الفائز حمزة خالد.

إذن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الإسباني في مواجهة صعبة للأخضر، ويبحث كلا المنتخبين عن انتصارهما الأول في دور المجموعات من كأس العالم 2026. هذا واستهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، وذلك في المواجهة التي أقيمت الاثنين الماضي ليواصل سلسلة لا هزيمة التي وصلت إلى 11 مباراة متتالية في مختلف المسابقات. من جانبه تعادل المنتخب السعودي بهدف لمثله أمام أوروغواي في افتتاح مبارياته بالمونديال ليمدد سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 3 مواجهات متتالية، وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت دمشق.

0: إذن مباراة مرتقبة وصعبة للمنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب الإسباني. تفاصيل أكثر وتحليل قبل هذه المباراة أرحب بالكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم، يعطيك العافية.
0: وأيضا أرحب بالصحفي في جريدة الموقف الرياضي وعروة قنواتي، أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير وسيم لك وللكادر الكريم وللمدرب الوطني طارق جبان.
0: أهلا ومرحبا بكم. كابتن طارق جبان سأبدأ معك، هل تتوقع أن يستمر المنتخب السعودي بإظهار شخصية قوية وانضباط تكتيكي في الملعب على غرار المباراة الأولى؟
1: هذا الأمان اليوم منتخب السعودية أصبحت شخصيته بكأس العالم، بالبطولات اللي عم تأهل فيها لكأس العالم، شخصية جيدة، بيمتلك لاعبين على مستوى عالي من الخبرة. بس أنا بشوف إنه المباراة السابقة هي كانت بعتقد يعني نقطة اللي حققها المنتخب السعودي نقطة كانت كتير مهمة. أنت عم تلعب أمام منتخب أوروغواي اللي هو بعتقد يعني منتخب ما هو سهل، نتائج مجموعة ككل كانت كتير مساعدة للمنتخب السعودي إنه يدخل أجواء مباراة إسبانيا بمعنويات أفضل. اليوم منتخب إسبانيا بعتقد لحد الآن لم يظهر ولم يدخل أجواء بطولة كأس العالم. المنتخب السعودي بعتقد ثقته بالمباراة الماضية بالتعادل مع أوروغواي رح يجع كمان مباراة صعبة على منتخب إسبانيا ونفس الوقت هي كمان صعبة على المنتخب السعودي. اتمنى ان المنتخب السعودي اليوم يكون قرأ المنتخب الاسباني وقرأ مباراه براس الاخضر اللي يعني تعمد او خلينا نقول اعتمد على اسلوب دفاع القوي، رغم انه كان منتخب اسباني متفوق بكل التفاصيل على مستوى الاحصاءات، لكن بارض الملعب كان في شراسه، كان في عزيمه، كان في اصرار من منتخب راس الاخضر انه يحقق نتيجه جيده مع اسبانيا. بعتقد اذا اليوم المنتخب السعودي فكر انه يكون في دائما في عنده خلينا نقول فتح للملعب بشكل متكرر بالمباراه راح يكون في عنده مشاكل كتير كبيرة المنتخب السعودي. لكن إذا كانت الرؤية للمدرب السعودي بالمباراة هي أنه هو يحقق نتيجة إيجابية، كون المباراة الأخيرة مع الرأس الأخضر المفترض هو على أرض الواقع هو الأقل خبرة، أنا بقول المنتخب السعودي أمام فرصة كتير ممتازة لتأهل للدور القادم، لكن بشرط تحقيق مباراة جيدة المستوى أولا ومن نتيجة إيجابية مع المنتخب الإسباني.
0: نعم كابتن عروة، على مين تتوقع الضغوط راح تكون أكبر، المنتخب الإسباني بحكم تعادله بالمباراة الأولى بنتيجة مفاجئة أو المنتخب السعودي الذي حقق نتيجة إيجابية إلى حد كبير مع أوروغواي؟ المنتخب

0: الإسباني مطالب بتحقيق الفوز لأنه بطل أوروبا ولأنه مرشح للتقدم في هذا المونديال إلى نصف النهائي أو النهائي.
1: الضغط على المنتخب الإسباني هو ضغط معنوي، يعني هو من المفترض أمامه يعني فريق أو يعني المنتخب السعودي حقق إنجاز في مباراته الأولى أمام الأوروغواي وتعادل، ولكن يعني هذا الضغط هو يعني حمال أوجه.
0: نعم،
1: المنتخب الإسباني ما فرض كل أوراقه في أرض الملعب، كان هناك قذارة هجومية، ولكن من يضمن بأنه السيناريو مع الرأس الأخضر سيعاد؟ ما هو هون يعني هون الإشكالية اللي لازم ينتبه عليها كمان المنتخب السعودي. القضية مش فقط عند
0: صحيح.
1: حارس المرمى وبراعة حارس المرمى، يعني المهمة صعبة ممكن. وفي حال أما المنتخب السعودي تعادل مع منتخب إسبانيا جديد، هذا سيورط المنتخب الإسباني وسيجعل عليه الضغط أكثر من ضغط معنوي، لا راح يكون الضغط أكبر ويكون السؤال إلى أين يذهب المنتخب الإسباني.
0: نعم كابتن طارق، المنتخب الإسباني عانى من الفعالية الهجومية بالمباراة الأولى، كيف المدرب بتوجيهاته للاعبين راح يتمكن من تخطي هذا العامل السلبي اللي كان بالمواجهة الأولى أمام الرأس الأخضر؟
2: اكيد بعد المباراه الماضيه يعني اكيد المدرب عمل تحليل كامل لكل يعني خلينا نقول مباراته السابقه، وعرف انه ان كان في وصول للمرمى الخصم، ان كان في فعاليه من مستوى خلق الفرص، لكن بالنسبه للانهاء على المرمى هذا اعتقد هو الاهم. اليوم المنتخب الاسباني بكل لاعبينه قادر انه هو يقدر يسجل اهداف، كل اللاعبين بدون استثناء مهما كانت تشكيله المنتخب الاسباني بيمتلك لاعبين مهارين على مستوى عالي، لكن بعتقد تركيز اللاعبين بالمباراه السابقه كان جدا سيء. وانا بقول في شغله ملاحظه، عم نشوف كثير المنتخبات الاوروبيه بالذات عم تعاني دائما بدايه مباريات، عم تعاني بتشعر في ضغط كبير كبير عليها، ان كان ضغط بدني كونه حكينا المره الماضيه الموسم انتهى بشكل متاخر، ونفس الوقت انه تشعر انه اللاعبين عم يدخلوا على بطوله كاس العالم في استهانه وفي دائما تساهل او تهاون ضد الفرق المشاركه، على اعتبار انه في كثير فرق اليوم دخلت على البطوله، فرق ما له تاريخ على مستوى كاس العالم، فبتشعر انه اليوم منتخب اسبانيا عم يلعب مع الرأس الاخضر فهو قادر انه يفوز بنتيجه، في تهاون في استهتار، يعني امبارح كوراساو ما شفنا كمان حققت اول نقطه تاريخيه بكاس العالم. فاليوم انا بشوف في تهاون، واكيد اليوم العامل النفسي والذهني كثير مهم بالنسبه للمنتخب الاسباني ليراجعوا اللاعبين تحركاتهم السابقه، ليراجعوا تركيزهم بالانهاء على المرمى. قادر المنتخب الاسباني بالعوده، وبعتقد مباراه السعوديه اليوم جدا جدا صعبه على المنتخب السعودي، واتمنى طبعا احنا كعرب انه احنا يعني حق المنتخب السعودي نتيجه ايجابيه، لكن بعتقد الفوز الاسباني اقرب.
0: نعم الفوز كابتن عروه بتتوقع بنتيجه كبيره للمنتخب الاسباني ام ربما المنتخب السعودي سيفعل شيء مغاير للتوقعات؟
1: اظهر انضباط المنتخب السعودي واظهر هويه في ارض الملعب، وخصوصا مباراه امام الاورجواي. يعني انا اتمنى كامنيات كابتن طارق يعني ان تكون هناك نتيجه، ولكن تبقى في اطار الامل. انا اعتقد بانه المنتخب الاسباني لن يسمح بضياع نقطه اخرى، ولكن يعني معلش يعني خلينا نقول مع انه الخساره بتبقى خساره.
0: نعم.
1: يعني نتيجه فارق هدف او هدفين منطقيه.
0: نعم ايضا ضمن نفس المجموعه وفي مباراه اخرى ضمن هذه المجموعة، المجموعة الثامنة، تواجه منتخب أوروغواي يواجه منتخب أوروغواي الرأس الأخضر في الساعة الواحدة ليلا. طبعا نشاهد ترتيب المجموعة الثامنة قبل مواجهة السعودية مع إسبانيا، إذ يحتل المنتخبان السعودي والإسباني المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثامنة على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتصدر أوروغواي المجموعة في حين تتذيل الرأس الأخضر الترتيب، وجميع المنتخبات تمتلك نقطة واحدة لكن بفارق الأهداف. ذكر مشاهدينا مجددا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم، وذلك للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا التي ستقام في 4 PM يوم الغد؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تونس مع اليابان والتي انتهت بفوز الساموراي برباعية نظيفة، كما ذكرنا الفائز هو حمزة خالد حداد من محافظة اللاذقية، ألف مبارك لك يا حمزة، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: مباراة مرتقبة أخرى تترقبها الجماهير العربية عموماً والمصرية على وجه الخصوص، تنتظر الفراعنة أمام المنتخب النيوزيلندي، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم 2026. منتخب مصر يريد أن يبصم على أول انتصار له تاريخياً في بطولة كأس العالم بعدما خاض 8 مباريات في المونديال منذ أول مشاركة له في 1934، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و5 بالهزيمة. ويتصدر منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، في حين تحتل مصر المركز الرابع، ويتساوى المنتخبان مع إيران وبلجيكا برصيد نقطة واحدة لكل منهما. إذن مباراة مهمة جدا للمنتخب المصري، تحدد مسار المتأهل إلى الدور المقبل. كابتن طارق جبان، المنتخب المصري أدى أداء ممتاز أو جيد أمام المنتخب البلجيكي، على الورق هذه المباراة أسهل، ما هي التوقعات؟
1: أكيد احنا شفنا المنتخب المصري بالمباراة الأولى منتخب صلب، منتخب قوي على أرض الملعب، شخصيته بالمباراة كانت فعلا شخصية قوية. شفنا الخطوط يعني بخطوط الفريق بشكل عام ما في عنده ابدا مشاكل، يعني مقارنه ببعض الفرق العربيه ان كان منتخب تونس باخر مباراتين. اليوم نشوف المنتخب المصري متماسك في شخصيه المنتخب المنافس على التاهل للدور الثاني. لكن لا، عدم الاستهانه بمنتخب نيوزيلندا امر كثير مهم. المنتخب نيوزيلندا بعتقد هو اقل فنيا، اقل على مستوى مهارات لاعبي منتخب مصر، اللي هن يمتلكوا الخبره الاوروبيه، يمتلكوا الخبره الافريقيه والمحليه.
0: نعم.
1: بس لكن بشوف انا اليوم عدم الاستهانه بمنتخب نيوزيلندا حيكون مفتاح الفوز لمنتخب مصر.
0: نعم، ايضا كابتن عروه، المنتخب النيوزيلندي من العوامل السلبيه له انه تقدم امام ايران مرتين، وعادت ايران لتدرك التعادل، هذه نقطه ربما يمكن ان يستفيد منها المدرب حسام حسن.
2: طبعا يعني ما قلنا عن المنتخب السعودي يجب ان نطبقه ايضا على المنتخب المصري، يعني ما دام قلنا بانه المنتخب السعودي امام مهمه شبه مستحيله وان المنتخب الاسباني يستطيع الفوز، ايضا المنتخب المصري بصراحه اظهر يعني اداء طيب على المستوى البدني على المستوى الفني، وهذا كان مفاجئ رغم كل الانتقادات اللي طالت الكابتن حسام حسن قبل بدايه المونديال لوصولا للمباريات الاستعداديه، حتى اللاعبين في أرض الملعب وكم هائل من الأسماء والنجوم قادرين على الانتشار. لأول مرة كنا بنشعر بأنه من سنوات طويلة بأنه المنتخب المصري إذا تلقى هدف يستطيع أن يرد أمام بلجيكا، أمام إسبانيا، أمام يعني أي منتخب. ولكن فعلا نيوزيلندا يعني منتخب خلينا نقول من نوع السهل الممتنع، وياما المنتخبات العربية خسرت فرص أمام هذه المنتخبات. نتيجة التعادل أنا برأيي ستكون ظالمة بحق المنتخب المصري، هو أمام فرصة تاريخية وفرصة تاريخية أيضا لمحمد صلاح للتسجيل وليعادل اللاعبين العرب الأفضل تسجيلا في المونديال.
0: نعم، هنا أيضا كابتن طارق نقطة التركيز الذهني و الدافع الذي يؤديه المدرب لاستمرار اللاعبين بهذه النقطة بعد تعادل مهم أمام بلجيكا، ومباراة كما ذكرنا ربما تكون أسهل وربما لا أمام منتخب غامض بعد الشيء. كيف يمكن للمنتخب أن يستمر بهذه الحالة؟
1: هلا نحن نشوف اليوم كمان مثل ما حكينا مجموعة السعودية وإسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، كمان مجموعة مصر بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، يعني بعتقد مجموعة متساوية الحظوظ على مستوى التأهل أو مستوى المنافسة على بطاقات المجموعة الثلاثة. بعتقد اليوم ما حيكون في كتير مجازفة من منتخب نيوزيلندا إنه هو يبحث عن الفوز، حيبحث على الأقل على نقطة التعادل ممكن تكون بالنسبة له جيدة. لكن احنا بالنهاية بنقول إنه اليوم الفرق اللي بتتأهل للدور القادم لازم تبحث تلعب كرة هجومية. منتخب مصر اليوم فرصته الأخيرة برأيي إنه يحقق الفوز على منتخب نيوزيلندا ليضع قدم بالدور القادم، باعتبار مباراة إيران لن تكون أيضا يعني سهلة على مستوى منتخب مصر. الشيء المهم إنه حتى نيوزيلندا فرصها بالتأهل قائمة، فممكن يبحثوا عن الفوز بوقت من أوقات المباراة ويتراجعوا على الدفاع. يعني بعتقد فرص الفريقين متاحة ومتساوية بالتحقيق الفوز، لكن منتخب مصر على أرض الواقع هو أفضل منتخب نيوزيلندا.
0: نعم طبعا،
1: المفروض إنه اللي بنحكي إنه اليوم مدرب منتخب مصر يعني حسام حسن، كمان مثل ما حكينا سعودية نقطة التعادل كانت ممتازة مع أوروغواي، نفس الوقت كمان اليوم منتخب مصر حقق نتيجة إيجابية مع منتخب بلجيكا اللي بيضم نجوم عالميين، فأكيد حيحافظ على المستوى الذهني للاعبين بأرض الملعب يكونوا شراسته قوية. شفنا المباراة الماضية لمصر كانت مستوى الصراعات والالتحامات مع

0: خصم كانت عالية جدا. يعني شفنا اليوم اي كرة بيكون في اكثر من لاعب على لاعبين منتخب بلجيكا المهاريين. اليوم منتخب مصر بتميز بالقوة والشراسة، الكرة الافريقية يعني مثل ما بنعرف هذا الامر كثير مهم بالنسبة لك، ان انت ما تعطي الخصم مساحة، ما تعطيه وقت التفكير، وقت انه يستخدم مهارته بوقت معين. بيمتلك يعني اليوم منتخب بلجيكا لاعبين على مستوى عالي جدا، فبعتقد التركيز الذهني مع التركيز الدفاعي كمان هو نقطة يعني مفتاح الفوز بالمباراة او تحقيق على الاقل يعني الفوز بنتيجة جيدة.
1: نعم، التركيز الدفاعي نقطة مهمة جدا. رح ابقى معك كابتن طارق بهذه الاحصائية. نفذ المنتخب المصري 28 محاولة لقطع الكرات ضد بلجيكا، وهذا رقم قياسي ضمن جميع المجموعات حتى الان في المونديال. 8 محاولات لصد الكرة من قبل مهند لاشين.
0: يعني اكيد اليوم الاحصاءات اللي افتكاك الكره من المهاجمين خصم ولا قطع الكرات العرضيه والكرات العمق الدفاعي امر بيعطي انه اليوم منتخب مصر منتخب قوي دفاعيا. نعم. انا بشوفه بمنتخب مصر مختلف عن كثير منتخبات البطوله العربيه، تقارب الخطوط الدفاعيه مع بعض لما يخسر الكره، هذا امر كثير مهم. العوده الدفاعيه لكل اللاعبين من دون استثناء، ما في اي لاعب ما في من حاله دفاعيه، فلذلك اليوم استغربت المنتخب المصري ليس فقط بخط الدفاع حراسه المرمى انما بكل الخطوط الدفاعيه، كل الخطوط ككل، لما نشوف المنتخب المصري كتلة واحدة خلف الكرة.
1: نعم كابتن عروة، أيضا بالمقابل مدرب منتخب نيوزيلندا صرح بأنه لا يخشى نجوم المنتخب المصري خاصة محمد صلاح وعمر مرموش. ماذا تتوقع لكلا النجمين إضافة إلى إمام عاشور أن يقدموا في هذه المباراة؟
2: واضح جدا أنه مدرب المنتخب النيوزيلندي حتى بتصريحاته قبل لقاء إيران يعني كان يلعب على عامل نفسي، يعني هو يستطيع أن يعرف المنتخب اللي أمامه عنده مشكلة سياسية، عنده مشكلة تاريخية بالبحث عن أول فوز، وعلى هذا الأساس أظهر يعني أظهر مجموعة من التعليمات للاعبين وانضبطوا بها. لولا أن المنتخب الإيراني يعني ضيف على المونديال بأكثر من مناسبة لكانت ممكن مشكلة تصل نتيجة لثلاثة أو أربع أهداف. المنتخب كان عم يتقدم وكان عم يأخذ فرص، وهذا الشيء اللي لازم ينتبه عليه اليوم المنتخب المصري بأن لا تضيع هجماته أمام المرمى. شو بده يحكي المدرب يحكي، ولكن محمد صلاح يبحث عن تاريخ، إمام عاشور أيضا، عمر مرموش، هدول اللاعبين بيمتلكوا السرعة ولازم يحققوا أول انتصار صار وهو في المتناول.
1: نعم أيضا كباتن هناك مباراة مهمة ضمن ذات المجموعة هي مباراة بلجيكا وإيران، سنتابع تفاصيلها بعد قليل في التحليل.

0: إذا في المجموعة السابعة يسعى منتخب بلجيكا إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله الافتتاحي مع مصر بهدف لمثله عندما يواجه منتخب إيران. وتدرك بلجيكا أن أي تعثر جديد قد يعقد حسابات التأهل، لذا سيعول الجهاز الفني على خبرة وقوة نجومه البارزين وفي مقدمتهم القائد كيفين دي بروين والمهاجم روميلو لوكاكو والحارس المخضرم تيبو كورتوا، وذلك لحصد النقاط الثلاثة. في المقابل يدخل المنتخب الإيراني المواجهة بطموحات مماثلة وعزيمة كبيرة، مستندا إلى أوراقه الهجومية الرابحة المتمثلة في المهاجم مهدي طارمي والجناح محمد محبي، باحثا عن استغلال تقارب مستويات المجموعة لتحقيق مفاجأة وتأمين نتيجة إيجابية رغم التحديات اللوجستية التي واجهت البعثة الإيرانية ودفعتها لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قيود السفر والتنقل داخل أمريكا والتي أثرت على تحضيرات الفريق. إذن مباراة مرتقبة أيضا للمنتخب الإيراني أمام نظيره البلجيكي بعد التعادل في مباريات هذه المجموعة ضمن الجولة السابقة، الجولة الأولى من دور المجموعات. كابتن طارق جبان، هذه المباراة أيضا ستستمر حالة الجدل فيها بعد الضغوطات التي يتعرض لها المنتخب الإيراني. أنت كلاعب منتخب سابق ومدرب حالي، هذه الضغوطات اللوجستية والسفر والتنقل إلى أي مدى يؤثر على حالة اللاعبين والتركيز الذهني؟
1: هذا أنا عم شوف اليوم في كتير تركيز على موضوع يعني معاملة المنتخب الإيراني.

0: بكأس العالم بأمريكا، وحتى اليوم آخر تصريح إنه طلب مدرب منتخب إيران لكل مدربين البطولة إنه شوفوا كيف عم يتعامل المنتخب الإيراني. هلا ممكن يكون أحيانا في نوع من يعني ضغط على على على, على فرق البطولة، إنه إحنا اليوم منتخب عندنا مشاكل، إحنا عم نعاني، إحنا عندنا عدم اهتمام، ممكن يكون عم يلعب على هذا الموضوع مدرب منتخب إيران. لكن أنا بقول منتخب إيران اليوم بالمباراة حيواجه منتخب فعلا مختلف عن مباراة مصر، منتخب بلجيكا راح تكون كمان مباراته يعني اليوم هي كمان مفصلية في حال إنه فاز حيأمن حاله بالتأهل. لكن أنا بقول اليوم أي تركيز على موضوع خارج أرض الملعب فأنا بعتقد هو حيشوش اللاعبين منتخب إيران وما راح يساعدهم على هذا الموضوع إنه هن يلتفتوا للأمور الفنية. فلذلك أنا بقول اليوم كرة قدم هي أرض الملعب، باقي الأمور ممكن تتعرض أي منتخب لسوء معاملة أو لا، خلينا نقول يعني ما في مثلا قلت اهتمام بالسفر، حتى يعني سمعت إنه بعد أول مباراة سافر مباشرة لغير ولاية أو لغير مكان، فهذا الشيء ممكن يكون مؤثر نسبيا. لكن اليوم مفترض مدرب منتخب إيران والكادر الفني والاتحاد الايراني يعني يلتفتوا على موضوع الامور الفنيه ويركزوا بمباراتهم. اليوم انت عم تلعب كاس عالم، ما عم تلعب تصفيات، لا تركز فيها على مشاكل خارج الرياضه. فاعتقد اليوم المباراه تكون صعبه نفسيا على المنتخب الايراني، وبلجيكا قادر انه يستغل هذا الموضوع، يستغله لصالحه على اعتبار انه ما زال في بعض المشاكل بتحيط بالمنتخب الايراني حتى على المستوى الفني وليس فقط على المستوى يعني خلينا نقول الخارجي او اللوجستي. اليوم انت عم تلعب مع منتخب نيوزيلندا تقدمت وتاخرت يعني وتعادلت مع نيوزيلندا، فأعتقد اليوم مباراة حتكون صعبة والغلبة حتكون منتخب بلجيكا.
1: نعم، إذن نشاهد ترتيب المجموعة السابعة قبل مواجهة مصر مع نيوزيلندا وبلجيكا، أيضا مع إيران. هذه المجموعة التي يتساوى فيها أو تتساوى فيها جميع المنتخبات بنقطة واحدة لكل منها، مع فارق الأهداف بين هذه المنتخبات، نيوزيلندا في المركز الأول، إيران ثانية، بلجيكا رابعة، ومصر في المركز، بلجيكا ثالثة ومصر في المركز الرابع. وننتظر أيضا مواجهات مرتقبة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في هذه المجموعة بعد الجولة الثانية. إذن المنتخب الإيراني يعاني من الضغوطات كما ذكر مدرب المنتخب كابتن عروة. إذن انتقلنا للجانب الآخر، المنتخب البلجيكي، هل اقتنعت بأدائه أمام المنتخب المصري رغم كمية النجوم والأسماء المرعبة في صفوف هذا المنتخب؟
2: يعني المنتخب البلجيكي أظهر شيء معدل يعني بدرجة أو درجتين عن المونديال الماضي، واضح جدا بأنه هذا الجيل اقترب من يعني نهاية يعني فترة وجوده
1: عطاؤه.
2: أو عطاؤه. المباراة كانت مع المنتخب المصري مباراة مع منتخب كبير، فلذلك كمان كان في فرص جيدة لمنتخب بلجيكا، كان بالإمكان استثماره وكان بالإمكان تحقيق الفوز. أمام إيران أنا برأيي بلجيكا تبحث عن حالة فوز، ولكن إيران بالرغم من كل الضغوطات الموجودة يعني وكل الشحن اللي موجود، إن كان لوجستيا كان سياسيا وإن كان ما يجري في المنطقة، ولكن بتحس أنه المنتخب الإيراني حتى وهو عم بيقدم أمام منتخب نيوزيلندا عم بيقدم شوي بأرض الملعب مرتاح، وكأني ما في حدا بده يلومه أيا كان نوع الأداء. هناك رسائل تظهر عبر المؤسسات الرسمية، رسائل احتجاج نعامل بهذه الطريقة، لا ندخل لا نأكل، بعد شوي انسرقوا الشناتي. ولكن أنا أعتقد بأنه اللاعبين قادرين على أن يقدموا داخل أرض الملعب، يعني الضغوطات حتى فنيا أقل، لن يساءلوا على شيء، لذلك ممكن نشوف مباراة متوازنة جدا وقد نشهد فيها فوز المنتخب الإيراني.
1: نعم، لحد الآن كابتن طارق المجموعة محيرة نتيجة التساوي بعدد النقاط، برأيك بحسب متابعتك للمباريات السابقة مين بترشح يتصدر هذه المجموعة بعد مباريات اليوم؟
0: أكيد بعتقد المنتخب البلجيكي هو الأقرب للتصدر، يعني ومن خلفه منتخب مصر.
1: نعم كابتن عروة،
2: مصر بلجيكا،
1: مصر بلجيكا بالعكس. تمام، خلينا نشوف نتائج المباريات يوم مساء هذا اليوم وفجر يوم الغد. إذا مشاهدينا مجددا أذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقات اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا التي ستقام في 4 PM يوم الغد؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تونس مع اليابان والتي انتهت بفوز الساموراي برباعية نظيفة، الفائز كما ذكرنا في بداية الحلقة هو حمزة خالد حداد من محافظة اللاذقية. ألف مبارك حمزة، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: تعرض المنتخب التونسي لخسارة قاسية جديدة أمام المنتخب الياباني برباعية نظيفة ليصبح أول المنتخبات العربية التي تودع منافسات بطولة كأس العالم 2026. وفرض منتخب اليابان سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى وافتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، في حين فشل نسور قرطاج في مجاراة النسق السريع للساموراي لتخسر تونس المباراة وتودع البطولة من الباب الضيق بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام السويد بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السادسة. إذن خسارة ثانية قاسية للمنتخب التونسي خلال هذا المونديال. كابتن طارق جبان، يعني صبري اللموشي وإيرفي رينار النتائج متشابهة، هل هنا اللوم يمكن أن يوضع على الاتحاد التونسي لكرة القدم؟
1: أنا بعتقد يقع اللوم على الاتحاد التونسي لكرة القدم بنسبة معينة، ويقع القسم الآخر على اللاعبين. اليوم تغيير مدرب صبري اللموشي بالمدرب
0: الفرنسي
1: إيرفي رينار بعتقد كان غير مناسب، والدليل انه اليوم لم يجد مدرب يعني الفرنسي لا يستطيع اعاده منتخب تونس للبطوله. احنا اليوم شفنا يعني دائما اي تغيير على مستوى المدير الفني لاي منتخب او اي فريق ممكن يكون يعني مناكساته ايجابيه او سلبيه، لكن احنا اليوم شفنا شيء سلبي. هل يا ترى لم يكون قادر على قراءه منتخب اليابان؟ يعني احنا اليوم شايفين منتخب اليابان هذا منتخب متطور، على الاقل لازم يكون في صدمه عند اللاعبين، كان في مثل ما بيقولوا يعني شيء نفسي عند اللاعبين يغيروا الصوره اللي ظهروا فيها بالمباراه الاولى، لكن هذا الشيء ما ظهر. فبعتقد اليوم بتحمل الاتحاد التونسي هي النكسه. لو فرضنا اليوم المدرب توفق وقدر يحقق نتيجه جيده بالفوز او بالتعادل، ممكن نقول انه هو اخرج اللاعبين من حاله المباراه السيئه الاولى، اخرج اللاعبين لحاله نفسيه افضل، كان ممكن يلاقي حظوظ مقبله بالمباراه الاخيره على الاقل بالتعادل مع اليابان انه ممكن يتاهل. لكن اصبح اليوم المنتخب التونسي خارج البطوله، بعتقد المسؤوليه كامله كانت تحملها الاتحاد التونسي بالدرجه الاولى واللاعبين بالدرجه الثانيه. اليوم منتخب تونس ضمن لاعبين على مستوى عالي. طب انا احنا بنشوف اليوم اذا كان المدرب او خلينا نقول الكادر الفني ليس على مستوى جيد، انه مع انه هو مدرب صبري اللموشي هو مدرب جيد، لكن لو فرضنا هل احنا نقدر ننزل نخسر كل مبارياتنا بنفس المستوى السيء؟ ما عندنا رده فعل كلاعبين، لاعبين منتخب تونس اليوم شفناهم يعني بلا عزيمه بلا اراده بلا صلابه، منتخب مفكك الخطوط، منتخب سهل التجاوز، منتخب سهل اتصال البرمجة بشكل مستمر. فبعتقد يعني كارثة كبيرة على منتخب تونس إذا بنلاحظ كمان مشاركاته الأخيرة إن كان تصفيات أفريقيا ولا كأس أفريقيا ولا أو حتى على مستوى كأس العرب، عم يخرج من أدوار يعني كثير أدوار متدنية بكل البطولات اللي شارك فيها.
0: نعم كابتن عروة، أيضا الخسارة لم تكن بنتيجة هدف دون مقابل، هدفين لواحد. خسارة بمباراة أولى بخمسة أهداف لهدف، المباراة الثانية بأربعة أهداف دون رد، يعني تسعة أهداف تلقاها المنتخب التونسي. ليس منتخب لأول مرة يتأهل إلى المونديال، بل هي المشاركة السابعة. ماذا يحصل مع المنتخب العربي؟
2: تسعة أهداف أكبر نتيجة، نتيجة أهداف تدخل شباك تونس بكل عن فرق
0: أكثر
2: عن
0: منتخب
2: كل مشاركة.
0: تلقى أهداف لحد الآن.
2: أنا ما بدي أختلف مع الكابتن طارق بموضوع تحميل المسؤولية، النسب متوازنة، ولكن يعني على الاتحاد التونسي لكرة القدم أن يتصرف. يعني على ماذا أعد المنتخب؟ أعد المنتخب مع صبري اللموشي بناء على إيش؟ يعني الكابتن طارق في يوم الأيام كانوا في المنتخبات قبل أن يذهبوا للبطولات أو للتصفيات، على إيش كانت حالة الأداء؟ هذا منتخب لم يساهم أمام اليابان بأي هجم، ما شفنا هجمة، يعني ما شفنا كرة مركزة. المنتخب الياباني كان يستعرض، المدرب أجرى عدة تبديلات وكأنه شعر بأنه عفوا بالشوط الثاني خلص قلب الموضوع حصة تدريبية، كانت فضيحة. يعني على إيش كان الأعداد؟ كل مرة يأتي منتخب تونس إلى المونديال كي يشارك مشاركة شرفية، وإذا ممكن تتفاجأ بأنه المباراة الثالثة يربح فيها، ولكن هو خارج الحسابات. لذلك أنا أحمل المسؤولية الأكبر للاتحاد التونسي لكرة القدم.
0: بينما يعني إيرفي رينار حمل نفسه المسؤولية بعد المباراة، ربما هذه يعني قصة معنوية من أجل اللاعبين للمباراة الشرفية الأخيرة.
1: هو الإبعاد الضغوطات عن اللاعبين طبعا ما عاد في ضغوطات، بعتقد اليوم منتخب

0: تونس خارج المونديال. لكن انا بقول شغله، اليوم مدرب اكيد الجديد هو عنده كان دور معين لاخراج اللاعبين من الحاله النفسيه اللي هن ظهروا فيها على مستوى الاداء وحتى على مستوى النتيجه. لكن هل يا ترى هل يعقل انه اليوم حتى لو كان مدرب جديد، اليوم مدرب بكل الاحوال ما حدا حيلومه، مدرب جديد ما حدا حيلومه، حيلوم العالم كل اللاعبين. لكن للاسف رده فعل اللاعبين بالمباراه الثانيه كانت سيئه جدا. والاهم انه اليوم على اعتبار انه اليوم قرا المدرب رينارد المدرب المنتخب الياباني، فلعب بطريقه مشابهه لطريقه المنتخب الياباباني، يعني طريقه 3-4-2-1، يعني كان فعلا في تشابه كامل بتوزع بتمركز لاعبين المنتخب الياباني مع مع مع التونسي. ولكن مع ذلك ما قدر يجاري منتخب اليابان خطوط الفريق مباحه بشكل سهل للوصول للمرمى. الفرص بالجمله بعتقد نسبه الاستحواذ عاليه، ركنيات على مستوى عالي، كل احصائيات مباراه كانت بتدل انه اليوم منتخب تونس هو منتخب مفكك، منتخب غير قادر يظهر صوره جيده عن المنتخبات العربيه.
1: ماذا يفعل المدرب ايضا كابتن طارق جبان في ظل هذه الاحصائيه السلبيه جدا للمنتخب التونسي؟ ذكرت تفاصيل عنها، وانا اضيف ايضا بان المنتخب الياباني لم يسمح للمنتخب التونسي طوال الشوط الاول سوى بتسديده واحده، سواء داخل الخشبات الثلاثة أو خارج الخشبات الثلاثة على مرمى المنتخب الياباني، وهذا الرقم لم يتحقق في كل تاريخ مشاركات المنتخب الياباني.
0: يعني أنا بقول كمان اليوم الوضع النفسي للمنتخب الياباني قادم من تعادل مهم مع هولندا بأداء، خلينا نقول أداء جيد، أداء مقبول بأول مباراة بالمونديال، والعكس تماما، منتخب تونس قادم من خسارة مؤلمة، من خسارة كبيرة بافتتاح مشواره بالمونديال. أكيد العامل النفسي له دور. الاحصائيات الكبيره للمنتخب الياباني ايجابيا بدليل انه منتخب منضبط، منتخب ملتزم بكل تعليمات المدرب، عم يطبق خطه المدرب بشكل افضل ما يمكن. تغييرات المدرب دائما عم تساعد لتزويد نتيجه المباراه. اليوم ما بنشوف انه المنتخب الياباني عم يتراجع للدفاع لحتى يدافع عن اول هدف، اذا سجل بالدقيقه الرابعه عن طريق كمادا، لكن بدايه 69 دقيقه 31 دقيقه 83 سجل اهداف بشكل يعني عم يقاتل لاخر مباراه. واللي بيشوفوا المنتخب الياباني بيشوفوا انه كانه خاسر بالمباراه لحتى عم يقعد لاخر دقيقه ويعمل هجمات يعني كامل الاطراف كامل العمق. بعتقد الحاله النفسيه للمنتخب التونسي ساعدت المنتخب الياباني ليكون هذا الفوز ساحق ويخرج التونسي من المونديال.
1: المباراه الاخيره للمنتخب التونسي ستكون ربما اصعب كابتن هروى.
2: طبعا يعني المباراه امام هولندا، وهولندا
1: تحتاج للنقاط وتحتاج للاهداف
2: طبعا، وحققت عدد طيب من الاهداف بالامس. لا لسه لعبه تونس واليابان كان فيها برستيج، المباراه رقم 1000.
1: نعم.
2: يعني هذه لن تنسى، هذه لن تنسى عند التوانسه. ولكن منتخب تونسي متحرر، اذا كان يريد ان يقدم شيء كما قدموا امام فرنسا في المونديال الماضي، كما قدموا امام بنما في المونديال اللي قبله، ولكن يبقى في تحصيل الحاصل.
1: نعم. ايضا كباتن ضمن نفس المجموعه الثانيه وضمن الجوله الثانيه ضمن منافسات المجموعه السادسه، كشرت هولندا عن أنيابها وقطعت شوطا كبيرا نحو الدور 32 من مونديال 2026، وذلك باكتساحها السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وكانت بداية هولندا مخيبة للآمال، حيث اكتفت بالتعادل أمام اليابان بهدفين لمثلهما، وبالتالي دخلت اللقاء لقاء السويد وهي مطالبة بالفوز، واستطاعت بالفعل أن تحسم مواجهتها الأولى في المونديال ضد منتخب أوروبي منذ الانتصار الكبير على إسبانيا بخمسة أهداف لواحد في مونديال 2014. ومع ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بينما جاءت اليابان في المركز الثاني أيضا بأربع نقاط، والسويد في المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين بقيت تونس في المركز الرابع ضمن هذه المجموعة بلا نقاط في المركز الأخير. إذن فوز كبير للمنتخب الهولندي على نظيره السويدي. كابتن طارق جبان، المنتخب السويدي فاز بالخمسة وخسر بالخمسة.
0: بعتقد أنا لو يعني المنتخب السويدي لو ما حقق نتيجة كبيرة على منتخب تونس كان ممكن يخرج بنتيجة إيجابية أفضل ضد منتخب هولندا. بعتقد اليوم منتخب السويد يعني أمام قوة منتخب هولندي، أمام الكرة الشاملة اللي بنعرفها دائما، الكرة المهارية الكرة السريعة، اللي كمان صعب مهمة السويد بالمباراة هي الهدف المبكر لمنتخب هولندا بعتقد بالدقيقة الخامسة عن طريق براين بروبي.
1: نعم.
0: اللي كان مميز جدا
1: لاعب سندرلاند
0: بالضبط. والأهم أنه الثلاث أهداف الأولى لمنتخب هولندا جاءت من عرضيات، فدليل أنه

0: اليوم اطراف منتخب السويد كانت جدا سيئه، اتفاجأ او انذهل يعني منتخب السويد بقدره منتخب الهولندي بالوصول المبكر لمرمى السويد، ومع ذلك شفنا منتخب السويدي بده يفتح ملعبه اكثر، بده يهاجم ويصحح له بعض الفرص، وكان في بامكانه يقدر يعني يخلص الفارق، لكن ظل منتخب السويد معتمد على الحاله الهجوميه، وما فكر انه اليوم يعني الاهداف الكبيره اللي ممكن تسجل بالمرمى ممكن تضر بالفتره القادمه. فحتى الشوط الثاني شفنا تبديلات مدرب السويد جراهام بوتر، اللي بعتقد ادخل لاعب الورقه الرابحه المفترض كان تشارك ببدايه المباراه اللي هو ايلانجا لاعب نيوكاسل، اللي عمل فارق كثير كبير على مستوى الهجوم، اللي عمل حركه كثير منيحه على الطرف الايمن وسجل. ازعج دفاعات المنتخب الهولندي، وشفنا في سيطره نسبيه ببعض الاوقات لمنتخب السويد، لكن بعد ما فاتوا الاوان بعد ما تعرض مرماهم لخمسه اهداف غير قابل للتعويض. فبعتقد اليوم انا قراءه سيناريو المباراه بالمدرب منتخب السويد كانت جدا خاطئه، خصوصا بعد تسجيل هدفين الاولانيين بالدقيقه 5 ودقيقه 17 لمنتخب هولندا.
1: هو قال بكل الاحوال المدرب المنتخب السويدي انه الحق بنا الضرر المنتخب الهولندي عبر الاطراف كما ذكرت كابتن طارق.
0: للامانه تركيزهم كان، شفنا دومفريس على جهه اليمين كان عامل شوارح، وجاكبو بالطرف
1: اليسار ولاعب مرعب دومفريس
0: يعني. بالضبط، فشفنا كل الكرات العرضيه كانت عم تستثمر بالاهداف، هذا الشيء مرعب بالنسبه لمنتخب هولندا. انا برايي كان مفترض يكون تعامل المدرب بوتر مع الشوط الثاني او بعد بدايه الشوط الاول، الشوط الثاني عفوا بالدقيقه 47 سجل الهدف الثالث، كان فعلا تعامل سيء، ما قدر يغلق المناطق الدفاعيه، ما قدر يحافظ على الاقل على نتيجه 2-0 او 2-1، اللي ممكن هذا اللي تعتبر نتيجه منطقيه كونه انت فائز بمباراه سابقه 5-1، ممكن عندك حظوظك تكبر كونه في فارق اهداف مع بالنسبه اذا حكينا المباراه الاخيره مع المنتخب الياباني.
1: نعم، منتج الحلقة مدريد يعني يقول لي دومفريس لاعب ريال مدريد. كابتن اروى قنواتي كمان تعاقد دومفريس كيف بتشوفه؟
0: هلا بالنسبه لي هلا كمدريدي يعني اليوم دومفريس وارنولد على جهه اليمين، صار في عندنا كمان يعني اجنحه ما شاء الله، اجنحه وأظهرة على مستوى عالي.
1: نعم، كابتن عروه برايك ما هي ابرز اسباب خساره السويد؟ يعني ليست خساره عاديه بل بخماسيه.
2: يعني هي ما فقط تتعلق بما طلبه جراهام بوتر، واضح جدا بالتصريحات بعد نهايه المباراه كان عم يحكي عن انه يعني نعم الحق بنا الضرر المنتخب الهولندي، نتحمل المسؤوليه، لم ندخل المباراه بشكل جيد، ولكن على ما يبدو بانه سيد رونالد كومان يعني تخلى عن شيء من جبنه او ضعفه، وكان يريد ان يرى ما الذي يستطيع ان يقدمه المنتخب الياباني بالمباراه الاولى، ورايح هيك شوي لصف الاعلام، فدخل المباراه متوازنه رغم انه تقدم، ولكن كان يعني اقرب الى الفوز فتعادل.
1: نعم،
2: في هذه المباراة واضح جدا أنه من الدقائق الأولى تخلى عن جبنه، تقدم على أساس شوط بشوط، وكان المنتخب السويدي غير جاهز. هاي هي هولندا إذا حبينا نستمتع فيها.
1: رضيان عن المنتخب الهولندي بهذه المباراة؟
2: أنا
1: هولندي
2: طبعا.
1: قديم النسبة 100؟
2: 99 على مباراة الأمس، وكان ممكن ترتفع النتيجة لسبعة أو ثمان أهداف.
1: لكن كابتن طارق يعني إذا بنسأل سؤال مشترك، الإحصائية كانت متقاربة بالنسبة للمنتخبين على صعيد التسديدات على المرمى، المنتخب الهولندي سدد 7-8 للسويد، لكن النتيجة يعني فارق كبير جدا 5.
0: انا مثل ما قلت استاذ وسيم انه اليوم المنتخب السويدي ما كان منتخب سيء، يمكن دفاعاته كانت سيئه، لكن كان قادر باي لحظه يسجل، كان مرتداته سريعه جدا في فتره من فترات الشوط الثاني بعد الهدف الثالث، اكثر من ثلث ساعه ملعب منتخب السويد بملعب منتخب الهولندي، لكن المنتخب الهولندي منتخب يعني عارف شو كيف تعمل بعد التقدم بثلاث اهداف، سكر مناطق الدفاعيه بشكل جيد، عزز من اخطاء دفاعيه لمنتخب السويد، وتبديلات المنتخب الهولندي كان كمان سمرفيل اللاعب المهاجم كمان اللي دائما عم
1: يلعب وستن،
0: هو كان مباراه ماضيه اساسي اليوم ونزل بديل سجل بديل 89، فبعتقد اليوم المنتخب الهولندي قرا المباراه بشكل صح، وبعتقد كان في تهور واضح من منتخب السويد انه نتيجه المباراه تكبر باقدام وبافكار المدرب السويدي. انا بعتقد كان بامكان مدرب منتخب السويد يعني يدافع بشكل صح، ممكن يعتمد على مرتدات اكثر، لكن هو ضل عم يهاجم ودفاعه سيء، يهاجم ودفاعه سيء فتعرض لخمس اهداف، كان برايي ممكن تخرج المباراه 3-1، كان ممكن تكون منطقيه قياسا على فرص الفريقين.
1: رايك كابتن عروه؟
2: انا رايي بانه استثمر المنتخب الهولندي الفرص الجاهزه بالنسبه له، سجل هذا نوصي فيه بكل محبه منتخباتنا العربيه، يعني ان يسجلوا من الفرص امام المرمى، لانه منتخبات الخصم يعني ما بتستنى ولا لحظه، وهذا نعم. الكلام يا رب اليوم يتحقق مع المنتخب المصري، يعني الفرص امام المرمى يجب ان تستغل.
1: نعم، ايضا هناك مباراه مرتقبه جدا في الجوله الاخيره ضمن هذه المجموعه، السويد مع اليابان، هذه المباراه ستكون بمثابه كسر عظم، نتوقع ان يكون المركز الثالث او افضل 8 ضمن هذه المجموعه.
0: ممكن يكون منتخب السويد هو ثالث المجموعه، لكن بعتقد كمان اليوم المنتخب الياباني يعني

0: قادر يأيز أي منتخب على مستوى العالم، ليس فقط منتخب السويد ولا منتخب هولندا. فأنا بشوف الأولوية وال يعني حتى يعني حتى تفكير المنتخب الياباني، العقلية الهجومية، العقلية الجديدة، إنه هن منتخب بفكر فقط بالفوز، ما بينظر لمين حيواجه بالدور القادم أو مين خصمه بالدور القادم. منتخب اليابان أصبح منتخب عالمي،
1: نعم،
0: يبحث دائما عن تحقيق الفوز ولا شيء غير الفوز.
1: نعم، بمنتخب هولندا يعني كنت بتأيد إنه يلعب سمرفيل أساسي بالمباراة الثانية كابتن عروة؟
2: لا، بديل.
1: بديل ليه؟
2: أوراق بالنسبة للمدرب كومان، هذا واضح أنه فعلا تخلى عن جبنه، يعني واضح أنه فكر للشوط الأول، فكر للشوط الثاني، حب يشوف شو الموجود عند المنتخب السويدي. انفتحت الأوراق من أول 3 دقائق 4 دقائق، صاروا البدلاء بالنسبة له أوراق رابحة ولتثبيت الخصم.
1: نعم، الراحة الذهنية، وخرجوا اللاعبين جميعا من الضغط النفسي بعد هذا التقدم بفارق مريح بالنتيجة. اسمحوا لي أن نذهب إلى مباريات أخرى ضمن منافسات الأمس ومنافسات فجر اليوم، لكن ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026، إذ قلبت ألمانيا تأخرها أمام ساحل العاج إلى فوز درامي بهدفين لهدف في مباراة شهدت انهيارا قاسيا للفيلة بعد أداء شجاع كاد يمنحهم مفاجأة تاريخية. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب يوليان جيلسمان في 60، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم ساحل العاج بهدف فرانك كيسيه في 22 إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة عبر هدفين سجلهما دينيس أونداف في 68 و94 من الشوط الثاني. وفي مباريات المجموعة الخامسة كذلك حقق منتخب كوراساو إنجازا تاريخيا في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم بعدما فرض التعادل السلبي على الأكوادور ليحصد أول نقطة بتاريخه. دخلت كوراساو المواجهة مرشحة لتلقي خسارة جديدة بعد سقوطها القاسي أمام ألمانيا في الجولة الأولى 7-1، لكنها قدمت أداء دفاعيا بطوليا أمام المنتخب الإكوادوري ونجحت في الصمود طوال 90 دقيقة بفضل تألق حارس مرماها المخضرم إليروما، وبالتالي عقدت مهمة الإكوادور في التأهل للدور الثاني. إذن فوز صعب للمنتخب الألماني أمام منافسه منتخب ساحل العاج. كابتن طارق جبان، المنتخب الألماني كاد أن يخرج بهزيمة لو توفق لاعبو ساحل العاج في الهجمات المرتدة.
0: أول شيء بقول المباراة كانت من أجمل مباريات المونديال يعني بالنسبة لهي المجموعة، ونفس الوقت أنه كان ساحل العاج منتخب مرعب، منتخب خلينا نقول جريء، منتخب قادر أنه يزعج المنتخب الألماني. شاهدنا الضغط العالي، منع المنتخب الكوت ديفواري المنتخب الألماني من التصرف، من التحكم بمجريات المباراة، الضغط الكبير على اللاعبين الفرديين المهارين كان هافرتز وموسيالا اللي كانوا فعلا كانوا مهمشين فترة معينة من المباراة. لكن أنا بشوف الشوط الأول كان ممتع بين الفريقين، رغم تأخر المنتخب الألماني كان قادر منتخب ساحل العاج يضيف هدف ثاني. لكن أقول خروج الشوط الأول بهذه النتيجة جعل المنتخب الألماني تحت الضغط، وشفنا تبديلات المدرب كانت يعني كانت كثير ناجحة، إن كان دخول أونداف، كان دخول أميري ليفينينغ. لكن الأهم إنه اليوم المنتخب الألماني عم نشوف، أنا بشوف يعني المنتخب الألماني اليوم عم يلعب كرة قدم سريعة جدا مقارنة بالسابق. مسألة التحضير بالخلف أصبحت يعني بعيدة جدا عن فكر المدرب ناجلزمان. الأهم إنه اليوم المنتخب الألماني عرف كيف يعني يستغل التبديلات لحتى يقدر يعدل نتيجة المباراة وحتى يفوز بالمباراة بالنهاية. الشوط الثاني زي ما نلاحظ بداية الشوط الثاني ربع ساعة الأولى أسوأ يمكن ربع ساعة لمنتخب ألمانيا على مستوى التمرير، أخطاء بالجملة، خسارات الكرة بشكل سهل بملعبهم وحتى ملعب الخصم. لكن مع ذلك المنتخبات الكبيرة بالعالم هي المنتخبات اللي بتقدر ترجع بشكل سهل، إن كان على مستوى التفكير والذهنية بأرض الملعب أو إن كان على مستوى تبديلات إجراها المدرب الفني لمنتخب ألمانيا. الأهم من هذا إنه تحقيق الفوز بعد خسارة أو بعد تأخر بهدف يعتبر كتير ممتاز. اللي شفنا كرة هجومية من الفريقين لآخر لحظة، كل منتخب كان قادر إنه يعني يقدر يعني يزود نتيجة المباراة. لكن بعتقد خبرة الألمان وعقليتهم الواقعية وتبديلات المدرب هي أعطت الفوز لمنتخب ألمانيا.
1: نعم كابتن عروة، برأيك هل النتيجة الكبيرة للمنتخب الألماني أمام كوراساو أدى إلى هذا الأداء الغير مقبول بالنسبة لمشجعي هذا المنتخب العالمي وفوز صعب جدا على ساحل العاج؟
2: لقاءات المنتخب الألماني في أي بطولة حتى على مستوى المونديال مع

0: نوعية من المنتخبات الأفريقية منها ساحل العاج وغانا دائما ما تتسم بالندية، والمنتخب منتخب الإيفواري يعني حاول بشتى الوسائل أن يحرج المنتخب الألماني، لكن المنتخب الألماني من أول دقائق المباراة، من أول دقائق الشوط واضح أنه في عنده نية هجومية، واضح أنه حابب يعمل أكثر، ولكن شفنا فرص ضائعة لمنتخب ساحل العاج بالشوط الأول، لدرجة أنه لما تسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة كانت فرحة حتى على مستوى دكة البدلاء بالمنتخب الألماني، دليل الندية. ولكن يعني أنا بالنسبة لي توقعت أن تخرج النتيجة بصراحة بالتعادل، لأنه ساحل العاج تمتلك مقومات التعادل أمام ألمانيا.
1: أيضا كابتن طارق، بنظرتك كمدرب، تعليقك وتقييمك للمهاجم أونداب الذي سجل هدفين في هذه المباراة و بعد نزوله كبديل ايضا.
2: هو اليوم برايي هو يعني مفاجاه البطوله على مستوى البدلاء، يعني اليوم تم زجه باكثر من مره من مع كورساو، صنع هدفين، سجل هدف امبارح، سجل هدفين، يعتبر هو اليوم النجم الاول لمنتخب المانيا، ليس فقط كاسم، هو انما كعطاء كفعاليه. لما انا اليوم مدرب استعين فيه باوقات صعبه تحت الضغط، منتخبي متاخر بهدف، انزل عدل نتيجه المباراه، كون تركيزي عالي، فاعتقد اليوم هو اهم لاعب حاليا بمنتخب المانيا. وبعتقد الارقام اللي يعني تحطيم الارقام القياسيه بهي البطوله حتكون بكل الامور كبير، يعني اليوم هو يمكن حنقول اللاعب الوحيد اللي ساهم باكثر من اسيست واكثر من باول لعبتين بكاس العالم، يعني اليوم هدول المواضيع كثير مهمه صارت، انه اليوم الفرق زادت كبرت، بس هو حاليا هو بعتقد هو افضل بديل حاليا بكاس العالم، وما بعتقد مدرب منتخب المانيا حيزج فيه اساسي المباراه القادمه، الا اذا كان يعني هلا هو طبعا 6 نقاط ضمن التاهل، فممكن يزج فيه كاساسي فقط المباراه القادمه، لكن بده ادوار متقدمه لا حيعتمد عليه كبديل، لانه هو بيحتاج لاوراق رابحه.
1: طبعا التاهل لاول مره بعد مونديال 2018 و2022 للمنتخب الالماني. كابتن عروه، توقعت كوراساو تتعادل مع اكوادور؟
0: بصراحه لا ابدا، يعني كانت مفاجاه خاصة بعد يعني نتيجة قاسية في الجولة الأولى، بس في شغلات بالمونديال عم بتصير بصراحة غريبة.
1: كابتن طارق،
2: والله أنا ما توقعت التعادل، إنه يعني اليوم منتخب 150 ألف نسمة قادر إنه يقدر يعني يجابه منتخب إكوادور اللي عنده خبرة ومتمرس ببطولات أمريكا اللاتينية على مستوى كوبا أمريكا على مستوى تأهل لكأس العالم، لكن اليوم العزيمة والإصرار، اليوم الفريق خسران 7-1 بيقدر يطلع بتعادل بنقطة تاريخية أمام منتخب إكوادور.
1: 15 تصدي لحارس مرمى منتخب كوراساو، وهو ثاني حارس بيتصدى لهذا العدد بعد 16 تسديدة لحارس المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا، الرقم القياسي 16 تسديدة.
2: اليوم الأرقام القياسية عم تتحطم، اليوم في كثرة الأرقام القياسية بسبب كثرة المنتخبات وضعف المنتخبات الموجودة بكأس العالم. 15 تسديدة تسارك نيات، 644 تمريرة لمنتخب إكوادور مقابل 227 تمريرة لمنتخب كوراساو، ولكن اليوم العزيمة القتالية الإرادة، لو كان منتخب الأفضل اللي عم تواجهه أفضل منك فأنت قادر اليوم تقدر تحصل نقطة تاريخية. يعني أنت اليوم كيف مدرب أدفوكات أخرج اللاعبين بعد خسارة 7-1 أمام ألمانيا، كيف قدر يدخلهم بتركيز عالي أمام منتخب إكوادور لحقق نقطة تاريخية؟
1: هذا الفرق بين كوراساو والمنتخب التونسي الذي خسر بالخمسة بالأولى وبالأربعة في المباراة الثانية.
2: تحسب نتيجة المباراة لمدرب كوراساو.
1: متابع معا إذن كباتن ترتيب هذه المجموعة مع ختام منافسات الجولة الثانية، إذ حافظت ألمانيا على صدارة المجموعة ب60 نقاط لتتأهل رسميا إلى الدور الثاني، في حين جاءت ساحل العاج ثانية ب3 نقاط والإكوادور بنقطة واحدة أمام منتخب كوراساو جاء في المركز الرابع ضمن هذه المجموعة بنقطة واحدة أيضا، وحافظ على بصيص من الأمل في تحقيق تأهل تاريخي إلى الدور الثاني من المونديال في حال استطاع هزيمة ساحل العاج في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

0: أيضا أجواء صعبة لمتابعة هذه المباريات بسبب التوقيت، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مشجعين سوريين في دمشق وسألهم عن الأماكن التي يفضلون متابعة مباريات كأس العالم فيها، ولا سيما أن معظم المباريات تقام في ساعات متأخرة من الليل.
1: هو ناوي يحضر بالكافتيريا، لانه جو الكافتيريا افضل كثير من جو البيت، انه مع رفقاتك هيك ضجه، اذا ما في جمهور بالكافتيريا ما راح تنبسط بكاس العالم.
2: مقاهي الصراحه اكثر شيء.
3: هلا حابب احضر بالبيت لانه اسعار الكافيهات غاليه، واهم شيء انه التهب رياضتي هلا.
4: تبع الصباحي اجباري بالبيت، يعني لانه صعبه القهاوي ولا مطاعم ولا غير محلات.
5: والله هي لا اسعار التكات شوي لازم تتخفض، يعني خصوصا انه القام يجون اكثريتهم شباب وعيال واطفال صغار.
6: هلا انا بصراحه بحب انه اشاركها مع عائلتي اكثر، يعني وممكن احضر المباراه النهائيه، حلمي اني احضرها يعني لايف بمكانها
7: بالبيت.
8: لا بالكافي، بحب اجواء الكافي.
0: إذن المتابعة صعبة لهذه المباريات رغم المنافسة والأهداف الكثيرة. كابتن طارق جبان، عم تشوف كل المباريات أكيد؟ لا
9: هلا والله الأمانة عم شوف، يعني مساء يعني مثلا مثل اليوم نشوف كل المباريات، الصباح عم شوف فرس اللي قريبة مثلا واحدة بالليل ثلاثة بالليل ممكن، بس والله مو دائما الأمانة.
0: لعيبة الفريق شو عم يجوا على التمرين كيف؟
9: دايخين. لا بصراحة توقيته كتير صعب، يعني توقيت صعب جدا، بس ساعات مباراة الفجر يعني هي كتير صعبة، يعني احنا المساء بنشوف سبعات ما يعني المساء 11 بالليل، لكن توقيت الفارق توقيت بيننا وبين امريكا هو اللي جعل توقيت مباراة هذا الصعب. اذا بتذكر كمان مونديال 2002 كمان كوريا واليابان كمان في مباراة صباحية، لكن احنا الحمد لله الامان، يعني كل مباراة عم تروح علينا ما بنقدر نحضرها، عم نروح شوف ملخصاتها احصائياتها. احنا كمدربين كمان بيهمنا كتير امور شو بتحصل المباراة، ممكن احنا نستفاد منها يعني.
0: نعم كابتن عروة، نسبة المباريات اللي عم تتابعها من 100؟
10: لا بالمية تقريبا، بالمية 80 اذا كان في دوام، يعني اذا كنا بالجريدة اذا كان دوام الفجر عم نحضر المباريات. في عنا شاشة الحمد لله.
0: وين السؤال المشترك ايضا، بالكافيهات او بالبيت؟
9: لا بالبيت والله، بالبيت دائما،
10: بيت جريدة،
0: بيت جريدة. شكرا لكما الكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش، شكرا جزيلا. وجزيل الشكر ايضا لعروة قنواتي الصحفي في جريدة الموقف الرياضي. وقبل الختام مشاهدينا، نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا التي ستقام في 4 PM يوم الغد؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تونس مع اليابان والتي انتهت بفوز الساموراي برباعية نظيفة، الفائز كما ذكرنا هو حمزة خالد حداد من محافظة اللاذقية. ألف مبارك حمزة، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. وختاما مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل كاملا لإتمام هذه الحلقة. دمتم بألف خير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: بلا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة
3: ورأيك بمسار العدالة الاقتصادية.
4: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مصادر في محافظة دمشق تقول لتلفزيون سوريا إنها أغلقت محل تجارية بالشمع الأحمر لعدم الالتزام بإزالة رموز النظام المخلوع من الواجهات، وتشير إلى تواصل تنفيذ جولات رقابية. الإدارة العامة للشؤون المدنية تنشر جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلة الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرد. الداخلية تجدد دعمها لعودة الأهالي في قرى الريف الغربي والشمالي بمحافظة سويداء، وأشرفية صحنايا تحتضن جلسة صلح بين عشائر من دير الزور وعائلات درزية. مع بدء مباحثات جنيف بين طهران وواشنطن، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان.

أهلا بكم في التفاصيل. قال مصدر في محافظة دمشق للتلفزيون السوري إن مديرية الخدمات أغلقت محل تجارية بالشمع الأحمر لعدم التزام أصحابها بإزالة رموز وشعارات النظام البائد من واجهات محلهم. وأوضح المصدر أن المديرية تواصل تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت والمحال التجارية ضمن المنطقة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها. حول هذا الموضوع ينضم مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك. أهلا.

0: التي كانت تنص على إزالة رموز وأيضا شعارات النظام البائد من المحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية في دمشق، إلا أنها اليوم أثناء جولتها قامت بضبط 27 محل مخالف ولم يتقيد بالتعليمات التي صدرت عن محافظة دمشق، ويتواجد في هذه المحال أعلام للنظام البائد وأيضا صور لأيضا حزب البعث سابقا. هذا الإجراء أو هذه الجولة نتج عنها إجراءات عديدة، أهم هذه الإجراءات جمال هي تشميع هذه المحال بالشمع الأحمر والطلب من أصحاب هذه المحلات التجارية بمراجعة محافظة دمشق للنظر في أمرها، وفي حال لم يتم المراجعة سيتم أيضا المحاسبة عبر القضاء السوري، كون هناك قرار يدين ويغرم أصحاب هذه المخالفات التي وصفتها محافظة ريف دمشق بأنها مخالفات كانت قد أوعزت بضرورة إزالتها منذ فترة زمنية طويلة. أيضا هناك جولات لاحظناها وأيضا شاهدناها جمال في أسواق عديدة في دمشق وأيضا حتى ريف المدينة كبعض القرى والمدن أيضا في ريف مدينة دمشق. هذه المناطق أو هذه المدن والقرى أو حتى الأحياء جمال بصراحة تشهد رقابة من قبل محافظة دمشق، وأيضا الجهات التنفيذية لهذا القرار تعمل على تطبيق ما خرج به هذا القرار وأيضا تنفيذه بشكل كامل وتعميمه على كل الأحياء والمناطق في دمشق وريف المدينة. نعم جمال،
1: شكرك جزيل الشكر بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. نشرت الإدارة العامة للشؤون المدنية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لتجنيس الكرد موزعة بحسب المراكز المعتمدة. وأوضحت الشؤون المدنية أن الخدمات ستقدم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة، إضافة إلى المجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية ومركز المدينة بالقامشلي، وبالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية ومركز استقبال الطلبات القديم بالنسبة لمركز الجوادية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، أهلا ومرحبا بك عمار. بداية لو تضعنا في أبرز ما تضمنه إعلان الشؤون المدنية بشأن الدفعة الأولى من مقابلات تجنيس الكرد.
2: نعم جمال، مرحبا بك والسادة المشاهدين. يعني بالفعل الإدارة يعني في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية الإدارة العامة للشؤون المدنية المشمولين بالمرسوم إلى الاطلاع على الجداول المرفقة لمعرفة موعد وتاريخ المقابلة. كانت هناك جداول، كل جدول فيه جزء من الاسم ورقم وتاريخ المقابلة المحدد لكل مركز، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لاستصدار الوثائق الرسمية المتعلقة بالتجنيس. بحسب الجداول المنشورة جمال، توزعت مراكز إجراء المقابلات في كل من دمشق وحلب والرقة والحسكة، إضافة إلى مراكز الدرباسية والجوادية والقامشلي والمالكية. ذلك كله يأتي في إطار تنفيذ مرسوم الرئاسي رقم 13 الذي ينظم استكمال ملفات فئات من الكرد المشمولين بإجراءات الحصول على الجنسية السورية بعد سنوات من المطالبات بمعالجة أوضاعهم القانونية واستكمال معاملاتهم المدنية. في 11 من حزيران الفائت جمال، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جميع طلبات تجنيس أبناء الكرد السوريين المشمولين بأحكام هذا المرسوم رقم 13 لعام 2026، والتي قدمت خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض.
1: عمار، هل هناك تقديرات لعدد المستفيدين الذين ما زالت ملفاتهم يعني قيد المعالجة ضمن المرسوم؟
2: نعم، يعني هناك أرقام، يعني تم تسجيل بحسب البيانات الرسمية الأولية 2892 طلبا عائليا تشمل هذه الطلبات ما يزيد على 10,000

0: لا في 516 شخصا مشمولين بعمليات التجنيس. اشارت تقارير اخرى الى ان عدد المتقدمين جمال بطلبات الحصول على الجنسيه تجاوز 10,000 خلال الاشهر الاولى من بدء التنفيذ. يعني هذا الملف يعني لا يتعلق فقط جمال باصدار هذه الوثائق، هو ملف عالق كان منذ سنوات، منذ يعني بدء المطالبه بهذا الملف بتجنيس الكرد سواء في الحسكه او باقي المناطق التي كانوا مكتومي القيد فيها، يعني محاولة لمعالجة أكثر القضايا المدنية حساسية في سوريا. جمال،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور شرقي البلاد. كانت المحافظة قد شهدت انقطاع للتيار الكهربائي استمر لمدة يومين متتاليين من جراء عطل فني طارئ، حيث تمكنت فرق الصيانة في منشأة التيم من إصلاح الخلل وإعادة تشغيل الشبكة وربطها بالمحافظة.

أكدت وزارة الداخلية متابعتها باهتمام بالغ لمطالب أهل قرى الريف الغربي والشمالي في محافظة سويداء المتعلقة بالعودة إلى منازلهم، مشددة على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة. وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة سانا أن قوى الأمن الداخلي تعمل على توفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرار الأهالي وحماية ممتلكاتهم، كما حذرت من محاولات استغلال معاناة النازحين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة.

0: وكان محافظ سويداء مصطفى البكور دعا أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. أكد البكور جاهزية المحافظة التامة لاستقبال الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل اللجان المحلية برئاسة رؤساء البلديات والفعاليات الشعبية، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجان ستتركز على تنظيم عودة كريمة وآمنة وتقييم احتياجات الأسر، فضلا عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ومتابعة أوضاع الأراضي الزراعية. عقد في أشرفية صحناية بريف دمشق صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء.
1: هلا ومرحب، حياكم الله. هلا ومرحب. احنا اليوم في صلح عشائري على مستوى سوريا، البادرة الأولى بالصلح العشائري مع أبناء الطائفة الكريمة أبناء بني معروف. صلح عشائري ورسالة لجميع اللي يحرضون على الفتنة وعلى المناشير، احنا ضد هذا العمل. اليوم احنا تحت إطار دولة مؤسسات حكومية، اليوم احنا كنا يد بيد أبناء سوريا من الطائفة العلوية والطائفة المسيحية والطائفة الدرزية والطائفة السنية، احنا أبناء هذا الوطن.
2: كل المكونات السورية، هذه سوريا واحدة موحدة تحت سلطة القانون. منأكد نحن على التعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوري، وهذه رسالتنا نحن اليوم تحت سقف الدولة، تحت سقف القانون، بما يخدم المصلحة العامة لكل أهلنا السوريين.
3: من يغذي الأفكار التعصبية والطائفية هم أعداء الوطن، وهذا غريب عن مجتمعنا السوري. ونريد لكل أبناء سوريا أن يعوا أن قيم الدين الحقيقية تصب في المحبة وفي التعاون والتسامح بين الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد.
0: أرحب بضيف الدكتور أدهم مسعود القاق الكاتب والناشط المدني معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم دكتور أدهم. دعني بداية أبدأ معك بنظرتكم إلى هذه الدعوة.

0: ودعوة العودة التي أطلقتها وزارة الداخلية ومحافظة سويداء اليوم، يعني برأيكم هل تعكس تغيرا فعليا على الأرض أم أنها تمهد لمرحلة جديدة؟
1: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة أستاذنا الكريم. يعني مثل ما تفضلت، يعني إن كانت وزارة الداخلية أو كان المحافظ يعني عم يطلقوا الدعوات الكثيرة، أنا أريد أن أقول أن هناك على الأرض يعني هناك احتياجات، وهناك احتياجات حقيقية إن كان بالواقع الخدمي أو الواقع التعليمي أو كافة القطاعات. هذه القرى بحاجة أن نسرع وأن نسار يعني نسرع باتجاه الحلول. يعني طبعا مشكورة المحافظة بأن قدمت، لو فرضنا يعني حاليا في 3 مستوصفات هيئتهم، بعتقد بين 60 و70% لو فرضنا من الأعمال اللي هي بدأت تكونها صارت جاهزة، كمان أدهن 70-80% بجوز الكهرباء توصلت. هلأ يعني كمان سألنا نحن الكهرباء بالمنخفض إلى الآن ما اشتغلوا فيه، يعني الانتقال من المتوسط إلى المنخفض عن طريق الـ يعني الأسلاك أو كذا أو شغلات، بعد لحد هلأ البنية التحتية للكهرباء ما اكتملت من أجل عودة الناس. على الرغم من ذلك نحن نلاحظ منذ 2 أو 3 شهور عودة الكثير من أصحاب الأراضي الذين وصلوا ليعملوا بأرض في أرضهم، وهناك شباب إلى الآن، هناك شباب من شباب هذه القرى ينامون بدون عائلاتهم لأنهم يعتبرون أن الخدمات ليست مهيئة بالكامل، وأنهم يعني لا يستطيعون أن يعيشوا أن يحيوا حياة كريمة في هذه القرى التي دمرت بشكل كتير سيء. وهذا الكلام يجب أن يقر بشكل كامل من أعلى سلطة في الجمهورية العربية السورية، أن هناك ارتكبت يعني مجازر حقيقية يجب أن نتجاوزها. يجب أول شيء أن نعترف بها، أن نعترف أن هناك فعلا من قام بفعل الجريمة. إلى الآن صار لنا سنة ما حدا، يعني ما عم نسمع لو فرضنا دعوات من رأس الحكومة برأيي يعني السيد رئيس أحمد الشرع بأن يقول بأن هناك أخطاء فعلية وهناك يعني انتهاكات ارتكبت لا بد من معالجتها. الآن برأيي أنا أن الأمور يعني تسير باتجاه الاستقرار، يعني في عودة لبعض الناس قلائل جدا، في يعني نسبة قليلة من الناس اللي رجعوا، وإنما رجعت العالم تعمل في مزارعها، وفي منهم بيعملوا مزارعهم بيرجعوا باتجاه السويداء.
0: طيب اليوم دكتور أدهم، يعني برأيكم ما هي رسالة تحاول الحكومة بشكل أو بآخر إيصالها اليوم من خلال إعطاء ملف عودة النازحين أولوية قصوى، يعني كما أشارت الداخلية اليوم؟
1: يعني أنا بتقديري يعني لا يكفي أن نتكلم بهذا الشكل، برأيي لابد من خطوات عملية. بداية لابد من الإقرار والاعتراف بهذه الانتهاكات التي تمت. ثانيا لابد من تأمين الطرق من أجل عودة الناس وتأمين البنية التحتية. هناك ناس متضررة وأوضاع المادية سيئة جدا، لابد من وجود يعني جبر الضرر لها ماليا ولابد واجتماعيا طبعا وإلى آخر ما هنالك. يعني هناك مثلا أصحاب المشاريع ممكن يكون في يتقدم لهم قروض، يعني قروض طويلة الأمد ومن دون فوائد أو فوائد قليلة، بحيث أنهم يرجعوا يعملوا بمشاريعهم التي دمرتها تلك الـ يعني الهجوم الذي صار على هذه القرى 36 اللي كان بالغرب أو الشمال. هذا الكلام يعني يجب أن نبدأ بالحلول بشكل عملي. بعتقد أنه تهيأ بعض الآبار حاليا أو رجعوا رمموها من جديد اللي يعني دمرت، وإنما إلى الآن بعدها مشان المياه طبعا، فإلى الآن ما لنا كافية هذه البيوت بتقدير الناس اللي موجودة. هلأ في مسألة جوهرية، مسألة الطلاب والطالبات الثانوي والإعدادي اللي ما تسنى لهم يتقدموا بالامتحانات، لم يسمح لهم من قبل هؤلاء المنفلتين خلينا نقول يلي منعوهم من الوصول إلى دمشق أو إلى ريف دمشق، يعني جرمانة والأشرفية وصحنايا والمناطق التي كانت مهيئة من قبل مديرية التربية في ريف دمشق، وإنما يعني أريد أن نجد حلا مناسبا. هناك حاليا طرح ومناسب جدا، وباعتقادي يجب ان تدعمه الدوله او الحكومه، يلي هو يعني دوره استثنائيه لطلاب البكالوريا والاعدادي في المحافظه. وعرفت ان يعني الهلال الاحمر وبصلاته وبصلات الحكومه مع منظمات يعني هيئه الامم المتحده، منظمات

0: على إلها، وحتى منظمات يعني أهلية أو منظمات مدنية موجودة بالمنطقة. يجب أن يتم دعم هذه المبادرة من أجل عودة الناس إلى أراضيها وإلى بيوتها.
1: هذا من جانب، لكن اليوم أيضا دكتور أدهم يعني محافظ سويداء مصطفى البكور وتحدث وقال إلى جاهزية المحافظة، محافظة سويداء التامة لاستقبال الأهالي، أيضا تقديم الدعم اللازم لهم عبر تشكيل لجان محلية. اليوم هل يمكن أن تؤدي معالجة الملفات المعيشية برأيكم إلى ترسيخ الاستقرار أكثر ربما من الإجراءات الأمنية وحدها؟
0: أنا بتقديري صح كلامه للسيد مصطفى بكور، يعني هو مسألة أنه بكل التجارب السابقة بالمراحل الانتقالية يعني ومفهوم العدالة الانتقالية يرتبط أكثر بمنظمات المجتمع المدني، وأنا بتقديري أن السويداء أكثر المحافظات قدرة على فرز منظمات مجتمع مدني وناس يعني لا يعني يعملون ضمن إطار المسار الوطني والمسار المدني. هناك الكثير من المغيبين والذين يعني لا يتصل فيهم بكور ولا يسمح بالاتصال بهم بشكل أو بآخر من يعني التيارات السياسية التي خرجت عن طوق الطائفة وعن طوق القبيلة وعن طوق العشيرة وعن طوق حتى يعني التنظيمات أو الفصائل التي تشكل عائقا بوجه السير في بناء الدولة. أنا بتقديري السويداء مهيئة لأن يكون فيها تيارا مدنيا ومنظمات مجتمع مدني يعني تستعين بمنظمات دولية بمنظمات محلية بمنظمات لها قدرة مالية من أجل أن تعيد هذه القرى إلى ما كانت عليه أو يعني تعيدها وأن تعيد أن تشجع الناس للعودة إلى قراهم. هذا الكلام طبعا نحن نلاحظ أحيانا نسمع أصواتا كثيرة في السويداء أننا نريد العودة ونعطي 5 أيام للعودة وإلى آخر ما هنالك. الناس تعبت يعني صار لها سنة العالم راح يصير لها سنة وهي موجودة برا بيوتها، وهذا الكلام يعني لابد من أولا تحميل مسؤوليات للناس التي أعطت هذه الأوامر بهذا التدبير طبعا يعني غير اللائق وغير الأخلاقي، ونبدأ بالحلول العملية بأن نقدم الأمان والأمن والاستقرار لهذه القرى ولأهالي هذه القرى. إذا نحن أمامنا تأمين الطرق، أمامنا لو فرضنا تأمين البنية التحتية الكهرباء وإلى آخر ما هنالك، القروض المناسبة أو المساعدات المالية من أجل الانطلاق بالمشاريع اللي موجودة، التأمين لو فرضنا يعني عدم وجود العوائق يعني من الحواجز اللي موجودة المنفلتة بالطرقات، يعني نخلص من القصة هاي، نخلص كان بالتفاوض بالحوار أو بغير ذلك، وإنما ننتهي. هذه أولا وأخيرا مسؤولية الحكومة الانتقالية أن تؤمن الأمن والأمان بالتعاون مع المجتمع المدني ومع منظمات المجتمع المدني التي برأيي أنها تغيب بشكل أو بآخر نتيجة العقلية التي تحكم أحيانا أصحاب القرار، حتى نقول ما نقول بالحكومة نقول بالمحافظة، أنهم يريدون أن يتعاونوا مع الفاعلين اجتماعيا، بمعنى لا يرون إلا الشيوخ والشيوخ القبائل وشيوخ الطوائف والفاعلين الذين كانوا أصلا فاعلين اجتماعيا نتيجة يعني سرقتهم لأموال الشعب بشكل أو بآخر على زمن النظام السابق، لا يزالون إلى الآن يسعون للتعاون معهم. لا بد من البحث عن الذين كانوا إلى جانب الثورة والذين انحازوا إلى الثورة ووقفوا معها للانتقال من حالة هذه الفوضى إلى حالة أكثر انتظاما وأكثر أمانا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أدهم مسعود القاق الكاتب والناشط المدني، كنت معي من دمشق. نعم مشاهدينا، بالعودة إلى دير الزور والحديث عن يعني عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة، ينضم معي أحمد سلمانة رئيس وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشرقية معي من دير الزور. أهلا ومرحبا بكم سيد أحمد. يعني بداية أبدأ معك بالحديث عن أبرز يعني الأعمال والإجراءات الفنية التي تم تنفيذها لإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث عطل على محاولة 236 كيلو فولت الموجودة في محطة تحويل التيم يوم الجمعة

0: حدود الساعه 8 مساء، حيث كان هذا العطل في منطقه المنظم التوتر في المحوله. قامت المؤسسه العامه لنقل وتوزيع الكهرباء بارسال ورشات متخصصه من دمشق الى دير الزور لاصلاح العطل، حيث تم استبدال القطع المتضرره ووضع المحوله للخدمه بحوالي الساعه 11 بتاريخ اليوم. وعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور كما كان سابقا قبل العطل. وأثناء عطل المحاولة تم إقلاع مجموعة توريد في محطة توريد التيم باستطاعة 20 ميجا واط لتغذية الأحمال الاستراتيجية في المحافظة.
1: يعني أفهم منك سيد أحمد، عادت يعني الأمور إلى نصابها بشكل عام، عادت التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق في المحافظة، أم أن هناك مناطق يعني لابد من القيام بأعمال أيضا أعمال صيانة فيها؟
0: الحمد لله رب العالمين، تم تعودة التيار الكهربائي إلى كافة مناطق محافظة دير الزور كما كانت قبل حدوث العطل في المحولة.
1: طيب بشكل عام سيد أحمد، يعني أريد أن أسألك عن حجم الأضرار والأعطال التي تم رصدها عموما يعني في بما يتعلق بحقل التيم.
0: المحول الموجود في محطة تحويل التيم كان العطل في المنظم التوتر، تم استبدال القطع المتضررة بقطع أخرى موجودة في مستودعات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، وتم إعادة تشغيل المحول ووضعها بالخدمة مباشرة فور انتهاء الصيانة.
1: طيب اليوم لو نتحدث عن واقع الكهرباء عموما في دير الزور، كيف تصفونه سيد أحمد؟
0: محافظة دير الزور حاليا تتغذى عن طريق محولة وحيدة 236 كيلو فولت موجودة في محطة تحويل التيم، وبالتالي أي عطل على هذه المحولة تخرج تغذية كهربية في كامل المحافظة عن الخدمة. حاليا المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء تقوم بوضع خطة لإعادة توتر الكهرباء لمحطة تحويل دير الزور الرئيسية التي تسمى محطة 7 كيلو متر، وسوف نباشر خلال عدة أيام إن شاء الله تعالى بإعادة تأهيل خط التيم دير الزور الرئيسية، إضافة إلى تأهيل المحول الموجود في محطة تحويل دير الزور، وبالتالي سيكون هناك وثوقية في التغذية الكهربية في محافظة دير الزور خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى.
1: يعني أفهم منك سيد أحمد هناك خطط أو ربما مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة لرفع ساعات التغذية الكهربائية؟
0: أكيد تعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بوضع خطة لإعادة تأهيل كافة تجهيزات الشبكة الكهربائية المتضررة في محافظة دير الزور، ولكن في هناك بحاجة إلى وقت لإعادة تأهيل المحطات بشكل كامل، خاصة محطة التدوير اللي تعتبر من المحطات الرئيسية في تغذية الريف الشرقي من دير الزور، وأيضا وضعت المؤسسة خطة لإعادة تأهيل محطة التدوير والتي تعتبر من المحطات الرئيسية في تغذية محافظة دير الزور.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر أحمد سلمان رئيس وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشرقية، كنت معي من دير الزور.
0: شكرا.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين غربية درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المنازل، هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري عبر توغلات تتخللها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل 5 أشخاص أثناء محاولتهم اجتيازها الحدود بطريقة غير مشروعة. وقال الجيش في بيان رسمي إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك فور رصد المتسللين مما أسفر عن القبض عليهم جميعا وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بترأس وزير العدل مظهر لويس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق ضم المحامين العامين لجميع المحافظات. وبحسب مراسلنا فقد ركز الاجتماع على مناقشة التطورات الأخيرة على الساحة المحلية بالإضافة إلى وضع الأطر التنفيذية لتطبيق العدالة الانتقالية وبما يسهم في تعزيز سيادة القانون خلال المرحلة المقبلة. بحث وزير المالية محمد السربرنية مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في باكو. تناول اللقاء التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية في سوريا وسبل معالجتها، إضافة إلى التحضير لمؤتمر استثماري مرتقب في دمشق خلال الأشهر المقبلة لدعم جهود التعافي الاقتصادي. من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إرسال بعثة فنية إلى دمشق خلال النصف الثاني من تموز المقبل لبحث ملفات اقتصادية ومالية مع الجهات المعنية. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءة العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية. وأشار الحلبي إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا. وأوضح الحلبي أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين. أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع نسرين بمنطقة التضامن في دمشق، ما سيؤدي إلى إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين جاهزية الشبكة، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم. أعلنت وزارة الداخلية تسليم عدد من السيارات المسروقة سابقا إلى مالكها في مدينة دمشق. وأوضحت الوزارة أن إدارة المركبات في دمشق أشرفت على تسليم السيارات التي سرقت خلال فترة التحرير، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد مطابقة السيارات مع بلاغة السرقة المسجلة من قبل المواطنين لتأكد من هوية مالكها. أطلقت محافظة إدلب فعالية مركزية في مدينة كفرنبل للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة بدعم من حملة الوفاء لإدلب، وذلك بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. وشهدت الفعالية التي بدأت من مدرسة ذي قار بكرنبل جولة على مرافق المدرسة بعد أعمال الترميم للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم. وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمون وأهل المدينة إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات الداعمة والفعاليات المحلية، كما أكد كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظ إدلب أهمية المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلاب. أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية إنجاز أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيدو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. وأوضحت الهيئة أن المهمة التي جرت بالتعاون مع شركة سورية للبترول شملت إجراء قياسات إشعاعية دقيقة لرصد تركيز المواد المشعة الطبيعية داخل الفاصل وتحديد أماكن تراكمها، مشيرة إلى أن المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة. تنطلق اليوم في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026. وبحسب وكالة سانا يشارك في المعرض الذي يستمر 5 أيام أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية. وبحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع، فإن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي متابعة استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا خلال الأسبوع الأول من تموز القادم. وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور له عبر منصة إكس إحراز تقدم كبير.

كبير في الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية السورية في خطوة تعكس العودة التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، معربا عن تقديره للجهود الدبلوماسية والفنية التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع هيئة الطيران المدني لإنجاز هذا الملف. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب اعتبارا من الرابع من شهر تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب.

قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن رؤية ترامب هي شرق أوسط مختلف تماما بعد 10 سنوات مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل. وأضاف فانس أن ترامب طلب منهم البدء بصفحة جديدة لتغيير علاقتهم مع الشعب الإيراني، موضحا أن ما يجري اليوم هو بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطني الخلاف، لكنها فرصة لأن تجلس واشنطن وطهران معا لأول مرة في التاريخ. أشار فانس إلى أن واشنطن أحرزت تقدما بالعمل مع القطريين والباكستانيين، مؤكدا أن دور رئيس وزراء قطر كان حاسما للوصول إلى هذه اللحظة. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن راحته لما أنجز في لبنان التي شهدت تقدما كبيرا في وقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

0: بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاحتفال الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي. أضاف أن قطر مستمرة في دعم الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجميع يؤكد تاريخية وأهمية هذا الاجتماع. من جهته أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الجهود المكثفة للوسطاء أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بور جونشتوك، وأضاف إلى أنه من الممكن العودة من الاجتماع بورقة من أجل السلام، متابعا أنهم سيشهدوا يوما عظيما من أجل السلام العالمي بحسب قوله. أرحب بمراسل التلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا بداية بأبرز ما تضمنته المباحثات اليوم في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم جمال، مساء الخير. يبدو أن هذه المحادثات أو المفاوضات بدأت بداية جيدة وطيبة حسب التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس دي جيفانز الذي يرأس الوفد الأمريكي. ليس ذلك فحسب جمال، فالأشياء والنقاط التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس دونالد ترامب فوضهم بالوصول إلى حلول دبلوماسية وفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني وإجراء تغييرات في الشرق الأوسط، هذه يعني إن دلت على شيء تدل على نية أمريكية أو نية الرئيس دونالد ترامب بإنجاح هذه المفاوضات على ما يبدو، والبدء يعني بحل كل المشاكل العالقة مع الجانب الإيراني. طبعا حضور كان لافتا، أيضا حضور مستويات عليا باكستانية وقطرية وهما الدولتان الوسيطتان. هذه الاجتماعات بعض التقارير أو بعض الخبراء قالوا أن هذا الحضور على مستويات عليا من قبل رئيس الوزراء الباكستاني ذاته ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية

0: يعني القطري يعني هو بمثابة ضمانة يعني لمعالجة أي خلافات قد تنشأ، وهذا يعكس نية يعني لدى الفرقاء جميعا بإنجاح هذه الجولة، الجولة الأولى. طبعا الجولة الأولى ركزت على حسب يعني بعض المسؤولين الأمريكيين، ركزت على موضوع وقف إطلاق النار، وخاصة في موضوع لبنان، وقف الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وهو ما ينص عليه البند الأول من المفاوضات. حتى أن يعني نائب الرئيس دي جي فانس لم يعني ينفي ذلك، قال أن الجولة الأولى من المفاوضات ركزت وستركز يعني على موضوع وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. والموضوع الثاني الذي يعني سيتم التركيز عليه هو موضوع
1: طيب
0: المفاوضات النووية بين الجانبين. نعم إليك يا جمال.
1: شعبان، أريد أن أسألك بشكل عام، اليوم كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى الموقف الإسرائيلي عموما مما يجري في جنيف ومن هذه المفاوضات والمباحثات؟
0: هناك بصراحة جمال هذا سؤال مهم للغاية، هناك حذر أمريكي يعني إزاء ردود الأفعال الإسرائيلية، حتى أن صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا استنادا إلى مسؤولين أمريكيين قالوا أن هناك تقارير قدمتها وكالات استخباراتية أمريكية تقول أن إسرائيل ستعمل على إجهاض مثل هذا الاتفاق، وأن هناك عدم رضا إسرائيلية عن بنود مذكرة التفاهم، وأن الإسرائيليون يروا أن هذه المذكرة، هذا الاتفاق ليس لا يمثل مصلحة إسرائيل. رصدوا مواقف يعني إسرائيلية كثيرة داخل الجسم الحكومي الإسرائيلي وتصريحات إسرائيلية، وحذروا الرئيس دونالد ترامب من أن إسرائيل ستعمل على إجهاض يعني هذا الاتفاق ومن خلال الجبهة اللبنانية. إذن هناك وعي أمريكي وحذر أمريكي من هذه المواقف. وبنفس الوقت يعني كانت حسب واشنطن بوست أيضا كانت هناك اتصالات في الآونة الأخيرة أمريكية إسرائيلية فيما يخص موضوع التهدئة في لبنان، حتى أن سي إن إن نقلت عن دبلوماسيين أن واشنطن أرسلت رسالة طمأنة عبر الوسيط الباكستاني إلى الإيرانيين بأن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار ولن يكون هناك أي تصعيد في المستقبل القريب. هذا ما نقلته السي إن إن. إذن هناك حذر أمريكي. ولا ننسى المؤتمر الصحفي الذي يعني تحدث به نائب الرئيس دي جي فانس، وانتقد بشدة المنتقدين الإسرائيليين، وقال أن على الإسرائيليين أن يتذكروا أنه لم يبقى لديهم حليف سوى الرئيس ترامب والولايات المتحدة، حيث ينتقدون وهو حيث المسؤولون الإسرائيليون ينتقدونه بشدة، وقال لو كنت مكانهم لما يعني انتقدت الرئيس ترامب الذي يعني هو الوحيد المتبقي الواقف مع إسرائيل، يعني الحليف الوحيد المتبقي له. هذه يعني تصريحات كانت لافتة جدا فيما يخص موضوع يعني العلاقة
1: نعم،
0: اليوم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص موضوع مذكرة التفاهم مع إيران.
1: نعم،
0: إذن هناك يعني يقظة أمريكية إنجاز التعبير إزاء المواقف الإسرائيلية وما يمكن أن تفعله إسرائيل لتخريب هذا الاتفاق. نعم إليك يا جمال.
1: أشكرك جزيل الشكر شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمنطقة الأمنية في لبنان، وشدد كاتس على أنه لم ولن تفرض أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل للتخلص مما وصفها بالتهديدات في لبنان، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لحماية أمن إسرائيل على حد تعبيره. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية في احتمالية تشير إلى وجود فرصة لتغيير الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وأضافت القناة أن الإدارة الأمريكية قلقة إزاء المتشددين في حكومة نتنياهو وتسعى إلى بناء قواعد شعبية جديدة قبل الانتخابات، الأمر الذي دفعها إلى إجراء اتصالات غير رسمية مع كل من نفتالي بنيت رئيس حزب معاً وغلاديو زعيم حزب يشار.

0: الأخير، مشيرة إلى أن المعارضة الإسرائيلية سعت خلال الفترة الماضية إلى بناء علاقات مع الإدارة الأمريكية، لافتة إلى وجود أزمة ثقة وتباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب. أرحب بمراسل التلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. بداية، ما تفاصيل ما أوردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بشأن الاتصالات الأمريكية مع شخصيات من المعارضة الإسرائيلية؟
1: نعم جمال، من المهم التنويه إلى أن هناك خلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي كانت على لسان دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أو حتى ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسة بنيامين نتنياهو في المنطقة. هذه الخلافات نشأت أيضا، والانتقادات الحادة لحكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما وصلت إليه الأمور، وتحديدا من المعارضة الإسرائيلية التي قالت أن هذه الحكومة أفسدت العلاقة مع الولايات المتحدة بسبب التعنت الذي تقوم به وبسبب سياسة بنيامين نتنياهو. أيضا كان هناك إعاز أو أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى وزرائه بعدم التصريح وتقليص التصريحات السياسية بشكل كبير التي تطال الإدارة الأمريكية بعد حالة امتعاض من موقف الإدارة الأمريكية. البعض قال بأن سياسة نتنياهو أدت إلى أن يتحول الموقف الأمريكي لصالح إيران ضد إسرائيل، وأيضا انتقادات أخرى كثيرة. على أي حال، هذا الوضع أيضا كان هناك تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا اليوم، قال فيها بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها، وأن قوات الجيش الإسرائيلي لا زالت تعمل في نفس التعليمات التي كانت تعمل بها سابقا. لكن أيضا رأى محللون عسكريون أن وزير الجيش والجيش الإسرائيلي يحاول تبرير إخفاقاته في لبنان بأن يقول أو يرمي الحمل على المستوى السياسي الإسرائيلي، بأنه هو الذي يكبل أيدي الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في منطقة جنوب لبنان. وأيضا هناك ضباط كبار في رئاسة أو هيئة الأركان الإسرائيلية الذين قالوا بأن هناك إخفاق كبير، لأنه لا يوجد هدف استراتيجي ولا خطة واضحة من وجود الجيش في الجنوب اللبناني.
0: طيب ريم، كيف تنظر الأوساط السياسية والإعلامية عموما في إسرائيل لهذه التسريبات وما تم الحديث عنه في هذا التوقيت؟
1: أي تسريبات تقصد؟ التصريحات؟
0: التصريحات
1: الأمريكية؟
0: نعم، التصريحات الأمريكية بالتواصل مع المعارضة الإسرائيلية. ريم،
1: صحيح، أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأمر، أن هناك تواصل، ولربما هذه كانت ضربة بشأن علاقة بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، ولكن لم يكن هناك أي تصريح رسمي من قبل ديوان نتنياهو حول هذا الأمر المتعلق بتواصل المعارضة. لكن المعارضة كان لها تصريحات كثيرة بشأن سياسة بنيامين نتنياهو، والتي تخشى من خلال أن تخسر العلاقة الاستراتيجية والمهمة مع الإدارة الأمريكية، والتي من شأنها اتهمت بنيامين نتنياهو أنه هو المسؤول عن إفساد هذه العلاقة بسبب سياسته في المنطقة والجبهات الكثيرة التي فتحها دون خطة استراتيجية واضحة، دون هدف واضح. وهناك انتقادات حادة لأن الجنود الإسرائيليين لا يزالون يقتلون ويصابون داخل الجنوب اللبناني. نتحدث عن 6 جنود قتلوا منذ الخميس الماضي حتى اليوم، و36 جندي وضابط قتلوا منذ أيضا بدء هذه المواجهة والقتال منذ 2 آذار الماضي حتى هذا اليوم. وهذا يعني بالنسبة لهم خسائر تكتيكية استراتيجية، وفي ظل عدم الوصول إلى حل نهائي، وأيضا اتفاقية التفاهم التي أو مذكرة التفاهم التي ذهبت لها الولايات المتحدة مع إيران، كثيرون اتهموا بنيامين بنيامين نتنياهو أن هذا يدل على فشل

0: استراتيجي سياسي لبنيامين نتنياهو الذي لم يحقق أهدافه لا في إيران، ولا يوجد هناك أيضا خطة واضحة في الجنوب اللبناني بناء على الخسائر البشرية التي لا يزال يتكبدها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
1: أشكرك جزيلا شكر ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تطوير الآلية التشاورية الرباعية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على المساهمة في معالجة أزمات المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية كل من تركيا حكام فيدان والسعودية فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفق بيان الرئاسة المصرية. ورحب السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة مؤكدا أن التطورات الإقليمية أبرزت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل

في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيده إله، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928 واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدم مع

عن مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرظان وغوار طوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي عام 1977. وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج عين سوريا، ونسلط خلالها الضوء على جملة من الملفات الخدمية والمعيشية، ونبدأها بالعناوين. مشفى دمشق يسجل تزايداً بحالات الصعق الكهربائي المؤدية لبتر الأطراف تزامناً مع زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي. أصحاب المحال المستثمرة في الرقة يعترضون على بدلات الإيجار الجديدة ويعتبرونها مرهقة وغير واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. مربو النحل يستأنفون نشاطهم في جبل البشري ببادية دير الزور ويأملون باستعادة مكانة العسل المنتج في المنطقة.

0: سجل مشفى دمشق ارتفاعا في حالة الصعق الكهربائي منذ بداية العام الحالي تزامنا مع زيادة ساعات التغذية الكهربائية، في حين تسببت العديد من هذه الحوادث بإصابات خطيرة انتهى بعضها إلى بتري أحد الأطراف.
1: لم تكن زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي إيجابية على الجميع، بل كانت كارثية على بعض الأسر، ليس بالإنفاق على فواتير الكهرباء المرتفعة، بل بالإنفاق على فواتير الطبابة والعلاج في بعض الحالات. هنا في مشفى دمشق، مشفى المجتهد، تفاصيل صادمة انعكست سلبا على بعض الأسر.
2: لاحظنا نحن زيادة عدد الأدوية الكهربائية بداية العام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد ساعات الوصل الكهربائي مقارنة بالفترة القديمة الماضية. وزائد الفئات العمرية اللي نحن شاهدناها بالمشفى هي تتراوح بين 5 سنين و15 سنة نتيجة اللعب، بحيث أنه

اللعب بتواجد الخزانات الكهرباء او الصعود على الاعمده، اعمده التوتر العالي. وفي فئه ثانيه هي تتراوح بين ال 20 سنه لل 40 سنه نتيجه اعمال البناء او استجرار كهرباء غير عادي بوسط اسلاك كهربائيه غير شرعيه.

0: ينضم إلينا المهندس في الكهرباء الاستشاري السيد بسام المصفي ليشرح لنا مزيد من التفاصيل حول هذه الحوادث. مرحبا بك سيد بسام، ما هي أسباب هذا الصاق الكهربائي منذ بداية العام الحالي والتي تسببت ببتر أحد الأعضاء لشخص يعني صعق بالكهرباء؟ ما الذي يحدث كي تحدث هكذا إصابات؟
1: أهلا وسهلا بكم. أحداث الصاعق متعددة وكثيرة عندنا بسوريا، بسبب أول شيء انتشار السرقات للتجهيزات الكهربائية خاصة بشركة الكهرباء، من بارات، من محولات، من كابلات، من أسلاك، لأنه دائماً عم تكون أغلب الأحيان الأبواب الخاصة بمراكز التحويل مفتوحة. هاي الأبواب لازم تكون مغلقة وما في مفتاح مع حدا أبداً غير عمال الصيانة يكون معهم مفتاح موحد. هاي من ناحية. من ناحية تانية عندنا مشكلة كبيرة بتنفيذ البيوت والمرافق العامة بشكل عام. بتجي مخططات من مهندس الكهرباء الدارس بيحطوها على جنب، وبيجي صاحب المنشأة أو البيت بيتعاقد ويستعين بكهربائي. الكهربائي بينفذ مثل ما يرغب دون الإشراف، وهذا اللي عم يسبب المشاكل الكبيرة. يعني بكفيني إنه أقول له للكهربائي ركب لي قاطع تفاضلي بيحمي لي الناس من التكهرب بالبيت. طيب تريد يعني من ديدة على البراد تتكهرب بتموت، من ديدة على الغسالة تتكهرب بتموت.
0: نعم،
1: لا في شبكة تأريض نظامية تحت إشراف مهندس وعلى مسؤوليته، ولا في قاطع تفاضلي لحماية الناس من التكهرب.
0: طيب ما هي الإجراءات التي يجب أن نعم تفضل. هناك
1: يجب آخر. أن لا يتم تنفيذ أي عمل كهربائي إلا بإشراف مهندس وعلى مسؤوليته.
0: نعم،
1: الصاق الكهربائي أثناء العمل باليوم لازم ما يتم نهائيا، لأنه بيكون في مهندس
0: طيب
1: حاطط لك الدراسة ومنفذ وفق إشرافه، ما ممكن ينصاق الإنسان.
0: طيب سيد بسام، مع الوضع الحالي ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المواطن احترازيا كي لا يصاب بهكذا صعق كهربائي خاصة في المنازل؟
1: نعم. قولا واحدا، أول إجراء يجب أن يتم تركيب قواطع تفاضلية لكل شقة لحالها. قاطع التفاضلي هو الحماية الأولية، هي أولا. بعدين بالمعامل نفس الشيء، المعامل لازم يكون فيها شبكة تأريض جيدة مدروسة ومحسوبة بشكل جيد ومنفذة بشكل جيد إلى مقاومة محدودة محسوبة تماما، حتى يتم حماية العمال، حماية المواطنين منها. أي العامل بمد يده على الآلة لحتى يشتغل يتكهرب، يكون في شريط مزلط يضربه للعامل ممكن يموت العامل. في كثير يعني في كثير أحداث بتصير بهالموضوع.
0: طيب الأمور المتعلقة بالجهات الحكومية بالمؤسسة العامة للكهرباء، ما أيضا هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المواطنين من الصعق الكهربائي، المتعلقة بالتمديدات، المتعلقة بكل شيء موجود بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامة؟
1: نعم، الأماكن العامة بالشارع مثلا بتلاقي في عندك خط مقطوع ومتدلي على الأرض، لازم الخط عندما ينقطع لازم ينفصل الكهرباء عنه، لازم يكون يجب أن يكون في مركز التحويل حمايات مناسبة لهيك حالة. وللأعمدة الكهربائية في حالة الأعمدة الكهربائية الحديدية في حالة وجود تسريب كهربائي عليها يجب أن تكون مؤرضة بشكل جيد حتى الكهرباء تروح على الأرض ما تروح على جسم الإنسان عندما يلمسها.
0: ماذا أيضا من الممكن أن تتخذ الدولة إجراءات؟ مثلا نشاهد أمامنا لقطات على الشاشة للغرف التي تكون فيها المولدات أو المخدمات الرئيسية للكهرباء، الأبواب مفتوحة. إلى أي مدى هذا الأمر من الممكن أن يتسبب للأضرار خاصة أنه غير محمي؟
1: هذا الأمر اللي لازم التنبيه عليه بشكل كبير. شركة الكهرباء هي مخول

0: الوحيدة هي عمالها مهندسينها هي المخول بفتح الأبواب. يجب أن تكون الأبواب مقفلة ومحمية من أيادي السرقات. لازم ما أبدا ما هذا الأيام هي صار في عندي كهرباء 20 ساعة من البلاد. نعم. يجي الحرامي بفوت على المركز التعويض يفكر ما في كهرباء من بديله بده يسرق فورا بيتكهرب بينصير. فلازم تكون كل التجهيزات الكهربائية معزولة تماما وسكر الأبواب مقفلة. الأبواب مقفلة لا يستطيع أن تكون إليها لا كهربائي من العموم ولا أي إنسان من العموم.
1: نعم.
0: المسموح له الدخول فيها فقط عمال صيانه عمال شركة الكهرباء يكون معه قفل موحد.
1: طب إلى أي مدى أيضا
0: يدخل لا يجوز أن يدخل أي شخص على مراكز التحويل.
1: طيب إلى أي مدى أيضا التمديدات الكهربائية الغير نظامية، أنت تعلم أنه يتم سرقة الكهرباء من أعمدة الكهرباء إلى البيوت.
0: معلش صوتك قليل صوتك شوي.
1: نعم. إلى أي مدى سرقة الكهرباء من أعمدة الكهرباء بشكل غير نظامي إلى البيوت وهي منتشرة وخاصة في مناطق المخالفات في دمشق يساهم أيضا بحوادث الصعق والمشاكل في الشبكة؟
0: هاي موضوع السرقات بدها ناحية أمنية للحرامية للسارقين. يعني السارق إذا بتطلع على العمود بده بالليل بده يسرق كهرباء بده يسرق أسلاك بده يسرق محولي. يعني كتير بصير لك شيء كابلات أمراس يسرقوها حتى أمراس الهاتف السارقين عم يصيروا يسرقوها.
1: نعم.
0: خطوط التوتر عالي بيقول لك ما في عليه كهرباء بيطلع حتى يسرقها. مين سائق؟ هاي لازم يعني شركة الكهرباء ما بإيدها يعني إنه على العمود الموجود بالشارع ما لا حول ولا قوة.
1: نعم. لكن التمديدات موجودة إلى المنازل وربما يمكن البدء من هذا المكان. هناك الكثير من المناطق تعتمد على الكهرباء المسروقة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك لهذه المعلومات السيد بسام المصفي المهندس في الكهرباء الاستشاري كنت معنا من دمشق. إن شاء الله
0: شرفتونا.
1: شكرا جزيلا لك. أبلغ مجلس مدينة الرقة أصحاب المحال المستثمرة في المدينة بقرار يقضي برفع بدلات الإيجار إلى أكثر من 1,000,000 ليرة سورية شهرياً ما أثار رفضاً بين عدد من أصحاب المحال الذين اعتبروا الزيادة مرهقة وغير واقعية في ظل الظروف الاقتصادية.
2: شهدت العلاقة بين مجلس مدينة الرقة وأصحاب المحال الاستثمارية توترا خلال الفترة الماضية بعدما أبلغت البلدية أصحاب المحال في سوق الأغنام والمنطقة الصناعية والكراجات بقرار رفع الإيجارات الشهرية إلا أن أصحاب المحال رفضوا التسعيرة الجديدة معتبرين أنها تشهد زيادة كبيرة لا تتناسب مع واقعهم.
3: هذا المحل أخذته بـ 86 من مجلس مدينة الرقة بمزاد علني. دخلنا المزاد ورسى علي المزاد 825,000 ليرة سوري بـ 86. سلموني المحل على الهيكل العظم. جهزت المحل واستمريت بالمحل وسووا لي عقد الأجار عقد استثمار مدة سنة يجدد تلقائيا. ما فتح المحل إلا دفع 850,000 ليرة سوري 825,000 بالضبط تماما. يعني كانوا يجيبوا كيلوين ذهب خيو أعطوني كيلوين ذهب وخذهم المحل مبروك عليكم ما بدي. إذا كل ما يجي فصيل يقول إلي المحل خذوا هالمحل وريحونا.
4: ندفع أجار للراعي المحل وندفع أجار للحكومة شدعوا يا أخي. نحن بالأساس القاع يعني مشترينها مشترى دافعين حقها ومعمرين على حسابنا ولا يدورون منا أجار ويدورون منا. ليش العمل هذا؟ ما يجوز الشغل هذا بنوب يعني.
2: يؤكد أصحاب المحل أن أوضاعهم تختلف عن أوضاع بقية المستأجرين. دفعوا مبالغ كبيرة في تسعينات القرن الماضي لقاء الحصول على الأراضي وتكفلوا ببناء المحل على نفقتهم الخاصة. ويوافقهم في الرأي قانونيون إذ يرون أن لهم حقوقا لا يجوز تجاوزها معتبرين أن البلدية تحاول التنصل من هذه الحقوق وفرض واقع جديد عليهم.
5: بعض المحلات أدخلوهم بمزاد تم بيع قيمة الأرض لهم وبسعر سعر الأرض وبقيمة مزاد يعني ومن ثم التزموا بالبناء والإكساء وعلى نفقات

0: حياتهم، ومقابل أنه يتم تأمين لهم حق الإيجار أو تم توقيع عقد الإيجار. هذه العقود الجديدة تلحق ضرر بالمستأجرين أنهم أصحاب حقوق، ما داموا سيدخلون بعقد جديد مبتدئ من حالة الصفر.
1: وفي ظل رفضهم للتسعيرة الجديدة، يؤكد أصحاب المحال أنهم لا يمانعون دفع بدلات إيجار رمزية تراعي حقوقهم واستثماراتهم السابقة، في حين ينذر فرض الإيجارات المرتفعة بصورة تعسفية برفع أسعار البضائع والخدمات لتغطية التكاليف الإضافية، ما سيجعل المستهلك الخاسر الأكبر من هذا النزاع.
2: من الرقة ينضم إلينا الصحفي أحمد العثمان ليضعنا بمزيد من التفاصيل حول زيادة الأسعار للمحلات المستثمرة. مرحبا بك سيد أحمد، إلى ماذا استند مجلس مدينة الرقة بهذه الزيادة؟ 1,000,000 ليرة سورية للمحل، هل يتحمل الوضع هذا المبلغ على المستثمر؟
3: تحياتي لجان سربا وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة البلدية استندت إلى ما قالت أنها دراسة لواقع المحلات بالقرب من هذه المحلات الواقعة في مختلف المناطق، لكنها تتركز بشكل أكبر في بالقرب من الكراجات وفي سوق الأغنام وسوق الأعلاف أيضا وفي المنطقة الصناعية، لكن الحقيقة هي المبالغ كبيرة جدا، يعني المبلغ يمكن أقل مبلغ هو 1,300,000 إلى وما وأعلى من ذلك. المبلغ كبير جدا لأنه يعني تضاف إلى هذه المبالغ مبالغ الإيجارات الكثير من الفواتير، يعني حتى أصحاب هذه المحال يعني خاصة بالقرب من الكراجات يعاملون كمنشآت سياحية، هناك فواتير الكهرباء وأيضا فواتير المياه، وهي فواتير ستكون مرتفعة بشكل كبير عليهم وتضاف إلى الإيجارات. يعني إضافة إلى ذلك خاصة في منطقة كالرقة وخاصة في المحال بالقرب من الكراجات، يعني منطقة الرقة لا يوجد فيها الكثير من الحركة أو الكثير من حركة السفر حتى يعوض المستأجرون هذه المبالغ.
2: طيب ما هي المطالب الآن للمستثمرين في هذه المحال؟ إلى من توجهوا باعتراضاتهم على هذا الرفع الكبير في الإيجارات؟
3: نعم، توجه المستأجرون إلى المحافظة وإلى توجه المستأجرون إلى المحافظ وإلى مجلس بلدية الرقة، لكن هناك لم يكن الاستقبال الجيد لهم أو لم يتم مناقشة طلباتهم وهي بتخفيض الأجور أو إعادة النظر فيها، لأنه في منطقة أخرى، منطقة قريبة من محافظة الرقة وهي دير الزور، هناك الإيجارات تختلف، يعني إيجار المحلات بالقرب من الكراج حوالي 1,000,000 ليرة سنويا، وهو ما يطالب به أصحاب المحلات، لأن هناك فرق قسد في الفترة الأخيرة فرضت عليهم حوالي 70,000 ليرة شهريا، أي حوالي يعني حوالي 800,000 إلى 900,000 يعني 900,000 سنويا. الآن يطالبون بدفع إيجارات شهرية لا تقل عن 1,300,000 ليرة سورية خلال هذه الفترة، بإضافة إلى يعني مبالغ أخرى تضاف لهم من ضرائب نظافة.
2: طب ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المستأجرين؟ هل من الممكن أن يخلوا المحلات أو ماذا يقومون؟ ما هي الحلول المتاحة أو التي يعمل عليها؟
3: الإجراءات حاليا هم يعني اتجهوا إلى القضاء للقضاء لحل هذا الخلاف، هناك بعضهم أوكل محامي للمنازعة، لكن البلدية أيضا البلدية تقول أنها يعني تعمل أو تستند إلى هذه المحلات أو هذه الأملاك لتمويل نفسها، خاصة البلدية في الرقة يعني تعتمد على تمويل.

0: الذاتي من الضرائب والإيجارات وغيرها. حاليا في الوقت الحالي تدرس البلدية تعيد النظر في الإيجارات المرتفعة، لكن هناك مخاوف أيضا من فرض إيجارات يعني كبيرة لا تقل عن هذه الإيجارات الحالية،
1: شكرا
0: لأنه حتى
1: جزيلا
0: في
1: لك.
0: نعم
1: نعم أكمل الفكرة تفضل.
0: يعني الدراسات حاليا تقوم على المحال الكبيرة، يعني هناك محال متفاوتة الحجم ومختلفة البضائع والسلع الموجودة فيها،
1: نعم
0: تختلف البضائع وتختلف السلع، هناك استهداف لمحال
1: لكن
0: كبيرة
1: هذه
0: الحجم
1: زيادة لم
0: وذات السلع
1: لم تفرق
0: الرئيسية.
1: بين نوع المحل وما يقدمه من سلعة وبين المساحات، يعني كان المبلغ
0: تمام
1: تقريبا رفع على الجميع.
0: تمام
1: نعم
0: يعني
1: شكرا جزيلا
0: المبلغ
1: لك.
0: رفع على الجميع. نعم
1: نعم شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة.

0: عاد مربو النحل إلى مراعي جبل البشري في بادية دير الزور مستفيدين من استقرار الأوضاع وعودة النشاط الزراعي والرعوي إلى المنطقة، ويأمل العاملون في هذا القطاع باستعادة مكانة العسل المنتج في البادية والذي اشتهر بجودته العالية وتنوع مصادره الطبيعية.
1: بعد تحرير محافظة دير الزور وعودة الأمن إلى مناطق البادية، عاد الحاج طلال إلى تربية النحل وإنتاج العسل في جبل البشري، المنطقة التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي بفضل تنوع غطائها النباتي واتساع مراعيها.
2: العالم رجعت، كل من رجع على مصلحته يعني. بعد التحرير تضررنا أكثر شيء من أدوية القطن، وجبنا له على جبل البشري. هذا أحسن عسل بسوريا كلها هو جبل البشري بالنسبة للعسل وللسمن، هذا يتفوق على كل سوريا يعني، معروف هالساعة بالسوق.
1: ورغم عودة العديد من مربين النحل إلى ممارسة مهنتهم، فإنهم ما زالوا يواجهون تحديات عديدة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب خلايا النحل وتراجع بعض المراعي الطبيعية، ما يدفعهم للمطالبة بدعم حكومي للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها.
3: دعم ما بي خالص، مهمش خالص النحل بمنطقتنا خالص، من ناحية أدوية من ناحية كل شيء. هسا صناديق قاعد نشتغل على دينا، نجيب خشب نشتغل صناديق، نجيب أدوية من كذا مكان على حسابنا، نجيب شمع. طلباتنا دعم، دعم كصناديق، دعم ك يعني دعم كامل للنحل كأدوية.
1: بين أزهار البادية وخلايا النحل يواصل العاملون في هذه المهنة عملهم أملاً بموسم وفير، مؤكدين أن دعم هذا القطاع لا يسهم فقط في زيادة إنتاج العسل، بل يحافظ أيضاً على مهنة عريقة تشكل جزءاً من تراث المنطقة واقتصادها المحلي. بعد سنوات من التراجع بدأت خلايا النحل تعود من جديد إلى ريف دير الزور، مستفيدة من تحسن الظروف الطبيعية وسط آمال لدى المربين بانتعاش إنتاج العسل وعودة هذا القطاع إلى مكانته الطبيعية في المحافظة. لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
0: من دير الزور ينضم إلينا مراسلنا من هناك مصعب الحنت لينقل لنا أيضا تفاصيل حول هذه الزراعة وهذه التربية بالأحرى للعسل والنحل والمعاناة التي تواجه المزارعين والتحديات في هذه المرحلة. مرحبا بك مصعب.
4: مساء الخير لك ربا ولمشاهدين الكرام. ربا، بعد سنوات طويلة من التراجع وأيضا الانتاج القسري إن صح التعبير، تعود اليوم تربية النحل من جديد إلى بادية دير الزور، مستفيدة من تحسن الأوضاع الأمنية وأيضا عودة النشاط الزراعي والرعوي إلى المنطقة في محاولة لإحياء هذه المهنة التي توارثها هناك في جبل البشري أو في عموم دير الزور الأجيال لعشرات من السنوات كما أخبرونا، وكانت تشكل مصدر رزق رئيسي لعشرات العائلات. طبعا ربما شهد قطاع تربية النحل في سوريا تراجعا كبيرا بعد انطلاق الثورة نتيجة العمليات العسكرية.

0: في التنقل المستمر وسيطرة أطراف متعددة على مناطق واسعة من البلاد، الأمر الذي أدى إلى خسارة أعداد كبيرة من خلايا النحل وتراجع إنتاج العسل بشكل كبير جدا. طبعا تشير التقديرات بحسب مختصين إلى أن أعداد خلايا النحل في سوريا انخفضت بشكل كبير جدا خلال سنوات الحرب، وتراجعت كميات إنتاج العسل مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011. طبعا نتحدث في بادية دير الزور ولا سيما منطقة جبل البشري، تعرض مربو النحل لخسائر كبيرة بعد أن تعاقبت على المنطقة عدة جهات عسكرية خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من المناحل بحسب ما أخبرنا مربو النحل هناك. توقف الكثير من المربين، بل توقفت المهنة بشكل يعني كامل عن كامل جبل البشري. طبعا يعد ربا جبل البشري من أهم المراعي الطبيعية للنحل في المنطقة الشرقية نظرا لتنوع غطائه النباتي وانتشار النباتات البرية والعطرية التي تمنح العسل بحسب ما أخبرنا المربين هناك جودة عالية وخصائص مميزة جعلته من أكثر أنواع العسل طلبا في عموم سوريا ليس فقط في المنطقة.
1: طيب الآن بعد أن عادت هذه المهنة وعادت تربية النحل في جبل البشري، هناك بالتأكيد تحديات تواجه المزارعين، ما هي أبرزها كي تتطور، يعني تذليل هذه العقبات كي تتطور هذه المهنة؟
0: يعني في الحقيقة عودة النحالين لا تزال تواجه تحديات كبيرة. معظم المربين يعتمدون على جهودهم الذاتية ربما بحسب ما أخبرونا في إعادة بناء مناحلهم. قام كثير منهم بصناعة صناديق النحل يدويا، أعادوا استخدام خلايا قديمة بسبب غياب الدعم الحكومي، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أيضا اشتكوا من التأثيرات السلبية للمبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية المستخدمة في بعض المحاصيل القريبة من مناطق تربية النحل وخاصة في حقول القطن، كما أخبرونا أنها تؤدي إلى يعني الرش العشوائي، إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل وأضعاف الخلايا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج العسل واستمرار هذه المهنة. طبعا أيضا ربما بحسب مهندسين ومختصين وأطباء أخبرونا أن يعني دراسات كثيرة تؤكد أن المبيدات الزراعية التي تعد من أبرز عوامل تهديد هذه المهنة، وطالب مربو النحل في جبل البشري وفي عموم محافظة دير الزور بل في الشرق السوري دعما حكوميا يدعم هذا القطاع بالذات وخاصة في الجبال بسبب يعني إنتاجية كبيرة لهذا العسل وندرة هذا العسل ووصفته الطبية بحسب ما أخبرنا المربون. طالبوا بدعم حكومي، بدعمهم بصناديق وايضا يعني طعام.
1: طب طالبوا، هل تم التجاوب معهم من قبل مديريات الزراعه المنتشره في او بالاحرى مديريه الزراعه الرئيسيه المنتشره في الموجوده في محافظه دير الزور او النقاط التابعه لها المنتشره في المحافظه؟
0: في الحقيقه ربما نحن توجهنا الى مديريه الزراعه لمعرفه تفاصيل عن تربيه النحل، لنا لم نعرف الجهة التي يجب أن ترد علينا بسبب ما جرى في الأيام السابقة. الكل الآن كان يعني في الأيام الماضية كان مشغول بالطوفان، طوفان نهر الفرات، لم نستطع معرفة تفاصيل جيدة عن إحصائيات عن كمية العسل، عن المناحل الموجودة في عموم الشرق السوري وفي وبالأخص في دير الزور. لكن أخذنا وعد من مدير الزراعة خلال 3 أيام سوف يكون هناك لقاء لمعرفة كل هذه التفاصيل. نعم. ونعود بها إليكم بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، وبانتظار هذه التفاصيل الإضافية. شكرا لوجودك معنا ولهذه المعلومات. مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، تنظيم مهرجان في مدينة سلمية بريف حماة بهدف تعزيز الصحة والنشاط المجتمعي.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: نظم الاتحاد السوري للرياضة للجميع واللجنة العليا لليوغا والطاقة بالتعاون مع إدارة نادي سلامية في ريف حما مهرجان اليوم العالمي لليوغا الذي يصادف 21 من حزيران في كل عام. ويهدف المهرجان حسب القائمين عليه إلى تعزيز قيم السلام والصحة والنشاط المجتمعي.
1: أقامت اللجنة العليا لليوغا والطاقة مهرجان اليوم العالمي لليوغا من أجل السلام لفئة كبار السن وذلك في مدينة سلامية. هذه الرياضة العالمية ذات الأصول الهندية دخلت إلى سوريا كأول بلد عربي في عام 2001، ثم انتشرت لتصل اليوم إلى 92 مركزا في مختلف الأرجاء السورية.
2: يعني أول ما تأسس الاتحاد العربي السوري رياضة للجميع، تأسست أول لجنة فيها هي رياضة اليوغا، انتشرت بجميع المحافظات السورية. صرنا نعمل فيها دورات تصنيفية، مستجد درجة ثالثة ثانية، يعني مشان نشر التدريب شلون طريقته، بالإضافة لأنه طورت اليوغا، صار في عند شيء اسمه يوغا سنة تنافسي. طبعا بتعتمد على صعوبات حركية قريبة جدا يعني تمرينات الجمباز، الصعوبات الحركية اللي فيها. كمان سوريا حقق إنجاز هذيك السنة بفجيرة بدبي، أخذنا شاركنا ببطولة الماسترز، حصلنا على ذهبيتين وفضيتين وعلى برونزية.
1: رياضة اليوغا تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقل والجسد والروح، كما أنها تشمل تمارين جسدية وتنفسية تساعد على تحسين الصحة العامة.
3: طبعا رياضة اليوغا هلأ أهم شغلة فيه أنه شو تتميز عن الرياضات الثانية. أول شيء التنفس، يعني في ثلاث شروط لازم تتحقق، هي حركة الجسد، التنفس بين الشهيق والزفير، والتركيز، يعني أنه نربط هذا الدماغ بالجسد. بسبب التطور المادي صار في أمراض كثيرة عند هذا الكائن الإنساني، أمراض حديثة، يعني ما كان في أيام جدي وجدك سكري وضغط والتهاب مفاصل، بس هلأ نتيجة الفكر تشويش كثير وفي ضغط اقتصادي عم يرفع هرمون الكورتيزول عم بيسبب هالأمراض. فاليوغا عدو الأول هو الكورتيزول، فكل تقنياتها تعمل على انخفاض هذا الهرمون، وبالتالي الدخول باللاعنف بالهدوء بالسلام الداخلي، وبدنا نقول بأن تحافظ على شباب حتى في آخر العمر.
1: يسعى مؤسسو اليوغا في سوريا إلى نشرها لتصبح رياضة شعبية يمارسها الجميع من دون اشتراط عمر محدد، كبيرا كان أم صغيرا.
4: رياضة عمرها آلاف السنين تجمع بين التمارين البدنية والتنفس العميق والتأمل، وتهدف إلى تنمية السلام الداخلي لدى الأفراد وصولا إلى سلام خارجي بين الناس عموما. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: تختتم اليوم فعاليات مؤتمر تعافي سوريا التي انطلقت أمس في حمص بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والأكاديمية. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء واقع القطاع الصحي في البلاد وآليات تطويره لدعم مسار التعافي.
5: هنا الحالي في مدينة حمص لم يعد مجرد تقديم خدمة طبية إسعافية عاجلة، بل بناء نظام صحي مرن قادر على الصمود.
6: نحن اليوم مؤتمر ميد جلوبال

0: قدمنا برزنتيشن من التعافي إلى تقديم خدمات طبية مستدامة. نحن قدمنا الخطة الاستراتيجية وشرحنا عن تفاصيلها، قدمنا عن احتياجات مدينة صحة حمص وحكينا عن عدالة الوصول وتحسين الخدمات المقدمة.
1: أنا كتير سعيد وفخور أني جيت على حمص لأحضر مؤتمر تعافي حمص، وتقابلت مع الزملاء السابقين وطلعت على الوضع بشكل عام، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نشارك كعضو فعال بهيك مؤتمر.
2: اليوم أنا موجود بحمص لإجراء حملة خيرية لعمليات قسطرة للأطفال والكبار المصابين بتشوهات القلب الخلقية ضمن جمعية راعية هي هيومانيتي اسمها، بتقدم دعم خيري. الخطة إجراء عمليات على مدى 4 أيام لخدمة أكثر من 35 طفل وبالغ مصاب بتشوهات القلب الخلقية.
3: من حمص ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس. مرحبا بك أنس. إذن ما هي هذه الفعاليات في المؤتمر؟ لو تشرح لنا التفاصيل حولها وكيف كان هذا المؤتمر. أنس هل أنت معي؟
4: نعم ربما، تحياتي.
3: هل سمعت السؤال؟ تفضل.
4: نعم، كان مؤتمر تعافي سوريا قد أطلق البارحة برعاية وزارة الصحة والتعليم، وكان مكان هذا الإطلاق هو فندق السفير سفير حمص، وكان هناك عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الطبية إضافة لمدراء المشافي والباحثين والأكاديميين والأطباء، منهم الأطباء السوريين المتواجدين ضمن سوريا ومنهم أطباء سوريين أتوا من خارج سوريا. كان هذا المؤتمر بهدف تمكين القطاع الطبي والتعليمي وتحديدا التعليم الخاص في الأمور الطبية، وكان تواجد ضمن المؤتمر البارحة مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي. اليوم كان هناك تواجد لوزير الصحة إضافة لوزير التعليم العالي، وكانوا قد التقوا مع محافظ حمص ضمن فعاليات هذا المؤتمر. مؤتمر تعافي سوريا كان قد أطلق عدة مشاريع، منها تمكين بعض المشافي والمصابين، أيضا إطلاق عدة عمليات جراحية من قبل بعض المنظمات من مدينة حمص. وكان الحديث البارحة من قبل الدكتور محمود الصوفي لتلفزيون سوريا أن هناك عمليات قد أعلن عنها وتم تسجيل أطفال ونساء ورجال لخوض هذه العمليات المجانية، العمليات الطبية المجانية ضمن محافظة حمص. وأيضا كان الحديث عنها أن المسجلين ضمن هذه المبادرة كان على مستوى سوريا وليس فقط على مستوى محافظة حمص.
3: طيب، على مستوى محافظة حمص إلى أي مدى القطاع الصحي يستفيد من هكذا مؤتمرات ومن هكذا فعاليات، وخاصة أن تحدثت عن مشاركة الكوادر الطبية في المحافظة يعني القيام بعمليات أيضا ضمن هذه الفعاليات؟
4: يعني كما تعلمين ربا محافظة حمص تضررت فيها البنى القطاع الصحي بشكل كبير، وتضررت البنى التحتية في هذا القطاع تحديدا. يعني هناك عدة مشافي تحتاج لإعادة بناء، وعدة مشافي تحتاج ذات الأساسية للمشافي، منها مشفى مدينة القصير، وكان مشفى الرستن وتدمر، والمشفى الوطني في محافظة حمص. هذه المشافي كلها بحاجة لإعادة إعمار، إضافة إلى إعادة بناء من المنظومة الطبية داخلها منذ بدايتها. يعني رغم ذلك كانت مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الحمصي تسعى إلى رفع سوية هذا القطاع منذ تسلم مهامه في مديرية صحة حمص، وكان هذا نتاج هذا مؤتمر نتاج هذه الجهود التي قام فيها مدير صحة حمص، وتكللت بوجود أطباء سوريين أتوا من السويد وأتوا من الإمارات وأتوا من عدة دول عربية لدعم هذا القطاع، حيث يتم دعم هذا القطاع إما بالعمليات الطبية المجانية في بعض المشافي أو بالمعدات لبعض المشافي.
3: يعني أيضا كيف تناول هذا المؤتمر الواقع الصحي في سوريا ومواكبته للتطور العالمي في هذا القطاع، سواء على الصعيد الرقمي أو على الصعيد المعدات أو حتى على تطوير الكوادر البشرية؟

0: طبعا هذا المؤتمر مؤتمر تعافي سوريا كان هناك عفوا مؤتمر تعافي سوريا كان هناك صالة للاجتماع الذي جمع الأطباء في حلقة بحثية مع إدارة مديرية صحة حمص، إضافة إلى وجود عدد من الكوادر المنظمة الراعية، إضافة إلى أنه كان هناك قبل دخول إلى هذه الصالة معرضا للأدوات الطبية الحديثة قامت بعرضها بعض الشركات الطبية ضمن البهو الخاص في هذا المؤتمر.
1: شكرا جزيلا لك أنس إدريس مراسلنا من حمص على هذه التفاصيل.
0: شكرا.
1: قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لأكثر من 5200 حريق في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 15 من أيار حتى 19 من حزيران من العام الجاري. وقال الدفاع المدني إن من بين الحرائق نحو 1100 حريق اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية، كما لفت إلى أن حصيلة الحرائق التي استجابت لها منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 8800 حريق. وجدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين لتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية. وأشار الحلبي إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا. وأوضح الحلبي أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع النسرين بمنطقة تضامن في دمشق، ما سيؤدي إلى إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين جاهزية الشبكة، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء الشركة العربية للطيران الإماراتية تشغيل رحلاتها بين الشارقة وحلب اعتبارا من الرابع من شهر تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس إيجابا على حركة التنقل والتواصل بينهما. هذا وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن شركة الطيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب.

0: تنطلق اليوم في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة 21 للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026، ويستمر 5 أيام. ويشارك في المعرض الذي تنظمه مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية، منها تركيا والإمارات السعودية والأردن وقطر وغيرها. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماعة إن المعرض يشهد هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد الشركات منذ انطلاقته الأولى. من أمام مدينة المعارض في دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة. إذن ما هي التفاصيل حول هذا المعرض؟ متى تبدأ الفعاليات، الافتتاح وكل ما يتعلق به؟
1: نعم، مرحبا ربا. بعد ساعة تقريبا من الآن ستنطلق فعاليات الدورة 21 من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو هنا في مدينة المعارض بدمشق. الآن ربا تتواصل التجهيزات واللمسات الأخيرة حقيقة لانطلاق وافتتاح هذا المعرض هذا اليوم، الذي يضم ويشارك فيه أكثر من 233 شركة مختصة بالصناعات الغذائية، ويستقطب يعني أيضا هذا المعرض بالإضافة لهذه الشركات عددا من العاملين في هذا المجال والمهتمين به، سواء من شركات يعني التي تعمل ضمن مجال الصناعات الغذائية أو أيضا قطاع التعبئة والتغليف، وهو القطاع الذي تهتم به أيضا أو يعني يعد ضروري جدا بالنسبة لمجال الصناعات الغذائية ولحفظ المنتجات وكذلك لجذب أيضا المستهلكين. قبل قليل ربا كنا في جولة ضمن أجنحة المعرض، معظم الشركات أو أغلبها تقريبا أنهت تجهيز أجنحتها وترتيب منتجاتها لعرضها أمام الزائرين وأمام المهتمين بهذا المجال. كذلك هناك تنظيم أيضا ضمن هذا المعرض وتقسيم الأجنحة بشكل قطاعات بحيث يسهل على الزائر التنقل بين هذه الأجنحة وزيارة هذه الشركات. هذا المعرض يعتبر طبعا مساحة تجتمع فيها معظم الشركات المختصة بالصناعات الغذائية. طبعا هناك مشاركة أيضا لعدد من الدول العربية والإقليمية من بينها الأردن والسعودية وتركيا والإمارات أيضا. هذه المشاركة العربية التي تعتبر والإقليمية التي تعتبر يعني إضافة مهمة لهذا المعرض. يتم ضمن هذا المعرض بالتأكيد عرض المنتجات بالنسبة للشركات أمام شريحة واسعة من الجمهور والمهتمين بالتعرف على واستكشاف ما يوجد ضمن السوق المحلي من المنتجات المحلية. للحديث أكثر ربع يعني عن هذا المعرض ومشاركة بعض الشركات، أستضيف معي السيد محمد مهروسة، وهو صاحب شركة مهروسة للصناعات والمنتجات الغذائية. يعطيك العافية سيد محمد.
2: الله يعافيك، أهلا وسهلا، شكرا لتلفزيون سوريا تغطيته. والله الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شو ممكن تحكي لنا عن مشاركتك اليوم ضمن معرض فود إكسبو؟
2: والله هو معرض فود إكسبو ومعرض كتير مهم على الصعيد الدولي، وسوريا اليوم عم ترجع تحضر بقوة بعد ما كان بعد انقطاع دام 15 سنة على الأسواق العالمية. فمعرض فود إكسبو هو معرض نوعي للصناعات الغذائية. هذا المعرض عم يوصل يعطي هو بيكون نقطة تواصل بين الصناعيين العرب والصناعيين السوريين، وبالتالي التاجر الأجنبي عم يجي بيحضر المعرض بيعمل صفقات بيرجع بيشتغل. يعني الفكرة اللي براس أي صناعي أو تاجر برات الإطار السوري ما بيعرف سوريا من جديد، هيك معرض تعرف على سوريا الجديدة. نحن نتمنى إن شاء الله تعالى الأيام القادمة كمان يكون في ازدهار أكثر. هلا لفتني السنة بالمعرض المشاركة الدولية كانت أكبر من مشاركتنا بعد السنة الماضية. خلال تواجدنا بتركيا اللي بنشوفه نحن نهض الصناعات التركية هي المعارض النوعية مثل هذه المعارض هذول، معرض وورد فود اللي كان باسطنبول. أنا شايف اليوم معرض فود إكسبو ما بيقل عنه كتير. إن شاء الله تعالى الأيام القادمة بيكون نشوف معرضنا أكبر من هيك لسا.
1: شو طموحكم أو لشو عم تطلعوا اليوم خلال مشاركتكم بالمعرض؟
2: والله احنا طموحنا هون في معارضنا هاي نرجع نتواصل على الناس من خلال سوريا، بعد ما تواصلنا مع زبائننا وعملائنا بالعالم عن طريق معارض ثانيه، في معرض مثل انوغا، مثل معرض اسطنبول. بعد ما احنا اشتغلنا باسطنبول رجعنا هلا فتحنا بسوريا من اول جديد، صرنا سنتين رجعاني بعد التحرير. رايدين نحن من خلال بلدنا اللي هي سوريا نرجع نصدر المنتج السوري اللي فيه طعم خاص، اللي فيه زراعته صح، اللي بيكون هو اقرب للطبيعي، اللي هي بلاد الشام اصلا هي ام الصناعات الغذائيه وهي موطن الصناعات الغذائيه.
1: شو متوقعاتكم بنهايه المعرض؟ شو ممكن يصير؟
2: والله انا راح اشوف حسب الاخبار راح يكون، بس انا اللي شايفه الاخبار راح يكون كتير كبير من خلال علاقاتنا واتصالاتنا مع الناس، كل العالم جاي حضراني هذا المعرض. واللي راح يصير اخر المعرض ان شاء الله وتعالى راح يرجع ينهض بسوريا من اول جديد، ينهض بالصناعات الغذائيه بعد يعني مرحله كانت كثير صعبه على الصناعي وعلى التاجر السوري، يعني كان محارب من الداخل ومن الخارج، لا بيقدر يعني يحارب هون ولا بيقدر يحارب برا. هي المعارض هي نقطه الوصل، هي مثل ما بقولوا الترجمه تبعيد سوريا اليوم بالنسبه للصناعات الغذائيه. ونحن نتمنى من ما شاء الله عليكم كجهة إعلامية تلفزيون سوريا هاي التغطية كتير مهمة، ونعمل يعني كمان زوم أكتر على المشاركات. أنا هذا رأيي. الله يعطيك العافية.
1: الله يخليك محمد، كلك زو، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. نعم رباب، العودة إليك وللحديث أكثر حقيقة عن التجهيزات النهائية أيضا قبل افتتاح المعرض، أيضا فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أيضا، يعني نعم. هناك حقيقة تشديد أمني أيضا قبل بداية هذا، قبل افتتاح المعرض. نعم. هناك نشر لنقاط التفتيش على نعم. مداخل المعرض ومخارجها. شكرا. أيضا بحيث يكون هناك تنظيم لحركة الدخول والخروج وانسيابية الحركة بشكل عام خلال هذا المعرض. ربع.
0: شكرا جزيلا لك ديالى البحري على هذه المعلومات التي نقلتها لنا من أمام مدينة المعارض في دمشق حول معرض فود إكسبو. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عين سوريا. لكم مني ومن فريق العمل كل التحية، وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد.

جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصاً ثرياً لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. بعد مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما تزال بعض رموزه حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية في شوارع سوريا حتى في قلب العاصمة دمشق. فرغم التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد ورغم المشهد الجديد الذي يسعى كثيرون إلى ترسيخه، ما يزال بعض السوريين يصطدمون في حياتهم اليومية بصور وشعارات وعلامات تعيد إلى الأذهان حقبة أريد لها أن تطوى نهائيا. وفي هذا السياق، كشفت دائرة خدمات ساروجا في دمشق عن إقدامها على ختم 27 محلا تجاريا ضمن قطاعها الجغرافي لا تزال تحمل رموز النظام السابق على واجهاتها، في خطوة جاءت بعد أن نشر صانع المحتوى نور حلبي مقطعا مصورا لافتا للنظر يظهر علم النظام المخلوع في خلفية فيديو للرئيس أحمد الشرع خلال جولته في شوارع دمشق، في مشهد يجمع بين الحاضر والماضي بطريقة لم تمر دون أن تستوقف المتابعين. هذا المقطع الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي عاد طرح سؤال يتردد بين السوريين منذ أشهر: لماذا لا تزال هذه الرموز حاضرة في الفضاء العام بعد كل هذا الوقت؟ هل يعكس بقاؤها غيابا لمتابعة ممنهجة وشاملة؟ أم أن عملية الإزالة تحتاج إلى وقت وموارد وتنسيق أكبر مما يبدو للوهلة الأولى؟ خطوة دائرة ساروجا جاءت استجابة لهذا الجدل، لكنها في الوقت ذاته فتحت نقاشا أوسع حول مدى الجدية في تنظيف الفضاء العام من إرث النظام المخلوع على مستوى سوريا كلها. هذا مشاهدينا هو فيديو نور حلبي الذي أشعل الجدل وكشف وجود علم النظام المخلوع على خلفية مشهد الرئيس الشرع وهو يتجول في شوارع دمشق. دعونا نتابع.
1: أغلبيتكم شاف فخامة الرئيس أحمد الشرع مبارحة وهو نزل على شوارع دمشق وعم يأكل شاورما، والناس بلشت تتساءل ما هو الطبق المفضل عند فخامة الرئيس، شاورما بلحمة ولا بدجاج، والعالم تدقق بالصورة. لكن أنا طرحت سؤال آخر، ركزوا بالصورة، شو الشيء الغريب فيها؟ شيء في شيء غلط فيها للصورة، ركز منيح. طبعا هاي الصورة طلعت بثانية وحدة من إحدى الفيديوهات، ركزوا. سيادة المحافظ، قهوتك بسكر ولا بلا سكر؟ سكر. بلا سكر، تفضل. شو المناسبة؟ يعني قاعد وقاعد، يعني شرب لك فنجان قهوة بحكم انه قاعد. اذا سألنا جيميناي كم يوم وكم ساعة بين تاريخ 8/12/2024، اقصد يوم التحرير، الى تاريخ اليوم، فالجواب هو 558 يوم، يعني

13392 ساعة على التحرير. سيادة المحافظ، هل من المنطقي بعد التحرير ب 558 يوم وأكثر من 13000 ساعة يكون عندكم ساعة واحدة للطالع قانوني جرم من

0: طبيعي جدا نشوف ناس تقول وتتهم الدولة انه هي ما عم بتحاكم الشبيحة اساسا. ليش؟ لانه اذا رموز الشبيحة مش قادرين تشيلوها، فطبيعي جدا الشبيح نفسه ما تشيلوه. انا لا اتهم، انا عم اقول لك الناس شو ممكن تتهم. قيادة المحافظ كلياتنا بنعرف قديش حجم الضغط اللي عليكم، بس قرار واحد يا اخي جرمون، يا اخي سطل دهان، يا اخي ما بده يشيل العلم هاد مجرم، هذا سكر له المحل، طرش له اياه وغرمه. يعني في ألف شغلة يعني ممكن تطلع مشان هالقصة. قيادة المحافظ أوقات الشغلات الصغيرة البسيطة اللي نحن بنفكر أثرها عادي ممكن هي تصنع فارق بشكل جوهري. فنرجو منك ومن السادة المحافظين في سوريا الاهتمام بهذا الأمر.
1: هذا الفيديو أشعل ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من استغرب بقاء هذه الرموز حتى اليوم، ومن رأى في الأمر تقصيرا يستوجب المحاسبة. نبدأ بتعليق من سلامة كتبت: ما بس تشميع، لازم يتم محاسبة أصحاب المحلات وإزالة هالرمز الإجرامي وتغريمهم بقيمة إزالته. أيضا تعليق لعبيدة كتب وقال: لو مانور الحلبي طلع وانتقد محافظة دمشق ما كانوا شدوا حالهم وطلعوا شمعوا هالمحلات هاي. أما ماجد فقال: 27 محل وبساروجة الحالة، والله مهزلة. هلأ بيقول لك ما معي حق أدهان، بس لما حطوا علم النظام كان معهم مصاري، هلأ ما عاد معهم. تعليق أيضا لراما كتبت: إذا مقابل مبنى المحافظة وعلى حيط وزارة الاقتصاد، هلأ موجودة على الحيط جملة شكرا لقناة الدنيا، هذا المكان اللي بالفيديو هو قريب جدا من مبنى المحافظة كمان، فيعني عن جد مو معقول والله عيب. تعليق أخير لزهير كتب: محافظ دمشق يجب إقالته لتركه علامة النظام موجودة ضمن المدينة. في اليوم العالمي للاجئين الذي صادف أمس 20 حزيران، كان للسوريين نصيب خاص من هذه المناسبة التي تحمل في طياتها ثقل واحدة من أضخم موجات النزوح واللجوء في تاريخ البشرية. فبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحولت سوريا إلى أكبر أزمة للاجئين في العالم، إذ اضطر أكثر من 13 مليون سوري إلى مغادرة بيوتهم. نصفهم تقريبا لجأوا إلى دول الجوار والعالم، في حين نزح النصف الآخر داخل سوريا. لكن هذا العام يحمل معه بعدا مختلفا لم يكن كثيرون يتخيلونه. فمنذ سقوط النظام المخلوع بدأ مشهد اللجوء السوري يتغير تدريجيا. عاد الكثير من السوريين إلى بلادهم، بعضهم بشكل نهائي وبعضهم في زيارات استطلاعية يرسمون من خلالها ملامح قرار العودة. تشير الأرقام إلى أن أكثر من 1,600,000 سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط النظام حتى شهر نيسان الماضي، في حين ما تزال ملايين أخرى تنتظر تحسن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ هذا القرار المصيري. على وسائل التواصل الاجتماعي تحول اليوم العالمي للاجئين إلى مناسبة للسوريين للتعبير عن مشاعرهم، ومشاعر متضاربة: فرح بالعودة وحنين للوطن وأمل بمستقبل أفضل من جهة، وقلق وتردد وانتظار من جهة أخرى. وكان للسوريين في الداخل والخارج تعليقاتهم على هذه المناسبة التي باتت تحمل معنى مختلفا هذا العام. وفي مشهد يختصر ما يعيشه كثير من السوريين في المهجر هذه الأيام، نشر مواطن سوري وولد وعاش في الكويت طوال حياته وأنجب أطفاله هناك، نشر فيديو يعلن فيه قراره الكبير بالعودة إلى سوريا والاستقرار فيها. صوته لم يخلى ولم يخلو من الحزن على وطن ثاني احتضنه وأحب أهله، لكنه في الوقت ذاته لم يخفي سعادته وهو يستعد لفتح صفحة جديدة في أرضه الأم وأطلاق مشروعه فيها. دعونا نتابع.
2: للأسف لأول مرة بسافر وأنا هيك متضايق، ماني مبسوط. ما أنا 30 سنة مولود وعايش بالكويت والولادي كلهم ولدوا بالكويت، وبعدين هلأ قررت أنزل استقر ببلدي. الزعل على فراق أهل الكويت، على فراق الكويت البلد اللي عشت فيها والله العظيم كأنها بلدي. فرحان اني فتحت مشروعي بسوريا ونازل اشتغل ببلدي، بس كمان زعلان على فراق الكويت واهل الكويت. بس لا تقلقوا، كل فترة ان شاء الله راح اجي زور الكويت وزور اصحابي وزور الناس اللي عشت وتربيت معهم. حب كبير لكم أهل الكويت.

0: الله يديم هيك العز عليكم والله يحمي لكم بلادكم يا رب ويحميكم.
1: شاب سوري آخر عاد من تركيا إلى بلاده يشارك تجربته وموجها النصائح عملية لكل من يفكر في العودة ومقارنا بين الحياة في البلدين بعيدا عن المبالغة والتجميل. نتابع.
2: السلام عليكم شعب تركيا، وقتكم تنزلوا على سوريا حطوا في بالكم أول شيء أنتوا طلعتوا في جيل ورجعتوا في جيل جديد. من ناحية الشباب ليكو رح نحكي على 5-6 نقاط. أنا من كصفتي مواطن كصفتي شاب بدي أطلع وأحكي وبتمنى منك تسمعني. وقت تنزل على سوريا تراجعني، وقت ترجع سوريا تراجعني، والشباب اللي نزلت على سوريا ولا العيال اللي نزلت على سوريا تعلق على الفيديو صح ولا غلط كلامي. أول شيء الشباب، ثاني شيء المشفى وما مشافي في سوريا، ثالث شيء الأمن والأمان في سوريا. خلينا أنا بحكي على حلب وريف حلب وإدلب وريف إدلب، فهمت علي؟ كيف ما عم بحكي على مثل ما بقولوا الصومعة الأساسية المحافظة. أول شيء من ناحية الشباب، كان عمري 10 سنين 11 سنة أنا وصغير، يجي جارنا ولا حدا من الطريق يقول لي ولك أوقف مثل الخشبة، زلمة كبير يشوفني غلطان يقول لي ولك أوقف مثل الخشبة. كلياتنا الشباب طلعت على تركيا وقت كنا بزارنا يحكي معنا الآدمي الكبير، نسمع الكلمة كأنه أبوي وجدي عم بحكي معك. الله أنت في سوريا إذا بتحكي مع ولد عمره 7 سنين تقول له عمه حبيبي، لا أنت هون أنت هون غلطت غلطة ما بتنغفر. أنت هون أبوه رح يجي يشتكي عليك تضرب حدا في الماتور قدر الله ما شاء فعل. ما في بتفوت على محاكم، بتحط المشافي، بتحط الفوق وتحتك، دير بالك الله لا يورط حدا بيد حدا في سوريا، لأنه بس نضرب الواحد بس نأذى واحد نكش ما بيخلص، بيحط الفوق والتحته بيبيع الدنيا كلها وما بيخلص. فنصيحة ديروا بالكم وقت تنزلوا على سوريا، الله لا يبليكم في حادث صغير ولا في أي مشكلة. الكف حقه مصاري، تضرب واحد كف يروح يشتكي عليك معلم بيشلحك الدنيا كلها ياتها. من ناحية المشافي كنا نقول في تركيا أنه عنصريين ما عنصريين، لا والله من عنصريين، قسما بالله من عنصريين، قسما بالله من نفسية. شفت هون وعشت 11 سنة في تركيا، التركي ايمت بيصير نفسية؟ وقت بتحكي معه ما بفهم عليك، بعمه كل شيء، بحكي عربي، بحكي تركي، بحكي أجنبي، ما بوصل معك هون بقلب نفسيته وبنزعج.
1: في مشهد يعكس واقعا يواجهه كثيرون من الزوار القادمين من الخارج، وثق شاب زيارته لسوريا ليكتشف فجوة لافتة بين الأسعار المكتوبة على البضائع والأسعار الفعلية عند الدفع، قبل أن يكشف السبب الكامن وراء هذا الاختلاف. نتابع.
3: على سوريا من يومين وكنت كتير مبسوط لحد ما صادفني موقف خلاني اكره كتير شغلات. الموقف يا عزيزي ببساطة، فت على محل مشان اشتري شوية اغراض سوبر ماركت يعني، فاللي صار اولا هذا هو المحل، انا لسه واقف قدامه، لسه بحكي لكم عن اللي صار قدام جامع القصور هون. اللي صار انه فتت شفت الاسعار محطوطة واشتريت شوية شغلات، هاي الفاتورة اللي بالنهاية تمام. الفكرة وين؟ الفكرة عاد بالأشياء اللي اشتريتها من عند هذا المحل. الأسعار اللي مكتوبة شيء واللي على الفاتورة شيء تاني، فأنا بالنهاية شو قلت له لما أجيت على الكاشير؟ قلت له يعني لما بدك تحسب شيء اللي هذا سعره كذا هذا سعره كذا. المهم اللي صار حسب لي كل شيء، وبعدين فاجأت أنه الأسعار اللي مكتوبة غير الأسعار هون. قلت له ليش الأسعار مختلفة؟ قال مشان التموين. قلت له يعني أنت حاطط أسعار مختلفة عن اللي عم تبيع فيه فعليا؟ قال إيه. قلت له طيب وانا كيف بدي اعرف؟ قال في جهاز تبع سعر بتعرف من خلاله. قلت له انا كيف بدي اعرف انه في جهاز اذا انت ما قلت لي؟ طلع فيني هيك. المهم طلعت هلا انا وجاي عم صور، اجى واحد منهم وقعد عم يدخن ونفخ دخان بوشي وعم يحاول يبلطج علي. ماشي حالة؟ حلو كثير، حلو كثير. انا حاولت اني اقدم شكوى من وزاره التموين، بحثت على النت طريقه ما لقيت اي طريقه، لقيت انه ضايفين كيو ار كذا، ما لقيت عند المحل اي كيو ار. هذا برسم وزارة التموين، يا ريت يعني تشوفوا المسألة، إنه والله مو هي سوريا الجديدة أبداً. موقف يمكن يبان لك بسيط بس مسألة البلطجة هي اللي عملت مشكلة.
1: قضية اللاجئين والعائدين لمست مشاعر كثيرين، وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم المتباينة بين من يحزم حقائبه للعودة ومن لا يزال يتردد. نبدأ بتعليق من روز، كتبت البلد بحاجة شبابها ولازم الكل يرجع ويساعد بإعمار البلد. أما محمد فكتب وقال الحمد لله على سلام الجميع، وأكيد البلاد هلأ بحاجة لكل شاب طموح وعنده أفكار ومشاريع، ونتمنى ما حدا ينشر الأفكار السلبية إلا ما تفرج وتحسن وضع البلد بإذن الله. تعليق لحسن

0: انكتب. بتصور إلي 14 سنة بتركيا ما شفت واحد بشبب متورو تركيا، بس تكون محترم الكل بيحترمك. القانون والنظام بيمشي على الجميع بدون تفرقة. أنا نزلت واندمت ويا ريت أرجع على تركيا. تعليق لبراء سرو قال مصيرنا نرجع على سوريا، بس لازم يكون معنا رأس مال نفتح مشروع من ناحية المشافي والأمور الخدمية. أنا طالع من سنين قمع، أكيد بدنا فترة لنصلح. لا تزال قضية عشاء يعفور تتصدر النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، وهي قضية بدأت بحفل افتتاح مشروع يعفور 963 السكني في ريف دمشق قبل أن تتشعب وتتحول إلى أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الفضاء الرقمي خلال الأيام الأخيرة. للتذكير بما جرى، مشاهدين، أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار حفل افتتاح مشروعها السكني في يعفور بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين. لكن ما أشعل الجدل كان ظهور فرحان المرسومي في الحفل، وهو شخصية ترتبط باسمها صلات بالنظام المخلوع والميليشيات الإيرانية في دير الزور. ومن هناك انطلقت الشائعات وبدأت تتداول أسماء على أنها شركة في المشروع، قبل أن تخرج الشركة المالكة بتوضيح يؤكد أن لا المرسومي ولا غيره من الأسماء الإشكالية يمتلك أسهما في هذا المشروع، وأنهم كانوا مجرد ضيوف في حفل الافتتاح. غير أن القصة تطورت تتشابك مع شائعة عشاء يعفور التي زعمت وجود مأدوبة أقامها محمد حمشو جمعت مسؤولين وإعلاميين وشخصيات عامة، وهو ما نفاه جميع الأطراف المعنية نفيا قاطعا. ورغم ذلك مشاهدينا لم تهدأ النقاشات، بل خرجت اليوم أصوات جديدة وأسماء إضافية بمواقف ومقاطع مصورة تضيف مزيد من التفاصيل إلى هذا الملف المتشعب الذي بات يعكس بامتياز طبيعة الفضاء الرقمي السوري في هذه المرحلة الحساسة. من بين الأسماء التي تداولتها الشائعات على أنها حضرت العشاء مع محمد حمشو في يعفور، برز اسم عامر شيخاني الذي لم يكتفي بنفي عادي، بل نشر فيديو على الفيسبوك يحلف فيه على القرآن الكريم بأنه لم يحضر وليس له أي علاقة وأي علاقة عمل بحمشو، شارحا طبيعة معرفته به وكيف تعرف عليه. دعونا نتابع.
1: برافو، أعطوا لك الهاتف من بعضنا وخليته القريب والغريب يتشمت فينا ويتشفى فينا ويقعد ينشر عنا شي صار وشي ما صار. تمام، حلو كتير هذا الكلام. هي المصحف الشريف، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، والله على ما أقول بهذا الفيديو شهيد على كل كلمة رح تطلع من تمي وكل كلمة رح أقولها. والله العلي العظيم اني لا لي علاقه بالعزيمه ولا رحت على هذا الايفنت كلياته من الاساس ولا حضرت الوليمه اللي صارت بعد الايفنت تبع 963 ولا 1%. والله العلي العظيم هاي العزيمه صارت بايفنت 963 واللي راحوا عليها بعض المؤثرين وصناع المحتوى وما بعرف كم منصه اعلاميه راحوا غطوا هنيك وبعدها صارت وليمه، في منهم مين نشر وفي منهم مين ما نشر وفي منهم مين نزل وفي منهم مين نزل ومسح. هاي القصه اللي صارت بيعفور. انا والله قبل بيوم كنت بطرطوس وبنفس اليوم بشغلي الساعه 12 وتاني يوم كنت بدرعه، وصلنا 48 ساعه قاعدين على شتم ومسبات وبهادل بشكل مو طبيعي وعلى تهم باطله بشكل مو طبيعي وعلى تلفيق اي شغله ويلا وحطها بفلان وحط اسماء فلان بشكل مو طبيعي. اشتغلوا فينا شغل والله، يعني القسديه والفلول والهجريه اشتغلوا فينا شغل والله طيب، ونحن شجعناهم وساعدناهم على هذا الشيء. نرجع لموضوع حمشو، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم انه ما في اي علاقه ماديه بتربطني مع حمشو لا من قريب ولا من بعيد. والله العلي العظيم انه ما عطاني ولا ليره حمشو لي بشكل شخصي انه منفعه شخصيه، والله والله والله على ما اقوله شهيد، ولا طلب مني ولا طلب لا من قريب ولا من بعيد لما شفته، ولا قال لي انه انا والله لازم تلمع لي صورتي ولا لازم تعمل لي شغلتي ولا لازم تقضي لي حاجتي، ولا هو بعاستي للامانه. تعرفت عليه بالشهر الثاني لما دعم حملة، كان من أكبر الداعمين لحملة فزعة أهل الشام لما كنا مفاتحين ملعب بعربين وعم نستقبل الدعم، وهو عرفنا على باقي التجار يلي كمان شاركوا بدعم الحملة. هاي أول مرة، وتاني مرة بعد ما خلصت الحملة شفته مرة تانية. والله العلي العظيم لا عرض مصاري، وحتى بوقت الحملة هو طلب شخصي إنه ما ينجاب اسمه لا من قريب ولا من بعيد، واللي إذا بتراجعوا فيديوهات الحملة لا جبت اسمه لا من قريب ولا من بعيد. وعلى فكره يعني انا بس في نقطه بدي اوضحها انه انا ما في عندي شيء انا فيه دوفيه لحمشو على فكره، لا من قريب ولا من بعيد كمان. يعني الشغله الثالثه، التهم اللي لفقتوها والزور اللي لفقتوه كلياته علينا خلال 48 ساعه وكميه المسبات والشتائم اللي وصلت، والله العلي العظيم انا كل واحد سبني بعرضي وبشرفي الله لا يسامحه لا الدنيا ولا اخره، انا انتقدني او تعال واجهني، انا اغلب المجموعات اللي كنت فيها واجهت وحكيت تمام، لا في شغل بيني وبينه، لا في ماده بيني وبينه، عملتوني انه انا بشتغل له بامواله، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم ما بشتغل له ولا ليره له ولا لا هو شريك لي بولا شيء، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. هذا الموضوع كلياته اللي صار لفقتوه وعملته انه حضروا الاعلاميين وكذا، يا زلمه يعني والله العظيم انه افتريتوا عالم جميل وهادي وبالعاس محمد فيصل ويمان السيد وغيره وغيراته، افتريتوا عليهم جبتوا اسماءهم وما لهم علاقه باي ترتيبه والله ولا شفتهم بولا قصه كانوا هن موجودين فيها. هذا الموضوع اللي صاير، لما بتجيب لي انت صورتي انا وعسكري 10 مليون سوري كان عسكري بال 2014 2015 ورب العالمين عاني والحمد لله رب العالمين قدرت انشق واطلع على تركيا، مثلي مثل حال 7 مليون هربوا برات البلد معلم وراحوا لحتى يحاولوا يأمنوا مستقبل لهم ولاولادهم، مثلي مثل 10 مليون دخلوا عالم السوشيال ميديا منهم مين فشل ومنهم مين حاول انه يصعد شوي شوي. لما بتجيب لي مقطع فيديو لي والله انا عم اقدم محتوى كوميدي، هذا كان تمثيل مثلي مثل اي ممثل ممكن يمثل اي دور، كان تمثيله من 7 سنين والانسان بيطور من حاله، يعني هي مزله لي مثلا انت كامش علي يعني اليوم ما انت عم تجيب لي كذا كل
0: في مقطع ساخر جسد صانع محتوى شخصية محمد حمشو في عرض كوميدي يستعرض فيه كيف استفاد من تهجير الأهالي وسرقة حديد منازلهم، غير أن الإعلاميين الذين حضروا العشاء معه لم ينجهم الآخرون من سهام السخرية. نتابع.
2: أهلين وسهلين، أهلين براعي الحديد، أهلين بالوزن الثقيل، أهلين بصاحب ألمنيوم ونحاس وحديد سوريا كلها،
3: والكابلات لا تنسى يا أبني.
2: تفضل.
3: ايه حبيبي هذا الحديد شو وضعه؟
2: خليك ما عم تعرف تعفيف جوبر.
3: تعفيف جوبر؟
2: لا تقولها،
3: اسمه تسحيب جوبر.
2: ايوه
3: في فرق بين المسحباتيه والمعفشاتيه، دير بالك يا ابني هذا الحكي محسوب علينا ولي علينا. شو صار بالاهالي اللي سحبنا لهم حديد بيوتهم؟
2: لك يعني ناس ماتت ناس تهجرت
3: سيدي قلن الله ما بينساهم، زاد شي حديد نحاس انسحبوا بالبلد؟
2: ولا قطعه، اخر قطعه بايدها.
3: اخر قطعه هاي؟ نعم على الحالة هي بدنا نشحب. شوف يا ابني
2: اللي
3: تعمل لي عزيمة لضعفاء النفوس، بدي حملة إعلامية ضخمة جدا لمشروعي الجديد.
2: شو هو؟
3: شاي سيلاني فاخر.
2: أيوة
3: نخب أول من الآخر، ومشيلي تحت شعار كن على ثقة، شاينا رح يسحب حديدك.
2: حلو، الله على الدرر والحكم.
3: الحمد لله رب العالمين،
2: ما شاء الله عليك، حتى سيارتك بيضة وقميصك ابيض.
3: لك بدي بيض صورتي قدام الشعب؟ انت هي الشغلات ما بتفهمها يا ابني،
2: بدك بياض كثير معنا.
3: صح، تنصح لي الشعب كتروا سكر بقلب الشاي بركي بيصير معهم سكر يوم الخلص. الله يقدرنا على فعل الخير.
0: الجدل لم يهدأ على وسائل التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات متنوعة بين الغضب والسخرية. نبدأ بتعليق من يحيى الذي كتب قال: ما يجري من تهويل حول عزيمة عفور وحضور بعض الشخصيات الثورية لها يكشف حجم الاستعجال في إطلاق الاتهامات قبل معرفة الحقائق، فحضور مناسبة اجتماعية لا يعني بالضرورة وجود صفقات أو تفاهمات سياسية. تعليق أيضا لأحمد قال: لديهم جزيرة بستين ولدينا عزيمة عفور، مرحبا بكم في سوريا الغموض. أيضا تعليق لخالد قال: نحترم جميع الصحفيين والإعلاميين ولا نشكك بأحد، وليست المشكلة في من حضر ومن لم يحضر، السؤال الحقيقي يبقى هل ما زالت الشبكات الاقتصادية التي مولت نظام بشار الأسد حاضرة ومؤثرة في المشهد السوري أم لا؟ تعليق لكمال قال: خاب أمل الأحرار والشعب السوري بالإعلاميين إذا كان هذا الكلام صحيح. تعليق أخير لناجي قال: سواء كان في عزيمة ولا ما كان الوضع سيء ويزداد سوء، الناس العادية اللي ما لهم ممثلين أو مغنيين أو سياسيين أو مؤثرين، نحن يلي دائما وأبدا من روح فرق عمله.

لا يخفى على أحد مشاهدينا أن القطاع الصحي في سوريا يمر بمرحلة صعبة، فالمشافي تعاني من نقص الكوادر والتجهيزات وترد في مستوى الخدمات، وهو واقع يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية. لكن أحيانا تتجاوز الأمور حدود النقص في الإمكانات لتصل إلى مستوى آخر من الإشكاليات. مواطن من جسر شغور بريفي

0: إدلب وثق تجربة مر بها عند زيارته مشفى المدينة، إذ استغرب عند وصوله من غياب الأطباء والممرضين تماما قبل أن يخرج إليه أحد الموظفين بجواب صدمه: إذا ما عجبكم خذ المريض وروح. دعونا نتابع.
1: طبعا بدي أحكي هذا وجع كل مواطن. اليوم الساعة 6 الصبح حالة إسعافية، يعني اليوم لما بتجيب ابنك أو أخوك أو ابن أخوك ميت بين إيديك على المشفى بتتفاجأ بالصالة ما في حدا، بس بتقول وين العالم، ما في حدا هون. بس حكينا هالكلمة بيطلع علينا شخص دكتور ممرض، هل إذا ما عجبكم خذوا مريضكم روحوا. أنت مريضك عم بيموت بتيجي على المشفى بيقول لك إذا ما عجبك خذ مريضك وروح، وما حدا بيموت إلا بيومه. نحن ما معترضين على حكم الله، أنت عم تقبض راتب من الدولة، ودولتنا الجديدة ما هيك علمتنا، ولا هيك على أساس رح يصير. نحن مواطنين وإلنا حق، أنت موظف وأنا مواطن، بدك تخدمني، ما بدك تهيني وتقلي خذ مريضك وروح عقدلي إذا ما عجبك عنا. طبعا هذا الفيديو لا يوصل للمسؤولين عن المشافي، الخدمة صفر والمعاملة سيئة، وحسيت حالي داخل على فرع أمن ما داخل على مشفى.
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اخويا توم.
1: اخوك توم. هدفنا انه هيدي المبادرات تكون على مساحة سوريا كاملة.
0: ما جاني اقعد ولا طالع نازل، ما اقدر اقعد، استنى يطلع بخير السلامة.
2: مجرد ما عرفوا في دكاترة برا اوروبيين انه نحن عم ننزل على سوريا عم نحاول ندعم القطاع الصحي، اجاني تبرعات باكثر من 60 بطارية قلب.
3: اطبائنا شايفين الاثر؟ شايفين الاثر اللي ممكن يخلفوا مبادرة؟

0: منك، فلا تبخلوا على هذول الناس.
1: أطباء سوريين بألمانيا بدأوا مبادرة عظيمة لمساعدة مرضى القلب بسوريا ولتدريب الكوادر الموجودة بمشفى جراحة القلب بالعاصمة دمشق. بدأت هاي المبادرة بإحضار جهاز إيكو حديث للمشفى وتدريب الكادر عليه بشكل كامل، ثم انتقلت لمرحلة تركيب أجهزة بطاريات قلب للمرضى المحتاجين هنا بشكل مجاني، بالإضافة لتدريب الكادر. رح نلتقي مع هدول الأطباء اللي بنرفع رأسنا فيهم لنسمع منهم أكثر عن هاي المبادرة ولنشوف شو مشاريعهم المستقبلية تجاه سوريا.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، ما شاء الله عنكم جهد عظيم. من شوي كنا عم نشوف أول عملية تركيب بطارية قلب. أول شيء قبل ما نروح على البطاريات وعلى الأمور الثانية، من وين بدأت فكرة المشروع؟ كيف بلش؟
2: تمام، الله يجزيكم خير ويكرمك يا رب. المشروع بلش بعد التحرير بفضل الله. الحكومة الألمانية خصصت مبلغ مادي لمساعدة القطاع الصحي بسوريا. المبدأ هذا المبلغ المادي بيعتمد على تشاركية بين المشافي بألمانيا والمشافي بسوريا، بحكم أنه نسبة كبيرة من الأطباء الموجودين في ألمانيا هن سوريين. الهدف الرئيسي من المشروع هو الاستدامة، مو بس تقديم مساعدات مادية، بس أنه الأطباء ينقلوا الخبرات من خارج الأطباء هون الداخل ويكونوا قادرين يعلموها، بحيث أطباء الداخل يصبحوا قادرين على إجراء كل هالاستقصاءات بشكل فردي وبشكل احترافي. المشروع طبعا هو بفضل الله اول مشروع توافع عليه ضمن محافظه دمشق. مشروع بيعتمد على تطوير علاج مرضى ضعف العضله القلبيه واضطرابات النظام. المشروع ابتدى بتعليم الاطباء هون على اجراء الايكو بشكل احترافي، بحيث تم تزويد المشفى بجهاز ايكو جديد ومتطور. والخطوه الثانيه هي بطاريات القلب.
0: حلو، يعني صار في عندنا جهاز ايكو دخلتوه حديثا، دربتوا الكادر عليه؟
2: صحيح. تمام.
0: مين كان مسؤول؟ دكتور حسن، حضرتك انت دربت على موضوع الايكو، من احكي لنا كيف فات الجهاز، كيف دربته، كيف تجاوب الكادر، شو اللي صار؟
3: تماما، من الله يعطيكم الف عافيه. كمان من حوالي اكثر من سنه قدرنا نامن جهاز الايكو مثل ما حكى الدكتور عمر على احدث الستاندرد، خلينا نقول احدث المواصفات، وكان في مجموعه من اطباء المقيمين الموجودين هون، اطباء الجراحه القلب واطباء القلبيه، يعني مع اندفاع شديد من الأطباء الموجودين هون، والحمد لله رب العالمين بجهد منهم وجهد مننا قدرنا نعمل الكورس، خلينا نقول على مراحل، خلال 3 مراحل لحد الآن، وتم لقينا مرحلة عن مرحلة تطور ملحوظ، تطور شديد الحمد لله رب العالمين بمستوى الأطباء الموجودين هون. والأهم شيء كان الدافع كتير كبير موجود هون بالأطباء المقيمين الزملاء الموجودين هون، والحمد لله رب العالمين نحن هلا على وشك انه ننهي مرحله الايكو، والاطباء اللي كانوا موجودين معنا صاروا قادرين على اجراء ايكو قلب خلينا نقول بستاندرد بممتاز جدا، مضاهي لاحدث المشافي موجوده باوروبا وبالعالم خلينا نقول. وهذا الشيء كله دعم للقطاع الصحي والواقع الصحي بسوريا، بحيث انه شوي شوي نقدر نواكب التطورات الموجوده بالدنيا كلها ان شاء الله.
0: ما شاء الله دكتور، من شوي شفنا عمليه او حضرنا اول تركيب اول بطاريه قلب. كيف عم يتم هذا الترتيب بالذات؟ البطاريات مين مصدرها؟ كيف عم يتم؟ هل ايضا عم يتم تدريب الكادر على تركيب البطاريات؟
2: تمام، مثل ما قلت لحضرتك، الخطوة الثانية كانت هي بطاريات القلب. نحن الحمد لله هلا زودنا المشفى بأحدث أنواع بطاريات القلب، بالابتداء من البطاريات البسيطة لأحدث أنواع بطاريات القلب تركب بالعالم. هي صار موجودين هون ضمن المشفى، مثل ما قلت لك الهدف هو الاستدامة.
0: طيب عفوا المقاطعة، كيف حدا بحاجة، إنه هي بشكل مجاني كل شيء عم نحكي، طيب كيف حدا بحاجة ممكن يقدم؟ هل في آلية معينة؟
2: تمام، هذا عم نسقه هلا مع إدارة المشفى هون، بحيث في يعني مثل هو بلاتفورم معين بحيث المرضى يقدروا يقدموا اللي هن بحاجة البطارية، وعن طريق إدارة المشفى من المرضى هون بياخذوا كل البطاريات اللي بحاجتهم. مثل ما قلت لك احنا بلشنا، ما شفت انت اول عمليه كان في 3 اطباء مقيمين معنا، هدف انه نعلمهم، الهدف انه هن يصبحوا قادرين على اجراء هالاستقصاءات النادره وتجري حاليا بسبب السعر الباهظ للبطاريات بعد فتره قصيره باذن الله.
0: بدنا نشوف اداره المشفى، عفوا بس مشان ما نوقع بفخ المحسوبيات، يعني بحسب ما خبرني الدكتور حسن انه راح تكون هي للاكثر حاجه وللاكثر فقرا.
2: صحيح 100%، نحن الهدف الرئيسي الاساسي انه نخدم اول شيء المرضى اللي فعلا هن بحاجه، هن للاسف بالايام العاديه ما عندهم القدره يحصلوا على هي العلاجات، والهدف الثاني هو تدريب الأطباء، فلازم يكون تعاون بيننا وبين إدارة المشفى بحيث نحقق الشفافية الكاملة، والمرضى فعلاً اللي هن بحاجة ياخذوا أنواع البطاريات.
0: ما شاء الله عنكم دكتور، عم شوف مبادرة كتير جيدة كبداية بالعاصمة دمشق، هل في خطوات تانية بأماكن تانية؟ هل في مجالات تانية ممكن نخبر الناس عنها؟
3: يعني نحن هذا الشيء هدفنا وهذا الشيء الخطة تبعنا، نحن بحكم أنه أنا ابن مدينة حمص، إن شاء الله تعالى بدنا نسعى لنعمل مشروع مشابه تماماً.

0: مدينة حمص
1: بلشنا مناطقية يا شباب.
0: بدون مناطقية احنا نحكي بالعكس يعني وانا بشجع انه كل الدكاترة السوريين موجودين بالمانيا، نحن موجودين حوالي اكثر من 5 ل 6000 دكتور سوري بالمانيا من مختلف المحافظات، بنغطي كل المناطق، لو كل حدا فينا حاول شوي شوي يشتغل لمنطقته، مش عم نحكي هون بمناطق ابدا، بالعكس عم نحكي بواقع صعب بحكم انه الحاجة موجودة بكل بقاع سوريا.
1: واهل مكة ادرى بشعابها، يعني وقت الدكتور الحسن بيروح حمص بيعرف شو الاحتياجات، وقت اي حدا من محافظة تانية من دير من درعا من الساحل اي حدا ممكن يعرف الاحتياجات الخاصة، فهي المبادرة منكم انتم اثنين دكتور صحيح؟
0: بس في نقطة مهمة هون بدي احكيها، هاي المبادرة مش حصر على المرضى الموجودين بدمشق، نحن اليوم ما ركبنا بكرة بإذن الله تعالى بتركب مريض جاي من حمص برضه،
2: ونحن
0: والمريض اليوم
1: أول مريض كان من الرقة، عشان ما
3: هي أهلا بالشرق امبارح من الرقة لهون عشان يركب بطارية وبكرة نراجع على مدينته بإذن الله
0: تعالى، وبكرة إن شاء الله مريض من حمص، يعني نحن ما عم نحكي أبدا بمناطقي، بالعكس هدفنا أنه هيدي المبادرات تكون على مساحة سوريا كاملة، وهدفنا هدف تاني أنه نحن نشجع الدكاترة السوريين الموجودين بألمانيا يتشجعوا ويقووا قلبهم يعملوا هاي الخطوات، لأنه هي تخدم البلد اللي هو بحاجة لكل جهد بهذه الوقت إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله يا رب.
3: بس تعقيب على كلام الدكتور الحسن، أنا بس كفكرة أنه عسيد تشجيع الأطباء الموجودين بالخارج، مجرد ما عرفوا في دكاترة برا أوروبيين أنه نحن عم ننزل على سوريا عم نحاول ندعم القطاع الصحي، إجاني تبرعات بأكثر من 60 بطارية قلب من كافة أوروبا، من بلجيكا ومن هولندا ومن ألمانيا، بس أنه سمعوا أنه في أطباء سوريين عندهم الرغبة إنه يرجعوا على البلد ويدعموا القطاع الصحي هون ويعلموا الأطباء هون، فكمية التبرعات اللي إجت والرغبة لدعم القطاع الصحي بسوريا رغبة كتير شديدة، ففعلا مثل ما هي الرسالة اللي نوجهها إنه فعلا في احتياج كبير هون بالبلد، الأطباء الموجودين بالخارج هذا واجبنا أكيد، واجب الجميع إنه يقدروا ينزلوا لهون، إمكانية موجودة وإن شاء الله الأطباء هون يعني بحاجة شديدة، قمية الحماس رهيبة، وإن شاء الله بإذن الله هو هذا العمل الجماعي بحسن واقع البلد هون بإذن
1: الله يا رب.
0: ونحن برضو جاهزين لأي تساؤل، أي دكتور موجود بأي مكان بالعالم حابب يوصل للطريق، حابب يسألنا أنه كيف ممكن يساعد، شو الطريقة، كيف ممكن يبتدي بالموضوع، نحن جاهزين لأي استفسار بأي وقت، هذا أحب على قلبنا كمان
1: إن شاء الله يا رب. بالعكس هيك بنكون إحنا وسط خير بأنه أي حدا عنده مبادرة مماثلة ربما بكندا بالولايات المتحدة بأي مكان فرح وصلوا فيكم مباشرة إن شاء الله أي حدا، فيا أطبائنا هاي البلد بلدكم وبحاجتكم، ما شاء الله بدلشنا ببذرة كتير كتير لطيفة وكتير جميلة، الله يجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله، كل الشكر لكم
3: ما الله يزيدك خير،
1: شكرا لك، شكرا دكتور، يعطيك العافية. ريتو الحمد لله على السلامة، مع قلبك شر إن شاء الله، السلام عليكم، يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتك. أول مريض بتركب له بطارية قلب ضمن هذا البرنامج، الحمد لله على سلامتك أول شيء، وسلامنا لكل أهلنا بالرقة، عليك وعليهم العافية إن شاء الله. شو بتحب تقول رسالة لهدول الأطباء اللي أجوا وبادروا وعم يحاولوا يقدموا هيك خدمات للسوريين؟
4: أول شغلة أعطيهم العافية، وأهم شيء الدكتور عمر عابدين، يعني صار لنا 5 شهور وإحنا نتراسل إحنا وهو، والله يجزاه الخير ومجاناً، والله يعطي العافية الشباب كلياتهم ما قصروا، يعني وضع المادي سيء، يعني كانت تكلفة كبيرة يعني ما أقدر عليها، والله يجزاه الخير كلياتهم وكل الكادر.
1: الحمد لله يعطيكم العافية. شو بتحب تقولوا رسالة للأطباء؟
5: الله يكثر من أمثالكم إن شاء الله، والله يكتب أجركم وإن شاء الله تكونون ذخرة لهالبلد ولهالوطن.
1: الحمد لله، الحمد لله على سلامته، أكيد بعرف العبء.
5: أخوي التوم.
1: أخوك التوم.
6: الحمد لله
1: على سلامته. يعني هو كان قلبه عم بيعاني، كان قلبك معه عم بيعاني.
4: الله يعطيكم العافية، مشكور لكلياتكم. احنا كنا فاقدين الأمل يعني من الوضع المادي، وإن شاء الله.
1: كنت فاقدين الأمل.
4: إي والله، يعني ما في مجال يعني. والله يجزاكم الخير. والله
1: شو حسيت؟ ما إنه أخ التوم، أنا عندي فضول كثير أعرف. شو حسيت وقت اللي كان بالعملية؟
5: ما جاني اقعد، والله طالع نازل ما اقدر اقعد، استنى يطلع بخير السلامة.
1: يا شباب هاي الاخوي، هاي الاخوي، ما شاء الله عنكم، علي الف عافيه يا رب، وان شاء الله هيك ما بتشوفوا شر ابدا.
4: الله يسلمك،
1: عليكم الف عافيه ان شاء الله، هيك يا رب الشفاء العاجل لكل مرضانا، لمرضى القلب وغير مرضى القلب. اطبائنا شايفين الاثر، شايفين الاثر اللي ممكن يخلف مبادره منك، فلا تبخلوا على هذول الناس.
5: مشفى جراحة القلب، الله يجزاكم الخير، والله يكتب أجركم، الدكتور عمر مشكور ومأجور إن شاء الله دنيا وآخرة.
1: الله يعطيكم العافية يا رب، إن شاء الله هيك صوت أهلنا بالرقة يوصل لنحاول إنه تتحسن أمورهم، عليكم العافية مرة ثانية. بالشفاء العاجل. ما عم يشفى منك يا دكتور.
3: اللي
1: ما عم يشفى منك.
3: الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. الحمد لله
1: الله يجزاك خير. هذا الاثر الطيب. فمشكورين يا دكتور، مشكورين على كل شيء، والله يعطيكم الف عافيه.
4: ان شاء الله
1: امين يا رب، بالشفاء العاجل لكل مرضانا يا جماعه. السلام عليكم.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أول زيارة لسوريا وصل قبل شوي البروفيسور الدكتور كمال ميمش أوغلو وزير الصحة التركي إلى العاصمة السورية دمشق. كان باستقباله وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي. بدأ الوزراء برنامج الزيارة بزيارة مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب. هذا المشفى كان قد تمت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة التركية قبل نحو عام، ودخل العمل قبل نحو 6 أشهر. استعرض السادة الوزراء بعض الأرقام التي تحدثت أن المشفى قدم خدماته لآلاف السوريين بشكل مجاني. المشفى استطاع القيام بأكثر من 2000 عملية قسطرة قلبية، أيضا استطاع القيام بما يقارب 271 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 10 عمليات قلبية معقدة لم تجرى من قبل في سوريا. بعدها انتقلوا إلى هنا إلى مبنى وزارة الصحة، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لزيادة التنسيق الصحي بين الطرفين، بين الطرفين السوري والتركي. أيضا تم توقيع مذكرات تفاهم حول إنشاء عدد من المشافي والمراكز الصحية ومراكز الأورام، وتعزيز العلاقة الصحية بين الجانبين السوري والتركي.

0: يعطيكم العافية دكتور. يوم أمس شفنا وزير الصحة الأردني بالعاصمة دمشق واليوم وزير الصحة التركي. شو أبرز المحطات بالبداية اللي تم الاتفاق عليها يوم أمس واليوم؟
1: حياك الله أستاذ هادي، والتحية أيضا موصولة للسادة المشاهدين. البارح كان أول وزير صحة يزور دمشق بعد التحرير، اليوم الحمد لله بعد يوم ثاني وزير صحة يزور دمشق بعد التحرير. حقيقة يعني سواء كانت زيارة وزير الصحة معالي وزير الصحة الأردني الدكتور إبراهيم أو معالي وزير الصحة التركي الدكتور كمال، زيارتين من دولتين جارتين لدينا بينهما حدود كثيرة في المجال الصحي، ولدينا أيضا تعاونات مع هاتين الدولتين. ما نريد أن نجريه في وزارة الصحة السورية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني والمدمرة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تأمين الأجهزة ومحاولات الحثيثة إلى الآن لتأمين كامل الأدوية، هناك شيء يتعلق بالنظام الصحي والقوانين الناظمة لعمل وزارة الصحة. لذلك احنا سواء كان من زياراتنا الى دول اخرى او بالزيارتين اللي حصلت البارح والزيارة اللي حصلت اليوم، لا نريد ان نعيد اختراع العجلة من جديد في هذا العصر.
0: نبدأ من حيث وصل الاخرون،
1: نستفيد من تجارب الاخرين، ولكن بما يتناسب مع الواقع السوري. كل دولة لديها واقعها الخاص، لذلك كل دولة طورت نظام معين يتناسب مع واقعها. نحاول أن نستفيد من هذه التجارب ولكن بإسقاط على الواقع السوري، وهذا الأمر حقيقة أنجزته العديد من الدول، أنجزته تركيا، أنجزته المملكة العربية السعودية، الأردن، يعني أنجزت خطوات. ننظر للتجربة التركية على أنها تجربة مشابهة في الأعوام السابقة بالألفينات من القرن الحالي. كان النظام الصحي والقطاع الصحي في تركيا تقريبا مشابه للوضع الحالي في سوريا، طبعا غير أنه ما كان عندهم دمار، ولكن كان وضع القطاع قريبا مشابه، وهذا الكلام يعني سمعناه منهم عدة مرات. نهدف إلى أن ننقل القطاع الصحي طبعا في العديد من المجالات ليشابه القطاع الصحي المقدم في تركيا، طبعا بما يناسب الحالة السورية. أكيد نستفيد من تجربة في المملكة الأردنية، وقعنا أيضا اتفاقية مع المملكة سابقا العربية السعودية وزارة الصحة، ونستفيد من هذه التجربة. لا نريد أن نضيع الوقت، ولا نريد أن نجرب تجارب لم يتم التطرق لها مسبقا وبالتالي قد نقع بالفشل. نريد أن نتأكد أن هذه التجارب هناك دول عملت عليها وأعطت نتائج جيدة وناجحة، لذلك نحاول أن نعزز العلاقات مع دول الجوار.
0: من الناحية العملياتية دكتور، من الناحية العملياتية شفنا أن وزير الصحة التركي بدأ زيارته لمشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب. هذا المشفى هو بتنسيق بين وزارتي الصحة السورية والتركية، يقدم خدمات مجانية هائلة للسوريين، أنقذ أرواح الآلاف ربما من السوريين. ما أهمية هذه التجربة، وهل سوف يتم تكرارها في أماكن أخرى في قطاعات أخرى غير قطاع القلب؟
1: هذه المشفى التي زرناها اليوم، قبل عام تقريبا تم توقيع بروتوكول خاص فقط في هذه المشفى ومشفى الأورام في مدينة حلب. اللي شفناه احنا اليوم في هذه المشفى هو ثمرة هذا البروتوكول. هذا المشفى الآن يعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية تحت مظلة مديرة الصحة في دمشق، ولكن له بعض الخصوصية من ناحية مجلس إدارة. هذا المشفى يدار بمجلس إدارة، على رأس هذا المجلس هو طبيب سوري ولديه الجنسية التركية، وهناك قسم يعني من الزملاء من تركيا وأيضا من الأطباء السوريين. هذا المشفى اللي كان سابقا يقدم خدماته بشكل مأجور، الآن يقدم الخدمات بشكل كامل بشكل مجاني. الآن تم إنجاز جزء من العمل، يعني ما رأيناه اليوم في هذه الزيارة هو جزء من العمل. يتم العمل الآن على تحديث المبنى القديم. خلال شهرين تقريبا أجري حوالي 2000 عملية قسطرة، أجري حوالي تقريبا أكثر من 125 عمل جراحي، في منها عمليات جراحية معقدة. الأطباء السوريين اللي أثبتوا خبرتهم في كل دول العالم الله يجزيهم الخير، الآن هم يعملون، هم الحجر الأساس في هذا المشفى، وهناك طبيب أو طبيبين يأتون من تركيا بين الحين والآخر، أحيانا يعني يتم التبديل بينهم أو يأتون سواء كان على مستوى الداخلية القلبية أو جراحة القلب، أيضا يقدموا خدماتهم في هذا المشفى. ولكن أؤكد أنه حجر الأساس العاملين الموجودين في هذا المشفى هم زملاء أطباء سوريين. بهذه المناسبة طبعا أستغل المناسبة لأشكر العاملين في هذا المشفى، العاملين الصحيين، كل العاملين في القطاع الصحي سواء في هذا المشفى وفي كل مشافي الجمهورية العربية السورية. وأيضا أوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي المغتربين اللي لا زالوا يأتون في حملات منتظمة، يساعدون أخوانهم، يساعدوننا في وزارة الصحة على إجراء العديد من الأمور الطبية اللي تخدم أهلهم وناسهم.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، مشكورة جهودكم، ونتمنى أنه فعلا أن اليوم التجربة أذهلتني بمشفى دمشق لأمراض جراحة القلب، نتمنى يتم تعميمها بكل المحافظات، وجهودكم عظيمة ومشكورة والله يا دكتور.
1: الله يبارك فيك، إحنا إن شاء الله قريبا حيتم البدء العمل. طبعا في أمور أحيانا نتمنى يعني ونعتذر من كل من ينعتذر عن أي شيء وعدنا به وتأخر، وثق تماما تكون الظروف خارجة عن قدرتنا وأحيانا خارجة حتى عن قدرة وزارة الصحة في دولة أخرى. قريبا إن شاء الله جدا حنبدأ في مشفى الأورام في مدينة حلب، نحضر أيضا لشيء في دير الزور ورقة، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير.
0: إن شاء الله معكم خطوة بخطوة دكتور. الله يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم. اربح مليون ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. ترامب يقول إنه اقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس أحمد الشرم. وزارة الداخلية تعلن القبض على عميد ركن في جيش النظام المخلوع، والتحقيقات تكشف تورطه بعمليات عسكرية موثقة في مواقع متعددة. انطلاق فعاليات الدورة 21 لمعرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق، وفعالياته تستمر على مدار 5 أيام. إيران تقول إنها لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وترامب يهدد في إغلاق مضيق هرمز.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل النشرة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن احتمال اطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، حيث كشف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز كشف أنه يقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا. وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تندرج في سياق رغبته في منح القوة والتمكين للرئيس أحمد الشرع وإعطائه دورا أكبر في التعامل مع هذا الملف. هذا ونفى الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق بشكل قاطع قبيل انعقاد القمة أي نية لبلاده في التدخل بالشأن اللبناني. عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور سعد وفاي الأكاديمي والمحلل السياسي معي من حلب. دكتور سعد أهلا بك. إذن كيف تقرأ هذه التصريحات بداية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الملف ملف حزب الله ولبنان بشكل عام قد يعني أحيل إلى أحمد الشرع الرئيس السوري، وطبعا للتعامل وإغلاق هذا الملف بشكل كامل؟
1: بداية أرحب بك أستاذ هيرات والسادة المشاهدين. يعني بالنسبة لتصريحات السيد ترامب يجب أن نأخذها يعني نأخذ مجمل تصريحات السيد ترامب. دائما ما يصرح ويكون هذا التصريح غير صحيح في الواقع، وهذا ما حصل في حرب إيران أمريكا، إيران من طرف وأمريكا وإسرائيل من طرف، فكانت جميع التصريحات كان ينكرها الطرف الإيراني، وفي الآخر وجدنا أن الطرف الإيراني هو الذي كان يصرح تصريحات الأقرب إلى الحقيقة من تصريحات السيد ترامب. هذه النقطة الأولى بأن تصريحات السيد ترامب لا يعول عليها بطريقة أو بأخرى. النقطة الثانية، هذه التصريحات تتجدد، لكن في ذات الوقت هناك مباحثات أمريكية مع المعارضة الإسرائيلية، بمعنى أنه هناك نوع من أنواع المؤشرات التي تقول أن مرحلة نتنياهو انتهت، لكن ربما يكون هناك ضغط من اللوبي الصهيوني الآن على السيد ترامب، فبالتالي يبدأ يصرح هذه التصريحات كإرضاء لهذه للوبي الصهيوني، ولكن ليس من الضرورة بمكان أن تكون هذه التصريحات.
0: طيب دكتور، يعني لكن يعني على هذه التصريحات وما قاله الرئيس ترامب أن يقول تسليم ملف حزب الله إلى سوريا، ويعني الحديث بشكل خاص عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ماذا يعني ذلك؟ يعني ماذا ستفعل سوريا بهذا الملف بالتحديد؟
1: طبعا هي تستطيع ان تفعل، يعني دخول سوريا الى لبنان، اذا ارادت ان تدخل اليوم، نحن شئنا ما بين او من اراد من اراد يعني رفض

0: حرب العصابات، وأن الحزب حزب الله لم يتمكن من الجيش الحر أو من الثوار السوريين في أي معركة من المعارك، ولذلك ممكن جدا أن يفعل. لكن هل من مصلحة سوريا أن يفعل؟ هل من مصلحة السيد أحمد الشرف أن يفعل؟ هذا حقيقة ما يجب أن نقرأ.
1: يعني هل نفهم أنه يعني لربما رغبة أمريكية بأن يكون هذا الملف بيد سوريا؟ ويعني رغم أنه لم يشر يعني ترامب إلى أي تنسيق لربما على المستوى الرسمي السوري اللبناني، يعني بين الجيشين ربما السوري واللبناني في حل هذا الملف.
0: يعني أنا أعود وأقول أن ليس من مصلحة تساثرات، ليس من مصلحة سوريا اليوم أن يحقق نصر لصالح نتنياهو بغض النظر عن الطرف الآخر المهزوم. هذا نقطة مهمة جدا. ثانيا، أن اليوم الاتفاق الأمريكي الإيراني اتفاق هش بشكل كبير. أي تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أمريكا ضد مصالح إيران في المنطقة ومنها مصلحة حزب الله، فهذا يعني أن هناك ممكن أن ينهار هذا الاتفاق. وهذا الاتفاق حقيقة هو ليس من المرغوب، يعني ليس من الإدارة الأمريكية لا ترغب بأن ينهار هذا الاتفاق، بل كان عندما وقع هذا الاتفاق السيد ترامب كان يقول لقد كان أمرا صعبا، بمعنى أنه يعني ما وصل إليه بشكل أنفس ولا يريده أن ينهار. لذلك أنا لا أريد، يعني أريد أن يتفهم الطرف اللبناني والإخوة اللبنانيين ولكل من يسمعني من السوريين والطرف السوري بأن هذا التصريحات تصريحات ترامب لا، ليس من الضروري بأن تكون تصريحات حقيقية أو يكون هناك فعلا تدخل سوري في المصالح اللبنانية، وأن تصريحات السيد أحمد الشرع هي أقرب بكثير إلى الواقع وإلى الحقيقة من أن يكون تصريحات السيد ترامب هي القريبة إلى الواقع.
1: لأنه دكتور سعد، يعني المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك كان قد تحدث سابقا يعني عن لربما آلية أن يعني تكون لبنان يعني مع سوريا أو أن يتم ضم لبنان إلى سوريا. بهذا الإطار كان حديث، واليوم يجدد الرئيس الأمريكي الحديث بأن ملف حزب الله سيتم يعني منحه لسوريا. هل ترى يعني لربما وفق تحليلك بأنه خشية يعني أن تنهار أو ينهار اتفاق وقف إطلاق النار يريد الرئيس ترامب أن يتدخل طرف آخر غير إسرائيل في موضوع إنهاء ملف حزب الله في لبنان؟
0: يعني أنا بعود وأقول أنه ليس من الضروري أن يكون هناك رغبة أمريكية حقيقية في إنهاء ملف حزب الله، لأن إنهاء ملف حزب الله سيكون نصرا لنتنياهو. وهناك يعني لربما راقبتم أنتم التصريحات بين نتنياهو وبين الرئيس وبين نائب الرئيس الأمريكي، وأن نتنياهو صرح تصريحات مسيئة جدا للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي بالذات، ورد عليه نائب الرئيس الأمريكي بأنه كان خطأ فادحا بأن يصرح نتنياهو هذا التصريح ضد من الدولة الوحيدة الموالية أو التي تعطي الولاء لإسرائيل أو تدعم إسرائيل بمعنى آخر، بمعنى أن أصلا ليس على سوريا أن تضطر إلى أن تخضع للإرادة الأمريكية، لأن الإرادة الأمريكية اليوم هي أضعف بكثير مما كانت الإرادة الأمريكية حتى فيما قبل الحرب الإيرانية والأمريكية الإيرانية من طرف والأمريكية الإسرائيلية من طرف آخر.
1: نعم،
0: فالموضوع ترى يجب أن نتفهم أن يعني ليست هذه، لا يجب أن نأخذ التصريحات الإعلامية على أنها تصريحات جادة وحقيقية ويجب أن ينعكس عليها انعكاس آخر.
1: سأكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا دكتور سعد وفائي أكاديمي ومحلل سياسي، كنت معي من حلب. قالت وزارة الداخلية أنها تدعم الأهالي النازحين في العودة إلى منازلهم بريف السويداء الغربي، وأنها ستعمل على توفير البيئة الآمنة لاستقرارهم، وذلك بعد تنظيم عدد منهم وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم. نتابع.
2: بعد وقفتهم الاحتجاجية في مدينة السويداء التي أعادت مطالب العودة إلى الواجهة، تلقى أهالي ريف المحافظة الغربي المقيمين بالمناطق التي يسيطر عليها ما يسمى الحرس الوطني رسائل متزامنة تدعوهم للعودة إلى منازلهم التي خرجوا منها في تموز من العام الماضي. الوقفة التي نظمها العشرات بالقرب من دوار الثعلى في مدينة السويداء حملت مطلباً واحداً هو العودة، إذ منح المحتجون كلاً من ما يسمى مجلس إدارة السويداء وميليشيا الحرس

0: الوطني مهلة 5 أيام للبدء بخطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بحسب ما ذكرت شبكة السويداء 24. الشبكة ذاتها أضافت أن ميليشيا الحرس الوطني دخلت على خط الاحتجاج وقدمت وعوداً بإطلاق مسار العودة بحلول شهر تموز المقبل، مع ربط هذا الملف بتفاهمات خارجية، إذ أشار ممثل الحرس الوطني إلى ارتباط تنفيذ العودة بتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الضفة الأخرى حركت الوقفة الموقف الرسمي، إذ دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن المحافظة مستعدة لاستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين العودة، مؤكدة أن الملف يحظى بأولوية لديها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع أبناء المحافظة. وما بين الوعود والضغط الشعبي المتصاعد، يبقى ملف العودة معلقاً بين من يربطه بالاحتلال الإسرائيلي ودعوات حكومية تعطلها ميليشيا الحرس الوطني، في حين يراقب الأهالي المشهد بانتظار خطوات فعلية تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.
1: عقد في أشرفية صحنية بريف دمشق صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي ومدير مديرية الأمن في محافظة السويداء.
2: هلا ومرحب، حياكم الله. هلا ومرحب. احنا اليوم في صلح عشائري على مستوى سوريا، البادرة الأولى بالصلح العشائري مع أبناء الطائفة الكريمة أبناء بني معروف، صلح عشائري ورسالة لجميع اللي يحرضون على الفتنة وعلى المناشير، احنا ضد هذا العمل. اليوم احنا تحت إطار دولة مؤسسات حكومية، اليوم احنا كنا يد بيد أبناء سوريا من الطائفة العلوية والطائفة المسيحية والطائفة الدرزية والطائفة السنية، احنا أبناء هذا الوطن.
3: كل المكونات السورية، هذه سوريا واحدة موحدة تحت سلطة القانون، منأكد نحن على التعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوري، وهذه رسالتنا نحن اليوم تحت سقف الدولة، تحت سقف القانون، بما يخدم المصلحة العامة لكل أهلنا السوريين.
4: من يغذي الأفكار التعصبية والطائفية هم أعداء الوطن، وهذا غريب عن مجتمعنا السوري، ونريد لكل أبناء سوريا أن يعوا أن قيم الدين الحقيقية تصب في المحبة وفي التعاون والتسامح بين الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبدين غربي درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المنازل، هذا ويأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تتخللها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على العميد الركن المتقاعد عبد الغفار الحسين، والذي يعد أحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة في صفوف النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعطيات الأولية كشفت عن سجل حافل بالانتهاكات للموقوف بدءا من قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز منكة الحطب الذي شهد توقيف مئات المواطنين من أبناء محافظة درعا، وصولا إلى تورطه في أداة تقارير أمنية أدت إلى اعتقال وتغييب آخرين. وأضافت أن تحقيقات كشفت أيضا عن تورط الحسين في شبكات فساد واختلاس للمال العام بعد تقاعده عام 2015، مستغلا علاقته السابقة للتغلغل في مفاصل خدمية وإدارية، مؤكدة إحالته إلى القضاء فور استكمال التحقيقات. قال مركز إعلام الحسكة غير الحكومي، قال إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المجموعة المتورطة في الهجوم على حافلة مبيد تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري على طريق تلتمر رأس العين بريف الحسكة، والذي وقع قبل أيام. وبحسب المركز فإن العملية جاءت بعد متابعة وتحقيق

0: تحقيقات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المنفذين وملاحقتهم، وتضم المجموعة عناصر تتبع لقسد الأجانب ضابط سابق من جيش النظام المخلوع. هذا وأشار المركز إلى استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف خلف التخطيط والدعم للهجوم. هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الخبر حتى الآن. صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا، صرح بأن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بينهم أحد ضباط سجن صدنايا.
1: مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيدنايا سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق الضحايا لن تهمل، وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض، لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
0: استجابت فرق الدفاع المدني ل 181 حريقا اندلع في مناطق متفرقة من سوريا خلال الساعات 24 الماضية، بينها 18 حريقا سجل في محافظة الحسكة. وقال الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن الحرائق شملت 18 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية إلى جانب 163 حريقا متفرقا، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل إصابتين حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. انضم إلي عبد الحميد الشهاب مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة، معي من الحسكة. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحليم. بداية، ما سبب اندلاع هذه الحرائق وكيف استجابت فرق الدفاع المدني لها؟
2: حياكم الله، أسعد الله مساءكم. طبعا من المعلوم أنه نحن حاليا في الموسم الأخطر، وهو موسم حصاد المحاصيل الزراعية في عموم سوريا وخاصة في محافظة الحسكة التي كانت لها هذا العام الخير الوفير بعد فترة طويلة كانت تعاني من خلالها من الجفاف والشح في المحاصيل الزراعية. كل العوامل قد تساعد أو تساهم على نشوب الحرائق، سواء كانت ارتفاع درجة الحرارة والمنطقة معروف عنها منطقة جافة، بالإضافة للعوامل البشرية سواء كان الإهمال أو كان ممكن محطة الغاز الموجودة أو حركة الآليات الكثيرة، بالإضافة لقطع الزجاج الموجودة في الأراضي الزراعية، بالإضافة للشيء اللي عم نشاهده حاليا في الأيام القليلة الأخيرة وهو حرق المحاصيل الزراعية أو حصاد وما يسمى بإفراز المحاصيل الزراعية من قبل المزارعين أنفسهم من أجل البدء بعملية زراعة محصول صيفي.
0: هذا ما كنت أريد أن أتأكد منه سيد عبد الحليم، يعني أو عبد الحميد عفوا، يعني إذن هي القضية
2: عبد الحليم
0: أهلا بك. إذن هي القضية تتعلق بموضوع حرق يعني ما تبقى من المحاصيل بعد الحصاد هو ما يؤدي إلى هذه الحرائق. هذه العملية تكررت سابقا كثيرا وأدت فعلا إلى توسع في رقعة الحرائق، يعني لماذا لا يتم الاستجابة من خلال الفلاحين أو المزارعين لآلية معتمدة يتخلصون بها من بقايا هذه المحاصيل من دون أن يكون هناك حرق لها؟
2: طبعا أستاذ فرات، نحن لكي نكون منصفين منذ وقت

0: انتشار فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة من تاريخ 13/5/2026 لتاريخ اليوم، الأهالي والمزارعين هم يد بيد مع فرقنا، يعملون على مساعدة الفرق، يعملون على مساندتها، تقديم كل ما يملكون من مساعدة. ولكن المشكلة التي تحصل الآن في نهاية الموسم الزراعي هي قد تدخل من باب عدم الوعي أو عدم إدراك المخاطر التي قد تنتج عن حرق مخلفات المحصول الزراعي. حاولنا تكثيف منذ نصف المحصول الزراعي إلى تاريخ اليوم، حاولنا تكثيف فرق التوعية، تقديم جلسات لأهلنا المزارعين، نصحهم ومناشدتهم من خلال وسائل التواصل، عن طريق وسائل التواصل وعن طريق المحادثات ومدراء المناطق ورؤساء البلديات، بعدم أو الإقلاع عن حرق نهاية المحصول الزراعي، بالإضافة لإيقاف عملية تنظيف أمام المنازل وفي المزارع الصغيرة أمام المنازل من أجل حماية ما تبقى من المحصول الزراعي. ولكن وللأسف ما زالت هذه الظاهرة قائمة، قد يكون نابع عن حسن نية من أهلنا المزارعين من أجل الإسراع بعملية الوصول للمحصول الجديد أو زراعة الموسم الصيفي.
1: طيب، يعني الآن إن تحدثنا على الحرائق التي شملت الحقول والمحاصيل الزراعية، هذا تحدثنا عنها، ولكن الحرائق الأخرى المتفرقة حيث سجلت أيضا إصابتين سيد عبد الحليم بحسب ما ذكر، وقدمت الإسعافات الأولية، هذه الحرائق أيضا كيف انتشرت؟ يعني المحاصيل الزراعية نحن نعلم من عملية الحرق، ولكن هذه أيضا كيف نشأت هذه الحرائق وكيف تمت أيضا الاستجابة لها؟
0: طبعا بداية أحب أن أؤكد أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة هي غير موجودة في كل مناطق الحسكة، وهذا الأمر معلوم لدى الجميع. فرق الطوارئ وإدارة الكوارث موزعة على عدة نواحي تشمل أكثر من 30 إلى 40 نقطة متقدمة، سواء كانت تبدأ من مرقدة في الجنوب الشرقي إلى في الجنوب الغربي إلى اليعربية في الشرق، بالإضافة لرأس العين. معظم هذه النقاط استجابت لأكثر من 300 حريق في المحاصيل الزراعية، لكن كانت متنوعة، جزء منها كان محصول زراعي من قمح أو شعير، الجزء الأكبر هو كان من الأشواك والأعشاب والحصيد. حاولت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في معظم الأماكن في معظم النقاط حماية المزروعات، بالإضافة لحماية المنازل، وكانت الفئات المحمية من المحصول الزراعي كانت هي ذات الحظ الأكبر، وكان هناك حماية لمساحات واسعة جدا من المحاصيل الزراعية. تكثفت الحرائق حقيقة في الآونة الأخيرة في آخر يومين بسبب وجود الحصاد أو الأرض المحصودة. في البدايات كان معدل الحرائق يوميا ما يقارب من 8 إلى 10 حرائق، أغلبها في الأعشاب والحواكير القريبة من المحاصيل الزراعية، جزء قليل كان في المحاصيل الزراعية الواقفة التي لم يتم استحصادها أو لم يتم حصادها بعد. جل الحرائق التي ظهرت على العيان وكان لها النصيب الأكبر على الشاشات هي حرائق الأراضي المحصودة والأشواك، ولا سيما المشاهد التي شاهدناها في حرائق رأس العين التي كانت ضمن منطقة محمية. هذه المنطقة أساسا لم يتم زراعتها، هي مساحة واسعة كبيرة جدا لم يتم زراعتها بسبب المخلفات الحربية الموجودة فيها، بالإضافة للتحدي الموجود في هذه المنطقة، وبالتالي لم يتم دخول هذه المنطقة وإنما تركت حتى تنتهي وتحترق، وتم حماية حدودها لمنعها من الامتداد إلى المنازل والمحاصيل الزراعية.
1: سأكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك سيد عبد الحليم الشهاب، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة.
0: شكرا لك.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور شرق البلاد، وكانت المحافظة قد شهدت انقطاع عن التيار الكهربائي استمر لمدة يومين متتاليين من جراء عطل فني طارئ، حيث تمكنت فرق الصيانة في منشأة التيم من إصلاح الخلل وإعادة تشغيل

0: الشبكة وربطها بالمحافظة. سجل مشفى دمشق ارتفاعا في حالات الصعق الكهربائي منذ بداية العام الحالي تزامنا مع زيادة ساعات التغذية الكهربائية، في حين تسببت العديد من هذه الحوادث بإصابات خطرة انتهى بعضها إلى بتر أحد الأطراف.
1: لم تكن زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي إيجابية على الجميع، بل كانت كارثية على بعض الأسر، ليس بالإنفاق على فواتير الكهرباء المرتفعة، بل بالإنفاق على فواتير الطبابة والعلاج في بعض الحالات. هنا في مشفى دمشق، مشفى المجتهد، تفاصيل صادمة انعكست سلبا على بعض الأسر.
2: لاحظنا نحن زيادة عدد الأديات الكهربائية بداية العام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد ساعات الوصل الكهربائي مقارنة بالفترة القديمة الماضية. وزائد الفئات العمرية اللي نحن شاهدناها بالمشفى هي تتراوح بين 5 سنين وال 15 سنة نتيجة اللعب، بحيث أنه اللعب بتواجد الخزانات الكهرباء أو الصعود على الأعمدة، أعمدة التوتر العالي. وفي فئة ثانية هي تتراوح بين 20 سنة لل 40 سنة نتيجة عمال البناء أو استجرار كهرباء غير عادي بوسط أسلاك كهربائية غير شرعية. هذه الحالات وردتنا وبعد المتابعة أدت بالنهاية إلى بتر بدءا من الأطراف كاملة أو بالأصابع، وفي حالة واحدة شاهدناها أنه بتر 4 أطراف العلوية والسفلية لطفل عمره 15 سنة.
0: أبلغ مجلس مدينة رقة أصحاب المحال المستثمرة في المدينة، أبلغوهم بقرار يقضي برفع بدلات الإيجار لأكثر من 1,000,000 ليرة سورية شهريا، ما أثار رفضا بين عدد من أصحاب المحال الذين اعتبروا الزيادة مرهقة وغير واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
3: شهدت العلاقة بين مجلس مدينة رقة وأصحاب المحال الاستثمارية توترا خلال الفترة الماضية، بعدما أبلغت البلدية أصحاب المحال في سوق الأغنام والمنطقة الصناعية والكراجات بقرار رفع الإيجارات الشهرية، إلا أن أصحاب المحال رفضوا التسعيرة الجديدة معتبرين أنها تشهد زيادة كبيرة لا تتناسب مع واقعهم.
4: هذا المحل أخذته بـ 86 من مجلس مدينة رقة بمزاد علني، دخلنا المزاد ورسى علي المزاد 825 ألف ليرة سوري بال 86، سلموني المحل على الهيكل العظم، جهزت المحل واستمريت بالمحل وسووا لي عقد الأجار، عقد استثمار مدة سنة يجدد تلقائيا. ما فتت على المحل إلا دافع 850 ألف ليرة سوري، 825 ألف بالضبط تماما، يعني كانوا يجيبوا كيلوين ذهب، خيو أعطوني كيلوين ذهب وخذهم المحل، مبروك عليكم، ما بدي. إذا كل ما يجي فصيل يقول إلي المحل، خذوا هالمحل وريحونا.
5: ندفع أجار للراعي المحل وندفع أجار للحكومة، شدعوا يا أخي. نحن بالأساس القاع يعني مشترينها مشترى، دافعين حقها ومعمرين على حسابنا، ولا حيدورون منا أجار ويدورون منا، ليش العمل هذا؟ ما يجوز الشغل هذا بنوب يعني.
3: يؤكد أصحاب المحل أن أوضاعهم تختلف عن أوضاع بقية المستأجرين، إذ دفعوا مبالغ كبيرة في تسعينات القرن الماضي لقاء الحصول على الأراضي وتكفلوا ببناء المحل على نفقتهم الخاصة، ويوافقهم في الرأي قانونيون إذ يرون أن لهم حقوقا لا يجوز تجاوزها، معتبرين أن البلدية تحاول التنصل من هذه الحقوق وفرض واقع جديد عليهم.
6: بعض المحلات أدخلوهم بمزاد، تم بيع قيمة الأرض لهم وبسعر سعر الأرض بقيمة مزاد يعني، ومن ثم التزموا بالبناء والإكساء وعلى نفقتهم مقابل أنه يتم تأمين لهم حق الإيجار وتم توقيع عقد الإيجار. هذه العقود الجديدة تلحق ضرر بالمستأجرين أنهم أصحاب حقوق، ما داموا سيدخلون بعقد جديد مبتدئ من حالة الصفر.
3: وفي ظل رفضهم للتسعيرة الجديدة، يؤكد أصحاب المحال أنهم لا يمانعون دفع بدلات إيجار رمزية تراعي حقوقهم واستثماراتهم السابقة، في حين ينذر فرض الإيجارات المرتفعة بصورة تعسفية برفع أسعار البضائع والخدمات لتغطية التكاليف الإضافية، ما سيجعل المستهلك الخاسر الأكبر من هذا النزاع.

0: عاد مربو النحل إلى مراعي جبل البشري في بادية دير الزور مستفيدين من استقرار الأوضاع وعودة النشاط الزراعي والرعوي إلى المنطقة، ويأمل العاملون في هذا القطاع باستعادة مكانة العسل المنتج في البادية والذي اشتهر بجودته العالية وتنوع مصادره الطبيعية.
1: بعد تحرير محافظة دير الزور وعودة الأمن إلى مناطق البادية، عاد الحاج طلال إلى تربية النحل وإنتاج العسل في جبل البشري، المنطقة التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي بفضل تنوع غطائها النباتي واتساع مراعيها.
2: العالم رجعت، كل من رجع على مصلحته يعني. بعد التحرير تضررنا أكثر شيء من أدوية القطن، وجبنا له على جبل البشري. هذا أحسن عسل بسوريا كلها هو جبل البشري بالنسبة للعسل وللسمن، هذا يتفوق على كل سوريا يعني، معروف هالساعة بالسوق.
1: ورغم عودة العديد من مربين النحل إلى ممارسة مهنتهم، فإنهم ما زالوا يواجهون تحديات عديدة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب خلايا النحل وتراجع بعض المراعي الطبيعية، ما يدفعهم للمطالبة بدعم حكومي للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها.
3: دعم ما بي خالص، مهمش خالص النحل بمنطقتنا خالص، من ناحية أدوية، من ناحية كل شيء. هسا صناديق قاعد نشتغل على دينا، نجيب خشب نشتغل صناديق، نجيب أدوية من كذا مكان على حسابنا، نجيب شمع. طلباتنا دعم، دعم كصناديق، دعم ك يعني دعم كامل للنحل كأدوية.
1: بين أزهار البادية وخلايا النحل يواصل العاملون في هذه المهنة عملهم أملا بموسم وفير، مؤكدين أن دعم هذا القطاع لا يسهم فقط في زيادة إنتاج العسل، بل يحافظ أيضا على مهنة عريقة تشكل جزءا من تراث المنطقة واقتصادها المحلي. بعد سنوات من التراجع بدأت خلايا النحل تعود من جديد إلى ريف دير الزور مستفيدة من تحسن الظروف الطبيعية، وسط آمال لدى المربين بانتعاش إنتاج العسل وعودة هذا القطاع إلى مكانته الطبيعية في المحافظة. لتلفزيون سوريا صعب الحنت، دير الزور.
0: نظم الاتحاد السوري للرياضة للجميع واللجنة العليا لليوغا والطاقة بالتعاون مع إدارة نادي سلامية في ريف حماة، نظموا مهرجان اليوم العالمي لليوغا الذي يصادف 21 من حزيران في كل عام، ويهدف المهرجان بحسب القائمين عليه إلى تعزيز قيم السلام والصحة والنشاط المجتمعي. نتابع.
4: أقامت اللجنة العليا لليوغا والطاقة مهرجان اليوم العالمي لليوغا من أجل السلام لفئة كبار السن وذلك في مدينة سلمية. هذه الرياضة العالمية ذات الأصول الهندية دخلت إلى سوريا كأول بلد عربي في عام 2001، ثم انتشرت لتصل اليوم إلى 92 مركزا في مختلف الأرجاء السورية.
5: يعني أول ما تأسس الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع، تأسست أول لجنة فيها هي رياضة اليوغا، انتشرت بجميع المحافظات السورية. صرنا نعمل فيها دورات تصنيفية، مستجد درجة ثالثة ثانية، يعني مشان نشر التدريب شلون طريقته، بالإضافة لأنه طورت اليوغا، صار في عند شيء اسمه يوغا سنة تنافسي. طبعا بتعتمد على صعوبات حركية قريبة جدا ل يعني تمرينات الجمباز، الصعوبات الحركية اللي فيها. كمان سوريا حقق إنجاز هذيك السنة بفجيرة بدبي، أخذنا شاركنا ببطولة الماسترز، حصلنا على ذهبيتين وفضيتين وعلى برونزية.
4: رياضة اليوغا تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقل والجسد والروح، كما أنها تشمل تمارين جسدية وتنفسية تساعد على تحسين الصحة العامة.
6: طبعا رياضة اليوغا هلا أهم شغلة فيها أن شو تتميز عن الرياضات الثانية. أول شيء التنفس، يعني في ثلاث شروط لازم تتحقق، هي حركة الجسد، التنفس بين الشهيق والزفير، والتركيز، يعني أنه نربط هذا الدماغ بالجسد. بسبب التطور المادي صار في أمراض كثيرة عند هذا الكائن الإنساني، أمراض حديثة، يعني ما كان في أيام جدي وجدك سكري وضغط والتهاب مفاصل، بس هلأ نتيجة الفكر تشويش كثير وفي ضغط اقتصادي عم يرفع هرمون الكورتيزول عم بيسبب هالامراض. فاليوغا عدوها الاول هو الكورتيزول، فكل تقنياتها تعمل على انخفاض هذا الهرمون وبالتالي الدخول باللاعنة.

0: بالهدوء بالسلام الداخلي، وبدنا نقول بأن تحافظ على شباب حتى في آخر العمر.
1: يسعى مؤسسو اليوغا في سوريا إلى نشرها لتصبح رياضة شعبية يمارسها الجميع من دون اشتراط عمر محدد، كبيرا كان أم صغيرا.
2: رياضة عمرها آلاف السنين تجمع بين التمارين البدنية والتنفس العميق والتأمل، وتهدف إلى تنمية السلام الداخلي لدى الأفراد وصولا إلى سلام خارجي بين الناس عموما. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
3: انطلقت اليوم فعاليات الدورة 21 للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق. وفقا لمراسلتنا فإن فعاليات المعرض تستمر على مدار 5 أيام وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية وتقنيات التغليف الحديثة بهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية جديدة. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من مدينة المعارض في دمشق مباشرة من هناك، لإطلاعنا على بعض التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض، معرض فود إكسبو. أهلا بك ديالا. إذن ما التفاصيل، ما الفعاليات التي تقام حاليا في هذا المعرض؟
4: نعم، مرحبا فرات. بداية يعني قبل قليل انطلقت فعاليات الدورة 21 لمعرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو هنا في أرض مدينة المعارض، بعد يعني جولة لا يزال إلى الآن يعني يجريها وزير الصناعة الدكتور محمد نضال الشعار رفقة عدد من المسؤولين، وكذلك بحضور أيضا عدد من سفراء الدول من بينها السفير الأردني الذي أيضا حضر هذا الافتتاح. هذا المعرض فرات يعني يعد واحد من أهم الفعاليات السنوية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، يشارك فيه 233 شركة متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية وكذلك التعبئة والتغليف، ويستهدف أيضا عددا من العاملين في هذا المجال من المصدرين والمستوردين وأصحاب المراكز التجارية والمنشآت السياحية وصناع القرار ورجال الأعمال وغيرهم أيضا. حقيقة الآن تتوافد يعني الزوار إلى هذا المعرض، البعض يعني يأتي إلى هذا المعرض رغبة باستكشاف يعني كل جديد في من المنتج المحلي اليوم في الأسواق السورية. هناك زوار آخرين من الفعاليات الاقتصادية والتجارية الذين يعني يحضرون إلى هنا اليوم لممكن يعني عقد شراكات أو شراء أو يعني عقد يعني شراكات اقتصادية معينة. يعني هذا المعرض فرات يعتبر مساحة تجتمع فيها الشركات المتخصصة بهذا القطاع الغذائي. طبعا هناك مشاركات أيضا لعدد من الدول العربية والإقليمية من بينها الأردن والسعودية وتركيا والإمارات. يتم خلال هذا المعرض الآن يعني بعض الجلسات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على آخر ما توصل إليه يعني هذا القطاع، كذلك أحدث الابتكارات في مجال التعبئة والتغليف، تبادل الخبرات ويعني والاطلاع على أحدث التقنيات. يعني حقيقة هناك إقبال من الزوار على هذا المعرض الذي تم تنظيم أجنحته بطريقة تسهل على الزوار التنقل بين هذه الشركات فرات.
3: نعم، شكرا جزيلا لديال البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من مدينة المعرض في دمشق. قال مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون سوريا، قال إن مديرية الخدمات أغلقت محال تجارية بالشمع الأحمر لعدم التزام أصحابها بإزالة رموز وشعارات النظام البائد من مواجهات محالهم. وأوضح المصدر أن المديرية تواصل تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت والمحال التجارية ضمن المنطقة، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

0: عقد وزير العدل مظهر الويس اجتماعا مع المحامين العامين في المحافظات لبحث آليات تفعيل مسار العدالة، وأفضل اجتماع إلى تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية لاستقبال شكاوى المواطنين بشكل مباشر والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة.
1: بالحقيقة عقد اليوم في وزارة العدل اجتماع بتوجيه من السيد وزير العدل، ضم السادة المحامين العامين في العدليات على مستوى القطر. هذا الاجتماع خصص اليوم لمناقشة التطورات الحالية في الساحة السورية، وخاصة فيما شهدته الساحة السورية من مطالب شعبية لأهلنا السوريين في تسريع مسار العدالة الانتقالية. هذا الاجتماع أبرز نتائجه كانت ومخرجات الاجتماع أن يتم تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية على مستوى القطر تعنى بشأن العدالة الانتقالية وبمسار العدالة الانتقالية. يكون هناك قاضي من النيابة العامة مختص لتلقي الشكاوى والبلاغات من المتضررين ومن الضحايا وذويهم، وأيضا قاضي تحقيق مختص للتحقيق في هذه القضايا التي تعتبر هي انتهاكات بحق الشعب السوري، ومن ثم جمع الأدلة بها والتحقيق بها وتمهيدها لإحالتها إلى قاضي الإحالة ضمن أيضا العدلية، تمهيدها لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة في العدالة الانتقالية.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عودة أكثر من 1,268,000 مواطن سوري طوعا عبر المنافذ الحدودية المختلفة، وذلك منذ كانون الأول من عام 2024. وأوضح مدير العلاقات العامة مازن علوش في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن أعداد العائدين توزعت بين أكثر من 736,000 قادمين من تركيا ونحو 367,000 من لبنان، بالإضافة إلى أكثر من 137,000 من الأردن ونحو 24,000 من العراق. وأكد علوش استمرار تقديم كل التسهيلات اللوجستية والإجراءات المرنة وإعفاء الأمتعة الشخصية من الرسوم لدعم استقرار العائلات العائدة في مختلف المحافظات.

إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، قال إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وأضاف بازشكيان أن المرشد الأعلى سمح للحكومة الإيرانية بمتابعة المسار الحالي، داعيا الجميع إلى المساعدة فيه بدلا من وضع العراقيل. وأوضح الرئيس الإيراني أن الطرف المقابل كان يطلب التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية، إلا أنه اليوم يؤكد على حق طهران في امتلاكها، مشيرا إلى أن تغييرا في المواقف تجاه إيران جاء نتيجة لتضحيات الجيش والحرس الثوري والتماسك الوطني بحسب قوله. هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم القضاء على إيران في حال أغلقت مضيق هرمز، وأن واشنطن قد تسيطر على المضيق إذا اضطرت لذلك. وقال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن واشنطن ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفا أن أمريكا قد تصبح الملاك الحارس للمضيق وتأخذ 20% من النفط.

ينضم إلينا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من واشنطن. شعبان أهلا ومرحبا بك. تصريح للرئيس الأمريكي إذن دونالد ترامب بخصوص موضوع يعني مضيق هرمز، ويلوح بأن أمريكا ستضع يدها على المضيق وتأخذ 20% من واردات النفط. بالمقابل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بيقول بأن لا،

0: أحد يمكن أن يسلب إيران حقها في تخصيب اليورانيوم. من خلال قراءتك ويعني متابعتك للأوضاع هناك في الولايات المتحدة، كيف يمكن أن يؤول الاتفاق الذي يعني لربما تم الموافقة عليها والاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران في ضوء كل هذا التصعيد الذي نشاهده من قبل الطرفين؟
1: نعم فرات، مساء الخير. رغم هذه التصريحات، رغم لغة التصعيد الذي يعني التي عبر عنها الرئيس دونالد ترامب، فإن المفاوضات، جولة المفاوضات يعني بدأت في سويسرا، والوفدان تفاوضا واجتمعا، وللمرة الأولى يعني حسب ما شاهد الجميع يعني أمام الكاميرات، الوفدان اجتمعا تحت سقف واحد. هذا يعكس رمزية يجب أن نتوقف عنها. ربما فرات يعني لنكون صريحين، الرئيس دونالد ترامب هذه اللغة التصعيدية ليست بجديدة عليه، لكن بنفس الوقت يجب أن نتذكر أن هناك انتقادات واسعة هنا في الداخل الأمريكي لمذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران ووقعها الجانب الأمريكي، ليس فقط انتقادات من قبل الديمقراطيين أو غيرهم، لكن حتى من قبل قواعد الجمهورية، حتى من قبل أعضاء في الكونغرس محسوبين على التيار المحافظ أو محسوبين على التيار الحزب الجمهوري. هناك انتقادات واسعة وخاصة من قبل التيار المناصر لإسرائيل بكل صراحة. إذن هناك أجواء داخلية ربما تستدعي مثل هذه اللغة، لكن كما ذكرنا هناك مناخ أو أجواء مختلفة يعني في سويسرا، وهناك تصريحات مختلفة تماما عما أدلى به الرئيس دونالد ترامب، عبر عنها بشكل واضح نائب الرئيس دي جي فانس الذي يقود الوفد الأمريكي في المفاوضات، حينما تحدث عن تقدم يعني حصل في الجولة الأولى من المفاوضات وفي خلال تناول بعض الملفات. وبنفس الوقت أيضا قال دي جي فانس أن الرئيس ترامب نفسه يعني فوضه بفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، وأن يعني هناك استعداد أمريكي لفتح صفحة جديدة مع إيران في حال يعني كان هناك استعدادا إيرانيا للتعامل مع مواضيع لها علاقة بالاستقرار الإقليمي وفيما يخص موضوع البرنامج النووي الإيراني. إذن هناك يعني لغة مختلفة عبر عنها دي جي فانس تعكس يعني رغبة أمريكية في وجدية أمريكية في التفاوض. طبعا جلسة أولى من المفاوضات انتهت في سويسرا، ولا يوجد لغاية هذه اللحظة تأكيد يعني إذا ما كان هناك جلسة ثانية، من المقرر أن يكون يعني عفوا هناك جلسة ثانية، لكن لا يوجد ما يؤكد يعني حصول هذه الجلسة، وبنفس الوقت لا يوجد ما ينفيها. لكن بشكل عام أغلب وسائل الإعلام الأمريكية قالت أن الموضوع التصعيد، موضوع لبنان، تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم هي هو الموضوع الذي استحوذ على النقاش، النقاشات بين الجانبين بحضور الوسطاء. وبنفس الوقت يعني لفتت بعض الوسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الوفد الإيراني لم يجلب معه خبراء نوويين لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وإنما جلب فقط خبراء لهم علاقة بالعقوبات وخبراء ماليين. هذا يعكس أن الإيرانيين يعني مصرين على عدم البدء في المفاوضات البرنامج النووي والتركيز على الموضوع اللبناني وموضوع رفع العقوبات والأذونات الأمريكية فيما يخص التحويلات المالية وما إلى هنالك. نعم إليك فرات.
0: شكرا جزيلا شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن.

مشاهدينا أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن إلى متابعة آخر الأخبار المتعلقة بكأس العالم 2026 المقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. طبعا قبل أن أشير إلى نتائج المباريات أريد أن ننوه إلى أن المباراة الجارية حاليا بين إسبانيا وبين المملكة العربية السعودية تشير إلى تقدم منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل. فقدت إذن تونس أملها بالتأهل

الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم بعدما منيت بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان، وذلك بأربعة أهداف دون مقابل. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها اليابان أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد، وذلك بخمسة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد فقط. دفع ثمنها سريعاً المدرب صبري لاموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلاً من الفرنسي هيرفي رونار.

وفي مباراة أخرى حسم التعادل بالأهداف مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساو في اللقاء الذي جمعهما ضمن المنافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026. الإحصاءات كشفت عن هيمنة إكوادورية واضحة باستحواذ بلغ 75% و29 تسديدة، فيما تألق حارس كوراساو بتصديه ل 15 كرة ليحافظ على التعادل السلبي. إذن وصلنا بهذا مشاهدينا لختام نشرتنا، نتمنى لكم متابعة ممتعة لباقي مباريات اليوم من كأس العالم، وإلى نشراتنا المقبلة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي، ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968 واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات وارتفاعه يبلغ 60 مترا. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومترا وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: اليوم دستور بلد فيها
1: حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الائتماني؟
2: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، نبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث دلالات دعوة محافظ السويداء أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية، والتي تزامنت مع صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية. في محورنا الثاني نبحث هجمات تنظيم دولة الأخيرة التي استهدفت الجيش والأمن، دلالاتها وتوقيتها، وهل تشكل تحولاً نوعياً بنشاط التنظيم أم امتداداً لنمطه التقليدي؟ نبحث في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية إصدار وزارة الداخلية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات لتجنيس الكرد السوريين، ماهية هذه الخطوة ودلالاتها، وهل تعد الأخيرة بمسار تجنيسهم؟ أما في المحور الأخير نتناول المحادثات التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسيطين القطري والباكستاني في منتجع بسويسرا وأهل

0: قالت وزارة الداخلية إنها تدعم الأهالي النازحين في العودة إلى منازلهم بريف السويداء الغربي، وأنها ستعمل على توفير البيئة الآمنة لاستقرارهم، وذلك بعد تنظيم عدد منهم وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم.
1: بعد وقفتهم الاحتجاجية في مدينة السويداء التي أعادت مطالب العودة إلى الواجهة، تلقى أهالي ريف المحافظة الغربي المقيمين بالمناطق التي يسيطر عليها ما يسمى الحرس الوطني رسائل متزامنة تدعوهم للعودة إلى منازلهم التي خرجوا منها في تموز من العام الماضي. الوقفة التي نظمها العشرات بالقرب من دوار الثعلة في مدينة السويداء حملت مطلباً واحداً هو العودة، إذ منح المحتجون كلاً من ما يسمى مجلس إدارة السويداء وميليشيا الحرس الوطني مهلة 5 أيام للبدء بخطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بحسب ما ذكرت شبكة السويداء 24. الشبكة ذاتها أضافت أن ميليشيا الحرس الوطني دخلت على خط الاحتجاج وقدمت وعوداً بإطلاق مسار العودة بحلول شهر تموز المقبل، مع ربط هذا الملف بتفاهمات خارجية، إذ أشار ممثل الحرس الوطني إلى ارتباط تنفيذ العودة بتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الضفة الأخرى حركت الوقفة الموقف الرسمي، إذ دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن المحافظة مستعدة لاستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين العودة، مؤكدة أن الملف يحظى بأولوية لديها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع أبناء المحافظة. وما بين الوعود والضغط الشعبي المتصاعد يبقى ملف العودة معلقا بين من يربطه بالاحتلال الإسرائيلي ودعوات حكومية تعطلها ميليشيا الحرس الوطني، في حين يراقب الأهالي المشهد بانتظار خطوات فعلية تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.

0: اللي يحرضون على الفتنة وعلى المناشير، احنا ضد هذا العمل. اليوم احنا تحت إطار دولة، مؤسسات حكومية. اليوم احنا كنا يد بيد أبناء سوريا من الطائفة العلوية والطائفة المسيحية والطائفة الدرزية والطائفة السنية، احنا أبناء هذا الوطن.
1: كل المكونات السورية، هذه سوريا واحدة موحدة تحت سلطة القانون. بنأكد نحن على التعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوري، وهذه رسالتنا نحن اليوم تحت سقف الدولة، تحت سقف القانون، بما يخدم المصلحة العامة لكل أهلنا السوريين.
2: من يغذي الأفكار التعصبية والطائفية هم أعداء الوطن، وهذا غريب عن مجتمعنا السوري. ونريد لكل أبناء سوريا أن يعوا أن قيم الدين الحقيقية تصب في المحبة وفي التعاضد والتسامح بين الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد.
3: وينضم إلينا دكتور أدهم القاق، الكاتب الناشط المدني، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور أدهم، للحديث عن هذه الدعوات، كيف تنظر إليها في هذا التوقيت تحديدا، دعوات أهالي الريف الغربي والشرقي، وإلى أي مدى تشير ذلك هذه الخطوة إلى أن الظروف المجتمعية باتت مهيئة فعلا للعودة؟
4: السلام عليكم وشكرا.
3: أهلا.
4: الريف الغربي والريف في القرى.
3: نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع ضيفي من دمشق، ربما نعاود الاتصال به لاحقا وريثما يتم تحضير الاتصال. إذن نعيد للحديث عن هذه الدعوات من قبل محافظ السويداء لأهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. نناقش تحديات هذه العودة، سواء كانت تحديات أمنية وحتى تحديات خدمية، وإلى أي مدى هناك ربط بين ما عقد في أشرفية صحنايا بريف دمشق عن صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء. إذن بالتزامن مع هذه العملية نناقش كيف يمكن قراءة توقيت هذه الدعوات، وإلى أي مدى تشير هذه الدعوات إلى فعلا أن الظروف الداخلية داخل هذه المحافظة باتت مهيئة فعلا لعودة الأهالي النازحين إلى منازلهم. أيضا هنالك دعوات بأن هنالك سيتم العمل على توفير بيئة آمنة لاستقرارهم من قبل المحافظ. أيضا هذه الدعوات أتت بعد تنظيم عدد منهم إلى وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم. إذن هذا الموضوع نناقشه ونناقش تداعيات هذه الخطوة التي أتت مع ضيفي من دمشق العقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن محافظة السويداء. مرحبا بك معنا سيد سليمان، الحديث عن تفاصيل هذه الخطوة، عودة دعوات لعودة أهالي الريف الغربي والشمالي. في البداية لو نتطرق عن أسباب الدعوات التي أتت الآن في هذا التوقيت تحديدا لأهالي الريف الغربي والشمالي لإطلاق دعوة العودة، كيف يمكن تفسير التوقيت لهذه الخطوة؟
5: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسعد أوقاتك أختي الكريمة، يسعد أوقات متابعيكم الأكارم. أكيد نحن من فترة 8 شهور تقريبا صار في رجوع لعدد من الأهالي، عدد بسيط يعني. نحن منأكد أنه الحدث اللي حصل هو يعني نفس ما حكيناه بعدة لقاءات، أنه يعني حتى الأهالي اللي طلعوا من منازلهم صار في ترميم لعدد كبير من المنازل، وصار في دعوات على مستوى، إن كان على مستوى قيادة الأمن الداخلي، إن كان على مستوى سيد محافظ السويداء، إن كان على مستوى كل المهتمين بشأن أهلنا بالمحافظة. صار في عدة دعوات، وصار في يعني حتى موضوع أنه نحن نحل هذا الخلاف يلي حصل ويكون في بادرة حسن نية خاصة لتصحيح المسار بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت. لكن

0: الآن على ضوء ذلك
1: قريب
0: عقيد سليمان، هل هنالك مؤشرات أمنية؟ هل هنالك مؤشرات عملية استندتم إليها من خلال هذه الخطوة للقول بأن الظروف باتت مناسبة لعودتهم؟
1: أكيد، نحن اليوم قيادة الأمن الداخلي موجودين، موجودة ب 38 قرية تقريبا، كل الوحدات إن كان على مستوى الوحدات الشرطية، إن كان على مستوى أمن الطرق، المباحث الجنائية، مديريات الأمن، حتى اليوم المرور، الكل موجود يعني بضمن سيطرة وجود الدولة. وصار في دعوات أنه ترجع الأهالي آمنين سالمين لما نزلهم. طبعا نحن اليوم نرجع منأكد أنه باب التطوير حتى مفتوح للأهالي، يعني أنه اللي بده يكون مطابق لشروط مدونة وزارة الداخلية من أبناء المنطقة، كمان نحن مستعدين أنه يكون في استقطاب، يكونوا الأهالي هن موجودين بقراهم مع أهاليهم، يرجعوا معزازين مكرمين مثل ما نحن حكيناها. يعني بنهاية المطاف هذه الأراضي يعني حرام أنه تنترك. يعني خلينا نقول على مستوى بلدة الثعلي فيها قريب 25 بير ارتوازي، بير ارتوازي يعني 700 متر، يعني تقريبا أراضي واسعة، أراضي زراعية، يعني هذه بتفيد اقتصاد البلد، يرجعوا الأهالي يعني متروكي ومهملي. يعني خاصة نحن منأكد الفوضى يلي حصلت بسويدا واللي أدت لموضوع الاقتتال، ونحن ما بننكر أنه صار في عمليات تخريب لبعض المنازل، عمليات حرق، وكمان يعني بعض الفوضى يلي حصلت.
0: والآن الدولي والآن هل هنالك أي خطة واضحة عقيد سليمان
1: لدعم الاستقرار؟
0: هل هنالك أي استراتيجية واضحة لضمان معالجة أي إشكالات أو حتى لمنع تجدد التوترات التي قد تظهر عند عودة السكان؟
1: نحن بنرجع بنأكد نحن كمان معولين على أهلنا، معولين على المجتمع بشكل عام، إن كان على مستوى أهلنا بني معروف، إن كان على مستوى أهلنا العشائر، إنه خفض التصعيد يعني خاصة بعد الاحتقان يلي حصل واللي كان سببه العصابات. خلينا نحن نرجع لبداية الأحداث يلي حصلت. نحن قبل الأحداث بمحافظة السويداء 6 شهور يعني ما وفرت جهد الدولة السورية لتفعيل مؤسسات الدولة، لتفعيل حتى قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، إن كان على مستوى كمان تطويع بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. على طول كانت يتقابل هذا الموضوع بالرفض والتصعيد خدمة لمشروع إسرائيلي انرسم على دماء أهلنا بمحافظة السويداء. يعني اليوم للأسف خلينا نحكي بصريح العبارة، يعني عم يطلع تسجيلات وتسريبات من اليوم، خلينا نقول على مستوى اللي كان حكمة الهجري وابنه سلمان وزمرة العصابات، الخطف والسرقة والمخدرات وفلول النظام البائد، اليوم يلي عم يثبت تورطهم انه كانوا عم ياخذوا تعليمات لشق الصف، تعليمات حتى لمحاولة سلخ السويداء عن النسيج السوري، وصار في تمويل لهذه المجموعات على حساب سلامة أهلنا. طبعا أهلنا اليوم يلي موجودين بالقرى هن اللي تضرروا من هذا المشروع يلي استخدم دماؤهم حتى اليوم للاستثمار بقرار أهلنا. اليوم خلينا نقول إذا صار في رجوع وصار في تفعيل لمؤسسات الدولة، هذول العصابات راح ينتهي دوره. اليوم هن عم يطلعوا عم يدعوا أنه لا أمن ولا أمان، وبنرجع منأكد لك موضوع الطلاب والطالبات، أكثر من 14,000 طالب ما بين الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. قمنا نحن كقيادة الأمن الداخلي محافظة السويداء بالتعاون مع الأمن الداخلي بريف دمشق، أمننا مراكز امتحانية بمنطقة جرمانة والأشرفية وصحناية. طبعا ذات يعني طبيعة البلدات بدمشق وريفا، هذول أهلنا بني معروف موجودين فيهم، فنحن حاولنا أنه كمان أنه أمنا لهم مراكز امتحانية. صار في طيب استنفار لكل قيادة الأمن الداخلي لتأمين الطلاب. للأسف ميليشيا الحرس الوطني، لوضح لك الشغلة، طيب ميليشيا الحرس الوطني للأسف طلعوا قطعوا الطريق على الأهالي وصاروا يصعدوا باتجاه الدولة السورية وحرموا أبنائنا من مستقبلهم داخل محافظة السويداء.
0: طيب
1: فنحن اليوم التصعيد عم بيصير من داخل محافظة السويداء. اليوم الدولة عم بتقوم على بعملها على أتم وجه، نحن جاهزين ومدين يد العون.
0: وهذا ما نود التطرق إليه عقيد سليمان، يعني لطمأنة الأهالي العائدين إلى منازلهم، هل هنالك أي إجراءات أمنية أو خطط استراتيجية وضعت فعلا لحماية الأهالي ولحماية ممتلكاتهم عند العودة؟

0: الكريم اليوم أنا ذكرت لك من بداية الحديث أنه نحن في عشرات لكن العدد بسيط عايشين مأمنين يعني بحماية قيادة الأمن الداخلي موجودين بالقرى يلي خرجت منهم أهلهم ومش صاير عليهم شيء يعني حتى موفرة كل خدماتهم. ولكن يعني موضوع مسؤولية أنه ترجع العالم ترجع على بيوتها مسؤولية هي بناء ثقة. بعض الأحداث اللي حصلت نرجع بنأكد لك اليوم الاستثمار الأحداث اللي حصلت خدمة لمشاريع خارجية هن كانوا سبب الدم داخل المحافظة. نحن الضمانات كلياتها موجودة على أتم وجه يعني حتى برجع بأكد لك بيصير في نحن بشكل يومي توثيق ما يقارب 3000 4000 ترفيق عم بيمروا من حواجز قيادة الأمن الداخلي يعني الحمد لله أنه تأمين كامل لطريق دمشق السويداء حتى اليوم تأمين الخدمات لأهلنا بالمحافظة. حتى اليوم نحن صار في إلقاء القبض على العشرات من عصابات السرقة والمخدرات والخطف واللي لهم علاقة بجرائم حصلت بقتل بحق الشعب السوري صار في اعتقالات للعشرات. يعني نحن كمان على مستوى قيادة الأمن الداخلي كمان نحن كمان ألقينا القبض على اللي عم يحاولوا يعني يتسللوا باتجاه منازل الناس يلي موجودين بالقرى وصار في إلقاء القبض على العشرات كمان يلي موجودين. نحن اليوم الدولة موجودة لبسط الأمن والأمان ولدعم استقرار المنطقة. فنحن برجع بأكد لك نحن قمنا بعملنا على أتم وجه بعثنا عدة رسائل ونحن اليوم على تواصل يعني على مدار الساعة إن صح التعبير يعني بشكل يومي ومكثف مع أهلنا بالمحافظة ومحاولة رجوعهم. ونحن كمان ما بدنا نحط أهلنا بصدام يعني اليوم الدولة حريصة يعني مثل صار في مجازر بحق الشيخ ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني والأخ أنور الشاعر وأسماء كثيرة يعني سبع أشخاص انذبحوا جوا بالسويداء بس فقط لأنهم طلبوا أنه نحن مع سوريا نحن مع دولة سوريا نحن ضد المشروع الإسرائيلي انقتلوا. يعني نحن كمان اليوم حريصين على دم أهلنا حريصين على سلامة المدنيين داخل محافظة السويداء. طيب. فاليوم الخطوة هذه بدها تيجي من المجتمع. اليوم اللي صعد باتجاه الدولة السورية هو معروف هن العصابات هو الخائن والعميل حكيتها مرارا وتكرارا حكمة الهجري يلي جر المنطقة للصراع. اليوم هو دعم العصابات دعم حالة الفوضى وصلنا إلى ما آلت إليه السويداء. فنحن بنأكد اليوم أهلنا بالأشرفية أهلنا بالصحناية وحضرتكم يعني امبارح غطيتوا الحدث يلي حصل بالأشرفية وصحناية لوجود أهلنا بني معروف مع أهلنا العشائر على خلاف حصل كان بده يتطور الموضوع لصدام وبوجود العقال وتحت سلطة الأمن وسلطة القانون يعني تم احتواء المشكلة وصار في صلح عشائري والحمد لله أهلنا يعني عايشين بدمشق بين أهلهم وناس بالأشرفية وبصحناية وبجرمانة ويعني مناطق كثيرة بالشام موجودين بين أهلهم السوريين معزازين مكرمين ومع سلطة الدولة سلطة القانون. فهذا الشيء اللي نحن عم نحاول ننقله لأهلنا. ففي طيب. عندنا خطوات عمل حقيقية قمنا عليها بهذه الفترة والحمد لله تقدمنا وبرجع بأكد لك
1: بخصوص آليات العودة للأهالي طيب. فيما يتعلق بآليات العودة بالنسبة للسكان ما حجم التنسيق القائم وما شكله لإنجاح العملية عملية العودة ومع من يتم التنسيق؟
0: طبعا نحن يعني نحن قامت الدولة السورية سيد محافظ بشكور يعني عن طريق هيئات أممية وعن طريق الدولة يعني بترميم وتصليح مئات المنازل. يعني هذا الموضوع أخذناه عاتقنا ومن فترة ثلاث شهور أختي الكريمة فتحنا طريق ولغة السويداء المدينة من جهة للتسهيل للناس يعني ترجع على منازلها وحتى طريق يعني شريان للخط الغربي لمحافظة السويداء. طبعا صار في من قبل ميليشيا الحرس الوطني صار في تصعيد على الطريق رجعوا سكروا وقطعوا الطريق وظلوا يصعدوا باتجاه الدولة السورية. فهذا الموضوع نحن اللي أخذناه على عاتقنا. الدولة اليوم كمؤسسات اللي كان على مستوى كان على مستوى كل الخدمات تفعلت بالقرى اللي موجودة تحت سيطرة الدولة ونحن متساهلين يعني لأبعد الحدود مع أهلنا حتى عم بينزل في يعني مثل ما تقول محاصيل زراعية يعني الأهالي عم بيجوا بيطلوا على البيوت وبصير في تجاوب وترابط بين المجتمع.
1: طيب أشرت في بداية الحديث إلى مسألة ترميم المنازل، فيما يتعلق بعودة الأهالي كيف سيتم التعامل مع ملفات المنازل، أيضا ملفات الأراضي المتضررة والمتنازع عليها، هل هنالك آلية وضعت لهم؟
0: أكيد، نحن ذكرت لك ببداية الحديث يعني اليوم نحن في تقييم لكل بيت صار فيه عليه ضرر. التقييم هذا بيتخذه عن طريق السيد المحافظ، نزلت ورشات للعمل بالمنازل، وأكيد يعني اليوم اللي حمل سلاحه بمرحلة من المراحل ليحمي أرضه ليحمي عرضه، اليوم نحن منأكد أنه نحن من ضد أي إنسان، خاصة بعد الفوضى اللي حصلت. ولكن اليوم نحن في عنا قائمة من عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات، الانفصاليين، هذول نحن لابد أنه بدنا نلقي القبض عليهم بإذن الله تعالى. فنحن هذا هي الرسالة، نحن بدنا نفصل ما بين المجتمع يلي همه يعيش بكرامة بوطنه وتحت سقف القانون، وبين العصابات الانفصالية داخل محافظة السويداء، هذول ما بيمثلوا أحرار وشرفاء السويداء.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي سليمان عبد الباقي، شكرا جزيلا لك، مدير أمن محافظة السويداء، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن الشيخ سامي الهفل، قائد جيش العشائر في سوريا، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا شيخ سامي، وأود في البداية نتحدث عن أهمية هذه الخطوة، الصلح الذي جرى بين عشائر من دير الزور وعائلات من السويداء في هذه المرحلة تحديدا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟
2: تحياتي لك أنسة الكريمة ولضيفك العزيز الشيخ سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن الداخلي في سويداء، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والسلام على سيد المرسلين. أولا إحنا كأبناء عشائر وكأبناء القبائل العربية إحنا تربينا على خلق وعلى دين وعلى الصفح والتسامح، الحمد لله. فإحنا الصفح والتسامح موجود عندنا، فإحنا الصلح اللي تم أمس حضرتكم قطيته إعلاميا كان موجود، إحنا نحتاجه ونفتقر بالوقت الحالي اللي هذا الصلح اللي ما تم من 10 أشهر من أحداث سويدة بين أبناء العشائر وأبناء الطائفة الدرزية، كان الخلاف على شجار، فالحمد لله بتصرف العقلاء والوجهاء وتواصل مباشر مع مدير الناحية ومدير أمن منطقة الأشرفية كثفوا الدوريات لاحتواء الموقف في سبيل الفتنة، والحمد لله أمس توصلنا للصلح، كان حاضروا جميع عشائر سوريا من جميع القبائل ومن جميع أبناء الطائفة الدرزية والطائفة المسيحية والطائفة العلوية والطائفة الكردية. يعني إحنا كنا بادرة التسامح من أبناء القبائل ومن أبناء قبيلة العقيدات وأبناء قبيلة المعامرة اللي عفوا بالشجار اللي صار في تسبب ضرب ابنهم محمد، الحمد لله على سلامته، وجه تحية لوالده أنه سامح وأعفى لوجه الله تعالى، وكانت بادرة حسنة. أنه حاليا إحنا يعني بالوقت الحالي يعني في تحريض إعلامي وفي فتن في منشورات تأجج الفتنة الطائفية، يعني هي كلها أيادي خارجية، أيادي فلول، مصالح لتقسيم هذا البلد، بس الحمد لله إحنا نمتلك الوعي يعني، وبعثنا رسالة أمس للمجتمع السوري وللمجتمع العالمي أنه إحنا اليوم يد وحدة والوطن للجميع، وإحنا ما عندنا أي خلاف مع أي طائفة، بالعكس طائفة بني معروف طائفة كريمة لها تاريخ عريق، تاريخ الجبل، يعني ما في أي شخص أنه يكدر أو يمسح هذا التاريخ العريق، إحنا نذكر تاريخهم المشرف، والحمد لله بالنهاية تم الصلح وحضروا جميع شيوخ العقل وشيوخ الطائفة والشيخ سليمان عبد الباقي، الحمد لله. هاي رسالة وجهناها إحنا كأبناء القبيلة كأبناء العشائر أنه إحنا اليوم مادين إيدنا للصلح وللسلم الأهلي.
1: إلى أي مدى تعتقد يعني على ذكر يعني كونك أشرت إلى السلم الأهلي، إلى أي مدى خطوات كهذه ومصالحة أهلية من هذا النوع تساهم فعلا في تعزيز السلم الأهلي، في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي؟
2: البادرة اللي حصلت أمس في أشرفية الصحنية كانت بادرة إن شاء الله أنها تعم على جميع سوريا، على جميع المحافظات أنه إحنا أبناء المنطقة اليوم أبناء العشائر مدينا إيدنا للسلم الأهلي وفتحنا صفحة جديدة بغض النظر عن الخلافات. إحنا ما راح نرجع للماضي، اللي حدث حدث. يعني إحنا حاليا شقالين على موضوع الصلح والسلم الأهلي والعفو والتسامح، فبادرنا مبادرة حسنة إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله الكريم أولا، يعني وتكون إنها هاي سبب إنه في إطفاء الفتنة.

0: اللي قاعد تصير. احنا اليوم نشوف على المناشير وعلى الفيسبوك تحريض ومحاسبه الشبيحه ومحاسبه الفلول. احنا بالنهايه لازم نؤمن بنقطه واحده، انه اليوم نحن دوله، نؤمن بالدوله، مؤسسات الدوله وبالقضاء وبالعداله، بالدوائر الحكوميه. في دوله اليوم هي تحاسب اي مجرم او اي انسان اخطا. يعني احنا اليوم الشخص اللي يخطا احنا ما نعم الطائفه يكون اسمه مجرم، ما يكون طائفه، ما نعم الطائفة كاملة بشخص واحد. والحمد لله يعني إن شاء الله في وعي لدى الشعب يعني، وإحنا كلنا وهدفنا أنه تطفي نار الفتنة اللي قاعد تصير. هي هدفها بس هي الحرب الأهلية. إحنا عندنا كأبناء قبيلة عندنا وعي ودراية كاملة أنه اللي قاعد يحرك التأجيج هذا الإعلامي الضخم جدا، محاسبة الفلول ومحاسبة الشبيحة ومحاسبة إحنا هذا الكلام نرفضه. احنا اليوم في انسان خاطئ، احنا نقدم دلائل للدوله، للمؤسسات الحكوميه، لوزاره العدل، لوزاره الداخليه، هم اللي ياخذون الاجراءات ويبينون الشخص ان كان مذنب او كان مخطئ او كان في دم، يعني يكون في رقبته طيب. دم هذا احنا اكيد ما نرضى يكون بيناتنا يعني.
1: طيب شيخ سامي،
0: بس احنا حضرتك اليوم كابناء لو سمحتي لو سمحتي بس أوصل الفكرة. إحنا اليوم كأبناء سوريا، أبناء عشائر وأبناء قبائل من جميع المكونات الثانية، إحنا ما إحنا مسؤولين اليوم نحاسب الأشخاص في مؤسسات حكومية. إحنا لازم يكون عندنا الوعي والصبر. تفضل.
1: ولكن حضرتك قائد جيش العشائر في سوريا، بالتوازي مع هذه الخطوات، ما الدور الذي تؤديه فعلا العشائر والوجهاء في احتواء المشهد، في أيضا ترميم النسيج الاجتماعي؟
0: احنا اليوم كعشائر او كابناء منطقه كامل وابناء قبائل، يعني بغض النظر عن المسمى قائد جيش العشائر بسوريا، احنا اليوم احنا الدرع الثاني للدوله. احنا اي خطر يمس للدوله او يمس لتقسيم سوريا، احنا اليوم مسؤولين ان ندافع عن ارضنا وديننا وعرضنا يعني. فاحنا اليوم نقف مع المظلوم من اي مكون كان يعني، ما احنا نكون احنا كجيش عشائر نقف فقط مع العشائر او مع ابن القبيله، لا، احنا نقف مع اي طائفه مظلومة، مع أي شخص، نصرة الحق.
1: طيب شيخ سامي، فيما يتعلق بالعقبات التي ربما قد تقف عائق أمام هذه الجهود القائمة من أجل المصالحة بين اللجان المحلية في سوريا، هل هنالك أي تحديات؟
0: لا يخلى الأمر من الأيادي الخفية اللي تعبث بالسلم الأهلي من منشورات، من تحريض طائفي، من سب الأديان. يعني اليوم الوطن الوطن للجميع والدين لله، يعني احنا نحترم جميع الأديان وجميع المكونات. فاحنا ان شاء الله بعون الكريم والدولة يعني باذلة جهد كبير جدا يعني، بغض النظر ان ندخل بالتفاصيل، يعني شيوخ القبائل، الوجهاء، شيوخ العقل، شيوخ الطائفة المسيحية، يعني كلهم اليوم يعني احنا هدفنا واحد، انه لا طائفية لا فتنة. بالنهاية احنا متعايشين من آلاف السنين داخل هذا الوطن.
1: طيب هل تحتاج المصالحات اليوم إلى إطار مؤسساتي أو حتى ربما جهة راعية لضمان استمرارية فعالياتها؟
0: نعم نعم بالضبط نعم. اليوم السلم الأهلي لازم يكون في له حوار موسع، حوار إعلامي، حوار على نطاق واسع خارج حتى سوريا، يعني يكون حتى الإعلام يغطي خارج سوريا. اليوم احنا نجتمع من جميع المكونات، اجتماعنا أمس كان بالأشرفية، اجتماع مسقر لسوريا، اجتماع مسقر من جميع الأديان، من جميع الطوائف، كانت بادرة من عشيرة المعامرة، من أخونا رامي جربوع اللي هو انضرب ابنه محمد الحمد لله على سلامته مرة ثانية، وبادر وإعفى لوجه الله. هاي البادرة احنا نتمناها تكون عند الكل، عند جميع المكونات، انه اليوم في سلم أهلي، اليوم في صلح، احنا متعايشين ضمن هذا البلد. يعني دم السوري على السوري بالنهاية حرام، يعني احنا في أيادي خارجية تعبث بأمن سوريا، احنا المستهدفين منها كأبناء العشائر، كأبناء الطائفة بني معروف، انه اليوم احنا اللي دافعين الثمن. اي خطا من اي جهه احنا راح نكون ندفع الثمن يعني. والحمد لله نمتلك الوعي، يعني نمتلك الوعي من جميع مكونات سوريا، نمتلك الوعي والادراك الكافي، وان شاء الله الامور اللي قادمه راح تكون للافضل، وراح يكون في سلم اهلي، وراح يكون في صلح موسع وفي حوار وطني. اليوم احنا كابناء سوريا احنا نقرر المصير، يعني احنا وجهتنا، يعني احنا ما نترك اهلنا اللي داخل في سويدا انه شخص يقرر مصيرهم كامل، يعني احنا ما نرضى عليهم اللي قاعد يصير داخل سويدا، بالعكس احنا كنا معاهم وايدنا مفتوحه لهم وبيوتنا مفتوحه لهم.
1: طيب، أشرت في بداية الحديث شيخ سامي إلى مسؤولية الجهات الأمنية والحكومية

0: في دعم هذا المسار، مسار المصالحات. اليوم ما هي، ما شكل الآلية المعتمدة التي يجب على الحكومة القيام بها لترسيخ فعلا هذا المسار المصالحات الأهلية وترميم النسيج الاجتماعي؟
1: أنسة الكريمة، سؤالك جدا جميل، لأنه المؤسسات الحكومية اليوم والأمن الداخلي يكون متواجد. إحنا عندنا بلحظة الحدث، يعني لما صار عندنا حالة الضربة بأشرفي الصحناي أو بصحناي تحديدا بالزيتون، يعني مباشر إحنا تواصلنا مع الأمن الداخلي اللي بصحناي ومدير ناحية صحناي والشيخ أبو طلال قائد الأمن الداخلي للصحناية، مباشر حرك الدوريات على المنطقة وباتجاه المشفى لاحتواء الموقف من الفتنة. يعني بلشت المنشورات بتجيش العشائر، يعني احنا اليوم احنا لما نشوف منشور تجيش العشائر فيه وراء يد خفيه، ما هو من ابناء العشائر ولا احنا لغتنا لغه طائفيه. فدور وزاره الداخليه والامن الداخلي يعني دور عظيم، يعني غير مرئي حاليا، يعني لإخماد الفتنة، يعني متجاوبين، يعني درجة الاستوعاب عندهم عالية. يعني أحيانا في أمور قاعد نحلها كسلم أهلي بغض النظر أنه تنعرض اليوم على قاضي أو قضاة، يعني يكون احتواء للموقف، لأنه إحنا بالفترة الحالية اللي إحنا فيها إحنا نحتاج للتسامح، يعني إحنا نحتاج للتسامح ونحتاج للوعي ونحتاج أنه نؤمن أنه في اليوم إحنا دولة. إحنا اليوم الله أكرمنا بالتحرير، أكرمنا بالعدل، فإحنا نؤمن اليوم أنه في دولة وفي مؤسسات حكومة. إحنا بس المطلوب منا كأبناء قبائل وأبناء الطائفة ومكونات سوريا جميعا تعطي فرصة للدولة تأخذ عملها، لأنه اليوم الدولة إلها نظرة بعيدة، يعني علينا ضغط من الخارج إحنا ندركه، وعلينا ضغط من الداخل من الفلول من جميع، إحنا بدون ذكر يعني تفاصيل دقيقة.
0: وهذا
1: يعني
0: يتطلب بناء الثقة، والكل يتحدث عن هذه الخطوة. بالتالي شيخ سامي، إلى أي مدى أو كيف يمكن اليوم فعلا تعزيز الثقة المشتركة لفعلا للوصول إلى المطلوب فيما يتعلق بهذا المسار، مسار المصالحات وترميم النسيج الاجتماعي؟
1: بناء الثقة من الصلح اللي تم أمس، هاي أول بادرة كانت بسوريا من 10 أشهر، بناء الثقة اللي إحنا فتحنا إيدنا وسامحنا وعفينا لله وقدرنا المشايخ وقدرنا أنه العقل والحكمة، العقل والحكمة هي الوقت الحالي هي اللي تدير الدولة، وبادرنا وصافحنا وسلمنا ونسينا دم ونسينا الوجع، يعني في سبيل أنه إحنا أبناء الطائفة أبناء بني معروف، طائفة كريمة وإلهم تاريخ عريق، يعني إحنا ما نسمح إنه حدا يدخل بيناتنا نكون أداة للفتنة أو إشعال النار، يعني أو بتقسيم سوريا. يعني فإحنا كأبناء القبيلة أبناء قبيلة العقيدات ساهمنا قدر المستطاع، يعني إنه البادرة هي تكون جميع على الأشرفية وعلى صحناية وجرمانة وبأي منتدى بأي صلح أهلي إحنا أكيد نكون موجودين وفاتحين إيدينا للكل.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي الشيخ سامي الهفل، قائد جيش العشائر في سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. في محورنا القادم نبحث في هجمات تنظيم الدولة التي استهدفت الجيش والأمن، ابقوا معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية،
2: استنوه.

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال

0: شرق سوريا بحسب وكالة رويترز. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم الدولة ومسلحين مجهولين في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.
1: من خلال تصعيد الهجمات وإعلان البيانات، يحاول تنظيم داعش العودة للواجهة مجدداً، متبنياً استراتيجية الهجمات الغادرة والمباغتة لاستهداف الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي في محاولة لزعزعة الاستقرار. وقد تبنى التنظيم مؤخراً الهجوم الذي استهدف دورية للجيش السوري في قرية صلحة قرب مدينة منبج باستخدام الأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش. لا يأتي هجوم منبج بمعزل عن سياق أوسع، بل يندرج ضمن سلسلة متصاعدة من العمليات أعلن التنظيم عن انطلاقها منذ شهر شباط الماضي، واصفا إياها بالمرحلة الجديدة الموجهة ضد الدولة السورية. وتجلى هذا التصعيد بوضوح في منتصف شهر حزيران الحالي، حيث تبنى التنظيم هجوم ببيلة جنوبي دمشق، استهدف فيه رئيس قسم القصر العدلي بعبوة لاصقة أسفر عن بتر ساقه، وهجوم الرقة الذي استهدف فيه مقرا لقيادة الأمن الداخلي وأسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين. في المقابل يكشف عن حجم الجهود الأمنية المكثفة التي تقودها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة، والتي أسفرت عن توجيه ضربات لخلايا التنظيم وتفكيك شبكاته النائمة في عدة محافظات. وقد نفذت سلسلة عمليات دهم وملاحقة نوعية أسفرت عن نتائج ميدانية كبيرة، أبرزها اعتقال 230 شخصا مشتبها بارتباطهم المباشر بتنظيم داعش.
0: حول هذا الموضوع رحب بعمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة معنا مباشرة من حلب، مرحبا بك. وأرحب بعبد الله الحمد مختص في الجماعات الإسلامية معنا من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عمار للحديث عن هذه التحركات من قبل تنظيم الدولة والتكتيكات المختلفة على ما يبدو بناء على المعطيات الحالية على الأرض. كيف يمكن فهم دلالات تبني التنظيم للهجمات في مناطق متفرقة وبالأخص في منبج بحلب؟
2: مساء الخير ديما، تحياتي لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. الحقيقة أنه الآن ما يقوم به التنظيم هو امتداد أو هو تنفيذ لما أعلن عنه أبو حذيفة الأنصاري المتحدث باسم التنظيم قبل عدة أشهر في كلمته الصوتية الأخيرة التي نشرها الإعلام الرسمي للتنظيم، حيث حض ووجه بشكل مباشر للهجوم على الحكومة السورية وعلى الدولة السورية الجديدة، معتبرا إياها خصما مباشرا له، وأضاف إلى ذلك عداوته مع المجتمع السوري بشكل مباشر. الحقيقة أن التنظيم بعد سقوط الباغوز تغيرت تكتيكاته العسكرية بشكل كبير جدا، أو دعيني أقول بشكل كامل على مستوى التقني العسكري. أصبح يعمل على مبدأ الضربات المتوزعة التي لا يسيطر فيها على جغرافيا وفق منظومة الاستمرارية والتوزعية بطريقة أبسط، دعيني أقول هي حرب البرغوث والكلب كما تسمى في الدراسات العسكرية والأمنية. التنظيم يحاول أن يوجه ضربات صغيرة، لكن يريد أن يسلط الضوء الإعلامي بشكل كبير عليها، ويريد أن يوزعها على أكبر جغرافيا ممكن يستطيع أن ينفذ فيها هذه العمليات، إضافة إلى يريد أنه لا يدع فاصل زمني طويل بين هذه الهجمات. بالتالي هو يريد أن يرسل رسالة أولا إلى قاعدته البشرية المباشرة أن التنظيم يتعافى ويعود للعمل بشكل مباشر ويستطيع أن يقوم بعمليات وبنهج جديد تماما، بالتالي لا يوجد عودة للعقلية القديمة التي تدور
0: حول. هي امتداد إذن لتكتيكاته التقليدية والاستراتيجية التي كان يقوم بها؟
2: لا، أنا أقول دي ما هي تكتيكات جديدة تماما لم يكن يطبقها قبل 2019.
0: بالتالي هناك تحول نوعي في قدرات التنظيم، أليس كذلك؟
2: نعم، وهو كما أقول يعني هو رسالة لقواعده البشرية يقول فيها لهم أننا نعود بنهج جديد وأدوات جديدة وتكتيكات جديدة وفق استراتيجية جديدة، وأيضا رسالة للحكومة السورية أن رغم كل العمليات التي تقوم بها الحكومة التنظيم قادر على العودة والتعافي والعمل، وأن الضربات التي نزلت به لم تؤثر عليه على المستوى الاستراتيجي ولكنها أثرت على طبيعة أدائه على نهج، ودعيني أقول على الرتم العام للأداء، يعني بدلا من أن
3: يستطيع أن يقوم بعشر عمليات يقوم بعمليتين، وبالتالي هو لم يمت لكنه تضعضع. هذا ما يريد إيصاله، أنه ضربات الحكومة له إلى الآن لم تقتله، وإنما فقط أضعفته، وهو يعمل للعودة والتعافي مجددا. لكن بالعموم دعيني أقول بعجالة ديما، التنظيم رغم كل ما يقوم به يعاني من إشكالية على المستوى الاستراتيجي كبيرة جدا. الحاضنة الشعبية هذه المرة تختلف عن الحاضنة ما قبل سقوط نظام الأسد. الحاضنة الشعب وقسد الحاضنة الشعبية اليوم بعد سقوط قوات سوريا الديمقراطية بالتحديد أصبحت بمجملها معادية للتنظيم، ولا ترغب بعودة التنظيم، ولا تفتح له هوامش للعمل. مع وجود طبيعي وجود بعض الاستثناءات داخل شرائح المجتمع السوري تدعم التنظيم، لكن بالمجمل العام لم يعد التنظيم يستفيد من بعض السرديات التي يجند من خلالها بعض الشرائح المجتمعية لتسهيل عملياته، وهذه معضلة استراتيجية التنظيم إلى اليوم لم يستطع تجاوزها.
0: طيب، هذه النقطة يعني فيما يتعلق سيد عبد الله الحمد إلى هذه الخطوات، ما الرسالة؟ لماذا أعلن فعلا تنظيم الدولة في هذه المرحلة تحديدا عن تبني العمليات ضد الحكومة السورية في هذا التوقيت تحديدا؟ ما الرسائل المراد إيصالها؟
4: مساء الخير أستاذة ديمة، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ عمار. يعني ما تفضل به الأستاذ عمار لخص واقع التنظيم واستراتيجية التنظيم والتغيرات التي طرأت على التنظيم، إنما لماذا التوقيت هذا التوقيت؟ أنا برأيي يعني تنظيم داعش منذ عام 2019 بدأ يغير الكثير من سياساته مع إعلان الولايات المتحدة القضاء على هذا التنظيم وعلى الخلافة المزعومة. لذلك يعني كان هناك تنوع في طريق التعامل مع الواقع الميداني. اليوم هناك تحول سياسي جديد في سوريا، وهناك تطورات ميدانية متسارعة من بينها انسحاب القوات الأمريكية من بعض المعسكرات في المنطقة الشمالية الشرقية وتسليمها للحكومة السورية، دمج ميليشيات قسد ضمن الدولة السورية، أيضا مباركة عربية ودولية وإقليمية ودعم للحكومة الجديدة. وفق هذه الضغوطات التي يعني أتت على تنظيم داعش الإرهابي، وكما تحدث السيد عمار عن نقطة هامة وهي فقدان البيئة الحاضنة، خصوصا مع عودة المناطق الجزيرة العربية سوريا إلى حضن الدولة السورية، كان لابد من التعامل مع هذه المتغيرات سريعا. لذلك تنظيم داعش غير سياسته وبدأ باستخدام حرب العصابات. ولو لاحظنا أن يعني المناطق التي كان يستهدف بها نقاط الجيش أو نقاط المدنيين هي نقاط متطرفة، وهذا يعكس ضعف التنظيم اليوم وضعف قدرته على الوصول إلى الأماكن الاستراتيجية والأماكن الحيوية، سيما أن آخر عملية قام بها كانت يعني منذ تقريبا 5 أشهر في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص. ربما كانت هذه آخر عملية نوعية، إنما بعدها تم استخداف بعض الأماكن، بعض النقاط يعني البعيدة للجيش العربي السوري. هذا يعكس الواقع الذي آل إليه التنظيم. نعود إلى التوقيت وربطه بالمسألة. مسألة التوقيت مسألة هامة جدا. اليوم سوريا في ظل تجاذبات كبيرة، وهناك طرفين يعني لهما المصلحة في بعثرة سوريا وتشتيدها وعدم قيام هذه الدولة الناشئة الجديدة، هما الإسرائيلي والإيراني. ومن الواضح مع تغيير السياسات تغيير المشغلين لتنظيم داعش، خصوصا أنه يعني كشفت تقارير إعلامية واستخباراتية عن علاقات كبيرة ما بين التيار الإنقديلي في ميليشيات قسد، وتجلى ذلك واضحا يعني مع الضغوط السياسية من الولايات المتحدة على تنظيم قسد عندما قام بإفراغ المخيمات وترك السجون دون حراسة، ما أدى إلى هروب من تنظيم داعش، هروب الكثير من العناصر. هذا يوضح يعني ارتباطية العلاقة ويوضح تغير المشغل. لذلك اليوم المشغل له أهداف أساسية وهي ضرب الدولة السورية. أيضا هناك اليوم دعم على رأسه تقود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، هذا يعكس دعم عربي وإقليمي ودولي للدولة السورية الجديدة. لذلك يلجأ تنظيم داعش اليوم إلى رفع ثمن الحكم، يعني اليوم يريد أن يكلف الدولة السورية ثمن الحكم، سيما أن يعتبر القيادة السورية الجديدة هي قيادة خانت أو أخلت بالاتفاق ما بين السلفية الجهادية وما بين الواقع السياسي اليوم، ويحاول أن يتخذها عدو ويجيش عليها. لكن اليوم العوامل التي تساعد تنظيم داعش على البقاء برأيي جفت كثيرا، خصوصا أن تقرير الأدميرال كوبر في الولايات المتحدة الشهر الماضي تحدث عن انخفاض قدرة التنظيم إلى أكثر من 70%، تحدث عن تعاون ما بين السلطات السورية الجديدة وما بين الولايات المتحدة والتحالف الدولي، تحدث عن بعض إمكانية الدعم للجيش العربي السوري سواء كان على المستوى التقني أو المستوى اللوجستي. هذا يعكس بأن قادم الأيام ربما ستحمل يحمل ضغط أكبر على تنظيم داعش وانكفاء في عملياته، لكنه لا يزال يناور في المساحة الجغرافية في المنطقة الشرقية الممتدة ما بين سوريا والعراق.
0: هذه النقطة مسألة التركيز سيد عمار، تركيز التنظيم في عملياته كان يعني على مقتصر الأمر على البادية السورية، والآن انتقلت إلى مؤسسات رسمية، إلى شخصيات رسمية أيضا متعلقة بالحكومة السورية. إلى أي مدى فعلا تشير هذه الخطوة إلى وجود تنظيمات ربما أكثر فعالية، أم مجرد أنها مجرد ربما مجموعات

0: قطاعات صغيرة متفرقة.
1: المداخلة الأولى، التنظيم تغيرت تكتيكاته وتغيرت استراتيجيته بشكل كبير جدا. نعم هو الآن يمر بحالة من الضعضعة والضعف، لكن لا يعني أنه مات. ميز هذا التنظيم، وكما ذكر عدد كبير من الباحثين في كتبهم أو مقالاتهم أو دراساتهم، يمتلك مرونة عالية على المستوى الاستراتيجي، ولذلك هو يستطيع أن يتأقلم مع الأوضاع أو التغييرات التي يمر بها في المناطق والجغرافيات التي يستطيع أن يتحرك بها على حسب ما يتاح له من هامش أمني وأيضا من هامش اقتصادي وعسكري واجتماعي.
0: ما العوامل الأساسية؟ هل هنالك عوامل أمنية أو حتى اقتصادية أو ميدانية تساعد التنظيم على تنفيذ هجماته بشكل مختلف؟
1: بطبيعة الحال عدم وجود حالة سياسية مستقرة تساعد التنظيم، الفقر يساعد التنظيم، وجود حالة من الانتماء إلى الهويات الضيقة بدلا من الهوية الوطنية العليا الجامعة تساعد التنظيم، كل هذه عوامل، وجود حالة من التشتت الديني والخلافات الدينية تساعد التنظيم. بطبيعة الحال هو يحاول الاستفادة من أي ثغرة، وخاصة في بلد مثل سوريا الحالة الأمنية فيها لا زالت سائلة، لم تنتقل إلى الحالة الصلبة. دعيني أقول نقطة مهمة، الانتقال من البادية ديما إلى المناطق الأخرى يشير إلى شكل واضح جدا أو إلى نوع جديد من عمليات التنظيم. التنظيم الآن يقسم سوريا إلى أقسام أو إلى قسمين رئيسيين، بعض الجغرافيات هي جغرافيات عبور يستخدمها للانتقال وللاختباء، وبعض الجغرافيات يستخدمها للعمليات. المنطقة الشرقية وخاصة المناطق التي كان يتحرك فيها سابقا في مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا لا زال يمتلك أرضية يستطيع أن يتحرك من خلالها، ولكن على أطراف هذه المراكز ثقل العمرانية لتلك الجغرافيا. أيضا سوريا المفيدة التي تمتد من مدينة حلب إلى مدينة دمشق يتحرك فيها، ولاحظنا عمليات داخل مدينة حلب على طريق حلب دمشق الدولي M5، داخل مدينة دمشق، في مدينة حمص، داخل مدينة درعا، الحكومة قامت بعمليات ضدهم وهم قاموا ببعض العمليات. هذا يشير بشكل واضح إلى أن التنظيم لديه بعض الجغرافيات يتنقل بها، وهناك جغرافيات يقوم بعمليات بها. طيب. بالتالي كما ذكرت، يعني أنا التنظيم الآن يبدع أو يحاول أن يخترع أو يخلق حالة جديدة على المستوى الاستراتيجي ليتحرك من خلالها، مستفيدا من أكبر قدر ممكن من الهامش المتاح الأمني والسياسي والاقتصادي والديني والإعلامي، يحاول أن يستفيد من حالة الغضب لدى بعض الشرائح، يحاول أن يستفيد من الفقر لدى بعض الشرائح، يحاول أن يستفيد من حالة عدم وجود حالة وحياة سياسية واضحة يستفيد منها، ليس على المستوى الاستراتيجي. هو لا يؤمن بأن هذه الشرائح، وهذه نقطة مهمة ديما، هو لا يؤمن بأن هذه الشرائح هي شريك استراتيجي له. هو ينظر إلى هذه الشرائح على أنها جسر يستفيد منه يركب للوصول إلى المرحلة الأخرى. هو يريد أن يضعف الحكومة ولا يريد أن يسيطر على جغرافيات، بالتالي هو يريد أن يوصل الحكومة إلى مرحلة أن تنهار تلقائيا ذاتيا، لا أن تنهار نتيجة الضربات المباشرة.
0: طيب سيد عبد الله، هل بناء على ذلك هل يمكن القول بأن ربما التكتيكات أو حتى آليات التجنيد والتواصل لدى تنظيم الدولة قد تغيرت بالمقارنة في السنوات الماضية؟
2: بالتأكيد تنظيم داعش كما قلت غير من سياساته كثيرا، ومنذ سقوط النظام البائد في سوريا حتى الآن يتبع كما تحدث ضيفك عدم الحيازة على مساحات جغرافية كبيرة، لأن هذا يجعله عرضة لضربات التحالف وضربات الجيش العربي السوري، ويعتمد تماما على أسلوب حرب العصابات والكر والفر، ويعتمد أيضا على أسلوب آخر وهو ضرب الأماكن الحساسة المتعلقة بالمكونات السورية مثل تفجيرة كنيسة مار الياس العام الفائت، أيضا كما قلنا مسجد الإمام علي بن أبي طالب الذي يرتاده الكثير من مكون العلوي. أيضا اليوم حاول ربما الامتداد باتجاه حتى الحاضنة السنية وخلق شرخ ومغازلة السلفية الجهادية الموجودة لدى ربما بعض عناصر هيئة تحرير الشام أو بعض الفصائل الثورية. لذلك اليوم تنظيم داعش لا يسعى إلى السيطرة على المساحة الجغرافية، لأنه يعرف أن هذه تكلفه كثيرا، وأن اليوم يعني فصائل الجيش العربي السوري التي كانت فصائل ثورية قاتلت على مدى 14 عاما تعرف نقاط الضعف والقوة والتحركات والتماهي مع الأرض. لذلك هو اليوم لا يريد المساحة الجغرافية، يريد العمل فقط على ضربات نوعية واستباقية. بالمقابل أيضا وزارة الداخلية انتبهت إلى هذه التكتيكات وقامت باعتقال وتصفية عدد من يعني الرموز وقادة داعش، من بينهم قائد دمشق، قائد حوران، أيضا بعض الجيوب المتواجدة في ريف دمشق. أعلنت أيضا الشهر الماضي أو قبل أيام وزارة الداخلية عن اعتقال 235 عنصر، من بينهم يعني بعض المقاتلين الأجانب. إذن اليوم تنظيم داعش يحاول أن يجدد من أسلوب

0: وبيجدد من تكتيكاته. أيضا اليوم تنظيم داعش يعتمد على يعني ميزة أخرى وهي المرونة الاستراتيجية، بحيث أنه ليس هناك داعي للاتصال بالمركز نتيجة الضغوطات الدولية ونتيجة الخرق الاستخباراتي لهذا التنظيم. بدأ بإعطاء يعني الصلاحيات للأوامر أو الوالي المسؤول على المنطقة بالتجديد والقيام العمليات، هذا يعني تشتيت العمليات في أكثر من منطقة. هذا يعني بأن اللامركزية اليوم تساعد في التحرك العمليات الإرهابية وتحريك العناصر، تساعد أيضا على جذب العناصر، تساعد أيضا على التماهي مع البيئة. لذلك اليوم أنا برأيي تغيير السياسات يأتي من تغيير المنطقة الميداني، من تغيير المشهد كاملا، أيضا كما قلنا من بعض الهشاشات الأمنية التي لا تزال الدولة السورية غير قادرة أو حتى الآن ضعيفة أمنيا في هذه المناطق، من بينها منطقة السويداء، منطقة البادية، أيضا كما تحدثنا عن المناطق العسكرية والقواعد الأمريكية التي سلمتها. حتى الآن الدولة السورية بحالة الإعداد والتجهيز للاستلام، بحالة يعني استجرار التكنولوجيا. هذه الهوات وهذه الفجوات الأمنية يحاول اليوم منها الاستفادة داعش، خصوصا أن هذه كما قلنا القواعد وهذه المناطق أغلبها مناطق صحراوية أو مناطق بادية، يعرف تماما مقاتلو داعش كيف يتكيفون معها ويخلقون جيوب دون استخدام حيز مكاني كبير، ما يعرضهم يعني تهديدات عسكرية كبيرة من التحالف ومن الجيش السوري.
1: طيب سيد عمار، إلى أي مدى فعلا هذه الاستراتيجية لدى التنظيم وخطاباته الأخيرة تشير فعلا إلى تهديدات وتساهم فعلا في تشكيل تهديد مباشر لمسار الاستقرار وبسط السلطة، سلطة الدولة على سوريا؟
2: الإجابة بنقطتين. النقطة الأولى، تهديد داعش هو ليس تهديدا سوريا، يعني مسألة داعش دي ما هي ليست مسألة سورية، هي ما يسمى في العلوم الأمنية هو مسألة ينطبق عليها مفهوم الأمن الممتد، بمعنى هي ترتبط بلبنان والعراق والأردن وتركيا وإيران وأوروبا ودول القوقاز وأيضا بعض دول جمهوريات آسيا الوسطى. ولذلك لا يمكن أن تحل مشكلة داعش فقط في سوريا، يعني سوريا لا تستطيع وحدها، حتى لو قضت على الوجود الفيزيائي للتنظيم داخل سوريا، لكن شبكات التنظيم المالية لا يمكن القضاء عليها دون التعاون. وبالتالي النقطة الأولى، قضية داعش أو تهديد داعش هو ليس تهديد يخص سوريا فقط، وإنما هو تهديد إقليمي ودولي بأشكال متنوعة، اقتصادية وإعلامية وأمنية وعسكرية وغيره. النقطة الثانية أو النقطة الشق الثاني من الإجابة، بكل تأكيد يعني ديما داعش هو تهديد على المستوى التكتيكي والعملياتي، أو دعيني أقول الآني والمرحلي، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى تهديد على المستوى بعيد المدى أو على المستوى الاستراتيجي كما نقول في الدراسات العسكرية والأمنية. تهديد التنظيم سيقتصر على الحالة التكتيكية والعملياتية، بمعنى لن يتحول إلى تهديد يهدد بإسقاط الحكومة في المرحلة في المدى المنظور والمتوسط، يعني القريب والمتوسط، لعدة أسباب. أولاً، لا يمتلك التنظيم حوامل حقيقية تساعد على خلق منتوج استراتيجي أمني وعسكري، وأيضاً الحكومة لا زالت تمتلك أقدام ثقيلة فيما يخص مكافحة التنظيم، من خبرتها الطويلة في مكافحته، من التعاون الإقليمي الكبير، من الإمساك بأغلب الجغرافيات السورية، انتفاء حالة التنافس داخل الجغرافيا السورية، لا يوجد هناك سيطرات كبيرة داخل سوريا.
1: بالتالي ما المطلوب فعلياً أمنياً عسكرياً لمنع التنظيم من استعادة أي مساحات أو حتى ربما أي مناورات قد نشاهدها في قادم الأيام؟
2: أنا ذكرت قبل قليل ديما، قلت التنظيم لا يريد أن يمسك جغرافيات، التنظيم يريد أن يضعف الحكومة، يريد أن يرهق الحكومة من الجري خلفه، لا يريد أن يسقط الحكومة بضرباته المباشرة، يريد أن يطبق عليها مفهوم نقول عنه في الدراسات الأمنية لفواعل ما دون الدولة، فقدان القوة المتدرج، يعني يريد أن تعاني الحكومة من فقدان القوة المتدرج وبالتالي حتى تنتهي قوتها. أنا أعتقد أولا يجب علينا أن ندفع باتجاه أن تطور الحكومة أدواتها على المستوى الأمني في مكافحة التنظيم، بالتالي تطوير الخبرات التي أتت معها من المناطق المحررة. ثانيا، أن يكون هناك تعاون شعبي مباشر بين المجتمع السوري وبين القوى الأمنية السورية في مكافحة التنظيم، وإشراك المجتمع السوري في مكافحة التنظيم. ثالثا، أن يكون هناك خطاب إعلامي وشرعي يوضح للناس خطورة هذا المشروع على المستوى السياسي والشخصي والاجتماعي والديني. رابعا، تطوير منظومة اقتصادية. الفقر هو أفضل صديق لداعش، يستطيع من خلاله أن يجند ويدفع الشباب إلى القيام ببعض العمليات الصغيرة التي سيعتقد الشاب المجند أنه لا يضر، يعني مجرد نقل عبوات ناسفة من هنا لهناك، ولا يفجر ولا يزرع، هو فقط ينقل أو يحضر أموال، بالتالي يجزئ المهمات على أكبر شريحة ممكنة، لأن هناك شريحة كبيرة جدا فقيرة تحتاج الأموال. هذه العوامل المجتمعة ستساعد على مكافحة التنظيم ومنعه من

0: الانتقال إلى تهديد استراتيجي.
1: أشكرك جزيل الشكر عمار فرهود، الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من حلب. والشكر لعبد الله الحمد المختص في الجماعات الإسلامية، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. نبحث مشاهدينا في محورنا القادم على رأس الساعة، مسار تجنيس الكرد في ضوء إعلان وزارة الداخلية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات. ابقوا معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي المرأة.

0: بلا تجربه عارفه في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
1: ورايك بمسار العداله الاستقلالي؟
2: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس بعض أبناء المكون الكردي، موزعة على 6 مراكز في محافظات دمشق وحلب والرقة والحسكة.
1: في خطوة جديدة طال انتظارها، يدخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة التنفيذ الفعلي مع إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات التجنيس لبعض أبناء المكون الكردي في مسار يفتح الباب أمام تصحيح تاريخي بدأ بإحصاء عام 1962 حين جرد الآلاف من أساسيات المواطنة. على المستوى الإجرائي، فقد حدد الإعلان الجديد موقع إجراء المقابلات بين مركزين في دمشق وحلب والمجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية، ومركز المدينة بالقامشلي بالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية، إضافة إلى مركز استقبال الطلبات القديم في الجوادية ومديرية الشؤون المدنية بالرقة وفق قوائم تضم أكثر من 1000 اسم. مرحلة المقابلات أتت بعد أيام من انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، والتي تمثلت في إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء المكون الكردي المقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض، ما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة المقابلات. هذا وسبق هذه المرحلة كشف وزارة الداخلية عن حجم الإقبال، حيث أعلنت استقبال نحو 3000 طلب عائلي للتجنيس، شملت تفويضاً قانونياً لأكثر من 10000 فرد، توزعت معظمها في محافظات الحسكة التي سجلت النسبة الأعلى، تلتها حلب ثم دمشق فرقة ودير الزور.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الله العبد الله مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا. وأيضا أرحب بالدكتور خالد جبر حقوقي وباحث سياسي معنا من الحسكة، ودكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ في البداية معك سيد عبد الله للحديث عن المعايير التي اعتمدت لإجراء مقابلات التجنيس المواطنين الكرد وما عدد المشمولين في الدفعة الأولى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا من ناحية المعايير اللي اعتمدت، نحن المرسوم التشريعي المرسوم اللي صدر عن السيد رئيس الجمهورية، المرسوم رقم 13 حدد الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية، إذا بده يكون كردي سوري ومقيم على الأراضي السورية، هاي المعايير اللي حددها المرسوم رقم 13.
0: طب فيما يتعلق بالمشمولين بالدفعة الأولى، هل هنالك عدد معين؟
2: هلا المشمولين بالدفعه الاولى ما في عدد معين، يعني نحن اطلقنا تطبيق، هالتطبيق هذا اطلقته الاداره العامه للشؤون المدنيه، من خلال هالتطبيق تم التسجيل عليه او تم تحديد الناس المتقدمين للدفعه الاولى، للدفعه الاولى من ناحيه المقابله، من ناحيه المقابله نحن في عندنا دفعتين، الدفعه الاولى للتسجيل والدفعه الثانيه هي لتحديد المقابلات، فالمقابله نحن عندنا اول دفعه

0: تحدد بحدود ال 400 شخص بكل المراكز.
1: متى تبدأ المقابلات فعليا؟ وهل تنطلق بالتزامن في يعني في نفس التوقيت في جميع المراكز أم هنالك جداول للتوقيت والمراكز؟
0: هلا التوقيت حدده التطبيق اللي أطلقناه بشأن مسألة التجنيس. الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت تطبيق، التطبيق بده يؤدي خدمات جليلة بالنسبة للأخوة المراجعين والمواطنين أيضا بالنسبة للي تقدموا بطلبات التجنيس. فالتطبيق هذا هو حدد الزمن المقابلة وحدد الوقت اللي بده يقابل فيها الشخص طالب التجنيس اللي بده يتقدم فيها لأمام لجان المقابلة.
1: طيب سيد عبد الله، ما العدد الإجمالي للمشمولين بهذا المرسوم 13 المتعلق بتجنيس المواطنين الكرد، ولماذا تم تقسيم المواعيد إلى دفعات؟
0: دفعات لحتى اللجان تقدر تستوعب الأعداد اللي بدها تجيها، يعني كل واحد ممكن نقابله 10 دقائق أو ربع ساعة.

0: بالنسبة لمحافظة الحسكة، طبعا نحن في عنا حلب، في عنا الرقة، في عنا دير زور، وفي عنا دمشق. أما بالنسبة لمحافظة الحسكة، كان لجان استقبال الطلبات كانت 5 لجان، بالدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية. هلأ بالناحية لجان المقابلة اختصارا للتجمع، يعني مكان التجمع نحن حددنا الأماكن في أكثر كثافة سكانية بالنسبة للأخوة الأكراد، فتحددت الجوادية والقامشلي والحسكي.
1: طب فيما يتعلق بالمقابلة، هل هي عبارة عن إجراء شكلي فقط للتحقق من البيانات، أم ربما يتم التطرق إلى شروط معينة؟
0: ما في شروط، هي المقابلة الغرض منها هو تأكيد المعلومات اللي تسجلت، إضافة لشيء حضور الشخص طالب الجنسية. أنت بتعرفي أنه بكل قوانين العالم طالب الجنسية بده يحضر شخصيا، فعملية المقابلة هي لتحديد البيانات أو تأكيد البيانات، إضافة لشيء حضور الشخص، مقابلة الشخص شخصيا بالنسبة للمتقدمين لطلب الجنسية.
1: حضور الشخص يجب أن يكون شخصيا، ماذا عن المكون الكردي في الخارج؟
0: هلأ المكون الكردي بالنسبة للأخوة اللي سجلوا على أساس مسافرين، نحن مننتظر لحتى يرجعوا من
1: لهم، يعني لهم فرصة للتقدم، أم يعني يجب أن يكون هنالك آليات خاصة لهم حتى ولو كانوا في الخارج غيابيا على سبيل المثال؟
0: بالأثناء تقديم الطلبات، أثناء تقديم الطلبات في عنا طلب عائلي وفي عنا طلب فردي. الطلب العائلي يذكر أحد الآباء أو اللي تقدم بالطلب أنه أحد أبنائه مسافر، فنحن حددنا، الوزارة الداخلية حدد أنه المسافرين أي مثل ما رجعوا فبتم مقابلتهم من جديد، يعني ما تحدد بمدي، مجرد ما يرجعوا. المهم أنه هذا نحجز له دور يعني.
1: طب يعني على ضوء هذه المعطيات، هل تم تحديد سقف زمني لإجراء جميع الأوراق المطلوبة وجميع الملفات التجنيس المشمولة بهذا المرسوم المتعلق بتجنيس المكون الكردي؟
0: هلأ من خلال المقابلة الأولى أو الدفعة الأولى، الدفعة الأولى انقسمت قسمين، أول قسم شهر بعدين مددناها لمدة 15 يوم، والمقابلة الثانية لحتى يعني لجان المقابلة اللي هلأ بدها تبلش يوم الأحد لحتى ينتهوا الناس المتقدمين. مجرد ما ينتهوا الناس المتقدمين انتهت الموجة الثانية، بيظل عنا الناس الغائبين لحتى يرجعوا، هو محجز لهم دور. فالبند الثالث اللي هو دراسة الطلبات هاي وإخراجها بباكج واحد إذا بدك تسميها، مشان إعلان قبول الجنسية.
1: طيب
0: طبعا نحن قلنا التوصيف اللي هو تفضل.
1: طيب سيد عبد الله، بعد
0: قلنا انه بعض الأخوة اللي
1: تفضل،
0: نحن قلنا بالمرسوم رقم 13، المرسوم رقم 13 حدد الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية، فإذا كان واحد غير كردي وغير مقيم على الأراضي السورية إذا ما بيشمل المرسوم، ولو تقدم بطلب ما بيشمل المرسوم.
1: طيب بعد إجراء المقابلة سيد عبد الله، هل هنالك أي خطوات ربما تستكمل بعد إجراء هذه الخطوة للحصول ربما على الهوية، للحصول على الوثائق الرسمية، هل هنالك أي إجراءات أخرى؟
0: هلا الإجراء الثاني هو إجراء إداري بالنسبة لنا، إجراء إداري بعد ما اللجان المقابلة بتخلص أعمالها، فمنشوف مين شمل المرسوم رقم 13 ومين ما شمل المرسوم. أنا قلت لك ممكن في ناس غير أكراد تقدموا بطلب جنسي، فهذا بدنا ما نقبل طلبهم، بتبقى الأعمال الإدارية، مجرد ما نتهم الأعمال الإدارية فبيطلع قبوله، طبعا بيطلع قبول طلب الجنسية من اللائحة الأخيرة إذا بدك تسميها، اللائحة الأخيرة اللي بتطلع فبصدقة سيد الوزير وبتنشر، ومن ثم بتنزل على البرنامج وبصيروا سوريين.
1: بالتالي يعني يمكن اعتبار المقابلات هي المرحلة الأخيرة من مسار التجنيس، أليس كذلك؟
0: المرحلة الأخيرة بالنسبة للمقابلات الفيزيائية، أما من ناحية الأعمال الإدارية بقى هاي مسألة عمل المبرمجين وعمل المؤتمتين اللي بده يقوموا بالأعمال هاي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الله العبد الله، مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي دكتور جواد عبيد الناشط السياسي، أرحب بك مجددا، والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي.

0: مرحبا بكم من جديد، وأبدأ معك دكتور جواد. في البداية، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، بدء مقابلات التجنيس، هذه الخطوة وهذه الإجراءات التي تمت؟ أهلا.
1: بداية تحية لك ولضيفك العزيز، وشكرا للدكتور عبد الله على هذه الإحاطة المهمة. حقيقة يعني المرسوم 13 كان من أهم إنجازات الدولة السورية على مستوى السياسة الداخلية السورية، حيث استطاع هذا المرسوم نزع فتيل احتقان لدى جزء كبير من شعبنا الكردي السوري الأصيل. بالمناسبة، بما يخص مسألتي، هي ليست مسألة تجنيس، هي إعادة الجنسية لجزء من المواطنين الأكراد السوريين الذين ظلموا في مرحلة تاريخية ما من حياة سوريا، وهي حق طبيعي لهم ولهم أطفالهم، عانوا ما عانوا في حقبة من الزمن، هذا حقهم وواجب على الدولة السورية أن تعيد لهم. ونحن فخورون وفرحون بأن هؤلاء الأكراد السوريون سوف يعودون. المرسوم بالغ الأهمية في بناء الهوية الوطنية السورية، حيث كانت معظم الأحزاب الكردية أو المجتمع المدني الكردي يعني عدم المؤاخذة متخذ من مسألة التجنيس يعني قميص عثمان تجاه الدولة السورية، لكن هذا المرسوم نفس الشارع الكردي تماما. المعلومات التي لدي، هناك 10500 طلب فردي وهناك 2800 طلب عائلي. المقابلات سوف تتم في الحسكة والرقة كما تفضل الدكتور عبد الله، في الحسكة والرقة ودمشق وحلب، وكثافتها سوف تكون في الحسكة، وهناك فرق لوجستية على الأرض من مشاركة بين وزارتي الداخلية ووزارة العدل، حيث يكون في كل مركز هناك قاضي مختص من وزارة العدل، وهناك ضابط مختص وموظف مختص من وزارة الداخلية. التواجد الفيزيائي ضروري جدا جدا ليثبت الشخص أنه سوري وموجود على الأرض السورية. هذا الإجراء كل دول العالم التي تجنس مواطنيها أو غير مواطنيها تقوم بهذا الإجراء، وأكيد الدولة السورية لديها يعني طرقها وأدواتها في التحقق من هذا الشخص أنه مواطن كردي سوري. الأعداد التي تم تقديمها بداية منذ يعني سنوات، نحن نسمع بخطاب جدا جدا مرتفع، وكان الكلام عن ملايين وعن كذا. اليوم الحقيقة ظهرت، هذه الأرقام هي أرقام طبيعية والدولة السورية واضحة. حتى بالنسبة لمسألة الطلبات العائلية، 2800 طلب، حتى إذا كانت العائلة لديها ابن خارج القطر، هو متى ما عاد إلى القطر العربي، إلى الجمهورية العربية السورية، يحق له الدخول في السيستم الخاص في الجنسية والمحافظة على والحصول على جميع حقوقه المدنية والقانونية والسياسية، وكل يعتبر مواطن سوري من الدرجة الأولى له جميع وعليه جميع واجبات المواطن السوري.
0: هذه أود أن أناقشها، هذه النقطة، مع دكتور خالد جبر. من منظور قانوني، كيف تنظر إلى هذه الخطوة وبدء مقابلات التجنيس المكون الكردي؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك العزيز أيضا. يعني حقيقة دعني أستند إلى كلام الدكتور جواد، هي إعادة الجنسية إلى الأكراد السوريين بعد أن سحبت منهم بنتيجة سياسات شوفينية مورست على المنطقة، يعني وتتالت عليها سياسات البعث وإلى ما وصلت إليه الآن. لكن عزيزي دعني فقط أركز، يعني عدد الأكراد الموجودين في أوروبا وخاصة المكتومين القيد أكبر بكثير مما هم موجودين في الداخل. بالأساس هم التجهوا إلى الدول الأوروبية بحثاً عن الجنسية، كنا نسميها رحلة البحث عن الجنسية. يعني هذه السياسات الشوفينية التي مورست بحق الكرد كانت هي مظلومية كبرى في القرن العشرين والحادي والعشرين. اليوم يعني وبإصدار المرسوم رقم 13 يعني رفع جزء كبير من هذه المظلومية عن كاهل الشعب الكردي. اليوم يعني نحن ننتظر من وزارة الداخلية والوزارات ذات الاختصاص بأن تكون لها يعني خطوات أخرى من أجل تجنيس الأكراد الموجودين في الخارج. هم بالأساس يعني هربوا من يعني وطنهم جراء هذه السياسات وجراء يعني تجريدهم من الجنسية. يعني هذه السياسات البعث التي هي كانت متتالية بحق الأكراد، ومنها العديد من السياسات التي مورست بحقنا في المنطقة في محافظة الحسكة. إضافة يعني نحن نعول ونستند بشكل كبير على المرسوم رقم 13، وله يعني لواقعة كبرى في قلب

0: الاكراد السوريين، هذه هي رفعت مظلوميه كورونا. دعني ايضا استند الى ان يعني كانت الاحصائيات السابقه هي عباره عن احصائيات الاجانب والمكتومين، يعني كان هناك جزء كبير من الاكراد هم اكراد اجانب وجزء اخر هم مكتومي القيد تماما. باصدار المرسوم ب 2011 يعني ابان انطلاق الثوره السوريه، حاول بشار الاسد استماله الكرد السوريين، ويعني حاول عن طريق تجنيسهم باستمالتهم، وهناك يعني تجنس عدد كبير من الاكراد، وكانت فرصه يعني حقيقه فرصه بعد عقود طويله من الزمن من حاله التجنيد من الجنسية. فلذلك يعني دعنا نستند وأيضا على المرسوم 13 بأنه يعني قدم فرصة كبيرة للكرد السوريين يعني مكتومي القيد، يعني نال الشعب الكردي ما ناله خلال يعني هذه العقود الطويلة من زمن، ومن ضمنهم يعني عزيزتي والدتي نعم. وزوجتي أيضا كانوا يعني مجردين من جنسية وحصلوا على جنسية في عام 2011، يعني أبانا إصدار المرسوم من قبل يعني حكومة بعث القذرة، يعني وكانت هي محاولة سياسية لا أكثر.
1: طب قانونيا إذا أردنا الحديث، يعني قلت قبل قليل بأنه قدم فرصة مهمة جدا لمكتومي القيد، قانونيا ما الحقوق التي تبدأ فعلا بالتفعيل بناء على هذه الخطوات عندما يستعيد المواطن الكردي الجنسية؟
0: يعني تماما هناك مرحلة أخرى في الأيام القادمة، وهذه المرحلة هي تثبيت يعني الجنسية بشكل كامل ومرحلة منح الهوية. لكن هل ستعوض الدولة يعني وخلال هذه العقود الطويلة من الزمن بما ناله الأكراد من هذه المظلومية الكبيرة؟ إذا هناك واجب أيضا يقع على عاتق الحكومة في دمشق بأن يعوض يعني الكرد السوريين جراء هذه السياسات التي اتبعت بحقهم تماما. ويعني هذه المظلومية هي جزء من المظلومية السورية الكبرى. التبعات القانونية طبعا الأكراد سينالون يعني هنا حقوقهم وسيعملون ضمن واجباتهم كما أي مواطن سوري ضمن الجغرافيا السورية، لكن هم سيكونون بجنسية. هذه الجنسية هي ذات أهمية كبيرة، يعني تصوري ونحن نعيش القرن 21 وهناك أناس جردوا من الجنسية ولم تمنحهم الحكومة يعني الجنسية على مدى هذه العقود الطويلة، يعني هناك عذابات كبيرة بالنسبة للكرد السوريين في مناطقهم وعلى جغرافيتهم تماما. هذه سياسة البعث، نعم. هذه يعني هذا الظلم كان بحق كل السوريين، ويعني الجزء الأكبر وقع على الشعب الكردي، ثم يخرج آخرون ويقولون ماذا قدم الشعب الكردي. الشعب الكردي تعرض لشتى أنواع الانتهاكات يعني أبانا حكومات البعث المتتالية، سواء الأسد الأب أو الأسد الابن، وهذه الشوفية الكبرى التي مورست بحق الكرد السوريين. اليوم نحن أمام استحقاق حقوقي قانوني تماما، نعم. وهذه المرحلة سننتقل بها إلى الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية، الهوية الحقيقية التي لم يشعر بها الكرد السوريين طوال 50 عاما من بناء سوريا. لم يشعر الكرد بأنهم ينتمون إلى هذا الوطن بشكل حقيقي. اليوم هناك تغيرت المعطيات، ويعني نتمنى من الحكومة السورية يعني أن تقدم على خطوات أفضل حتى في تعويض الكرد السوريون جراء هذه السياسات الشوفينية.
1: إلى أي مدى تعتقد ذلك دكتور جواد؟ إلى أي مدى يمكن فعلا أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ربما الثقة وبناء الثقة ما بين المكون الكردي والدولة؟
2: بداية بس بدي أعلق على ما تفضل أخوي فيد أخي الدكتور خالد حول مسألة المظلومية. أعتقد أن النظام كان عادلا، النظام السابق البائد كان عادلا في توزيع المظلومية على كامل الشعب السوري. أنا وأنت جيران في الأرض، أنت كنت مواطن كردي سواء كنت مجنس أو غير مجنس، كان لديك المال حتى ترشي ذلك الضابط أو ذلك الموظف لتمشي وتسلك أمورك. أما أنا الشاوي الفقير الدرويش ترى كنت ضايع يعني، فأنا ما أنا مورست علي مظلومية ومورست عليك مظلومية، لكنني لا أبالغ في البكاء والشكوى. ثانيا بحثا يعني تفضلت دكتور خالد حول مسألة الموجودين الأكراد السوريين الموجودين في الغربة الذين ركبوا البحار، على الدولة السورية أن تقوم بإجراءات لتجنيسهم. سيد العزيز، طالما هم يعتقدون أن هذا حق لهم وهذا حق لهم، فليركبوا طائرة من الاتحاد الأوروبي ويأتوا إلى دمشق وإلى حلب وإلى كذا، وأبواب سوريا مفتوحة. أي دولة بالعالم، أنت أستاذ حقوقي وعلى البركة ما شاء الله الله يبارك فيك، أي دولة بالعالم لا تقوم بتجنيس أي مواطن ما لم يكن فيزيائيا موجود على الأرض. وهم طالما هم مواطنون سوريين فلماذا لا يخافون؟

0: إذا كان يخاف من دمشق وتلك البروباغندا اللي تقال، يأتي من شمال العراق ويدخل الحسكة ويثبت قانونيته. يعني بعد القانون 13 لا مجال، حتى نتفق أخي خالد ونتفق مع قوتنا الكرد السوريين، بعد هذا القانون 13 لا مجال لسنوات أخرى للشكوى من هذا الموضوع. أي مواطن كردي سوري سواء كان في الغرب في دول أوروبية في كذا، طالما هو لديه رغبة في الحصول على المواطنة السورية بكامل حقوقه وكامل واجباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواطن سوري مثله مثل العربي مثل المسيحي مثل كذا، فليأتي وليتفضل. مسألة التعويض مسألة أخرى. يعني الأجانب والمكتومين، نحن العرب عندنا كثير أيضا مكتومين وإلى الآن لم يجنسوا، وهذا القانون 13 كان حصرا بأخوتنا الكرد، وهذا حقهم، هذا حقهم الطبيعي. التعويض أعتقد يعني كلياتنا نستاهل تعويض من دولة الآن مفلسة، يعني لا مجال لذكر التعويض مبدئيا. لكن هذا القانون يجب أن يطبق، هو شرط أساسي للحفاظ على الهوية السورية، على حقوق المواطنة، حتى يكون هناك مجتمع.
1: طيب
0: مدني.
1: دعني أنا أنقل هذه النقطة لضيفي
0: صحيح سليم
1: لنستمع إلى رأيه فيما يتعلق بهذه النقطة. دكتور خالد، ما الذي يمنع، يعني يقول ضيفي بأنه ما الذي يمنع من المكون الكردي الذين يقيمون في الخارج للمجيء إلى سوريا للحصول على الجنسية والسير في مسار الأوراق القانونية التي يجب عليها للقيام بهذه المقابلات المتعلقة بالحصول على الجنسية السورية؟ هل هنالك أي عوائق أمامهم أم ماذا؟
2: لا لا أطلاقا، يعني أنا لم أتحدث عن العوائق أو هناك عوائق بشكل أو بآخر. فهذه يا عزيزي الدكتور جواد، هذه حكومة، يعني عندما نقول هذه حكومتنا فعليها أن تتحمل كامل المسؤولية. فقط يعني المرحلة ربما كانت هي مرحلة شهر أو شهر ونصف، يعني ربما كانت قليلة، ربما يعني أمور السفر تحتاج إلى تحضيرات. أنا يعني لم أخرج من مدينة الحسكة إلى تاريخ اليوم، ولا يعني أجيد حالة السفر بشكل أو بآخر، لكن كل ما نجده اليوم هو البحث عن حقوق الآخرين، حتى نتمنى أن يكون كما تحدث الدكتور جواد، أن إذا كان هناك يعني من أخوتنا العرب يعني مجردين من جنسية، نطالب بتجديدهم وبشكل فوري، وهذا حق يعني من المواطن على الدولة، وأيضا بها ستتحقق حالة المواطنة في الحقوق والواجبات، وهذه حالة يعني هي حقوقية قانونية. الأمر ربما تترتب بترتيبات أخرى ربما تحدثت بها يعني السيد قبل يعني المغادرة، وتحدث بأن هناك أيضا من الأكراد هم يعيشون في الخارج، ربما سيتم يعني سنح فرصة أخرى لهم من أجل أيضا المجيء والحصول على الجنسية السورية. اليوم أي إنسان في وطنه يفتخر بجنسيته وبجنسية وطنه وبانتمائه الحقيقي. عزيزي الدكتور جواد، يعني البعث لم يبقي لي ولا لك يعني أي انتماء حقيقي إلى هذا الوطن. اليوم يعني يجب أن يكون هناك خطوات تعزيز الثقة ليكون هناك انتماء حقيقي إلى هذا الوطن. سوريا جميلة بكل مزيكها، بزخرفتها الجميلة، بكردها.
1: وهذه النقطة سألت عنها قبل قليل دكتور خالد فيما يتعلق بخطوات تعزيز الثقة، إلى أي مدى فعلا تشير هذه الخطوة وتساهم في تعزيز الثقة المتبادلة ما بين المكون الكردي وما بين الدولة؟ وهل هنالك أي إجراءات أو خطوات يجب القيام بها للمساهمة بهذا المسار؟
2: يعني تماما المرسوم 13 أولى خطوات بناء الثقة تماما، وخاصة بالنسبة للمكون الكردي على الجغرافيا السورية. يعني تحدثنا عن نحن نعيش القرن 21، هذه المرحلة المتطورة لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ثم نرى في بقعة جغرافية أخرى هناك أناس مجردون من الجنسية، وهذه الكارثة الحقيقية والمأساة الحقيقية بشكل كامل. نحن عندما نشعر بأي خطوة من قبل الحكومة حتما سيعزز مرحلة الانتماء الحقيقي إلى هذا الوطن الجميل. نتمنى أن ننتمي بشكل يعني حقيقي ومن القلب إلى هذا الوطن. نحن نعيش في سوريا، نحن مواطنون سوريون نعيش على أرضنا التاريخية. نحن لسنا يعني كما يدعي البعض بأننا جئنا من مناطق أو أخرى، نحن هنا مواطنين سوريون، ونتمنى أن يكون لنا كامل حقوق المواطنة وأيضا علينا كامل الواجبات. هذه أسس المواطنة الحقيقية، ولذلك يعني أي مطالب حقيقية سيطلب من الحكومة. يعني بكل تأكيد لا نطلب من حكومة جارة.

0: من حكومه اخرى او من حكومه تعيش على المريخ، فحتما سنطلب من الحكومه السوريه مهما كانت مطالبنا بشكل او باخر، سنطلب من الحكومه السوريه، والحكومه ستدخل في حاله حوار، ربما يعني الحكومه تستطيع او لا تستطيع، يعني كمساله التعويض عندما تحدثنا عنه، ربما يعني في الوقت الراهن يعني ليست للحكومه القدرات يعني الكافيه من اجل التعويض، لكن هذا التعويض هو تعويض مستحق يعني لابناء المكون الكردي، ايضا لابناء المكون العربي، وهذه هي من حقيقه المواطنه الحقيقيه، يعني أناس عاشوا على مدى عقود طويلة وهم مجردون من الجنسية وحالة الجنسية، يعني نحن نتحدث أي هناك أناس لا يستطيعون حتى تملك منزل أو حتى تسجيل زوجاتهم وأولادهم بأسمائهم، وهذه الكارثة التي حدثت في مدينة الحسكة ومحافظة الحسكة، هذه الكارثة التي استمرت لعقود طويلة من الزمن، إذن يجب أن نكون أمام حالة حقيقية، أمام حالة قانونية، أمام حالة حقوقية، وهذه الحالة صحية، وحتى المطالب من الحكومة يعني من أي حكومة سنطلب، حتما سنطلب من الحكومة السورية الحقوق الأساسية.
1: بالتالي على ضوء ذلك دكتور جواد، إلى أي مدى فعلا لهذه الخطوة سيكون لها ربما خطوات أخرى تتبعها؟ ما الخطوات التي المتوقعة لهذه العملية، عملية تجنيس المكون الكردي، فيما يتعلق بمسألة التعويض كما ذكر ضيفي، فيما يتعلق بمسائل عديدة اجتماعية اقتصادية حتى سياسية والمشاركة؟
2: بداية يعني الحديث عن إجراءات بناء الثقة بين الدولة السورية والمكون الكردي، أعتقد أن الخطوة الأولى هي كانت من الدولة السورية تجاه المكون الكردي، وما القانون 13 إلا أحد مراسم إجراء بناء الثقة. نقطة كثير مهمة ويجوز يتوافق معي أخونا الدكتور خالد، على المستوى الاجتماعي على الأرض بين المكون العربي والمكون الكردي والكذا، الناس بخير عايشة، ترى أفضل من خطاب السياسة أساسا والاقتصاديين وتجار الحروب، يفهم علي الدكتور شو عم بقصد أنا. لكن مسألة التعويض، يعني الكل يطالب بتعويض، يعني نحن أيضا بنطالب بتعويض، نحن يعني أنا ما بدي، أنا مدعو إلى إلى إلى إلى نقاش تقني بما يخص التجنيس، لا أريد أن أذهب في السياسة. اليوم المكون العربي أوضاعه أسوأ من المكون الكردي بمليون مرة، اليوم الحصادات عنا بالأرض ما في مازوت والبراميل رايحة من عنا، وبمناطق قسد أو بمناطق سيطرة الشبيبة الثورية النفط ب 4000 5000 ليرة سوري، طيب والمواطن مناطقنا كلها منكوبة، من يعوضني هذه العشر سنوات التي مضت إذا إذا إذا تناقشنا نحن في الربح والغنم والخسارة؟ أعتقد هذه المطالبات يعني فيها إجحاف بحق الدولة السورية، وإن كان حقنا جميعا على الدولة السورية الذين أفنينا عمرنا كله في مقارعة هذا النظام البائد الذي هجر السوريين، ملايين السوريين هجرهم، بيوت خاوية، حواضر كل المدن السورية اليوم خاوية على عروشها جراء هذه الثورة الكريمة ضد هذا النظام البائد. نحن هنا يعني لا يحق لهؤلاء ولا لهؤلاء مطالبة الدولة السورية بالتعويض الذي يقصده السيد المشارك. أعتقد المواطنة لا تتجزأ، الهوية لا تتجزأ، العدالة لا تتجزأ، فليذهبوا مثلنا مثلهم أخوة سوريين، أكراد سوريين، لهم ما لهم عليهم ما عليهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهكذا تتم الأمور. يعني خطوات إجراء بناء الثقة يجب على الآخر أن يبادر بها. أعتقد أخي خالد خطاب المظلومية يجب أن ينتهي حقيقة، أعذرني أحبك في الله، لكن خطاب هذه المظلومية يجب أن ينتهي.
1: شكرا.
2: فلنتسامح أخي، فلنتسامح على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى العسكري أو السياسي دعها للساسة والعسكر.
1: أشكرك جزيلا دكتور جواد عبيد الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق، وشكرا لدكتور خالد جبر حقوقي وباحث سياسي، كنت معنا من الحسكة. في محورنا الأخير نتناول المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ابقوا معنا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح.

0: بس على الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
1: إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: انطلقت محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بسويسرا بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدر دبلوماسي، سيناقش الوسطاء في المحادثات وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي مختلف جوانب مذكرة التفاهم بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في الخروج بنتائج ملموسة تعزز فرص السلام. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن ترامب طلب منهم البدء بفتح صفحة جديدة لتغيير العلاقة مع الشعب الإيراني، موضحا أن ما يجري اليوم يمثل بداية مفاوضات فنية لن تحل جميع مواطن الخلاف، لكنها تتيح لواشنطن وطهران الجلوس معا لأول مرة. لفت أيضا إلى أن الوفد الأمريكي يرغب في العودة إلى بلاده بورقة تفضي إلى حل القضايا العالقة، مؤكدا أن واشنطن تريد التأكد من عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي. أكد أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك، مضيفا أن هذا الطرف غير مواقفه إذ كان يطالب سابقا بالتفاوض بشأن الصواريخ، بينما يؤكد اليوم حق إيران في امتلاكها. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية. مرحبا بك، وأرحب بوجدان عبد الرحمن المختص في الشأن الإيراني معنا مباشرة من لندن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمود للحديث عن هذه الخطوات. ما الذي دفع فعلا واشنطن وطهران من الانتقال من الرسائل غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة في هذا التوقيت؟
1: بداية تحية طيبة لك أستاذة ديما ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. واضح أن الظروف التي تولدت بعد أكثر من 112 يوم على هذه الحرب في أكثر من جولة، ونتائجها التي أدت تحديدا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ووصول الطرفين تقريبا إلى التثبت حول الخطوط الحمراء لكل طرف، وخاصة نعلم أن هناك معارضة كبيرة لهذه الحرب في الرأي العام الأمريكي، وحتى في دوائر صناعة القرار تراها حربا غير مبررة وتؤثر على الاقتصاد العالمي.

0: الولايات المتحده وعلى صورتها، وادت الى تاكل في شرعيه الولايات المتحده، وتؤثر على مستقبل السياسي للرئيس ترامب. وكذلك ايران تعرضت لضغوط اقتصاديه كبيره وخسائر في هذه الحرب، وبالتالي كان هناك مخرج ان الطرفين لا يريدان حربا شامله، وبالتالي يوجد فرصه للاتفاق. بذل الوسطاء جهود كبيره على راسهم باكستان وقطر، ووصلنا الى هذه اللحظه. ولكن يبدو انه الرئيس ترامب لا يزال يستخدم لغه التهديدات، هدد الوفد المفاوض بعدم العوده الى ايران اذا تم الاصرار على عدم الالتزام بالبنود واغلاق مضيق هرمز، وبالتالي غادر الوفد الايراني قاعه المفاوضات، ليس مغادره تامه او وقفا للمفاوضات، انما نوع من التعليق، رساله احتجاجيه على التهديدات. واضح ان هذا التهديد من الرئيس ترامب يهدف الى عده امور، منها يعني المنطق الطبيعي هو ايقاع الضغوط على الطرف الايراني، وكذلك هناك معارضه لهذا الاتفاق حقيقه في الداخل الامريكي، في الكونغرس، وحتى في الجناح الجمهوري بين الجمهوريين هناك رفض لفك العقوبات او فك تجميد العقوبات عن ايران، وايضا مراعاه للرفض الاسرائيلي لهذا الاتفاق. يحاول ترامب ان يظل متمسكا بهذا المنطق القوي، وتبادل الادوار مع ديفانس الذي يرسل رسائل ايجابيه هو ايضا يظل مستخدما للغه التهديد. لا زلنا حتى هذه اللحظه في اطار مفاوضات ستستمر 60 يوما، من الواضح انها من اليوم الاول والثاني كانت صعبه وستكون صعبه جدا، في خاصه انه من الواضح ستغادر الوفود السياسيه، ديفانس سيغادر، قاليباف سيغادر، ستبقى الوفود الفنيه، وسيكون هناك صراع على كل نقطه وفاصله وحرف.
1: طيب سيد وجدان، كيف يمكن قراءة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة؟
2: في البداية تحياتي لك ديما ولضيفك الكريم ومتابعيكم الكرام. لا شك أن الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على المواني الإيرانية وعلى مبيعات النفط والتي يستفيد منها الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر حتى أكثر من الحكومة نفسها، إلى جانب استهداف الشركات وتدمير الكثير من الشركات البتروكيماويات والصلب والحديد، وأيضا حتى القدرات العسكرية الإيرانية. لذلك ولا ننسى أيضا التضخم في البلاد والقلاء، وأيضا التذمر الشعبي في الداخل الإيراني، فلذا أنه بحاجة إلى رفع هذه الضغوط التي لا يمكن أن يتحملها لفترة طويلة أو حتى على المدى المتوسط، كان بإمكانه أن يتحمل لفترة قصيرة، ولذلك أنه وافق على موضوع الجلوس مع الشيطان الأكبر والذي قتل مرشدهم علي خامنئي. فالضغوط الاقتصادية كان لها دور كبير في جلوس الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما شاهدناه حتى في المفاوضات السابقة في 2015. إيران كانت تتعنت بالجلوس، لكن العقوبات الدولية وأيضا إدراجها تحت الفصل السابع جعلها أن تخضع وتجلس إلى جانب الأمريكي والدول الخمسة زائد واحد لحلحلة هذه المشكلة. لذا هي أعادت، وحتى الآن إيران خلال 5 أيام قامت بعبور ما يقرب 25 مليون برميل من النفط الإيراني، وهذه أموال كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. إن نجحت المفاوضات هذا ما تبحث عنه، وإن فشلت المفاوضات حصل هنالك متنفس من الضغط على النفط الإيراني، الذي هنالك الكثير من الآبار خففت من إنتاج البترول، وأيضا السفن المحملة في جزيرة خرج كانت كبيرة جدا، والآن بدأت إيران المتنفس.
1: طب بناء على ذلك سيد وجدان، هل يمكن أن ترضخ طهران إلى المطالب الأمريكية بناء على المعطيات الحاصلة؟
2: حتى الآن إذا طبقت هذه البنود في هذه المسودة، النظام الإيراني هو رابح، لكن أستبعد أنه ما جاء في هذه الورقة بالفعل ستقوم بتنفيذ الولايات المتحدة، رغم الحديث عن موضوع اليورانيوم وأن هنالك بعض التصريحات أن يتم تغليل نسبة اليورانيوم في الداخل الإيراني، لكن تصريح بيزشكيان اليوم والرد ترامب عليه يؤكد بأن

0: ترامب يريد إخراج اليورانيوم الإيراني إلى خارج البلاد، وأيضا كما يبدو يريد تصفير تخصيب. الرئيس الإيراني أشار بأنه لا نريد امتلاك القنبلة النووية ووقعنا على ذلك، لكن من حق إيران أن تخصب اليورانيوم بنسبة منخفضة، لكن ترامب رد عليه بالرفض، وهذا يبين بأنه موضوع الملف النووي الإيراني لا يزال عالقا بين التصريحات، وأيضا موضوع رفع العقوبات عن الجانب الإيراني الذي أشار ترامب لن نسلم حتى 10 بنس للجانب الإيراني.
1: طيب سيد وجدان، هل يمكن أن تقدم طهران ربما تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي إذا ما حصلت على ضمانات من قبل الولايات المتحدة؟
0: نعم، إيران سبق وفعلتها في 2015 عندما حصلت على الأموال بشكل نقد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في فترة أوباما، 1.6 مليار إلى جانب أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في البنوك الأجنبية، واستفادت منها إيران. لكن المشكلة هي تقع في العديد من النقاط. لدينا موضوع الأذرع، وإيران بدأت تركز على موضوع الأذرع بشكل كبير، والعقدة الأخرى وهي موضوع مضيق هرمز. إيران تريد اعتراف دولي حتى وإن لم تأخذ الرسوم، لكنها تريد اعتراف دولي، وهذا لا يمكن أن تسمح به دول المنطقة وأيضا لا إدارة ترامب.
1: دكتور محمود، إلى أي مدى فعلا تعكس هذه المحادثات في سويسرا عن فعلا إرادة سياسية حقيقية للوصول والتوصل إلى اتفاق شامل، أم أنها فقط مجرد إدارة للأزمة؟
2: يعني هي ممكن أن نقول يعني مسارا متوازيا، كل طرف يحاول أن يستكشف جدية الطرف الآخر والتزامه، وحتى هذه اللحظة لا نزال عالقين عند البند الأول وهو إيقاف الحرب على جميع الجبهات. إصرار إيران على أن يتم إيقاف الحرب في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان حتى هذه اللحظة هذا غير متحقق. تصريحات نتنياهو الأخيرة تشير على إصرار إسرائيلي بالبقاء في لبنان، ولكن مع نوع من تهدئة العمليات العسكرية، من احتفاظ بحرية عملياتية للجيش الإسرائيلي في لبنان. هل ستقبل إيران هذا الأمر؟ حزب الله رفض هذا الأمر، وإيران على إذا ما قرأنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين ترفض هذا الأمر. واضح حتى ترامب قال أنه اتصل بنتنياهو وطلبه بإيقاف الحرب في لبنان، وحتى في الداخل الإسرائيلي بعض الأصوات تقول أنه لا ينبغي أن نستمر في هذا الأمر، ولكن ليس من منطلق هذا السياق، ولكن من منطلق الخسائر في الجيش الإسرائيلي على مستوى الضباط والجنود في المعارك الميدانية. وبالتالي إذا كنا عالقين عند النقطة الأولى فهذا يشير إلى الجانب السلبي أو المتشائم من الاتفاق، ولكن على الجانب الآخر اليوم هناك تم الوصول إلى مسودة صيغة شبه نهائية في رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإمكانية إيران، وتحدث الضيف الكريم عن ذلك قبل قليل. وأيضا وزير الطاقة الأمريكي قال أن 67 سفينة عبرت بالأمس من هرمز محملة بملايين البراميل من النفط، يكاد هذا المستوى يشبه ما قبل الحرب. وبالتالي هذه المزايا تعطي الطرفين إمكانية للاستمرار على مدار 60 يوما. أعتقد أن الطرفين سيعطيا فرصة للمفاوضات، سيحاول كل طرف أن يطبق ضغط على الآخر. تهديدات ترامب واضحة، إغلاق إيران أمس لمضيق هرمز، ولكن لن يكون هناك تراجع. هناك أيضا ضغط من الوسطاء مكثف، ونقلتم قبل قليل في تقريركم التصريحات الباكستانية والقطرية بهذا الصدد.
1: ولكن يعني أشرت إلى مسألة إغلاق مضيق هرمز، وإلى أي مدى من وجهة نظرك هذه الخطوة ربما تساهم في توسيع نطاق المواجهة بين الطرفين إيران والولايات المتحدة؟
2: يعني هي مخاطرة من قبل إيران، ولكن من الواضح أن إيران نعلم منذ بداية هذه الحرب فجوة القوة بينها وبين الولايات المتحدة كبيرة جدا لصالح الولايات المتحدة، واكتشفت إيران حقيقة هذا السلاح الذي البعض وصفه بأنه أقوى من السلاح النووي، مضيق هرمز، بتأثيره على يعني العالم كله بالآثار الاقتصادية وفي مجال الطاقة وغيره. ولكن أعتقد أن الرسالة التي أرادت إيران أن ترسلها، صحيح أنه تم فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار البحري عن إيران، ولكن في هذا ليس ملفا منفصلا عن بقية الملفات، وبالتالي إذا قامت الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع النقاط التي تم التفاهم أوليا عليها، ستعود إيران مرة أخرى لإغلاق مضيق هرمز، وواضح

0: أن مضيق هرمز ستبقى عقدته موجودة ما دام هناك نوع من الضغط بين الطرفين كل منهما على الآخر.
1: طيب يعني هذه عقدة فيما يتعلق بمسار المفاوضات سيد وجدان، مسألة إغلاق مضيق هرمز، وإلى أي مدى تساهم فعلا في زيادة نطاق المواجهة بين الطرفين؟ بالتالي كيف يمكن ينظر أيضا لمسألة إدراج ملف لبنان ضمن المفاوضات الجارية أيضا؟
2: بالنسبة للجانب الإيراني، هو يركز على موضوع الأذرع، لأنه وجد بالفعل أن هذه الأذرع يمكنها أن تلعب الدور والتخفيف على الضغوط التي تمارس على إيران. كانت هنالك جبهتين بالنسبة للنظام الإيراني كان لها تأثير كبير، موضوع التهديد الإقليمي برمته من خلال أذرع إيران في المنطقة، إن كان جماعات حزب الله بالضغط على إسرائيل أو من قبل الميليشيات الموالية لإيران بالضغط على الدول الخليجية منها الكويت. وورقة الضغط الثانية بالطبع هي مضيق هرمز. وجدت إيران بأن هذه الورقة يمكن أن تلعبها بشكل كبير للضغط على الاقتصاد العالمي، وأيضا تعتبر قنبلة فجرت بوجه الاقتصاد العالمي بشكل كبير دون أن توجه لإيران ردع بنفس هذا الحجم. لذلك أعتقد أنه النظام الإيراني لن يتراجع عن موضوع الأذرع وبما فيها جماعات حزب الله اللبناني الذي يعتبر عمق استراتيجي بالنسبة للنظام الإيراني، ولذلك وضع موضوع الأذرع في البند الأول من المفاوضات، وهو وقف المعارك في جميع الجبهات. لكن لا شك أنه إسرائيل لن تنسحب من هذا الخط الأصفر الذي وضعته في لبنان، لأن الانسحاب الإسرائيلي يعتبر امتياز بالنسبة للمفاوض الإيراني، وأيضا يعزز ثقة الأذرع في المنطقة. إيران وضعت هذا الأمر كما يبدو هي أرادت أن تجعل حالة من مزيد من الخلاف ما بين ترامب وما بين نتنياهو، لأن إيران تعرف تماما بأنه إسرائيل لن تتراجع عن المناطق التي احتلتها في الداخل اللبناني. وإيران وضعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية جانب مقابل إيران وحزب الله.
1: دكتور محمود، إلى أي مدى فعلا بناء على المعطيات الحالية، هل وذكرت قبل قليل بأنه في اليومين الذين مضوا من مسألة الاتفاق كانت صعبة، بالتالي ما أبرز العقبات التي قد تقف عائق أمام الوصول إلى اتفاق دائم ومستدام بين الطرفين؟
0: نعم، هذا السؤال مهم. أعتقد هناك عقبات فنية متعلقة بمحاولة كل طرف أن يحصل على مكاسب أكبر من الطرف الآخر، وهذا طبيعي في أي مفاوضات بين أي طرفين. ولكن في هذه الحالة أعتقد أن الدور الإسرائيلي هنا رافض، المجتمع الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي، الإعلام، الأحزاب، لأول مرة هناك إجماع في إسرائيل على أن هذا الاتفاق كارثي على إسرائيل، حتى أن الاستخبارات الأمريكية قدمت مذكرة تحذيرية لإدارة الرئيس ترامب تحذره من أن نتنياهو يسعى لتخريب هذا الاتفاق. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك بعض الجمهوريين داخل الولايات المتحدة الذين يرون أن هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عن اتفاق أوباما، وأنه هذه الحرب بكل هذه التكلفة وبهذه الإمكانيات تأتي مثل هذا الاتفاق، وبالتالي يعارضونه. هذا اتفاق يقدم لإيران صندوق إعمار بقيمة 300 مليار دولار. صحيح أن الولايات المتحدة تقول أنها لن تكون هي التي تمول هذا الصندوق بشكل أساسي، ستموله دول أخرى، ولكن فك العقوبات عن النفط الإيراني سيعطي، يعني نعلم أن إيران تحت العقوبات منذ سنوات طويلة، وخاصة بعد هذه الحرب والتدهور الاقتصادي الذي حصل ستحصل انتعاشة كبيرة لدى إيران. وبالتالي الجمهوريين والمعارضين، يعني المتبنين لخط معارضة إيران وإضعاف إيران، يعارضون هذا. وبالتالي العاملين الأساسيين هما العامل الإسرائيلي والعامل الجمهوري في الداخل، إضافة إلى التفاصيل الفنية في المفاوضات.
1: ما رأي حضرتك سيد وجدان فيما يتعلق بسير المفاوضات الجارية بين الطرفين؟ هل نحن أمام ربما اتفاق تاريخي يعيد ربما رسم العلاقة بين الجانب الإيراني والأمريكي؟
2: لا أتصور ذلك، لأن المعوقات في

0: المطالب الإيرانية والشروط الأمريكية لا تزال متباعدة بشكل كبير، ولا أرى بأنه بالفعل يستطيعون التواصل، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الباكستاني بأننا أمام تعقيدات وصعوبات كبيرة. كما نشهد الآن المحادثات هي فقط حول موضوع الورقة والتفاهمات، لكنهم لم يتوصلوا، يعني عندما يدخلوا في التفاصيل، وكما يقال يكمل الشيطان في التفاصيل، سنشهد هنالك المزيد من التعقيدات. يعني كبار المفاوضين الجانب الأمريكي والإيراني الآن يتفاوضون ولم يتوصلوا إلى حل، فإذا إن ترك الموضوع إلى الفرق الفنية بالطبع سنشهد مزيد من التعقيدات.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من لندن وجدان عبد الرحمن المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور محمود الرنتيسي أستاذ في العلاقات الدولية ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمار

0: قدراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
1: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
1: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
2: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.

0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
1: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
1: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة،

0: ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري. تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
1: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
2: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
1: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
3: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم. لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57. أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون، ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات. وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إلي كوهين.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل،
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري، علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير التي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
3: أنت كامل أمين ثابت،
4: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.

0: المرحلة الأولى. ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة. هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة، سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل، في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ،

0: سنرسل معك بعض الهدايا.
1: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
0: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلا عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

وسط دمشق وفي حي أبو رماني اختار منزلاً فخماً كان مطلاً على قصر الضيافة الرئاسي.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعا هشا في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيرا. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعا صعبا نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكري تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدة زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش

0: الجيش المصري لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بيثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة يعني. أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
1: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقلب العروبة،
1: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يجب في تعرفنا لأننا الوضع لا يكون أحد يجب أن نشوف ريك كل أحد يجب أن نكون في الشغل.
0: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالي، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. تاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون، أوف من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
1: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم، فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولاً لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
1: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية.

0: من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
1: אחד הפושעים הנאצים שהסתתרו בדמשק שמו היה פרנץ רדמאכר.
2: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ راديماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول راديماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
0: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان. فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان

0: مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
1: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين.
2: معز زهر الدين
1: وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
3: الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا بطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
4: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها، والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
5: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو مولام لغا لو نفجاشيته. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبس بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعا. هل كان شخصا بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك، تم اعتقال 69 شخصا بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين احنا بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمراء. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو סיפר של מסע המשפחה שלו בסכסוך.
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم.

0: قال إنه هارب من عائلته ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
1: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقا.
2: أعتقد أن إلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده، لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
1: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
3: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
1: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
4: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
1: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير، وهو أحد العاملين في الموساد حينها، إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
4: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث. ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
5: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
1: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
6: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
7: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
6: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
7: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
1: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية وفي العناوين. الشرع يقول إن الجلوس مع حزب الله ممكن إذا كان يصب بمصالح لبنان ويؤمن مصالح سوريا، وهناك ظروف موضوعية يجب أن تتوافر للسلام مع إسرائيل. مدير أمن سويداء يؤكد لتلفزيون سوريا مقتل 7 أشخاص لتأييدهم الحكومة، وما يسمى الحرس الوطني حرم أكثر من 14,000 طالب من التقدم للامتحانات بعد قطع الطرقات. المدير العام للأحوال المدنية يقول لتلفزيون سوريا إن نحو 400 كردي تقدموا لنيل الجنسية السورية، ومراكز المقابلات في دمشق وحلب والرقة والحسكة. ترامب يقول إن واشنطن قد تسيطر على مضيق هرمز إذا اضطرت لذلك، وإيران تعلن أنها لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. قال الرئيس السوري أحمد الشرح إنه من الممكن الجلوس مع حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان ويؤمن مصالح سوريا، وأضاف أن حزب الله متعد على قرار الدولة في قرار السلم والحرب، ويجب عليه إيجاد موضع داخل لبنان. وأضاف الشرح في لقاء خاص مع قناة المشهد أن إيقاف ما يجري حاليا في لبنان بحاجة إلى حلول إبداعية وليس تقليدية عفى عنها الزمن، لافتا إلى أنه يمكن الاعتماد على سوريا في الحل الإيجابي عبر إعادة دعم الدولة اللبنانية. وأوضح الشرع أن دمشق تحاول البحث مع لبنان عن خطوط اقتصادية وليست عسكرية، مشيرا إلى أن سوريا بدأت تشكل عقدة ربط استراتيجي إقليمي ويجب أن يستفيد لبنان من هذا الموضوع. وبين أن ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان وفهمت تصريحاته بشكل خاطئ، مضيفا: لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان حرب أن نقول ذلك بشكل علني. وأكد الرئيس الشرع أن هناك ظروف موضوعية يجب أن تتوافر للسلام مع إسرائيل. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن احتمال اطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، حيث كشف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا. أوضح ترامب أن هذه الخطوة تندرج في سياق رغبته في منح قوة والتمكين للرئيس أحمد الشرع وإعطائه دورا أكبر في التعامل مع هذا الملف. هذا ونفى الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق بشكل قاطع قبيل انعقاد القمة أي نية لبلاده في التدخل بالشأن اللبناني. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، معي من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد أو دكتور عبد الباسط معنا في هذه النشرة. بداية بالعودة يعني إلى ما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع بما يخص حزب الله، الذي تلا طبعا في هذه المقابلة مع قناة المشهد تلت تصريحات كانت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن هناك إمكانية تسليم ملف حزب الله إلى سوريا. كيف يمكن أن نقرأ المشهد بعد هذه التصريحات سواء كان من الرئيس الأمريكي وبعدها من الرئيس السوري؟
1: حياكم الله، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. ما قاله الرئيس أحمد الشرع في هذا المساء يعني حل كثير من الغموض الذي مرت فيه وأسئلة كثيرة من التي كان يتساءل عنها المواطن اللبناني قبل المواطن السوري، لذلك هي جاءت في وقتها في مكانها المناسب بعد ضغط أو محاولة أمريكية لجر سوريا إلى فخ لبنان مرة ثانية، ونحن رأينا كيف كانت نتائج دخول سوريا إلى لبنان في عهد النظام البائد. فإذا هذا فخ لن نقع فيه، بل نتعامل معه ضمن محددات السياسة الخارجية السورية والتي ذكرها الرئيس أحمد الشرع سابقا في منذ عام، ذكر أن لا يوجد عداوة دائمة مع إيران، هذا بعد دبلوماسي. والبعد الدبلوماسي اليوم أننا جاهزون أن نجلس مع جميع الفرقاء اللبنانيين في سبيل حل مشاكلهم الداخلية، وسوريا الآن تنظر إليهم بمعادلة حسن الجوار وعدم تدخل في الشؤون الداخلية، تنظر إليهم كدولة ذات سيادة، تنظر إليهم في أن هناك فرص كبيرة للاستقرار وللدعم وللتنمية الاقتصادية والاستثمار، وواجهات سياحية كل من سوريا ولبنان، أمن المنطقة يعتمد على كلا البلدين، لابد لحزب الله أولا أن يحل مشاكله الداخلية مع لبنان. هذه الرسائل التي بعثت يعني في مساء سعيد لكل المنطقة أولا وللشعب اللبناني بكل مكوناته عن طريق الرئيس أحمد الشرع حلت الكثير من الغموض وأجابت عن الكثير من الأسئلة.
0: يعني هل يعني لربما بحسب رؤية تحليلية دكتور عبد الباسط نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تشكل لربما محور مضاد لحزب الله سواء كان بموضوع الاستعانة بسوريا والتنسيق مع الداخل اللبناني، أقصد مع الجانب الرسمي اللبناني؟
1: نعم، هلا اذا راينا ان نذكر ان صراع حزب الله مع اسرائيل واسرائيل التي تحاول ان تصدر مشاكلها على حساب باقي الدول وهي تهرب الآن من مسؤولياتها الداخلية، تجد أمريكا تحاول مساعدتها في حل مشاكلها الأمنية وتعقيداتها السياسية في دول المنطقة. هنا تكون يعني كيف أن حزب الله وأصبح سلاحه عبء فعلا على لبنان نفسه وعلى حزب الله نفسه وعلى المنطقة، بالإضافة إلى أن يعني إسرائيل كيف تجد المعادلة الأمنية الجديدة وكيف تريد أن تفرضها على الإقليم. كل هذه المعادلات تجد الآن دمشق أمام يعني أمام ساحة كبيرة من هذه المعادلات. دمشق محافظة على توازنها الدبلوماسي الذي بدأ

0: دمشق دائما ما كانت حاضرة، ودمشق الجديدة وسوريا الجديدة دائما ما كانت حاضرة في وقوفها مع الشعب العربي في مشاكل، في حل المشاكل، لا في يعني تطوير المشاكل. ونحن نرى أنها مشكلة يعني ضمن حرب إقليمية بدأت مع إيران وبدأت في غزة ثم انتقلت إلى جنوب لبنان وثم حدثت في إيران، والآن لماذا لا يتمم الاتفاق الهدنة بين أمريكا وإيران الذي سينعكس أيضا إيجابا على لبنان في حال قام الإسرائيلي بالتزامات وأوقف هذه الحرب. هم المسؤولون، هم من عليهم الآن الجانب الكبير في إيقاف هذه الحرب، وسوريا عليها أن تحل مشاكلها الداخلية التي هناك بعض يعني نعلم أن الوضع الأمني في طور يعني السيطرة الآن، ونرى لدينا مشاكل اقتصادية ونحاول أن نحلها لا نزيد هذا الأعباء.
1: طيب دكتور عبد الباسط، في ضوء ما وصلنا إليه أنا وأنت في هذه النظرة التحليلية على هذه التصريحات، دعني فقط أركز على ما قاله الرئيس الشرع بما يخص ملف حزب الله. قال يعني الجلوس مع حزب الله ممكن، ألا يعني يوجد هناك عتب لربما من الشعب السوري الذي استمع إلى هذه التصريحات وهذا اللقاء بقضية الجلوس مع حزب الله، ونحن نعلم ما عاناه الشعب السوري خصوصا خلال سنوات الثورة؟
0: نعم، أنا ذكرت في كلامي السابق أن هذا أحد محددات السياسة الخارجية، لا يوجد عداء دائم مع كل دول العالم، دائما هناك يعني خيط دبلوماسي مفروض على كل دول العالم أو الدول التي اختارت البراغماتية والدبلوماسية في حل جميع مشاكلها. رسالة مغازلة قد نعتبرها رسالة مغازلة لحزب الله، وقد يكون حزب الله قد أرسل رسالة مغازلة سابقا منذ عام عندما أدان هجوم الكنيسة في الدويلعة، ولكن هناك أيضا يرسل رسائل تهديد إلى سوريا عبر بعض التفجيرات في أحياء دمشق الجنوبية رأينا بعضها مؤخرا. لذلك حزب الله متهم بكامل أركانه في حربه وانخراطه في الحرب السورية، ولم ينأى بنفسه كما نأت الدولة اللبنانية نفسها في ذلك الحين أثناء الحرب الثورة السورية المباركة، والآن يرسل برسائل تهديد وبعض المغازلة تجاه سوريا، وسوريا أيضا تجيد المغازلة الدبلوماسية وتجيد أنها قادرة على أن ترسل رسائل تضع حزب الله عند حده في حال أنه يريد أن استغلال سوريا أو خربطة أمنها الداخلي بشكل
1: ولكن عام. ولكن اليوم الجلوس ألا يعني الجلوس مع الجانب الرسمي اللبناني وليس أن يكون مع حزب موجود في داخل دولة مثل حزب الله؟
0: لا، الرسالة الرئيس أحمد الشر لم تكن موجهة للحزب لنجلس نحن والحزب فقط، هو أرسل لهم رسالة أن على الحزب أن يجلس مع كامل الفرقاء اللبنانيين، ويعني رأينا كيف أن لبنان يرفع مستوى التعاون الاستراتيجي والتنسيقي مع سوريا. رأينا زيارة رئيس الوزراء السابق اللبناني نجيب ميقاتي وحمل رسائل مطمئنة عاد فيها إلى لبنان، ورأينا كيف الوزراء اللبنانيين يأتون إلى سوريا كل يوم. إذن الفرقاء اللبنانيين عليهم جلوس مطول بين أنفسهم، هذا الحوار تدعمه سوريا، تدعمه دبلوماسيا، تدعمه سياسيا، تدعمه أمنيا، نحن شركاء في هذا في أمن الإقليم وفرص الاقتصادية، ونحن على أبواب موسم سياحي مثمر نرجو أن يعود بالخير على كلا البلدين.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معي من دمشق. أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين قرارا بتعيينات جديدة في إدارتها، كلفت بموجبها السفير جهاد مقدسي مستشار للشؤون الأمريكية والدكتور حمزة المصطفى مستشارا للشؤون الأوروبية، كما أبقت الدكتور محمد طه الأحمد مستشارا للشؤون العربية. وتضمن القرار تعيين سعيد بارود مديرا لإدارة الشؤون الأمريكية، وسالي شوبط مديرة لإدارة الشؤون الأوروبية، ودكتورة ندى أسود مديرة لإدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوكيانوسيا، إضافة إلى تعيين نهلة عثمان مديرة لإدارة المغتربين واللاجئين، وعبيدة أرناؤوط مديرا لإدارة التمثيل الدبلوماسي، كما عينت ديما الموسى في إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومحمد عبد السلام في إدارة المراسم، وحسن جنيدي في إدارة التنمية الإدارية، وعبد الناصر كسحو في إدارة الأمن السبراني، ورياض الخضر في إدارة الأمن والحماية، وعين محمد الجفال مستشارا للشؤون الأفروآسيوية، وطلال كنعان مستشارا لشؤون الطاقة والبيئة، ومحمد نجيب غضبان مستشار للتطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي. قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن التواصل مع أهالي المحافظة متواصل بشكل دائم، مشيرا إلى مقتل 7 أشخاص داخلها بسبب اصطفافهم إلى جانب الدولة.
2: عدة رسائل ونحن اليوم على تواصل يعني على مدار الساعة صح التعبير يعني بشكل يومي ومكثف مع أهلنا بالبلد.

0: محافظه ومحاوله رجوعهم. ونحن كمان ما بدنا نحط اهلنا بصدام، يعني اليوم الدوله حريصه، يعني مثل صار في مجازر بحق الشيخ ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني والاخ انور الشاعر واسماء كثيره، يعني 7 اشخاص انذبحوا جوا بالسويداء بس فقط لانهم طلبوا انه نحن مع سوريا، نحن مع دوله سوريا، نحن ضد المشروع الاسرائيلي، انقتلوا. يعني نحن كمان اليوم حريصين على دم اهلنا، حريصين على سلامه المدنيين داخل محافظه السويداء.
1: وأضاف عبد الباقي أن ما يسمى الحرس الوطني قطع الطرق بوجه طلاب المحافظة، ما أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من التقدم لامتحانات الشهادة الأساسية والثانوية.
0: قمنا نحن كقيادة الأمن الداخلي محافظة السويداء بالتعاون مع الأمن الداخلي بريف دمشق، أمننا مراكز امتحانية بمنطقة جرمانة والأشرفية وصحناية. طبعا ذات يعني طبيعة البلدات بدمشق وريفة هذول أهلنا بني معروف موجودين فيهم، فنحن حاولنا أنه كمان أنه أمنا لهم مراكز امتحانية. صار في استنفار لكل قيادة الأمن الداخلي لتأمين الطلاب. للأسف ميليشيا الحرس الوطني، لوضح لك الشغلة، ميليشيا الحرس الوطني للأسف طلعوا قطعوا الطريق على الأهالي وصاروا يصعدوا باتجاه الدولة السورية وحرموا أبنائنا من مستقبلهم داخل محافظة السويداء.
1: هذا أوضح مدير أمن السويداء لتلفزيون سوريا أنه يجري تقييم المنازل المتضررة في محافظة السويداء تمهيدا لإصلاحها، لافتا إلى أن قيادة الأمن الداخلي مستمرة في ملاحقة العصابات الخارجة عن القانون.
0: نحن في تقييم لكل بيت صار فيه عليه ضرر، التقييم هذا بيتخذه عن طريق السيد المحافظ، نزلت ورشات للعمل بالمنازل، وأكيد يعني اليوم اللي حمل سلاحه بمرحلة من المراحل ليحمي أرضه ليحمي عرضه، اليوم نحن منأكد أنه نحن من ضد أي إنسان خاصة بعد الفوضى اللي حصلت. ولكن اليوم نحن في عنا قائمة من عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات، الانفصاليين، هذول نحن لابد أنه بدنا نلقي القبض عليهم بإذن الله تعالى. فنحن هذا هي الرسالة، نحن بدنا نفصل ما بين المجتمع يلي هم يعيش بكرامة بوطنه وتحت سقف القانون وبين العصابات الانفصالية داخل محافظة السويداء، هذول ما بيمثلوا أحرار وشرفاء السويداء.
1: هذا وقالت وزارة الداخلية أنها تدعم الأهالي النازحين في العودة إلى منازلهم بريف السويداء الغربي، وأنها ستعمل على توفير البيئة الآمنة لاستقرارهم، وذلك بعد تنظيم عدد منهم وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم.
2: بعد وقفتهم الاحتجاجية في مدينة السويداء التي أعادت مطالب العودة إلى الواجهة، تلقى أهالي ريف المحافظة الغربي المقيمين بالمناطق التي يسيطر عليها ما يسمى الحرس الوطني رسائل متزامنة تدعوهم للعودة إلى منازلهم التي خرجوا منها في تموز من العام الماضي. الوقفة التي نظمها العشرات بالقرب من دوار الثعلة في مدينة السويداء حملت مطلباً واحداً هو العودة، إذ منح المحتجون كلاً من ما يسمى مجلس إدارة السويداء وميليشيا الحرس الوطني مهلة 5 أيام للبدء بخطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بحسب ما ذكرت شبكة السويداء 24. الشبكة ذاتها أضافت أن ميليشيا الحرس الوطني دخلت على خط الاحتجاج وقدمت وعوداً بإطلاق مسار العودة بحلول شهر تموز المقبل، مع ربط هذا الملف بتفاهمات خارجية، إذ أشار ممثل الحرس الوطني إلى ارتباط تنفيذ العودة بتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الضفة الأخرى حركت الوقفة الموقف الرسمي، إذ دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن المحافظة مستعدة لاستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين العودة، مؤكدة أن الملف يحظى بأولوية لديها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع أبناء المحافظة. وما بين الوعود والضغط الشعبي المتصاعد يبقى ملف العودة معلقا بين من يربطه بالاحتلال الإسرائيلي ودعوات حكومية تعطلها ميليشيا الحرس الوطني، في حين

0: يراقب الأهالي المشهد بانتظار خطوات فعلية تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتواغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين غرب درعا بنحو 10 آليات وقيامهم بتفتيش بعض المنازل. يأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري عبر توغلات تتخللها عمليات دهم واختطاف ونصب حواجز، إضافة إلى تجريف الأراضي واستهداف المناطق المدنية والزراعية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على العميد الركن المتقاعد عبد الغفار الحسين، والذي يعد أحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة في النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعطيات الأولية تكشف عن سجل حافل بالانتهاكات للموقوف بدءا من قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز منكة الحطب الذي شهد توقيف 100 مواطنين من أبناء محافظة درعا، وصولا إلى تورطه في إعداد تقارير أمنية أدت إلى اعتقال وتغييب آخرين. وأضافت أن التحقيقات كشفت أيضا عن تورط الحسين في شبكات فساد واختلاس المال العام بعد تقاعده عام 2015، مستغلا علاقاته السابقة للتغلغل في مفاصل خدمية وإدارية، مؤكدة إحالته للقضاء فور استكمال التحقيقات. قال مركز إعلام الحسكة غير الحكومي، قال إن قوى الأمن الداخلية ألقت القبض على المجموعة المتورطة في الهجوم على حافلة مبيت تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري على طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة، والذي وقع قبل أيام. وبحسب المركز فإن العملية جاءت بعد متابعة وتحقيقات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المنفذين وملاحقتهم. وضمت المجموعة عناصر تتبع لقسد إلى جانب ضابط سابق من جيش النظام المخلوع. وأشار المركز إلى استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف خلف التخطيط والدعم للهجوم هذا، ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن. صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا بأن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بنظام المخلوع، بينهم أحد ضباط سجن صيدناي.
2: فذات مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية، من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط، من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيدناية سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق الضحايا لن تهمل، وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض، لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
1: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس بعض أبناء المكون الكردي، وزع على 6 مراكز في محافظات دمشق وحلب والرقة والحسكة.
3: في خطوة جديدة طال انتظارها، يدخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة التنفيذ الفعلي مع إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات التجنيس لبعض أبناء المكون الكردي، في مسار يفتح الباب أمام تصحيح تاريخي بدأ بإحصاء عام 1962 حين جرد الآلاف من أساسيات المواطنة. على المستوى الإجرائي، فقد حدد الإعلان الجديد موقع إجراء المقابلات بين مركزين في دمشق وحلب والمجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية، ومركز المدينة بالقامشلي بالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية، إضافة إلى مركز استقبال الطلبات القديم في الجوادية ومدير

0: إدارية الشؤون المدنية بالرقة وفق قوائم تضم أكثر من 1000 اسم. مرحلة المقابلات أتت بعد أيام من انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، والتي تمثلت في إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء المكون الكردي المقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض، ما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة المقابلات. هذا وسبق هذه المرحلة كشف وزارة الداخلية عن حجم الإقبال، حيث أعلنت استقبال نحو 3000 طلب عائلي للتجنيس، شملت تفويضاً قانونياً لأكثر من 10000 فرد، توزعت معظمها في محافظات الحسكة التي سجلت النسبة الأعلى، تلتها حلب ثم دمشق فرقت ودير الزور.
1: وبين المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبدالله في تصريح لتلفزيون سوريا أن عدد المتقدمين للدفعة الأولى من الأكراد للحصول على الجنسية السورية بلغ نحو 400 شخص موزعين على جميع المراكز. نتابع.
2: المشمولين بالدفعة الأولى ما في عدد معين، يعني نحن أطلقنا تطبيق، هالتطبيق هذا أطلقته الإدارة العامة للشؤون المدنية، من خلال هالتطبيق تم التسجيل عليه أو تم تحديد الناس المتقدمين للدفعة الأولى، للدفعة الأولى من ناحية المقابلة، من ناحية المقابلة نحن في عنا دفعتين، الدفعة الأولى للتسجيل والدفعة الثانية هي لتحديد المقابلات. فالمقابلة نحن عنا أول دفعة تحدث بحدود 400 شخص بكل المراكز.
1: وأضاف العبدالله لتلفزيون سوريا أن مراكز المقابلات للحصول على الجنسية السورية من الكرد توزعت في دمشق وحلب والرقة والحسكة.
2: بالنسبة لمحافظة الحسكة طبعا نحن في عنا حلب، في عنا الرقة، في عنا دير الزور، وفي عنا دمشق. أما بالنسبة لمحافظة الحسكة كان لجان استقبال الطلبات كانت 5 لجان، بالدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية. هلا من ناحية لجان المقابلة اختصارا للتجمع، يعني مكان التجمع نحن حددنا الأماكن في أكثر كثافة سكانية بالنسبة للأخوة الأكراد، فتحددت الجوادية والقامشلي والحسكي.
1: قطع محتجون طريقا رئيسا في مدينة القامشلي بريف الحسكة عبر إشعال الإطارات احتجاجا على ارتفاع أسعار المازوت واستمرار قطع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية وفق مصدر لموقع تلفزيون سوريا. وطالب المحتجون بخفض أسعار المحروقات وتأمين الكهرباء إضافة إلى خفض أسعار الخبز والمواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا داعين إلى تصعيد الاحتجاجات وتنظيم مظاهرات أوسع. ونقل موقع تلفزيون سوريا عن أحد المحتجين تحميله ما وصفه بالفراغ الإداري مسؤولية الأزمة. سجل مشفى دمشق ارتفاعا في حالات الصعق الكهربائي منذ بداية العام الحالي تزامنا مع زيادة ساعات التغذية الكهربائية، في حين تسببت العديد من هذه الحوادث بإصابات خطرة انتهى بعضها إلى بتر أحد الأطراف.
3: لم تكن زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي إيجابية على الجميع، بل كانت كارثية على بعض الأسر، ليس بالإنفاق على فواتير الكهرباء المرتفعة، بل بالإنفاق على فواتير الطبابة والعلاج في بعض الحالات. هنا في مشفى دمشق، مشفى المجتهد، تفاصيل صادمة انعكست سلبا على بعض الأسر.
4: لاحظنا نحن زيادة عدد الأديات الكهربائية بداية العام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد ساعات الوصل الكهربائي مقارنة بالفترة القديمة الماضية. وزائد الفئات العمرية اللي نحن شاهدناها بالمشفى هي تتراوح بين 5 سنين و15 سنة نتيجة اللعب، بحيث أنه اللعب بتواجد الخزانات الكهرباء أو الصعود على الأعمدة، أعمدة التوتر العالي. وفي فئة ثانية هي تتراوح بين 20 سنة لـ40 سنة نتيجة عمال البناء أو استجرار كهرباء غير عادي بواسطة أسلاك كهربائية غير شرعية. هذه الحالات وردتنا وبعد المتابعة أدت بالنهاية إلى بتر بدءا من الاطراف كامله او بالاصابع، وفي حاله واحده شاهدناها انه بتر 4 اطراف العلويه والسفليه لطفله عمرها 15 سنه.
1: ابلغ مجلس مدينه الرقه اصحاب المحال المستثمره في المدينه بقرار يقضي برفع بدلات الايجار لاكثر من 1,000,000 ليرة سوريه شهريا، ما اثار رفضا بين عدد من اصحاب المحال الذين اعتبروا الزياده مرهقه وغير واقعيه في ظل الظروف الاقتصاديه.

0: شهدت العلاقة بين مجلس مدينة الرقة وأصحاب المحال الاستثمارية توترا خلال الفترة الماضية بعدما أبلغت البلدية أصحاب المحال في سوق الأغنام والمنطقة الصناعية والكراجات بقرار رفع الإيجارات الشهرية، إلا أن أصحاب المحال رفضوا التسعيرة الجديدة معتبرين أنها تشهد زيادة كبيرة لا تتناسب مع واقعهم.
1: هذا المحل أخذته بـ 86 من مجلس مدينة الرقة بمزاد علني. دخلنا المزاد ورسى علي المزاد 825 ألف ليرة سوري بـ86. سلموني المحل على الهيكل العظم، جهزت المحل واستمريت بالمحل وسووا لي عقد الأجار، عقد استثمار مدة سنة يجدد تلقائيا. ما فتت على المحل إلا دافع 850 ألف ليرة سوري، 825 ألف بالضبط تماما. يعني كانوا يجيبوا كيلوين ذهب، خيو أعطوني كيلوين ذهب وخذهم المحل، مبروك عليكم، ما بدي. إذا كل ما يجي فصيل يقول إلي المحل، خذوا هالمحل وريحونا.
2: ندفع أجار للراعي المحل وندفع أجار للحكومة، شو دعوة يا أخي؟ نحن بالأساس القاع يعني مشترينها مشترى، دافعين حقها ومعمرين ومعمرين على حسابنا، والله يدورون منا أجار ويدورون منا، ليش العمل هذا؟ ما يجوز الشغل هذا بنوب يعني.
0: يؤكد أصحاب المحل أن أوضاعهم تختلف عن أوضاع بقية المستأجرين، إذ دفعوا مبالغ كبيرة في تسعينات القرن الماضي لقاء الحصول على الأراضي وتكفلوا ببناء المحل على نفقتهم الخاصة، ويوافقهم في الرأي قانونيون إذ يرون أن لهم حقوقا لا يجوز تجاوزها، معتبرين أن البلدية تحاول التنصل من هذه الحقوق وفرض واقع جديد عليهم.
3: بعض المحلات أدخلوهم بمزاد، تم بيع قيمة الأرض لهم وبسعر سعر الأرض بقيمة مزاد يعني، ومن ثم التزموا بالبناء والإكساء وعلى نفقتهم مقابل أنه يتم تأمين لهم حق الإيجار وتم توقيع عقد الإيجار. هذه العقود الجديدة تلحق ضرر بالمستأجرين أنهم أصحاب حقوق، ما داموا سيدخلون بعقد جديد مبتدئ من حالة الصفر.
0: وفي ظل رفضهم للتسعيرة الجديدة يؤكد أصحاب المحال أنهم لا يمانعون دفع بدلات إيجار رمزية تراعي حقوقهم واستثماراتهم السابقة، في حين ينذر فرض الإيجارات المرتفعة بصورة تعسفية برفع أسعار البضائع والخدمات لتغطية التكاليف الإضافية، ما سيجعل المستهلك الخاسر الأكبر من هذا النزاع.
4: عاد مربو النحل إلى مراعي جبل البشري في بادية دير الزور مستفيدين من استقرار الأوضاع وعودة النشاط الزراعي والرعوي إلى المنطقة. يأمل العاملون في هذا القطاع باستعادة مكانة العسل المنتج في البادية والذي اشتهر بجودته العالية وتنوع مصادره الطبيعية.
5: بعد تحرير محافظة دير الزور وعودة الأمن إلى مناطق البادية، عاد الحاج طلال إلى تربية النحل وإنتاج العسل في جبل البشري، المنطقة التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي بفضل تنوع غطائها النباتي واتساع مراعيها.
6: العالم رجعت، كل من رجع على مصلحته يعني. بعد التحرير تضررنا أكثر شيء من أدوية القطن، وجبنا له جاي على جبل البشري. هذا أحسن عسل بسوريا كلها هو جبل البشري بالنسبة للعسل وللسمن، هذا يتفوق على كل سوريا يعني، معروف هالساعة بالسوق.
5: ورغم عودة العديد من مربي النحل إلى ممارسة مهنتهم، فإنهم ما زالوا يواجهون تحديات عديدة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب خلايا النحل وتراجع بعض المراعي الطبيعية، ما يدفعهم للمطالبة بدعم حكومي للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها.
7: دعم ما بي خالص، مهمش خالص النحل بمنطقتنا خالص، من ناحية أدوية من ناحية كل شيء. هسه صناديق قاعد نشتغل على دينا، نجيب خشب نشتغل صناديق، نجيب أدوية من كذا مكان على حسابنا، نجيب شمع. طلباتنا دعم، دعم كصناديق، دعم ك يعني دعم كامل للنحل كأدوية.
5: بين أزهار البادية وخلايا النحل يواصل العاملون في هذه المهنة عملهم أملا بموسم وفير، مؤكدين أن دعم هذا القطاع لا يسهم فقط في زيادة

0: إنتاج العسل، بل يحافظ أيضا على مهنة عريقة تشكل جزءا من تراث المنطقة واقتصادها المحلي. بعد سنوات من التراجع، بدأت خلايا النحل تعود من جديد إلى ريف دير الزور، مستفيدة من تحسن الظروف الطبيعية، وسط آمال لدى المربين بانتعاش إنتاج العسل وعودة هذا القطاع إلى مكانته الطبيعية في المحافظة. لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
1: انطلقت اليوم فعاليات الدورة 21 للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في مدينة المعرض بالعاصمة دمشق، وتستمر الفعاليات على مدار 5 أيام بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة.
2: احنا بنحكي اليوم عن 300 أو أكثر من 300 شركة مشاركة، كلها للمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف من أكثر من 10 دول. طبعا هذا المعرض تنظمه شركة دلتا بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، والهدف هو إعادة القوة التنافسية للمنتج الغذائي السوري لينافس محليا وإقليميا ودوليا حتى. يعني طبعا القطاع الغذائي او قطاع الصناعات الغذائيه الذي يجب ان تكون سوريا مميزه به بشكل كبير، تعرض للتدمير يعني بسنوات حكم النظام البائد وخصوصا بسنوات الثوره السوريه، والان نحن بصدد اعاده القوه التنافسيه للمنتج الغذائي السوري.
1: تنضم إلينا الآن ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، معنا من دمشق. ديالا، أهلا بك. إذن كيف رصدت لنا أول يوم من انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو؟
3: نعم، مرحبا فرات. يعني حقيقة قبل ساعة من الآن تقريبا انتهت فعاليات اليوم الأول لمعرض فود موتكس للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف. يعني هذا المعرض الذي يعتبر واحدة من أهم الفعاليات السنوية المتخصصة بالصناعات الغذائية، يعني هنا في مدينة المعارض اليوم افتتح بداية عند الساعة 7 تقريبا بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد نضال الشعار وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى عدد من السفراء من بينهم السفير الأردني. يعني حقيقة يعني هذا المكان يضم نخبة من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية وكذلك التعبئة والتغليف، شارك أكثر من 300 شركة في هذا المعرض. كذلك استهدف بالإضافة إلى ذلك يعني العاملين في هذا المجال، مجال الصناعات الغذائية، من المستوردين والمصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية والمراكز التجارية وغيرهم من المهتمين في هذا المجال. حقيقة كان هناك عدة فعاليات من بينها بعض يعني الاجتماعات بين الشركات للإطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الشركات في مجال الصناعات الغذائية وكذلك الابتكارات في مجال التعبئة والتغليف، هذا القطاع الذي تحتاجه أيضا الصناعات الغذائية للحفاظ على جودة المنتج وكذلك جذب المستهلكين. كان هناك تبادل للخبرات بالإضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى التي تضمنت أيضا مسابقات. يعني هذا اليوم أيضا شهد حقيقة إقبالا من الزوار، البعض توجه إلى المعرض لاستكشاف كل ما هو حديث وفي السوق السورية من حيث الصناعات الغذائية وكذلك التعرف على المنتجات الدولية والعالمية أيضا، وبالإضافة إلى زوار أيضا لهم اهتمامات أخرى مثل الشراء والتجارة بهذا الأمر. يعني من المتوقع أن يكون هناك عقد لصفقات في نهاية يعني هذا المعرض بعد يعني عرض الشركات لمنتجاتهم. أيضا كان هناك مشاركة لعدد من الدول العربية والإقليمية أيضا من بينها الأردن والسعودية وتركيا والإمارات أيضا فرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من دمشق ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا. قال مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون سوريا إن مديرية الخدمات أغلقت محال تجارية بالشمع الأحمر لعدم التزام أصحابها بإزالة رموز وشعارات النظام البائد من واجهات المحال. وأوضح المصدر أن المديرية تواصل تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت والمحال التجارية ضمن المنطقة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمن الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية في مشفى حمص الجامعي بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال، وذلك ضمن مبادرة مؤتمر تعافي سوريا 2026 بهدف دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في المحافظة.
4: الحقيقة اليوم نحن كنا بصدد افتتاح أقسام جديدة في مشفى حمص الجامعي، أهم على الإطلاق كان قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية اللي بتعني بأمراض القلب وأمراض الأوعية والأمراض العصبية، بالإضافة طبعا لدعم أقسام أخرى كانت مفتتحة سابقا إنما تم دعمها بلوجستيات مثل الأجهزة العينية، المجهر العيني، المجهر العصبي، أجهزة التنظير، صار في دعم لأقسام كانت موجودة. كل هذا الدعم كان من شأنه أنه يرفع من السوية الخدمية الصحية للمواطن، وبنفس الوقت له تأثير إيجابي جدا على الجانب الأكاديمي في تعليم طلاب الدراسات العليا اللي احنا بنستقطبهم عنا بمستشفى حمص الجامعي.
1: وأكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية، وأشار إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية في داخل سوريا. وأوضح الحلبي أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزء من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين. عقد وزير العدل مظهر الويس اجتماعا مع المحامين العامين في المحافظات لبحث آليات تفعيل مسار العدالة. أفضل اجتماع إلى تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية لاستقبال شكاوى المواطنين مباشرة والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا لإحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة.
5: بالحقيقة عقد اليوم في وزارة العدل اجتماع بتوجيه من السيد وزير العدل ضم السادة المحامين العامين في العدليات على مستوى القطر. هذا الاجتماع خصص اليوم لمناقشة التطورات الحالية في الساحة السورية، وخاصة فيما شهدته الساحة السورية من مطالب شعبية لأهلنا السوريين في تسريع مسار العدالة الانتقالية. هذا الاجتماع أبرز نتائجه كانت ومخرجات الاجتماع أن يتم تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية على مستوى القطر تعنى بشأن العدالة الانتقالية وبمسار العدالة الانتقالية. يكون هناك قاضي من النيابة العامة مختص لتلقي الشكاوى والبلاغات من المتضررين ومن الضحايا وذويهم، وأيضا قاضي تحقيق مختص للتحقيق في هذه القضايا التي تعتبر هي انتهاكات بحق الشعب السوري، ومن ثم جمع الأدلة بها والتحقيق بها وتمهيدها لإحالتها إلى قاضي الإحالة ضمن أيضا العدلية، تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة في العدالة الانتقالية.
1: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عودة أكثر من 1,268,000 مواطن سوري طوعا عبر المنافذ الحدودية المختلفة، وذلك منذ كانون الأول من عام 2024. وأوضح مدير العلاقات العامة مازن علوش في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن أعداد العائدين توزعت بين أكثر من 736,000 قدموا من تركيا ونحو 367,000 من لبنان، بالإضافة إلى أكثر من 137,000 من الأردن ونحو 24,000 من العراق. وأكد علوش استمرار تقديم كل التسهيلات اللوجستية والإجراءات المرنة وإعفاء الأمتعة الشخصية من الرسوم لدعم استقرار العائلات العائدة في مختلف المحافظات. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي متابعة استكمال خطوات نهائية مع الجهات المختصة تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا خلال الأسبوع الأول من تموز المقبل. وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور له عبر منصة إكس إحراز تقدم كبير في الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية لاستئناف رحلات الخطوط.

الخطوط الجوية السورية في خطوة تعكس العودة التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، معربا عن تقديره للجهود الدبلوماسية والفنية التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع هيئة الطيران المدني لإنجاز هذا الملف.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وأضاف بازشكيان أن المرشد الأعلى سمح للحكومة الإيرانية بمتابعة المسار الحالي داعيا الجميع إلى المساعدة فيه بدلا من وضع العراقيل. وأوضح الرئيس الإيراني أن الطرف المقابل كان يطلب التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية إلا أنه اليوم يؤكد على حق طهران في امتلاكها، مشيرا إلى أن تغييرا في المواقف تجاه إيران جاء نتيجة لتضحية الجيش والحرس الثوري والتماسك الوطني بحسب قوله. هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم القضاء على إيران في حال أغلقت مضيق هرمز وأن واشنطن قد تسيطر عليه إذا اضطرت لذلك. وقال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أن واشنطن ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفا أن أمريكا قد تصبح الملاك الحارس للمضيق وتأخذ 20% من النفط. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن رؤية ترامب هي شرق أوسط مختلف تماما بعد 10 سنوات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك. وأضاف ديفانس أن ترامب طلب منهم البدء بصفحة جديدة للتغيير بالعلاقات مع الشعب الإيراني، موضحا أن ما يجري اليوم هو بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلافة، لكنها فرصة لأن تجلس واشنطن وطهران معا لأول مرة في التاريخ. وأشار ديفانس إلى أن واشنطن أحرزت تقدما بالعمل مع القطريين والباكستانيين، مؤكدا أن دور رئيس وزراء قطر كان حاسما للوصول إلى هذه اللحظة. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن راحته لما أنجز في لبنان التي شهدت تقدما كبيرا في وقف اطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الماضية. وبدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن الاحتفاء الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي، وأضاف أن قطر مستمرة في دعم الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجميع يؤكد تاريخية وأهمية هذا الاجتماع. ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الجهود المكثفة للوسطاء أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بوركيتشوك، وأضاف أنه من الممكن العودة من الاجتماع بورقة من أجل السلام، تابعا أننا نشهد يوما عظيما من أجل السلام العالمي بحسب قوله. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معنا من واشنطن. شعبان أهلا بك. إذن في أي سياق تأتي التصريحات التي أدلى بها الرئيسان الأمريكي والإيراني، وماذا عن مصير الاتفاق بحسب ما قرأت وتابعت في وسائل الإعلام الأمريكية شعبان؟
1: نعم فرات، مساء الخير. في الحقيقة تصريحات الرئيس دونالد ترامب يعني أرخت بظلالها على المباحثات المنعقدة في سويسرا، فبعد أن بدأت بداية طيبة وإيجابية وكان هناك تصريحات يعني تشيد بالتقدم ونتحدث عن حصول تقدم، تصريحات أطلقها نائب الرئيس ديجي فانس، وتحدث أيضا نائب الرئيس الأمريكي عن صفحة جديدة وأن الرئيس ترامب فوض الوفد الأمريكي بفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني ومن أجل يعني فتح صفحة من التغييرات في الشرق الأوسط، يعني كل ذلك. ثم أتت بعد ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب لترخي بظلالها السلبية على أجواء المفاوضات، يعني كان من المفترض أن يكون هناك جلستان، جلسة صباحية وجلسة مسائية، لكن كما نعلم وحسب تقارير كثيرة فإن الجلسة الثانية لم تعقد والوفد الإيراني علق الموضوع.

0: محادثات لكنه بقي في سويسرا. مسؤول أمريكي أو دبلوماسي أمريكي قال لموقع أكسيوس أن الجولة الأولى من المباحثات ركزت بشكل أساسي على أهمية ضمان استمرار فتح مضيق هرمز، والمسألة الأخرى التي بحث فيها الجانبان كانت موضوع تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والتهدئة. ويعني حسب أكسيوس فإن هذا الموضوع أخذ يعني وقتا وأولوية من قبل المفاوضين من قبل الجانبين. بنفس الوقت فرات أيضا هناك يعني نوع من التفاؤل الحذر في الأوساط الأمريكية، يعني خاصة وأن هناك شكوك بمدى تجاوب الجانب الإيراني فيما يخص المطالب الأمريكية، وخاصة وأن تصريحات لنائب الرئيس تحدث فيها أن موضوع استعداد إيران للاستقرار لدعم الاستقرار في المنطقة وعدم دعم وكلائها في المنطقة والتقدم في المفاوضات الإيران النووية هما يعني أساس أي تقدم في المفاوضات، بمعنى أن الصفحة الجديدة التي وعد بها دي جي فانس والذي تحدث عنها مرتبطة حسب تصريحاته بعدم دعم إيران أو استعداد إيران لتوقف عن دعم وكلائها بالمنطقة ولا وعلى إحراز تقدم في الموضوع النووي. بنفس الوقت هناك يعني من الواضح من اليوم الأول من الجلسة الأولى أن هناك اشتراطات إيرانية، لا نعلم إلى غاية هذه اللحظة ماذا هو الاستعداد الأمريكي للقبول بها وتنفيذها. الإيرانيون يعني ومسؤولون إيرانيين كثر ربطوا أي تقدم أو في هذه المفاوضات بضرورة التزام الولايات المتحدة والبدء مباشرة بتنفيذ البنود رقم 1 و4 و5 و10 و11، وهي بنود الأول منها يتحدث عن وقف إطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وبنفس الوقت حديث عن ضرورة أن تعطي الولايات المتحدة أذونات تفرج من خلالها أو عن أو تلغي عقوبات تسمح من خلالها بتصدير النفط، وأذونات أخرى تسمح بإجراءات مالية وفك القيود عن بعض الإجراءات المالية. هذه اشتراطات إيرانية، يعني بعض الخبراء توقعوا أن يأخذ ذلك ربما جهدا، ربما يعني تشهد الجولات المقبلة خلافات بين الجانبين، كل ذلك متوقف على
1: نعم.
0: الجولة المقبلة. لكن بنفس الوقت هناك من تحدث أن وجود يعني الوفدين الباكستاني والقطري ممثلا برئيس الوزراء الباكستاني ورئيس الوزراء القطري ربما يعطي ضمانة أو دفع لهذه المفاوضات أو ربما يحد من إمكانية يعني إجهاضها منذ البداية. نعم، إليك فرصة.
1: شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن.

مشاهدين أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن لمتابعة آخر الأخبار المرتبطة بفعاليات كأس العالم 2026. والآن طبعا تجري مباراة بين المنتخبين البلجيكي والإيراني وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي من دون أهداف. خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، في حين بقي المنتخب السعودي عند نقطة واحدة بانتظار نتيجة مباراة الأوروغواي والرأس الأخضر. وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم عزز تقدمه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24 قبل أن تكتمل الرباعية مطلع الشوط الثاني بهدف عكسي.

هذا وفقدت تونس أملها بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما منيت بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان بأربعة أهداف دون مقابل. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها اليابان أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد. دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منها الفرنسي هيرفي رينار. حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساو في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعات الخامسة في بطولة كأس العالم. وكشفت الإحصاءات عن هيمنة إكوادورية واضحة باستحواذ بلغ 75% و29 تسديدة، في حين تألق حارس كوراساو بتصديه ل 15 كرة ليحافظ على التعادل السلبي. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرتنا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في

عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قياديا فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، نبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث دلالات دعوة محافظ السويداء أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة الفورية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية، والتي تزامنت مع صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية. في محورنا الثاني نبحث هجمات تنظيم دولة الأخيرة التي استهدفت الجيش والأمن، دلالاتها وتوقيتها، وهل تشكل تحولاً نوعياً بنشاط التنظيم أم امتداداً لنمطه التقليدي؟ نبحث في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية إصدار وزارة الداخلية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات لتجنيس الكرد السوريين، ما هي هذه الخطوة ودلالاتها، وهل تعد الأخيرة بمسار تجنيسهم؟ أما في المحور الأخير نتناول المحادثات التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسيطين القطري والباكستاني في منتجع بسويسرا وأهم محاورها. أهلا بكم.

0: عملوا على توفير البيئة الآمنة لاستقرارهم، وذلك بعد تنظيم عدد منهم وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم.
1: بعد وقفتهم الاحتجاجية في مدينة السويداء التي أعادت مطالب العودة إلى الواجهة، تلقى أهالي ريف المحافظة الغربي المقيمين بالمناطق التي يسيطر عليها ما يسمى الحرس الوطني رسائل متزامنة تدعوهم للعودة إلى منازلهم التي خرجوا منها في تموز من العام الماضي. الوقفة التي نظمها العشرات بالقرب من دوار الثعلى في مدينة السويداء حملت مطلباً واحداً هو العودة، إذ منح المحتجون كلاً من ما يسمى مجلس إدارة السويداء وميليشيا الحرس الوطني مهلة 5 أيام للبدء بخطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بحسب ما ذكرت شبكة السويداء 24. الشبكة ذاتها أضافت أن ميليشيا الحرس الوطني دخلت على خط الاحتجاج وقدمت وعوداً بإطلاق مسار العودة بحلول شهر تموز المقبل، مع ربط هذا الملف بتفاهمات خارجية، إذ أشار ممثلو الحرس الوطني إلى ارتباط تنفيذ العودة بتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الضفة الأخرى حركت الوقفة الموقف الرسمي، إذ دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن المحافظة مستعدة لاستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين العودة، مؤكدة أن الملف يحظى بأولوية لديها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع أبناء المحافظة. وما بين الوعود والضغط الشعبي المتصاعد يبقى ملف العودة معلقا بين من يربطه بالاحتلال الإسرائيلي ودعوات حكومية تعطلها ميليشيا الحرس الوطني، في حين يراقب الأهالي المشهد بانتظار خطوات فعلية تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.
0: هذا وعقد في أشرفية صحنايا بريف دمشق صلح بين عشائر من دير الزور وعدد من العائلات الدرزية بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء.
2: الله هلا ومرحب. احنا اليوم في صلح عشائري على مستوى سوريا، البادرة الأولى بالصلح العشائري مع أبناء الطائفة الكريمة أبناء بني معروف. صلح عشائري ورسالة لجميع اللي يحرضون على الفتنة وعلى المناشير، احنا ضد هذا العمل. اليوم احنا تحت إطار دولة مؤسسات حكومية، اليوم احنا كنا يد بيد أبناء سوريا من الطائفة العلوية والطائفة المسيحية والطائفة الدرزية والطائفة السنية، احنا أبناء هذا الوطن.
3: كل المكونات السورية هذه سوريا واحدة موحدة تحت سلطة القانون، بنأكد نحن على التعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوري، وهذه رسالتنا نحن اليوم تحت سقف الدولة تحت سقف القانون بما يخدم المصلحة العامة لكل أهلنا السوريين.
4: من يغذي الأفكار التعصبية والطائفية هم أعداء الوطن، وهذا غريب عن مجتمعنا السوري، ونريد لكل أبناء سوريا أن يعوا أن قيم الدين الحقيقية تصب في المحبة وفي التعاضد والتسامح بين الإخوة وبين أبناء الوطن الواحد.
0: وينضم إلينا دكتور أدهم القاق الكاتب الناشط المدني معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور أدهم للحديث عن هذه الدعوات، كيف تنظر إليها في هذا التوقيت تحديدا، دعوات أهالي الريف الغربي والشرقي، وإلى أي مدى تشير ذلك هذه الخطوة إلى أن الظروف المجتمعية باتت مهيئة فعلا للعودة؟
5: السلام عليكم وشكرا.
0: أهلا.
5: الريف الغربي والريف في القرى
0: نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع ضيف

في من دمشق ربما نعود الاتصال به لاحقا، وريثما يتم تحضير الاتصال إذا نعيد للحديث عن هذه الدعوات من قبل محافظ السويداء لأهالي الريف.

0: بإشراف قائد جيش العشائر سامي الهفل وسليمان عبد الباقي مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء. إذن بالتزامن مع هذه العملية نناقش كيف يمكن قراءة توقيت هذه الدعوات، وإلى أي مدى تشير هذه الدعوات إلى فعلا أن الظروف الداخلية داخل هذه المحافظة باتت مهيئة فعلا لعودة الأهالي النازحين إلى منازلهم. أيضا هنالك دعوات بأن هنالك سيتم العمل على توفير بيئة آمنة لاستقرارهم من قبل المحافظ. أيضا هذه الدعوات أتت بعد تنظيم عدد منهم إلى وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم. إذن هذا الموضوع نناقشه ونناقش تداعيات هذه الخطوة التي أتت مع ضيفي من دمشق العقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن محافظة السويداء. مرحبا بك معنا سيد سليمان. الحديث عن تفاصيل هذه الخطوة، عودة دعوات لعودة أهالي الريف الغربي والشمالي، في البداية لو نتطرق عن أسباب الدعوات التي أتت الآن في هذا التوقيت تحديدا لأهالي الريف الغربي والشمالي لإطلاق دعوة العودة، كيف يمكن تفسير التوقيت لهذه الخطوة؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسعد أوقاتك أختي الكريمة، يسعد أوقات متابعيكم الأكارم. أكيد نحن من فترة 8 شهور تقريبا صار في رجوع لعدد من الأهالي، عدد بسيط يعني. نحن منأكد أنه الحدث اللي حصل هو يعني نفس ما حكيناه بعدة لقاءات، أنه يعني حتى الأهالي اللي طلعوا من منازلهم صار في ترميم لعدد كبير من المنازل، وصار في دعوات على مستوى إن كان على مستوى قيادة الأمن الداخلي، إن كان على مستوى سيد محافظ السويداء، إن كان على مستوى كل المهتمين بشأن أهلنا بالمحافظة. صار في عدة دعوات، وصار في يعني حتى موضوع إنه نحن نحل هذا الخلاف يلي حصل ويكون في بادرة حسن نية خاصة لتصحيح المسار بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت.
0: لكن الآن على ضوء ذلك عقيد سليمان، هل هنالك مؤشرات أمنية، هل هنالك مؤشرات عملية استندتم إليها من خلال هذه الخطوة للقول بأن الظروف باتت مناسبة لعودتهم؟
1: أكيد نحن اليوم قيادة الأمن الداخلي موجودين، موجودة ب 38 قرية تقريبا، كل الوحدات إن كان على مستوى الوحدات الشرطية، إن كان على مستوى أمن الطرق، المباحث الجنائية، مديريات الأمن، حتى اليوم المرور، الكل موجود يعني بضمن سيطرة وجود الدولة. وصار في دعوات أنه ترجع الأهالي آمنين سالمين لما نزلهم. طبعا نحن اليوم نرجع منأكد أنه باب التطوير حتى مفتوح للأهالي، يعني أنه اللي بده يكون مطابق لشروط مدونة وزارة الداخلية من أبناء المنطقة كمان نحن مستعدين أنه يكون في استقطاب، يكونوا الأهالي هن موجودين بقراهم مع أهليهم، يرجعوا معزازين مكرمين مثل ما نحن حكيناها. يعني بنهاية المطاف هذه الأراضي يعني حرام أنه تنترك، يعني خلينا نقول على مستوى بلدة الثعلي فيها قريب 25 بير ارتوازي، بير ارتوازي يعني 700 متر، يعني تقريبا أراضي واسعة، أراضي زراعية، يعني هذه بتفيد اقتصاد البلد، يرجعوا الأهالي يعني متروكي ومهملي، يعني خاصة نحن منأكد الفوضى يلي حصلت بسويدا واللي أدت لموضوع الاقتتال، ونحن ما بننكر أنه صار في عمليات تخريب لبعض المنازل، عمليات حرق، وكمان يعني بعض الفوضى يلي حصلت.
0: والآن الدولي والآن هل هنالك أي خطة واضحة عقيد سليمان
1: لدعم الاستقرار؟
0: هل هنالك أي استراتيجية واضحة لضمان معالجة أي إشكالات أو حتى لمنع تجدد التوترات التي قد تظهر عند عودة السكان؟
1: نحن بنرجع منأكد نحن كمان معولين على أهلنا، معولين على المجتمع بشكل عام، إن كان على مستوى أهلنا بني معروف، إن كان على مستوى أهلنا العشائر، إنه خفض التصعيد يعني خاصة بعد الاحتقان يلي حصل واللي كان سببه العصابات. خلينا نحن نرجع لبداية الأحداث يلي حصلت. نحن قبل الأحداث بمحافظة السويداء 6 شهور يعني ما وفرت جهد الدولة السورية لتفعيل مؤسسات الدولة، لتفعيل حتى قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.

0: محافظه، ان كان على مستوى كمان التطوير بوزاره الدفاع وزاره الداخليه، على طول كانت يتقابل هذا الموضوع بالرفض والتصعيد خدمه لمشروع اسرائيلي انرسم على دماء اهلنا بمحافظه السويداء. يعني اليوم للاسف خلينا نحكي بصريح العباره، يعني عم بيطلع تسجيلات وتسريبات من اليوم، خلينا نقول على مستوى اللي كان حكمة الهجري وابنه سلمان وزمرة العصابات الخطف والسرقة والمخدرات وفلول النظام البائد، اليوم يلي عم يثبت تورطهم انه كانوا عم ياخذوا تعليمات لشق الصف، تعليمات حتى لمحاولة سلخ السويداء عن النسيج السوري، وصار في تمويل لهذه المجموعات على حساب سلامة أهلنا. طبعا أهلنا اليوم يلي موجودين بالقرى هن اللي تضرروا من هذا المشروع يلي استخدم دماؤهم حتى اليوم للاستثمار بقرار أهلنا. اليوم خلينا نقول إذا صار في رجوع وصار في تفعيل لمؤسسات الدولة، هذول العصابات راح ينتهي دوره. اليوم هن عم يطلعوا عم يدعوا أنه لا أمن ولا أمان، وبنرجع بنأكد لك موضوع الطلاب والطالبات، أكثر من 14,000 طالب ما بين الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. قمنا نحن كقيادة الأمن الداخلي محافظة السويداء بالتعاون مع الأمن الداخلي بريف دمشق، أمننا مراكز امتحانية بمنطقة جرامانة والأشرفية وصحناية. طبعا ذات يعني طبيعة البلدات بدمشق وريفا، هذول أهلنا بني معروف موجودين فيهم، فنحن حاولنا أنه كمان أنه أمنا لهم مراكز امتحانية. صار في طيب استنفار لكل قيادة الأمن الداخلي لتأمين الطلاب. للأسف ميليشيا الحرس الوطني، لوضح لك الشغلة، طيب ميليشيا الحرس الوطني للأسف طلعوا قطعوا الطريق على الأهالي وصاروا يصعدوا باتجاه الدولة السورية وحرموا أبنائنا من مستقبلهم داخل محافظة السويداء. طيب فنحن اليوم التصعيد عم بيصير من داخل محافظة السويداء. اليوم الدولة عم بتقوم على بعملها على أتم وجه، نحن جاهزين ومدين يد العون.
1: وهذا ما أنا ودي التطرق إليه حقيقة سليمان، يعني لطمأنة الأهالي العائدين إلى منازلهم، هل هنالك أي إجراءات أمنية أو خطط استراتيجية وضعت فعلا لحماية الأهالي ولحماية ممتلكاتهم عند العودة؟
0: أختي الكريمة، اليوم أنا ذكرت لك من بداية الحديث أنه نحن في عشرات لكن العدد بسيط عايشين مأمنين، يعني بحماية قيادة الأمن الداخلي، موجودين بالقرى يلي خرجت منهم أهلهم ومش صاير عليهم شيء، يعني حتى موفرة كل خدماتهم. ولكن يعني موضوع مسؤولية أنه ترجع العالم ترجع على بيوتها، مسؤولية هي بناء ثقة. بعض الأحداث اللي حصلت نرجع بنأكد لك اليوم الاستثمار، الأحداث اللي حصلت خدمة لمشاريع خارجية هن كانوا سبب الدم داخل المحافظة. نحن الضمانات كلياتها موجودة على أتم وجه، يعني حتى برجع بأكد لك عم بيصير في نحن بشكل يومي توثيق ما يقارب 3,000 4,000 ترفيق عم بيمروا من حواجز قيادة الأمن الداخلي. يعني الحمد لله أنه تأمين كامل لطريق دمشق السويداء، حتى اليوم تأمين الخدمات لأهلنا بالمحافظة. حتى اليوم نحن صار في إلقاء القبض على العشرات من عصابات السرقة والمخدرات والخطف واللي لهم علاقة بجرائم حصلت بقتل بحق الشعب السوري، صار في اعتقالات للعشرات. يعني نحن كمان على مستوى قيادة الأمن الداخلي كمان نحن كمان ألقينا القبض على اللي عم يحاولوا يعني يتسللوا باتجاه منازل الناس يلي موجودين بالقرى، وصار في إلقاء القبض على العشرات كمان يلي موجودين. نحن اليوم الدولة موجودة لبسط الأمن والأمان ولدعم استقرار المنطقة. فنحن برجع بأكد لك نحن قمنا بعملنا على أتم وجه، بعثنا عدة رسائل، ونحن اليوم على تواصل يعني على مدار الساعة إن صح التعبير، يعني بشكل يومي ومكثف مع أهلنا بالمحافظة ومحاولة رجوعهم. ونحن كمان ما بدنا نحط أهلنا بصدام، يعني اليوم الدولة حريصة. يعني مثل صار في مجازر بحق الشيخ ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني والأخ أنور الشاعر وأسماء كثيرة، يعني سبع أشخاص انذبحوا جوا بالسويداء بس فقط لأنهم طلبوا أنه نحن مع سوريا، نحن مع دولة سوريا، نحن ضد المشروع الإسرائيلي، انقتلوا. يعني نحن كمان اليوم حريصين على دم أهلنا، حريصين على سلامة المدنيين داخل محافظة السويداء. طيب. فاليوم الخطوة هذه بدها تيجي من المجتمع. اليوم اللي صعد باتجاه الدولة السورية هو معروف، هن العصابات، هو القائم والعميل حكيتها مرارا وتكرارا حكمة الهجري يلي جر المنطقة للصراع. اليوم هو دعم العصابات، دعم حالة الفوضى، وصلنا إلى ما آلت إليه السويداء. فنحن منأكد اليوم أهلنا بالأشرفية، أهلنا بالصحناية، وحضرتكم يعني امبارح غطيتوا الحدث يلي حصل بالأشرفية وصحناية لوجود أهلنا بني معروف مع أهلنا العشائر على خلاف حصل كان بده يتطور الموضوع لصدام، وبوجود العقال وتحت سلطة الأمن وسلطة القانون يعني تم احتواء المشكلة وصار في صلح عشائري. والحمد لله أهلنا يعني عايشين بدمشق بين أهلهم وناسهم ب ب بالأشرفية وبصحناية وبجرمانة، ويعني مناطق كثيرة بالشام موجودين بين أهلهم السوريين معزازين مكرمين ومع سلطة الدولة سلطة القانون. فهذا الشيء اللي نحن عم نحاول ننقله لأهلنا. ففي طيب. عندنا خطوات عمل حقيقية قمنا عليها بهذه الفترة والحمد لله تقدمنا، وبرجع بأكد لك
1: بخصوص آلية العودة للأهالي. نعم. فيما يتعلق بآلية العودة بالنسبة للسكان، ما حجم التنسيق القائم وما شكله لإنجاح العملية عملية العودة، ومع من يتم التنسيق؟
0: طبعا نحن يعني نحن قامت الدولة السورية سيد محافظ بشكور يعني عن طريق هيئات أممية وعن طريق الدولة يعني بترميم وتصليح مئات المنازل. يعني هذا الموضوع أخذناه عاتقنا، ومن فترة 3 شهور أختي الكريمة فتحنا طريق ولغة السويداء المديني من جهة للتسهيل للناس يعني ترجع على منازلها، وحتى طريق يعني شريان للخط الغربي لمحافظة السويداء. طبعا صار في من قبل ميليشيا الحرس الوطني صار في تصعيد على الطريق، رجعوا سكروا وقطعوا الطريق وظلوا يصعدوا باتجاه الدولة السورية. فهذا الموضوع نحن اللي أخذناه على عاتقنا. الدولة اليوم كمؤسسات اللي كان على مستوى كل الخدمات تفعلت بالقرى اللي موجودة تحت سيطرة الدولة، ونحن متساهلين يعني لأبعد الحدود مع أهلنا، حتى عم بينزل في يعني مثل ما تقول محاصيل زراعية يعني للأهالي عم بيجوا بيطلوا على البيوت، وعم بيصير في تجاوب وترابط بين المجتمع.
1: طيب أشرت في بداية الحديث إلى مسألة ترميم المنازل، فيما يتعلق بعودة الأهالي كيف سيتم التعامل مع ملفات المنازل، أيضا ملفات الأراضي المتضررة والمتنازع عليها، هل هنالك آلية وضعت لهم؟
0: أكيد نحن ذكرت لك ببداية الحديث يعني اليوم نحن في تقييم لكل بيت صار فيه عليه ضرر. التقييم هذا بيتخذه عن طريق السيد المحافظ، نزلت ورشات للعمل بالمنازل، وأكيد يعني اليوم اللي حمل سلاحه بمرحلة من المراحل ليحمي أرضه ليحمي عرضه، اليوم نحن منأكد أنه نحن من ضد أي إنسان خاصة بعد الفوضى اللي حصلت. ولكن اليوم نحن في عنا قائمة من عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات، الانفصاليين، هذول نحن لابد أنه بدنا نلقي القبض عليهم بإذن الله تعالى. فنحن هذا هي الرسالة، نحن بدنا نفصل ما بين المجتمع يلي همه يعيش بكرامة بوطنه وتحت سقف القانون، وبين العصابات الانفصالية داخل محافظة السويداء. هذول ما بيمثلوا أحرار وشرفاء السويداء.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي سليمان عبد الباقي، شكرا جزيلا لك، مدير أمن محافظة السويداء، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن الشيخ سامي الهفل، قائد جيش العشائر في سوريا، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا شيخ سامي، وأود في البداية نتحدث عن أهمية هذه الخطوة، الصلح الذي جرى بين عشائر من دير الزور وعائلات من السويداء في هذه المرحلة تحديدا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟
2: تحياتي لك أنسة الكريمة ولضيفك العزيز الشيخ سليمان عبد الباقي، مديرية الأمن الداخلي في سويداء، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا احنا كأبناء عشائر وكأبناء القبائل العربية احنا تربينا على خلق وعلى دين وعلى الصفح والتسامح، الحمد لله. فاحنا الصفح والتسامح موجود عندنا، فاحنا الصلح اللي تم أمس وحضرتكم غطيتوا إعلاميا كان موجود. إحنا نحتاجه ونفتقر بهالوقت الحالي اللي هذا الصلح اللي ما تم من 10 أشهر من أحداث سويدة بين أبناء العشائر وأبناء الطائفة الدرزية. كان الخلاف على شجار، فالحمد لله بتصرف العقلاء والوجهاء

0: وتواصل مباشر مع مدير الناحية ومدير أمن منطقة الأشرفية، كثفوا الدوريات لاحتواء الموقف في سبيل الفتنة. والحمد لله أمس توصلنا للصلح، كان حاضروا جميع عشائر سوريا من جميع القبائل ومن جميع أبناء الطائفة الدرزية والطائفة المسيحية والطائفة العلوية والطائفة الكردية. يعني إحنا كنا بادرة تسامح من أبناء القبائل ومن أبناء قبيلة العقيدات وأبناء قبيلة المعامرة اللي عفوا بالشجار اللي صار في تسبب ضرب ابنهم محمد، الحمد لله على سلامته، وجه تحية لوالده أنه سامح وأعفى لوجه الله تعالى. وكانت بادرة حسنة أنه حاليا إحنا يعني بالوقت الحالي يعني في تحريض إعلامي وفي فتن في منشورات تأجج الفتنة الطائفية، يعني هي كلها أيادي خارجية، أيادي فلول، مصالح لتقسيم هذا البلد. بس الحمد لله إحنا نمتلك الوعي يعني، وبعثنا رسالة أمس للمجتمع السوري وللمجتمع العالمي أنه إحنا اليوم يد وحدة والوطن للجميع، وإحنا ما عندنا أي خلاف مع أي طائفة. بالعكس، طائفة بني معروف طائفة كريمة، لها تاريخ عريق، تاريخ الجبل، يعني ما في أي شخص أنه يكدر أو يمسح هذا التاريخ العريق. إحنا نذكر تاريخهم المشرف، والحمد لله بالنهاية تم الصلح وحضروا جميع شيوخ العقل وشيوخ الطائفة والشيخ سليمان عبد الباقي، الحمد لله. هاي رسالة وجهناها إحنا كأبناء القبيلة، كأبناء العشائر، أنه إحنا اليوم مادين إيدنا للصلح وللسلم الأهلي.
1: إلى أي مدى تعتقد يعني على ذكر يعني كونك أشرت إلى السلم الأهلي، إلى أي مدى خطوات كهذه ومصالحة أهلية من هذا النوع تساهم فعلا في تعزيز السلم الأهلي، في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي؟
0: البادرة اللي حصلت أمس في أشرفية الصحنية كانت بادرة إن شاء الله أنها تعم على جميع سوريا، على جميع المحافظات، أنه إحنا أبناء المنطقة اليوم أبناء العشائر مدينا إيدنا للسلم الأهلي وفتحنا صفحة جديدة. بغض النظر عن الخلافات، إحنا ما راح نرجع للماضي، اللي حدث حدث. يعني إحنا حاليا شقالين على موضوع الصلح والسلم الأهلي والعفو والتسامح، فبادرنا مبادرة حسنة إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله الكريم أولا، يعني وتكون إنها هاي سبب إنه في إطفاء الفتنة اللي جاد تصير. إحنا اليوم نشوف على المناشير وعلى الفيسبوك تحريض ومحاسبة الشبيحة ومحاسبة الفلول. إحنا بالنهاية لازم نؤمن بنقطة واحدة، إنه اليوم نحن دولة، نؤمن بالدولة، مؤسسات الدولة وبالقضاء وبالعدالة، بالدوائر الحكومية. في دولة اليوم هي تحاسب أي مجرم أو أي إنسان أخطأ. يعني إحنا اليوم الشخص اللي يخطأ، إحنا ما نعم الطائفة يكون اسمه مجرم، ما يكون طائفة، ما نعم الطائفة كاملة بشخص واحد. والحمد لله يعني إن شاء الله في وعي لدى الشعب يعني، وإحنا كلنا وهدفنا أنه تطفي نار الفتنة اللي جاعد تصير، هي هدفها بس هي الحرب الأهلية. إحنا عندنا كأبناء قبيلة عندنا وعي ودراية كاملة أنه اللي جاعد يحرك التأجيج هذا الإعلامي الضخم جدا، محاسبة الفلول ومحاسبة الشبيحة ومحاسبة إحنا هذا الكلام نرفضه. احنا اليوم في انسان خاطئ، احنا نقدم دلائل للدوله، للمؤسسات الحكوميه، لوزاره العدل، لوزاره الداخليه، هم اللي ياخذون الاجراءات ويبينون الشخص ان كان مذنب او كان مخطئ او كان في دم، يعني يكون في رقبته. طيب دم، هذا احنا اكيد ما نرضى يكون بيناتنا يعني.
1: طيب شيخ سامي،
0: بس احنا حضرتك اليوم كابناء لو سمحتي. نعم. لو سمحتي بس أوصل الفكرة، إحنا اليوم كأبناء سوريا أبناء عشائر وأبناء قبائل من جميع المكونات الثانية، إحنا مسؤولين اليوم نحاسب الأشخاص في مؤسسات حكومية. إحنا لازم يكون عندنا الوعي والصبر. تفضل.
1: ولكن حضرتك قائد جيش العشائر في سوريا، بالتوازي مع هذه الخطوات، ما الدور الذي تؤديه فعلا العشائر والوجهاء في احتواء المشهد، في أيضا ترميم النسيج الاجتماعي؟
0: احنا اليوم كعشائر او كابناء منطقه كامل وابناء قبائل، يعني بغض النظر عن المسمى قائد جيش العشائر بسوريا، احنا اليوم احنا الدرع الثاني للدوله. احنا اي خطر يمس للدوله او يمس لتقسيم سوريا، احنا اليوم مسؤولين ان ندافع عن ارضنا وديننا وعرضنا يعني. فاحنا اليوم نقف مع المظلوم من اي مكون كان، يعني ما احنا نكون احنا كجيش عشائر نقف فقط مع العشائر او مع ابن القبيله، لا، احنا نقف مع اي طائفه مظلومة، مع أي شخص، نصرة الحق.
1: طيب شيخ سامي، فيما يتعلق بالعقبات التي ربما قد تقف عائق أمام هذه الجهود القائمة من أجل المصالحة بين اللجان المحلية في سوريا، هل هنالك أي تحدي؟

0: لا يخلى الأمر من الأيادة الخفية اللي تعبث بالسلم الأهلي من منشورات، من تحريض طائفي، من سب الأديان. يعني اليوم الوطن للجميع والدين لله، يعني احنا نحترم جميع الأديان وجميع المكونات. فاحنا إن شاء الله بعون الكريم، والدولة يعني باذلة جهد كبير جدا، يعني بغض النظر أن ندخل بالتفاصيل، يعني شيوخ القبائل، الوجهاء، شيوخ العقل، شيوخ الطائفة المسيحية، يعني كلهم اليوم يعني احنا هدفنا واحد، انه لا طائفية لا فتنة. بالنهاية احنا متعايشين من آلاف السنين داخل هذا الوطن.
1: طيب، هل تحتاج المصالحات اليوم إلى إطار مؤسساتي أو حتى ربما جهة راعية لضمان استمرارية فعالياتها؟
0: نعم بالضبط. نعم، اليوم السلم الأهلي لازم يكون في له حوار موسع، حوار إعلامي، حوار على نطاق واسع خارج حتى سوريا، يعني يكون حتى الإعلام يغطي خارج سوريا. اليوم احنا نجتمع من جميع المكونات، اجتماعنا أمس كان بالأشرفية، اجتماع مسقر لسوريا، اجتماع مسقر من جميع الأديان، من جميع الطوائف، كانت بادرة من عشيرة المعامرة، من أخونا رامي جربوع اللي هو انضرب ابنه محمد الحمد لله على سلامته مرة ثانية، وبادر وإعفى لوجه الله. هاي البادرة احنا نتمناها تكون عند الكل، عند جميع المكونات، انه اليوم في سلم اهلي، اليوم في صلح، احنا متعايشين ضمن هذا البلد. يعني دم السوري على السوري بالنهاية حرام، يعني احنا في ايادي خارجية تعبث بامن سوريا، احنا المستهدفين منها كابناء العشائر، كابناء الطائفة بني معروف، انه اليوم احنا اللي دافعين الثمن. اي خطا من اي جهه احنا راح نكون ندفع الثمن، يعني والحمد لله نمتلك الوعي، يعني نمتلك الوعي من جميع مكونات سوريا، نمتلك الوعي والادراك الكافي، وان شاء الله الامور اللي قادمه راح تكون للافضل، وراح يكون في سلم اهلي، وراح يكون في صلح موسع وفي حوار وطني. اليوم احنا كابناء سوريا احنا نقرر المصير، يعني احنا وجهتنا، يعني احنا ما نترك اهلنا اللي داخل في سويدا انه شخص يقرر مصيرهم كامل، يعني احنا ما نرضى عليهم اللي قاعد يصير داخل سويدا، بالعكس احنا كنا معاهم وايدنا مفتوحه لهم وبيوتنا مفتوحه لهم.
1: طيب، اشرت في بدايه الحديث شيخ سامي الى مسؤوليه الجهات الامنيه والحكوميه في دعم هذا المسار، مسار المصالحات. اليوم ما هي، ما شكل الآلية المعتمدة التي يجب على الحكومة القيام بها لترسيخ فعلا هذا المسار المصالحات الأهلية وترميم النسيج الاجتماعي؟
0: أنسة الكريمة، سؤالك جدا جميل، لأنه المؤسسات الحكومية اليوم والأمن الداخلي يكون متواجد. إحنا عندنا بلحظة الحدث، يعني لما صار عندنا حالة الضربة بأشرفية صحناي أو بصحناي تحديدا بالزيتون، يعني مباشر إحنا تواصلنا مع الأمن الداخلي اللي بصحناي ومدير ناحية صحناي والشيخ أبو طلال قائد الأمن الداخلي للصحناية، مباشر حرك الدوريات على المنطقة وباتجاه المشفى لاحتواء الموقف من الفتنة. يعني بلشت المنشورات بتجيش العشائر، يعني احنا اليوم احنا لما نشوف منشور تجيش العشائر فيه وراء يد خفيه، ما هو من ابناء العشائر، ولا احنا لغتنا لغه طائفيه. فدور وزاره الداخليه والامن الداخلي يعني دور عظيم، يعني غير مرئي حاليا، يعني لإخماد الفتنة، يعني متجاوبين، يعني درجة الاستوعاب عندهم عالية. يعني أحيانا في أمور قاعد نحلها كسلم أهلي بغض النظر أنه تنعرض اليوم على قاضي أو قضاة، يعني يكون احتواء للموقف، لأنه إحنا بالفترة الحالية اللي إحنا فيها إحنا نحتاج للتسامح، يعني إحنا نحتاج للتسامح ونحتاج للوعي، ونحتاج أنه نؤمن أنه في اليوم إحنا دولة. إحنا اليوم الله أكرمنا بالتحرير، أكرمنا بالعدل، فإحنا نؤمن اليوم أنه في دولة وفي مؤسسات حكومة. إحنا بس المطلوب منا كأبناء قبائل وأبناء الطائفة ومكونات سوريا جميعا تعطي فرصة للدولة تأخذ عملها، لأنه اليوم الدولة إلها نظرة بعيدة، يعني علينا ضغط من الخارج إحنا ندركه، وعلينا ضغط من الداخل، من الفلول، من جميع، إحنا بدون ذكر يعني التفاصيل دقيقة،
1: وهذا
0: يعني
1: يتطلب بناء الثقة والكل يتحدث عن هذه الخطوة. بالتالي شيخ سامي، إلى أي مدى أو كيف يمكن اليوم فعلا تعزيز الثقة المشتركة لفعلا للوصول إلى المطلوب فيما يتعلق بهذا المسار، مسار المصالحات وترميم النسيج الاجتماعي؟
0: بناء الثقة من الصلح اللي تم أمس، هاي أول بادرة كانت بسوريا من 10 أشهر، بناء الثقة اللي إحنا فتحنا إيدنا وسامحنا وعفينا لله وقدرنا المشايخ وقدرنا أنه العقل والحكمة العقل والحكمة هي الوقت الحالي هي اللي

0: مدير الدولة وبادرنا وصافحنا وسلمنا ونسينا دم ونسينا الوجع يعني في سبيل انه احنا ابناء الطائفة ابناء بني معروف طائفة كريمة وإلهم تاريخ عريق يعني احنا ما نسمح انه حدا يدخل بيناتنا نكون أداة للفتنة او اشعال النار يعني او بتقسيم سوريا يعني فاحنا كأبناء القبيلة ابناء قبيلة العقيدة ساهمنا قدر المستطاع يعني انه البادرة هي تكون جميع على الأشرفية وعلى صحنايا وجرمانا وبأي منتدى بأي صلح أهلي إحنا أكيد نكون موجودين وفاتحين إيدينا للكل.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي الشيخ سامي الهفل قائد جيش العشائر في سوريا كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك. في محورنا القادم نبحث في هجمات تنظيم الدولة التي استهدفت الجيش والأمن ابقوا معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل جنديين من قوات الجيش السوري خلال هجوم نفذه قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سوريا بحسب وكالة رويترز. هذا وتشهد بعض المناطق حوادث أمنية مرتبطة بتنظيم الدولة ومسلحين مجهولين في وقت تؤكد فيه السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.
1: من خلال تصعيد الهجمات وإعلان البيانات، يحاول تنظيم داعش العودة للواجهة مجدداً، متبنياً استراتيجية الهجمات الغادرة والمباغتة لاستهداف الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي في محاولة لزعزعة الاستقرار. وقد تبنى التنظيم مؤخراً الهجوم الذي استهدف دورية للجيش السوري في قرية صلحة قرب مدينة منبج باستخدام الأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش. لا يأتي هجوم منبج بمعزل عن سياق أوسع، بل يندرج ضمن سلسلة متصاعدة من العمليات أعلن التنظيم عن انطلاقها منذ شهر شباط الماضي، واصفا إياها بالمرحلة الجديدة الموجهة ضد الدولة السورية. وتجلى هذا التصعيد بوضوح في منتصف شهر حزيران الحالي، حيث تبنى التنظيم هجوم ببيلة جنوبي دمشق استهدف فيه رئيس قسم القصر العدلي بعبوة لاصقة أسفر عن بتر ساقه، وهجوم الرقة الذي استهدف فيه مقرا لقيادة الأمن الداخلي وأسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين. في المقابل يكشف عن حجم الجهود الأمنية المكثفة التي تقودها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة، والتي أسفرت عن توجيه ضربات لخلايا التنظيم وتفكيك شبكاته النائمة في عدة محافظات. وقد نفذت سلسلة عمليات دهم وملاحقة نوعية أسفرت عن نتائج ميدانية كبيرة، أبرزها اعتقال 230 شخصا مشتبها بارتباطهم المباشر بتنظيم داعش.
0: حول هذا الموضوع رحب بعمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة معنا مباشرة من حلب، مرحبا بك. وأرحب بعبد الله الحمد مختص في الجماعات الإسلامية معنا من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عمار للحديث عن هذه التحركات من قبل تنظيم الدولة والتكتيكات المختلفة على ما يبدو بناء على المعطيات الحالية على الأرض، كيف يمكن فهم دلالات تبني التنظيم للهجمات في مناطق متفرقة وبالأخص في منبج بحلب؟
2: مساء الخير ديما، تحياتي لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. الحقيقة أنه الآن ما يقوم به التنظيم هو امتداد أو هو تنفيذ لما أعلن عنه أبو حذيفة الأنصاري المتحدث باسم التنظيم قبل عدة أشهر في كلمته الصوتية الأخيرة التي نشرها الإعلام الرسمي للتنظيم، حيث حض ووجه بشكل مباشر للهجوم على الحكومة السورية وعلى الدولة السورية الجديدة، معتبرا إياها خصما مباشرا له، وأضاف إلى ذلك عداوته مع المجتمع السوري بشكل مباشر. الحقيقة أن التنظيم بعد سقوط الباغوز تغيرت تكتيكاته العسكرية بشكل كبير جدا، أو دعيني أقول بشكل كامل على مستوى التقني العسكري. أصبح يعمل على مبدأ الضربات المتوزعة التي لا يسيطر فيها على جغرافيا وفق منظومة الاستمرارية والتوزعية بطريقة أبسط، دعيني أقول هي حرب البرغوث والكلب كما تسمى في الدراسات العسكرية والأمنية. التنظيم يحاول أن يوجه ضربات صغيرة، لكن يريد أن يسلط الضوء الإعلامي بشكل كبير عليها، ويريد أن يوزعها على أكبر جغرافيا ممكن يستطيع أن ينفذ فيها هذه العمليات، إضافة إلى يريد أنه لا يدع فاصل زمني طويل بين هذه الهجمات. بالتالي هو يريد أن يرسل رسالة أولا إلى قاعدته البشرية المباشرة أن التنظيم يتعافى ويعود للعمل بشكل مباشر ويستطيع أن يقوم بعمليات وبنهج جديد تماما، بالتالي لا يوجد عودة للعقلية القديمة التي تدور
0: حول. هي امتداد إذن لتكتيكاته التقليدية والاستراتيجية التي كان يقوم بها؟
2: لا، أنا أقول دي ما هي تكتيكات جديدة تماما لم يكن يطبقها قبل 2019.
0: بالتالي هناك تحول نوعي في قدرات التنظيم، أليس كذلك؟
2: نعم، وهو كما أقول يعني هو رسالة لقواعده البشرية يقول فيها لهم أننا نعود بنهج جديد وأدوات جديدة وتكتيكات جديدة وفق استراتيجية جديدة، وأيضا رسالة للحكومة السورية أن رغم كل العمليات التي تقوم بها الحكومة التنظيم قادر على العودة والتعافي والعمل، وأن الضربات التي نزلت به لم تؤثر عليه على المستوى الاستراتيجي ولكنها أثرت على طبيعة أدائه، على نهج ودعيني أقول على الرتم العام للأداء، يعني بدلا من أن يستطيع أن يقوم بعشر عمليات يقوم بعمليتين، وبالتالي هو لم يمت لكنه تضعضع.
3: هذا ما يريد إيصاله، أنه ضربات الحكومة له إلى الآن لم تقتله، وإنما فقط أضعفته، وهو يعمل للعودة والتعافي مجددا. لكن بالعموم دعيني أقول بعجالة ديما، التنظيم رغم كل ما يقوم به يعاني من إشكالية على المستوى الاستراتيجي كبيرة جدا. الحاضنة الشعبية هذه المرة تختلف عن الحاضنة ما قبل سقوط نظام الأسد. الحاضنة الشعب وقسد الحاضنة الشعبية اليوم بعد سقوط قوات سوريا الديمقراطية بالتحديد أصبحت بمجملها معادية للتنظيم، ولا ترغب بعودة التنظيم، ولا تفتح له هوامش للعمل، مع وجود طبيعي وجود بعض الاستثناءات داخل شرائح المجتمع السوري تدعم التنظيم. لكن بالمجمل العام لم يعد التنظيم يستفيد من بعض السرديات التي يجند من خلالها بعض الشرائح المجتمعية لتسهيل عملياته، وهذه معضلة استراتيجية التنظيم إلى اليوم لم يستطع تجاوزها.
0: طيب، هذه النقطة يعني فيما يتعلق سيد عبد الله الحمد إلى هذه الخطوات، ما الرسالة؟ لماذا أعلن فعلا تنظيم الدولة في هذه المرحلة تحديدا عن تبني العمليات ضد الحكومة السورية في هذا التوقيت تحديدا؟ ما الرسائل المراد إيصالها؟
4: مساء الخير أستاذة ديمة، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ عمار. يعني ما تفضل به الأستاذ عمار لخص واقع التنظيم واستراتيجية التنظيم والتغيرات التي طرأت على التنظيم، إنما لماذا التوقيت هذا التوقيت؟ أنا برأيي يعني تنظيم داعش منذ عام 2019 بدأ يغير الكثير من سياساته مع إعلان الولايات المتحدة القضاء على هذا التنظيم وعلى الخلافة المزعومة. لذلك يعني كان هناك تنوع في طريق التعامل مع الواقع الميداني. اليوم هناك تحول سياسي جديد في سوريا، وهناك تطورات ميدانية متسارعة من بينها انسحاب القوات الأمريكية من بعض المعسكرات في المنطقة الشمالية الشرقية وتسليمها للحكومة السورية، دمج ميليشيات قسد ضمن الدولة السورية، أيضا مباركة عربية ودولية وإقليمية ودعم للحكومة الجديدة. وفق هذه الضغوطات التي يعني أتت على تنظيم داعش الإرهابي، وكما تحدث السيد عمار عن نقطة هامة وهي فقدان البيئة الحاضنة، خصوصا مع عودة المناطق الجزيرة العربية سوريا إلى حضن الدولة السورية، كان لابد من التعامل مع هذه المتغيرات سريعا. لذلك تنظيم داعش غير سياسته وبدأ باستخدام حرب العصابات. ولو لاحظنا أن يعني المناطق التي كان يستهدف بها نقاط الجيش أو نقاط المدنيين هي نقاط متطرفة، وهذا يعكس ضعف التنظيم اليوم وضعف قدرته على الوصول إلى الأماكن الاستراتيجية والأماكن الحيوية، سيما أن آخر عملية قام بها كانت يعني

0: منذ تقريبا 5 أشهر في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص. ربما كانت هذه آخر عملية نوعية، إنما بعدها تم استخداف بعض الأماكن، بعض النقاط يعني البعيدة للجيش العربي السوري. هذا يعكس الواقع الذي آل إليه التنظيم. نعود إلى التوقيت وربطه بالمسألة. مسألة التوقيت مسألة هامة جدا. اليوم سوريا في ظل تجاذبات كبيرة، وهناك طرفين يعني لهما المصلحة في بعثرة سوريا وتشتيدها وعدم قيام هذه الدولة الناشئة الجديدة، هما الإسرائيلي والإيراني. ومن الواضح مع تغيير السياسات، تغيير المشغلين لتنظيم داعش، خصوصا أنه يعني كشفت تقارير إعلامية واستخباراتية عن علاقات كبيرة ما بين التيار الإنقديلي في ميليشيات قسد، وتجلى ذلك واضحا يعني مع الضغوط السياسية من الولايات المتحدة على تنظيم قسد عندما قام بإفراغ المخيمات وترك السجون دون حراسة، ما أدى إلى هروب من تنظيم داعش، هروب الكثير من العناصر. هذا يوضح يعني ارتباطية العلاقة ويوضح تغير المشغل. لذلك اليوم المشغل له أهداف أساسية وهي ضرب الدولة السورية. أيضا هناك اليوم دعم على رأسه تقود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، هذا يعكس دعم عربي وإقليمي ودولي للدولة السورية الجديدة. لذلك يلجأ تنظيم داعش اليوم إلى رفع ثمن الحكم، يعني اليوم يريد أن يكلف الدولة السورية ثمن الحكم، سيما أن يعتبر القيادة السورية الجديدة هي قيادة خانت أو أخلت بالاتفاق ما بين السلفية الجهادية وما بين الواقع السياسي اليوم، ويحاول أن يتخذها عدو ويجيش عليها. لكن اليوم العوامل التي تساعد تنظيم داعش على البقاء برأيي جفت كثيرا، خصوصا أن تقرير الأدميرال كوبر في الولايات المتحدة الشهر الماضي تحدث عن انخفاض قدرة التنظيم إلى أكثر من 70%، تحدث عن تعاون ما بين السلطات السورية الجديدة وما بين الولايات المتحدة والتحالف الدولي، تحدث عن بعض إمكانية الدعم للجيش العربي السوري سواء كان على المستوى التقني أو المستوى اللوجستي. هذا يعكس بأن قادم الأيام ربما ستحمل ضغط أكبر على تنظيم داعش وانكفاء في عملياته، لكنه لا يزال يناور في المساحة الجغرافية في المنطقة الشرقية الممتدة ما بين سوريا والعراق.
1: هذه النقطة، مسألة التركيز سيد عمار، تركيز التنظيم في عملياته كان يعني على مقتصر الأمر على البادية السورية، والآن انتقلت إلى مؤسسات رسمية، إلى شخصيات رسمية أيضا متعلقة بالحكومة السورية. إلى أي مدى فعلا تشير هذه الخطوة إلى وجود تنظيمات ربما أكثر فعالية، أم أنها مجرد ربما مجموعات صغيرة متفرقة؟
2: المداخلة الأولى، التنظيم تغيرت تكتيكاته وتغيرت استراتيجيته بشكل كبير جدا. نعم هو الآن يمر بحالة من الضعضعة والضعف، لكن لا يعني أنه مات. ميز هذا التنظيم، وكما ذكر عدد كبير من الباحثين في كتبهم أو مقالاتهم أو دراساتهم، يمتلك مرونة عالية على المستوى الاستراتيجي، ولذلك هو يستطيع أن يتأقلم مع الأوضاع أو التغييرات التي يمر بها في المناطق والجغرافيات التي يستطيع أن يتحرك بها على حسب ما يتاح له من هامش أمني وأيضا من هامش اقتصادي وعسكري واجتماعي.
1: ما العوامل الأساسية؟ هل هنالك عوامل أمنية أو حتى اقتصادية أو ميدانية تساعد التنظيم على تنفيذ هجماته بشكل مختلف؟
2: بطبيعة الحال عدم وجود حالة سياسية مستقرة تساعد التنظيم، الفقر يساعد التنظيم، وجود حالة من الانتماء إلى الهويات الضيقة بدلا من الهوية الوطنية العليا الجامعة تساعد التنظيم، كل هذه عوامل، وجود حالة من التشتت الديني والخلافات الدينية تساعد التنظيم. بطبيعة الحال هو يحاول الاستفادة من أي ثغرة، وخاصة في بلد مثل سوريا الحالة الأمنية فيها لا زالت سائلة، لم تنتقل إلى الحالة الصلبة. دعيني أقول نقطة مهمة، الانتقال من البادية ديما إلى المناطق الأخرى يشير إلى شكل واضح جدا أو إلى نوع جديد من عمليات التنظيم. التنظيم الآن يقسم سوريا إلى أقسام أو إلى قسمين رئيسيين، بعض الجغرافيات هي جغرافيات عبور يستخدمها للانتقال وللاختباء، وبعض الجغرافيات يستخدمها للعمليات. المنطقة الشرقية وخاصة المناطق التي كان يتحرك فيها سابقا في مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، لا زال يمتلك أرضية يستطيع أن يتحرك من خلالها، ولكن على أطراف هذه المراكز ثقل العمرانية لتلك الجغرافيا. أيضا سوريا المفيدة التي تمتد من مدينة حلب إلى مدينة دمشق يتحرك فيها، ولاحظنا عمليات داخل مدينة حلب على طريق حلب دمشق الدولي M5، داخل مدينة دمشق، في مدينة حمص، داخل مدينة درعا، الحكومة قامت بعمليات ضدهم وهم قاموا ببعض العمليات. هذا يشير بشكل واضح إلى أن التنظيم لديه بعض الجغرافيات يتنقل بها، وهناك جغرافيات يقوم بعمليات بها. طيب، بالتالي كما ذكرت يعني أنا التنظيم الآن يبدع أو يحاول أن يخترع أو يخلق حالة جديدة.

0: على المستوى الاستراتيجي ليتحرك من خلالها مستفيدا من أكبر قدر ممكن من الهامش المتاح الأمني والسياسي والاقتصادي والديني والإعلامي، يحاول أن يستفيد من حالة الغضب لدى بعض الشرائح، يحاول أن يستفيد من الفقر لدى بعض الشرائح، يحاول أن يستفيد من حالة عدم وجود حالة وحياة سياسية واضحة يستفيد منها، ليس على المستوى الاستراتيجي. هو لا يؤمن بأن هؤلاء هذه الشرائح، وهذه نقطة مهمة ديما، هو لا يؤمن بأن هذه الشرائح هي شريك استراتيجي له. هو ينظر إلى هذه الشرائح على أنها جسر يستفيد منه يركب للوصول إلى المرحلة الأخرى. هو يريد أن يضعف الحكومة ولا يريد أن يسيطر على جغرافيات، بالتالي هو يريد أن يوصل الحكومة إلى مرحلة أن تنهار تلقائيا ذاتيا، لا أن تنهار نتيجة الضربات المباشرة.
1: طيب سيد عبد الله، هل بناء على ذلك هل يمكن القول بأن ربما التكتيكات أو حتى آليات التجنيد والتواصل لدى تنظيم الدولة قد تغيرت بالمقارنة في السنوات الماضية؟
2: بالتأكيد تنظيم داعش كما قلت غير من سياساته كثيرا، ومنذ سقوط النظام البائد في سوريا حتى الآن يتبع كما تحدث ضيفك عدم الحيازة على مساحات جغرافية كبيرة، لأن هذا يجعله عرضة لضربات التحالف وضربات الجيش العربي السوري، ويعتمد تماما على أسلوب حرب العصابات والكر والفر، ويعتمد أيضا على أسلوب آخر وهو ضرب الأماكن الحساسة المتعلقة بالمكونات السورية مثل تفجيرة كنيسة مار الياس العام الفائت، أيضا كما قلنا مسجد الإمام علي بن أبي طالب الذي يرتاده الكثير من مكون العلوي. أيضا اليوم حاول ربما الامتداد باتجاه حتى الحاضنة السنية وخلق شرخ ومغازلة السلفية الجهادية الموجودة لدى ربما بعض عناصر هيئة تحرير الشام أو بعض الفصائل الثورية. لذلك اليوم تنظيم داعش لا يسعى إلى السيطرة على المساحة الجغرافية لأنه يعرف أن هذه تكلفه كثيرا، وأن اليوم يعني فصائل الجيش العربي السوري التي كانت فصائل ثورية قاتلت على مدى 14 عاما تعرف نقاط الضعف والقوة والتحركات والتماهي مع الأرض. لذلك هو اليوم لا يريد المساحة الجغرافية، يريد العمل فقط على ضربات نوعية واستباقية. بالمقابل أيضا وزارة الداخلية انتبهت إلى هذه التكتيكات وقامت باعتقال وتصفية عدد من يعني الرموز وقادة داعش، من بينهم قائد دمشق، قائد حوران، أيضا بعض الجيوب المتواجدة في ريف دمشق. أعلنت أيضا الشهر الماضي أو قبل أيام وزارة الداخلية عن اعتقال 235 عنصر من بينهم يعني بعض المقاتلين الأجانب. إذن اليوم تنظيم داعش يحاول أن يجدد من أسلوبه، يجدد من تكتيكاته. أيضا اليوم تنظيم داعش يعتمد على يعني ميزة أخرى وهي المرونة الاستراتيجية، بحيث أنه ليس هناك داعي للاتصال بالمركز نتيجة الضغوطات الدولية ونتيجة الخرق الاستخباراتي لهذا التنظيم. بدأ بإعطاء يعني الصلاحيات للأوامر أو الوالي المسؤول على المنطقة بالتجنيد والقيام العمليات، هذا يعني تشتيت العمليات في أكثر من منطقة، هذا يعني بأن اللامركزية اليوم تساعد في التحرك العمليات الإرهابية وتحريك العناصر، تساعد أيضا على جذب العناصر، تساعد أيضا على التماهي مع البيئة. لذلك اليوم أنا برأيي تغيير السياسات يأتي من تغيير المنطقة الميداني، من تغيير المشهد كاملا، أيضا كما قلنا من بعض الهشاشات الأمنية التي لا تزال الدولة السورية غير قادرة أو حتى الآن ضعيفة أمنيا في هذه المناطق، من بينها منطقة السويداء، منطقة البادية، أيضا كما تحدثنا عن المناطق العسكرية والقواعد الأمريكية التي سلمتها حتى الآن الدولة السورية بحالة الإعداد والتجهيز للاستلام، بحالة يعني استجرار التكنولوجيا. هذه الهوات وهذه الفجوات الأمنية يحاول اليوم منها الاستفادة داعش، خصوصا أن هذه كما قلنا القواعد وهذه المناطق أغلبها مناطق صحراوية أو مناطق بادية، يعرف تماما مقاتلو داعش كيف يتكيفون معها ويخلقون جيوب دون الحيز، دون الاستخدام حيز مكاني كبير، ما يعرضهم يعني تهديدات عسكرية كبيرة من التحالف ومن الجيش السوري.
1: طيب سيد عمار، إلى أي مدى فعلا هذه استراتيجية لدى التنظيم وخطاباته الأخيرة تشير فعلا إلى تهديدات وتساهم فعلا في تشكيل تهديد مباشر لمسار الاستقرار وبسط السلطة، سلطة الدولة على سوريا؟
0: الإجابة بنقطتين. النقطة الأولى، تهديد داعش هو ليس تهديدا سوريا، يعني مسألة داعش ديما هي ليست مسألة سورية، هي ما يسمى في العلوم الأمنية هو مسألة ينطبق عليها مفهوم الأمن الممتد، بمعنى هي ترتبط بلبنان والعراق والأردن وتركيا وإيران وأوروبا ودول القوقاز وأيضا بعض دول جمهوريات آسيا الوسطى، ولذلك لا يمكن أن تحل مشكلة داعش فقط في سوريا، يعني سوريا لا تستطيع وحدها، حتى لو قضت على الوجود الفيزيائي للتنظيم داخل سوريا لكن شبكات التنظيم المالية لا يمكن قضاء عليها دون التعاون. وبالتالي النقطة الأولى، قضية داعش أو تهديد داعش هو ليس تهديد يخص سوريا فقط، وإنما هو تهديد إقليمي ودولي بأشكال متنوعة، اقتصادية وإعلامية وأمنية وعسكرية وغيره. النقطة الثانية أو النقطة الشق الثاني من الإجابة، بكل تأكيد يعني ديما داعش هو تهديد على المستوى التكتيكي والعملياتي، أو دعيني أقول الآني والمرحلي، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى تهديد على المستوى بعيد المدى أو على المستوى الاستراتيجي كما نقول في الدراسات العسكرية والأمنية. تهديد التنظيم سيقتصر على الحالة التكتيكية والعملياتية، بمعنى لن يتحول إلى تهديد يهدد بإسقاط الحكومة في المرحلة في المدى المنظور والمتوسط، يعني القريب والمتوسط، لعدة أسباب. أولاً، لا يمتلك التنظيم حوامل حقيقية تساعد على خلق منتوج استراتيجي أمني وعسكري، وأيضاً الحكومة لا زالت تمتلك أقدام ثقيلة فيما يخص مكافحة التنظيم، من خبرتها الطويلة في مكافحته، من التعاون الإقليمي الكبير، من الإمساك بأغلب الجغرافيات السورية، انتفاء حالة التنافس داخل الجغرافيا السورية، لا يوجد هناك سيطرات كبيرة داخل سوريا.
1: بالتالي ما المطلوب فعلياً أمنياً عسكرياً لمنع التنظيم من استعادة أي مساحات أو حتى ربما أي مناورات قد نشاهدها في قادم الأيام؟
0: أنا ذكرت قبل قليل ديما، قلت التنظيم لا يريد أن يمسك جغرافيات، التنظيم يريد أن يضعف الحكومة، يريد أن يرهق الحكومة من الجري خلفه، لا يريد أن يسقط الحكومة بضربات المباشرة، يريد أن يطبق عليها مفهوم نقول عنه في الدراسات الأمنية لفواعل ما دون الدولة، فقدان القوة المتدرج، يعني يريد أن تعاني الحكومة من فقدان القوة المتدرج وبالتالي حتى تنتهي قوتها. أنا أعتقد أولا يجب علينا أن ندفع باتجاه أن تطور الحكومة أدواتها على المستوى الأمني في مكافحة التنظيم، بالتالي تطوير الخبرات التي أتت معها من المناطق المحررة. ثانيا، أن يكون هناك تعاون شعبي مباشر بين المجتمع السوري وبين القوى الأمنية السورية في مكافحة التنظيم، وإشراك المجتمع السوري في مكافحة التنظيم. ثالثا، أن يكون هناك خطاب إعلامي وشرعي يوضح للناس خطورة هذا المشروع على المستوى السياسي والشخصي والاجتماعي والديني. رابعا، تطوير منظومة اقتصادية. الفقر هو أفضل صديق لداعش، يستطيع من خلاله أن يجند ويدفع الشباب إلى القيام ببعض العمليات الصغيرة التي سيعتقد الشاب المجند أنه لا يضر، يعني مجرد نقل عبوات ناسفة من هنا لهناك، ولا يفجر ولا يزرع، هو فقط ينقل أو يحضر أموال، بالتالي يجزئ المهمات على أكبر شريحة ممكنة، لأن هناك شريحة كبيرة جدا فقيرة تحتاج الأموال. هذه العوامل المجتمعة ستساعد على مكافحة التنظيم ومنعه من الانتقال إلى تهديد استراتيجي.
1: أشكرك جزيل الشكر عمار فرهود، الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من حلب. والشكر لعبد الله الحمد المختص في الجماعات الإسلامية، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. نبحث مشاهدينا في محورنا القادم على رأس الساعة، مسار تجنيس الكرد في ضوء إعلان وزارة الداخلية جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات. ابقوا معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس بعض أبناء المكون الكردي، موزعة على 6 مراكز في محافظات دمشق وحلب والرقة والحسكة.
1: في خطوة جديدة طال انتظارها، يدخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة التنفيذ الفعلي مع إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات التجنيس لبعض أبناء المكون الكردي في مسار يفتح الباب أمام تصحيح تاريخي بدأ بإحصاء عام 1962 حين جرد الآلاف من أساسيات المواطنة. على المستوى الإجرائي، فقد حدد الإعلان الجديد موقع إجراء المقابلات بين مركزين في دمشق وحلب والمجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية، ومركز المدينة بالقامشلي بالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية، إضافة إلى مركز استقبال الطلبات القديم في الجوادية ومديرية الشؤون المدنية بالرقة وفق قوائم تضم أكثر من 1000 اسم. مرحلة المقابلات أتت بعد أيام من انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، والتي تمثلت في إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء المكون الكردي المقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض، ما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة المقابلات. هذا وسبق هذه المرحلة كشف وزارة الداخلية عن حجم الإقبال، حيث أعلنت استقبال نحو 3000 طلب عائلي للتجنيس، شمل تفويضا قانونيا لأكثر من 10000 فرد توزعت معظمها في محافظات الحسكة التي سجلت النسبة الأعلى، تلتها حلب ثم دمشق فرقة ودير الزور.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الله العبد الله مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا. وأيضا أرحب بالدكتور خالد جبر حقوقي وباحث سياسي معنا من الحسكة، ودكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ في البداية معك سيد عبد الله للحديث عن المعايير التي اعتمدت لإجراء مقابلات التجنيس المواطنين الكرد وما عدد المشمولين في الدفعة الأولى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا من ناحية المعايير اللي اعتمدت، نحن المرسوم التشريعي المرسوم اللي صدر عن السيد رئيس الجمهورية، المرسوم رقم 13 حدد الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية، إذا بده يكون كردي سوري ومقيم على الأراضي السورية، هاي المعايير اللي حددها المرسوم رقم 13.
0: طب فيما يتعلق بالمشمولين بالدفعة الأولى، هل هنالك عدد معين؟
2: هلا المشمولين بالدفعة الأولى ما في عدد معين، يعني نحن أطلقنا تطبيق، هالتطبيق هذا أطلقته الإدارة العامة للشؤون المدنية، من خلال هالتطبيق تم التسجيل عليه أو تم تحديد الناس المتقدمين للدفعة الأولى، للدفعة الأولى من ناحية المقابلة، من ناحية المقابلة نحن في عنا دفعتين، الدفعة الأولى للتسجيل والدفعة الثانية هي لتحديد المقابلات، فالمقابلة نحن عنا أول دفعة تحدد بحدود 400 شخص بكل المراكز.
0: متى تبدأ المقابلات فعليا؟ وهل تنطلق بالتزامن في يعني في نفس التوقيت في جميع المراكز أم هنالك جداول للتوقيت والمراكز؟

0: هلا التوقيت حدده التطبيق اللي اطلقناه بشان مساله التجنيس. الاداره العامه للشؤون المدنيه اطلقت التطبيق، التطبيق بده يؤدي خدمات جليله بالنسبه للاخوه المراجعين والمواطنين ايضا بالنسبه للي تقدموا بطلبات التجنيس. فالتطبيق هذا هو حدد الزمن المقابله وحدد الوقت اللي بده يقابل فيه الشخص طالب التجنيس اللي بده يتقدم فيه لامام لجان المقابله.
1: طيب سيد عبد الله، ما العدد الاجمالي للمشمولين بهذا المرسوم 13 المتعلق بتجنيس المواطنين الكرد، ولماذا تم تقسيم المواعيد الى دفعات؟
0: دفعات لحتى اللجان تقدر تستوعب الاعداد اللي بدها تجيها، يعني كل واحد ممكن نقابله 10 دقائق او ربع ساعه، فما بنقدر نجيب الكل على موعد واحد للمقابله. فتحدد المقابله الاولى يمكن الحسكي تقريبا بحدود ال 250 شخص اليوم الاول بده ينطلق يوم الاحد، والبقيه المحافظات بحدود ال 150 شخص.
1: طيب سيد عبد الله، بالنسبه للمراكز المعتمده لاجراء المقابلات، هل هنالك اي معايير فيما يتعلق بتغطيه هذه المراكز فيما يتعلق بجميع المناطق المتعلقه بالكثافه السكانيه للمكون الكردي؟
0: بالنسبه لمحافظه الحسكه طبعا نحن في عندنا حلب، في عندنا الرقه، في عندنا دير زور، وفي عندنا دمشق. اما بالنسبه لمحافظه الحسكه كان لجان استقبال الطلبات كانت 5 لجان، بالدرباسيه والجواديه والقامشلي والحسكي والمالكيه. هلا من ناحيه لجان المقابله اختصارا للتجمع، يعني مكان التجمع نحن حددنا الاماكن في اكثر كثافه سكانيه بالنسبه للاخوه الاكراد، فتحددت الجواديه والقامشلي والحسكي.
1: طب فيما يتعلق بالمقابله، هل هي عبارة عن إجراء شكلي فقط للتحقق من البيانات، أم ربما يتم التطرق إلى شروط معينة؟
0: ما في شروط، هي المقابلة الغرض منها هو تأكيد المعلومات اللي تسجلت، إضافة لشيء حضور الشخص طالب الجنسية. أنت بتعرفي أنه بكل قوانين العالم طالب الجنسية بده يحضر شخصيا، فعملية المقابلة هي لتحديد البيانات أو تأكيد البيانات، إضافة لشيء حضور الشخص، مقابلة الشخص شخصيا بالنسبة للمتقدمين لطلب الجنسية.
1: حضور الشخص يجب أن يكون شخصيا، ماذا عن المكون الكردي في الخارج؟
0: هلا المكون الكردي بالنسبة للأخوة اللي سجلوا على أساس مسافرين، نحن بننتظر لحتى يرجعوا من
1: لهم يعني جديد. لهم فرصة للتقدم أم يعني يجب أن يكون هنالك آليات خاصة لهم حتى ولو كانوا في الخارج غيابيا على سبيل المثال؟
0: بالأثناء تقديم الطلبات، أثناء تقديم الطلبات في عندنا طلب عائلي وفي عندنا طلب فردي. الطلب العائلي يذكر أحد الآباء أو اللي تقدم بالطلب أنه

0: المقابل الأولى أو الدفعة الأولى. الدفعة الأولى انقسمت قسمين، أول قسم شهر بعدين مددناها لمدة 15 يوم، والمقابلة الثانية لحتى يعني لجان المقابلة اللي هلأ بدها تبلش يوم الأحد لحتى ينتهوا الناس المتقدمين. مجرد ما ينتهوا الناس المتقدمين انتهت الموجة الثانية، بيظل عنا الناس الغائبين لحتى يرجعوا، هو محجز لهم دور. فالبند الثالث اللي هو دراسة الطلبات هاي وإخراجها بباكج واحد إذا بدك تسميها مشان إعلان قبول جزئي.
1: طيب
0: طبعاً نحن قلنا التوصيف اللي هو
1: تفضل. طيب سيد عبد الله، بعد
0: قلنا إنه بعض الأخوة اللي
1: تفضل،
0: نحن قلنا بالمرسوم رقم 13، المرسوم رقم 13 حدد الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية، فإذا كان واحد غير كردي وغير مقيم على الأراضي السورية إذن ما بيشمل المرسوم، ولو تقدم بطلب ما بيشمل المرسوم.
1: طيب بعد إجراء المقابلة سيد عبد الله، هل هنالك أي خطوات ربما تستكمل بعد إجراء هذه الخطوة للحصول ربما على الهوية، للحصول على الوثائق الرسمية، هل هنالك أي إجراءات أخرى؟
0: هلا الإجراء الثاني هو إجراء إداري بالنسبة لنا، إجراء إداري بعد ما اللجان المقابلة بتخلص أعمالها، فمنشوف مين شمل المرسوم رقم 13 ومين ما شمل المرسوم. أنا قلت لك ممكن في ناس غير أكراد تقدموا بطلب جنسي، فهذا بدنا ما نقبل طلبهم، بتبقى الأعمال الإدارية. مجرد ما نتهم الأعمال الإدارية فبيطلع قبوله، طبعا بيطلع قبول طلب الجنسية من اللائحة الأخيرة إذا بدك تسميها، اللائحة الأخيرة اللي بتطلع، فبصدق السيد الوزير وبتنشر ومن ثم بتنزل على البرنامج وبصيروا سوريين.
1: بالتالي يعني يمكن اعتبار المقابلات هي المرحلة الأخيرة من مسار التجنيس، أليس كذلك؟
0: المرحلة الأخيرة بالنسبة للمقابلات الفيزيائية، أما من ناحية الأعمال الإدارية بقى هاي مسألة عمل المبرمجين وعمل المؤتمتين اللي بده يقوموا بالأعمال هاي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبد الله العبدالله مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي دكتور جواد عبيد الناشط السياسي، أرحب بك مجددا، والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي، مرحبا بكما من جديد. وأبدأ معك دكتور جواد، في البداية كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، بدء مقابلات التجنيس، هذه الخطوة وهذه الإجراءات التي تمت؟ أهلا.
2: بداية تحية لك ولضيفك العزيز، وشكرا للدكتور عبدالله عبدالله على هذه الإحاطة المهمة. حقيقة يعني المرسوم 13 كان من أهم إنجازات الدولة السورية على مستوى السياسة الداخلية السورية، حيث استطاع هذا المرسوم نزع فتيل احتقان لدى جزء كبير من شعبنا الكردي السوري الأصيل. بالمناسبة بما يخص مسألة، هي ليست مسألة تجنيس، هي إعادة الجنسية لجزء من المواطنين الأكراد السوريين الذين ظلموا في مرحلة تاريخية ما من حياة سوريا، وهي حق طبيعي لهم ولهم أطفالهم، عانوا ما عانوا في حقبة من الزمن، هذا حقهم وواجب على الدولة السورية أن تعيد لهم. ونحن فخورون وفرحون بأن هؤلاء الأكراد السوريون سوف يعودون. المرسوم بالغ الأهمية في بناء الهوية الوطنية السورية، حيث كانت معظم الأحزاب الكردية أو المجتمع المدني الكردي يعني عدم المؤاخذة متخذ من مسألة التجنيس يعني قميص عثمان تجاه الدولة السورية، لكن هذا المرسوم نفس الشارع الكردي تماما. المعلومات التي لدي، هناك 10500 طلب فردي وهناك 2800 طلب عائلي. المقابلات سوف تتم في الحسكة والرقة كما تفضل الدكتور عبد الله في الحسكة والرقة ودمشق وحلب، وكثافتها سوف تكون في الحسكة، وهناك فرق لوجستية على الأرض من مشاركة بين وزارتي الداخلية ووزارة العدل، حيث يكون في كل مركز هناك قاضي مختص من وزارة العدل وهناك ضابط مختص وموظف مختص من وزارة الداخلية. التواجد الفيزيائي ضروري جدا جدا ليثبت الشخص أنه سوري وموجود على الأرض السورية. هذا الإجراء كل دول العالم التي تجنس مواطنيها أو غير مواطنيها تقوم بهذا الإجراء، وأكيد الدولة السورية لديها يعني طرقها وأدواتها في التحقق.

0: من من من هذا الشخص أنه مواطن كردي سوري. الأعداد التي تم تقديمها بداية منذ يعني سنوات نحن نسمع بخطاب جدا جدا مرتفع، وكان الكلام عن ملايين وعن وعن وعن وعن كذا. اليوم الحقيقة ظهرت هذه الأرقام، هي أرقام طبيعية والدولة السورية واضحة. حتى بالنسبة لمسألة الطلبات العائلية 2800 أو 2800 طلب، حتى إذا كانت العائلة لديها ابن خارج القطر، هو متى ما عاد إلى القطر العربي، إلى الجمهورية العربية السورية، يحق له الدخول في السيستم الخاص في الجنسية والمحافظة على والحصول على جميع حقوقه المدنية والقانونية والسياسية، وكل يعتبر مواطن سوري من الدرجة الأولى له جميع وعليه جميع واجبات المواطن السوري.
1: هذه أود أن أناقشها هذه النقطة مع دكتور خالد جبر. من منظور قانوني كيف تنظر إلى هذه الخطوة وبدء مقابلات التجنيس المكون الكردي؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك العزيز أيضا. يعني حقيقة دعني أستند إلى كلام الدكتور جواد، هي إعادة الجنسية إلى الأكراد السوريين بعد أن سحبت منهم بنتيجة سياسات شوفينية مورست على المنطقة، يعني وتتالت عليها سياسات البعث وإلى ما وصلت إليه الآن. لكن عزيزي دعني فقط أركز، يعني عدد الأكراد الموجودين في أوروبا وخاصة المكتومين القيد أكبر بكثير مما هم موجودين في الداخل. بالأساس هم التجوا إلى الدول الأوروبية بحثاً عن الجنسية، كنا نسميها رحلة البحث عن الجنسية. يعني هذه السياسات الشوفينية التي مورست بحق الكرد كانت هي مظلومية كبرى في القرن العشرين والحادي والعشرين. اليوم يعني وبإصدار المرسوم رقم 13 يعني رفع جزء كبير من هذه المظلومية عن كاهل الشعب الكردي. اليوم يعني نحن ننتظر من وزارة الداخلية والوزارات ذات الاختصاص بأن تكون لها يعني خطوات أخرى من أجل تجنيس الأكراد الموجودين في الخارج. هم بالأساس يعني هربوا من يعني وطنهم جراء هذه السياسات وجراء يعني تجريدهم من الجنسية. يعني هذه السياسات البعث التي كانت متتالية بحق الأكراد، ومنها العديد من السياسات التي مورست بحقنا في المنطقة في محافظة الحسكة. إضافة يعني نحن نعول ونستند بشكل كبير على المرسوم رقم 13 وله يعني لواقعة كبرى في قلب الأكراد السوريين، هذه رفعت مظلومية كبرى. دعني أيضا أستند إلى أن يعني كانت الإحصائيات السابقة هي عبارة عن إحصائيات الأجانب والمكتومين، يعني كان هناك جزء كبير من الأكراد هم أكراد أجانب وجزء آخر هم مكتومي القيد تماما. بإصدار المرسوم ب 2011 يعني أبان انطلاق الثورة السورية، حاول بشار الأسد استمالة الكرد السوريين، ويعني حاول عن طريق تجنيسهم باستمالتهم، وهناك يعني تجنس عدد كبير من الأكراد، وكانت فرصة يعني حقيقة فرصة بعد عقود طويلة من الزمن من حالة التجنيس من الجنسية. فلذلك يعني دعنا نستند وأيضا على المرسوم 13 بأنه يعني قد منح فرصة كبيرة للكرد السوريين يعني مكتومي القيد. يعني نال الشعب الكردي ما ناله خلال يعني هذه العقود الطويلة من زمن، ومن ضمنهم يعني عزيزتي والدتي نعم. وزوجتي أيضا كانوا يعني مجردين من جنسية وحصلوا على جنسية في عام 2011. يعني أبانا إصدار المرسوم من قبل يعني حكومة بعث القذرة، يعني وكانت هي محاولة سياسية لا أكثر.
1: طب قانونيا إذا أردنا الحديث، يعني قلت قبل قليل بأنه قدم فرصة مهمة جدا لمكتومي القيد، قانونيا ما الحقوق التي تبدأ فعلا بالتفعيل بناء على هذه الخطوات عندما يستعيد المواطن الكردي الجنسية؟
2: يعني تماما هناك مرحلة أخرى في الأيام القادمة، وهذه المرحلة هي تثبيت يعني الجنسية بشكل كامل ومرحلة منح الهويات. لكن هل ستعوض الدولة يعني وخلال هذه العقود الطويلة من الزمن بما ناله الأكراد من هذه المظلومية الكبيرة؟ إذا هناك واجب أيضا يقع على عاتق الحكومة في دمشق بأن يعوض يعني الكرد السوريين جراء هذه السياسات التي اتبعت بحقهم تماما. ويعني هذه المظلومية هي جزء من المظلومية السورية الكبرى. التبعات القانونية طبعا الأكراد سينالون يعني هنا حقوقهم وسيعملون ضمن واجباتهم كما أي مواطن سوري ضمن الجغرافيا السورية، لكن هم سيكونون بجنسية. هذه الجنسية هي ذات أهمية كبيرة، يعني تصوري ونحن

0: نعيش القرن الحادي والعشرين وهناك أناس جلدوا من الجنسية ولم تمنحهم الحكومة يعني أجنسية على مدى هذه العقود الطويلة. يعني هناك عذابات كبيرة بالنسبة للكرد السوريين في مناطقهم وعلى جغرافيتهم تماما. هذه سياسة البعث،
1: نعم.
0: هذه يعني هذا الظلم كان بحق كل السوريين، ويعني الجزء الأكبر وقع على الشعب الكردي، ثم يخرج آخرون ويقولون ماذا قدم الشعب الكردي. الشعب الكردي تعرض لشتى أنواع الانتهاكات، يعني أبان حكومات البعث المتتالية سواء الأسد الأب أو الأسد الابن، وهذه الشوفمية الكبرى التي مورست بحق الكرد السوريين. اليوم نحن أمام استحقاق حقوقي قانوني تماما، وهذه المرحلة سننتقل بها إلى الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية، الهوية الحقيقية التي لم يشعر بها الكرد السوريين طوال 50 عاما من بناء سوريا. لم يشعر الكرد بأنهم ينتمون إلى هذا الوطن بشكل حقيقي. اليوم هناك تغيرت المعطيات، ويعني نتمنى من الحكومة السورية يعني أن تقدم على خطوات أفضل حتى في تعويض الكرد السوريين جراء هذه السياسات الشوفمية.
1: إلى أي مدى تعتقد ذلك دكتور جواد؟ إلى أي مدى يمكن فعلا أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ربما الثقة وبناء الثقة ما بين المكون الكردي والدولة؟
2: بداية بس بدي أعلق على ما تفضل أخوي فيه أخي الدكتور خالد حول مسألة المظلومية. أعتقد أن النظام كان عادلا، النظام السابق البائد كان عادلا في توزيع المظلومية على كامل الشعب السوري. أنا وأنت جيران في الأرض، أنت كنت مواطن كردي سواء كنت مجنس أو غير مجنس، كان لديك المال حتى ترشي ذلك الضابط أو ذلك الموظف لتمشي وتسلك أمورك. أما أنا الشاوي الفقير الدرويش ترى كنت ضايع يعني، فأنا ما أنا مورست علي مظلومية ومورست عليك مظلومية، لكنني لا أبالغ في البكاء والشكوى. ثانيا، بحثا يعني تفضلت دكتور خالد حول مسألة الموجودين الأكراد السوريين الموجودين في الغربة الذين ركبوا البحار، على الدولة السورية أن تقوم بإجراءات لتجنيسهم. سيد العزيز، طالما هم يعتقدون أن هذا حق لهم وهذا حق لهم، فليركبوا طائرة من الاتحاد الأوروبي ويأتوا إلى دمشق وإلى حلب وإلى كذا، وأبواب سوريا مفتوحة. أي دولة بالعالم، أنت أستاذ حقوقي وعلى البركة ما شاء الله، الله يبارك فيك، أي دولة بالعالم لا تقوم بتجنيس أي مواطن ما لم يكن فيزيائيا موجود على الأرض. وهم طالما هم مواطنون سوريين فلماذا لا يخافون؟ إذا كان يخاف من دمشق وتلك البروباغندا اللي تقال، يأتي من شمال العراق ويدخل الحسكة ويثبت قانونيته. يعني بعد القانون 13 لا مجال، حتى نتفق أخي خالد ونتفق مع قوتنا الكرد السوريين، بعد هذا القانون 13 لا مجال لسنوات أخرى للشكوى من هذا الموضوع. أي مواطن كردي سوري سواء كان في الغرب في دول أوروبية في كذا، طالما هو لديه رغبة في الحصول على المواطنة السورية بكامل حقوقه وكامل واجباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواطن سوري مثله مثل العربي مثل المسيحي مثل كذا، فليأتي وليتفضل. مسألة التعويض مسألة أخرى. يعني الأجانب والمكتومين، نحن العرب عندنا كثير أيضا مكتومين وإلى الآن لم يجنس، وهذا القانون 13 كان حصرا بأخوتنا الكرد، وهذا حقهم، هذا حقهم الطبيعي. التعويض أعتقد يعني كلياتنا نستاهل تعويض من دولة الآن مفلسة، يعني لا مجال لذكر التعويض مبدئيا. لكن هذا القانون يجب أن يطبق، هو شرط أساسي للحفاظ على الهوية السورية، على حقوق المواطنة، حتى يكون هناك مجتمع.
1: طيب دعني أن ننقل هذه النقطة لضيفي
2: صحيح سليم
1: لنستمع إلى رأيه فيما يتعلق بهذه النقطة. دكتور خالد، ما الذي يمنع، يعني يقول ضيفي بأنه ما الذي يمنع من المكون الكردي الذين يقيمون في الخارج للمجيء إلى سوريا للحصول على الجنسية والسير في مسار الأوراق القانونية التي يجب عليها للقيام بهذه المقابلات المتعلقة بالحصول على الجنسية السورية؟ هل هنالك أي عوائق أمامهم أم ماذا؟
0: لا لا أطلاقا، يعني أنا لم أتحدث عن العوائق أو هناك عوائق بشكل أو بآخر. فهذه عزيزي الدكتور جواد، هذه حكومة يعني عندما نقول هذه حكومتنا فعليها أن تتحمل كامل المسؤولية. فقط يعني المرحلة ربما كانت هي مرحلة شهر أو شهر ونصف، يعني ربما كانت قليلة، ربما يعني أمور السفر تحتاج إلى تحضيرات. أنا يعني لم أخرج من مدينة الحسكة إلى تاريخ اليوم، ولا يعني أجيد حالة السفر بشكل أو بآخر، لكن كل

0: ما نجده اليوم هو البحث عن حقوق الآخرين، حتى نتمنى أن يكون كما تحدث الدكتور جواد، أن إذا كان هناك يعني من أخوتنا العرب يعني مجردين من جنسية نطالب بتجديدهم وبشكل فوري، وهذا حق يعني من المواطن على الدولة، وأيضا بها ستتحقق حالة المواطنة في الحقوق والواجبات، وهذه حالة يعني هي حقوقية قانونية. الأمر ربما تترتب بترتيبات أخرى ربما تحدثت بها يعني السيد قبل يعني المغادرة، وتحدث بأن هناك أيضا من الأكراد هم يعيشون في الخارج، ربما سيتم يعني سنح فرصة أخرى لهم من أجل أيضا المجيء والحصول على الجنسية السورية. اليوم أي إنسان في وطنه يفتخر بجنسيته وبجنسية وطنه وبانتمائه الحقيقي. عزيزي الدكتور جواد، يعني البعث لم يبقي لي ولا لك يعني أي انتماء حقيقي إلى هذا الوطن. اليوم يعني يجب أن يكون هناك خطوات تعزيز الثقة ليكون هناك انتماء حقيقي إلى هذا الوطن. سوريا جميلة بكل موزايكها، بزخرفتها الجميلة، بكردها وعربها.
1: وهذه النقطة سألت عنها قبل قليل دكتور خالد فيما يتعلق بخطوات تعزيز الثقة، إلى أي مدى فعلا تشير هذه الخطوة وتساهم في تعزيز الثقة المتبادلة ما بين المكون الكردي وما بين الدولة، وهل هنالك أي إجراءات أو خطوات يجب القيام بها للمساهمة بهذا المسار؟
0: يعني تماما المرسوم 13 اولى خطوات بناء الثقه تماما، وخاصه بالنسبه للمكون الكردي على الجغرافيا السوريه. يعني تحدثنا عن نحن نعيش القرن 21، هذه المرحله المتطوره لحقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان حول العالم، ثم نرى في بقعه جغرافيه اخرى هناك اناس مجردون من الجنسيه، وهذه الكارثه الحقيقيه والمأساة الحقيقيه بشكل كامل. نحن عندما نشعر باي خطوة من قبل الحكومة حتما سيعزز مرحلة الانتماء الحقيقي إلى هذا الوطن الجميل. نتمنى أن ننتمي بشكل يعني حقيقي ومن القلب إلى هذا الوطن. نحن نعيش في سوريا، نحن مواطنون سوريون نعيش على أرضنا التاريخية. نحن لسنا يعني كما يدعي البعض باننا جئنا من مناطق او اخرى، نحن هنا مواطنين سوريون ونتمنى ان يكون لنا كامل حقوق المواطنه وايضا علينا كامل الواجبات. هذه اسس المواطنه الحقيقيه، ولذلك يعني اي مطالب حقيقيه سيطلب من الحكومه، يعني بكل تاكيد لا نطلب من حكومه جاره او من حكومه اخرى او من حكومه تعيش على المريخ، فحتما سنطلب من الحكومه السوريه مهما كانت مطالبنا بشكل او باخر، سنطلب من الحكومه السوريه، والحكومه ستدخل في حاله حوار ربما يعني الحكومه تستطيع او لا تستطيع، يعني كمساله التعويض عندما تحدثنا عنه، ربما يعني في الوقت الراهن يعني ليست للحكومه القدرات يعني الكافيه من اجل التعويض، لكن هذا التعويض هو تعويض مستحق يعني لابناء المكون الكردي ايضا لابناء المكون العربي، وهذه هي من حقيقه المواطنه الحقيقيه. يعني اناس عاشوا على مدى عقود طويله وهم مجردون من الجنسيه وحاله الجنسيه، يعني نحن نتحدث اي هناك اناس لا يستطيعون حتى تملك منزل او حتى تسجيل زوجاتهم واولادهم باسمائهم، وهذه الكارثه التي حدثت في مدينه الحسكه ومحافظه الحسكه، هذه الكارثه التي استمرت لعقود طويله من الزمن، اذا يجب ان نكون امام حاله حقيقيه، امام حاله قانونيه، امام حاله حقوقيه، وهذه الحاله صحيه، وحتى المطالب من الحكومه يعني من اي حكومه سنطلب؟ حتما سنطلب من الحكومه السوريه الحقوق الاساسيه.
1: بالتالي على ضوء ذلك دكتور جواد، الى اي مدى فعلا لهذه الخطوه سيكون لها ربما خطوات أخرى تتبعها؟ ما الخطوات التي المتوقعة لهذه العملية، عملية تجنيس المكون الكردي، فيما يتعلق بمسألة التعويض كما ذكر ضيفي، فيما يتعلق بمسائل عديدة اجتماعية اقتصادية حتى سياسية والمشاركة؟
2: بداية يعني الحديث عن إجراءات بناء الثقة بين الدولة السورية والمكون الكردي، أعتقد أن الخطوة الأولى هي كانت من الدولة السورية تجاه المكون الكردي، وما القانون 13 إلا أحد مراسم إجراء بناء الثقة. نقطة كثير مهمة ويجوز يتوافق معي أخونا الدكتور خالد، على المستوى الاجتماعي على الأرض بين المكون العربي والمكون الكردي والكذا، الناس بخير عايشة، ترى أفضل من خطاب السياسة أساسا والاقتصاديين وتجار الحروب، يفهم علي الدكتور شو عم بقصد أنا. لكن مسألة التعويض، يعني الكل يطالب بتعويض، يعني نحن أيضا بنطالب

0: بتعويض. نحن يعني انا ما بدي انا مدعو الى الى الى الى نقاش تقني بما يخص التجنيس، لا اريد ان اذهب في السياسه. اليوم المكون العربي اوضاعه أسوأ من المكون الكردي بمليون مره. اليوم الحصادات عندنا بالارض ما في مازوت، والبراميل رايحه من عنا، وبمناطق قسد او بمناطق سيطره الشبيبه الثوريه النفط ب 4000 5000 ليره سوري. طيب والمواطن مناطقنا كلها منكوبه، من يعوضني هذه العشر سنوات التي مرت اذا اذا اذا تناقشنا نحن في الربح والغنم والخساره؟ اعتقد هذه المطالبات يعني فيها اجحاف بحق الدوله السوريه، وان كان حقنا جميعا على الدوله السوريه الذين افنينا عمرنا كله في مقارعه هذا النظام، هذا النظام البائد الذي هجر السوريين، ملايين السوريين هجرهم، بيوت خاوية، حواضر كل المدن السورية اليوم خاوية على عروشها جراء هذه الثورة الكريمة ضد هذا النظام البائد. نحن يعني لا يحق لهؤلاء ولا لهؤلاء مطالبة الدولة السورية بالتعويض الذي يقصده السيد المشارك. أعتقد المواطنة لا تتجزأ، الهوية لا تتجزأ، العدالة لا تتجزأ، فليذهبوا مثلنا مثلهم أخوة سوريين أكراد سوريين، لهم ما لهم عليهم ما عليهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهكذا تتم الأمور. يعني خطوات إجراء بناء الثقة يجب على الآخر أن يبادر بها. أعتقد أخي خالد خطاب المظلومية يجب أن ينتهي حقيقة، أعذرني أحبك في الله، لكن خطاب هذا المظلومية يجب أن ينتهي.
1: شكرا.
0: فلنتسامح أخي، فلنتسامح على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى العسكري أو السياسي دعها للساسة والعسكر.
1: أشكرك جزيلا دكتور جواد عبيد الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق، وشكرا لدكتور خالد جبر حقوقي وباحث سياسي كنت معنا من الحسكة. في محورنا الأخير نتناول المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ابقوا معنا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

انطلقت محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بسويسرا بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدر دبلوماسي، سيناقش الوسطاء في المحادثات وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي مختلف جوانب مذكرة التفاهم بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في الخروج بنتائج ملموسة تعزز فرص السلام. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن ترامب طلب منهم البدء بفتح صفحة جديدة لتغيير العلاقة مع الشعب الإيراني.

0: موضحاً أن ما يجري اليوم يمثل بداية مفاوضات فنية لن تحل جميع مواطن الخلاف، لكنها تتيح لواشنطن وطهران الجلوس معاً لأول مرة. لفت أيضاً إلى أن الوفد الأمريكي يرغب في العودة إلى بلاده بورقة تفضي إلى حل القضايا العالقة، مؤكداً أن واشنطن تريد التأكد من عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي. أكد أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك، مضيفاً أن هذا الطرف غير مواقفه إذ كان يطالب سابقاً بالتفاوض بشأن الصواريخ، بينما يؤكد اليوم حق إيران في امتلاكها. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية. مرحبا بك، وأرحب بوجدان عبد الرحمن المختص في الشأن الإيراني معنا مباشرة من لندن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمود للحديث عن هذه الخطوات. ما الذي دفع فعلا واشنطن وطهران من الانتقال من الرسائل غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة في هذا التوقيت؟
1: بداية تحية طيبة لك أستاذ ديما ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. واضح أن الظروف التي تولدت بعد أكثر من 112 يوم على هذه الحرب في أكثر من جولة، ونتائجها التي أدت تحديدا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ووصول الطرفين تقريبا إلى التثبت حول الخطوط الحمراء لكل طرف، وخاصة نعلم أن هناك معارضة كبيرة لهذه الحرب في الرأي العام الأمريكي، وحتى في دوائر صناعة القرار تراها حربا غير مبررة وتؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة وعلى صورتها، وأدت إلى تآكل في شرعية الولايات المتحدة وتؤثر على مستقبل السياسي للرئيس ترامب. وكذلك إيران تعرضت لضغوط اقتصادية كبيرة وخسائر في هذه الحرب، وبالتالي كان هناك مخرج أن الطرفين لا يريدان حربا شاملة، وبالتالي يوجد فرصة للاتفاق. بذل الوسطاء جهود كبيرة على رأسهم باكستان وقطر، ووصلنا إلى هذه اللحظة. ولكن يبدو أن الرئيس ترامب لا يزال يستخدم لغة التهديدات، هدد الوفد المفاوض بعدم العودة إلى إيران إذا تم الإصرار على عدم الالتزام بالبنود وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي غادر الوفد الإيراني قاعة المفاوضات، ليس مغادرة تامة أو وقفا للمفاوضات، إنما نوع من التعليق، رسالة احتجاجية على التهديدات. واضح أن هذا التهديد من الرئيس ترامب يهدف إلى عدة أمور، منها يعني المنطق الطبيعي هو إيقاع الضغوط على الطرف الإيراني، وكذلك هناك معارضة لهذا الاتفاق حقيقة في الداخل الأمريكي في الكونغرس، وحتى في الجناح الجمهوري بين الجمهوريين هناك رفض لفك العقوبات أو فك تجميد العقوبات عن إيران، وأيضا مراعاة للرفض الإسرائيلي لهذا الاتفاق. يحاول ترامب أن يظل متمسكا بهذا المنطق القوي، وتبادل الأدوار مع ديفانس الذي يرسل رسائل إيجابية هو أيضا يظل مستخدما للغة التهديد. لا زلنا حتى هذه اللحظة في إطار مفاوضات ستستمر 60 يوما، من الواضح أنها من اليوم الأول والثاني كانت صعبة وستكون صعبة جدا، في خاصة أنه من الواضح ستغادر الوفود السياسية، ديفانس سيغادر، قاليباف سيغادر، ستبقى الوفود الفنية، وسيكون هناك صراع على كل نقطة وفاصلة وحرف.
0: طيب سيد وجدان، كيف يمكن قراءة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة؟
2: في البداية تحياتي لك ديما ولضيفك الكريم ومتابعيكم الكرام. لا شك أن الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على المواني الإيرانية وعلى مبيعات النفط والتي يستفيد منها الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر حتى أكثر من الحكومة نفسها، إلى جانب استهداف الشركات وتدمير الكثير من الشركات البتروكيماويات والصلب والحديد، وأيضا حتى القدرات العسكرية الإيرانية. لذلك ولا ننسى أيضا التضخم في البلاد والقلاء، وأيضا التذمر الشعبي في الداخل الإيراني، فلذا أنه بحاجة إلى رفع هذه الضغوط التي لا يمكن أن يتحملها لفترة طويلة أو حتى على المدى المتوسط، كان بإمكانه أن يتحمل لفترة قصيرة، ولذلك أنه وافق على موضوع الجلوس مع الشيطان الأكبر والذي قتل مرشدهم علي خامنئي. فالضغوط الاقتصادية كان لها دور كبير في جلوس

0: الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما شاهدناه حتى في المفاوضات السابقة في 2015. إيران كانت تتعنت بالجلوس، لكن العقوبات الدولية وأيضا إدراجها تحت الفصل السابع جعلها تخضع وتجلس إلى جانب الأمريكي والدول الخمسة زائد واحد لحلحلة هذه المشكلة. لذا هي أعادت، وحتى الآن إيران خلال 5 أيام قامت بعبور ما يقرب 25 مليون برميل من النفط الإيراني، وهذه أموال كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. إن نجحت المفاوضات هذا ما تبحث عنه، وإن فشلت المفاوضات حصل هنالك متنفس من الضغط على النفط الإيراني، الذي هنالك الكثير من الآبار خففت من إنتاج البترول، وأيضا السفن المحملة في جزيرة خرج كانت كبيرة جدا، والآن بدأت إيران المتنفس.
1: طب بناء على ذلك سيد وجدان، هل يمكن أن ترضخ طهران إلى المطالب الأمريكية بناء على المعطيات الحاصلة؟
0: حتى الآن إذا طبقت هذه البنود في هذه المسودة، النظام الإيراني هو رابح، لكن أستبعد أنه ما جاء في هذه الورقة بالفعل ستقوم بتنفيذ الولايات المتحدة. رغم الحديث عن موضوع اليورانيوم وأن هنالك بعض التصريحات أن يتم تغليل نسبة اليورانيوم في الداخل الإيراني، لكن تصريح بيزشكيان اليوم والرد ترامب عليه يؤكد بأنه ترامب يريد إخراج اليورانيوم الإيراني إلى خارج البلاد، وأيضا كما يبدو يريد تصفير تخصيب. الرئيس الإيراني أشار بأنه لا نريد امتلاك القنبلة النووية ووقعنا على ذلك، لكن من حق إيران أن تخصب اليورانيوم بنسبة منخفضة، لكن ترامب رد عليه بالرفض، وهذا يبين بأنه موضوع الملف النووي الإيراني لا يزال عالقا بين التصريحات، وأيضا موضوع رفع العقوبات عن الجانب الإيراني الذي أشار ترامب لن نسلم حتى 10 بنس للجانب الإيراني.
1: طيب سيد وجدان، هل يمكن أن تقدم طهران ربما تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي إذا ما حصلت على ضمانات من قبل الولايات المتحدة؟
0: نعم، إيران سبق وفعلتها في 2015 عندما حصلت على الأموال بشكل نقد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في فترة أوباما، 1.6 مليار إلى جانب أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في البنوك الأجنبية، واستفادت منها إيران. لكن المشكلة هي تقع في العديد من النقاط. لدينا موضوع الأذرع، وإيران بدأت تركز على موضوع الأذرع بشكل كبير، والعقدة الأخرى وهي موضوع مضيق هرمز. إيران تريد اعتراف دولي حتى وإن لم تأخذ الرسوم، لكنها تريد اعتراف دولي، وهذا لا يمكن أن تسمح به دول المنطقة وأيضا لا إدارة ترامب.
1: دكتور محمود، إلى أي مدى فعلا تعكس هذه المحادثات في سويسرا عن فعلا إرادة سياسية حقيقية للوصول والتوصل إلى اتفاق شامل، أم أنها فقط مجرد إدارة للأزمة؟
2: يعني هي ممكن أن نقول يعني مسارا متوازيا، كل طرف يحاول أن يستكشف جدية الطرف الآخر والتزامه، وحتى هذه اللحظة لا نزال عالقين عند البند الأول وهو إيقاف الحرب على جميع الجبهات. إصرار إيران على أن يتم إيقاف الحرب في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان حتى هذه اللحظة هذا غير متحقق. تصريحات نتنياهو الأخيرة تشير على إصرار إسرائيلي بالبقاء في لبنان، ولكن مع نوع من تهدئة العمليات العسكرية، من احتفاظ بحرية عملياتية للجيش الإسرائيلي في لبنان. هل ستقبل إيران هذا الأمر؟ حزب الله رفض هذا الأمر، وإيران على إذا ما قرأنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين ترفض هذا الأمر واضح. حتى ترامب قال أنه اتصل بنتنياهو وطلبه بإيقاف الحرب في لبنان، وحتى في الداخل الإسرائيلي بعض الأصوات تقول أنه لا ينبغي أن نستمر في هذا الأمر، ولكن ليس من منطلق هذا السياق، ولكن من منطلق الخسائر في الجيش الإسرائيلي على مستوى الضباط والجنود في المعارك الميدانية. وبالتالي إذا كنا عالقين عند النقطة الأولى، فهذا يشير إلى الجانب السلبي أو المتشائم.

0: من الاتفاق. ولكن على الجانب الآخر اليوم هناك وصل تم الوصول إلى مسودة صيغة شبه نهائية في رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإمكانية إيران، وتحدث الضيف الكريم عن ذلك قبل قليل. وأيضا وزير الطاقة الأمريكي قال أن 67 سفينة عبرت بالأمس من هرمز محملة بملايين البراميل من النفط، يكاد هذا المستوى يشبه ما قبل الحرب. وبالتالي هذه المزايا تعطي الطرفين إمكانية للاستمرار على مدار 60 يوما. أعتقد أن الطرفين سيعطيا فرصة للمفاوضات، سيحاول كل طرف أن يطبق ضغط على الآخر. تهديدات ترامب واضحة، إغلاق إيران أمس لمضيق هرمز، ولكن لن يكون هناك تراجع. هناك أيضا ضغط من الوسطاء مكثف، ونقلتم قبل قليل في تقريركم التصريحات الباكستانية والقطرية بهذا الصدد.
1: ولكن يعني أشرت إلى مسألة إغلاق مضيق هرمز، وإلى أي مدى من وجهة نظرك هذه الخطوة ربما تساهم في توسيع نطاق المواجهة بين الطرفين إيران والولايات المتحدة؟
0: يعني هي مخاطرة من قبل إيران، ولكن من الواضح أن إيران نعلم منذ بداية هذه الحرب فجوة القوة بينها وبين الولايات المتحدة كبيرة جدا لصالح الولايات المتحدة. واكتشفت إيران حقيقة هذا السلاح الذي البعض وصفه بأنه أقوى من السلاح النووي، مضيق هرمز، بتأثيره على يعني العالم كله بالآثار الاقتصادية وفي مجال الطاقة وغيره. ولكن أعتقد أن الرسالة التي أرادت إيران أن ترسلها، صحيح أنه تم فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار البحري عن إيران، ولكن في هذا ليس ملفا منفصلا عن بقية الملفات. وبالتالي إذا قامت الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع النقاط التي تم التفاهم أوليا عليها، ستعود إيران مرة أخرى لإغلاق مضيق هرمز. وواضح أن مضيق هرمز ستبقى عقدته موجودة ما دام هناك نوع من الضغط بين الطرفين كل منهما على الآخر.
1: طيب يعني هذه عقدة فيما يتعلق بمسار المفاوضات سيد وجدان، مسألة إغلاق مضيق هرمز، وإلى أي مدى تساهم فعلا في زيادة نطاق المواجهة بين الطرفين؟ بالتالي كيف يمكن ينظر أيضا لمسألة إدراج ملف لبنان ضمن المفاوضات الجارية أيضا؟
2: بالنسبة للجانب الإيراني هو يركز على موضوع الأذرع، لأنه وجد بالفعل أن هذه الأذرع يمكنها أن تلعب الدور والتخفيف على الضغوط التي تمارس على إيران. كانت هنالك جبهتين بالنسبة للنظام الإيراني كان لها تأثير كبير، موضوع التهديد الإغليم برمته من خلال أذرع إيران في المنطقة، إن كان جماعات حزب الله بضغط على إسرائيل أو من قبل الميليشيات الموالية لإيران بالضغط على الدول الخليجية منها الكويت. وورقة الضغط الثانية بالطبع هي مضيق هرمز. وجدت إيران بأن هذه الورقة يمكن أن تلعبها بشكل كبير للضغط على الاقتصاد العالمي، وأيضا تعتبر قنبلة فجرت بوجه الاقتصاد العالمي بشكل كبير دون أن توجه لإيران ردع بنفس هذا الحجم. لذلك أعتقد أنه النظام الإيراني لن يتراجع عن موضوع الأذرع وبما فيها جماعات حزب الله اللبناني الذي يعتبر عمق استراتيجي بالنسبة للنظام الإيراني، ولذلك وضع موضوع الأذرع في البند الأول من المفاوضات، وهو وقف المعارك في جميع الجبهات. لكن لا شك أنه إسرائيل لن تنسحب من هذا الخط الأصفر الذي وضعته في لبنان، لأن الانسحاب الإسرائيلي يعتبر امتياز بالنسبة للمفاوض الإيراني، وأيضا يعزز ثقة الأذرع في المنطقة. إيران وضعت هذا الأمر كما يبدو هي أرادت أن تجعل حالة من المزيد من الخلاف ما بين ترامب وما بين نتنياهو، لأن إيران تعرف تماما بأنه إسرائيل لن تتراجع عن المناطق التي احتلتها في الداخل اللبناني. وإيران وضعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية جانب مقابل إيران وحزب الله.
1: دكتور محمود، إلى أي مدى فعلا بناء على المعطيات الحالية، هل وذكرت قبل قليل بأنه في اليومين الذين مضوا من مسألة الاتفاق كانت صعبة، بالتالي ما أبرز العقبات التي قد تقف عائق أمام الوصول

0: إلى اتفاق دائم ومستدام بين الطرفين؟
1: نعم، هذا السؤال مهم. أعتقد هناك عقبات فنية متعلقة بمحاولة كل طرف أن يحصل على مكاسب أكبر من الطرف الآخر، وهذا طبيعي في أي مفاوضات بين أي طرفين. ولكن في هذه الحالة أعتقد أن الدور الإسرائيلي هنا رافض، المجتمع الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي، الإعلام، الأحزاب. لأول مرة هناك إجماع في إسرائيل على أن هذا الاتفاق كارثي على إسرائيل، حتى أن الاستخبارات الأمريكية قدمت مذكرة تحذيرية لإدارة الرئيس ترامب تحذره من أن نتنياهو يسعى لتخريب هذا الاتفاق. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك بعض الجمهوريين داخل الولايات المتحدة الذين يرون أن هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عن اتفاق أوباما، وأنه هذه الحرب بكل هذه التكلفة وبهذه الإمكانيات تأتي مثل هذا الاتفاق، وبالتالي يعارضونه. هذا اتفاق يقدم لإيران صندوق إعمار بقيمة 300 مليار دولار. صحيح أن الولايات المتحدة تقول أنها لن تكون هي التي تمول هذا الصندوق بشكل أساسي، ستموله دول أخرى، ولكن فك العقوبات عن النفط الإيراني سيعطي، يعني نعلم أن إيران تحت العقوبات منذ سنوات طويلة، وخاصة بعد هذه الحرب والتدهور الاقتصادي الذي حصل، ستحصل انتعاشة كبيرة لدى إيران. وبالتالي الجمهوريين والمعارضين، يعني المتبنين لخط معارضة إيران وإضعاف إيران، يعارضون هذا. وبالتالي العاملين الأساسيين هما العامل الإسرائيلي والعامل الجمهوري في الداخل، إضافة إلى التفاصيل الفنية في المفاوضات.
0: ما رأي حضرتك سيد وجدان فيما يتعلق بسير المفاوضات الجارية بين الطرفين؟ هل نحن أمام ربما اتفاق تاريخي يعيد ربما رسم العلاقة بين الجانب الإيراني والأمريكي؟
2: لا أتصور ذلك، لأن المعوقات في المطالب الإيرانية والشروط الأمريكية لا تزال متباعدة بشكل كبير، ولا أرى بأنه بالفعل يستطيعون التواصل. وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الباكستاني، بأننا أمام تعقيدات وصعوبات كبيرة. كما نشهد الآن المحادثات هي فقط حول موضوع الورقة والتفاهم، لكنهم لم يتوصلوا. يعني عندما يدخلوا في التفاصيل، وكما يقال يكمل الشيطان في التفاصيل، سنشهد هنالك المزيد من التعقيدات. يعني كبار المفاوضين الجانب الأمريكي والإيراني الآن يتفاوضون ولم يتوصلوا إلى حل، فإذا إن ترك الموضوع إلى الفرق الفنية بالطبع سنشهد مزيد من التعقيدات.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من لندن وجدان عبد الرحمن المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور محمود الرنتيسي أستاذ في العلاقات الدولية ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930.

غنى قصائده كبار الفنانين العرب، ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال، أما لقبه الأخطل الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطل. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطل الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الشرع يقول إن الدور السوري في لبنان يهدف إلى حل آمن يحفظ مصالح البلدين، ويوضح أن تصريحات ترامب فهمت بشكل خاطئ. وزارة الخارجية تصدر قرار تعيينات جديدا في إداراتها ومستشاريها، وتكليفات تشمل ملفات أمريكية وأوروبية وعربية وأفرو-آسيوية. مجلس مدينة الرقة يرفع بدلات إيجار المحال المستثمرة إلى أكثر من 1,000,000 ليرة شهريا، وأصحاب محال يصفون الزيادة بالمرهقة. المباحثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني تتواصل في سويسرا، والوسطاء يسعون لإعادتها إلى مسارها السابق.

قال الرئيس أحمد الشرع إن الدور السوري في لبنان إيجابي ويهدف إلى البحث عن حل آمن يحفظ مصالح البلدين. وأوضح الشرع في لقاء مع قناة المشهد أوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور سوريا فهمت بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب ومعالجة آثارها السلبية على لبنان وسوريا عبر حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة. وأشار الشرع إلى أن سوريا تسعى إلى فتح قنوات جديدة خلال الأيام المقبلة بما يساعد على إنقاذ لبنان ودعم أمنه واستقراره. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، حيث كشف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا. وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تندرج في سياق رغبته في منح القوة والتمكين للرئيس أحمد الشرع وإعطائه دورا أكبر في التعامل مع هذا الملف. هذا ونهى أو نفى الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق بشكل قاطع، نفى قبيل انعقاد القمة أي نية لبلاده في التدخل بالشأن اللبناني. أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين قرار تعيينات جديدة في إداراتها، كلفت أو كلفت بموجبها السفير

0: الأمير جهاد مقدسي مستشارا للشؤون الأمريكية، والدكتور حمزة المصطفى مستشارا للشؤون الأوروبية، كما أبقت الدكتور محمد طه الأحمد مستشارا للشؤون العربية. وتضمن القرار تعيين سعيد بارود مديرا لإدارة الشؤون الأمريكية، وسالي شوبط مديرة لإدارة الشؤون الأوروبية، والدكتورة ندى أسود مديرة لإدارة الشؤون الأفرو-آسيوية وأوقيانوسيا، إضافة إلى تعيين نهل عثمان مديرة لإدارة المغتربين واللاجئين، وعبيدة أرناؤوط مديرة لإدارة التمثيل الدبلوماسي، كما عينت ديما الموسى في إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومحمد عبد السلام في إدارة المراسم، وحسان جندي في إدارة التنمية الإدارية، وأيضا عبد الباسط كسحو في إدارة الأمن السيبرانية، ورياض الخضر في إدارة الأمن والحماية، كما عين محمد الجفال مستشارا للشؤون الأفرو-آسيوية، وطلال كنعان مستشارا لشؤون الطاقة والبيئة، ومحمد نجيب غضبان مستشارا للتطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي. وينضم إلي أستاذ محمد سليمان باحث سياسي في مركز جسور للدراسات معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقيم هذه التعيينات؟
1: تحياتي لكم أستاذ العزيز والأستاذ المشاهدين. يعني نعتقد بأن هذه التعيينات ستكون إيجابية، وخصوصا أن السادة المعينين في المناصب الجديدة وبعضها محدث جديدا، هم كان لهم ترتيب في كوادر أو ضمن هيكلية وزارة الخارجية خلال الأشهر الماضية، وبالتالي هم تطوروا وبدأ منصبهم الوظيفي مع التقادم بالتغيير. يعني مثلا الأستاذ محمد جفال أو الدكتور محمد طه وأيضا بقية السادة والسيدات، يعني هم تطوروا إلى حد الوصول لمرحلة المستشار، والمستشار هو أعلى من الناحية النظرية، هو أعلى من مدير الإدارة، وبالتالي سيكون لدينا هناك مدراء إدارة تقنيين يشرف عليهم مستشارين. يعني هذه التغييرات وهذا الطاقم الجديد هو طاقم لديه خبرات، لديه معرفة في الملفات، لديه خبرة في الأعمال التنفيذية، وبالتالي عندما يصل، رغم أن يعني هذه الإجراءات هي سريعة وقد لا تكون هي بالوضع الطبيعي، يعني بالوضع الطبيعي يحتاج المرء في الإدارة التنفيذية من 3 إلى 5 سنوات بالحد الأدنى لكي ينتقل إلى إدارة أخرى، لكن في ظل الظروف الحالية تعتقد الإدارة بأن هذا أنجح وأنجع ما يمكن أن يتخذ من قرارات وإجراءات. يعني اليوم المديريات سيصبح عملها تنفيذي بحت. سابقا قبل هذه الهيكلية الجديدة، وبالمناسبة حاليا مؤسسات الدولة في طور تنفيذ هيكليات جديدة بما فيها وزارة الخارجية، يعني الهيكلية القديمة لن تبقى كما هي، لا في وزارة الخارجية ولا في وزارات أخرى، وبالتالي اليوم وفق الهيكلية الجديدة الإدارات التنفيذية سيبقى عملها محدودا فقط في التنفيذ. سابقا على عهد الدكتور محمد طه الأحمد وغيره من الأساتذة كانت الإدارات التنفيذية في بعض الملفات لا ترجع إلى وزير الخارجية، وإنما تمارس صلاحياتها بأكمل على أكمل وجه وبأوسع نطاق. اليوم لا، سيصبح نطاق عمل المدير محدود، وبالتالي يعني قد ارتأت القيادة بأن يكون القرار مركزي أكثر في وزارة الخارجية. هناك مدراء أصبحوا مستشارين، وبالتالي هم سيشرفون على الإدارات بشكل مباشر. هذا الإشراف لن يكون إلا بموافقة وزير الخارجية. المستشار هو يقدم المشورة، لا يستطيع تقديم الموافقة النهائية. الموافقة النهائية ستكون محصورة بيد وزير الخارجية، وبالتالي اليوم القرار في وزارة الخارجية أصبح أكثر مركزية، وأيضا أصبح أكثر توسع، بمعنى وزير الخارجية سابقا يمتلك فقط 4 أو 5

0: مستشارين، اليوم أصبح عدد المستشارين 10 مستشارين، وبالتالي
1: نعم.
0: سيكون هو في المرحلة الحالية أعلى وزير يمتلك أو أعلى وزارة من حيث تعداد المستشارين.

0: لأشخاص ووجوه في مناصب. ما رأيك أنت؟
1: يعني باعتقادي إذا كانت المرحلة تتطلب إدخال أوجه جديدة أو إعادة وضع أوجه لغرض معين أو لملف معين، يعني باعتقادي ليس هناك من مانع وليس هناك من يعني من شيء سلبي، لكن بشريطة أن لا يكون الشخص الموضوع في مكانه هو يعني صاحب تاريخ أسود. يعني اليوم لا أحد يقبل ولا أحد يقبل بأن يكون هناك إعادة لوضع وجوه في وجوه وخصوصا أصحاب التاريخ الأسود في الواجهات، لكن إذا كان هناك بعض الشخصيات أصحاب يعني دعني أقول الذين لم يكونوا على صلة مباشرة بالقرارات التي كان يتخذها النظام البائد بحق الشعب السوري، تمام، وكانوا أصحاب خبرات، لا بأس من أن نستفيد من الخبرات خلال المرحلة، لكن مع الانتباه على الماضي بأن لا يكون هناك أسود، لا يكون هناك ماضي مشوه، ولا يكون هناك ماضي قد قام بانتهاكات بحق الشعب السوري، إن كان انتهاكات لفظية أو جسدية أو غيرها. وبالتالي اليوم أيضا نحن نحتاج إلى الخبرات، يعني لدينا مشكلة في الكوادر، هناك كوادر في الخارج لم تأتي إلى الآن إلى سوريا، وهناك كوادر في سوريا لم يتم استدعائها. يعني أيضا مسألة الكوادر هي مسألة غاية في الأهمية، يعني اليوم سوريا واعمة على الأسف، رغم كل الخبرات لا تزال تفتقر إلى الكوادر النوعية، يعني هناك أيضا مشكلة في الكوادر. وبالتالي هذا الذي يحدث حاليا هو جزء من إعادة تقوية وتأهيل.
0: لماذا لم يتم استدعاء هذه الكوادر التي تتحدث عنها أستاذ محمد سليمان في جميع مفاصل الدولة، ونحن نتحدث الآن عن وزارة الخارجية؟ ما هي الأسباب على الرغم من وجود الكثير من الأسماء الكبيرة والتي انشقت عن النظام المخلوع وكان لها دور كبير في كشف جرائمه وإسقاطه سياسيا إن صح التعبير؟
1: يعني
0: والأسماء كثيرة طبعا.
1: بالتأكيد المسألة فيها طرفان، الطرف الأول المؤسسات الحكومية والطرف الثاني أصحاب المصلحة، يعني الشخصيات أصحاب المصلحة بعضهم لديهم ظروف خاصة لا يستطيعون العودة أو لا يريدون العودة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة، أو اتخذوا القرار بأن يبقوا في البلدان التي ذهبوا إليها. يعني
0: صحيح،
1: هناك ظروف خاصة قد تشمل الظروف المادية المعيشية الاجتماعية وغيرها. يعني مثلا فئة الأطباء، بعض الأطباء أو كثير من الأطباء متواجدون في ألمانيا، لم يأتي إلا عدد قليل منهم إلى سوريا نتيجة الفروقات في الراتب، نتيجة الفروقات في الوضع المعيشي، نتيجة الفروقات في الحياة الاجتماعية. يعني هناك أشخاص لديهم عوائل انخرطوا في البلدان التي أقاموا بها ولا يريدون العودة لكي لا يكسروا يعني الحالة الاجتماعية لعوائلهم أو لأبنائهم. أيضا هناك الحالة المؤسساتية، يعني اليوم المؤسسات الحكومية تعاني من مشكلة مالية، من ضائقة مادية، هي لا تستطيع دفع رواتب بقيمة عالية، وبالتالي هي تسعى قدر الإمكان لأن تستقطب الكوادر. يعني اليوم الكل يعلم الكوادر النوعية لا تأتي إلى أي مؤسسة خاصة أو عامة إلا إذا كان هناك شروط مالية جيدة. يعني عندما لا يتوفر أو الوضع المالي لا يكون جيد، يعني كثير من الناس
0: صحيح هناك من فضل البقاء في الغربة، وهناك من عاد إلى الوطن، وهناك من تم إقصاؤه، وهناك من رفض المناصب. يعني هذه هي الحالة بشكل عام كما أشرت أيضا أنت أستاذ محمد سليمان. شكرا لك، باحث سياسي في مركز جسور للدراسات، كنت معي من دمشق. قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقر لتلفزيون سوريا إن التواصل مع أهالي المحافظة متواصل بشكل دائم، مشيرا إلى مقتل 7 أشخاص داخلها بسبب اصطفافهم

0: إلى جانب الدولة.
1: بعثنا عدة رسائل ونحن اليوم على تواصل يعني على مدار الساعة إن صح التعبير يعني بشكل يومي ومكثف مع أهلنا بالمحافظة ومحاولة رجوعهم، ونحن كمان ما بدنا نحط أهلنا بصدام. يعني اليوم الدولة حريصة، يعني مثل صار في مجازر بحق الشيخ ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني والأخ أنور الشاعر وأسماء كثيرة، يعني 7 أشخاص انذبحوا جوا بالسويداء بس فقط لأنه طلبوا أنه نحن مع سوريا، نحن مع دولة سوريا، نحن ضد المشروع الإسرائيلي، انقتلوا. يعني نحن كمان اليوم حريصين على دم أهلنا، حريصين على سلامة المدنيين داخل محافظة السويداء.
0: وأضاف عبد الباقي أن ما يسمى الحرس الوطني قطع الطريق بوجه طلاب المحافظة، مما أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من التقدم لامتحانات الشهادة الأساسية والثانوية.
1: قمنا نحن كقيادة الأمن الداخلي محافظة السويداء بالتعاون مع الأمن الداخلي بريف دمشق، أمننا مراكز امتحانية بمنطقة جرمانة والأشرفية وصحناية. طبعا ذات يعني طبيعة البلدات بدمشق وريفة هذول أهل نبني معروف موجودين فيهم، فنحن حاولنا أنه كمان أنه أمنا لهم مراكز امتحانية. صار في استنفار لكل قيادة الأمن الداخلي لتأمين الطلاب. للأسف ميليشيا الحرس الوطني، لوضح لك الشغلة، ميليشيا الحرس الوطني للأسف طلعوا قطعوا الطريق على الأهالي وصاروا يصعدوا باتجاه الدولة السورية وحرموا أبنائنا من مستقبلهم داخل محافظة السويداء.
0: كما أوضح مدير أمن السويداء لتلفزيون سوريا أنه يجري تقييم المنازل المتضررة في محافظة السويداء وذلك تمهيدا لإصلاحها، لافتا إلى أن قيادة الأمن الداخلي مستمرة في ملاحقة العصابات الخارجة عن القانون.
1: نحن في تقييم لكل بيت صار فيه عليه ضرر، التقييم هذا بيتخذه عن طريق السيد المحافظ، نزلت ورشات للعمل بالمنازل، وأكيد يعني اليوم اللي حمل سلاحه بمرحلة من المراحل ليحمي أرضه ليحمي عرضه، اليوم نحن منأكد أنه نحن من ضد أي إنسان خاصة بعد الفوضى اللي حصلت، ولكن اليوم نحن في عنا قائمة من عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات، الانفصاليين، هذول نحن لابد أنه بدنا نلقي القبض عليهم بإذن الله تعالى. فنحن هذا هي الرسالة، نحن بدنا نفصل ما بين المجتمع يلي همه يعيش بكرامة بوطنه وتحت سقف القانون وبين العصابات الانفصالية داخل محافظة السويداء، هذول ما بيمثلوا أحرار وشرفاء السويداء.
0: هذا وقالت وزارة الداخلية أنها تدعم الأهالي النازحين في العودة إلى منازلهم بريف السويداء الغربي، وإنها ستعمل على توفير البيئة الآمنة لاستقرارهم، وذلك بعد تنظيم عدد منهم وقفة احتجاجية في مدينة السويداء التي تسيطر عليها ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني، طالبت بتمكينهم من العودة إلى منازلهم.
2: بعد وقفتهم الاحتجاجية في مدينة السويداء التي أعادت مطالب العودة إلى الواجهة، تلقى أهالي ريف المحافظة الغربي المقيمين بالمناطق التي يسيطر عليها ما يسمى الحرس الوطني رسائل متزامنة تدعوهم للعودة إلى منازلهم التي خرجوا منها في تموز من العام الماضي. الوقفة التي نظمها العشرات بالقرب من دوار الثعلة في مدينة السويداء حملت مطلباً واحداً هو العودة، إذ منح المحتجون كلاً من ما يسمى مجلس إدارة السويداء وميليشيا الحرس الوطني مهلة 5 أيام للبدء بخطوات عملية تضمن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بحسب ما ذكرت شبكة السويداء 24. الشبكة ذاتها أضافت أن ميليشيا الحرس الوطني دخلت على خط الاحتجاج وقدمت وعوداً بإطلاق مسار العودة بحلول شهر تموز المقبل، مع ربط هذا الملف بتفاهمات خارجية، إذ أشار ممثل الحرس الوطني إلى ارتباط تنفيذ العودة بتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الضفة الأخرى حركت الوقفة الموقف الرسمي، إذ دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لاستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وهو ما أكدته أيضا وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين العودة، مؤكدة أن الملف يحظى بأولوية لديها انطلاقا

0: حقاً من مسؤوليتها تجاه جميع أبناء المحافظة. وما بين الوعود والضغط الشعبي المتصاعد، يبقى ملف العودة معلقاً بين من يربطه بالاحتلال الإسرائيلي ودعوات حكومية تعطلها ميليشيا الحرس الوطني، في حين يراقب الأهالي المشهد بانتظار خطوات فعلية تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.
1: أعلنت وزارة الداخلية القبض على العميد الركن المتقاعد عبد الغفار الحسين، والذي يعد أحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة في النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعطيات الأولية تكشف عن سجل حافل بالانتهاكات للموقوف، بدءا من قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز مكنة الحطب الذي شهد توقيف مئات المواطنين من أبناء محافظة درعا، وصولا إلى تورطه في إعداد تقارير أمنية أدت إلى اعتقال وتغييب آخرين. وأضافت أن التحقيقات كشفت أيضا عن تورط الحسين في شبكات فساد واختلاس للمال العام بعد تقاعده عام 2015، مستغلا علاقاته السابقة للتغلغلية في مفاصل خدمية وإدارية، مؤكدة إحالته إلى القضاء فور استكمال التحقيقات. قال مركز إعلام الحسكة غير الحكومية إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المجموعة المتورطة في الهجوم على حافلة مبيت تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري على طريق تلتمر رأس العين بريف الحسكة، والذي وقع قبل أيام. وبحسب المركز فإن العملية جاءت بعد متابعة وتحقيقات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المنفذين وملاحقتهم، وتضم المجموعة عناصر تتبع لقسد إلى جانب ضابط سابق في جيش النظام المخلوع. كما أشار المركز إلى استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف خلف التخطيط والدعم للهجوم. هذا ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن. صرح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لتلفزيون سوريا إن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بينهم أحد ضباطي سجن صيدنايا.
2: فذت مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب بمحافظة حلب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية، من خلالها جرى اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وعددا من الضباط، من بينهم العقيد هيثم رحال وهو أحد ضباط سجن صيدنايا سيء الصيت، وتجري عملية تحقيق معهم حاليا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وبالنسبة للمطالب الشعبية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، فإن وزارة الداخلية تتابع المطالب وتتفهم مشاعر الغضب وتحرص على تحقيق العدالة. إننا نؤكد لأهلنا أن حقوق الضحايا لن تهمل، وأن ملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين مستمرة وفق القانون ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة، كما ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تضر بالسلم الأهلي أو تمنح أصحاب الفتن فرصة لاستغلال المشهد. العدالة حق وهيبة الدولة ضرورة، ولن يكون بينهما تعارض، لأن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
1: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلة الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس بعض أبناء المكون الكردي، موزعة على 6 مراكز في محافظات دمشق وحلب والرقة والحسكة.
3: في خطوة جديدة طال انتظارها، يدخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة التنفيذ الفعلي، مع إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات التجنيس لبعض أبناء المكون الكردي، في مسار يفتح الباب أمام تصحيح تاريخي بدأ بإحصاء عام 1962، حين جرد الآلاف من أساسيات المواطنة. على المستوى الإجرائي، فقد حدد الإعلان الجديد موقع إجراء المقابلات بين مركزين في دمشق وحلب والمجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية، ومركز المدينة بالقامشلي بالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية، إضافة إلى مركز استقبال الطلبات القديم في الجوادية ومديرية الشؤون المدنية بالرقة وفق قوائم تضم أكثر من 1000 اسم. مرحلة المقابلات أتت بعد أيام من انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، والتي تمثلت في إعلان الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء المكون الكردي المقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض، ما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة المقابلات. هذا وسبق هذه المرحلة كشف وزارة الداخلية عن حجم الإقبال، حيث أعلنت استقبال نحو 3000 طلب عائلي للتجنيس، شملت تفويضا قانونيا لأكثر من 10000 فرد، توزعت معظمها في محافظات الحسكة التي سجلت النسبة الأعلى، تلتها حلب ثم دمشق فرقة ودير الزور.
1: وبين المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا، بين أن عدد المتقدمين للدفعة الأولى من الأكراد للحصول على الجنسية السورية يبلغ نحو 400 شخص موزعين على جميع المراكز.
4: المشمولين بالدفعة الأولى ما في عدد معين، يعني نحن أطلقنا تطبيق، هالتطبيق هذا أطلقته الإدارة العامة للشؤون المدنية، من خلال هالتطبيق تم التسجيل عليه أو تم تحديد الناس المتقدمين للدفعة الأولى، للدفعة الأولى من ناحية المقابلة، من ناحية المقابلة نحن في عنا دفعتين، الدفعة الأولى للتسجيل والدفعة الثانية هي لتحديد المقابلات. فالمقابلة نحن عنا أول دفعة تحدد بحدود 400 شخص بكل المراكز.
1: وأضاف العبدالله تلفزيون سوريا أن مراكز المقابلات للحصول على الجنسية السورية من الكردة توزعت في دمشق وحلب والرقة والحسكة.
4: بالنسبة لمحافظة الحسكة طبعا نحن في عنا حلب، في عنا الرقة، في عنا دير زور، وفي عنا دمشق. أما بالنسبة لمحافظة الحسكة كان لجان استقبال الطلبات كانت 5 لجان، بالدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية. هلأ بالناحية لجان المقابلة اختصارا للتجمع، يعني مكان التجمع نحن حددنا الأماكن في أكثر كثافة سكانية بالنسبة للأخوة الأكراد، فتحددت الجوادية والقامشلي والحسكة.
1: قطع محتجون طريقا رئيسيا في مدينة القامشلي بريف الحسكة عبر إشعال الإطارات، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المازوت واستمرار انقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية وفق مصدر لموقع تلفزيون سوريا. هذا وطالب المحتجون بخفض أسعار المحروقات وتأمين الكهرباء، إضافة إلى خفض أسعار الخبز والمواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، داعين إلى تصعيد الاحتجاجات وتنظيم مظاهرات أوسع. هذا ونقل موقع تلفزيون سوريا عن أحد المحتجين تحميله ما وصفه بالفراغ الإداري مسؤولية الأزمة. سجل مشفى دمشق ارتفاعا في حالات الصعق الكهربائي منذ بداية العام الحالي، تزامنا مع زيادة ساعات التغذية الكهربائية، في حين تسببت العديد من هذه الحوادث بإصابات خطيرة انتهى بعضها إلى بتر أحد الأطراف.
5: لم تكن زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي إيجابية على الجميع، بل كانت كارثية على بعض الأسر، ليس بالإنفاق على فواتير الكهرباء المرتفعة، بل بالإنفاق على فواتير الطبابة والعلاج في بعض الحالات. هنا في مشفى دمشق، مشفى المجتهد، تفاصيل صادمة انعكست سلبا على بعض الأسر.
6: لاحظنا نحن زيادة عدد الأديات الكهربائية بداية العام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد ساعات الوصل الكهربائي مقارنة بالفترة القديمة الماضية. وزائد الفئات العمرية اللي نحن شاهدناها بالمشفى هي تتراوح بين 5 سنين وال15 سنة نتيجة اللعب، بحيث أنه اللعب بتواجد الخزانات الكهرباء أو الصعود على الأعمدة، أعمدة التوتر العالي. وفي فئة ثانية هي تتراوح بين 20 سنة لل40 سنة نتيجة عمال البناء أو استجرار كهرباء غير عادي بوصل أسلاك كهربائية غير شرعية. هذه الحالات وردتنا وبعد المتابعة أدت بالنهاية إلى بتر بدءا من الأطراف كاملة أو بالأصابع. وفي حالة واحدة شاهدناها أنه بتر أربع أطراف العلوية والسفلية لطفل عمره 15 سنة.
1: أبلغ مجلس مدينة أرقى أصحاب المحال المستثمرة في المدينة بقرار يقضي برفع بدلات الإيجار إلى أكثر من 1,000,000 ليرة سورية شهريا، ما أثار رفضا بين عدد من أصحاب المحال الذين اعتبروا زيادة مرهقة وغير واقعية في ظل الظروف الاقتصادية.
7: شهدت العلاقة بين مجلس مدينة الرقة وأصحاب المحال الاستثمارية توترا خلال الفترة الماضية بعدما أبلغت البلدية أصحاب المحال في سوق الأغنام والمنطقة الصناعية والكراجات بقرار رفع الإيجارات الشهرية، إلا أن أصحاب المحال رفضوا التسعيرة الجديدة معتبرين أنها تشهد زيادة كبيرة لا تتناسب مع واقعهم.
8: هذا المحل أخذته بـ 86 من مجلس مدينة الرقة بمزاد علني، دخلنا المزاد ورسى علي المزاد 825,000 ليرة سوري بـ 86، سلموني المحل على الهيكل العظم، جهزت المحل واستمريت بالمحل وسووا لي عقد الأجار عقد استثمار مدة سنة يجدد تلقائيا. ما فتح المحل إلا دفع 850,000 ليرة سوري، 825,000 بالضبط تماما، يعني كانوا يجيبوا كيلوين ذهب، خيو أعطوني كيلوين ذهب وخذهم المحل مبروك عليكم ما بدي. إذا كل ما يجي فصيل يقول إلي المحل خذوا هالمحل وريحونا.
9: ندفع أجار للراعي المحل وندفع أجار للحكومة، شو دعوة يا أخي؟ نحن بالأساس القاع يعني مشترينها مشترى،
10: احنا دافعين حقها،
9: دافعين حقها ومعمرين على حسابنا، ولا حيدورون منا أجار ويدورون منا، ليش العمل هذا؟ ما يجوز الشغل هذا بنوب يعني.
7: يؤكد أصحاب المحل أن أوضاعهم تختلف عن أوضاع بقية المستأجرين، دفعوا مبالغ كبيرة في تسعينات القرن الماضي لقاء الحصول على الأراضي وتكفلوا ببناء المحل على نفقتهم الخاصة، ويوافقهم في الرأي قانونيون إذ يرون أن لهم حقوقا لا يجوز تجاوزها، معتبرين أن البلدية تحاول التنصل من هذه الحقوق وفرض واقع جديد عليهم.
11: بعض المحلات أدخلوهم بمزاد، تم بيع قيمة الأرض لهم وبسعر سعر الأرض بقيمة مزاد يعني، ومن ثم التزموا بالبناء والإكساء وعلى نفقتهم مقابل أنه يتم تأمين لهم حق الإيجار وتم توقيع عقد الإيجار. هذه العقود الجديدة تلحق ضرر بالمستأجرين أنهم أصحاب حقوق، ما داموا سيدخلون بعقد جديد مبتدئ من حالة الصفر.
7: وفي ظل رفضهم للتسعيرة الجديدة يؤكد أصحاب المحال أنهم لا يمانعون دفع بدلات إيجار رمزية تراعي حقوقهم واستثماراتهم السابقة، في حين ينذر فرض الإيجارات المرتفعة بصورة تعسفية برفع أسعار البضائع والخدمات لتغطية التكاليف الإضافية، ما سيجعل المستهلك الخاسر الأكبر من هذا النزاع.
1: عاد مربو النحل إلى مراعي جبل البشري في بادية دير الزور مستفيدين من استقرار الأوضاع وعودة النشاط الزراعي والرعوي إلى المنطقة، ويأمل العاملون في هذا القطاع باستعادة مكانة العسل المنتج في البادية والذي اشتهر بجودته العالية وتنوع مصادره الطبيعية.
12: بعد تحرير محافظة دير الزور وعودة الأمن إلى مناطق البادية، عاد الحاج طلال إلى تربية النحل وإنتاج العسل في جبل البشري، المنطقة التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي بفضل تنوع غطائها النباتي واتساع مراعيها.
13: العالم رجعت، كل من رجع على مصلحته يعني. بعد التحرير تضررنا أكثر شيء من أدوية القطن، وجبنا له جاي على جبل البشري. هذا أحسن عسل بسوريا كلها هو جبل البشري بالنسبة للعسل وللسمن، هذا يتفوق على كل سوريا يعني، معروف هالساعة بالسوق.
12: ورغم عودة العديد من مربي النحل إلى ممارسة مهنتهم، فإنهم ما زالوا يواجهون تحديات عديدة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب خلايا النحل وتراجع بعض المراعي الطبيعية،

0: تدفعهم للمطالبة بدعم حكومي للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها.
1: دعم ما بي خالص، مهمش خالص النحل بمنطقتنا خالص، من ناحية أدوية، من ناحية كل شيء. هسه صناديق قاعد نشتغل على دينا، نجيب خشب نشتغل صناديق، نجيب أدوية من كذا مكان على حسابنا، نجيب شمع. طلباتنا دعم، دعم كصناديق، دعم ك يعني دعم كامل للنحل كأدوية.
0: بين أزهار البادية وخلايا النحل يواصل العاملون في هذه المهنة عملهم أملا بموسم وفير، مؤكدين أن دعم هذا القطاع لا يسهم فقط في زيادة إنتاج العسل، بل يحافظ أيضا على مهنة عريقة تشكل جزءا من تراث المنطقة واقتصادها المحلي. بعد سنوات من التراجع بدأت خلايا النحل تعود من جديد إلى ريف دير الزور، مستفيدة من تحسن الظروف الطبيعية، وسط آمال لدى المربين بانتعاش إنتاج العسل وعودة هذا القطاع إلى مكانته الطبيعية في المحافظة. لتلفزيون سوريا صعب الحنت، دير الزور.
2: انطلقت اليوم فعالية الدورة 21 للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026، وذلك في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق. وتستمر فعالية المعرض على مدار 5 أيام بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة.
3: احنا بنحكي اليوم عن 300 او اكثر من 300 شركة مشاركة، كلها للمنتجات الغذائيه والصناعات الغذائيه والتعبئه والتغليف من اكثر من 10 دول. طبعا هذا المعرض تنظمه شركه دلتا بالتعاون مع المؤسسه السوريه للمعارض والاسواق الدوليه، والهدف هو اعاده القوه التنافسيه للمنتج الغذائي السوري لينافس محليا واقليميا ودوليا. حتى يعني طبعا القطاع الغذائي او قطاع الصناعات الغذائيه الذي يجب ان تكون سوريا مميزه به بشكل كبير، تعرض للتدمير يعني بسنوات حكم النظام البائد وخصوصا بسنوات الثوره السوريه، والان نحن بصدد اعاده القوه التنافسيه للمنتج الغذائي السوري.
2: قال مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون سوريا أن مديرية الخدمات أغلقت محال تجارية بالشعم الأحمر لعدم التزام أصحابها بإزالة رموز وشعارات النظام البائد من واجهات محالهم. وأوضح المصدر أن المديرية تواصل تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت والمحال التجارية ضمن المنطقة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية في مشفى حمص الجامعي، وذلك بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال، وذلك ضمن مبادرة مؤتمر تعافي سوريا 2026 بهدف دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في المحافظة.
4: الحقيقة اليوم نحن كنا بصدد افتتاح أقسام جديدة في مشفى حمص الجامعي، أهم على الإطلاق كان قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية اللي بتعني بأمراض القلب وأمراض الأوعية والأمراض العصبية، بالإضافة طبعا لدعم أقسام أخرى كانت مفتتحة سابقا، إنما تم دعمها بلوجستيات مثل الأجهزة العينية، المجهر العيني، المجهر العصبي، أجهزة التنظير، صار في دعم لأقسام كانت موجودة. كل هذا الدعم كان من شأنه أنه يرفع من السوية الخدمية الصحية للمواطن، وبنفس الوقت له تأثير إيجابي جدا على الجانب الأكاديمي في تعليم طلاب الدراسات العليا اللي احنا بنستقطبهم عنا بمستشفى حمص الجامعي.
2: وأكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات العلمية السورية في الخارج وتسهيل عودتها إلى المؤسسات الأكاديمية. هذا وأشار الحلبي إلى أن الطلبة السوريين في الجامعات العربية والأجنبية حققوا إنجازات أكاديمية مهمة رغم التحديات، مؤكدا العمل على مبادرات تسهل عودتهم ومتابعة مسيرتهم العلمية داخل سوريا.

0: هذا وأوضح الحلبي أن استقطاب الخبرات السورية في الخارج يمثل جزءا من خطة تطوير التعليم العالي ودعم جهود التنمية وإعادة البناء، مع استمرار حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة المغتربين. عقد وزير العدل مظهر ألويس اجتماعا مع المحامين العامين في المحافظات لبحث آليات تفعيل مسار العدالة، وأفضل اجتماع إلى تخصيص غرف قضائية متخصصة في عدلية أو في كل عدلية، وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين بشكل مباشر والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا لإحالتها إلى محاكم الجنايات المتخصصة.
1: الحقيقة عقد اليوم في وزارة العدل اجتماع بتوجيه من السيد وزير العدل، ضم السادة المحامين العامين في العدليات على مستوى القطر. هذا الاجتماع خصص اليوم لمناقشة التطورات الحالية في الساحة السورية، وخاصة فيما شهدته الساحة السورية من مطالب شعبية لأهلنا السوريين في تسريع مسار العدالة الانتقالية. هذا الاجتماع أبرز نتائجه كانت ومخرجات الاجتماع أن يتم تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية على مستوى القطر تعنى بشأن العدالة الانتقالية وبمسار العدالة الانتقالية. يكون هناك قاضي من النيابة العامة مختص لتلقي الشكاوى والبلاغات من المتضررين ومن الضحايا وذويهم، وأيضا قاضي تحقيق مختص للتحقيق في هذه القضايا التي تعتبر هي انتهاكات بحق الشعب السوري، ومن ثم جمع الأدلة بها والتحقيق بها وتمهيدها لإحالتها إلى قاضي الإحالة ضمن أيضا العدلية، تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة في العدالة الانتقالية.

تتواصل المباحثات بين الوفد الإيراني والمفاوضين الأمريكيين في سويسرا وسط مساع قطرية وباكستانية لإعادتها إلى مسارها السابق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في بورغن شتوك وأن المشاورات ما زالت مستمرة. وفي السياق نقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي أمريكي أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يساعدون الجانبين على تجاوز الخلافات، مشيرا إلى أن الأطراف الأربعة راضية عن مسار المحادثات. هذا وأضاف أن الجولة الأولى تضع أسس بناء الثقة في المرحلة المقبلة على أن تنتهي المحادثات السياسية الرفيعة الاثنين، في حين تستمر مناقشات الفرق الفنية في سويسرا. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وأضاف بزشكيان أن المرشد الأعلى سمح للحكومة الإيرانية بمتابعة المسار الحالي، داعيا الجميع إلى المساعدة فيه بدلا من وضع العراقيل. وأوضح الرئيس الإيراني أن الطرف المقابل كان يطلب التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية، إلى أنه اليوم يؤكد على حق طهران في امتلاكها، مشيرا إلى أن تغييرا في المواقف تجاه إيران جاء نتيجة لتضحيات الجيش والحرس الثوري والتماسك الوطني بحسب قوله.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم القضاء على إيران في حال أغلقت مضيق هرمز، وأن واشنطن قد تسيطر على المضيق إذا اضطرت لذلك. وقال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أن واشنطن ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفا أن أمريكا قد تصبح الملاك الحارس للمضيق وتأخذ 20% من النفط.

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن رؤية ترامب هي شرق أوسط مختلف تماما بعد 10 سنوات مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل. وأضاف فانس أن ترامب طلب منهم البدء بصفحة جديدة لتغيير علاقاتهم مع الشعب الإيراني، موضحا أن ما يجري اليوم هو بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن تجلس واشنطن وطهران معا لأول مرة في التاريخ. وأشار فانس إلى أن واشنطن أحرزت تقدما بالعمل مع القطريين والباكستانيين، مؤكدا أن دور رئيس وزراء قطر كان حاسما للوصول إلى هذه اللحظة. هذا وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن راحته لما أنجز في لبنان التي شهدت تقدما كبيرا في وقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الماضية. بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاحتفاء الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي، وأضاف أن قطر مستمرة في دعم الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجميع يؤكد تاريخية وأهمية هذا الاجتماع. من جهته أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الجهود المكثفة للوسطاء أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بور غيتشوك، وأضاف إلى أنه من الممكن العودة من الاجتماع بورقة من أجل السلام، متابعا أننا نشهد يوما عظيما من أجل السلام العالمي بحسب قوله.

وإلى أخبار كأس العالم، تعادل منتخبا بلجيكا وإيران دون أهداف في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، ما يمنح المنتخب المصري فرصة للانفراد بالصدارة في حال فوزه على نيوزيلندا. وشهدت المباراة إلغاء هدف للمنتخب الإيراني في الدقيقة 25، وذلك بداعي التسلل، قبل أن يكمل المنتخب البلجيكي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد أحد مدافعيه. خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، في حين بقي المنتخب السعودي عند نقطة واحدة بانتظار نتيجة مباراة أوروغواي والرأس الأخضر. وافتتح المنتخب الإسباني تسجيله في الدقيقة العاشرة، ثم عزز تقدمه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24 قبل أن تكتمل الرباعية مطلع الشوط الثاني بهدف عكسي. فقدت تونس أملها بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم بعدما منيت بخسارة قاسية ثانية تواليا أمام اليابان بأربعة أهداف دون مقابل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها اليابان أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد فقط، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري الموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفي رونار. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
9: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
10: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
11: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
12: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
13: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. بعد مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما تزال بعض رموزه حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية في شوارع سوريا حتى في قلب العاصمة دمشق. فرغم التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد ورغم المشهد الجديد الذي يسعى كثيرون إلى ترسيخه، ما يزال بعض السوريين يصطدمون في حياتهم اليومية بصور وشعارات وعلامات تعيد إلى الأذهان حقبة أريد لها أن تطوى نهائيا. وفي هذا السياق، كشفت دائرة خدمات ساروجا في دمشق عن إقدامها على ختم 27 محلا تجاريا ضمن قطاعها الجغرافي لا تزال تحمل رموز النظام السابق على واجهاتها، في خطوة جاءت بعد أن نشر صانع المحتوى نور حلبي مقطعا مصورا لافتا للنظر يظهر علم النظام المخلوع في خلفية فيديو للرئيس أحمد الشرع خلال جولته في شوارع دمشق، في مشهد يجمع بين الحاضر والماضي بطريقة لم تمر دون أن تستوقف المتابعين. هذا المقطع الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي عاد طرح سؤال يتردد بين السوريين منذ أشهر: لماذا لا تزال هذه الرموز حاضرة في الفضاء العام بعد كل هذا الوقت؟ هل يعكس بقاؤها غيابا لمتابعة ممنهجة وشاملة؟ أم أن عملية الإزالة تحتاج إلى وقت وموارد وتنسيق أكبر مما يبدو للوهلة الأولى؟ خطوة دائرة ساروجا جاءت استجابة لهذا الجدل، لكنها في الوقت ذاته فتحت نقاشا أوسع حول مدى الجدية في تنظيف الفضاء العام من إرث النظام المخلوع على مستوى سوريا كلها. هذا مشاهدينا هو فيديو نور حلبي الذي أشعل الجدل وكشف وجود علم النظام المخلوع على خلفية مشهد الرئيس الشرع وهو يتجول في شوارع دمشق. دعونا نتابع.
1: أغلبيتكم شاف فخامة الرئيس أحمد الشرع مبارحة وهو نزل على شوارع دمشق وعم يأكل شاورما، والناس بلشت تتساءل ما هو الطبق المفضل عند فخامة الرئيس، شاورما بلحمة ولا بدجاج، والعالم تدقق بالصورة. لكن أنا طرحت سؤال آخر، ركزوا بالصورة، شو الشيء الغريب فيها؟ شيء في شيء غلط فيها للصورة، ركز منيح. طبعا هاي الصورة طلعت بثانية وحدة من إحدى الفيديوهات، ركزوا. سيادة المحافظ، قهوتك بسكر ولا بلا سكر؟ سكر. بلا سكر، تفضل. شو المناسبة؟ يعني قاعد وقاعد، يعني شرب لك فنجان قهوة بحكم انه قاعد. اذا سألنا جيميناي كم يوم وكم ساعة بين تاريخ 8/12/2024 اقصد يوم التحرير الى تاريخ اليوم، فالجواب هو 558 يوم، يعني 13392 ساعة على التحرير. سيادة المحافظ، هل من المنطقي بعد التحرير ب 558 يوم وأكثر من 13000 ساعة يكون عندكم ساعة واحدة للطالع قانوني جرم من يرفع رموز النظام البائد؟ هل إلى الآن أعلام النظام البائد منتشرة في سوريا وفي دمشق في العاصمة في أهم عاصمة في المنطقة؟ سيادة المحافظ، هل هذا المنظر مقبول؟ فخامة الرئيس أحمد الشرع، سيادة المحافظ، طبيعي جدا نشوف ناس تقول وتتهم الدولة انه هي ما عم بتحاكم الشبيحة اساسا. ليش؟ لانه اذا رموز الشبيحة مش قادرين تشيلوها، فطبيعي جدا الشبيح نفسه ما تشيلوه. انا لا اتهم، انا عم اقول لك الناس شو ممكن تتهم.